0: يتم ايقاف الفويت قبل ما يخرج للتلاميذ. فاصل صغير يقول السيد المخرج، نرجع نكمل نرحب ببقيه الفريق، اقعدوا معنا، هذه راف ماك حتى للتسعه ونص.
1: راف ماك المزيكا نون ستوب على ديوان فام.

0: Diwena FM. على ديوان FM كل يوم تسمع آخر الأخبار في تونس والعالم الكل، وتواكب أهم الأحداث وتظاهرات، برامج سياسية اجتماعية ثقافية فنية ورياضية. هذا الكل أكثر تلقاوه كان على ديوان FM ولي ريزو سوسيو متاعنا انستغرام فيسبوك تيك توك والشين يوتيوب ديوان FM، وزادة على السيت متاعنا www.diwanfm.com. على ديوان FM ما يفوتك شيء. صوتكم تسمعوا الراب ماك من اثنين للجمعة من السبعة للتسعة ونص مع رفيق مشناق.
1: السبعة وعشرين دقيقة، نهاركم أسعد الأيام، نسلم عليكم وين ما كنتوا، ناس الكل، ونوصلوا الترحيب بأرمادة نجوم الراف ماج، نجمة التحاليل الرياضية، جمعتين متاعك هذوما عند ناصر البدوي. صباح الأنوار،
2: مرحبا بيك ومرحبا بالحضور، إن شاء الله نهاركم زين، نهاركم مبروك، نهاركم أسعد الأيام، إن شاء الله بداية أسبوع موفقة لتونس الكل، إن شاء الله ربي يحفظكم، إن شاء الله ربي يبلغكم المقصود وربي معاكم، وإن شاء الله نهاركم أسعد الأيام،
1: إن شاء الله نهاركم أسعد الأيام الجميلة. نسليني جيهان سباح الفل،
3: مرحبا مرحبا شبيبة، مرحبا للناس الكل، إن شاء الله طريق السلامة للناس اللي تسمع فينا الكل، بون كوراج للتلامذة واللي أولياء التلامذة، خطر اليوم بدأت رحلتنا احنا، أنا مثلا اليوم نعدي تاريخ. أنت شنو تعدي رفيق اليوم؟ شنو تعدي اليوم؟ عند بدأت الامتحانات.
1: لا مازال أنا مازال
3: الامتحانات اليوم، نبدأ تاريخ الأغالبة الدولة الحفصية، دونك بون كوراج للتلامذة واللي أولياء هم. وفما بربي تظاهرة أنا نحبها برشا خاطرني بنت ريانة، فما عيد الورد حتى 17 ماي، أبتي بخيت نجمو تاخذوا دي بلان تنوار أي حاجة تتقطر توسكي زهر عطر شيء وكل شيء، دونك أعملوا طلع خاطر الفستيفال يصير كل عام وإيفنمون محلي في أريانا، دونك طريق السلامة للجميع ومبروك للنادي.

0: مليئة للأزواج.
1: خطبت أول مرة في حياتي، يعني تجربة تجربة فيها برشا ستريس بالحق.
0: قديش تهيبت من الفان؟
1: برشا برشا ديفان. دخلت لهم من الأول قلت لهم با أنتم بصير موت تسألوا على الزادمين عليكم خبزة جاتو، أما زاد لقيناكم حاطين الحطب معناها فاش تشتري
0: عدات خطبة سمباتيك. أعطينا خيرها ضحكة
1: في الأخر. معناها شكرت العروسة كي خطبتها بنت الحساب والسبب، قلت لهم حتى راه ولد عمي مش ناقص، انا مصايبينه لكم هكا بالسيف حسينه من سيتي ترين سمباتي.
0: اللي حكيتونا لحد ترين سمباتي شنو تفرش الماتش؟
1: تفرشت تفرش مشترعين، خاطر الحق فما ضغط معني كبير في البارتي اتش كوكين كما قلت انت داير ذاك تيتر. اما انا الشيء اللي معني البارح كي ريت الماتش هكاك قلت خد واش مشي عديهم ساعتين انا قاعد مبنك
0: نسمع في اللي حلل علي.
1: قلت مشيش نختفي روح شكون يوصي حاجه لوليد.
0: ارجع بعد شويه تسعيله باش تحكيوا، بعد شويه كوره باش تحكيوا. انا نهائي البطوله وتتويج رقم 14، البطوله 14 للاحمر والابيض. لوغرو القناص رامي الفراتي رامروم، صباح النور.
2: صباح الخير نهاركم زين ان شاء الله، بدايه اسبوع موفقه للناس الكل. تحيه للجماهير النادي الافريقي وتحيه للاعبين خصيصا اللي يحبوا برشلونه والافريقي. فرد وقت الراف البارح زاد برشلونه هذا البطوله ليله كيما المخرج نتاعنا ليله حازيرو تسمع في الصوت جورج وسوف شيف معنا سبحان قسم الكيفي. بسم الله ما شاء الله، ان شاء الله مبروك وان شاء الله الناس ديما فرحانين. وهارد لاك بيان سور للترجي، بعد نحكيو باكثر التفاصيل على زوز مباريات والكلاسيكوات نهار احد جميل جدا، احد كروي بامتياز،
0: احد كروي بامتياز واسابيع كرويه. ما زالت زوز اسابيع القادمه ورا بعض كل البطولات تقريبا باش نعرفوا المسيره نتاعها. نهائي رابطه الابطال الاوروبيه ترتيح جمعه وتنطلق كاس العالم من بعدها، وعندنا شهر 30 يوم تقريبا واحنا نتابعوا في كاس العالم. حسعيد المنتخبنا 7:25 دقيقه البدايه كالعاده بالزابينج. شو صار في حلقه نهار الجمعه؟ قناص البرنامج رامي الفراتي في الموعد تسويت الزابينج. زابينج
2: العيد قرب وجو العلوش قرب، بعد والله مصلي على النبي على الراف والناصر في الرحبه. اما لوينك اعطيني في العلالش والدنيا
3: يا خويا. امبارح وصلت لي الاخبار بتاعكم انت والناصر في الرحبه، والناصر كي ولدك الصغير يا ناصر والشيخ كوك. يا خلطت عليكم يا خويا اجواء عالميه. قالوا لي الورديه
0: تكسر، شريت له كسكروت مرقيس قلت له ريه
3: انا اخترت معاه الناصر عن كتفل صغير يا رفيق. نحب هذا الحب حتى في الرحبه، انا نحب هذا الحب هذا ادخل ورفيق يعمل ريه معاه يا خويا. مبروك للناصر.
2: اما زياد شفت وسط هذا الكل وكذا وتبحبيح والدنيا، لا قال لك الراف هو اللي ياخذ لي علوشي. ما لوينك
3: عاد تودنا بحاجه مزيانه وبربي احكي رفيقتي صدقوا
0: اللي تقول قشار شلتك
3: انا نعرفوك رفيق سلعتك هبطت وتبيعت. شوف لنا السلعه اللي تعرفها الزبالة. بربي احكي رفيقنا ما يصدقونيش، انت عندك مصداقيه اكثر على العبيد قديش تحب تربح في العروض.
0: عكس بافري يا سيما خيسة
3: حرام عليك
1: اشترى بيبيع بخساره.
3: خذ العبيد تبعتني كلهم يا ودي يا ودي شنو هذا؟ خذ العبيد تبعتني كلهم ابعث الرفيق انا ما يصدقونيش كي نقول فهمت رفيق مصداقيته اكثر معناتها صار ما اكثر. يا اخوي ان شاء الله نهاركم مبروك.
2: اما يقعد في وسط العلالش والدنيا ذي الكل اقوى نصيحه واقوى مشروع يجيك من عند حتوم يا الراف جايك الجو.
1: رفيق ننصحك، ما انت قاري بزنس وكل شيء، علاش ما تعملش ابليكاسيون علوشي تعود تتفاهم على الفلاح؟
3: والله يا رفيق والله
1: بالحق ابليكاسيون
3: ولا
1: علوشي
3: ولا عامل برنامج كيما ذا فويس يدخل علوش ومن بعبيعته انت تدول ولا
1: بالحق
3: في العباد تتبعك وتقول ما العلوش هذا تاك تاك ابعد. والله فكره حلوه يخرج عليك البرنامج علوش تك تك تك.
2: ايوه هكا ولينا تو ذا فويس وكذا وتنمر على العلالش. ايهم بعد دوروا رفيق بربي خذ لي رفيق بربي خذ يا شعلينا يخلينا انتم حتى تفضوها في الالعاب نتاع البرنامج
3: اوروبي. ليس يا
0: ليس ب اوروبي
3: افريقي. انا ما قلتلكش اوروبي يا رفيق.
0: قلت
3: قلت لك مصري.
1: لا قلت اوروبي
3: ولا معنوس معنوس
1: معنوس في ودني
4: معنوس بالمصري
0: معنوس مخك
3: برازيلي.
0: هاي فنان برازيلي
3: عايزاش يكون رفيق.
0: سمي
3: اسم تربح
0: واحد كيبدا يسال على الجنسيه يبدا ابري عنده وقت في مخه حاجه ترى. سمي لي واحد تعدى على البرازيل
1: واحد من
0: هكاك ناس شنو ناس الرحبه وزعما شكون في خلي عادي
2: واش قولك انت برازيلي وكذا والاخر ناسي الجمله والسؤال اللي سالوا يا ولدي ويعلم بنا ربي الشيك.

0: رابر في انت شكون صار فينا
1: يعيش في ميامي توا ربي معك
2: يعيش في ميامي
1: هي
2: المحاولة
1: حب نحليها اللعبة
2: ماستر
3: جيل تونس
4: عرض يونس
5: عرض يونس وفما برشا جاوب جاب ربي جمع عليهم مصلحة المستمع
2: الإذاعة والمستمع
0: اي لا لا لا لا تبحبيح باش يضيع البرنامج من بين يديناي لا ربي قدر الخير لا ربي تستر وكها وربي تستر
3: يلا شباب نتقابلوا غدوة في زابينج
6: زابينج
2: تحية للقروه رامي الفراتي يلا سيدي تنتلقي الرحلة بعد شوية تراند وبعد شوية باش يكون حديثنا على نهائي البطولة ولقب 14 للنادي الافريقي كما قلنا في سيناريو هيتشكوكي وكأنه قدر الافريقي كل بطولة يكون بسيناريو اللحظات الأخيرة ذكر كل 2008 المويهبي في رادس وهدف جرجيز في دقيقة 75 ولا 76 الافريقي كان منهزم ذكر البطولة متاع 2015 كيف كيف لآخر جولة تقريبا حسمت الأمور ثم كانت البارح مقابلة المواجهة فيها مع المنافس الأول على البطولة الترجي حتى لدقيقة 115 تقريبا الترجي كان يقدر في أي لحظة يسجل هدف لأنه استحوذ على الكورة لأنه حاول يخلق برشا فرص ثم كما قلنا عكس هجوم والزعلوني يهدي اللقب لجماهير الإفريقي اللي انتظرت برشا اللقب واللي كانت فرحتها كبيرة البارح 24 ولاية شفنا جمهور الإفريقي في كل مكان تقريبا في كل حومة لومبوتياج ساعتين معناه البارح في الناصر مثلا وقفت كهرباء ودخلت القهوة وأنا ما عنديش فيها مقاوم أنا جمش نروح معناه تلموا جماهير الإفريقي البارح كانت في كل مكان مبروك للأحمر ولا أبيض نحكيه على لقاء نحكيه على التتويج ونحكيه على مدرب على مدرب اسمه فوزي البنزرتي ناصر اخر زوز بطولات خسرهم الترجي فوزي البنزرتي كان في النجم ثم فوزي البنزرتي في الافريقي عاملين في الاتحاد المونستيري رغم انه الرصيد البشري مش افضل رصيد في البطوله الا انه كان ثاني ولعب على البطوله حتى اخر اللحظات والجولات هذا الرجل يستحق اكثر من تحيه واكد للي قالوا فيه فوزي وانتهى انه رجل يعرف كيفاش يفوز بالالقاب نحكيو في هذا الكل بعد شوية وإن شاء الله نهاركم أسعد الأيام وقت الموسيقى للديوان نعود بعد لحظات رفمك حتى لتسعة ونصف

0: RevMag. Publicité.
1: بابا، إلي كومون الفواياج ان باتو؟
2: الفواياج مع جي ام في منو سفر ومنو رحلة في البحر. هزو كرامتنا ونشدو لتونس ثنيتنا. في بيتنا مرتاحين بريحة البحر منسمين، بالماكلة البنينة والسيرفيس ابوغ شيخي، وبالويفي مكونكتي.
3: Profitez dès maintenant de réductions jusqu'à 40% avec 20% seulement à payer au moment de la réservation. Offre valable jusqu'au 12 mai pour des voyages jusqu'en décembre 2026. Plus d'infos sur gnv.com.
4: مع كارت اولاد الدار كانك مولود من 22 افريل ل 12 ماي اربح تخفيض على قد عمرك نهار عيد ميلادك على المنتوج الاغلى صوم في البانيه نتاعك. عزيزه الدار دارنا.
5: تحب على التليفون يكسر الدنيا؟ عليك بالفيفو V70 FE، كاميرا 200 ميجا بكسل، باتري 7000 ملي امبير اور، شارج رابيد 90 واط، اكران اموليد 120 هرتز و IP69، ديسپونيبل ان دو فيرسيون 8 و 12 جيجا رام و 256 جيجا ستوكاج. فيفو 70 FE يكسر الدنيا ويكسر السويم زاده. فيفو V70 FE à partir de 1499 dinars، prix public conseillé. Yeah.

0: تتظلم مثل العواد والخطوات ولصق في الألبومات باش تربح ليد سبيسيال تعمل جو مش نرمال.
1: لنن كلاس تومي جيري وحفلها بالليد مع الأولاد.
2: تسمعوا الراب ماج من 2 للجمعة من 7 للتسعة ونص مع رفيق بوشناق.
3: 35 دقيقة نهاركم أسعد الأيام. البداية كالعادة بالأخبار والأخبار تهزنا للتراندة.
4: مع أريدو جيت اللحظة باش أنت تقول علقت ونكلمك. مع لفخ نكلمك عندك فخفي ب 25 دينار و 900 نجم تتكلم به أون إليميتي وتكونكتي ب 25 جيجا وحتى كانو فالك الفخفي انترنت الكونكسيون ما تقصش.
2: أريدو طور عالمك. تراند دو جور.
3: التراند دو جور ونحكيو على تتويج الافريقي البارح بالبطولة باللقب 14 لي كما قلنا بعد موسم من اكثر المواسم تشويق في تاريخ البطولة التونسية ومنافسة مباشرة مع الغريم التقليدي الترجي الرياضي التونسي. ترجي البارح اللي كان امام حتمية الانتصار امام جماهيره في حمادي العقربي رادس. الافريقي كانت تكفيه نقطة التعادل في انتظار التأكيد في المقابلة الأخيرة. سيناريو المقابلة أكيد كلكم شفتوه وكلكم تبعتوا المقابلة. ودقيقة 115 الإفريقي يعكس الهجوم بعد كانت فرصة وفرصة صار حولها جدل وترجي طالب بضربة جزاء. الهجوم يعكس الإفريقي قديد إيتون بوريزي ينتظر ثم تمريرة للزعلوني. الزعلوني يصنع الهدف ويهدي اللقب للنادي الإفريقي. لقب انتظر الافريقي اكثر من 11 عام تقريبا 11 موسم وجماهير الاحمر والابيض تنتظر هذا اللقب. لقب مستحق. لقب انتظروا الجمهور وانتظرته الهيئة وانتظروه اللاعبين. ولقب كما قلنا مستحق. مبروك للأحمر والأبيض في موسم يصعب أنه يمحى من ذاكرة أحباء النادي الإفريقي. ناصر نقول مبروك للإفريقي وما الذي صنع الفارق في مقابلة البارح بعد نحكيه على الموسم. شو اللي خلى الفيرسيو هذه بتاع الإفريقي هي اللي ترجع بالأحمر والأبيض للبطولات وللتتويج؟
5: كما قلت أنت رفيق مبروك للجماهير النادي الإفريقي. مبروك الانتصار اللي هذا نعتبره كان مهم برشا. الانتصار ده اللي مجاش من باب الصدفة. النادي الإفريقي بعد الفترة الصعيبة اللي عداها في السنوات الأخرى من منع الانتداب، مشاكل مادية، عدم استقرار إداري، هذا الكل خلى النادي الإفريقي في وضعية مش بعيدة، كان في وضعية صعيبة. اليوم النادي الإفريقي يرجع وينافس على البطولة. عم نقول كذا اللي كان موسم باهي بنسبة مئوية كبيرة، لكن السنة نعتبره كان موسم ناجح على كل الأصعدة، كان من ناحية الإدارية من ناحية الفنية من ناحية الجماهيرية، الاستقرار المالي والإداري، وزاد كيف كيف اللي فما مراحل تعديت في النادي الإفريقي كانت صعيبة، فما برشا ناس كانت ساهمت فيها، سواء جماهير النادي الإفريقي اللطخات اللي صارت باش نجحت النادي الإفريقي ونحت عليه منع الانتداب، الهيئات السابقة اللي خدمت زاد كيف كيف باش الهيئة هذه لقات الفريق بدا يشد الثنية متاعه، المستشهر الأمريكي اللي أعطاه إمكانيات مادية للنادي الإفريقي باش عاودة رجعت ولقات الاستقرار المادي المطلوب مطلوب وخرجته من الأزمة باش نجموا على خاطر نحكيوا على فريق باش يمشي لبعيد لابد فما استقرار مادي يكون موجود. هذا من كل عوامل خلات النادي الإفريقي البارح يتوج بالبطولة رقم 14. كان عندها شرم كبير، كان فيها مجهود كبير، كان فيها مدرب محنك اسمه فوزي البنزرتي. لا وين تعدى خلى البصمة متاعه. فوزي البنزرتي اللي عنده 24 لقب في تاريخه الرياضي كمدرب إجمالا بكل الألقاب اللي تحصل عليهم إجمالا في تونس ولا خارج تونس، يأكد مرة أخرى الرجل هذا عنده ثقافة الألقاب، عنده ثقافة اللي مش موجودة عند مدربين. وقت اللي يمشي عنده رو برشا ناس حاجات تتقرأ وتتعلم، لكن فما حاجات اللي هي عنده بالتاريخ وبالبصمة
3: بالفترة
5: ما نجمش تقول فوزي البنزرتي معناتها إنسان ما نجمش يهز تيتر ولا وين يمشي. هو بيده في عقليته معناتها فوزي البنزرتي. وقت اللي يجي يقول لك أنا باش نمشي باش نلعب تيتر وباش نمشي قدام وكل ماتش وماتش، ما تحكي ليش على بطولة ولا تحكي لي حتى شيء، احكي لي على ماتش اليوم انت ونحكي لك على ماتش غدوة. بالنسبة لي انا النادي الافريقي الحق متاع ربي جماهير وتستاهل اللقب هذا على خاطر ضحات برشا. راه مستاهل يا رفيق انك اليوم في 10 سنين و11 سنة لديسيبسيون وراء بعضهم وفترات صعيبة والفريق والجماهير وتقعد واقفة وراه وتقعد تزيد وتحضر كل مباراة والإزابونمون يوفى وكل ما تبيع تساكر في درج ودرجين يوفى وتساكر وتلقى الجمهور، هذا الكل معناتها يأكد أنه الجماهير متاع النادي الفريقي تستحق اللقب هذا بعد تعب متاع سنوات. وأنا ديما نحب شنو في نهاية الأمر اللي يجتهد ويخدم وينجح معناتها في نهاية الأمر يتوج بلقب كي من هذا ما نجم كان يحفزه. واليوم نحكي على بطولة نحبوا نشوفوها تتحسن في الكونكيرانس في المنافسة في اليوم. بالنسبة لي أنا كي الفريق يهز بطولة كي من هذه بالطريقة هذه نعتبر حاجة مهمة برشا باش تعطي الأمل للناس الكل، الأمل اللي يخدم أكثر اللي ينظم أكثر. زاد كيف كيف يلزمني نقول كلمة حق، هيئة المديرة نتاع النادي الافريقي على راسها سي محسن الترابيسي، الاستقرار اللي شفناه في الكلوب افريكان واستابيليتي، عادة نحكيو عن النادي الافريقي بعد ساعات ربع مشكلة دخل الافريقي في أزمة ودقنا الفريق يدخل في اليوم النادي الافريقي خرج ضد الاتحاد المنستيري، شفنا الافريقي قاعد ينافس وقاعد نفس الـ نفس الـ نفس التفكير. هذا الكل يؤكد انه النادي الافريقي في ثنية صحيحه. مبروك للافريقي، مبروك لجماهير النادي الافريقي العريقه اللي تستاهل اللقب هذا، معناتها ما جاش من باب الصدفه. اليوم نحكيوا على ارقام، انا نحكي على فما برشا ملاعبيه اللي مهيب الشامخ اللي كان رقم ممتاز برشا وكان سد منيع بالنسبه لي انا في النادي الافريقي، انه اليوم نحكيوا على حارس قبل 5 أهداف تلت البطولة تلت المشاركة متاعه ونعتبر حاجة مهمة برجع. نحكي على غيث الزعلوني من
3: مهمين الأرقام اللي تحكي فيهم على الحارس مهيب الشيمة، أما التصدي متاع 114 هذاك ينسي في الأرقام الكل كورة ماشية للشبكة.
5: وما تنسيش التصدي كنت حكيت عليه أنت ماتش جابس رفيق، هذاك هو
3: ماتش جابس
5: في الدقيقة
3: 92 يتسجلوا في التاريخ، يزموا ميموار باش ترجع لهم، يزموا فلاش باك. ولكن البارح تسدي والكورة متاع يان ساس في اللحظة ذيك، لأنه كورة مغطية ثم تقريبا 17 جوار 18 جوار في 18 متر وقت اللي شات يان ساس، مازال دقيقة تقريبا وتوفى المقابلة فلي معناه فريمون اون بريزونس مونتال كبيرة من الحارس باش يكون حاضر على الكورة الأولى وحتى على الكورة متاع رفيعة اللي مشى لها الفوق ولكن مشات ديفيي وخرجت الكورة. لاري متاع الموسم وتسدي الموسم كان البارح المهيب الشامخ اللي أكد الفورمة متاعه واللي وقت اللي يستحقه الفريق يلقاه، لأنه اليوم تهز بطولة وتهز تلعب على البطولة باش يجيوك ديما تكون فيهم ضعيف وتقبل اللعب. صحيح. وقت اللي الحارس يخرج لك مقابلات كبيرة تخرج مكي البريود متاع الشك ومن المومون ضعيف، ومن بعد الكرة هذيك مشات بونتو سجلها الزعلوني اللي هو زيدا كيف كيف ملاعب يتحمل برشا انتخادات ناصر، والبارح عمل سبرينت نتاع 70 متر منشوفوها للأمانة في الدقيقة ذيك 115 في المقابلات العالمية باش تلقى ساقين وركيب والبريزونس مونتال نتاع باش تجري وتخلي بقعتك واحد آخر يحسبها هاني هنا أنا خلي يمشي ضيع الوقت، لا ومشى وهز كورة وشاتها ومارك هدف بتت ريكومبونس على إيفور متاع عام كامل على برشا مجهود عمله ملاعب يسحق نحكي عليه.
5: أنا حبيت نحكي كلمة على غيث على خاطر البارح أنا كي شفته البريزونس متاعه والكونفيانس اللي يلعب بها رفيق راه فما فاز عملها شيكي في الديزو متر، معناتها باش يأكد الملاعب اللي اون كونفيانس ومهم برشا راهو كي يبدا كارديان بيوت متاعك اون كونفيانس يعطي ثقة للدفاع يعطي ثقة لصحابه اللي هنا موجود راهو بالحق اليوم يأكد أنه الحارس هذا الحق عمل نقلة نوعية كبيرة برشا وظهر لي مشاركة متاعه مع في مع الفريق ماتش كندا المنتخب التونسي ودعوته زاد تعطته ثقة المطلوبة بالنسبة لي هو كحارس في النادي الفريقي وكحارس في المنتخب.
3: رابي حاب تقول حاجة على زعلوني؟
6: الزعلوني مهم برشا اللي يعمل فيه خطر اتقال عليه أول عام كانت تذكر فما ديكلاراسيون مهمة قالوا اللي هو عنده فيزيك ما حاضر كيما المستوى الأوروبي، ومن بعد لعبيد برشا انتقدت الكلام هذاك وذي اللي أثبته غيث الزعلوني. وتحية كبيرة برشا في علاقة بالموضوع ذي الفوزي البنزرتي راو كي تجي تشوف لزارير متاع النادي الافريقي الراف تشوف تقى الزعلوني عامل 4 بونت و4 أسيست وسام السهيلي كيف كيف عامل 8 أسيست وبونتو، تقارنهم بلزارير متاع الترجي تلقى بن حميدة عامل بونتو أسيست بركة وبن علي أسيست بركة، معناه الديفيرينسة كبيرة برشا بشي وريك مهم برشا اللي عامله فوزي بخلاف بيانسور عنده حارس باهي وعنده مهاجم هداف لكن لقاه حلول أخرى. زوز قدموا موسم كبير برشا غايث الزعلوني وسام السهيلي يعطيهم الصحة وذي كله في صالح المنتخب الوطني يعطينا ديما أكثر حلول على مستوى البوست الكل مهم برشا.
3: برنس نحكيو شوي على الترجي ونرجعوا بعد شوي نصر على الافريقي. هزيمه ما انتظرهاش حبي الترجي رغم انه الموسم ما كانش افضل مواسم الترجي، رغم انه الترجي عمل نتائج ما عودش بها الجماهير نتاعو اكثر من عثره ما بين رابط ابطال ومقابلات البطوله خاصه ادوميسيل ضد فرق تعود الترجي انه ينتصر معاهم حتى بالفريق الثاني نتاعو وقت اللي يبدا في ال 100 متر الاخيره نتاع البطوله، ولكن السنين نتائج ما كانتش ولا بد. انتظر جمهور الترجي مقابلة الديربي وكانت خيبة الأمل، الترجي ينهزم أمام جمهوره ضد الإفريقي في نهائي البطولة. شنو اللي مش ماشي اليوم في الترجي؟ كلمة برنس على الترجي.
7: اللي مش ماشي هو تنظيم مراحل البطولة. الترجي هذا التونسي إذا حب يفوز بالبطولة ما يعملش 4 أو 5 مقابلات بدون انتصار وفي الوقت اللي يلزم ينتصر فيه. والله لو كان جات
3: شنو سببهم هذاك رصيد بشري مدرب شو سببهم؟
7: والله رصيد بشري
3: الجمهور حاضر،
7: رصيد بشري موجود معناتها كي تخزر تدخل موجود، الجمهور ما فما جمهور كيف طلبوا طلبنا مدرب يجي من برا جاي من برا، لكن هذا الكل
3: هل المدرب كفو ولا من برا؟ احنا مش بالجنسيه
7: هذا الكل ما نجم ينجح، لازم لما تكون فما الكفاءه المطلوبه. أراه اللي جاي يريني في الترجي الرياضي التونسي يلزم يكون عنده دوسي ثقيل ياسر، وهو مدرب معروف ياسر مش نمبورت كي خطره اترانجي نجيبوه لا يهز. الترجي هو اللي ظلم روح، ما ظلموا حتى حد، هو اللي ظلم روح خاصة في المقابلة الأخيرة اللي عشناها البارح. الترجي يعني سيطرة كانت سيطرة ما تعني حد شيء، تنجم تسيطر. الإفريقي لعب بذكاء شكون؟ بذكاء المدرب متاعه ذكاء فوزي بنزرتي اللي ما يأمن كما قال الناصر قبيلة، راو كل مقابلة عندها أمورها، كل مقابلة عندها دولابها، كل مقابلة عندها تكتيكها، كل مقابلة نقبل اللعب نقبل اللعب. النادي الإفريقي قبل اللعب 110 دقائق، وقت اللي جات الفرصة باش يسجل سجل النادي الإفريقي. مرة أخرى نحب نقول مبروك للنادي الإفريقي، مبروك الفوزي البنصرتي اللي كذب الناس الكل كبر كبر مازال يعطي، فهمت؟ مبروك الحارس النادي الإفريقي، مبروك زاد للجمهور النادي الإفريقي اللي كان معناتها طوال العام مش في الميدان فدفع الفلوس يا ولدي،
3: ومش طوال العام طوال سنوات، طوال سنوات كما قال ناصر 11 عام وجمهور مهبط شديد، جمهور مأمن بجمعيته، جمهور مأمن بألوان جمعيته 11 عام ما تهزش لقب البطولة وانت تشجع في فريق هو من أعرق فرق الكورة في تونس وفي القارة الإفريقية في سنوات مضت، تخليك ساعات نجم تقول نجم جمهور يهبط شديد، جمهور مهبط شديد، جمهور دفع الفلوس، جمهور من لدخلتها، جمهور دي بلاسة مع الباسكيت شفناه مؤخرا معناه في حاجه نادرا ما نشوفوها. جمهور الافريقي للامانه يستحق، شفنا البارح مشاهد نتاع فرحه كي تبدا هكا تحب الكوره وتتبع الكوره تقول يستحق هذا الجمهور تلك الفرحه. البارح الملاعبيه عطاو على الاقل 10% مما يستحق هذا الجمهور، رجعوا له على الاقل 10% لانه جمهور صبر برشا وديبلاسا برشا وكل عام خيبه وكل عام يا اما ملاعبيه تخيب له ظنه يا اما مدربين يا اما هيئه مديره يا اما مشاكل هو ما عنده فيها حتى دخل، يلقى مشاكل فريق ومشهوره في الاعلام ومشاكل مدية اداريه وعرك ما بين هذا الكل سنه ما سارش. استحق جمهور الافريقي الانتصار، وللأمانة البارح ملاعبيه الافريقي حتى ولو ما لعبوش اختار فوزي باش يلعب البلوك طايح وهي استراتيجيه نتاع مقابله، معناها كي تخسر نقولوا ما كانش الشوا صحيح، كي تربح نقولوا كان الشوا صحيح. شفنا افريقي يدافع البارح بطريقه منظمه برشا، نشوفوا في الشوات يهبط ل 40 35 متر، الجوالات اللي على الجناب تهبط مع الارير فريمون كان ان بلوك كومباكت، معناها ذكرني بك المقابلات اللي فيها ساعات دفاع انتر بارسا كل عام مورينو كي يسكر الريدو
6: يعني
3: معناها
6: صحيح
3: في الماتشات الكبيره اللي يبدا فيهم هو حشته بنتيجه تعادل. الملاعبيه كانوا ديسيبليني لاخر لحظه، التدخلات الدفاعيه كانت سون فوت، مونتالمون الملاعبيه الكل كانوا حاضرين، هذا تشاف البارح في الماتش فما ديجاست تعملوا نتاع جوالات كونفيون رغم الضغط الكبير اللي صلته البارح جماهير الترجي، مش سهل تلعب مع الترجي قدام 30,000 متفرج. دونك الافريقي البارح بلاعبين بمدرب بترفني بجمهوره خارج الملعب كل اللاعبين تقريبا البارح أبلاء والبلاء الحسن ورجعوا الجميل ولا جزء من جميل لجمهور يستحق التتويج مرة أخرى. قولوا مبروك للنادي الأفريقي، مبروك للأحمر ولا أبيض هذا التتويج.
5: أنا ناسا. بالنسبة لي أنا تكتيكيا مع فوزي البنزرتي عرف كيفاش يتعامل مع مباراة اللي هو فما كانت أوبليغاسيون دو ريزلتا بالنسبة للترجي الرياضي التونسي. النادي الأفريقي أعطى الكرة للترجي الرياضي التونسي وخلاه معناتها يلعب بطريقة اللي يحبها النادي الأفريقي. شعمل سكروا المساحات مخلاش معناتها ما عطاش إمكانية كبيرة إنه بش يدخلوا في محور الدفاع، حاول بيسكروا الأطراف متاعو. الترجي الرياضي التونسي خلق برشا فرص لكن ما معناتها مالورزمون بالنسبة لأحباء الترجي إنه ما عرفش يسجل، ما عرفش كيفاش يديكلونشي الماتش خاطر مربوط في ديتاي صغير. لكن النادي الأفريقي تكتيكيا قد ما يتعدى الوقت قد ما الضغط قاعد يكبر على الترجي، وذاك كيفاش عرف كيفاش يتعامل فوزي البنزرتي مع المباراة. قاعد يستنى في الثغرة، قاعد يستنى في اوبورتونيتي بتجي في الماتش، ويعرف اللي في ماتشات كيما هذو ما تجمش تقعد 90 دقيقة مركز على خاطر في وقت من الأوقات الترجي ولات تحب تمركي بأي طريقة. وخاصة أننا زادة نحكي على ديزيكليبر اللي خلاته ترجي مسير زادة، راه فما حاجات تبدأ تتسير في ترجي كبير وفريق كبير مدرب ترجي التونسي ما عندكش الحق. معناتها اليوم الكونتر كي من هذيك راه يصير الحق متاع ربي في جمعيات اللي ما عندهاش لتراديسيون.
3: ما هنا من وفقك
5: لا علاش
3: هبش قولك علاش لك العام فينال تشامبيونز ليك توريس خرج في دقيقة الأخرى من 60 متر وحده داز الكرة مشي راس راس مع حارس البرسا، معناها ما نحملوش لقطة زيادة أكثر مما تتحمل، ما زالوا 10 ثواني
5: إيه؟ عادي تلقى لحظة
3: عادي تلقى حتى ميمين شهبان لأنه هو موسم يا تربحوا نول. أنت عارف أنه نول كل هزيمة بالنسبة للترجي إيه؟ بيان كو ما زال فما ماتش أخير
5: مادام مادام فما ماتش رفيق ومادام عندك أوبورتونيتي باش تمشي بها. أنا بالنسبة لي زيادة كيف تقعد أون سيكوريتي ما عندكش الحق
3: الفريق ينجم يضيع بطولته قدام 50,000 في المقابلة الأخيرة.
5: هذاك يضيع ولا ما يضيعش هذاك موضوع نحكي أنا بالنسبة لي أنا هذاك هذا وجهة النظر
3: نتاعي. مدرب الترجي اليوم وتراجع على أبواب مقابلات كاس، مدرب الترجي يبقى يغادر ثالث مدرب في الموسم
5: هو
3: غير إطالة ناس. أنت مسؤول اليوم شفتوا المدرب شفتوا شعطة يخرج ولا يكمل
5: مازال فيه سيزون
3: عند كوب
5: يكمل ما أنا ما خرج ما نجيبش
3: خارج ما نحيش ونخلي ديركتور تكنيك متاع صغار مثلا
5: يعاود نفس العملية اللي عملها مع مير كانزاري ينجم يكون
3: إذا كان مدرب سبعة مقابلات الكل هما ديفو با معناها هي دوك شنو نزيد الريسكي بيه يقول لك أنا كمسؤول في الترجي.
5: بالنسبة لي أنا مش يقعد شو الحق للشواسي الحق متاع ربي أنا نقول لك
3: شو مسؤول شواسي مش تستنجد بصديق
5: لا يزمني أنا نكون مباشر مش نجم نعرف الرجل قاعد يعمل أما للرزولتا اللي فما اللي نشوف فيهم معناتها ما يلقوش بالترجي. أنا عمري ما شفت الترجي تعمل أربع مباريات تعادل ولا بعضهم راهو حاجة ما صارتش في الترجي معناتها بالحق الترجي الذي توزي راهو بالحق مش أربع مباريات تعادل وتعمل بعدها هزيمة. أنا أعتقد أن الترجي الذي تونسي مش في اثنين صحيح
3: زيدون
5: بابا
3: من هار الاثنين اللي فات وانت مارجني ألو شكون شي مركي يودي عرافه يا اخي انا الو زعما احنا المركي الاولانيين ولا هما الو زعما مانيش ولا بن سعيد اسمع صح يطلبني على اساس بوميل وانا اجوا انا اسمعني نحطوا دياكيتي يودي برا ربي معاك صحيت نحطوا زعما هو معنا راهو الضغط راهو حاجه انسبورتابل جمعه كامله راهو في النهار 20 تليفون ويطلبني بالذمه باش يحكي لي حكايه انا ما في بالي
8: شريك يوظف فيك لامتصاص الضغط
6: لقى التليفون اي قلت نمشي نقص تذكره واحده صحابي الكلوبستيه اللي نقعد معاهم بالحق مبروك كما قال الناصر راهو ماتش تعدى شنو نقول لك سيري على الاخر والدقيقه 60 يا رفيق تحس الكره لبريسيون ولات على فريق الترجي ديسبيرونس فوزي شعمل البارح فما ديكلاراسيون قال فوز قال مش جمعه اونترينمون اليوم او جمعه جري وكل جمعه مونتال خدم مع المونتال وهذيك هي قوه فوزي واللي يضيعها بوميل
3: كمحب للترجي بوميل يقعد يمشي يذهب
6: ما قصلوش أنا ما قصلوش قصتوا على مطار جلطة
3: نتولوا الرحلة مبروك مرة أخرى الانتصار مبروك مرة أخرى بطولة النادي الأفريقي بطولة أكثر من مستحقة بطولة استحقها الأحمر ولا أبيض استحقها فوزي البنزرتي استحقوها الملعبية واستحقها خاصة الجمهور وكما قلت وكأنه القدر اختار ساعات باش كل مرة تبتى البطولة على النادي الأفريقي ترجع بسيناريو هيتشكوكي، بسيناريو لو يكتبوا مخرج معناها ما يجيبوش بكل الدقه هذيك وكل البيرفكسيون هذيك. نرجع كما قلت ل 2008 كره الموية بدقيقه 78 باش تتحط تمشي كيكة في السقف ما هيش سهله برشا، معناها الفريق قاعد يشوف في حلم البطوله يتبخر.
6: هو بيدو تشوكا،
3: هو بيدو صحيح وقف ودخلت قال لي دخلت سيناريو 2015 والبطوله اللي كانت مع سليم الريحي وقتها رئيس، والبارح شفتوا الكل السيناريو. ما عندي اصدقاء يحبوا النادي الافريقي، قال لي معناها من متيمين بحب الافريقي، قال لي والله لا قمت ولا عيط، قال لي الدنيا تقلبت وانا قاعد نغزر مانيش فاهم بونتو لينا ولا الاسبيرونس، ما عادش عارف لا وين، قال لي ما عادش فاهم حد شيء، قال لي غايت نعرفه معناها غايت نتاعي دونك سي بون، اما مانيش مصدق قال لي السيناريو مشي بالطريقه هذيك. مبروك الى فرحه لجماهير الافريقي، ومبروك لقب 14 لفريق عريق يستحق انه يعود للتتويجات ونمشيو في الكونتينيتي. توا مع الجماهير الافريقي تحب لقب ثم 7-8 سنوات، خلي تعود الماكينه وتدور في الافريقي.
5: في بالك اللقب الاولاني، اللقب الاولاني اللي هزوا فوز بنزرتي مع الكلوب الافريكان عام 90، انا جارديان في المرسى، انا جارديان في المرسى وماركيونا قيسي يعقوبي كفران وكانت يزم الكلوب الافريكان تربحنا في المرسى باش تهز البطوله، وهزت البطوله ضدنا في المرسى ربحونا واحد بلاش. نهارتها كان ماتش يا ولدي
3: الانتصار، قال اصعب لقب
5: تسعيد
3: انت شكون اللي ماركي لك قيسي يعقوبي؟
5: قيسي يعقوبي
3: كان شديد الكره هذيك راه شدك فوزي في البسكير هو مش انترنور وقتها صغير عاد ومازال فوزي تو كبر ورزن معناه راه شدك في البسكير. فاصل ثم نواصل، مبروك مره اخرى للاحمر والابيض.
4: مع اريدو جيت اللحظه باش انت تقول علقت ونكلمك مع نكلمك. عندك فورفي ب 25 دينار و 900 نجم تتكلم بيه اون ليميتي وتكونكتي ب 25 جيجا، وحتى كانو فيلك الفورفي انترنت الكونيكسيون ما تقصش.
2: اريدو طور عالمك رافماغ
9: بوبليسيتي. بروفيسيونيل دو باتيمون دو لا كونستركسيون اي دو ليموبيلي، موعدكم مع الصالون الدولي للبناء والتشييد، مشاركات محليه ودوليه، احدث مواد وتقنيات البناء، ندوات وورشات عمل. كونوا في الموعد من 19 ل 24 ماي بقصر المعارض بالكرم، يوميا من 10 صباحا الى 6:30 مساء.
10: منير انا ما عادش نجم الفريجيدير تثلج وزيد ضيقه وما تهز شيء.
11: وين يا مدام تهريت بالمصروف وصعب عليا كل شيء.
12: وين لقيت لكم اسهل حل مع فريجيدير وكونجيلاتور تليفونكن، تمتع باقوى تكنولوجيات التبريد، الرانجمون براتيك والايكونومي دينيرجي، لوساعه والمتانه والكارانتي 3 سنين، وهذا الكل باعز سوم مع تليفونكن، سهلها تسهيل.
13: للمرة السابعة على التوالي اتصالات تونس تتحصل على لقب أفضل شبكة انترنت موبيل في تونس. تتويج أوراها سنين خدمة، استثمار متواصل من أقصى الشمال لأقصى الجنوب. ريزو تي تي يكبر يقوى ويتطور باش يقرب لكم الكل وين ما كنتوا. اتصالات تونس مش عام ومش اثنين، 7 سنين، وكل عادة أحسن ريزو موبيل في تونس.
14: الصالون المتوسطي 15 للفلاحة والصناعات الغذائية اسمامات فود 2026 من 13 ل 17 ماي 2026، أعرض تجهيزات ومعدات فلاحية ومنتجات الصناعات الغذائية. اسمامات فود 2026 من 13 ل 17 ماي بقصر المعارض بصفاقس.
15: العلاني لتحقيق الأماني، نعرفك عرفتها تفكرتها وكبرت معاها، من جيل الجيل حضرنا عليك كي زهزت وفي فرحة العمر سمعناك كي زغرت. واليوم في عيد ميلادنا 60 في العلاني إلكترو فخوا بكليك تحقق أمانيك، برشا كادوات تستنى فيك، سجل شارك واربح على العلاني.com.tn.
16: كان كرهبتك يبغيد وحاير في الشوام تاع الزيت، أجيل إنرجي توفر لك في الكام متاحة إنياي سينت 0W20 بور موتور مودرن تيرميك إي يبغيد. لقام إنياي سينت زيوت 100% إيطالية تضمن حماية أكثر، تنقص في استهلاك الوقود، تطول في الانترفال دي فيدانج وتزيد في عمر الموتور. إنياي سينت لا بيرفورمانس إيطاليين أو كور دو فوتر موتور، ديسبونيبل شي أجيل إنرجي.
17: من 400 ل 800 وتوى 1000 دينار في كل مشاركة، والربح يزيد كل ما تختار باش تعود تلعب من جديد. تبع غرامك بالموزيكا باش تربح وشارك توا على الرابط melody.diwanafm.net ولا اعمل اتوال 343 اتوال 1 دياز. مالا شدك التليفون وابدأ العب وما تفلتش الفرصة باش تورينا قدراتك وتلعب في اللايف مع اللي غف مقاغ.
18: تحب صحتك تدوم؟ خليك مرتاح في النوم، دلل روحك بمتلة سوبر سيستا الجرية لدوم سنين، جرية أورتوبيديك وإرغونوميك في التعب بتنسيك، هي نمر واحد في تونس بخبرة 30 سنة ومطابقة للمواصفات العالمية. سوبر سيستا الجرية لدوم سنين، وما كذبش اللي قال مع سوبر سيستا لذة النوم قمة الصحة.
19: Pomos de l'oisif les venus, ou rechnac crochi avec ruche du vin, rabeclé, on s'y grèche d'aller jancheux dans le lit, serait vince et c'est nos couvre que sous.
2: تسمعوا الراف ماك من اثنين للجمعة من السبعة للتسعة ونص مع رفيق بوشناق.
3: السبعة وتسعة وخمسين دقيقة يا أخي، شو اللي سمعتوا توا؟ عاودوا سمعوني بربي آخر بيوب التعداد قبل ما نرجعوا للانتين.
19: Ici du pain vira, les pommes de l'oisif les venus, ou rechnac crochet avec ruche du vin, rabeclé, on s'y reste d'aller jancheux dans le lit, serait vince et c'est nos couvre que sous.
3: اللي فهم فهم اللي تضحك عامله من عمالك يا زياد سبوت مقلوب ريجي في بالكم
6: صدقني ليه يا راف اخويا هذه فازة معناتها عاملينها ميساج كودي وانا نعرف شكون ورا العمله هذه يا اخويا الراف
3: واللي تانا معناها الفريج هنا وانت مول المول وتعرف شكون اللي عملها وشكون اللي ما عملهاش شكون اللي عملوا سبوت المقلوب هذا السؤال شكون عديه اصلا معناه سبوت مقلوب
6: يا راف هو سبوت الصحيح اسمع الفان الجمعه هذه ينقشوا فيها تكنولوجيا كبيرة برشا يا راف
19: بربي. Tout ce que vous connaissez s'inverse. Il est temps de changer la direction. Quelque part, un futur s'éveille sur quatre roues. Une nouvelle vision de l'automobile arrive en Tunisie.
3: اوكي زيدو اوكي زيدو تو معناها اللي تعدى الاول هو اللي تعدى تو معناها شونجمون ديريكسيون حاجه جديده اما انا زيد عرفت اللحظه هذه شكون كرهبه واكثر من كرهبه كونسنتري نتاع تكنولوجيا انوفاسيون ذكاء اصطناعي وكونفور عالمي رؤيه جديده نشوفوا بها العالم ورؤيه جديده العالم الكرهب والسيارات والموبيليتي اللي جينا من عند شكون جينا من عند العملاق السي انتظروا الجديد زيد
6: يا راف انا نقول ملا السين وملا تكنولوجيا وملا اي اي وملا هي وكاو
3: ملا السين وملا تكنولوجيا وملا اي اي والايام القادمه باش تكتشفوا التفاصيل شكون العملاق السين اللي قاعدين نحكيوا عليه وكما قلت نظره اخرى للعالم من خلال نظره اخرى العالم الكراهب والسيارات احنا نخرجوا فاصل الاخبار ثم نواصل سلموا على كل الناس اللي تفاعلت معنا تيله الساعه نسلموا على الاصدقاء اللي في الاستماع نهنيو مرة أخرى أحباء النادي الأفريقي نقولوا هارد لك لحباء الترجي الرياضي التونسي لعل أمال بورامبيان للترجي باش تصلح الأمور ويرجع الترجي ينافس على الألقاب المحلية كما كل عام وخاصة البطولة الأفريقية نهنيو صديقنا بربي مستمع وفي ومحب متيم بالنادي الأفريقي وسنة عامه لأنه يحب الأفريقي ويحب الإنتر دونك البارح البطولة مع الأفريقي وجمعة جاية مش يحتفل في إيطاليا بطولة الانتر وهو من أحباء الانتر وفك الكلوب متاع انتر الفان متاع تونس وكذا صديقنا رشيد بلوعر قدلوا مبروك رشيد التتويج للإفريقي وللانتر الأخبار ثم نعود رفمك حتى للتسعة ونص ما تبعدوش
19: Tout ce que vous connaissez s'inverse Il est temps de changer la direction Quelque part, un futur s'éveille sur quatre roues Une nouvelle vision de l'automobile arrive en Tunisie
2: Rav Mag

0: Publicité. هذا صوت اللي تسمعه وقت اللي تملك أول دار مع مصرف الزيتونة. أنت تختار الدار ولا الأرض اللي تحلى في عينك، احنا نشريوها لك ومدة التسديد نتفاهموا فيها بالمسبق. ابني واكسب دارك جديدة مع تمويل منزل، نأمن ونحقه.
1: مصرف الزيتونة، قيم تجمعنا.
2: Et si votre smartphone faisait tout, mais en mieux? Découvrez le nouveau Vivo V70 5G. Équipé d'appareils photo frontal et arrière de 50 mégapixels avec AI, du numéro 1 mondial Zeiss. Processeur ultra rapide Snapdragon 7 génération 4. Un total de 24Go RAM et 512Go de stockage. Batterie 6500 mAh. Écran AMOLED immersif 120 Hz. Prix public conseillé 2199 dinars. Vivo V70 7G. ادبت votre rythme.
3: العلاني لتحقيق الاماني، نعرفك عرفتها، تفكرتها وكبرت معاها. من جيل لجيل حضرنا عليك كي زهزت، وفي فرحه العمر سمعناك كي زغرت. واليوم في عيد ميلادنا 60 في العلاني الكترو فخوا بكليك تحقق امانيك. برشا كادوات تستنى فيك، سجل شارك واربح على العلاني.com.tn.

0: تتجلم مثل العواد والخطاوات ولصق في الألبومات باش تربح ليد سبيسيال تعمل جو مش نرمال.
1: لمن كلاس تومي جيري وحفلها بالليد مع الأولاد.
2: تدلل تدلل
3: باش تحفل السيزون لازم تعمل طلع لجيون. حتى ال 17 ماي جيون يدلك بأحسن التخفيضات من لوازم جديدة ولليزيكيبمون سبورتيف بنواحهم الكل. وبالطبيعة حتى الماتريال دو بريكولاج موجود. اعمل طلع على الكتالوج الجديد وزورنا في أقرب إيبر مارشي جيون ليك وتمتع بأقوى التخفيضات.
2: تدلل
4: جيون. إيام دللنا.

0: مرحبا مرحبا مرحبا، رجعنا لكم في ساعتنا الثانية راف مايك حتى للتسعة ونص نتاع الصباح. مواصلين معكم الرحلة بقيادة البرنس زياد الماكينة سر بدوي، جينا سليني حاتم بالحاجة ورامي الفراتي. مواصلين معكم كما قلت حتى للتسعة ونص، مكملين بالأخبار. وقت الأخبار جينا نمشيو توت سويت للبوكس نيوز بصوت جينا سليني. بوكس نيوز. البداية قبل كان عنا عتب تقني شوية، ما نجمناش نسمعوا ليزيكستري فيما يخص النادي الإفريقي كما جرت العادة. نسمعوا سيناريو الأهداف، نسمعوا هدف النادي الإفريقي في دقيقة 115 تقريبا بإمضاء غيث الزعلولي، هدف أهدى للإفريقي بطولته رقم 14.
1: اللعب الحكم النمساوي مطالبة بركلة جزاء، والصادق قديدة مع ياسين مرياح، قديدة ياسين ياسين، هناك الزعلوني في الانتظار، زعلوني زعلوني زعلوني زعلوني زعلوني زعلوني.

0: 14 شو احساس الملاعب كي مركبوته هكا ناس اللي يهدي به لقب لجمهوره للجمهور اللي تبع فيه عام كامل شو الاحساس
1: يجي اقول لك وقت
0: اللي تعمل دقيقه الاخيره تهدي به شوبينا
1: يا ودي تعمل اكسبلواكي من هذا تطير تطير في الهواء تولي عايش في عالم اخر في دنيا اخرى ماكش انت مخك ما عادش فوق
0: تزعلوني يرقد البارح
1: ما يرقد لا ما نجمش يرقد ما نجمش يرقد بالفرحه بالحق راه ما نجمش يرقد
0: المخرج قال لي ديجا ما وصلش لداره
1: ما
0: روحش
1: ما نجمش يوصل لرفيق
0: على الاعناق مهزوز كل مره يلقى روحه في حومه زعلان
1: رفيق راه انك اليوم انت تكون سبب باش تفرح شعب وتفرحك الجماهير هذيك راهي سونساسيون ما يعطيها لك ربي بالحق يزمك تعيشها باش تجم تعرف الشيء اللي عملوه البارح معناتها بالحق بالنسبه لي انا سورتو الهدف نتاع غيث بالنسبه لي انا راهو في وقت في عالم اخر عايش حتى كان يحب يرقد ما نجمش يرقد تو مازال ما رقدش
0: فما ميريت نتاع المهاجم نتاع الافريقي اللي شد الكوره وتوم كوريزا وقعد يستنى قديده حتى صحيت فيكسا ياسين مرياح حتى لين خلات لاعبيه الافريقي وبالاساس خلات غيث الزعلون اللي كما قلنا عملنا 70 متر فما كاميرا اخرى هكا بالدرون من فوق توري خرج من خط الديزويت نتاع الافريقي مركا البوتو على خط الديزويت نتاع الاسبيرونس سبريت فينومينال البارح في دقيقه 115
1: حتى الكاليتي نتاع الفراب زاده شفت الكاليتي نتاع الفراب قداش معناتها بعد الفيتيس هذيك الكل يلقى
0: اللي هي اصعب حاجه باش تشوت بعد ليفور سواء هون تفوت اي حاجه معناها
1: صحيح بعد ما تعمل ليفور وتلقى البويسونس هذيك وتضرب بالطريقه هذيك بالحق معناتها ياكد انه حاضر بدنيا وذهنيا باش ينجم يسجل هدف كي منها
0: مبروك مره اخرى للنادي الافريقي كما قلنا كانت على مشكله تقنيه ما نجمناش نسمعوا للزيكستريم تاع النادي الافريقي حمزه بن عبده تكلم زيادة على المقابلة وقال اللي وعدنا به جمهورنا حققناه هدي البطولة للجمهور حمزة برعاوي
2: كما قلت احنا عملنا باركور بالحق معناتها اكسترا اوردينير كما يقولوا 22 ماتش معناتها من غير ما خسرنا كما قلت باركور متاع شامبيونا الحمد لله في الاخر ربي وفقنا عرفنا كيفاش نجيرو الماتش عرفنا كيفاش نيقفوا عرفنا كيفاش معناتها شفنا نقاط القوة متاع فريق المنافس الحمد لله قعدنا مركزين مركينا في الاخر والحمد لله فرحنا الجمهور وكما قلت بنكهة خاصة في تلذية ان شاء الله في باب جديد وان شاء الله نهديه للجمهور الكل وربي معانا ان شاء الله
3: الجمهور في الافريقي
2: اكيد
3: على الاخر على
2: الاخر الناس كل تعرف تبيع الناس كل تعرف الجمهور هذا يستحق فرحة الحمد لله هدينا له التيتر كنا عند الوعد كنا رجال وان شاء الله ديما فرحانين النادي الافريقي والجمهور والناس الكل وان شاء الله مبروك علينا ان شاء الله
0: سارة انتصار الافريقي كان من اسعد الناس البارحة وكذب شوية زادة حتى الناس اللي قالوا كبر وانتهى وين اينما حل فوزي البنزرتي صارت الفرقة اللي دربها فوزي تلعب وتعود للالقاب والبارح مرة اخرى ينجح في قيادة الافريقي للقب غاب عليه تيلة 11 عام
1: فما حاجة مهمة نحب ناقد عليها خاطر اليوم حكينا برش على فوزي البنزرتي ونسينا ليزادجوا والمعد البدنيين والاطار الطبي والناس اللي كانت موجوده الكل اليوم راهو النجاح هذا نجاح كلي ستاف تكنيك الكل اللي كان يشرف على النادي الافريقي اليوم عنده هو الميريت معناتها باش النادي الافريقي يتوج باللقب هذا نحكي النادي الافريقي ظهر ينجح رياضيا طبيا بدنيا جماهيريا كل المؤشرات تتأكد أن النادي الافريقي كان موسم استثنائي ظهر اللقب هذا بالحق ميريتي للناس كل
0: فما ناس الكل زاد اللي قريب العالم الكرة ولا حتى بعيد عالم الكرة ولكن تعرفه كطبيب يستحق ذلك الرجل إنسان باهي برشا محسن الترابلسي الدكتور سلمو علي رئيس النادي الافريقي الناس اللي عرفته كطبيب كإنسان بعيد حتى على الكرة من أفضل ما تعرف أخلاق وطيبة وتواضع وكومبيتونس عالمية مش تونسية كومبيتونس تاع الدكتور محسن الترابلسي نهنيه على اللقب هذايا ونسمعوا جنرال فوزي البنزرتي يتحدث على التتويج فوزي اللي ديما يقول لك راني البطوله لا تعنيني نلعب على ماتش غدو انا ما يهمنيش اعطيني ماتش اللي اليوم لازمني نربحه وما نحب حتى جوري ينرفزني باش ما نخرجش من سنتي ومن بعد جات بطوله جاي كوب هذاك في تحصيل الحصد اعطيني ماتش اليوم راهو فما جوار مش نسمي اما خفت لا يقدموا في وسط الماتش لانه عيط له مرتين ومرتين تحسه ما يطبقش ولا يعمل روتار في الكوفرتور فوزي الطريقه اللي عبر بها بتاع نجم ياكل وقتها كان صحيح خفنا على الملاعبي هذاك فوزي على البنك فوزي على لاتوش نسمعوا فوزي يحكي على اللقب هذا وعلى البطوله
4: انا بالنسبه لي انا ديما نجي نشوف كل ماتش نلعب ديما الربح
3: الضغط هذا بالطبيعة في حال

0: معناتها النتيجه تكون معناتها ايجابيه بالنسبه لنا احنا. لكن انا ديما معناتها متفائل وديما عندي دي زون بوزيتيف في جوما معناتها شلي جوار معناتها باش يكونوا معناتها في جوما لا بروبلي معناتها حتى بوتو زعلاني معناتها نشوف الدماج اللي عامله معناتها في الاتي بريديكتور نجم نقول 70 80 متر وفات ولا معناتها فيتيس ولا ماركي عنده لي سيفيتي كامله باش ماركي بوت
1: نجم نقولوا هذه واحده من اصعب البطولات اللي فزت بها.
0: لا ما بالتأكيد أنت عارف الصيد كنت أصعب لأن كنت أرى الشفار بارينا مع غادي من الفات وهي صيدة صدرنا لأن الإمكانيات اللي كانت عارف الصيد مش الإمكانيات اللي موجودة ده وكنت عارف لما الوضع موجود ومع اللاعبين الموجودين ومع اللي كان يبيض جوار كي يجريز أكثر ما أنت ميجا أنا متفاجئ كما اللي ترافاي بي
2: لو ترافاي بي خدمة خالص هكا قال فوزي لي في عود يقول زعلوني قال زعلني انت عادي كي مازال البارح بالفرحه معناها ما سماش اسم اخر معناها فرحه كبيره
3: وعز نتذكر ديسكوسيون بتاع 2010 هذاك اش عندي بالعبيه شنو
2: فوزي بالحاجات اللي تحسب له انه مش من نوع المدربين اللي اشترت برشا راهو كي شد جمعيه معناها نحب فونسونتر ما نعرفش كيفاش ونحب 30 ريال دروا و70 ريال جوش اوكي يقول لك ناقصين في المراكز هذه يمشي على حسب امكانيات ما يحاول توفر لي افون سونتر حاول جيب لي ارير دروا دو ميتي مثلا ماهوش من نوعك اللي يحط شروط يجيب لي هذا وهذا وهذا ولا ما نمضيش معاك وبعد يمشي في المغامره يحاول يقلب ارير يردك بيفو يحطوا ارير انت والخاصيات نتاع ملعبيه يكومبوز افيك هذه من الحاجات اللي تحسب لفوزي البنزرتي رجل التتويجات رجل النجاحات مع كل الفرق اللي دربها تقريبا في تونس وخارج تونس مبروك لفوزي البنزرتي أكد مرة أخرى لوين ما يمشي الفريق اللي دربه يرجع يلعب على الألقاب فوزي رغم ديما ننقدوا فيه على يعمل فيه فوق البنك وتعرفوا فوزي الناس كلها فوق التيرا إلا أنه شخصية رياضية محبوبة لأنه خارجك الجنون متاع الماتش عبد آخر ما تصدقوهش ما تصدقوش قد فوزي خجول وحشام وليميتك اللي يحسك أنت بالحشمة في بقعته معناها المعاقل ومتربي دونك فوزي على التوش حاجة وفوزي خارج المقابلة حاجة أخرى ولكن كاريره تحكي عليه وتلقابه تحكي عليه مبروك المدرب التونسي هو أكثر مدرب تونسي تتويجا اليوم في تاريخ الكرة التونسية اللي هز مع كل الفرق تقريبا اللي دربها وهذا يحسب له ديما نعاود نقول هذا الرجل ظلم مع المنتخب خداش فرصته لازم يخدم تعامين ثلاثة ويورينا اش عنده مع المنتخب ونحاسبوه كل مرة هكا دخله وخرجة مع المنتخب ما كانتش ظروفها ولا بد والحمد لله كمان نجاح فوزي مع كل الفرق اللي دربها نختموا مع الكورة كما قلت نختموا سمعنا تاو ليزيكستريك بي لكن عنا مشكل تقني مرة أخرى نهني وأحب الترجي الإفريقي عفوا باللقب بتاعهم هارد لك لأحب الترجي الرياضي التونسي اللي غشهم على المدرب مفهوم ناصر غش كبير على المدرب سمعت كريم الترهوني صديقنا الإعلامي في قناة دبي الرياضية يقول لك مدرب لهي بالجمهور وشعل فلام ودخلت الجمهور في المطار وخرجت الجمهور قدام الوتيل وبرشا شعبوية والرسمي ما فما حتى شيء معناه افكتيفمون كونكريتمون سور تيران معناه تقريبا مدرب ملي جا ورا ميتو مع الاهلي وفقط معناها الباقي كل كان خارج الموضوع وقرار هيئة الترجي باش يكون صعيب في علاقة بمواصلة معاه على الاقل في مقابلة الكأس والا سلموا على كل الاصدقاء احباء النادي الافريقي كل يحبوا يسميوا اسمهم بالاسم نسلموا عليهم صديقنا محمد بن علي صديقنا سيف بن غيث هكا كمانيش غالب كل الاصدقاء مريوم احباء النادي الافريقي كل فرحانين سمينا يا راف سمينا مبروك عليكم البطوله عندي صديق يعيش في الولايات المتحده في كندا صديق مقرب جدا نسلم عليه مهدي حتاب أنا مدة معناها نحكي ودي ما نحكي وكرة قل لي رفيق أنا مرثت بالكرة ما عادش حاب نتفرجه وفناتيك ياسر بالكلوب ما عادش ما يحملش نيل والأعصاب وكذا البارح هذا نحكي وسباح قال لي مانيش باش نتفرج ما أنا مستحيل وما يهمنيش اللقاء وما يهمنيش بعد لو في المقابلة قريب الأمن الكندي يروح به للدار خرج في الكندا بشتر حوايج معناها واكتفي بالتفصيل هذا.
4: تحية الصديق يزيد يحب الكلوب أنيس بن جلال يزمك ترى هذا مش متيم مهبول بارح بناته يقرا قص على القراية ولا يتوت ولا شيء وقدام البارك. تحية لي أنيس بن جلال وعندي صديقي بالهند ارجوك ما تكلمنيش يا رحمه ودينا ولدي يا رحمه
2: ما كلمكش
4: لا ما هزيتش علي فما
2: ترى خاطر عندي معلومه اللي يكلم الناس
4: كلم الناس يا رحم والديك ان شاء الله مبروك من بعيد لبعيد
2: قطعت العلاقه على الماتش معاك
4: تقعد 10 ايام
2: مع يستفزك ساعات
4: يدي بالعشاء فيديوهات صن داون تخسر الكهرباء هكا هكا مبروك من بعيد
2: يلا ما اغزر قلناها ونعاودوها راه ماتش وبشوفها وانتهى الماتش هزت الافريقي شامبيون تيتر ميريتي لان الافريقي ما لازم يشكك فيه حتى حد ولا واحد ينجم ينقص من قيمه الترجي الرياضي لتونس وكما قلت لعلو امال بوران بيان للترجي باش يعاود ينظم ويمر ويرجع بالاساس ينافس على رابطه الابطال الافريقيه وفي كل شيء ماك الضغط وك التجيش وك الكلام انتهى الماتش البطوله باتت في بجديد والترجي يمر مره اخرى لمنافسات جديده ودي تشالنج جدد وتحديات جديده وماهيش نتيجه مقابل هذه اللي باش تحدد تاريخ الفريق هذا ولا هذا. الفرحه كانت من النصيب الأحمر والأبيض مبروك على الإفريقي البطولة رقم 14 فاصل ثم نواصل ونرجع بالحق المرة ذي للبوكس نيوز بصوت جهاد مش بصوتي أنا فاصل ولا عودة
5: راف ماج ببليسيتي أجيل إنرجي توفر لك في الكام متاحة NEI Synth 0W20 pour moteur thermique et hybride. La gamme NEI Synth زيوت 100% إيطالية تضمن حماية أكثر وتزيد في عمر الموتور. NEI Synth, la performance italienne. Disponible chez أجيل إنرجي. Super Siesta الجرية رقم واحد في تونس بخبرة 30 سنة.
6: الصنايعية والمغرومين بالبريكولاج ما تفلتوش الفرصة باش تكونوا حاضرين في افتتاح أكبر شوروم دوتياج أي إيكيبمون دو لا مارك إم توب نهار 16 ماي أبارتيغ من 3 متاع العشية. يستنى فيكم برشا بروموات وكادوات كيما تلفزة تليفون بي سي ولا سمارت واتش. نتلاقاو في طريق السلطنية كيلومتر 2.5 صفاقس يمكن تكون أنت من الرابحين.
5: هذا الصوت اللي تسمعه وقت اللي تملك أول دار مع مصرف الزيتونة انت تختار الدار ولا الارض اللي تحلى في عينك احنا نشريوها لك ومده التسديد نتفاهموا فيها بالمسبق. ابني واكسب دارك جديده مع تمويل منزل نامنوا ونحقوا.
7: مصرف الزيتونة قيم تجمعنا.
8: شيء في الدنيا زاد وعمره منقص إلا عنا في ساعة سعيدة الساعة تولي ساعتين ونص. ساعة سعيدة توفى نص نهار وتبدأ التسعة ونص. تابعونا من اثنين للجمعة من التسعة ونص نص نهار على تي ون اف ام

0: راديو نفام. تسمعوا الراب ماج من اثنين للجمعة من السبعة للتسعة ونص مع رفيق بوشناق.
1: 8:36 دقيقة. السلام عليكم وين ما كنت، وبرشا ستويات وبرشا تفادي صديقنا محمد رفيق الرباعي صاحب الصفحة الشهيرة وموقع بيزا بينك. قلب ربي سؤال، شفت الصباح واحد كيبدا يهز بطولة. اوكي يلا نمشيو لجهان ونحكيو على العلوش، وما ادراك ما العلوش. التفاصيل
2: تجي في تصريح لطفي الريحي رئيس منظمة ارشاد المستهلك في علاقة باسعار الاضاحي اللي البارح لحد تكلم في برنامج ديوان برنامج ويكاند على الكيف على ارتفاع اسعار الاضاحي متاع العيد اللي قاعده تتجاوز 1,200,000 للراس الواحد في الاسواق التونسيه، ويقول انه المعاينات الميدانيه في مختلف الرحبات من شمال للجنوب ورات اختفاء الاسعار اللي تقل على 800 دينار، ويوصف الارقام المتداوله بالخياليه.
3: ما عادش نحكيه على 800 و700، راهو نحكيه على أكثر من 800. تنجم تقول اللي صغير وما التونسي ما يضحيش به، فهمتني؟ وبالتالي تقع من 1,200,000 حتى الأكثر من هذاك، وهذا هو الإشكال الكبير، كونه الأسعار هذه خيالية بالنسبة للقدرة الشرائية المستهلك. وهنا ثم إشكال آخر زاد كيف في الرحب، يقول لك مخذهوش أضحية يأخذوا الحم، وبالتالي محافظين على السعر هذا، ونحن حاسبينها عكسية، بمعنى كونه ما نشوفوش الكلفة الحقيقية للحوم الحمراء، الكلفة الحقيقية لتكلفة اللحوم الحمراء حية. وهنا مخذينها بالعكس. علاش مخذينها بالعكس؟ نحن نشوفوا قديش يتباع اللحوم الحمراء عند تاجر التفصيل عند الززار، وعلى ذلك نقيسه. إذا كان نحن يتنقاوها توا الأسعار الموجودة 50-55-60 في بعض الأحيان، يقول لك 60 الشطر متاعه 30، 30 نزيدوها الدوارة والكبدة ومتابع وكل شيء نزيدوا بين 10 و12 ألف، 30-42 60 كيلو لحم مذبوح، 30 الشطر خاطر يوزن الشطر اللحم هاي، وبالتالي نقيسه قديش يتباع في الرحبة.
2: نحكي على الأسعار اللي ضبطها المجمع اللي هي الأسعار المرجعية للحم متاع العلوش الحي. الأضاحي اللي قل وزنها على 45 كيلو ب 27 دينار للكيلوغرام الواحد، الأضاحي اللي تراوح وزنها ما بين 45 و 65 كيلوغرام ب 25 دينار و 800، والأضاحي اللي فوق وزنها 65 كيلوغرام ب 23 دينار و 800 للكيلو الحي.
1: كما سمعتوا سامحوني لطفي الريحي رئيس منظمة ارشاد المستهلك يقول اختفاء اسعار الاضاحي اللي تقل على 800 دينار. لمن عملنا تنجستين ظراف مش واحد دار، معناها تونس كامله السعر نتاع 800 ما سمعتوش حتى في العلاقه بعلاقه بالعلاش الصغار. يمكن في بعض الاماكن شفت فيديوهات تسال يقول لك 800، نحكيوا على علوش صغير معناها، ولكن في السنه معناها يضحي فيه العمر نتاع الاضحيه. هذا لا يعني انه الأسعار زاد كما يسوق لها للبعض، خاطر ثم ناس متفهمش تو تمشي تسر على كبش متاع نطيح كيما الحصان نجم يخلط 20 مليار ساعات، لو كبش مثلا عبد يحب يضحي بيه وانتو يحب ينطح بيه تلقى سومه 4 ملايين و4 ملايين ونص و5 ملايين والقرون وعمره 5-6 سنين، مش هذاك الريفيروس. ثم شكون يبيع كبش في حل، معناه هو اللي يجيب الشتلة الكل العلالش الاخرين كيف باش تلقى سومه غالي لانه يعني فيه خاصيات معينة. ولكن كما قلنا الأسوام الأسنام على الموسم الفلاحي المزيان والصابلي ما شاء الله والشتاء اللي ثبت وكل، فما شوية من بعض التجار القشارة خليني أقول إشحاف و إكسي يعني مبالغة في الأسعار اللي قاعدين يقترحوا فيها. لعل السوق تتعدل في الأيام التذوم، خاطر احنا كي نمشي جمعة التالي مازالوا 20 يوم مش كيما قبل 10 أيام وسيبون الناس تحب تبيع والشرية اللي بالحق هبطوا للسوق. حاتم،
4: هو راهو فما برشا معناها حاجات اللي تمنع العلوش باش يعاود يطيح السوم، خاطر هو في نسق تصاعدي بالصابة بالمطر بالحشيش باللي تحب انت، ماهوش قاعد يتيح معناها كيما السنة. انت تفكرش نرجع 3 شهور التالي وقت اللي بديت هكا حكاية الملامح متاع العيد، العبد الكل السؤال وقت اللي تهبط المطر زعما العلوش السنة باش يرخصوا لي ليه؟ فينا المولا كيستيون الجواب هو لي حاجتين. الحاجة الأولى ما كونش ثروة معناها متاع العلاش اللي تنجم تسمح لك باش مرة صحيح مرة في العام، خاطر هي مره في العام تي دو افوار ان اكسي دو برودكسيون باش السوق الكل ياخذ باش الشراء اللي يحب يعايد. الحاجه الثانيه فما ميكانيزم، فما سيستم يتحكم في البيعان خفي ما تراهش، ما مخفي عميق ما ترقالوش حل لا بالسلطة لا بالوزارة لا بالتنظيم لا بالنقابات، هو مفهوم الكشارة في العلاج. سيتان كونسيبت يا رفيق كان يمكن تضحكوا عليه، راهو الكونسيبت هذا موجود عنده مئات السنين، معناها يا توجور انترميديير في تاريخ البشريه بين اللي يربي بين الراعي وبين اللي يشري
5: ويربح اكثر منه
4: ويربح اكثر، ديما هو اللي يربح. كان تشوف حتى في الليتراتور القديمه الكل ديما التشبيه، الراعي انسان لا بعيد ياسر، حالم يحلم يخمم ما عندوش ما يعرفش اللي القيمه نتاعو قيمة التربية متاع السعي راهي تنجم تدخل برشا فلوس. أعطيني واحد يربي العليلش ولا بس عليه اللي يربي، ياه اللي يربي واللي يسهر تعرف راهو اللي يربي العليلش. فما ناس نهارت اللي باش تولد له نعجم يرقدس في الليل يقعد إلا كومباني تقولش عليه ساش تقولش عليها معناها إنساني مولد قاعد معناها هو بيدو قاعد يتعب مع السعي متاعه وعندهم علاقة
1: به. هالفينومين كيفاش نعملوا له؟ كل عام نقولوا الفلاح ما لرزمه هو اللي يتعب و 12 شهر يخدم، مش هو اللي قاعد يربح في الربح الكبير ويجي واحد حق وراه التجارة حلال راه باش يشري ويبيع وهو زاد يتعب في جمعتين ثلاثة. اما هالمبالغة في الربح
4: انا عندي قناعة الحاجة اللي ما تقدهاش الكسل البشري الذكاء الاصطناعي هو الحل. انا يظهر لي كان فما الشباب كان فما ناس مخاخ كان فما ناس عندهم شوية هكا يسون باسيوني بارسا يعملوا اون ابلي من المنتج المستهلك. انا اكد لك عام الجاي 20-30% من بالحق
1: مش تحط انت معناها الخاصيات نتاع العلوش اللي تحبهم وابليكاسيون علوش
4: مثلا اغزر راهو العليلش معناها نعرف تقزم في الاقتراح
1: والله
6: ورجع لك
1: نسال على تو انت تقول ابليكاسيون علوش ما نسالكش ما نفهمش معناها
6: ميركاتو علوش
4: ليه بالحق يلزم خاطر يعرفوا راهو اسمع معناها عندك العلوش يتبع كم بالميزان معناه اكثر ارغومون يقنع الميزان كما كانوا يعملوا لي جراند سيرفاس ماش يعملوها اما كانوا من 10 ل 20 كيلو
1: طوم الفلاني كذا
4: كذا دونك تو دي بري واحد. اما شنو هو لاكسيسيبيليتي؟ انا مش على السوم راهو لاكسيسيبيليتي باش تعرف مثلا راهو الفلاح الفلاني في النقطه الفلانيه او يخرجوا نهار لحد يعملوا بيكنيك ويمشيو ميزون دوت بالحق وتعمل اون ابليكاسيون بور لو ترونسبور تعمل مثلا واحد برلان
1: لاكسيسيبيليتي انا مثلا ساعات نقول نحب نهبط نشد الكياس مني نفرهد مع عائلتي وكل ونشوف مثلا في بقعة بلاي ثم على لشو مزيانة مكثر سليانة كذا مني نعرف بلادي وبعد قولي نمشي مشي غادي خش نسأل شكون الفلاح وين الفلاح ينجم نهار يذيع وانا وينصحني واحد بواحد صاحب ولا كذا. يبقى هذا مثلا
4: همسة الوصل هذيك هي اللي ناقصة
1: قولي
4: هاتي إيه دونك فينالمون واحد يعمل اون سورتي مثلا شوبينغ علوش يهز عائلته يمشي يراه الطبيعه يخو علوش
1: طيارة البركه ابليكاسيون علوش وشوبينغ علوش اما بربي نحب ناخذ رايكم في الراتس
6: في الجزائر
1: هذه العلوش الجزيري ثم نوع نتاع علوش جزيري
6: في الحدود في
4: الجزائر ومغربي
1: هذا جزيري جزيري
4: اطلسي هذه جزيري ومغربي ترقام ما بين الجزائر والمغرب
1: الاكثريه جزيريه هذه ما ريتهاش المغرب المغرب عنده سردي الكبير سردي اما هذا ما شاء الله في طول المول
6: يلبسوه سرج الحصان رفيق ويطلعوا يتصوروا عليه الصغار بالحق سلاله موجوده على الحدود زاد معانا شيء بسم الله ما شاء الله
1: هذا يهبط للرحله
6: يمكن 16 مليون
1: عطاو فيها 30 وما حبيتش
6: هذا بالحق هذا يتباع قدام بارك في تونس
1: ديريكت
6: اي باش شفت الجوسي
1: شفت الجوسي صح
6: رفيق باختصار نرحموا بعضنا نقطه وارجع للستر قشار من حقه يربح اما اخويا نحن اخويا با ديما نقولوا فيها
1: الفلاحه بيدهم عندهم شويه الحل هو يقول لك لا مش ميرح
6: لا مش نحكيش على نحكي
1: الفلاحه بيدهم عندهم الحل كان الكلهم يوليوا وهما يهبطوا ويبيعوا وكل اما بون الفلاح يقول لك
4: انا نخليهم
1: انا نتعب خلا كيف وشو نخليهم هبط على شو يكري بقى
4: معني فما ناس يسون هكا مزروعين في
1: ما ندخلوش في نالوسو موجود يهبط اما الفلاح يقول لك انا عام كامل نخدم نحب واحد يجهز عليا 100 راس 150 راس كذا قالوا لك كل اللي هو اللي يهبط ويبيع يربح اكثر والمواطن يلقى اكثر سهوله باش ياخذ اسعار اللي مش كيما الاسعار اللي بعض القشاره والتجار يقترحوا فيهم. نعاود نقول راهي التجاره حلال باش يشتري ويبيع القشار، اما خافوا ربي
6: صحيت
1: ما نستغلوش الفرص. ان شاء الله الناس كل تعيد، وان شاء الله الله لا يحرم عائله تحب تعيد من العيد ومن دخله العلوش، لانه دخله العلوش راهي حاجه اخرى في الدار. يلا جهه الاخبار الموالي.
2: نحكي على مقترح قانون يتعلق بالغاء منع الجمع ما بين جراية التقاعد ودخل نشاط آخر، وين تعهدت لجنة الصحة وشؤون المرأة والأسرة والشؤون الاجتماعية وذوي الإعاقة في مجلس نواب الشعب بالنظر في مقترح القانون هذا اللي يتعلق بالإحاطة بالمتقاعدين. ونص المقترح في فصل الخامس على أنه يلغى منع الجمع ما بين جراية التقاعد ودخل نشاط آخر للمتقاعد مع إعفاء المشغل من 30% من المساهمة الاجتماعية في صورة تشغيل ذوي الخبرة في مهام استشارية وإلا تكوينية، ويتمتع المتقاعد بتخفيض ما يقلش على 40% على التعريفة المعتمدة من طرف النزل المصنفة والمؤسسات السياحية ليه ولقارينه، وهذا خارج فترة الذروة، وبتخفيض ما يقلش على 50% على التعريفة المعتمدة في المهرجانات الثقافية اللي تمولها الدولة. يتم الانتفاع بالامتياز هذا بناء على بطاقة ترفيه المتقاعد اللي تسند للمتقاعد وفقا للشروط والضوابط اللي تضبط بمقتضى الأمر هذايا.
1: كلمة حاتم بعد نخوريك حاجة.
4: أي حاجة مهمة أغزر. فما الليبرتي دو شوا زاد راه المقترح هذا فيه برشا منطق، معناها حتى كي يظهر من برا معناها باش تظلم المتقاعد واللي يحب واللي مش خالته واللي يحب يخدم كل شيء. راهي الجراية حق صحيح حق سي اون كوتيزاسيون، اما زاد راهو كي تقعد انت تخدم وتاخذ في جيرتك فما زاد شاب متخرج مرقاش خدمه. علاش خاطر
1: معناها انت ضد مشروع القانون، خاطر مشروع القانون ماشي في ثنيه عكس كلامك انت، راه معناها نتاع انه المتقاعد يولي نجم يخو يكون عنده خدمه اخرى ولا جيرية اخرى ما يخسر 20 ولا 30%
6: مش الكل
1: مش الكل تتنحى معنا يقعد
4: مشروع القانون عكس كلامك. خاطر انا كي قريت اللي يمنع
2: الغاء المنع
4: المنع
1: المنع نخدموا لك مترجم بالعربي
6: هذاك بتاع الكونغرس هكا واحد يترجم
1: الجزيرة يترجم لك
6: وقعد فيك ترافيق وبارح اختب عاد وعمل
1: للأمانة بموضوع أهم من موضوع نرجع شفت تصوير مش تصوير فيديو وحاتم بكل خشوع ويقرأ في الفاتحة وعمل دعاء الزواج، عمل دعاء الزواج دعاء للأبناء إن شاء الله دعاء مستجيب.
4: خاطرني أنا معني إنسان نقل
1: إنسان وكه وإنسان خلينا في إنسان ما تزيدش حاجة
6: يا رفيق على القانون باهي برشا خاطر عرض وطلب برخوية فما عباد تحب تخدم حتى بعد 60 من أمنش بها أنا بشي ينحي خدمة متاع الشباب وكل لا فما عبد 60 سنة 62 سنة يحب يخدم يا خوي حتى جيران في قهوة يشد مشروع وكل من حقه خوي شنية
1: لي بوال كلهم مش غالطين معناها انه زيد روتريت ما تحكمش العب مازال اون فورم وكذا
6: ولا يحب يعاون روح
1: 60 سنه يشد الدار وما عادش يخدم نقول لك زيد اذا كان ينجم يزيد يعطي وهو لي جينيرو وكذا حقه، اذا كان زيد عنده مشاكل ماديه وروتريت وما توصلش ويحب يعاون روح وبيدخل قانوني كذا زيد حق اوميمتو حق الدوله زيد باش تخمم تقول لك انا عندي جحافل نتاع دي جون معناها عندهم دبلومات يحبوا يخدموا كي غدوه اللي عمره 60 ما يخرجش اللي عمره 55 ما يترقاش دونك اللي عمره 45 ما يطلعش دونك كل بقعه اللي لوطه ما تفرخش شوي فما فيها جانب من المنطق والى جانب بيان سور الفلوس اللي تحطهم للصناديق الاجتماعيه دونك كلها اكراهات تتحط على الطاوله. ينجم يكون مشروع القانون هذا لو جوست ميليو يخدم يخسر شويه من الجرايه صندوق الضمان الاجتماعي تنقص عليه الضغوطات وبعد يقعد سوق الشغل الخوف. اهم فكره قلتها عرض وطلب معناها اللي عنده دبلوم وعنده بروبابلومون يلقى
4: هو المشكله رفيق بعد ساعات فما ديزافونتاج اللي هما يمنعوا من ريكروتمون تاع انسان اصغر في العمر. اذا انت مثلا خطر اللي بشيخو ان سالير كومبليمونتير على خدمه اخرى مع الجرايه نتاعو ماهوش باش يكون اكزيجون برشا، ينجم يتخلى على ديزافونتاج نجم يخلص اقل من ان جون ريكروتي دونك لي زافونتاج اللي يجي عند المشغل ينجم هو ياخو بهم افونتاج اخر. اون بلوس فما حاجه اخرى رفيق يلزمنا زادا نحدو شنو المهن اللي فريمون ما تنجمش تخدم فيها واحد مثلا عمره كبير. انا قاعد الرافع بيت تتعذب الصباح يا رفيق مثلا شوفرة التاكسي تلقى عمر مسكين معناه كبير معناه صحيح منتبه يفسا هو ما تخليوش لي زافونتاج اللي تعطيهم للمشغل البريفيليجي انسان كي نبا لو شوا خاطر هو ذاك الضغط الضغط كي بدا واحد ينبا لو شوا تنجم تخلصوا اللي تحب هذاك اللي
1: هذاك اللي معناه المعادله انه هذيك يقول لك ما تتكلمش بصوتي خليني نخدم وندبر الشهريه ما تجيش انت تقول لي انا خاطر كبير وفلان اعطاني شهريه اقل من حقي تحرمني معناها واحد خير من صفر
4: فما خدم ردوا بينا مع شوفير تاكسي لي ما سمحني رانا راه برشا في شوفره متقاعدين فما ناس من السيكن الصباح يبدا بالسي في سوق معناها حتى في طريقه سوقان وحتى معناها الفو فير اتونسيون معناها فما حاجات ريت كلمه مستشار فما كلمه راهي في القانون كلمه المستشار مهمه انا بريفير افوار واحد كبير وعنده خبره نستشيره باش ناخذ قرارات كنا ندهك عليه
1: اي اما في البريفي زاد حاتم انت ماكش تقعد بالتفصيله التفصيله تحطها في القانون واذا كان انا السيد هذاك دبر خدمه ما نعرفش حتى جيران في قهوه معناه ما هو باش يصب عليه ما هو فما امبو يخلص ما كذا كل امور قانونيه واضحه وفقط معناه بعيد على الناتور نتاع الخدمه نحكيو على الحق نتاع المتقاعد في العمل كلمه بالنسبه قبل ما نمشيو نحكيو على السياحه وكلمه اللي قال وزير السياحه
5: في الديانه الخاصه الاولويه للشباب في صوره ما اذا شباب تززة يجيو الشباب اللي كيفين اما الاولويه المطلقه نعطيها للشباب يكونوا دي كومبيتون بيان سور اما الشباب حسب ما قادر رافض برشا تم رفض لا ما نعملش هذه لا ما نعملش خميش دار بايك تفرض كل شيء
1: كليشي قاعد يتقال ورا واحد يلوش في خدمه يعلم به ربي على عشرة تلقى واحد ينجم يكون عنده العقليه هذه والتواكل على داره وكل هذاك اللي نسلطوا عليه الضوء كل الناس تحب تخدم انا حاج وتلقى واحد بديبلومات ويخدم في خدمه ساعات يعلم بها ربي خاطر سوق الشغل فرضته عليه نحكيوا على فينومين الحجز المبكر وزير السياحه حكي عليه وحكي على طموحات الوزاره بالنسبه عام 2026
2: وذلك كان خلال افتتاحه بمدينة الثقافة للنسخة الأولى من صالون سوق السفر وين قال اللي تونس تطمح لتجاوز الـ 12 مليون زائر خلال العام الجاي بعد ما تجاوزت العام اللي فات 11 مليون سائح
7: السنة الفاتة في 2025 فوتنا 11 مليون إن شاء الله في 2026 نفوتوا إن شاء الله الـ 12 مليون زائر وبالتالي راهو المشكلة مش في العدد احنا نحبوا النوعية بتاع السياح بتاعنا احنا توا قاعدين نخدموا على السياحة الراقية اللي شفنا في عديد من الجهات انه فئة النزول 5 نجوم 4 نجوم وشفنا حقيقة اقبال كبير على الاستثمار في تونس من قبل الوجهات العالمية وبالتالي ان شاء الله باش يكون معناها تنوع كبير في المنتوج بتاعنا السياحي
2: السيد وزير السياحة سفيان الدقية تكلم زاد على وجود أسعار تفاضلية توصل إلى 55% في بعض النزل في إطار سياسة الدولة للضغط على الكلفة والأسعار وهذا بالشراكة مع المهنيين كما أفاد زاد أنه سياح الجوار من الجزائر وليبيا وسياح الداخل يمثلوا أكثر من 50% من الحركة السياحية وهذا اللي يدعو أنه نعطيهم أكثر اهتمام والرفع من جودة الخدمات اللي مقدمة لهم
7: هذه أول نسخة في الصالون هذه السياحة وبالتالي هو الهدف الأساسي منه هو نحب نزيدوا ندعموا السياحة الداخلية وسياحة الجوار احنا عندنا شقائنا الجزائريين والليبيين وعندنا مواطنين بالخارج بطبيعة الحال والمواطنين المقيمين في تونس حبينا ننشروا ثقافة هذه ما يسمى بالأولي بوكينج أولي بوكينج شفت اليوم حقيقة أسعار تفاضلية هامة جدا وبالتالي هذه عملية نحبوها بتكون عملية نموذجية إن شاء الله باش تتكرر وهذه تندرج في إطار معناها سياسة الدولة لتقريب معناها بصفة عامة معناها هذوما المهنيين سواء في النزل ولا في وكالات الأسفار على أساس أنه بصير نضغطوا على الكلفة ونضغطوا على الأسعار وننشر هذه ثقافة أولي بوكينج حاجة هامة وبالتالي شفنا حقيقة أسعار تفاضلية هامة جدا توصل حتى 55% في بعض ضمتي النزل
1: 55% لتشجيع الحجز المبكر حكي عليهم وزير السياحة هذه ثقافة مثلا تنقصنا برشا برشا حتى اللي سيبون نكمل الفكرة
6: أنا نعطيك طقس روح خلاص تول برشا
1: حتى اللي يبدأ عارف روحه معناها أموره لباس بلوزو مو وعارف روحه إن شاء الله ربي بش يكتب له بإذن الله كتلات أربع أيام في وتيل يعديهم في السيف هم بريفير الكل نقعدوا ليل صلالة وبعد لوش بقعة لوش بيت هات بيت في علاش الثقافة هذه عكستنا مثلا جهه
2: اذا ساعه فما الاسباب الماديه الناس راهي ما تفهمش البودجي نتاعها معناها كيما فما ناس باش تحضر الصيف وهي مازالت ما عدتش الغسره نتاع العيد الكبير دونك فما الامور الماديه اللي تخلينا نحاولوا نبرمجوا نكملوا القرايه نكملوا مصروف القرايه وفما زاده فكره نخليوا روحنا للمزاج نتاع اخر دقيقه ونشوف كنتي وين عملت ونلموش يشله ونقعد انا جو ديبون من برنامجك كنتي وبرنامج الاخر دونك في الاخر بالكل نلقاو روحنا الناس الكل في اخر دقيقه ومش اللي البرنامج اللي حبينا نعملوه هذاك اللي
1: باسعار باهظه مقارنه بشو ما تروح توا معناها كي تشوف روحك تريزيرفي في فيفري مثلا وتقارن كي تريزيرفي في جويلي على الجمعه الاولى نتاع عود تلقى روحك تدفع في 50 وحتى 70% بتتر ازيد ورغم هذا كل عام نعملوا نفس الخطا
6: حتى في علاقه بالكاليتي معناها انا نمن اللي فما بلايص تبدا بار اكزومبل تحب تمشي لهم ولكن تقول هذوما غاليين عليا برشا اور بيجي كي تمشي قبل مده تلقى روحك البلاصه هذيك تنجم تمشي لها بنفس البيجي اللي هو اقل كاليتي بار اكزومبل بين 5 اتوال 4 اتوال 3 اتوال في علاقه بالوتيل اللي كنت تقص قبل بجمعتين تلقى روحك ماشي له بالغالي وماكش قابل به وهاو كذاك اللي فما ولا غالب هذاك اللي خلطنا ولكن فما نقطه مهمه طرحت الراف هي نقطه الكاليتي نتاع السائح والله نقطه مهمه برشا عندي انا نعتبر من منظوري بارابور اللي تشوفوا البر مادام الريستورونات والبوتيكات اللي دايرين في المنطقه السياحيه هذيك والعطار وال ومتاع اللي تشري منه هذاك عرفت كاللي سوفنير وكذا ما دام ما خدموش لا تعتبر سياحه ما دام جاء قعد في الاوتيل ما خرج ما شراش مشموم وعمل دوره وشرى منه وكلاف الريستوران هذاك عندي انا لا يعتبر سياح
1: مش لا يعتبر سياح ولكن نقص ثم مونكا غني في البلاد
6: احنا كتوانسه تو كي نسافروا لبرا ترانا نقعدوا في الاوتيل ما نقعدوش في الاوتيل نحبوا ندوروا ونمشيوا لغاديكا وغاديكا وماذا بينا ما نقفوش وفما كلميم نتاع الدور 20 كيلو في اطار انك تحب تكتشف البلاصه هذيك الكل هذا اللي ينقصنا في تونس معنا في الاخر معناها كي يجي لتونس باش يقعد في الاوتيل فما وتله بيان سور يوفروا له كل شيء
1: فما حاجه مهمه زاد لا لا التوريست بنسبه كبيره يجي يحب على البحر والعمان والطقس نتاعي نحكي لك هو يجي برينسيبالمون على ذاك خاطر احنا بحرنا ازين وطقسنا اسخن دونك جي بور بروفيتي احنا عندنا البحر وعندنا سخانه دونك كي نسافروا نبداو نلوجوا في حاجات اخرين للشوبينغ البلايص اكتشاف البلاد
6: ايه احنا نسافروا ساعات زاده في الشتاء ما عندناش حاجه سياحيه بلوز وما باش تشوفها معناها هبله ولكن احنا نمشيو باش نشوفوا البلاد هذيك في الشتاء ندوروا باش نمشيو للبلايص هذوما هذوما لازمنا نوفروا حاجات اخرى باش نزيدوا نطوروا اكثر في علاقه بالسياح
1: انا على ذكر الايرلي بوكينغ والله العظيم ما اقوله حقيقه عمناو مناش حكيتها ولا لا اول عام في حياتي قلت هكا يمكن سويت الاخبار حكيناهم ايرلي بوكينغ قلت خلينا نظم اموري طلبت اصدقاء في نزل ريزيرفيت بعد خذيت بيت اول اسبوع في جويلي احنا ل 30 جوان نخرجوا كونجي خذيت كيما تقول من لو 4 لو 7 دو نويتي 3 جور سي بون مريزيرفي حتى الصديق معناه قال لي كيسب رفيق منظم وقلت له تبدلت معناه
6: نسيتهم
1: اي با يطلبوني من لوتيل لو 4 من هز التليفون لو 5 نسيتهم كومبليتمون والبيوت ماركيت على عليا انا وما مشيتش للوتيل
6: ربي في الاعتذار خاطر نحن برجليك شو راه مش هذا خاطر معناه الثقافه اما انا مع رامي في اللي قاله الكاليتي اللي يجيونا السياح ما تنجمش تطلب منهم باش يخرج لك هو معناتها جاي يعني انت كي توفر حاجات مزيانه لبرا باش يولي عندك سائح يعرف على شنو قادم باش يولي يجيك يصرف وكذا خاطر كي تشوف سيسيليا رفيق قايب جنبنا ساعه غير با راهو ترقاه اوتيل معناتها صغيره اما الجو المخلوق البرا لي ريستورون كل تحي معناتها قادر تحب ولا تكره
1: سامحني معناها زاده ما نبداوش نعطيو في صوره مش صوره بلادنا احنا ناقصين ريستورونات مزيانين في تونس معناها انت سافر لبرا وسافر في تونس الكوت نتاع جمرت معناها ريستورونات تاع جمرت وريستورونات حمامات وباش واحد مش يسمي ريستورونات معناها تلقى روحك ريستورون في جبل ريستورون فوق بحر ريستورون عندنا بلايص مزيانين معناها عندنا اوكي تقول ديما نجمو نحسنوا ديما نجمو نزيدوا اكثر بوتيتر نقربوا اكثر للوتل هذاك سي امبورتون اما عندنا من الاماكن اللي ساعات كي تسافر ما تلقاهمش معناها باش يكونوا
6: تو كيما مارينا حمامات مثلا هاو ناخذوا اكزومبل علاش مسكره هكا قبل كانت حاجه
1: مارينا حمامات
6: مشكله كبيره تتعدى قدامها
1: بروبابلومون الوتل كهو معناها هذه الاحساس اللي
6: هذيك كانت تحيي
1: الاخبار ثم نعود رفمك حتى للتسعه ونص
0: رفمك

على ديوان FM كل يوم تسمع آخر الأخبار في تونس والعالم الكل وتواكب أهم الأحداث والتظاهرات برامج سياسية اجتماعية ثقافية فنية ورياضية هذا الكل أكثر تلقاوه كان على ديوان FM وليغيزو سوسيو متاعنا انستغرام فيسبوك تيك توك والشين يوتيوب ديوان FM وزادا على السيت متاعنا www.diwanfm.com على ديوان FM ما يفوتك شيء صوتكم

كل شيء في الدنيا زاد وعمره منقص إلا عنا في ساعة سعيدة. الساعة تولي ساعتين ونص، ساعة سعيدة توفى نص نهار وتبدأ التسعة ونص. تابعونا من اثنين للجمعة من التسعة ونص نص نهار على ديوان FM صوتك.

0: بوبليسيتي. كان كرهبتك يبغيد وحاير في الشوام تاع الزيت، أجيل إنرجي توفر لك في الجام متاعها إنياي سينت 0W20 بور موتور مودرن تيرميك إي يبغيد. لجام إنياي سينت زيوت 100% إيطالية تضمن حماية أكثر، تنقص في استهلاك الوقود، تطول في الانترفال دي فيدانج وتزيد في عمر الموتور. إنياي سينت لا بيرفورمانس إيطاليان أو كور دو فوتر موتور. ديسبونيبل شي أجيل إنرجي.
1: ديوان FM كل يوم تسمع آخر الأخبار في تونس والعالم الكل، وتواكب أهم الأحداث وتظاهرات، برامج سياسية اجتماعية ثقافية فنية ورياضية. هذا الكل أكثر تلقاوه كان على ديوان FM وليغيزو سوسيو متاعنا انستغرام فيسبوك تيك توك والشين يوتيوب ديوان FM، وزادا على السيت متاعنا www.diwanfm.com. على ديوان FM ما يفوتك شيء. صوتكم

0: نهارنا. 69 دقيقة، السلام عليكم وين ما كنتوا. آخر ربع ساعة في حلقتنا لليوم، رام روم يطلب الكلمة.
1: بلاي ديديكاس سبيسيال راف مدام هيلة وبنتها غالية الغربي، اليوم عيد ميلادهم الزوز فرد نهار، هي وبنتها فرد نهار عيد ميلادهم. إن شاء الله كل عام وانتم حيين بخير، إن شاء الله يا ربي سنين دايمة، وإن شاء الله ربي يفضلكم لبعضكم إن شاء الله.
0: أمين، عيد ميلاد سعيد وسلموا عليهم الناس الكل، وننطلق في الكويز.
2: كويز
0: سؤال رقم واحد، نهار الجمعة 8 أفريل احتفل العالم باليوم العالمي لأي حيوان؟ مفهوم اليوم العالمي للقطط لأي حيوان؟
3: الباندا.
0: الباندا
4: في بالي القطاطس.
0: القطاطس
5: 8 أفريل ولا 8 مي؟
0: أفريل، أنا محطوط عندي أفريل، ما عادش ثبته. أفريل ماي، 8 ماي.
4: 8 ماي حزق
0: 8 ماي جمعة هذه.
3: لا لا
5: لا يمكن مش باندا،
0: ما لاش كون الزرفة.
4: 8 ماي الصقر.
0: الصقر. حاتم.
6: الكلب.
1: في بالي للحمار.
6: حمار.
0: جيهان.
6: حمار.
5: الباندا.
0: الباندا اليوم العالمي لأكثر حيوان مظلوم. الحمار. جواب صحيح. رامي الفراتي عربية. ما هو الفرق؟
6: مظلوم يا رفيق.
0: والناس كيف كيف وين؟
6: بالحق مظلوم. مظلوم. تعرف الكياسات اللي تعاملت من وقت الرومان كانوا الحمير هما اللي يدلوا، خاطر عنده فترة يعرف المسالك، دونك يتبعوا المسالك الحمير ويعملوا الطرق.

0: جوجل مابس كان
1: اون بلوس حيوان جونتلي
0: جونتي
1: خدام ذكي
0: مزيان
1: فيه معناها يعرش علاش البشرية جامعة
2: في كل شيء في كل شيء حتى الألغام يبعثوا معناها في صارت حروبات يبعثوا الحمير هما اللي يتجسوا يدتكتيو وساكن هما الألغام مش ما تجيش في الإنسان يضحيوا بهم وي
1: يلا شلا يسامحونا شلا يسامحونا السؤال الثاني عربية زيدون ما الفرق بين الصنم والوثن
3: صنم صنبا
1: اي
3: وثم هكا
1: وثن الوثن
3: كل السامبا
1: صغيرة
3: لا مش صغيرة سامبا معناتها مرخوفة مش باتا مودلي بالباتا مودلي فهمت
1: الماتير
4: واحدة معناتها بالسيمان وواحدة بلاش
1: واحدة بالسيمان واحدة
5: واحدة مصنوعة وواحدة طبيعية
1: شو معناها طبيعية
5: طبيعية جبل هكا الفورمة نتاعو ولا واحد
1: جبل ولا سامبا
5: ولا اي
3: الصنم في بالي يعبدوا حاجة مصنوعة والأخرى ما أنا حاجة موجودة كما قال شجرة ولا حاجة مش موجودة ولا حاجة مش طبيعية
2: يقول لي الصنم هو صنبا والوثن هو صنبا يعبدوه
1: اوكي صنبا كما احنا نزينه ساعات في الدار بستاتشويات حاجة
2: ولا
0: الصنم هو حاجة مصنوعة معناه كما الصنبا والوثن هو حاجة روح كما اللي يعبدوا الشمس كما اللي يعبدوا
1: الجواب صحيح رامي حاتم بالحاج
0: المادي ولا
1: هو تمثال مجسم مصور على هيئة انسان او حيوان يعبد رب يلطف بينا من دون رب العالمين ناس تمشي تعبد صنبا كما من اول التاريخ البشرية بينما الوثن هو يشمل كل ما عبد من دون الله سواء كان حجرا شجرا قبرا شمس أي حاجة أي حاجة يتخذها البشر آلهة من دون رب العالمين السؤال الموالي ما هو مش ما هو كم عدد السور في جزء عامة جزء عامة هو أكثر جزء في القرآن فيه صور لأنه فيه صور صغار
2: صار صور
1: البقرة أكثر من جزء وشوية معنا ندخل في الجزء الثاني ونمر الجزء عام قد فيه من صورة زيادة
3: 10
1: صور برنسة
5: 12
1: ناصر
4: 15
1: جيهان
2: 27
1: رامي
4: 24
5: 12
1: حاتم
0: 29
1: الأقرب حاتم ويضم 37 سورة تبدأ من سورة النبأ وتنتهي بسورة الناس حاتم نقطة حاتم الأقرب السؤال الموالي في أي معنى ولا في أي سياق نستعمل القولة هذه لأبو الطيب المتنبي ناحية التلفزيون وكل يدعي وصلا بليلى وليلى لا تقر لهم بذاك في أي سياق نستعمل المقولة ذي نجم حتى نحل الكورة نحكي نستعمل الجملة ذي يقول وكل يدعي وصلا بليلى وليلى لا تقر لهم بذاك
3: عند الكل يبرمجوا على حاجة والحاجة ذيك ما تصيرش خد كل شيء بأخدر رب العالمين
4: في قرار تجم انت تاخذه الناس ما تعرفش شنو الداخليه نتاعك على القرار هذا
1: هذا في ليلى
4: في ليلى ولا
1: برنس ليلى
4: ليلى ولا عشيه
5: تحبنا وهي ما تحب حد
1: وهي ما تحب اي شنو هي الفكره وقتاش نستعمله رامي
3: الفكره انه بتنجم تكون بها حياتك كلها ما كي تعمل غلطه نحاسبك على الغلطه مش على الحاجات الاخرين ولا العكس تماما فهمت ما تنجم تكون انت شرير اما عملت حاجه به مش معناه انت به
1: هذا فهمتوا من الجمله اللي قلتها انا
3: مش الليله
1: مش كنت تقرا عربي قبل
3: ما كنتش تقرا عربي طول انجلي انا
1: جيان
2: حسب ما فهمت القوله انه الناس كل تقول نعرف فلان ونعرف فلان وفلان صاحبي وفلان صاحبي اما صاحبهم هذاك اللي يدعي واللي هما يعرفوه اللي هو النجم يسالك
1: هذا المعنى المباشر للكلام
2: هذا
1: اما فيش نستعمل
2: فما سياق
1: ليه معناها باش مش غالط حاتم
0: هو اللي معناها الانسان الذي يدعي معرفه كل شيء وانا عندي ونعرف والى اخره وهذا الحقيقه المطلقه وفي الاخر هو ما عم بالوش بهم معناها ما عندوش
1: بس ما باش نعطيك انت نقطه وجهه النقطه خاطر زوز قربته ولكن في العموم يستخدموا للاشاره الى زيف الادعاءات الكثيرين في نسب امر عظيم لانفسهم معناها مش كان في العلاقات معناها يخرج يقول انا وعملت وعملت قلت وعملته انا احسن هداف وانا احسن درجه وما فما شيء مثلا. دونك يقال وكل يدعي وصلا بليلى وليلى لا تقر لهم بذاك. ليلى لهنا ترمز للواقع للحقيقه،
2: تكون شخص ولا تكون معرفه ولا
1: الحقيقه. معناها هو يزيف يقول انا عملت وعملت وعملت او هو ما عمل حتى شيء. الحقيقه لا تقر لهم بذاك. اعتبر جهان وحاتم جواب صحيح.
4: انا بدي قلت في التاريخ
3: ناصر
1: قرر انت اصلا كان يقول لك عاود قلت ما تعاودش.
4: لا انا بدي نعاود لك. انا قلت لك انا بعد ساعات يبدا واحد يحكي في حكايه وهي العكس نتاعها.
1: مش هذا الجمله
3: انا ذاك درت له قلت له وي كلامك صحيح
1: بالحق قال لك بالحق قلت لك هو مش فاهم ايش قال. معناه
5: قل لمن يدعي في العلم فلسفه حفظت شيئا غابت عنك اشياء.
1: صحيح تبرمس. السؤال الموالي في العربيه، عندما نقول ابن الليالي ما هو المعنى؟ مرة ثانية ناحية التليفون
4: رفيق
1: أمرك.
4: والله
1: ابن الليالي يلا.
4: ابن الليالي
1: عبارة نستعملوها ونطلقوها على ماذا؟
4: حاجة معناتها
1: ابن الليالي كي نستعملوها في العربية كناية لشنو؟
4: القطوس. القطوس
1: القطوس
5: سهر الليل.
1: إنسان سهر الليل
4: سهر الليل واللي يحب الغناء في الليل والشيخ
1: حب الغناء وكل. وش بكم تخزروا الحاتم؟
4: خطر الحاتم
1: جهان.
2: النوم أو الحلم؟
1: النوم.
4: القمرة.
1: القمرة.
0: ابن الليالي ظهر لي ظهر إنسان عنده خبرة كبيرة في الحياة و...
3: يشكر في روحه في العرادة
1: وذكي ولد منزل برقيبة
3: وكروني كنت
0: يودي تغش عليه ولي درس جبل خالي. قلت له أنا وقتها جيت البابا أنا منزلي من ماطر من أنا خالي
1: ما جبت سرس جبل يعني بالحق غيره يحسبوك الكل ولدهم دونك منطقي. يلا ابن الليالي هو مصطلح أدبي يستخدم في اللغة العربية. يقال مثلا مشينا في الصحراء وابن الليالي ينير طريقنا.
4: جمرة.
1: جمرة. الجمرة. جمرة. جواب صحيح. رامي الفوراتية
4: برافو
1: رام روم. السؤال الموالي
2: بديش عربية روم
1: مش كان
3: يعمل
1: عسامي في العربية زياد. سان خوسي. نعم. سان خوسي هي عاصمة أي دولة؟
4: فنلندا.
1: فنلندا. يذولي ابتكرت الطريقة اللي باش نعوج بها حاتم كي تسألوا على البلاد يعطيك العاصمة تعطي العاصمة يتعوج
0: نعرفها نعرف
1: جاوبتي عليها قبل بالمقروض. برنس.
5: سربيا.
1: سربيا. جيان.
2: بوليفيا.
1: بوليفيا. ناصر.
4: مكسيك.
1: رامي.
3: إكوادور.
1: إلى حد الآن كل الأجوبة خاطئة.
0: كوستاريكا.
1: جواب صحيح.
4: كوستاريكا.
1: جواب صحيح. كان سألته الأول راهو غريب.
0: والله كان سألتني الأول كنت باش نقول لك سان دومينغ.
1: ما هو مريض يبدا يشوف الكرة الأرضية في راسه واحد
0: يا ولدي في الشارع عاد العبيط تعمل لي هكا.
1: طيب حاجة أمي قالت لي بربي أنت وريته الخريطة قلت لها أنا ما نعرفهاش هكاكا قالت لي امبوسيبل هذاك مش محضرة قلت لها والله برو معناها تف تف مشي نقل من حال خريطة كاملة عملها في مخه باش تعدل
3: دمشق جبتها من بحدها مقديد
1: عمل هكا في دمشق مقديد. السؤال الموالي من هو مؤلف الرواية السياسية الاجتماعية الشهيرة في بيتنا؟
4: ايه
1: رجل شو قلت لي تعيب فيه قلت لي امي قالت معناها عيب ما عنديش امي نحكي معاها قلت لك شو معناها امي قالت سيدة
4: ليه آه
1: شو العيب في اللي قلته
4: نطلب في امي امي
1: ليه
4: ليه ليه ليه ليه ما قلتش هكا اثبت هذا
1: اثبت
0: العنوان لغته الاصليه
2: اي بربي الكتاب
1: على بس بيتنا رجل العنوان لغته الاصليه على ذكر الفار تصور البارح الحكم النمساوي جي تونسي وفي اللحظه ذيك الترجي تنتظر والافريقي تنتظر لو كانت بطوله عند الافريقي تمشي للترجي اذا كان نلغيو الهدف ونمشيو لضربه جزاء اعتقد ما كانش يخلط يسمع الفار
3: رفع كل الكاس
1: ليه رفع كل الكاس اللي يسمع بيه وتنتهي المقابله باش يكونوا مباراه تحيه للاعبيه الترجي عموما اللي قبلوا النتيجه وقبلوا قرار الحكم خاصه في علاقه بضربه احتجوا احتجاج عادي طالبوا بضربه جزاء والكره كانت فيها شبهه معناها في ليتيج ولكن من بعد الحكم اقر بضربة بشرعية الهدف والهجمة المعاكسة بتاع الإفريقي والترجي لاعبين قبلوا القرار بتاع الحكم. نرجع للسؤال من هو مؤلف الرواية في بيتنا رجل زيدون.
4: المتنبي.
1: المتنبي. برنس.
5: طاحسين.
1: ناصر.
4: نجيب محفوظ.
1: جيهان.
2: حسنين هيكل.
4: درويش.
1: إلى حد الآن أجو بخات أتعملت فيلم في بيتنا رجل بطولة عمر الشريف رشدي أباظة والجميلة زبيدة ثروت اللي كانت عندها أجمل عينين تقريبا في الدراما العربية ولا المصرية، نقول عينين خاطر يعرفوا الناس بجمال أعينها سبحان الخالق.
0: إحسان عبد القدوس
1: جواب صحيح. صحيح حاتم. إحسان عبد القدوس. السؤال الموالي، السؤال الموالي، الغقغقة هي صوت أي حيوان؟ دروس سي با نورمال الا الناس اللي انت تعايب فيه وتوريني بوجهك اللي انت مش مائز.
3: رب الكاميرا شو
0: نعمل كونتر شو
1: لا لا توريني انت اللي انت مش مائز.
3: ودي انا نحترمك رفيق ما تلصقش فيا اتهامات باطل.
1: الغق غق
3: غق
1: صوت شكون؟
3: غق قاعد مع خديجه
1: يا العربيه
3: يطول لي الضفدع رفيق.
1: الضفدع
5: الضفدع غقق
2: النورس
1: النورس
4: لقلق
1: لقلق
3: غراب
1: غراب
2: من نجم.
1: يلا
2: انا حسيت انه هو طائر معنا.
0: اي طائر طائر ذا اللي الباتروس هذاك
1: النورس.
0: النورس
1: ماهوش نورس في نعتي انديس. الامارات قطر السعوديه
4: نسر نسر
0: لا
1: الصقر ناصر جواب صحيح.
0: لي بيرفيي
1: الغقغق هو الصقر شو اسمه بالفرنسي
0: لي بيرفيي
1: لي بيرفيي هكا الصقر جواب صحيح ناصر البدوي. السؤال الموالي زيدونا زيدونا
3: يا اخوي
1: متى صارت انديرا غاندي رئيس وزراء الهند؟ في أي عام وقتها هي صارت أول امرأة تتولى منصب رئيس وزراء الهند؟ كان هذا في أي عام غاندي؟
3: 1940
1: برنس
5: 1958
1: ناصر
4: في بداية 90
1: جيهان
2: 82
1: رامي
3: 99
1: تلي يدي بقوم جبتوا جسر التاريخ قربتوه للألفينات
0: نواري بلون هي نتفكر في التتويج متاحة في نواري بلون في 62-63
1: أنت الأقرب 66 نعتبر الجواب صحيح. حاتم بالحاج باش نفاجئكم في أي سنة بدأت لعبة البادل؟ في أي سنة أول مرة تلعبت البادل وبدأت الناس تلعب في البادل؟ كان هذا في أول من لعبوها تلعبت في المكسيك زيد
3: 2000
5: 1987
1: ناصر
4: 2005
5: المكسيك
1: جيهان
2: بناء على كلمتك انت باش نفاجئكم انا باش نمشي للعام 75
1: قداش
2: 75
1: رامي
3: 95
1: حاتم
0: 72
3: التنس
5: اقرب واحد انا
1: لعبة البادل انطلقت وبدات نشأت في المكسيك الأقرب ياخذ نقطة سنة 1909 دهمنا الوقت غدوة نكمل الإجابة بعد جو
3: سيستاني شخدوا يستاني ولعبتك مهم ناخدوا حتى الغدوة والله يركبني الغزو برافي وقتها رفي
1: 1969 حاتم الأقرب 1969 نرى بين اللعبة تبدأ واللعبة تنتشر
0: ديموكراتيزم
1: صحيت معنا نجم تقعد سنوات وسنوات داير فما برشا رياضات تكتشف أنهم بدأوا برشا التالي معنا في التاريخ ثم مثلا حطوا 50 سنة 70 سنة باش ولات رياضة أولمبية وي حاتم
0: كما البلوت باسك اللي هي تشبه للبادل ما بطريقة أخرى معناها حاجة قديمة عندها 200 سنة معناها موجودة في إسبانيا وفي جنوب فرنسا
1: اللعبة الأخرى من عرش مش نحكي على نفس اللعبة البادمينتون
0: البادمينتون هذيك زادة من يوفاريون دو تينيس
1: من حاجة من
0: في الصين من أقوى للسبور
1: يموتوا عليها هما صعيبة
0: كنت صغير كنت نلعب مخيبة
1: برشا فيزيك حاتم أنت الفائز اكتساح أما نعطي العديد مثال زياد والحاج صفر ناصر اثنين رامي ثلاثة جيهان واحد حاتم سبعة نقاط برافو حاتم بالحاج يا لسيد بداية أسبوع موافقة للجميع. عودة الأسد للعرين ورامي يتزحزح عن الصدارة بعد زوز أسابيع من الانتصارات. صحيح هذه كبة مش زحزح. يا شكرا حاتم جهن لبرنس زيدون الناصر رامي. شكرا صديقتنا ريم مخبي في الإعداد, صديقنا عزيز في الإخراج, حسام يحيى في الإخراج الرقمي. شكرا لكم اللي تبعتونا. بعد شوية جعفور ساعة سعيدة نص نهار ابتسام في هنا تونس. مني ليكم أحلى تحية, ربي يحفظنا ويحفظكم ويحفظ الجميع. إن شاء الله نهاركم مليان بالصحة بالفرحة بالرزق وبالحب. موعدنا غدوة. باي باي. تشاو تشاو.
6: رافماغ غديف. باش تعرفوا أكثر تفاصيل على أخبارنا زوروا موقعنا www.diwanfm.net ولا تابعونا على باش فيسبوك أي شان يوتيوب ديوان فم. ديوان فم صوتكم. Les musiques vivantes sur Diwan FM.

وما يذكر إلا أولو الألباب. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة، إنك أنت الوهاب.

بهم والله شديد العقاب. قل للذين كفروا ستغلبون وتحشرون إلى جهنم وبئس المهاد.

0: تسمعونا في صفاقس على الفريكونس
1: 9.2
0: على ديوان فهم يزيد يكبر الغرام وصوتنا يوصل لكل بلاصة في تونسنا العزيزة. وبعد صفاقس جابس تونس الكبرى وتروت حمامات سوسة وتروت سوسة الجم. اليوم ديوانا فهم صوتكم في زغوان القروان باجا وسليانة على لا نوفيل فريكونس 103.2. عيش معنا أقوى أمبيانس وكل عادة زيد في الصوت وخليك توجوغ ليكوت على ديوانا فهم. احنا معاكم وبيكم كل يوم نزيدو نكبرو أكثر وأكثر. ديوانا فهم صوتكم. باش تعرفوا أكثر تفاصيل على أخبارنا زوروا موقعنا www.diwanafm.net ولا تابعونا على باش فيسبوك أي شان يوتيوب ديوانا فهم.
1: ديوانا فهم صوتكم.
0: انتو ما تسمعوا في صباح الخير تونس الاثنين للجمعة من 6 ل 7 متاع الصباح.
2: نهاركم مزيان وبالخير مليان والقلب فيه مطمئن. صباح الخيرات والبركات لكل مستمعينا الغالين على موجات ديوانا فهم. صباحكم ورد وياسمين، صباحكم طاقة إيجابية، صباحكم على قد قلوبكم وجمال قلوبكم ونقاء أرواحكم. سلام عليكم برشا تسمعوا فينا في تونس أو خارج تونس، إن شاء الله تعديوا معنا وقيت مزيان في السويحة من زمان. هذه انطلاقة النهار والصباح هو وجه النهار، إن شاء الله تعديوا أصبح مزيان كيف العادة. إيمان كوحي كوتي ميكرو، عزيز عوني في الإخراج، حسام يحيى في الإخراج الرقمي، وانطلاقتنا تكون بدعيوة. إن شاء الله ربي يتقبل مني ومنكم كل الدعوات. نقولوا اللهم صلي وسلم وبارك على سيدنا محمد. اللهم إني أعوذ بك برضاك من سخطك، وأعوذ بمعافاتك من عقوبتك، وأعوذ بك منك لا أحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك. اللهم إني أعوذ بك من زوال نعمتك وتحول عافيتك وفجأة نقمتك وجميع سخطك. اللهم إنا نعوذ بك من النقص بعد الزيادة، ونعوذ بك من السلب بعد العطاء، ومن الفقر بعد الغنى، ومن الضلال بعد الهدى، ومن المعصية بعد الطاعة، ومن البعد بعد القرب. اللهم يا مديم النعم أدم علينا نعمك واحفظها من الزوال، وزدنا من فضلك واجعلنا من الشاكرين. اللهم آمين يا رب العالمين، وصلي اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد. إن شاء الله ربي يتقبل منا كل الدعوات، ربي يعطيكم الناس الكل على قد قلوبكم. ننطلق بموسيقتنا في صباح الخير تونس، نهاركم مزيان على أحلى ديواننا.
0: صباح الخير تونس، صباح الخير.

0: باش تعرفوا أكثر تفاصيل على أخبارنا زوروا موقعنا www.diwanfm.net ولا تابعونا على باش فيسبوك أي شين يوتيوب ديوان اف ام.
1: ديوان اف ام صوتكم
0: انتم تسمعوا في صباح الخير تونس مع إيمان سكوحي.
2: 6:11 دقيقة، مرحبا بكل الأصدقاء، صباحكم فل. وياسمين أصدقائنا كيف العادة اللي تفعلوا معنا ديما على شان يوتيوب ديونا فاهم بالفيسبوك، نهاركم فل. وياسمين وين نراها فدوى؟ نتفكر الامتحانات شعاملة يا فدوى في الامتحانات. تحية لكل الأمهات اللي حضروا قبل صغيراتهم، إن شاء الله ربي ينجحكم، إن شاء الله ربي يوفقكم. وأكيد تقولوا لي بعد الكرنيات شنية أحوالها والنوتات شنية أحوالها، ربي يفضل لكم صغيراتكم ويفضلكم ليهم. أيضا صديقتنا الجميلة أبو بكر وفاة قلكم صباح الخيرات والبركات. صديقنا معز منوبي يقولكم انهاركم زين. صديقنا منذر اليزيدي اللي نشكره برشا ديما يفكرنا بغزة والمقاومة يقولكم صباحكم عزة. أيضا من الأصدقاء اللي موجودين بحثينا بن إبراهيم أحمد، صباحك فلو ياسمين. مهدوش المحب رقم واحد لصباح الخير تونس. أم عبيد الله صباح الورد والحاجات المزيانة. أبو عبيدة زيدا موجود معنا، مهدي أبو عبيدة عندكم دايدة على شات، مرحبا بيك. أنسنا في صبحية اليوم كلكم، ربي يعطيكم على قد قلوبكم المزيانة. سينو خلينا تدسويت نشوفوا حالة الطقس في الميتيو. ميتيو طقس اليوم 3/12/2026 يشهد سحب عابرة تكون أحيانا كثيفة على كامل البلاد، تزداد كثافة خلال الليل بالمناطق الغربية مع إمكانية نزول بعض الأمطار الضعيفة والمتفرقة. تب الرياح من القطاع الشمالي بالشمال ومن القطاع الشرقي بالوسط والجنوب، وتكون قوية نسبيا قرب السواحل وبالجنوب وين تثير الرمال محليا، في حين تكون ضعيفة إلى معتدلة ببقية الجهات. البحر يكون قليل الاضطراب فمضطرب، وتسجل درجات الحرارة انخفاض طفيف وين تتراوح القصوى بين 21 و26 درجة قرب السواحل والمرتفعات، وبين 27 و32 درجة ببقية المناطق، وتوصل ل 38 درجة بأقصى الجنوب. بالنسبة لأوقات الصلاة لليوم، صلاة الصبح كانت مع مضي 33 دقيقة، الظهر نص نهار و23 دقيقة، العصر الأربع و4 دقائق، صلاة المغرب مع 27 دقيقة، وصلاة العشاء مع 9 متاع الليل. إن شاء الله ربي يتقبل منكم صلاتكم دعائكم وكافة أعمالكم. ميتيو نمشيو للمقترح متاعنا لليوم، ونحكيو على واحد من أبرز كتب تطوير الذات، عنوانه لا تستطيع إفساد يومي. من العنوان النجم نفهم الحكاية، ساعات تخرج وانت عامل جو رايق روقان كما يقول المصري، أمورك مريقلة، نفسيتك مرتاحة، دوب ما تخرج يبدأ العوج. العوج يبدأ في الكياس، العوج ينجم يكون في الخدمة، في عبيد تنجم تقابلهم في الطريق يقلقوك ولا يعملوا لك ممكن بعض الممارسات اللي تستفزك، صاحبك في الخدمة، زميلك أيضا ينجم يجبد لك حاجة اللي ممكن هكا ماذا بيك ما تحكيش عليها مع انطلاقة نهارك. دونك الكتاب هذية يعطينا كل الأدوات كيفاش النجم نتعاملوا مع نوعية العبيد هذية، وخاصة كيفاش النجم نتحكموا في ردود الأفعال متاعنا. الفكرة الأساسية متاع الكتاب تقول لك أنه مش اللي يصيرنا هو اللي يحدد نهارنا، ولكن الطريقة اللي نختار ونتعاملوا بها مع الحاجات اللي تصيرنا. الكتاب تقريبا فيه 52 فكرة أو نداء يقظة، كل واحدة منها تمثل درس عملي يعاون القارئ على تحويل المواقف السلبية لفرص للنمو. المواقف هذه ممكن تكون بسيطة كما أنك تتأخر عن العمل أو

موقف مزعج في الطريق أو حاجة كبيرة كما أنك تفقد وظيفة أو أنك تتعدى بأزمة شخصية. الهدف هو تدريب العقل على عدم تضخيم المشكلات بل إعادة تفسيرها بطريقة أكثر إيجابية وواقعية. أهم الأفكار اللي يطرحها الكتاب أنه الإنسان عنده ديما الخيار، إما أنه يستسلم للغضب للتوتر للاستفزاز أو أنه يعاود يوجه التفكير متاعه نحو الحلول. كيف كيف يشجع على استخدام روح الدعابة كوسيلة فعالة لتخفيف الضغط النفسي. ونشوف الكاتب أنه الضحك مش هروب من الواقع ولكن أداة ذكية للتعامل معه. يركز أيضا الكتاب على أهمية إدارة المشاعر، عدم السماح للآخرين أو للمواقف الخارجية إنها تتحكم في المزاج متاعنا. ففي بقعة نقولوا نهاري فسد بسبب فلان، يدعونا الكاتب لتحمل مسؤولية المشاعر متاعنا لأن القوة الحقيقية تكمن في السيطرة على ردود الفعل لا على الأحداث. ويقدم نصائح عملية كما أنك تخو هكا بوز قبل ما ترد الفعل، التوقف قبل رد الفعل، إعادة تقييم الموقف، البحث عن جانب إيجابي في أصعب الظروف وتذكير النفس بأنه كل مشكلة راهي مؤقتة. الأدوات هذه تساعد على بناء مرونة نفسية تخلي الإنسان أكثر قدرة على مواجهة ضغوط الحياة اليومية. في النهاية رسالة الكتاب واضحة، السعادة بهيش نتيجة ظروف مثالية ولكن قرار يومي. وقت اللي نتعلمه كيفاش نغيروا نظرتنا للأشياء نكتشفوا أنه بارش حاجات كانت تفسدنا انهارنا ما كانش تستحق الكثير من التأثر وكنا نجموا نعديوها بأخف الأضرار. نعرف الحكاية هذه تقولوا لي إيمان راي مش سهلة، شنيه معناها ناخو بوز قبل ما نرد الفعل وإلا نقعد نحول التفكير بتاعي إيجابي؟ راهي المسائل هذه يلزمها برشة تدريب. وقت اللي انت تكون واعي انه مثلا انك تعمل هكا حسن لروحك وتقول انا فما حتى حد باش يفسد لي نهاري اليوم، انا قمت زي انا قمت فرحان، لو مانيش باش نسمح لحتى حد انه يبدل لي المود متاعي. فاي ردة فعل او اي مشكل او اي حاجة تجيك تقعد تفكر روحك تقول لا ماكش انت باش تجي تقلب لي نهاري، ونحاول اني هكا نلقى مخرج ماك المشكلة هذيك. اما كيف نخرج خرجوا أنا مهكم قابل للانفجار في أي لحظة، وقتها هذيك كالكمول متاع النهار كامل متاع التوتر وقل حاجة تبدل لي الموت، ما نوصل لآخر النهار كان مستنزف. نهارك أنت اللي تتحكم فيه من خلال ردود الفعل متاعك، وإنك ما تعطيش قيمة للحاجات ولا تكبرها وتعطيها أكثر من الحجم متاعها. كانت هذا وبلتو كان هذا كتبنا لليوم. وصلنا لستة وثمانتاشر دقيقة، نكملوا بال موسيقى في صباح الخير تونس. قولي أحبك هذا القيصر كاظم الساهر، نسمعها تود سويت، نرجع بعد شوية على ديوان فام صوتكم.

0: راديو ان اف ام صوت كوم.
1: انتم تسمعوا في صباح الخير تونس مع ايمان سكوحي.
2: 26 دقيقة رجعنا لكم من جديد. تحياتنا لكل الناس اللي توكلوا على ربي على بكري شادين الكياس طريق سليمة ليكم الكل. ربي وصلكم سالمين غانمين يا ربي. سينو للناس اللي ما زالت تترشى في قهوتها تفطر في فطور صباح صحة فطوركم ومحلى لمتكم على الطاولة هذيك هي اللي متوحشتها هنا عندي مديدة تواش. ربي يديم الود بيناتكم ويفضل لكم سيغتو صغيراتكم ويديم الضحكة في الدار. سينو خلينا نمشي ودراسة جديدة في شات ماتان.
1: شات ماتان
2: بعد ما حكينا على التراند متاع قراءة الكف واكتشفنا المخاطر متاعه، نحكيه اليوم على تراند جديد يجمع ما بين التكنولوجيا والعناية بالبشرة، وين أصبح الذكاء الاصطناعي وخاصة أدوات كيما شات جي بي تي يستخدم لتحليل صور السيلفي وتقديم تقارير مفصلة حول حالة البشرة. الاستخدام هذا يعتمد على تقنيات متقدمة في الرؤية الحاسوبية، تحليل أصور كيف يتم فحص ملامح الوجه بدقة لتحديد نوع البشرة، مستوى الترطيب، حجم المسام، وجود التصبغات أو التجاعيد، وحتى تقييم مرونة الجلد. وفق دراسات في مجال الذكاء الاصطناعي الطبي، فإنه تحليل الصور يمكن أنه يوصل لدقة تتجاوز 80% في تشخيص بعض مشاكل الجلد الشائعة، خاصة وقت استخدام قواعد بيانات كبيرة لتدريب النماذج. لكن من المهم التأكيد أنه الأدوات هذه راهي ما هيش بديل على طبيب متاع الجلد، بل هي وسيلة مساعدة للتوعية الأولية والتوجيه المستخدم نحو روتين مناسب. ما يميز التراند هذه هو طريقة عرض النتائج. ما يكتفيش الذكاء الاصطناعي بإجابة نصية، ولكن يقدم تقارير بصرية شبيهة بتقارير أطباء الجلد، خرائط الوجه، مؤشرات لدرجة الجفاف أو الدهون، اقتراحات مخصصة لمنتجات العناية بالبشرة كما أنواع من السيرومات، المرطبات أو واقيات الشمس. التخصيص هذية يعتمد على تحليل عدة عوامل كما العمر، نمط الحياة، وحتى البيئة المحيطة. ولكن في المقابل يطرح الاستخدام هذية تساؤلات مهمة حول خصوصية البيانات، واللي هو المشكل اللي ديما نحكي عليه وقت اللي يطلعوا ترندات جديدة، خاصة أنه الصور الشخصية ترفع للمنصات الرقمية. هذاك علاش ينصحوا الخبراء باستخدام أدوات موثوقة، تجنب مشاركة صور حساسة أو معلومات شخصية من غير معرفة كيفية تخزينها أو استخدامها. في النهاية ممكن نقولوا أنه التراند هذية يعكس تحول كبير في عالم العناية بالبشرة، وين أصبح بالإمكان أي شخص الحصول على تقييم أولي سريع ومجاني تقريبا. ولكن ديما نقولوا راهي الحكاية ما تخليناش نتخليه على الأطباء، ومهم جدا أنه مهما قريناه من دياغنوستيك عند الذكاء الاصطناعي يلزمنا ديما نرجع لطبيبنا في علاقة بأي منتج نستعملوه للبشرة متاعنا. خاطر حكينا برشا على التأثيرات السلبية للمنتجات متاع العناية بالبشرة اللي ما تكونش ملائمة لنا احنا، فمهم جدا الاستشارة الطبية عند الحاجة. وحبيت نفكركم زايدة انه راهو انواع مترندات هذية راهي هي عملية خليني نقول لتدريب النماذج، راهو يستخدموا فينا، راهو فمش حاجة يعطيوها لنا بلاش، راهو يستخدموا فينا ويستخدموا في البيانات متاعنا من اجل انهم يدربوا لسيرفر متاعهم ويخزنوا البيانات باش يستعملوهم من بعد اخر للاشارات الجذب الكليون. والبيانات راهو حكينا عليها زادة كيف ما قبل، رانا اليوم ما عادش نحكيه لا على الحروب متاع الأسلحة ولا على الحروب متاع الفيروس، اليوم نحكيه على حروب البيانات. من يمتلك البيانات يمتلك المعلومة ويمتلك القدرة على التحكم في كل حاجة. وكانت هذه شتمتا لليوم.
1: شتمتا
2: قولوا لي انتم اللي قاعدين تتفاعلوا معايا، جربوا ترانديت اللي تعرضكم هكايا في لي ريزو سوسيو، ولا لا تخافوا من نوع اللي تحبوا تفركسوا على حاجات جديده تشغلوا بها بالكم هكايا وتتبعوا. اذا كان جربتوه اكتبوا لي في لي كومونتير، نقرا تعليقاتكم. بعد شويه نكملوا بالموسيقى، نرجع بعد شويه على ديونا فام صوتكم.
1: صباح الخير تونس، صباح الخير تونس.

0: يا بنت الناس أنا فقير دراهم جيبي معدودة. هذا عبد الهادي بالخياط. وصلنا لستة واربعين دقيقة. مرحبا بكم الكل من أجمل ما غنى سينو. خلينا نمشي وتوتسويت لنصيحتنا لليوم.
1: نصيحة اليوم
0: مش نحكيو على العلاقات يا جماعة في نصيحتنا لليوم. وفي زحمة الحياة ساعات في بالنا انه العلاقات الناجحة هي اللي نشوفوها في التصاور المثالية، برشا ضحك برشا كادوات كلمات متاع حب ما توفيش، ولكن الواقع أعمق برشا من التفاصيل الظاهرة هذه. فما نوع آخر من العلاقات اللي ما يلفتش الانتباه فيسع وما يتحكيش عليه برشا ولكنه الأكثر رسوخ وتأثير، علاقة يحس فيها الإنسان أنه ممكن يكون على طبيعته من غير ما يمثل، من غير مجهود إضافي لإثبات القيمة متاعه. في بعض الديار ما يسودش الكمال ولكن يسود الأمان. وقت اللي تروح تعب ما عينكش تحكي، هي تفهم سكوتك. وقت اللي هي تكون تعبة من نهار طويل ما تطلبش منها انه تكون قوية الوقت الكل. الحكاية مش على خاطر انه ما فهمش مشاكل، ولكن الثقل متاع المشاكل هذية يتوزع ما بين زوز فيخف. وقت اللي تضعف ما تتحسبش، وقت اللي تتعب ما تتلامش. النوع هذا من القرب ما يتقاسش لا بعدد المساجات ولا بعدد الهدايا، ولكن بحاجة أدق، هك الشعور الهادئ اللي يكون موجود فيك وقت اللي تكون مع البارتنير متاعك كأنك رجعت لمكانك الطبيعي. العلاقات اللي تدوم مش اللي ما فيهش خلافات، ولكن اللي تعرف تحتوي الخلافات هذية من غير ما يتيح القدر. وقت اللي يكون الاحترام قائم حتى في لحظات التوتر، وقت اللي يكون التقدير حاضر، وقت اللي الأمور ما تمشيش كما نحبه. مع الوقت تتحول التفاصيل الصغيرة هذية لدعامة حقيقية للحياة، تخلي الضغوط أخف والأيام القاسية أكثر احتمال، تمنح الإنسان طاقة لمواصلة الطريق. ممكن ما نحكيوش برشا على المحبة متاعنا، ولكن نعيشوها في تصرفات بسيطة، في نظرة، في صبر، في حضور من غير شروط. لأنه أجمل العلاقات مش اللي تتحكيه ولا اللي موجودة في التصاور، ولكن العلاقات اللي تحسسنا كل يوم أنه ماناش وحدنا في العالم هذا. وكانت هذه نصيحتنا لليوم.
1: نصيحة اليوم:
0: المودة والرحمة اللي هما أقوى من الحب، هذوما اللي نحتاجوه في علاقاتنا لليوم. نعرف أنه أثروا علينا برشا مواقع التواصل الاجتماعي، أثروا علينا الصور المثالية للكوب الهكية اللي قاعدين نشوفوا فيهم، واللي كل واحدة ولا كل واحد هكا يتمنى أنه يرى روحه في التصويرة هذيك، ولكن ما خلف الصور راهو ما نعرفوش عليه. وديما نقول الحمد لله على رزق ربي، راهي الزوجة رزق والزوج رزق، بما فيه من هنا بما فيها من هكا من مشاكل، راهو هذا الكل ربي سبحانه مدام ألف بنات قلوبكم، مدام عارف أنه هذيك العلاقة الأنسب لكم الكل. ما فماش عائلة من غير مشاكل، ما فماش كوبل من غير ابتلاءات. المحبة ممكن تحضر وتغيب، المحبة ممكن ما تقعدش على طويل العمر، ولكن نعاود لكم المودة والرحمة اللي حكي عليهم ربي سبحانه، هذوكم هما القوام الأساسي لكل البيوت. ربي ديم ودكم الناس الكل. موصلين بالموزيكا سيلين ديان تو سويت دامور و داميتي. هذه موزيكتنا على ديون افام. نرجع بعد شويه ما تبعتوش.
1: صباح الخير تونس. صباح

أغاني الجيل الذهبي هذه الغنية اللي بعثنا الكاسيت متاحة كيف حسينا هكا فما بعض التلميحات في العلاقات اللي ما فهمناهاش لا صديقة لا محبة. الزمن اللي فيه بالحق المشاعر ياسر راقية وياسر نقية هذه اللي ممكن يفقدوها الجيل الجديد. نحكي لكم هكا خاطر عندي ديزادوليسون في الدار وقاعدة نشوف في برشا علاقات وقاعدة نشوف في طريقة المحبة كيفاش أصبحت في الزمن هذية. فنقارن ونبدأ نحكي لهم قبل على العلاقات كيفاش كانت فكاني نحكي لهم بالتاريخ ونكتب التاريخ بالحق. ماما رسائل بالستيلو توصلك وتلقاها في الكتاب. أي نعم هكيك كانت علاقاتنا توا كل شيء ولا متاح واكسبوزي. ربي يحفظ صغيراتنا الكل ربي يحميهم وربي يبعد عليهم كل أذى ويبعد عليهم خاصة أصحاب السوء. فما الحقيقة مقولة من القرن 19 اليوم قاعدة تشهد في رواج كبير على منصات التواصل الاجتماعي. المقولة هذه نشرتها صحيفة إيكونوميك تايمز وكيفاش فاقوا بها؟ فاقوا أنه برشا ناس اليوم قاعدة تفركس عليها. يكتبوا مثلا مقولة كارل يونغ عن الوحدة وإلا معنى العزلة العاطفية أو سيكولوجية الوحدة. هذه من أكثر المفردات اللي تم البحث عليها. شنية تقول المقولة هذه اللي هي لعالم النفس السويسري الراحل كارل يونغ؟ تقول إنه الوحدة ليست غياب الناس من حولنا بل هي عدم القدرة على التعبير عما يهمنا حقا. الفكرة هذه اللي تشير أنه الوحدة ما تقتصرش على الشعور بالوحدة الجسدية فحسب ولكن تتعديها للشعور بعدم الإصغاء أو عدم القدرة على التعبير على أعمق الأفكار والمشاعر. رغم أنه عالمنا المعاصر شديد الترابط ورغم اللي احنا كونكتي مع العالم الكل ولكن هذا اللي قاعدين يحسوا فيه العديد من الناس قاعدين يحسوا بالعزلة في زمن الصخب في زمن التواصل الاجتماعي خليني نقول الافتراضي. دونك الحقيقة من الحاجات اللي جلبت انتباهي انه اليوم حتى نوعية الحاجات اللي نفركسوا عليها بطريقة غير واعية راهي تعبر ممكن علينا من داخل وتعبر على الحاجات او حاجياتنا في الوقت هذيك. جست هذه معلومة عرضتني في المقال. سينو خلينا نمشي ونشوفوا اهم عناويننا في كلام جرايد. كلام جرايد انطلاقتنا باش تكون بجريدة الشروق الصفحة 9. العنوان يقول التحيل يهدد حياة الحراقة محركات فاسدة للزوارق والقوارب. تم رصد عمليات تحيل في عمليات بيع زوارق ومراكب للراغبين في المشاركة في الهجرة غير الشرعية المعروفة باسم الحرقة وين تقوم عصابات إجرامية بشراء مراكب غير صالحة للاستعمال وتبيعها بأضعاف أسعارها. تقوم العصابات هذية كما قلت لكم بشراء مركب غير صالح للاستعمال لا يمكن الإبحار به وتقوم ببعض الإصلاحات عليه من بعد يتباع للراغبين في الهجرة بسعر خيالي وين يشترك في شراء العشرات من الحارقين لاستعماله في عمليات الحرقة وهذا ما يهدد سلامتهم. وتذكر سابقا في جريدة الشروق في تحقيق للجريدة عن عمليات توفير زوارق بحرية ومراكب وقوارب غير صالحة للإبحار وين يتم تركيبها بصفة يدوية داخل مصانع مهجورة في عدد من الولايات الساحلية ويتم أيضا استعمال محركات فاسدة تتعطل مباشرة إثر إبحارها ما يهدد حياة الحارقين بالإضافة إلى أنه يتم مضاعفة الأشخاص الرغبين في الهجرة السرية على غرار تركيب زورق يقل فقط 20 شخص ويتم السماح لأكثر من 20 شخص للإبحار به مما يهدد حياتهم. تفاصيل المقال هذية للزميلة مناء بوعزيزي في الصفحة 9 من جريدة الشروق. باش نقعدوا في نفس الجريدة ومقال يهم التلامذة ويهم الأولياء. أصبح في متناول التلاميذ والطلبة الذكاء الاصطناعي لتطوير العقل أم لتعجيزه. لم يعد الذكاء الاصطناعي مقتصر على قطاع أو أشخاص دون آخرين بل أصبح متاح لجميع الفئات في مختلف المجالات وملجأ للعديد من التلاميذ والطلبة. ولكن أين تنتهي إيجابيات استعماله ومن أين تبدأ
السلبيات. من المعلوم أنه الذكاء الاصطناعي يقوم على تصميم وتطوير أنظمة قادرة على محاكاة القدرات العقلية للبشر، كما التفكير، التعلم، واتخاذ القرارات والتفاعل مع البيئة. يستخدم لتطوير الذكاء الاصطناعي تقنيات عديدة كما الشبكات العصبية، تعلم الآلة، معالجة اللغة الطبيعية والرؤية الحاسوبية. ولكن هناك تخوف كبير من تداعياته، خاصة في علاقة باستعمالات التلامذة للأدوات هذه. تفاصيل المقال وتحليل الخبراء تنجموا تلقاوها في الصفحة 19 من جريدة الشروق. نمشي توا لجريدة الصباح في صفحتها الثالثة. في جلسة برلمانية مناقشة مبادرة تشريعية لتنظيم أحداث محاضن ورياض الأطفال، شرعت لجنة الصحة وشؤون المرأة والأسرة والشؤون الاجتماعية وذوي الإعاقة البارح 2/11 ماي خلال جلستها المنعقدة بمجلس نواب الشعب في دراسة مقترح القانون الجديد المتعلق بتنظيم أحداث محاضن ورياض أطفال، مباشرة بعد الاستماع لجهة المبادرة التشريعية ممثلة في نواب كتلة لينتصر الشعب بسمة الهمامي، رشدي الرويسي، محمد مجدي، وعادل البوسلمي. خلال نقاش المبادرة المتعلقة بتنظيم أحداث المحاضن أكدوا أعضاء لجنة الصحة وشؤون المرأة والأسرة والشؤون الاجتماعية وذوي الإعاقة وغيرهم من النواب اللي شاركوا في أشغال اللجنة أنه المقترح هذا يتعلق بموضوع حساس، وهو ما يتطلب تعميق النظر فيه والاستماع إلى شأنه إلى الوزارات المعنية. وأشاروا أنه في ظل التجاوزات والإخلالات المسجلة في محاضن ورياض الأطفال أصبح من الضروري اليوم سن قانون ينظم أحداثها ويتم من خلاله إحكام الرقابة على المؤسسات هذه من أجل حماية الطفل في من جميع التهديدات والمخاطر، على أنه لا يقتصر الجهاز الرقابي حسب رأيهم على متفقدي وزارة الأسرة، ولكن يشمل إطارات من وزارة الصحة لتفقد مدى احترام شروط حفظ الصحة ووزارة التجارة لمراقبة الأسعار على أن يخضع الجهاز الرقابي لحركة دورية لتلافي المحاباة. كل التفاصيل تجمو تلقاوها في صفحة ثالثة من جريدة الصباح. ونختم بافتتاحية جريدة المغرب بقلم صديقنا حسين العيادي. حرب الاستنزاف في هرمز، الاقتصاد العالمي على حافة الصدمة الكبرى بتغيير معادلة الحرب الأمريكية على إيران. لم يعد السؤال المطروح اليوم هو هل تستأنف الحرب بعد أن رفض كل طرف مقترحات الآخر، ولكن السؤال هو هل الاقتصاد العالمي قادر على تحمل استمرار الوضع على ما هو عليه، أي بهذا الشكل الرمادي. لا حرب تحسم ولا سلام يعيد الاستقرار، حالة سئلة تكشف عن نموذج جديد للصراع، حرب استنزاف، حصار بحري، وفرض قواعد جديدة للملاحة عبر مضيق هرمز، ومفاوضات ثقيلة الخطى متعثرة تمنح الطرفين حجة لعدم التصعيد العسكري دون الحاجة إلى إعلان إنهاء الحرب. وكل التفاصيل في صفحة ثالثة من جريدة المغرب. كانوا هذوما أهم عناويننا لليوم في كلام جرايد. كلام جرايد 56 دقيقة. عنا غنية شيرين جديدة عزيز كانش نختموا بها الحلقة. نحيي كل الناس اللي تابعونا من الصبحية من 6 متاع الصباح، كل الشكر لكم ديما على رسائلكم الجميلة. ميرسي عزيز، ميرسي حسام. ملتقانا إن شاء الله غدوة في نفس التوقيت. أجمل تحيات إيمان سكوحي.

0: Duen FM.
1: اصبح هو رفمك ورفمك هو اصبح
2: رفمك.
3: رفمك من الجمعة من 7 لـ 9:30.
1: خلي صبحك كول، خلي صبحك

0: DUNFM Sudcom.
1: على DUNFM كل يوم تسمع آخر الأخبار في تونس والعالم الكل، وتواكب أهم الأحداث والتظاهرات، برامج سياسية اجتماعية ثقافية فنية ورياضية. هذا الكل أكثر تلقاوه كان على DUNFM ولي ريزو سوسيو متاعنا انستغرام فيسبوك تيك توك والشين يوتيوب DUNFM، وزادة على السيت متاعنا www.dunfm.com. على DUNFM ما يفوتك شيء. صوتكم على ديوان فهم يزيد يكبر الغرام، وصوتنا يوصل لكل بلاصة في تونسنا العزيزة. وبعد صفاقس، جابس، تونس الكبرى، وتروت حمامات سوسة، وتروت سوسة الجم. اليوم ديوان فهم صوتكم في زغوان، القروان، باجا وسليانة على لا نوفل فريكونس 103.2. عيش معنا أقوى أمبيانس، وكل عادة زيد في الصوت وخليك توجور ليكوت. على ديوان فهم احنا معاكم وبيكم كل يوم نزيدو نكبرو اكثر واكثر. ديوان فهم صوتكم.
2: ديوان فهم فلاش نيوز
3: مجازة السابعة. ديوان فهم صباح الخير. رئيس الجمهورية قيس سعيد يسدي تعليماته بضرورة الاستعداد الجيد للامتحانات في كافة مراحلها، مذكرا بأنه لا مستقبل لبلادنا إلا في ظل نظام التربية والتعليم الوطني يتوفر للجميع على قدم المساواة، لا في النصوص فحسب بل في حيز الواقع والتنفيذ. كما ذكر رئيس الدولة خلال لقاء جمعه بوزير التربية ووزير التعليم العالي ووزير التشغيل والتكوين المهني ووزير التكنولوجيا الاتصال، ذكر بأن إنشاء المجلس الأعلى للتربية والتعليم في نص الدستور لم يكن من قبيل الصدفة، بل ينبع من إيمان الشعب التونسي بالأهمية القصوى لهذا القطاع باعتباره أحد المكونات الأساسية لأمن بلادنا القومية. وزارة التربية تعلم كافة المترشحين المقبولين لاجتياز مرحلة القبول الأول في المناظرة الخارجية بالاختبارات لانتداب أساتذة التعليم الثانوي وأساتذة التعليم التقني والتعليم الفني بعنوان سنة 26 و2000 أنه بإمكانهم اللجوء إلى الشبكة التربوية على العنوان التالي www.edunet.tn. ودعت الوزارة المترشحين المقبولين إلى سحب الاستدعاءات الخاصة بهم لاجتياز اختبارات الأسئلة متعددة الاختيارات، وذلك يوم الأحد 17 مايو. يذكر أن وزارة التربية أعلنت في وقت سابق عن فتح المناظرة الخارجية لانتداب أساتذة التعليم ثانوي وأساتذة التعليم فني وأساتذة التعليم تقني بعنوان سنة 26 و2000 موزعين على 14 اختصاصا وفق قرار صدر بالرأد الرسمي للجمهورية التونسية. وزير الصحة مصطفى الفرجاني وكد خلال أشرفه على جلسة عمل لمتابعة خير الاستعدادات لتنظيم اليوم الوطني الثاني لصحة العيون المبرمج يوم السبت 23 مايو الحالي بالشراكة مع جمعية واندي وان دريم، أن هذه المبادرة تمثل خطوة عملية لإعادة البصر وتحسين جودة الحياة وتجسيدا لحق كل مواطن في العلاج الآمن والقريب وذي الجودة. وتهدف هذه المبادرة الوطنية إلى التكفل بقرابة 1000 مريض يعانون من الماء الأبيض، تمنح فيها الأولوية لفائدة المنتفعين ببطاقة العلاج بالتعرفة المنخفضة، وذلك عبر عمليات جراحية مجانية تنجز بصفة متزامنة في مختلف ولايات الجمهورية. وسيتم تنفيذ هذه المبادرة بمشاركة 28 مؤسسة صحية عمومية و20 مؤسسة صحية خاصة، مع توفير العدسات والأدوية مجانا وضمان المتابعة الطبية بعد العملية وتيسير النقل والإقامة عند الحاجة. في العالم الخارجي، الباكستانية ترفض رفضا قطعا تقرير سي بي اس نيوز بشأن وجود طائرات إيرانية في قاعدة نور خان الجوية، قائلة أن هذه الروايات القائمة على التكهنات تهدف إلى تقويض جهود تحقيق الاستقرار والسلام الإقليميين. وضحت الخارجية الباكستانية أن الطائرات الإيرانية المتوقفة حاليا في باكستان وصلت خلال فترة وقف إطلاق النار، كما أن باكستان تظل ملتزمة بدعم جميع الجهود المخلصة الرامية إلى تعزيز الحوار. رئيس البرلمان الإيراني محمد بقر قليبف يرفع نبرة التهديد مؤكدا جاهزية الجيش للرد بحزم وتوعد، وتوعد بمفاجأة غير متوقعة للعدو. وشدد قليبف على أن المقترح الإيراني المكون من 14 نقطة هو السبيل الوحيد لنجاح المفاوضات، محذرا من أن المماطلة ستزيد والتكلفة على دفع الضرائب الأمريكية. من جهتها أشار الرئيس الإيراني لأن بلاده مستعدة لخيارات لا حرب ولا سلم إذا لم تحفظ كرامتها، في حين رد الرئيس ترامب بالتلويح بتوسيع مشروع الحرية ليشمل عمليات تتجاوز مجرد تأمين السفن في مضيق هرمز. نهاية المجزة الإخباري، شكرا على المتابعة، نلتقي تمام الثامنة، إلى اللقاء.
1: تسمعونا في صفاقس على الفريكونس 9.2. على ديوان اف ام كل يوم تسمع اخر الاخبار في تونس والعالم الكل، وتواكب اهم الاحداث والتظاهرات، برامج سياسيه اجتماعيه ثقافيه فنيه ورياضيه. هذا الكل اكثر تلقاوه كان على ديوان اف ام ولي ريزو سوسيو تاعنا انستغرام فيسبوك تيك توك وشين يوتيوب ديوان اف ام، وزاده على السيت تاعنا www.diwanfm.com. على ديوان اف ام ما يفوتك شيء. صوتكم

أن أحزن وأنا محتاج منذ عصور لامرأة تجعلني أحزن لامرأة

0: بعد القطيعة بالثلاثية. أبرز المباريات البارح في الإنجليش بريمير ليج، توتنهام يفشل في الفوز 1-1 مع ليدز يونايتد، وما زال معني بالسقوط للشامبيونشيب توتنهام واتسبور. كيف كيف اليوم أبرز المباريات في الليغا الإسبانية، أوساسونا أتلتيكو مدريد 8:30 متاع الليل، وكذلك في الدوري الإنجليزي ساوثهامبتون أو دوري روشن السعودي عفوا الخلود يواجه الأخدود، ومباراة القمة مباراة الشامبيونات اليوم 7:00 النصر السعودي يواجه الهلال. بلاسبروفيت أما سبور باقي متواصل على ديون اف ام، أكثر تفاصيل ديون اف ام بونات.
1: عاجل انرجي قدمت لكم فلاش سبور.
2: اني اي سينت لا بيرفورمانس ايطاليان او كور دو فوتر موتور ديسپونيبل شي عاجل انرجي.
1: تسمعونا في صفاقس على الفريكونس
3: 9.2
1: ديون اف ام. تبع الموسيقى.

0: Publicité. هذا صوت اللي تسمعه وقت اللي تملك أول دار مع مصرف الزيتونة. أنت تختار الدار ولا الأرض اللي تحلى في عينك، احنا نشريوها لك ومدة التسديد نتفاهموا فيها بالمسبق. ابني واكسب دارك جديدة مع تمويل منزل، نأمن ونحقه.
1: مصرف الزيتونة، قيم تجمعنا.
2: Professionnel du bâtiment, de la construction et de l'immobilier. موعدكم مع الصالون الدولي للبناء والتشييد. مشاركات محلية ودولية. أحدث مواد وتقنيات البناء. ندوات وورشات عمل. كونوا في الموعد من 19 ل 24 ماي بقصر المعارض بالكرم. يوميا من 10 صباحا إلى 6 ونصف مساء.
3: بابا، كومون الفواياج ان باتو؟
4: الفواياج مع جي ام في منو سفر ومنو رحلة في البحر. هزو كرابتنا ونشدوا لتونس ثنيتنا. في بيتنا مرتاحين بريحة البحر منسمين. بالماكله البنينه والسيرفيس ابور شيخي وبالواي فاي كونيكتي.
5: Profitez dès maintenant de réductions jusqu'à 40% avec 20% seulement à payer au moment de la réservation. Offre valable jusqu'au 19 mai pour des voyages jusqu'en décembre 2026. Plus d'infos sur gnv.com.
6: الصناعية والمغرومين بالبريكولاج ما تفلتوش الفرصة باش تكونوا حاضرين في افتتاح أكبر شوروم دوتياج أي إيكيبمون دو لا مارك إم توب نهار 16 ماي أباغتيغ من 3 متاع العشية. يستنى فيكم برشا بروموات وكادوات كيما تلفزة تليفون بي سي ولا سمارت واتش. نتلاقاو في طريق السلطنية كيلومتر 2.5 صفاقس، يمكن تكون أنت من الرابحين.
7: تحب على التليفون يكسر الدنيا؟ عليك بالفيفو V70 FE، كاميرا 200 ميجا بكسل، باتري 6000 ملي امبير اور، شارج رابيد 90 واط، اكران اموليد 120 هرتز و IP69، ديسپونيبل ان دو فيرسيون 8 و 12 جيجا رام و 256 جيجا ستوكاج. فيفو 70 FE يكسر الدنيا و يكسر السويم زيدا. فيفو V70 FE à partir de 1499 dinars، prix public conseillé.

0: مرحبا مرحبا مرحبا، رجعنا لكم في ساعتنا الثانية رفمك حتى للتسعة ونص بقيادة البرنس جيان السليني حاتم بالحاج زياد المكي ناصر البدوي ولا قناص رامي الفراتي. سلام عليكم من ما كنتوا، تحية لكل الأصدقاء اللي في الاستماع، تحية لكل الأصدقاء الحاضرين معنا على الفيسبوك وعلى اليوتيوب. نصلح معلومة في علاقة بما قلناه قبيلة على الترجي، يزيد المنصوري ماهوش أول ميركاتو، صديقنا كريم مقني يقول لي راه منصوري دوبوي او 2025 في الترجي عمل دو ميركاتو، ما يعبر عنه بدو ميركاتو، دونك مش ميركاتو واحد شتوي كما انا قلت. سينا البعض كالعاده في اطار شبيك ما قلتش وشبيك درا شنو اسم الاسماء اللي بعض جماهير ديما يقولوا بعض نسبه معناها الشونداج معناها، ولكن ثم اسمه متروح على مواقع التواصل الاجتماعي الناس تحبوا يغادر الترجي نسبة من الجماهير، نحكي ولا رياض بن نور نصر.
1: بون أنا بالنسبة لي أنا رياض بن نور خدمت معاه وكان في وقت من الأوقات معناتها فما منافسة ما بيناتي أنا وياه، لكن نعرف البروفيل نتاع الراجل شو خدم للترجي شنو أعطى الأداء نتاعو في الترجي، كنت نعرف أنا نعرف شنو رياض ينجم يعمل في الترجي، ينجم يكون أنا في وقت من الأوقات باش نقول أنا هو بيدو معناتها بعد ساعات راه حتى العبد كي يوخر شوية معناتها حتى اللي هو ينجم يكون مهم. الحق متاع ربي أنا واحد من الناس في وقت من الأوقات أنا طلبت من الرئيس متاعي باش نغادر باش النجم يخلي مساحة للناس خرين باش تجم الفريق ياخو إلى آخر، من عشان هو ينجم يقيم أكثر، لكن أنا بمعرفتي الرياض في الخدمة اللي خدمها في السنوات الأخرى كل كان وراها رياض مع تقريب برشا رئيس النادي وكان يخدم في خدمة كبيرة حقه متاع ربي في الترجي. اليوم أنه يغادر ما يغادرش هذه حاجة ينجم يقيمها هو مسؤول الترجي، لكن أنا بعد ساعات نشوف إنه بعد ساعات واحد يخرج ولا يعرف وقتش يخرج راوي نجم يكون مهم برشا بالنسبة اللي هو في الشخص متاعه.
0: وجود أسماء وننهي ونسكر ملف الترجي، وجود أسماء اللي ديما يطلبوا بها الملاعبية، وينو خالد بدرة، وينو شكري الواعر، وينو زيادة المساني، وينو وينو وينو ديما الأسماء الكبيرة متاع الترجي الملاعبية الكبار القدم، جمهور الترجي يحب يراهم في البارك، يحب يرى واحد منهم على البنك، يحب يرى واحد منهم مسؤول في البيعان والشريان متاع الملاعبية. ضرورة هذه ولا لا؟ مش خاطر ملاعب كبير لازم نجيبه في الفريق.
1: في الفترة الأخيرة شفت شكري قاعد يقرب للترجي معناتها شكري باسمه بتاريخه ينجم يقرب للترجي وينجم يعمل إضافة بتاريخه الرياضي، ينجم يكون معناتها في الترجي نجم فاعل، ولا زياد ولا أي إنسان معناتها ينجم يكون أنسيان جوار ينجم يعطي إضافة، كان الرئيس الترجي يشوف إنه هو الرجل المناسب في المكان المناسب ينجم يعطي إضافة، إنه بروفيل متاع ملاعبي يزم عنده يكون فيكيو. عنده مواصفات وعنده تاريخ ينجم يعاون الترجي.
0: شكري قد يعود للترجي بي بي. ترجع انت للسي اس اس وترجع الاجواء ديك عركه البارك بتاع عام 6 عام
1: لا مش كيف كيف تو كان نرجع نسير وشكري انا على الاقل بوم باش نغير بالتواضع انا على الاقل
0: تو بروفوكي في الراجل خبره
2: في التسجيل
3: اعاده كان في التلفزه اعاده
4: حتى تحكيوا عن ناصر وانت تقولوا ناصر هزيت الزلات ولا ناصر قلت
0: نرجع اونتير باش نعرف شنو نقول. يلا نمشيو للاخبار، نمشيو للبوكس نيوز. دونالد ترامب محبط جدا، من شكون من الأكراد التفاصيل عليه؟
5: دونالد ترامب يعاود يجدد مرة أخرى البارح الاثنين التعبير على خيبة أمله تجاه الأكراد واتهمهم بالاستيلاء على أسلحة قالت واشنطن اللي هي بعثتهم إلى معارضين إيرانيين، ولكن هذا كانت تنفيته مجموعات كردية بشكل قاطع. وقال زيد ترامب خلال حديثه مع الصحفيين في واحدة من الفعاليات عاود كرر الادعاءات هذه وقال أنه المتظاهرين الإيرانيين ما هبطوش للشوارع على خطرهم ما تحصلوش على الأسلحة، ومن جانبها كانت انفيت عدة مجموعات كردية إيرانية بشكل قاطع الاتهامات هذية. كما أوضح زيد وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو في وقت سابق أنه تصريحات ترامب جت في إطار دعم عام للشعب الإيراني وموش تأكيد على عمليات نقل أسلحة محددة.
6: The level of ferocity for protests, you know, the people are watching it. They want to go out on the streets. They have no weapons. They have no guns. Yeah. We thought the Kurds were going to give us weapons, but the Kurds disappointed us. The Kurds take. They have a great reputation in Congress. Congress says, oh, they fight so hard. No, they fight hard when they get paid. So I'm very disappointed in the Kurds, but they were given. I said it wasn't going to work, by the way. I just have to say it. I disagreed with what they did. They gave it. I said, they'll never get there. And I was right. I like to be right. In this case, too bad. But we sent some guns with ammunition, and they were supposed to be delivered, but they kept it. I said, they're going to keep it. But what do I know? I've only been doing this a short period of time. What do I know?
0: مستوى شراسة الاحتجاجات تحكي عليها دونالد ترامب. قال الناس يشاهدون ما يحدث ويريدون النزول إلى الشوارع لكنهم للأسف لا يملكون لا أسلحة ولا بنادق. نحكي على الشعب الإيراني. الأكراد يأخذون ويأخذون ومع ذلك لديهم سمعة كبيرة في الكونغرس. قال إنهم يقاتلون بشراسة عندما يحصلون على المال. أنا محبط جدا منهم. قلت ذلك, قلت أنهم مش يعطيه الأسلحة وتحدى الكونغرس. قال مرة أخرى أنا نطلع على حق, أنا مستاء من الأكراد ومتغشش على الشعب اللي ما عندوش سلاح بشي يحتاج به. خطاب رئيس جمهور رئيس دولة اسمه أمريكا حاتم, خطاب دونالد ترامب. شو نجمه يحكي آخر ترامب؟ يعني شو الحاجة تجم تشكينا اليوم؟ يعني يدعو لتسليح شعب ضد نظام الحاكم في البلاد هذيك ويقولها مش حتى في الكواليس علنا ومستاء من الأكراد واعطينا سلاح وش بكم ما دخلتوهمش. وين نجمه نمشي أكثر؟ معناها
3: هو ذا لي تصريح حتى ديزني ولا حاجة من هكا باش عملوا واحدة. أسمع كما فما مقولة مشهورة في الكوميونيكاسيون يقول لك بلو لو مونسونج غرو ميو ساباس. معناها برشا عبيد عطاونا كذبات كبار.
0: هذا مش كذبة, هذا واقع.
3: واقع ليه؟ واقع انافوابل. معناها حتى يظهر لي حتى كان صارت, حتى كان السيارة عملتها للأكراد ما عملتهاش للمعارضين الإيرانيين. خاطر الأكراد عندهم 20 سنة ما يصلحوا فيهم لعبة الكل. معناها الأكراد محطوطين غاديكا راهو نحن ديما راهو كان الشأن الكيان المحتل ما راهوش زاد قضية الأكراد اللي مزروعين راهو في العراق في إيران. معناها دول كردستان دولة ستقوم معناها رويدا رويدا وقت اللي تلهيو من الدوسي متاع غزة, وقت اللي تلهيو من دوسي سوريا, وقت اللي تلهيو شوية بإيران, وقت اللي يفضلهم الجو راهو فما كردستان باش سوف تقام. تعرف إربيل يا رفيق تقول ما هيش في دولة عربية الإمكانيات اللي عاطينها للإربيل اللي هي لا فيتور معناها العاصمة المستقبلية للكردستان هي معناها تخش عليك في دبي. بريف اللي صاير توا فما زنقة وقفت كما نقولوا بلغتنا وقفت الزنقة بالهرب. خاطر البارح جاوبته إيران وبعثوا له قالوا له فما نقاط ما حتى حد ما قال عليها, أما هو قال في الليل هابط على الريزو سوسيال متاعه قال سي إنكسبتابل غير مقبولة شروط الحاجات اللي فويت اللي خرجوا الشروط كونوا إنهاء الحروب الكل مش زاد إيران برك. حاجة أخرى مضيق هرمز قالوا يا خويا ميرسي شكر الله وصاكم مش نعملوها بوابة حتى الكابلويت متاع الانترنت اللي متعدية في المية مش يخلصوا عليهم تاكس تعدي تحت له. معناها
0: والأصول المجمدة واحد من أبرز الشروط الإيرانية
3: خطر راه وعندها عقوبات راه براتيكوما من عام 79 لتو ما يكون عندها 4-5 سنين دون عقوبات. الحاجة المهمة في هذا الكل كونه لما الناس على الخليج معناها اللي الضرب باقي معناها يضربوا في بطويت الأخرين قاعدين مسكرين المضيق. معناها البيراتري بالمفهوم الموينجو القديم اللي كان موجود على البحار معناها نعيشوا فيه تقول جاك سبارو معناها تقول بيرات دي كاريب نوقف لي باتو نضرب لك باتو إلى آخره. دوك فينالمون إيران عندها اللوفي الارم نوكليير متاعها اللي هي اقتصادية واللي هي أقوى وأنجع من أي سلاح آخر اللي قاعدة معناها باش تفرض معناها مراسيم على العبور. ايون بلوس تعرف اللي الضغط عندها على الاقتصاد العالمي حتى راهو كي تبدأ عندك بير بترول ذاك ترى راهو في الخليج ما عادش تنجم تخرج. وتعرف رفيق كان يقف الـ معناها تصدير البترول البير متاع البترول تسرى اوبليجي خاطر ما عادش عندك وين تستوكي باش تسدو وكان باش تسدو تقولش عليك باش تحفر بير جديد معناها فيك ديزانفستيزمون. معناها لا كريز توا كان تقف توا عندك 6 اشهر باش ترجع للنورمال
0: وكل ما تزيد التداعيات باش تكون اخطر في علاقه بترامب. ديما نقول ما اصعب دور ناطق رسمي اليوم باسم البيت الابيض لانه ابريتو بروفيل ترامب بروفيل بيزار على الاخر هو يتحمل مسؤوليه تصريحاته وشطحاته ولكن انه يجي ناطق رسمي باسم البيت الابيض يتسال على كلام ترامب ويزم يبر ويفسر له ويلقى له حاجه صعيبه
3: هو الناطق الرسمي كيفه شويه
2: عندها كيف
0: طلعت ايفيكتيفمون معناها ما تنجمش تكون حاجه اخرى نحكيو على الشان الوطني ونحكيو على بلاغ دعت فيه الشركه شركة النقل بتونس المواطنين سنين نسمع واحد بليغ على شبات إلى عدم إلقاء الفضلات بالمحطات وفي حرمة السكة الحديدية.
5: كنت دعات شركة النقل بتونس المواطنين إلى عدم إلقاء القمامة والفضلات المنزلية والتجارية مجددا في المحطات وفي حرمة السكة الحديدية واحترام الفضاءات العامة باعتبارها ملك مشترك يتقاسموه الجميع. وأكدت الشركة في البليغ اللي صدر عليها مواصلتها السهر على نظافة محطات النقل في إطار حرصها على تحسين جودة الخدمات والعناية بفضاءاتها، غير أنها رصدت مجددا تعمد إلقاء القمامة والفضلات المنزلية داخل العديد من المحطات وفي حرمة السكة الحديدية، والشيء هذايا كان تسبب في عرقلة العمل للمبرمج الفريق التنظيف الليلي اللي تولى التدخل لإزالة الفضلات هذه.
0: استحقوا بلاغ معناها
3: باش
0: شو تقولوا للعباد، ما توسخوش الشارع، ما توسخوش بلادكم، ما توسخوش محطات الكيران اللي انتوما تركبوا فيهم، محطات المترو اللي انتوما تركبوا فيهم.
4: رفيق ويزي. صديقي شوفور يخدم في كار، شي يحكي يقول لي والله ساعات ما انت تبدا وقت ما فيش ضغط، يقول لي يطلع معاك كلام ذا كلام، قال لي يتكيفوا، يقول له ما تج... قال لي نش نحكي معهم، قال لي نحكي معهم قدر يتيه، قال لي نبدا ساكت ويعفسوا حشيك الدخان في القاع، يطفيوا الدخان في القاع ويهبطوا، ما نحكيوش على تخبيش الكراسي، ما نحكيوش على ايش بالار تبدا متعدي يضرب، ايش تعمل يا رفيق؟ توا هذو كانت تصير توا حمله، توا يقول لك صغارنا
0: هذا اللي في الاخر، ونحكيو صغار وكبار هنا، معناها كي نحكيو على فضلات معناها واحد يخرج من داره يحط ساك في البقعه على قريبه في المحطه نتاع كار ولا كذا ويحطها غادي ويمشي على روحه، معناها يستحق بالحق بلاغ. نخلطوا أنا نعملوا بلاغ أنا شركة النقل بتونس تهبط بلاغ وشفهموا التلمون شو قاعد نعملوا اليوم كمواطنين تونس في رواحنا وفي بلادنا، ما شكون يعلق
5: جهاز. ولو الفكرة أنه حطينا الأخبار هذية لغرابتي هي غرابة البيان راو بالحق متعقعدنا بهتين، علاش وصلنا للدرجة هذية؟ وعلى ما يبدو حسب البلاغ أنه الحكاية قاعدة تصير بطريقة متعمدة في بعض المحطات، وما نعرفش شنو اللي يجي في مخهم من المواطنين اللي يا اخي ما كلنا نستعملوا فيهم، معناها حتى كان هو كشخص ما يستعملش المترو ولا الكار ولا هي، معناها على ما يبدو مش زاده يتم تسليط عقوبات عليهم، يرجعوا زاده للكاميرات باش يتابعوا الحكايه شنو حكايتها هذه.
0: معناها نحكيوا على محطه السعيديه خزندار صناعه تقليديه الدندان بالنسبه للمترو الاربعه، ومحطه المرسى الجويه بالنسبه للخط تونس حلق الواد المرسى. انت تقول ناس متعمده، نقول لك بوتيتر فما نسبه ناس متعمده عمدة، وفما زاد النسبة متاع ناس متاع نونشالونس، من كيما اللي يبني ويهز يلوح في دورة حومته ساعات ورا بلاص ولا ورا داره، المهم مش في الشغل اللي هو اللي يشوفه، كيما هذا تلقاه خارج مثلا أقرب بقعة غادي يرميها ورا المحطة ومشي، ماهوش عادي راهو معناها أنه واحد يبحث على يكون نظيف في داره ومن بعد يوسخ 5 متر قدام داره، عقلي لا يستوعبها معناها.
5: والبلاغ كيفاش يرجع زيدا للعمال متاع التنظيف؟ معناها راهو الحكايه لا تتعلق بحيط حطينا تحته، معناها تتعلق بناس جاوا خدموا لموا حاجات انت انا لوحتهم ولا انت لوحتهم، معناها خموا فيهم زيدا شويه هذوكم العباد، معناها اللي هما يتعبوا ويخدموا بالليل باش ينظفوا المحطات للناس الكل.
4: انا حاسس لي عندنا مشكله اصلا في علاقتنا بالسكه في حد ذاتها، راو بخلاف معناه انه يظل انا كيفاش انسان يظل لوجيك انه البلاصه هذيك نجم نحط فيها بوبيل بار اكزامبل، كيف يظل لي عادي انه الراكي هو فوق السكه كما يظل لي اجا انقص قدام المترو. عندنا مشكله في علاقه بالسكه في حد ذاتها بالحق، لك سيريوز مو
0: رافضين السكه،
4: رافضين السكه ظهر لي مش قابلين هالسكه في حياتنا غاديك، كيفاش المترو يمشي واحنا واقفين في الامبوتياج بار اكزامبل؟ دونك لازمنا نحترم.
0: مره شفتها فيديو في ريانا في الكهرباء وهبط للكوشة في السكة في السكة والمترو يستنى في حذر الجناب وياخذ في المبسس باش يرجع للكهرباء، وديما يخسر عليك زعما يعملك الخطوتين بالزربة في الاخر يخلط الكهرباء ويجي
4: قدامي في أريانا كيف زاد وقف مش كزربة، والله قدامي الجملة تقالت مش مصدق، قالوا اخي مزروب يحكي مع الشوفير تاع المترو، قالوا مزروب شنو لحظة برك انا هبط ورجعت، مانيش مصدق الشجاعة انك تخرج ولا ذيك راه مترو كيش يقول. معناها حقيقة لازمنا نحترموا شوية كل حاجة في بلاصتها، الكيس كيس الفوفو هذيك سكة راه ماهوش لوجيك انه نجي نحط بوبيلة غاديكا، ومع العلم كنا خايفين من قبل من الحيط تولي نحطه في السكة بعد نولي وصل الكيس وبعد شو نعمل.
0: وبعيد على سيدي اذا كان انت عندك مشكلة متاع نظافة ولا مشكلة متاع تقدير للامور وبالنسبة ليك دارك بركة يزي منظيفة والبلاد تعمل اش تحب، احنا مش مشكلة لا إيه زيدا مش حرام عليك أكل الوسخ اللي تحطه باش يتبس رجل كبير بتتر في عمر ربوك ومرة كبيرة في عمر أمك في العمر بتاع 55 و60 وش عمل فيها الزمن تلت سنوات ويتخدم كيكة والأمراض والظهر وكذا باش يتبس يهزلك أنت وشوف قداش يزمو يمشي بيها باش يحطها في بقعتها ويقعد ينظف ويهبط على الركيب ويحك باش ينظفك الكرسي وينظفك المحطة. هذاك مش حرام عليك أنت اللي تعمل هكا؟ هذا السؤال
3: اللي عنده
0: اللي هو شو
3: عنده هو يقول لك أنا هذكم أنا قاعد جسو لي زومبلوا بتاعهم انا نمنع في الخدمه نتاعي ولا ولا قالوها لي رفيق ولا قالوها لي ولا
1: خويا قالوها لي يمكن انا نجم نتخيل فما ناس تعمل جو كي تعطل السكه وتتعطل الكار وتتعطل روبه فما ناس بتتر يقول لك انا خويا نصب في الفضلات غاديكا بتي علتني نعمل جو كي الكار متعطله ولا كي السكه تتعطل راه فما ناس بعد ساعات تخمم في حاجات اللي بالحق ما يستوعبهاش العقل راه فما ناس بالحق توصل تخمم في حاجات لخيالية.
0: ربي يهدينا على بعضنا وربي يهدي الناس الكل بالحق ما يجيش قانونيا ما يجيش أخلاقيا ما يجيش دينيا ما يجيش من اللي تحب أنت ما يجيش أنك تعمل هكا ونشوفوا الفينومين متاع اللي يبدأ في كرهبته يرمي دبوزة جازوز واللي يرمي دبوزة ما عنده حتى أخلاق في كياس في وطروت ساعات في كياس عادي أنا مش حتى في وطروت أقول لك اللي يجري بعيد على العباد معناه في منزه في من عرشين يرمي ما عنده حتى أخلاق
3: شرام هذا إفكتيفما
0: ويخرج يقول هو بيدو بعد يلقى الحوم مش نظيفة بالقدية يقول لك ويني البلدية يعني البلدية موزادة في وقت المية عندها طاقة معنا إذا ما احنا نكونوا على وتور معنا وفي المستوى بش نجم ونطلب من عمال البلدية أنه نلقاو كل شيء نظيف مش 24 وإحنا نلوحوا ونطلبوا من الناس بش ربي يهدي. ذاك واحد شي يقول بعد الفاصل نرجع نحكيه على البيزي عام الثاني على التوالي ناس الخليفي يستدعي كل العمل في البارك دي برانس 500 ولا 600 موظف باش يكونوا حاضرين في بودابست باش يلعب باش يشجعوا الفريق. قال لك الصورة ناس الخليفي قال لك النجاح مش مدرب مش مدير فني مش لاعبين كهو من الفم دوميناج من العساس متاع البارك كل العمل
4: يزوم
0: يكونوا متواجدين في بودابست. وشتينا بين ناصر وناس والفرق واضح بين ناصر وناصر الفاصل ثم نواصل. رافماغ
7: بوبليسيتي مع كارت اولاد الدار كانك مولود من 22 افريل ل 12 ماي اربح تخفيض على قد عمرك نهار عيد ميلادك على المنتوج الاغلى صوم في البانيه نتاعك عزيزه الدار دارنا
8: سوبر سيستا الجرايه رقم واحد في تونس بخبره 30 سنه.
9: للمرة السابعة على التوالي اتصالات تونس تتحصل على لقب أفضل شبكة انترنت موبيل في تونس. تتويج أوراها سنين خدمة استثمار متواصل من أقصى الشمال لأقصى الجنوب. ريزو تي تي يكبر يقوى ويتطور باش يقرب لكم الكل وين ما كنتوا. اتصالات تونس مش عام ومش اثنين سبع سنين وكالعادة أحسن ريزو موبيل في تونس.
10: حياة أسيورانس 40 عام ثقة والتزام في بناء مستقبل آمن لكم. التأمين على الحياة مش ورقة تتصحح، هو ضمان يحمي العائلة وادخار يبني مستقبل الأولاد. في حياة أسيورانس طورنا حلول للعائلات للمهنيين ولأصحاب المؤسسات على قد طموحاتكم ومسؤولياتكم. فضل كفاءات تعرف تسمع تنصح وقريبة منكم في تونس الكل. حياة أسيورانس شريك حياة ديما معك، وين كنتوا كنا معكم، وين ماشيين ماشيين معكم، واللي جاي أقوى وأقرب لكم باش يكون المستقبل مضمون آمن وواضح. حياة أسيورانس فيفغ سوغان. حياة جروب كومار.
11: العلاني لتحقيق الأماني نعرفك عرفتها تفكرتها وكبرت معاها من جيل الجيل حضرنا عليك كي زهزت وفي فرحة العمر سمعناك كي زغرت واليوم في عيد ميلادنا الستين في العلاني إلكتروف خوا بكليك تحقق أمانيك برشا كدوات تستنى فيك سجل شارك واربح على العلاني.com.tn

0: جلم دلعويد والخطاويد ولصق في الألبومات باش تربح ليد سبيسيال تعمل جو مش نرمال.
1: لنن كلاس تومي جيري وحفلها بالليد مع الأولاد.
2: تدلل تدلل
3: باش تحفل السيزون لازم تعمل طلع لجيون. حتى ال 17 ماي جيون يدلك بأحسن التخفيضات من لوازم جديدة وللزيكيب مو سبورتيف بنواحهم الكل. وبالطبيعة حتى الماتريال دو بريكولاج موجود. اعمل طلع على الكتالوج جديد وزورنا في أقرب إيبر مارشي جيون ليك وتمتع بأقوى التخفيضات.
2: تدلل
4: جيون إيام دللنا.
5: هذا الصوت اللي تسمعه وقت اللي تملك أول دار مع مصرف الزيتونة. انت تختار الدار ولا الأرض اللي تحلى في عينك، احنا نشريوها لك ومدة التسديد نتفاهموا فيها بالمسبق. ابني واكسب دارك جديدة مع تمويل منزل نأمنه ونحقه.
6: مصرف الزيتونة قيم تجمعنا.
7: كل شيء في الدنيا زاد وعمره منقص إلا عنا في ساعة سعيدة. الساعة تولي ساعتين ونص. ساعة سعيدة توفى نص نهار وتبدأ التسعة ونص. تابعونا من اثنين للجمعة من التسعة ونص نص نهار على ديوان FM. صوت

0: ديوان اف ام كل يوم تسمع اخر الاخبار في تونس والعالم الكل وتواكب اهم الاحداث والتظاهرات برامج سياسيه اجتماعيه ثقافيه فنيه ورياضيه هذا الكل اكثر تلقاوه كان على ديوان اف ام ولي ريزو سوسيو تاعنا انستغرام فيسبوك تيك توك وشين يوتيوب ديوان اف ام وزادا على السيت تاعنا www.diwanfm.com على ديوان اف ام ما يفوتك شيء صوتكم على ديوان اف ام يزيد يكبر الغرام وصوتنا يوصل لكل بلاصة في تونسنا العزيزة وبعد صفاقس قابس تونس الكبرى وتروت حمامات سوسة وتروت سوسة الجم اليوم ديوان اف ام صوتكم في زغوان القروان باجا وسليانة على لا نوفيل فريكونس 103.2 عيش معنا أقوى أمبيانس وكل عادة زيد في الصوت وخليك توجوغ ليكوت على ديوان اف ام احنا معاكم وبيكم كل يوم نزيدو نكبرو أكثر وأكثر ديوان اف ام صوتكم تسمعوا الراف ماك من 2 للجمعة من 7 للتسعة ونص مع رفيق بوشناق
1: 48 دقيقة نحكيوا على ناصر الخليفي رئيس البي اس جي التفاصيل
2: تتعلق ب 500 موظف في النادي وين وجه رئيس نادي باريس سان جيرمان ناصر الخليفي دعوة إلى جميع موظفي النادي الفرنسي لحضور نهائي دوري أبطال أوروبا لمقر إقامته ضد أرسنال الإنجليزي في بودابست نهار 30 مايو الجاري وذلك تقديرا لجهودهم خلال الموسم الحالي. الخطوة هذه تجي استمرارا للنهج بداه النادي في المواسم الأخيرة وين دأب الخليفي على إشراك الموظفين في أبرز محطات الفريق الأوروبية بعد ما رافقوا 500 موظف بعثة الفريق إلى النهائي الموسم الماضي في مونيخ واللي اشهد فوز كبير على إنتر ميلانو الإيطالي بنتيجة 0-5 وتتويج الفريق بلقب البطولة. حسب تقرير صحيفة آس الإسبانية نهار الجمعة اللي فات فإنه النادي أكد أن المبادرة هذه تعكس شعار نادي واحد اللي ولا جزء من هوية باريس سان جيرمان خلال الفترة الأخيرة خاصة في ظل سياسة المكافآت الجماعية اللي اعتمدها الفريق وين تنازل اللاعبين على جزء من مكافآتهم لصالح الموظفين في خطوة وصفت بأنها غير مسبوقة في الكرة الفرنسية.
1: كيف ده الخير موجود الملعبية تتنازل على شهريها وجزء من بريماتها وبعد الناصر يكفي الملعبية يرجع لهم الفلوس والموظفين تيخوا بريمات والناس كل تسافر البودابست. نحكي على 500 عام من رأي 500 موظف يمشي على حساب بربي تحديد الفقر نحكي على الموظفين تمشي كل في أفضل الظروف أفضل النزول أفضل الإقامة أفضل الواحد في الطيارة بزنس معناها للأمانة أوكي مربوطة بالأمور المادية ولكن فما جمعيات عندها فلوس وفما جمعيات عندها مستثمرين وشارين الجمعيات من الخليج ولا رجال أعمال من آسيا ولا كذا ولكن الفكرة حد علمي أنا لم يقم بها إلا البي اس جي والناصر الخليفي.
3: وذلك علاش أنا شاطرك الرأي أنه بالحق وقت الإنسان يبدأ يعرف يخدم ويعرف يقدر الناس ويبدأ يقدر البسيط قبل الغني وقبل المسؤول الأولاني راو عندها أهمية كبيرة إنه لابارتنانس في وسط جمعية تكون تبدأ من إنسان البسيط اللي يخدم في الفستير للمسؤول الأولاني هذاك الانتماء للجمعية إنك اليوم تحط روحك معناتها إنك فرد من أفراد العائلة وقت اللي فما فرحة وفما عرس فما سبيكتاكل فما ريوسيت هذية أنا نعتقد حاجة تعجبني برشا والله يا رفيق من غير فخرة من غير حد شيء أنا من الحاجات اللي نحبهم معناتها وديما نمن بيهم انه الحاجات هذوما ينزلوا البركه تعرفها بلغتنا احنا نقول احنا انا في وقت من الاوقات تقول الناس هذوما وقت اللي تبدا بنيتها وبقلبها وبروحها تبدا معاك حتى ربي ينزل البركه. اخي كلمه الامبيونس في الفيسير راهي مش غلطه راهي صحيحه على الاخر وقت اللي تبدا الامبيونس سين وتبدا نظيفه وتبدا الناس كل تحب الخير تجم حاجات كي هكا كان بالحق تجي من ناصر الخريفي اللي المره الثانيه يعملها على التوالي على خاطر بقناعه يا اخي فما برشا جمعيات عندها فلوس اكثر منه وما عملوش هذا لكن هو يعمل فيه بقناعه انه ولد عائله الكبيره ولد الدار الكبيره يحب الناس كل تفرح معاه.
4: والله مع كلام الناصر في الفيسير كان ما فماش بركه والعباد تحب بعضها ما تهز بها حتى تيتر وربي سبحانه يتيح فيك خاطر بالحق كي تظلم العباد اللي تخدم معاك اللي
1: إيه هو انك ما تهزهمش مو ظلم
4: لا نحكي لك اي اما
1: يا خويا بادره حلوه
4: بادره حلوه ورساله مزيانه برشا وكي تدخل تحس بالمحبه العباد هذوك خاطر ما تسوى شيء اي مسؤول ما يسوى شيء الا بالعباد هذيك في الفيستيريت، خاطر راهو تري امبورطون كي تحط اتموسفير مزيانه في الفيستير. مش تلقى رئيس الفرع يحب يحفل لاخر وجور لاخر منرفز على جور لاخر، يعرفها الناصر ربي ما يباركش فيها جمل. ونحن علاش ناجحين رافين؟ فما شيء والله، فما البرك
1: الحمد لله
4: الحمد لله،
1: فما كان البرك،
4: كان البرك الحمد لله شكرا لله.
5: زعما تتصور ال 500 عبد اللي باش يهزهم ناصر الخليفي شنو باش يكون الروندمون نتاعهم في الخدمه بعد؟
1: اي ايماجين بالحق
5: يا رجل، شنو يا ولدي راه الانجليزي راهي الكلمه اللي يقولها بوت اب وذ مي اي بوت اب وذ يو، يا ولدي عمل لي نعطيك كل شيء. هذايا ترسيخ فكره العائله، الجمعيه تساوي عائله، فما عائله راهو فما منها راهو عندنا لهنا، وعشتهم انا وشفتهم بعينيا في بلاد كبيره ياسر وغاليه ياسر، وجمهور الترجي كان موجود ياكل ويشرب ويلعب وكذا، باش يشجع بك في عيط مع الترجي كي يروح يقول لك اولا يبدا يدعي بالجمعيه بالخير، يرحم والديهم هزوني وعملوا لي. هذا انسان هو مسلم ويامن بالقيم هذوما، انا نقول له برافو عليك سي ناصر، فكرنا احنا جماعه الرفماق راهو حتى احنا نحبوك زاد، فكرنا ايش بيك شنو بجي زيدنا عشر من الناس احنا وفزت اسمع العز
4: وناخذ ثلاثه بيوت على
1: بعض
5: صحابنا من سفاق زاد يجيو معانا ومشيو مع بعضنا الكل ايش بيك.
6: انا سمعت ردود بعض ردود الفعل حق، قالوا بو عامله والهزن الزايد عاود السنه كان عطانا شويه فلوس خير
4: معناها شو كل بشي بربي مصلو الاخبار
1: جماعه اتصلوا بك انت يكره فعل الخير توسكي بوزيتيف فايبس فعل خير
4: يكره الانسان
1: يكره الإنسانية جمعاء
4: ذيك
1: جو حرب وهرمز وترامب
4: وفهم يحكي على حرب ده
1: الشيء هذا عمل الخير وعبيد فرحانة كان يعطيهم فلوس خير. أنتم كالبدرة تستحق أن تحيى ناصر الخليفي إلى بيزي في مواجهة أرسنال قد يكون ثاني لقبل
6: بيزي. سمحني رفيق إلى أشتي لتسكر خطر ما عندوش وين با كونسكري معناها على حساب خطر يعني تصور تسكر خدش نجم تبيعها معناها في الفينال افيك 500 جمهور بور لويز جمهور داكور مي ليسونسييل لو سوكل تاع
1: ليكيب
6: هما كنا يعيطولهم للفرنسيس لي بتيت ما
1: اهم حاجه قالها الحاج بالحق. الناس اللي تخدم غادي راهو سي ان تو، انت تعرف ناس الكلوب الداخل انترونور وستاف وكل مي سي ان تو لي ديتاي نتاع لي ديتاي تلقى موظفين لاهي بيه باش الماكينه تبدا تخدم من الصباح لليل عام على 12 في فريق محترف. تصور الروندمون انت نتاع عامل بسيط يخلص في 1500 اورو ولا ما نعرفش قداش هنا يلقى روحه مسافر بودابست وقاعد في لوج كذا والناس الخليفي تحته ولا فوقه كذا هو يشجع في الجوارات اللي راهم كل يوم يترنوا. معني حاجه اكسبسيونيل الحقيقه تستحق ان تحيى عقليه متميزه
4: وكي بيع النادي كيف باش يقبلوا اللي من بعد واللي جاي لو فرضنا نهار هو قرر انه بيزي هذاك مش نتاعي كيف باش يهضموه باش
1: يستقبلوه بالحجر اللي جاي
4: حاب يشري ابراهيم دياز حقا وي حاب انت ابراهيم دياز ما فهمتش علاش الفكره ذي ولكن هو يعتبر فيها صفقه القرن قال ما فهمتش بيه
1: يحب ياخذ ابراهيم دياز
4: حاب ياخذ ابراهيم دياز
1: اكيد يا لويس ريكي يا كابوس
4: مش يكون ناس ما هو قال لك مغروم به برشا الملاعب هذاك وداخله فيها اللي هو اللي اثر عليهم انه يجيبوا الملاعب هذاك قال لهم جيبوه تشوفوا الوين
1: وينجم يكون اشرف حكيمي ورا الموضوع
4: ينجم يكون نجم يكون اللي هو كان زاد راهو داخل شويه في صفقه ديمبيلي معناه يعينه في الكره باهي يحكيوا عليه ويعمل لهم بانينكا في الفينال الاربعه الاربعه
1: تشوف شوفوا الوجه الاخر للناس الخليفي. المهم ان نحكيوا على جمعيه اسمها النجم الرياضي الساحلي اللي تحتفل بعيد ميلادها ل 101 كل عام ولتوال حيه ب 1000 1000 خير كل عام ولتوال في العلالي. نحكيوا على المئويه و 101 عام تاع لتوال بعد الفصل.
0: رفماج بوبليسيتي كان كرهبتك يبغيد وحاير في الشوا متاع الزيت أجيل إنرجي توفر لك في الجام متاعها إنياي سينت 0W20 بور موتور مودرن تيرميك إي هبريد. لجام إنياي سينت زيوت 100% إيطالية تضمن حماية أكثر تنقص في استهلاك الوقود تطول في الإزانترفال دي فيدانج وتزيد في عمر الموتور. إنياي سينت لا بيرفورمانس إيطاليان أو كور دو فوتر موتور ديسبونيبل شي أجيل إنرجي.
7: أرولوي

0: مولاندور يودك باش نوازنوا لي لاكريم كيك بنين ويجيب بين وقتين.
1: مولاندور ودي روحك وزيد.
2: الموسيقى نون ستوب على ديوان فام.

0: Bonne affaire. على دي وان اف ام كل يوم تسمع اخر الاخبار في تونس والعالم الكل وتواكب اهم الاحداث وتظاهرات برامج سياسية اجتماعية ثقافية فنية ورياضية هذا الكل اكثر تلقاوه كان على دي وان اف ام ولي ريزو سوسيو متاعنا انستغرام فيسبوك تيك توك والشين يوتيوب دي وان اف ام وزادا على السيت متاعنا www.diwanfm.com على دي وان اف ام ما يفوتك شيء. صوتكم باش تعرفوا اكثر تفاصيل على اخبارنا زوروا موقعنا www.diwanfm.net ولا تابعونا على باج فيسبوك اي شين يوتيوب ديوان اف ام.
1: ديوان اف ام صوتكم. ديوان اف ام هي صوتكم على الفريكونس 93.5 في تونس.
0: خليك معنا وما تبدلش الموجة
1: معك وين ما تكون في برمجتنا الشتوية.
0: تسمعوا الراف ماك من اثنين للجمعة من 7 to 9:30 مع رفيق مشناق.
2: 101 عام قلوا عيد ميلاد سعيد النجم الرياضي الساحلي ذات 11 ماي 1925. كان يوم فارق في تاريخ الرياضة التونسية، تاريخ تأسيس جمعية اسمها النجم الرياضي الساحلي. اليوم النجم بألقاب ونجم بتاريخ ونجم ببطولات ونجم بغزوات القارية وحتى العالمية، ونذكره كل وفي كل الفروع من كرة اليد، الكرة الطائرة، الكرة السلة، وكرة القدم بالأساس. شو عمل الإتوال الألقاب القارية، كؤوس الكاف، تشامبيونز ليغ التاريخية ضد الأهلي في عقر دار، ثم كأس العالم للأندية، والنتائج المبهرة للإتوال. غادي فريق وقلعة من قلاع الكورة والرياضة في تونس. قولوا له عيد ميلاد سعيد وإن شاء الله عودة في القريب العاجل لسالف النجاحات والألقاب، لأنه الأزمة اللي مر بها الإتوال اليوم لا تستحقها جماهير النجم ولا تستحقها جهة الساحل ككل. نتمنى أنه يتم إيجاد حل. الحل ما نجم يكون كان مادي في ذل ديون نحكيه عليها الناس كل نهارين ذوما 101 ولا 105 مليار 105 مليون دينار. اليوم المبلغ كبير والمهمة ليست بسهلة، ولكن ما هيش أكبر من نجم الساحلي وأحباء نجم الساحلي. نتمنى أنه على عامين ثلاثة يتم خليني أقول إنهاء الأزمة هذه ويرجع الإتوال للنجم اللي نعرفوه كلمة ناصر على فريق عطى برشا للكورة وتصور السنة الإسبرانس والفريق والإتوال في أفضل حالات. سياسيس خلطت هي السنة دجا تلعب على الشامبيونة كان بدأت العام كما تورى سياسيس تلعب على البطولة معناها بطريقة معناها بنقطة وبقل من نقطة. الإتوال كانت تعطينا الشامبيونة إكسبسيوني. ناصر كلمة على الإتوال.
3: البارح بالنسبة لي أنا كان يوم باهي بالنسبة لي أنا في الكرة التونسية، وفريق كما النجم الساحلي فريق كبير اللي اعطانا برشا فرحة، اعطانا برشا ملاعبية للمنتخب التونسي، نور التوانسة ونور المنتخب في انجازات رياضية كبيرة. فريق خلق برشا مسؤولين معناتها عندهم كفاءة عالية، فريق خلق برشا لاعبين عملوا معناتها مسيرة كروية كبيرة، فريق مشى لعب كأس العالم للأندية، هز شامبيونز ليغ، هز بطولات أكثر من 11 بطولة في البطولة التونسية، أكثر من 10 كؤوس في الـ في الـ في الـ البطولة التونسية، عنده ألقاب إفريقية، هز 4 كوب دلاكاف ما بين الكوب دلاكاف القديمة والجديدة، معناتها 4 ألقاب ومن أكثر الفرق متوجة في إفريقيا بالكوب دلاكاف. هذوما كل إنجازات رياضية كبيرة، ما نجم تأكد كان الفريق هذايا فريق كبير، جوهرة الساحل كما يحبوا يسميوها السواحلية. الفريق هذايا أنا نقول لك وقت اللي يبدأ في أحسن حالاته الكرة التونسية تبدأ في أحسن حالاتها، خاطر نتذكر في وقت من الأوقات فما 5 أو 6 ملاعبية كانوا متواجدين في المنتخب وعطاوا إضافة كبيرة، خاصة ملحمة جوانسبورغ تذكرها هذيك كانت ملحمة كبيرة برشا. إنه الفريق هذا إن شاء الله كما قلت أنت أنا ضم صوتي لصوتك، إن شاء الله النجم الساحلي يلقى حل في أسرع وقت ممكن المشاكل المادية ومشاكل التسييرية باش يرجع الإشعاع الطبيعي واللي نحبوه واللي نتمناه. إن شاء الله يا ربي رجالات النادي والنجم الساحلي والسواحلية عندهم الرجالات اللي قادرين يخرجوا الفريق من المرحلة الصعبة هذه.
2: وقال كلمة عمار صحيحة على بارح، عندك فلوس تقدم، ما عندك عندكش فلوس ما تقدمش، ما تغلطوش الناس، ما تغلطوش الجماهير. صحيح. عندك افكار، الافكار لازمها فلوس. فماش اليوم في الكوره تدخل ما عندك حتى فرانك ما تنجمش. الدليل اليوم الافريقي وقت اللي فرجي حط الفلوس مع هيئه مديره عارفه كيفاش تسير الامور، ومحسن ترابلسي على راسها اللي نحيوها، الافريقي في اشهر عادت معناه وفازت بالبطوله. صحيح. امور الماديه هي الاساس، فكره واستراتيجيه وكي مهم، ولكن تنجمش تكون انت رجل رقم واحد في النجم الساحلي. دوك ما تغلطوش العباد يهديكم، احبي النجم اعرفوا شكون تختاروا، اعرفوا شكون يجي اليوم يترأس النادي لو بتصير انتخابات لو بتصير كذا. وانتو حاولوا قدر الامكان تمنع الاتوال، لانه باش تخلط 105 مليار راهو الرقم كبير برشا، كبير برشا برشا برشا، ولكن مش اكبر من احبي الاتوال، مش اكبر من رجالة الاتوال وجهه باكملها اسمها الساحل. مش نحكي على جوارات اللي جابتهم الاتوال من الجزيره الى زبير بيع، هما جنيح لجنيح كمسيرين، معز دريس جنيح، رضا شرف الدين وغيره وغيره، مدام زهره دريس اللي تعاون برشا في النجم الرياضي الساحلي اليوم، الشتيلي اللاعبيه الكبار كل نتاع الاتوال جيل 96 تقريبا، جيل كان مبني سكلت نتاعو على الاتوال. نتمنى عوده بذكريات خلص يا شرميتي، بذكريات غزوه القاهره غادي في قلب القاهره اهلي بوتريكا والحذري لا جروند ايكيب نتاع الاهلي، بذكريات باتشوكا والكوب جيمون. ان شاء الله يعود النجم الرياضي الساحلي لسالف نجاحات. وكلمه برنس على الاتوال،
4: انا نهني النجم الرياضي الساحلي بالمئة واحد سنه، انا النجم الرياضي الساحلي كتونسي كانسان عاشق للرياضه لكره القدم التونسيه، نحب نقول له يرحم والديك. النجم الرياضي الساحلي شيخني، فرح بيا، كبر بيا، وسمني، اعطاني، هزني معاه، مشيت لمصر شيخ
2: بالحق واسموك لتوال
4: يا سهريه كبيره، وقلت له عثمان جنيح ونسيب والله يرحمه وينعم ولا
2: بس مروا لتوال وقت
4: عاد بس مروا لتوال، وتصورت مروا لتوال وشدد وحده كي فيف لتوال سبورتيف دي سايد جو فوزي سا افيك ان تري غران بليزير. لتوال شيختني في مصر انا وعبد المجيد بن اسماعيل الله يرحمه وينعم في وسط حكا وكذا، واحنا نعيط واحنا ثلاثه من
2: في مصر،
4: في مصر ثلاثه بواحد. ايه ولدي حاجه كبيره، شيختي لهنا في تونس عملت يا خويا كيما شيختوني. ان شاء الله ربي، ان شاء الله ربي يفيقوا يفيقوا جماعه الاتوال الكل، راهو نحكي على الساحل الكل، الاتوال ما يسوس الساحل الكل وتونس والكل، يا خويا فيقوا جمعيه كبيره راهو ما نسلموش في الاتوال،
2: ما نسلموش في الاتوال. حس سعيد للنجم للمسيرين نتاع النجم، يتعمل لهم بلوم تاع انقاذ الاتوال على 3-4-5 سنين مع محاوله استخدام زوز ثلاثه مستشارين ثقال يضخوا شويه فلوس تتنفس الاتوال، وان شاء الله يكون الحل وترجع الاتوال لتألق على مستوى البطوله والمستوى القاري. عيد ميلاد سعيد للاتوال، 101 عام والعقبه للالف سنه، ومبروك مره اخرى لحبايب النجم الساحلي. الاخبار ثم نعود، مازلنا مكملين معاكم في الراف ماك.
5: راف ماك، باش تعرفوا اكثر تفاصيل على اخبارنا زوروا موقعنا www.diwanfm.net ولا تابعونا على باش فيسبوك اي شان يوتيوب ديوان اف ام.
1: ديوان اف ام صوتكم
5: على ديوان اف ام، يزيد يكبر الغرام وصوتنا يوصل لكل بلاصة في تونسنا العزيزة. وبعد صفاقس، جابس، تونس الكبرى، وتروت حمامات سوسة، وتروت سوسة الجم. اليوم ديوان اف ام صوتكم في زغوان، القروان، باجا، وسليانة على لا نوفيل فريكونس 103.2. عيش معنا أقوى أمبيانس، وكل عادة زيد في الصوت وخليك توجوغ ليكوت على ديوان اف ام. احنا معاكم وبيكم كل يوم نزيدو نكبرو اكثر واكثر. ديوان اف ام صوتكم.
6: ديوان اف ام فلاش نيوز
7: مجزوة التاسعة. ديوان اف ام عسلمة. الاتفاق خلال جلسة عمل عقدها مؤخرا القائم بالأعمال بالنيابة بسفارة تونس بإيطاليا محمد الهادي الشحاوي مع المدير العام للجمعية الوطنية لقطاع السيارات بإيطاليا على مشاركة هذه الجمعية في منتدى الأعمال التونسي الإيطالي ومنتدى تونس للاستثمار المزمع تنظيمهما بتونس أيام 24، 25، و26 من جوان القادم. كما تم دعوة أعضاء الجمعية وتشجيعهم على حضور المعادين الاقتصاديين البارزين بعد باعتبارهم فضاء متميزا للتواصل المباشر مع نظرائهم التونسيين وبحث سبل إرساء شركات جديدة. لجنة قبول المشاريع صلب المندوبية الجهوية للتنمية الفلاحية بصفاقس صرحت بالاستلام الوقتي لمشروعي أحداث منشآت لتغذية المائدة السطحية وفرش المياه بمعتمديتي مازل شاكر وبير علي بن خليفة في إطار إشغال المحافظة على المياه والتربة. وأوضحت المندوبية في بلاغ صادر عنها أن إنجاز هذه المنشآت يندرج ضمن مشروع التنمية الفلاحية المندمجة بالولاية، وتمت عملية الاستلام بحضور مكتب المراقبة ومجمع مكاتب الدراسات والمقاولة صاحبة الصفقة. وشملت التدخلات على مستوى واد بير الملولي ووادي الأزرق بمنزل شاكر إنجاز 12 سدا من الإسمنت و28 سدا ترابيا، إلى جانب أحداث 320 هكتارا من المصاتب الميكانيكية واستصلاح 50 هكتارا من الأراضي المخربة. الوكالة الوطنية لحماية المحيط تعلن عن غلق المنتزه الحضري النحلي بصفة استثنائية يوم الأربعاء 13 من ماي من الساعة 6 صباحا وحتى الخميس مساء للقيام بحملة لصيد الخنزير البري داخل المنتزه وفي محيطه. وضحت الوكالة في بلاغ صادر عنها أنه يمنع الدخول إلى المنتزه طيلة الفترة المذكورة، مضيفة أن المنتزه سيستأنف نشاطه بصفة عادية ويفتح أبوابه للعموم بداية من يوم الخميس 14 من ماي. في العالم، وكالة أنباء فارس تنقل عن القوى البحرية للحرس الثوري أن زورقا أمريكيا سريعا حاول مؤخرا عبور مضيق هرمز لكن تم رصده، مضيفا أن الزورق غير مساره بعد إطلاقات تحذيرية. وسائل إعلام عبرية تقول أن رسائل من جهة إيرانية وصلت إلى هواتف الكثير من الإسرائيليين تهدد بعودة الصواريخ والمسيرات. نهاية الموجز الإخباري، قدمت لكم أميرة مقني. لمزيد من الأخبار زوروا موقعنا diwanfm.net. إلى اللقاء.
8: تسمعونا في صفاقس على الفريكونس
9: 9.1.
10: كل شيء في الدنيا زاد وعمره ما نقص إلا عنا في ساعة سعيدة، الساعة تولي ساعتين ونص. ساعة سعيدة توفى نص نهار وتبدأ التسعة ونص. تابعونا من اثنين للجمعة من 9:30 نص النهار على ديوان FM صوتكم.

0: على ديوان اف ام. كل يوم تسمع اخر الاخبار في تونس والعالم الكل، وتواكب اهم الاحداث والتظاهرات، برامج سياسيه اجتماعيه ثقافيه فنيه ورياضيه. هذا الكل اكثر تلقاوه كان على ديوان اف ام ولي ريزو سوسيو تاعنا، انستغرام فيسبوك تيك توك والشين يوتيوب ديوان اف ام، وزادا على السيت تاعنا www.diwanfm.com. على ديوان اف ام ما يفوتك شيء. صوتكم
1: publicité. Agile Energy توفر لك في الجامة متاعها NEI Synth 0W20 pour moteur thermique et hybride. La gamme NEI Synth زيوت 100% إيطالية تضمن حماية أكثر وتزيد في عمر الموتور. NEI Synth, la performance italienne. Disponible chez Agile Energy.

على ديوان فهم يزيد يكبر الغرام وصوتنا يوصل لكل بلاصة في تونسنا العزيزة. وبعد صفاقس قابس تونس الكبرى وتروت حمامات سوسة وتروت سوسة الجم. اليوم ديوان فهم صوتكم في زغوان القروان باجا وسليانة على لا نوفل فريكونس 103.2. عيش معنا أقوى أمبيانس وكل عادة زيد في الصوت وخليك توجوغ ليكوت على ديوان فهم. احنا معاكم وبيكم كل يوم نزيدو نكبرو اكثر واكثر. ديوان فهم صوتكم.

0: مرحبا بكم في الجزء الأخير من حلقتنا اليوم. مواجهة العادة ما بين ليرف ماجورت وتسويت الكويز.
1: كويز
0: سؤال رقم واحد: أكثر دولة فيها عدد سكان في إفريقيا هي نيجيريا، والثالثة هي مصر.
2: الثالثة هي مصر.

0: اوكي
1: شكون الثانيه؟ زيدون.
2: سنغال.
1: سنغال برنس.
3: عدد سكان رافع.
1: اي
3: الجزائر.
1: الجزائر. نصر.
4: مغرب.
1: جيهان.
0: افريك دو سود.
1: رامي.
4: جنوب افريقيا.
1: كل الاجوبه خاطئه حتى اللحظه.
4: يا حتمت
1: صديقنا مهند يعطينا الجواب لا صحيح. مهند الهويدي هاتم.
5: السودان.
1: السودان جواب خاطئ، هي اثيوبيا. صفر نقاط للي رفع ماكور. السؤال الموالي هاتم. في اي سنه كانت تونس على موعد مع اول بث للتلفزه التونسيه؟ والتاريخ كان 31 ماي، معناها بور بيانتو نحتفلوا ان شاء الله بعيد ميلاد للتلفزه التونسيه. فينا عام زياده
0: كنت قلنا عيد ميلاد قديش تنطلع؟
2: 1957 و
1: 57 برنس.
3: كنا نتفرج في إيطاليا حتى ال 64 67
1: تحكي لي من المراهقه
3: إيطاليا خاطر كنا عندك انت إيطاليا
2: وراه ما يحبش
3: إيطاليا بعد إيطاليا بشويه
0: 65
1: رامي
4: 63 قروها لنا
1: حاتم
5: 66
1: 31 مي 66 جواب صحيح. حاتم بالحاج
5: قريتها في الليبسي انا أيوة. شديت
1: جواب صحيح. حاتم بالحاج سبيا ولا سبيا ما زلت تذكر
3: 66
5: الصوره الاولى مقلوبه بعد الساعه
1: اي خرجت مقلوبه سيفري
2: سبيا مدام باردون
1: يلا زيدون ريفليكسيو وفرنسيه شو نسميه ولد فرنسية ريفليكسيون
0: ريفليكسيون
1: ابن الله بالفرنسي يعطيني الجواب معناها ابن الله
4: مقفع
1: ثور
5: فو
1: فو حاتم الاسرع جواب صحيح ان فو كيفاش تكتب زيادة ان فو
2: في ا يو اكس
5: برافو
1: نفس زي الحرف ونفس حرف نفس او خاطر سي افيك ان في او ا يو اي با دو اكس ان فو السؤال الموالي
5: داير كي تولد البقرة نقولوا الفيل
1: بالحق
5: يس
1: مش تولي با كونفيونس
3: دون الفو
2: ثبت علي
1: بالحق صحيح
5: ثبتها عندك
1: يلا السؤال الموالي من أي حيوان استلهمت فكرة الرادار زيد
2: ليوبار
1: ليوبار ليوبار بالعكس يجري
3: اه ماشي بس اسمع من بعيد
1: يلا برنس
3: البومه
1: تليفون هات ناس
4: الصقر
5: تليفون عمري نقلت
1: ساعات شدينيك ساعات في السيد رغم اللي انت منظومه الوحده ما شدينيك في التلفزه ولا
4: وي وي بالقناص
2: صوروا صوره
1: صوتوا صوره
2: صوتوا صوره
0: شو نقول البومه خاطر خممت في فما لوجيك في الحكايه
1: ناس
4: قلت الصقر
1: الصقر النس حاتم يعرف
5: هو الحيوان الوحيد اللي يبعث لي زوند نتاعو يرجعوا له اللي هو شوف سوري
1: شوف سوري الخفاش جواب صحيح حاتم بالحاجه يبعث لي زوند نتاعو يرجعوا له سيتا دير
5: هي
1: يبعث كي سينيال
5: هو يبعث كي سينيال كي يرجعوا البرنسيب نتاع الرادار خاطر الرادار تبدا فلوكه هنا وحاجه من لوطا كي ترجع هكا تبدا عندك العمق 100 متر يرجع ما يعملك حتى السينيال كي ينقص فجأة يجي حاجة أخرى السينيال يرجع لك في أقل وقت من السينيال العادي دونك فما جسم موجود
0: تفهم لي العمق أقل
1: واضح أشوف شوف سوري الخفاش جواب صحيح حاتم بالحاج السؤال الموالي زيدونا
4: طريحة اليوم
1: باستثناء سلطنة عمان أعطيني دولة في العالم يبدأ اسمها بكلمة سلطنة زياد متكلم حد
2: مدغشقر
1: سلطنة مدغشقر
3: سلطنة البوراندي
1: البوراندي ناصر
4: سلطنة في باش نقول عمان من
1: سليم زرقة جواب صحيح
4: عمان اثنين
2: عمان بيس
1: يلا علي الحامي جواب صحيح الحاج موسى الكل جاوبوا الاولاد معز المنوبي مريوم جيهان
0: في اسيا ما نعرفش
1: ما تعرفش رامي
0: شكون بوراندي شكون بوراندي
2: بوراندي لافريك ولا سلطنة الأردن
5: سلطنة بروني مش
1: بروني جواب صحيح حاتم بن حاج
5: وسلطان بروني من اغنى ما فما
1: من اغنى على جنون معناه جنون مشكله بالذهب وكياس ذهب كل شيء ذهب
5: تعرف وصلوا عندهم مشكله باش يخرجوا الصدقه في سلطنة بروني
1: ما
5: لقاوش عملوا بيرو اللي يمشي
1: من هو مخرج فيلم الناصر صلاح الدين
2: يوسف شاهي
1: كل شريف ليكسيون
0: سمح كيفاش قلت
2: يوسف شاهين
0: ولا سمح لي
1: نقطه زياده ما نعطيكش خاطر فسدت السؤال
0: سمح لي
1: صفر للناس الكل زابي السؤال وهي بنحات لك النقطه كنت حاب تشكرها في المباشر
2: نشكرها
1: بعد يلا السؤال الموالي
5: قول شكون البطل الشقلب
1: كم عدد الجمهوريات التي شهدتها فرنسا منذ الثورة الفرنسية 1789 لليوم قداش من جمهورية
2: خمسة
1: برنس
3: توا اليوم الجمهورية الخامسة
1: اليوم الخامس ناس
2: اللي خمسة
1: خمسة
5: وسبعة
1: سبعة حتى
5: خمسة جمهوريات وزوز امبراطوريات
1: زوز امبراطوريات خمسة جمهوريات جواب صحيح حاتم ولا فريق باستثناء رامي حاب يكون مختلف
2: زوز امبراطوريات
5: سبعة
2: ولمهم
0: جمعهم
2: مدرسة أخرى مدرسة أخرى
1: يلا يا سؤال الموالي سرعة ما هو القاسم المشترك سرعة ريفليكسيون القاسم المشترك بين كاظم الساهر وفرانس بيكنباور
2: قيصر
1: زيدون جواب صحيح برافو جواب صحيح وسريع نقطة زيادة المكي عربية ما معنى امرأة ما يتكلم حد ما هوش ريفليكسيون شمطاء
2: حنينة
1: برنس
3: شمطة صعيبة شمطة يقول لك مرأة شمطة
1: ناصر
2: مرأة تحرك برشة في الدار
1: جهان
0: إذا اللي مرأة كبيرة صليطة اللسان
1: صليطة اللسان رامي
2: في بالي طويلة قبري
5: طويلة مرأة شمطة طويلة
1: أجوبة برين وطويلة كلها خاطئة
2: رشا ثقة
1: نعطي أنديس جورج كلوني
2: جورج كلوني شعرها مرأة تحب الراجل
0: شعرها أبيض
2: المرأة اللي تحب الراجل أكبر منها في السن
1: غلط
5: شعرها أبيض
1: لا
2: هذاك شعرها أبيض
1: شعرها اختلط سواده بالبياض يعني بلغة نحن شابت شوية جواب صحيح جهاد رامي حاتم بالحاجة هذا تفسير الامرأة
5: كيف
1: ونقولوا رجل أشمط في العربية معناها سيلي بوافر وكل في العربية تعطي أشمط
0: جورج كلوني أشمط
1: دونك بريفير تقول سيلي بوافر
5: أشمط شمطة
1: احنا ديما نميلوا للغة العربية لكن هنا
5: معليش وليت الشمطة في لغتنا
1: بس عندها تأثير تاريخي راي واحدة واحدة عندها الخيسالة ذي معناها شعرها أكحل وأبيض وكانت تبعتها خايبة دونك مشات في شمطة تاريخيا ولا تتبيع ما عادش الشعر صحيح ولا تتبيع ما عادش الشعر شبيك زيد تو تروف با سامباتيك سكون دي
2: سي ان بو لوغ
1: على أنا وحاتم ولا أنا؟
2: لا أنت شوية سامحني مع كامل
1: احترامي ليك بكل حرية
0: بكل حرية
2: تخي لوغ نوفمبر 25 لعبت قصد ربي ما نعرفش راهي رفيق
1: سامحني معناها توري بريفيري تكون في ميسيون أخرى
2: إي سورتو في الوقت هذا راه خاطر ما رينا شيء داير بعد شكي معك في الرينو قبل ما نهبط وماشي حويجه وين ماشيين هكا
1: يلا السؤال
2: سيف على الابواب
1: اذا كان الخو خو اذا كان الخو خو علاقتهم تفسد على الفلوس على الدنيا السلام
2: لا لازم تفسد لغه ما لا لازم
5: تغمض
2: وهذا خويا وانا ما بعدنا لا لا
5: تجيب فاتوره ستيك خويا
2: عندهم خويا
1: السؤال موالي زيدون حكينا البارح على الغقغقة وهي صوت الصقرة
2: أنا مخي باقي ذفدع جيت نقول الذفدع
1: الذباح بالضاد الذباح هو صوت أي حيوان برنس
3: كلي الرنار
1: الرنار
2: يذول العلوش
1: العلوش
2: السردوك
1: السردوك
2: الكبش مش العلوش
1: الكبش
2: اي سيدا صحيح ديجا شفت كبش رامي مخطر لا مسل يعني
1: رامي خذا اول مره كبش نتاع نتيح
5: حذاري يعني يقولوا نمر تايجر
1: حذاري حذاري الناس اللي عندك باش نطيح بهم انا كبش رامي جاي
2: حطوا في ساك الدريه
5: هكا تو عيدكم مبروك راكم حي بخير هكا الذباح الفيل
1: الفيل عندنا جواب صحيح الذباح هو صوت الثعلب برنس جواب صحيح
3: برنس ثعلب راهو مش كيك خلوه
1: البرنس جواب صحيح السؤال الموالي ما هو الهرمون المسؤول عن التوتر يعرف بهرمون التوتر
2: تعال فرح شو اسمه رفيق
1: تبع الأسئلة بشيجيك من بعد هيك بتاع الفرح هرمون التوتر زيدون
2: أوبامين
1: أوبامين
3: دوبامين
1: دوبامين
2: دوبامين
1: أوبامين
0: نعرفه كين هو كورتيزول
1: كورتيزول
2: كورتيزول
1: حاتم ثلاثة كورتيزول جواب صحيحة هو الكورتيزول نقطة جهان نقطة حاتم نقطة رامي الفوراتي نقعدوا في
0: الهرمونات
1: هرمونات هرمون النوم زيدون على وزن إن يوفى بإن
2: ديبريسين
1: كيما على وزن إن ديبريسين كان نحيك زيادش تعمل ناس
3: ليسين
1: تعرفوا جهان خليك مانيه رامي قول
2: نعرفوا نويتين
1: نويتين أوكي
3: غالي سيروتونين
1: سيروتونين هرمون النوم جهان هو
0: ميلاتونين
1: جواب صحيح هو الميلاتونين نقطة جهان السليني وهو الهرمون المسؤول على النوم السؤال الموالي ما هي العاصمة التي العربية التي كانت تسمى قديما فيلادلفيا
2: بربي سامحني صديقي من الهند يطلب فيا ويحب يجي يجاوب معايا راني ما نحبش حتى اجاباتك صحيحه ما نقراهم
1: علاش
2: للامان
1: علاش
2: مش تدخل لي في مواضيع ما نحبش جيت لي عذر
1: من وقتها ما زيدش عليه
2: والله لا هزيت امبارح طلبني يا ودي ما نحبكش مك صديقي ما نحبكش تكون صديق
4: انا كلمني راهو السيد صاحبه من الهند قال لي نعرفه مش باش يهز ونعرف على عصاب ويا ولدي قلت له روح رياضية دي قربي ما حبش ده بالرأس يتحمل
1: جمهور الكورة ما يرحم جمهور الكورة كي تنرفز تحب له جميع جمعتين باش تتعدى
2: بعد عشرين
1: بعد العيد بعد العيد
2: صحيح
1: ما هي العاصمة العربية التي كانت تسمى قديما فيلادلفيا برنس
3: هذه مش في مش بغداد
1: لا
2: فيلادلفيا رفيق
3: ايه مسمين على زعم
1: يلا زياد
2: مليك لا اله الا الله محمد رسول الله لبنان
4: لا ما يعرف على دلفيا في الافريق هذه على دلفيا نقول الكونغو مش كونغو متاكد
5: عربيه, عربية. هي تو عاصمه اسمها القديم
1: معناها
5: هي
0: بيروت
1: بيروت
2: رباط
1: رباط
5: ذلك القاهره كان قبل ما
1: أطلق علي هذا الاسم حاكم يوناني مقدوني بطليموس الثاني فيلادلفوس على اسمه سماها فيلادلفيا تكريما لاسمه المستعار بعد السيطرة على المنطقة المنطقة الكل وبعد بداية العصر الإسلامي استعادت المدينة اسمها القديمة لتصير في نهاية المطاف عاصمة الأردن نحكيه على عمان أجوبة خاطئة لراف مجد ماكش بعيد في الجغرافيا يلا زيدونا
2: يا بابا
1: عملية حسابية الأسرع 48 في نصف عشرة
5: 240
1: حاتم بالحاج جواب صحيح لك انت جون انت نرونوت جواب صحيح انت الاسرع شو كيفاش قاعد تخوضوا
2: بربي يا شباب اللوطه وعمل
5: اليوم معك
1: خذوا خساره ما خدتوش
2: تصوير لا فاتني برشا في سكور خرجت من الطرح
1: خرجت من الطرح خرجت من الميسيون مش خرجت من الطرح نقطة حاتم بالحاج اعطينا النتائج من الفائز حاتم سبعة والبقية جهان أربعة والبقية شكرا على المشاركة 1-1-0 الفائز حاتم بالحاج جواب صحيحة
5: بربك نعود نخسر صفقة لك
0: هذاك الانجاز هذاك الانجاز
2: يا رب ان شاء الله
1: عليه هو كل شيء كل شيء ببركة ربي
2: يا ربي
1: ان شاء الله ما يصير شيء في الكواليس شكرا حاتم جيهان لبرن زياد الناصر رامي الفوراتي ريمخبي في الاعداد صديقنا حسام في الاخراج الرقمي عزيز في الاخراج جيهان سليني في الاعداد كذلك بعد شويه جعفور في ساعه سعيده ونص نهار ابتسام في هنا تونس مني ليكم احلى تحيه ربي يحفظنا ويحفظكم ويحفظ الجميع عشان نهاركم مليان بالصحه بالفرحه بالرزق وبالحب ملتقانا غدوه باي باي تشاو تشاو
6: RevMag. Publicité. Et si votre smartphone faisait tout, mais en mieux? Découvrez le nouveau Vivo V70 5G. Équipé d'appareils photo frontal et arrière de 50 mégapixels avec AI, du numéro 1 mondial Zeiss. Processeur ultra rapide Snapdragon 7 génération 4. Un total de 24Go RAM et 512Go de stockage. Batterie 6500 mAh. Écran AMOLED immersif 120 Hz. Prix public conseillé 2199 dinars. Vivo V70 7G. Adapte à votre rythme.
7: Diwan FM.
6: Tapa la musique.

0: المستمعين صباح النور. ساعة سامحوني دخلت طول بربي أمان بنقص حس ممكن بنتي راهو عم جيبها كان معناتها لازم نهيئولها الظروف الملائمة للدراسة.
1: لا لا لا لا لا لا لا

0: صباح النور. بونجور ريم. بونجور.
1: صباح النور جعفر. صباح الخير. صباح الخير. الحمد لله. لباس فاطمة. بونجور. تنصبحوا عليك من هنا للمباري كلنا. تصبحوا على فاطمة. صباح الخير الناس كل اللي تسمع فينا. رباب الناس كل اللي هنايا. الناس كل اللي بدات نهارها معانا. ونحب نسلم سلام خصوصي على محمود من ملاسين. تاكسيست اللي وصلني البارح وعمل برشا جو في الثناء.
0: حتى عليكم
1: مرايا شنيكم مليح مليح. يسلم عليكم. يسلم عليكم محمود.
2: تحكينا
1: قلبش حاجت بيه. نقول لكم
0: تحية ليه رباب. صباح النور
2: يا ركزين جعفور. صباح النور. صباح فول الياسمين. بونجور ريم. مستمعين وما كانوا يسمعوا فينا تفرجوا فينا. تحية ليه سي محمود. ربي فضله. ان شاء الله ان شاء الله يطلع قال كل كلمة به.
0: ان شاء الله
1: والله قال ما صاب رباب غدوة تبسم خير. وركز معكم والبير. الفايدة رباب تبسم وتعمل
2: متبسمة من 94.
1: الله
0: الله
1: الله.
0: بابا والمخرج هذا واحد
1: المخرج اليوم.
2: مرحبا بك ماني عارف ديجا
1: محمود راموشينا. محمود من ملاسين.
2: ليه ليه جس مفكر فيه سي محمود شويه تواريخ برا.
0: بابا بابا انا مخرج عندي خويا توكلنا على الله. عندي فكره انا الحقيقه.
1: ايوه
0: بمناسبه البكالوريا.
1: ايوه
0: العام الجاي الراف ماك تولي انفو ماك. نجيبو
1: انفورماتيك.
0: نجيبو دي بروف تاع انفورماتيك. فهمتوا ليه مدة ساعتين ونص يقريوا الوليدات الانفورماتيك.
1: سبعة ونص للتسعة. سبعة
0: احنا ساعة سعيدة تولي ساعة مات.
2: احنا مات
0: مش احنا مش نخرجوا. لا مش تلاقي بنتي انا مش الدار. ليه بكالوريا اخوي. شفت الناس كيفاش توي هي وفي روح من البكالوريا. ما عندنا شكون في العيله بكالوريا.
2: اه وي
1: البكالوريا سنه مش عم نجي
0: بكالوريا سنه.
2: هي تقص منا الجريك باش تولى تولي.
0: انت ايش انت شنو
2: قلت لي معني سويه. انا في ديوان فهمك شنو تولي البرمجه حسب
0: انفورماتيك.
1: انفورماتيك
0: تاع انفورماتيك. ساعة مات للساعة سعيدة.
2: ساعة مات
0: فهمني ولا
2: بعدها هنا تونس
0: هنا تربية مدنية.
2: فما عنده تربية من بعد
0: هنا فيزيك
2: هنا فيزيك
0: هنا باك سبور حطه
1: اللي تحب
0: اللي تحب فهمني كل يوم ماتير ريتي جسمها شو اسمه هنا تونس
2: ابتسام.
0: ابتسام هي اللي تعمل هذاك اللي الاكزرسيس تاع الجمباز
1: تعمل بواريه.
2: وسيار يولي شكون
0: اللي معاه
1: سرحان معاه سرحان وخليفة
0: سرحان خليفة. لا خليفة فلسفة.
1: اه فلسفة اي صحيح.
0: بروف تاع فلسفة خليفة مش نورمال. فهمتيني داكوردو.
1: وطارق يقدر لهم الجغرافيا.
0: طارق ليه طارق ايام الدمي فون الجري
2: يودي تاريخ جغرافيا سيد.
0: شكون
1: جيوبوليتيك والدنيا طرف كحلاوي نحكي
0: ما شاء الله. شاطو تاريخ جغرافيا
1: شنو باش يسمع
0: داكوردو. شنو مازال اخر شنو الماتير
1: من بعديك عندنا السبور. في السبور هاك
0: في السبور هاني يا جزبار. جزبار يده مازال توجع خليه
1: هاني هاني
0: هاني المده الاولانيه ولانه ما يهنيش الحقيقه فهمتني. شوفوا جزبار
1: داكوردو 60 دقيقه. شنو
0: 60 دقيقه مراجعه.
1: اه اي الريفز اللي قريناه كل
0: صحيح.
2: اوكي باهي. وسيارك عندك عربيه مثلا اذا ما عادش كان عنده عربيه.
0: عربيه
1: بكليتر شبيهم بكليتر ماكراو
2: هو باش يعمل بكم فوق.
0: والله يا ما فرحانين اصدقائنا على اليوم.
1: عجبتهم.
0: والله عجبتهم على الاخر. اليوم اخترت لكم مراه شخصيه.
1: بارك الله فيك.
0: مراه شخصيه تركز معي شويه. الحقيقه عندي زوز نساء ورجل.
1: نبداو بزوز نساء.
0: تفضل نبداو بالمراه قبل.
1: تفضل. حية ترزق.
0: نعم.
2: هل هي تونسية؟
0: نعم.
1: تغني؟
0: أه؟
1: تغني؟
0: لا.
2: ميلا تمثل؟
0: نعم.
1: جيل جديد؟
0: لا.
2: مثلت رمضان اللي فات؟
0: لا.
1: أكبر منك؟
0: نعم.
2: مثلتش مثلتم بعضكم؟
0: لا لا
1: مسرحية؟
0: نعم.
1: ممثلة مسرحية؟
0: نعم نعم نعم.
2: ابيض واليو تيمز الحياه.
1: عندها شكون في العائله زاد فنان؟
0: لا.
2: في تونس كهو.
0: نعم نعم
1: في تونس كهو. بي
0: ناجي الورغي ليه فاطمه بن سعيدين ليه
1: ناجي الورغي يقول سالنا على العائله. قلت ليه فاطمه بن سعيدين زاد ليه.
0: لا.
1: بي كبيره مسرح. نزيدوا سؤال واحد اخر. تلفزة ساعات.
0: نعم
1: نعم تلفزة ساعات. نعم.
2: ساعات
1: مسرحية بالأساس معناه.
0: نعم.
1: به مسلسلات. مسلسل
0: معروفة برشا روا
2: مسلسلات دونك.
0: نعم
2: ما دونك مسلسلات أكثر. نعم. من مسرح.
0: لا
2: فما توازن.
0: فما توازن.
2: بتسكو في الأفيات.
0: والله ما نعرفش شو بتسكو. ليه ما تصورش في الأفيات.
2: ام درفع
1: عملت في التلفزة عند سيت كوم
0: نعم
1: نعم اسمها بزي
0: نعم
1: زهيرة بن عمار
0: زهيرة بن عمار نعم
1: لبس
0: اللي بعدها بعد اللي سووه اللي بعدها صعيبة صعيبة صعيبة صعيبة صعيبة على الاخر
1: باه
0: داكورد
2: ونحضر
0: نروح نمشيو لانس الغول وهنا راجعين
3: ساعة سعيدة ساعة سعيدة
4: مع أريدو جيت اللحظة باش أنت تقول علقت ونكلمك مع لفخ نكلمك عندك فخفي ب 25 دينار و 900 نجم تتكلم بيه اون ليميتي وتكونكتي ب 25 جيجا وحتى كانو فيلك الفخفي انترنت الكونكسيون ما تقصش
5: أريدو طور عالمك
6: ديجيتال ويفز ديجيتال ويفز
7: مرحبا بكم في ديجيتال ويفز votre mise à jour technologique quotidienne مع أنيس الغول على ديوان FM. تم أخيرا تدشين أكبر قاعة رياضية في العالم مكانها غريب شوية لأنه موجود في مطار ونكتيفيتي في الأرجنتين مطار مينيسترو بيستاريني أدولي واللي مثل الأوب انترناسيونال البوينوس آيرس في الأرجنتين ماركي تورنو مونديال منذ الأسبوع الفارط بتدشين لنوفو كومبلكس دو سبور كلوب بمساحة 3250 متر مربع مخصص للفيتنس والمسابح والديفلوبمون دورابل واللي حوله كل إسكال تكنيك لإكسبيريونس دو بيانتر مركز رياضي ضخم والأكبر في العالم مجمع تم تركيزه داخل مطار دولي نتيجة لشراكة استراتيجية متاع ايروبورتوس ارجنتينا لتوفير مفهوم الرفاهية اثناء السفر الدولي والانجاز هذا ما هو الا الخطوة الاولى لمشروع طموح باش يشمل كل المطارات في دولة الارجنتين من كل المساحة خصصت 1200 متر مربع لسباس دو مسكولاسيون والاكيبمون الموجود فيها من اخر التكنولوجيات لبيسين عددهم اثنين واحدة شوفي وواحدة اون بلانير وهذا شيء نادر جدا في المطارات العالمية فما زاد اسباس سولاريوم وسونا ودي فيستير او دو جام وادواش اللي تعمل بفضل الطاقة الشمسية للتخفيض في الامبرانت كربون تابعة للترمينال اوقات العمل باش تكون من الخامسة صباحا حتى لمنتصف الليل كامل ايام الاسبوع وان شاء الله جي نهار ونشوفوا حاجة في مطارنا كيما هكا الشركة الناشئة الفرنسية جينيزيس اي اي اصدرت واطلقت موديل دو فونداسيون تخلق بور لي تاش دو مانيبيولاسيون كومبلكس اي ايادي روبوتية لكنها تشبه البشرية برشا وقادرة على التعامل مع الاشياء وحملها والكتابة والعزف وغيرهم من العمليات المعقدة وبصفة جد دقيقة جين 26.5 ذكاء اصطناعي ومعه اون مان روبوتيك ان موتور دو دوني ويسمح للمنظومة القيام بمهام معقدة كما العزف على البيانو والمانيبيولاسيون دي بيبيت دو لابوراتوار ومسك عدة اشياء في وقت واحد اليد الروبوتية الانسانية عندها 20 دوغري دو ليبرتي وهي في نفس حجم يد الانسان ومغلفه بماده تشبه الجلد البشري عند اللمس لدينا كما قلنا عندهم موتور دو دوني يستغل دي فيديو اون بوين دو في سوبجكتيف اي فيرست بيرسونال واللي تم تصويرهم من طرف لي زوبيراتور واللي كانوا حاملين دي كاميرا فوق ريوسهم لدينا اصطناعيين ينجموا عن طريق الماده اللي تشبه الجلد انها تحس عبر دي كابتور تاكتيل وتلم اكثر معلومات على لي زيليمون اللي يتحرك فيهم كل المعلومات الموجوده اليوم تفوت لو فوليوم دو 200000 ومقاطع الفيديو الموجوده زاد على قنوات جينيسيس على اليوتيوب توري سرعه دقة وقرب سيما روبوتيك للإنسان واللي باش نلقاوها في السنوات المقبلة في كل بيت النقص في النظر مشكلة ضحيتها ملايين الأشخاص كبار كانوا أو شباب أو حتى أطفال وفي برشا حالات الجراحة تكون هي الحل الوحيد pour l'amélioration de la vue لكن أخيرا تم اكتشاف نوال أبخوش ميديكال واللي باش تعطي برشا أمل pour les patients atteints d'hypotonie oculaire وتتمثل في الريستوراسيون de la structure interne du globe oculaire بفضل un gel transparent L'hypotonie oculaire كانت ولي مدة طويلة تعتبر une impasse thérapeutique والمعروف عليها أنها عندها خاصية الضغط اللي يكون anormalement bas في وسط الجلوب أوكولير ولما العين تحرم من التنسيون ناتورال متاعها فإنها باش تخسر sa rigidité و elle va se déformer ثم يصير لها ترهل تدريجي et elle finit par s'affaisser مداواة هذا المرض كان presque مستحيل لين جا فريق من مستشفى مورفيلدز في لندن واخترعوا ان جيل ترانسبارون à base d'hydroxypropyl méthyl cellulose اللي يحقنوه مباشرة dans la cavité principale de l'œil وفي العديد من المناسبات وبصفة متكررة لين ترجع البريسيون انترن لحالتها العادية وتبرى العين وترجع تشوف أحسن أول التجارب السريرية عطت نتائج خارقة للعادة 7 من 8 مرضى رجعت لهم الرؤية واضحة بعد عدة شهور من المعالجة وهذا حسب البريتش جورنال أوف أوفتالمولوجي هذا كل معنا اليوم في ديجيتال ويفز موعدنا يتجدد غدوة في نفس التوقيت avec les dernières mises à jour technologiques à la Diwana FM Stay connected and protected Ciao ciao
6: ديجيتال ويفز ديجيتال ويفز مع أريدو جيت اللحظة باش أنت تقول علقت ونكلمك مع لفخ نكلمك عندك فخفي ب 25 دينار و 900 نجم تتكلم بيه أوني ليميتي وتكونكتي ب 25 جيجا وحتى كانو فيلك الفخفي انترنت الكونكسيون ما تقصش
5: أريدو طور عالمك

0: الشخصية الموالية
1: هاي سيدي
0: حاضرين نعم أصدقائنا على اليوتيوب
1: امرأة
0: نعم
1: حية دونك
0: نعم
1: تونسية
0: نعم
1: ممثلة
0: نعم
1: جيل جديد ديما يخاف في القديم جعفر
0: نعم
1: قدك معناها حاسة روحك جديد انت أصغر منك
0: نعم
2: مسرح
1: نورمال
2: لا
1: لا
2: زوز
1: فما من بديت بالتلفز
0: لا
1: بديت بس بديت بالسينما
0: لا
1: شو بديت بالمسرح
2: أعمال درامية
0: مسرح بديت
2: في التلفزة دراما أكثر
0: نعم
1: قدك جيلك
0: تقريبا
1: اسمع كل حق في حكايه العمر ما تبداش تعمل
0: والله
1: مش صغيره
0: 51 سنه عمري يعني قلت لك
1: قد انا
0: هي عمرها 70
1: ما تقوليش الجيل يشمل 15 سنه قد انا 40 اصغر شويه
0: 40 ازيد شوي
1: شنو ما نفهمش من
0: البلد ما نحبش نعطي عمرها لمراها
1: شخصيه لا بيبليك نورمال ب مسلسل تو جديد
0: وجهها لا
1: مسلسل جديد سنه مثلت
0: سنة نعم رمضان نعم نعم
1: نعم في أكثر من عمل
0: لا لا لا لا
1: في
0: لا
1: عمل برك في نسمة
2: وطنية
0: نسمة لا لا
2: وطنية
1: مش في نسمة
0: وطن لا مش مش مش نسمة
1: مش في أكسيدان
0: لا
1: سيت كوم
0: سيت كوم عملت هي
1: لا سنة
0: لا
2: لا سنة
1: دك عملت
2: العمل اللي مثلت فيه تعدى على التلفزة الوطنية رمضان
0: لا
1: اي هكا سهلت دوك في الحوار
0: لا
2: تلفزة تي في
0: نعم
1: تلفزة تي في غيبوبة ركز اي لي عاد صغيرة
2: شكرا رميح
0: اي نعم بابا اي نعم يا غالي
2: جميلة
0: اي نعم يا غالي
1: براف براف
0: هاول دور بطولة السنة شكرا رميح
1: براف
0: الجميلة جد محلينة
1: محليها
0: عسل ابنة القيروان
1: جميلة اي طلع
0: المعهد عالي في المسرح
1: بيان سور
0: الشخصية الموالية
2: طبعا
1: رجل
0: نعم
2: تونسي
0: نعم
1: حي
0: نعم
2: ممثل تمثيل
0: نعم
1: يقول في الطلاس ممثل
0: نعم
1: قدك
0: لا
2: مثل في نفس المسلسل غيبوبة
0: لا
2: بخلنا حيول
1: أصغر صغير جيل
0: لا.
1: جديد
0: لا
1: لا أكبر منه
2: مسرح زيادة عنده مسرح
0: لا
1: لا بمثل السنة رمضان رمضان
0: لا,
1: لا. ومش مسرح سينما
0: الأكثرية تلفزة
1: تلفزة بيه كوميدي
0: لا
1: دراما
2: دراما بالأساس
1: دراما كبير ما مثلش السنة
0: يونس في الحيرة
1: بيه
0: حدوة كمان توتي
1: ليه مازلكي
0: حرات ليه
1: مازلكي مثل في كليب
0: كليب ليه تحكي صلاح جدي ليه
1: بيه
0: علي الخميري ليه
1: بيه
2: كنت في السينما عمل حاجة للأطفال
0: لا
1: من مدرسة في جهة معناها من
0: لا لا
1: من كيف من قفصة
2: شو هو بالأساس ما عملش مسرح مش ممثل كو معناها أكاديميا
0: الأكاديميا مش أستاذ مسرح نعم مش أستاذ مسرح
2: أحمد لندولسي
0: لا لا لا
1: كبير قالك كبير
2: كبير كبير
1: أكبر منه
0: أكبر مني أحمد لندولسي
2: ما سمعتهش فاست أكبر
1: لا لا أكبر مني
0: مالا بنت أمينة فيك زاد أكبر مني اللي مثلت سنين
2: ملكة لي ملكة عويجة
0: خالدة هويسة لا سلاح مصدق لا
2: كبير كبير
0: عاطف بن حسين لا
1: كبير أكبر منك
2: برشا برشا برشا
1: وما مثلش السنين
2: مثلش السنين
0: لا غلط لا جيتكم شارجي
1: اي بي خل بيك
2: جعفر أعطينا فرصة
1: شنو ايه خلنا نجمو نسألو نعرفو جمعيته اللي يحبها احكي عليها
0: شنو
1: الجمعية اللي يحبها نعرفوها نعرفوه مكشخ ولا
0: كليبيست لا لا لا لا
2: عائلته فنية
0: لا
1: قلت لي دراما مش
0: عنده
1: كوميدي
0: عنده هواية أخرى هو
1: يغني
0: لا
1: هواية
0: يمارس في حاجة أخرى بخلاف التمثيل
1: يقري
0: إغرام
1: إغرام
0: عنده حاجة أخرى يعملها أبار التمثيل
1: حاجة يدوية
2: لا. صوت
0: لا. لا
1: حاجة يدوية
0: لا لا
1: رياضة
0: لا لا زي تسمي رياضة شتوم
1: رسم
0: لا لا
2: نحت نحت
0: لا لا لا لا
2: موسيقى
0: لا
1: محامي
0: لا
2: باب باب باب
1: قاضي
0: قربت
1: يكون قاضي محامي مقدم برامج
2: مايسترو شنو هذيك يا جعفر
1: هذيك محامي
2: هذيك يا محامي في يرافع
1: سياسي
0: نعم. هاي هاي اضرب اضرب اضرب
1: كان نايم بالنور بالنور علي بالنور صحيت
0: باب باب
1: هلا صحيت
0: فدوه طلعتها فدوه
2: ليه انا طلعني
1: طلعني هم الثلاثه
0: كما قلت سياسي ما طلعوش
2: اي نتصور
1: انا طلعنيها اخي شبيك ترجع بالتويلي طلعتوها صحيتو
0: صحينا طلعتوها صحيتو
1: شكرا
0: شو جاب اما كما قلت سياسي ما طلعوش انا بيب محلي كونيت
2: بالحقيقة خاطر شكون ما عندك سي علي بنور وقبل
1: بهي طلعناه ما فهمتش صحيح طلعناها
0: مركز اليوم جيتكم
1: صحيت
0: غير متوقع
2: اليوم غير متوقع
0: احلى قصور الصيف
1: قول ساعة للناس اللي تسمع لي ماكش علي انا على قصور الصيف ماكش تشكر فيا ظاهر الفاز
0: نشكر في احلى قصور الصيف
1: يا رأي حب يديك سلموا كان على قصور الصيف مالك كيفاه على شمس قصور الصيف
0: حلوة حلوة حلوة حلوة التخريجة باش نمشي طويك الأخبار رباب
2: تسمع فيها تفضل ولا معاك
0: ما قدرش والله إلا ما
2: إن شاء الله بيحاول
0: إن شاء
2: الله
0: استمعين وقعدوا عادي تفضل
3: ساعة سعيدة ساعة سعيدة
4: ببليسيتي
5: الصالون المتوسطي الخامس عشر للفلاحة والصناعات الغذائية اسماميت فود 2026 من 13 ل 17 مايو 2026 عرض تجهيزات ومعدات فلاحية ومنتجات الصناعات الغذائية اسماميت فود 2026 من 13 ل 17 مايو بقصر المعارض بصفاقس
6: للمرة السابعة على التوالي اتصال تونس تتحصل على لقب أفضل شبكة انترنت موبيل في تونس تتويج أوراها سنين خدمة استثمار متواصل من أقصى الشمال لأقصى الجنوب ريزو تي تي يكبر يقوى ويتطور باش يقرب لكم الكل وين ما كنتوا اتصال تونس مش عام ومش اثنين سبع سنين وكالعادة أحسن ريزو موبيل في تونس
7: ديوان فام فلاش نيوز
8: وجزء العاشرة ديوان فام عسلمة الخبير في البيئة وكاتب عام جمعية مرصد البيئة بصفاقس لحبيب الدلنسي يحذر من التداعيات الخطيرة لاختلال النظم البيئية المحلية على سلوك الزواحف في تونس واعتبر أن كثرة ظهور الثعابين والأفاعي في الأونة الأخيرة تندرج ضمن الدورة الطبيعية تزامنا مع موسم تزاوج هذه الزواحف مشيرا في المقابل إلى أن خروج نحو المناطق السكنية يعد أمرا غير طبيعي وذلك نتيجة تدمير مواطنها الأصلية خاصة الطوابي التي تضررت بشدة جراء انتشار الحشرة القرمزية من جهة وزحف العمراني العشوائي من جهة أخرى وفق تدخله في برنامج 60 دقيقة
9: الظاهرة طبيعية وزيد غير طبيعية طبيعية لأن طول الفترة هي فترة تزاوج والثعابين والأفاعي بطبيعتها فقدت أحد الأماكن الهامة كمأوى ليها هي بصيرتوا ثم الزحف العمراني في كل مكان تقريبا مشاء وزيد القرمزية لكلات طوالي ضيعت أبيتات نقول مكان تسكن فيها مشكلة برك مشكلة الأفاعي مشكلة عقارب مشكلة حتى حيوانات أخرى كما الأرنب كما الزوغية اللي هي يسميها الشفشة كما برشا حوايج خسرناهم في جرة هذاك وثم الأبيتات قاعدين نخسروا فيها الأماكن المأوي نتاعها وفترة التزاوج ضيعت البوصلة الإشكالية ولات اللي قراب للمدن ظاهرة جديدة لأنه بالحق المؤثرات البيئية على فقدان الأماكن نتاع الطوابي هذوما خاطر برشا حيوانات تعيش فيهم ويلقاو فيها الحماية باش نفقد برشا حوايج اللي هي قاعدة تخدم فيها لأنه كل شيء في الطبيعة ثم سلسلة مؤسسة الناس كل تعرفها اللي هي السلسلة الطبيعية في الحيوانات والزواحف وغيرهم إذا فقدنا حلقة باش نفقدوا مع الحلقة برشا حلقات وهذا باش يظهر السنوات الجديدة
8: وزارة التشغيل والتكوين المهني تعلن عن وضع رابط للتسجيل في خط التمويل المدرج ضمن برنامج دعم تنافسية المؤسسات والتمكين الاقتصادي للمواطنين عبر أحدث مواطن الشغل تتم العملية حصريا عبر الرابط التالي accès-financement.emploi.gov.tn بداية من اليوم الثلاثاء ويستهدف هذا الخط حاملي أفكار المشاريع وأصحاب المؤسسات الصغرى والمتوسطة راغبين في توسعة مشاريعهم وتوفير رأس المال المتداول ويوفر آليات وامتيازات تفاضلية للقروض الهادفة إلى تمويل المشاريع الشركة الوطنية لاستغلال وتوزيع المياه بجزيرة جربة تعلن أنه تمت برمجة وأشغال صيانة وقائية ضرورية بمحطة تحلية مياه البحر بمزارية وقنوات التوزيع الرئيسية بمعتمدية ميدون، مما سينجر عنه بداية من منتصف الليل الفصل بين الاثنين والثلاثاء تسجيل انقطاع في التزود بالماء الصالح للشرب عن عدد من المناطق بمعتمديتي ميدون وحومة السوق، مع اضطرابات في التزود وانخفاض في الضغط ببقية المناطق بجزيرة جربة. وأوضحت الشركة أنه من المنتظر استئناف والتزويد بصفة طبيعية تدريجيا بداية من 8 من مساء يوم غد الأربعاء بعد استكمال إشغال الصيانة التي ستتواصل دون انقطاع على مدار الساعة. انطلاق رحلة حجيج ولاية قفصة البالغ عدده 262 حاجا وحاجة فجر اليوم من مطار قفصة لكسار الدولي باتجاه البقاع المقدسة لأداء مناسك الحج. وفدت المديرة الجهوية لشؤون الدينية بقفصة ربح مبروكي في تصريح لمراسل ديوان فمن موعد عودة هذا الوفد مبرمج ليوم الجمعة 5 جوان القادم. وأضافت أن 29 حاجا وحاجة من أبناء الجهة سافروا أول أمس عبر مطار توزر نفطة دولي، مشيرة إلى أن رحلة عودتهم حددت ليوم 3 جوان المقبل. في العالم، الأمين العام لحزب الله نعيم قاسم يقول أن الحزب يواجه عدوانا إسرائيليا أمريكيا يريد إخضاع لبنان ليكون جزءا من ما أسماه إسرائيل الكبرى، مضيفا أنهم لن يخضعوا ولن يستسلموا متعهدين بالاستمرار في الدفاع عن لبنان. وقال قاسم إن حزب الله لن يترك الميدان وسيحوله جحيما على الكيان المحتل. الرئيس الإيراني بازشكيان يقول أنه لن يسمح لبعض الأشخاص باستغلال ظروف الحرب لإيجاد خلل اقتصادي والإضرار بمعيشة المواطنين، مضيفا أن استراتيجية العدو قائمة على تشديد الضغوط الاقتصادية لأحداث اضطراب اقتصادي واستياء شعبي. نهاية الموجز الإخباري، شكرا على المتابعة. لمزيد من الأخبار زوروا موقعنا diwanafm.net. إلى اللقاء.
4: تسمعونا في صفاقس على الفريكونس 9.2.

0: عيون.
1: بعد شوي مش عاملكم مسابقة انت ورباب.
2: ايوه
1: مطالع اغاني التسعينات. مطالع مش عاملكم مطالع اغاني التسعينات وتطلعوا الاغنيات. خلنا نعملوا جو.
2: نعملوا جو.
1: نحيوا خمجة على القلب. داكوردو البنات.
2: واضح.
1: اوكي. اليوم زادة مش نحكيوا على الباك.
2: كيما كل يوم.
1: لا مش كيما كل يوم.
2: مش نحكيوا على باكك انت.
1: لا مش باكي انا. متذكر في الوثائق قدام
2: الجوذاذة. نعم بيان سور.
1: شفتي الجوذاذة؟
2: هتقول لي موجودة الجوذاذة. الجوذاذة حاضر
1: فهمتوا ليه؟ مش حكيو في اخبار سعيدة اخبار مش سعيدة.
2: على الباك.
1: على البكالوريا.
2: تفصيلة من تفاصيل.
1: لازمنا نحكيو فيها ونأكدوا عليها ولازم تركزوا معنا خاصة الأولياء. نمشيو اخبار سعيدة اخبار مش سعيدة.
3: اخبار سعيدة. اخبار مش سعيدة.
2: الخبر هو مش سعيد. ما نجموش نفهم حاجة كيف ما هكا واللي هي متعلقة بالبكالوريا كما أنت قلت جعفور. على قريب سيد لمذا بشي عديو الباك الدورة معناها الامتحان الوطني وإحنا توا قريب نخرجوا من البكالوريا التجريبية الباك بلون. في كل هكا وضعية تبدأ العبيد تهمها برشا وتبدأ رهان كبير معناها فما شكون يغتنم الفرصة هذه باش يتمعش منها باش يربح منها بين ظفرين كيما تجار الحرب معناها. فما ناس ما يهمهاش الضمير بقدر ما تهمها الفلوس في الوضعيات هذه. بما أني نحكي على الباك الناس هذوما هما اللي توا تشوفوهم فما غزو كبير على صفحات التواصل الاجتماعي للأسف للباجيت اللي تبيع في تقنيات الغش وأدوات الغش والحاجات اللي نستعملوها للتنقيل في البكالوريا واللي أسف زادة أنهم هبطوا حتى يحبوا يبيعوا الماء أصغر معناها للنوفيام وسي للامتحانات الوطنية الكل. توا يدعوا في تلاميذ البكالوريا للغش في الامتحانات باستعمال ما يسمى الكيت. الكلمة الناس كلها اللي تعرفها ونصرفوها أفعال ونقولوا يكيت وكذا. دونك الكيت في الأذن اللي هو السماعات اللي تشوفوا فيها في التصوير توا على البث المباشر اللي هي تتحط في الأذن باش يبدأ فما شكون يمل عليك في الإجابات بتاع الابخوف اللي انت فيها. بيانسور لوجيستيك كبيرة ياسر كي تجي تخمم كيفاش باش توصل الإجابات بتاع الامتحان اللي هما قاعدين وقتها يعديوا فيه وتتقال لهم بالكيت. حكاية طويلة ولوجيستيك كبيرة معناها تجارة هذية منظمة ياسر. علاش شي يقولوا لهم مثلا فما دي ميساج بتاع بيبليسيتي يقول لك علاش اشقا والتعب اشري من عنا كيت وضمن الباك. علاش تشقى وتتعب احنا كل نهار نقولهم لازمكم تقراو ولازمكم تجتهدوا ولا يقولهم علاش الشقاء والتعب. الصفحات هذيا جعفور لقيت هذيا تلقاها حتى باشهارات مموله دي بوبليكاسيون سبونسوريزي يروجوا لخدماتهم ويعطيك الانواع وفما دي بوب تحب حمصه في الاذن تحب ستيلو تحب فما برشا انواع بيان سور مش كان هذيك اللي في الاذن الكيد فما برشا انواع اخرى تنجم توصل بها للريزولتا واسعار فما باليت متاع اسعار متنوعه.
1: بربي بقديش الاسعار سمعني.
2: يا سيدي تبدا من 350 دينار وتوصل حتى ل 500 دينار 490 دينار وفما زاده تعريفه للماتيريت على خاطر انت تنجم تشري تشري هالكيت هذا بكله باكج هو الاله والسيرفيس متاع انه الامتحان باش يخرج وفما شكون باش يصلحوا باش توصلك الاجابات فما خدمه الباك كلها الامتحانات كلها ب 600 دينار عاملين لكم سوم غير هذا سوم الاداه
1: والتوصيل مجاني كل جو
2: الباك بكلها الامتحانات الكل ب 600 دينار كانت تحب ماده رئيسيه كهو مثلا باش تعد باش تاخو انت كان المات ولا الفيزياء
1: لنفو مثلا
2: 150 دينار وكان حاجتك بماده ثانويه مش ماده برينسيبال ب 100 دينار وكانت تحب انت تربح شويه فلوس فتعمل الباك كلها ب 600 دينار تبارك الله عليكم. كان ما عندكش شكون يمل عليك نلقاو لك شكون حتى السيرفيس هذايا بيان سور

0: تتلجم خدمات
1: اجا فساد. هو والله العزيز منحب منشيرة لازمنا نفسره باش العباد تفهم خطورة الشيء هذا وتعس على صغارها. منشيرة منحبش نفسر باش نعطيش افكار. ولكن انت
2: غير موجود باش تعطي في افكار.
1: هي الفكرة اكزاكتومون. هو انك تكون عندك الاداة هذية متاع الصوت. تنجم تكون انت منسق مع صاحبك ولا مع حد من داركم ولا اللي هو ولا وحدك معناه عملت الخدمة هذه. ولكن اذا ما عندكش شكون يعملك الاجابات هما السيرفيس هذية موجود. تحب تاخذ انت زادة شكون يمل عليك معناها ولا في جروبات معينة تنجم بطبيعة تخلص وتاخذ سيرفيس كامل معناها تبارك الله به. هي الحقيقة وقاحة كبيرة وصلت بهم هالصفحات هذية واللي نعود نذكره شيء هذية غير قانوني وشيء هذية تجاوزات قانونية المفروض يعاقب عليها القانون. لكن الوقاحة حبيت نحكي لك على ناس تمشي تصطاد لكليون هذوما تدخل الباجات متاع المراجعة الباجات اللي فيها تلامذة الباجات متاع الليسيات ويبدأوا يبعثوا لهم في الميساج بريفي وإلا حتى بكل كيف وقاحة يحطوا لهم في الكومنتير لي سيرفيس نتاعهم اجا لوش باش بيك تقرا وتلوش في السيريات وتحب تكون اجا خذ هذايا الحل هذايا اسهل. مثلا من هذوما واللي لفت نظرنا للتغلغل نتاع الببليسيتي نتاع السيرفيس هذايا صفحه الاستاذ نبيل النفزاوي. الاستاذ هذايا ناشط على مواقع التواصل الاجتماعي وهو استاذ اعلامي هاكا كيما تحب انت صانع محتوى تعليمي يقري في الصغار ويعاون فيهم. نشوفوا في الصوره نتاعو سي نبيل النفزاوي دخلوا للباجيت نتاعو اللي هو يعاون فيهم في التلامذة باش يستدرجوهم والناس اللي تتبع فيه ويبعثوا لهم في الميساج باش يغروا بهم ويستدرجوهم للغش ولشراء هالحاجات هذه الكل. دونك حابين احنا نحكيوا معاه على خاطر اكيد هو شايف اكثر الموضوع هذايا وحكي مع التلامذة نتاعو وكل شيء. دونك معنا بالهاتف الاستاذ نبيل النفزاوي اللي هو استاذ اعلامية وصانع محتوى تعليمي وتوا قاعد يشوف في هالظاهرة هذايا وينجم يفسرها لنا اكثر.
2: استاذ نبيل صباح النور.
3: صباح الفل والياسمين ليك جعفور ولجميع الحضور ولجميع المستمعين.
1: مرحبا
2: استاذ نبيل. فشنو اللي عايشينه ذي اخي؟
3: والله والله هي انتم قاعدين تتكلموا واني قاعد نتالم بالحق خاطر شيء يوجع القلب على خاطر من دوري كمربي قاعدين بالحق نتالموا قاعدين نشوفوا في مشاهد نشوفوا في حركات بالحق شيء يوجع القلب قدامنا. نحكيوا على مستقبل الكنزات مستقبل وليداتنا ثم اباء صرفوا فلوسهم تعبوا جاهدوا. انت كاب وام تقري ولدك وتتعب عليه وتقريه وتجاهد في سبيل ان ينجح وبعد يجي غيره ليوجع القلب يجي غيره لا يجتهد لا يتعب يلقى عصابات قاعده تجربة تلمذة توا يعني يعطيه السوليسيون يقول له راه ايجا قادر تنجح من غير ما تتعب. نرى نوصلوا الحركه صعيبه صعيبه صعيبه توجع برشا العائلات توجع برشا التلميذ اللي ما عندوش فلوس توجع برشا التلميذ اللي يحب يقرا على روحه جي دي فان كلمه ذي راه ثمت لي انت تحب تقرا روح يحب ينجح بمجهوده يلقى غيره صاحبه وصاحبته وكله سيب عليك ما تقراش سيب عليك الوش ستريس والتعب وتريفز او ثم طرق اخرى راه تخليك ما تقراش. والمشكله الادنى والامر انك راه قادر تنجح ومش تنجح برك تنجح وتجيب معدل بيه. واحنا قاعدين من دورنا كمربيين كوزاره ندعو يعني نقول الناس الكل بربي يجاوا مع بعضنا الكل نعاونوا وخلينا نقضيوا على الافات هذو. بالاخر نقول افه قاعده تتسرب وقاعده تتغلغل داخل وسط التربوي عصابات واني باش نحكي ونتحمل مسؤوليه ثانيه ومانيش باش نخاف خاطر تعرضت لبرشا غرائات تعرضت لبرشا ناس خاطر خويا جعفر وقتي شنو هو الموجود بالضبط
1: سي نبيل شنو انت تعرضت لاغراءات ولا نحكيو على التلامذه في صفحات
3: يعني عم خلينا نخدموا على الباج نتاعك ونكونتاكتيو لي بارون كونتاكتيو التلامذه خاطر أيوة. كل مره تطلع لي باج وراني نذكر حتى بالاسم تطلع لي باج خاطر اني الباجات نتاعي اني صانع محتوى نتعامل برشا مع التلامذه وعلي بارون قالوا لي بعد خويا قال لي مشي راهو ثم عباد تبعث لنا من الباج نتاعك دي ميساج بريفي كل شكون علاش تلوج على السيري علاش تلوج على الاكزرسيس علاش تسمع في النصائح ايجا هو كل شيء يجيك في المتناول هاو ثم لجنه كان تبيع لك الكيت ولجنه كان بخاطر هي فما اسلوب كبير فما ناس تعلمك كيفاش تتكلم خاطر الكحه تسقط كحتين ارجع لمل عليا ونسيت دو سويت خاطر ناس تعلمك كيفاش تتواصل معهم في الكيت ناس تعلمك كيفاش تحط الكيت ناس تعلمك كيفاش تسمع الكيت ناس تعلمك اونكا اوفقوا بيك شنو تعمل بالضبط والادنى والامر وعندي لي كابتور ديكرون يعطيو حتى تلامذة دي فيديو يقول له هاو شنو تعمل اونكا اوفقوا بيك هاو دوما تدخلش تعمل باش ما يفيقوش بيك لان التلميذ راه في فتره مراهقه التلميذ كيبدا هو مسكين ستريسي ويلقى حل آخر بالطريقة هذه
0: يغرروا بيهم
3: يضعف يغر بيه نجم يضعف ونجم يمشي لهم. أنا لنا مش نتكلم عليهم نعرفوهم احنا وقاعدين على نجاده لكن ونوصلة الوقاحة كما قلت يدخلوا على الملأ ويكتبوا دي كومنتير الكونتاكتي وحتى لي بارون مدام انت تحب بنتك تنجح شنو رايك هاو عنا كذا وكذا وكما قلت ولات لما تو دي زافر ودي بروموسيون
2: استاذ علينا. بالله عندي سؤال انا محيرني
3: تفضل
2: معناتها يخدموا مرتاحين هذوما.
3: هذا اللي يوجعني انا.
2: لا لا لا لحظه استاذ، لحظه استاذ، لحظه بربي سامحني. لا
3: اي
2: مرتاحين معناتها عباره باج عاديه، هذه ناس مرتاحه
1: مش حاسين بخوف،
2: عندهم ضمانات معناتها، عندهم هذوما ما ما ما هذا طبيعي يبعث معناتها، ما هم هذوما ناس ما تخافش. ما دام ناس ما تخافش ثم حكايه، معناتها يوصل يبعث لك ميساج ورجع، معناتها عباره الانسان هذا يبيع في الكتب، معناتها تجاره حلال، فهمني ولا جوك على جو، عندهم باتين ده، فهمني فيش نحكي.
3: وعلى الملا زاد قدام الناس ومش
2: وعلى الملا، انا نشوف الاسوان 600 دينار و150 دينار و100 دينار، والباك كله باك ب 600 دينار، عباره يبيعوا فيك بتاع التجميل
1: ويعملوا لي ريبونس من غير الاله، من غير الادوات. اي سي نبيل بالله، بما انه انت معناها اسمك وصفحتك والعباد تعرفك، دونك انت سي بالنسبه ليهم ينجموا من وراك يلقاو برشا كليونات بوتونسييل ما بين ظفرين. للاسف تلمذه ولات كليونات، نعرفوا اللي ما يتخدمها شيء هذا الا ما يكون فما شكون يحل لهم الامتحانات، يصلح معناها يخدم لي ريبونس باش هما يبعثوهم للتلامذه هذوما. دونك بالضروره يلزون سوليسيتي اساتذه، فما اساتذه للاسف الشديد ولا ناس قاريه مختصه في الماتيير هذيك تخدم تخدم لي دوفوار باش هما يبعثوه لهم. نتصور مثلا ما كلموكش قالوا لك يجي خدم معانا صلح لنا الدوفوارات مقابل مادي ولا
3: انا باش نتحمل مسؤوليتي باش نتكلم ومانيش باش نخاف، خاطر تعرفت شي كل شيء موثق.
1: أيوة.
3: وعادي جدا نعرف ديوانات فهم تاخذ الا المعلومه الصحيحه. انا بحكم باجتي الباج نتاعي يعني نتعامل فيها برشا مع التلامذه، المهم بروبوزي اني خلينا نخدموا على راحتنا، نختاروا عليك مبلغ مالي وخلينا نخدموا في الباج نتاعك، خلينا لي كومونتير نتاعنا، خلينا نبيبليو في الباج نتاعك، خلينا كونتاكتي ما تبلوك، خاطر اني نبلوكيهم من هما يطلعوا لي باج اخرى. يعني نبلوكي من هما يطلعوا لي باج كل مره باج، واني ما نجمش خاطر فيو نومبر الكبير نتاع الرياكسيون في الباج، نسمش نعس تكون قاعدين في ذاك اللعبة يبعثوا لعبة تقولي سيني بيرد بالك، رام قاعدين ينشطوا في الباجة متاعك، رام قاعدين بطنزة أوتر يهبطوا، خاطر عارفوا هم الباجة ذيك فيها أكثر تلامذة وأكثر لبارون. مشكلة لنا، مشكلة لنا أني جات شوفوا، أنت قلت كلمة كبيرة وراهم شكون يخدم لهم لدوار، خاطر هم كي تشوفهم حسابات مش متفقفين، راهو حسابات يعني دون بورتوكوا ياخذوا في ليكي تجيبوا فيهم البرة وتسدرجوا في التلامذات، لكن شكون يحل في الامتحان
1: بالضبط؟
3: شكون يعطي في السوليسيون؟ شكون يخدم في دوفار كونفينوبل بون صحيح؟ خاطر هي عصابة، ثم شكون يدخل يصور الدوفار يبعث الدوفار، لجنة البرة قاعدة تخدم في الدوفار
1: صلح الدوفار
3: صلح الدوفار، ولجنة أخرى تمل بالطريقة اللي خاطر عندهم لغة هما يفهموها وعندهم، يعني والله لنا راهو يعني تعرضت اون دوفوا وكبرت وعملت عليهم فيديو وذكرتهم حتى بالاسم راهو. إيبا بعد ما شفتش تجاوب بصراحة فرانشمون ما شفتش يعني
1: حقيقة، بما أنه معناها الدلائل موجودة وأنت بعثولك وحكيوا معاك ودي ميساج، احنا كلنا نعرفوا أنه سهل على السلطة معناها المختصة أنها يدونتيفي الباجات شكون وراهم منين قاعدين يكونكتي ويلقاوهم، معناها المفروض أنه هذا
3: يعرفوهم الباجة ذيك شكون وراها، أسهل ما يكورة تنجم تعرف الباجة ذيك شكون المديرة نتاعها وشكون معاه، لكن ما لقيتش حتى تجاوب الباجة.
1: عرضوا عليك برشا فلوس سي نبيل،
0: ولا هذيكاش حبيت نسأل أنا قديش سي نبيل؟
3: كبيرة كبيرة كبيرة كبيرة الحمد لله، 40 سنة يعني عنده قناعة وعنده يعني مبادئ عشبها مبالغ كبيرة كبيرة، جويس خلينا ننشطه في الباج نتاعك وخلي خاطر ما لقيناش التلامذة.
1: هذا دليل سي نبيل على قديش هما يدخلوا في الفلوس وقديش التجارة هذه مربحة بالنسبة ليهم، مستعدين يصرفوا عليها على خاطر يعرفوا أن مربوحهم أكبر برش، معناها فما تجاوب كبير من التلامذة هذا قاعد يصير.
3: وكيما قلت أنت يحب ماتيير دو ماتيير، يحب تروا ماتيير، يحب اللي ماتيير السكوندير، المشكلة ثم مشكلة كبيرة أخرى هنا، وبربي بربي وسط الصوت نتاعنا مش كان التلامذة، فما لي بارون هذا
0: قاعد يقول لك منين باش يجيبوا الفلوس هما، معناها
3: كامل الاولياء بارون هما يكونتاكتيو في الباج يقول نحب ولدي ينجح ونعمل له كذا، يعني الاب هو يهز في ولده ويشجع فيه يقول والله فازي هاي الباج وهي ذي وها وفلانة قالت تعاملت معاهم عم ناول وبنتي نجحت وجابت وهلو امورهم امريكي، لو يعرفوا انا امورها امريكي وانا يعني مضمونه 100% وراهو يتعرضوا للتحايل ياما باج زاد موجودين ويتحايلوا عليهم، يعني احنا نداء لنا بربي وليداتنا، يعني ديما راني ما عنديش مشكلة معهم، أنا عندي مشكلة معهم خاطر قاعدين يضرونا في وليداتنا، قاعدين يدمرونا في شبابنا، يا البنيات اللي يخدموا، بربي هذوما الوليدات راهو شبابنا، راهو شباب تونس المستقبل، أنت كيفاش تخرج إنسان ناجح وما يستحقش النجاح، راك بالتالي باش تعرض الكفاءة من بعد باش تضر البلاد، باش يشد منصب مسؤول ولا منصب يخدم وهو يبدأ كفاءته ما عنده حاجة، ألوغ غيره مسكين عنده الكفاءة وتظلم ويولي التلميذ ما عادش يسمى مبدا تكافؤ الفرص. انصحوا وليداتنا الوزاره لازم تتحرك بصراحه فرونشمون يا خويا ذوما رانا قادرين نقضيو عليهم في البريود هذه راهم قاعدين ينشطوا نشاط غريب وعجيب وعندهم برشا فلوس جودي بيان راهم قاعدين يمولوا في عباد خاطر عصابه كامله راهو لوكال ويجيبوا عباد تخدم دي زيكزارسيس وعباد تكيت
1: وعباد تمل وعباد يحطوا على جروبات واضح.
3: التلميذ يقول لي مسيو راني بلوكي ما يعاود يرجعوا لي راهو يعاود يكونتاكتو وصلوا حتى يدبروا ارقام التلامذه
1: يرسلوهم
3: حتى الجروبات
1: بالتليفونات
3: ان شاء الله ربي ينجح تلامذتنا ومن منبركم بربي انصحوا التلامذه يبتعدوا على الاشياء هذه وانصحوا ايضا الاولياء ما ينساقوش للتجاره هذه اللي هي ما توصل ودك الهلاك لانه حتى الوزاره راهي عملت برشا عقوبات وراك ما فهمتش
1: ماليه وسجنيه راهو مش سهله الحكايه معني في صورتها
3: راهو ثقوا بي كيتي ثقوا بي وحتى ما ينساقوش بيك في اللجنه انت تعدي راه في الكوركسيون ثقوا بي
1: الحقيقه سي نبيل انا يظهر لي
3: سامحني بعد اذنك العربيه يعديو يقول له تو يمل عليه يمل وبعد كله تو ارجع للسر يكتب تو ارجع للسر التلميذ سامحني شوف وين وصلت يعني متامو فهمتني تو ارجع للسر يكتب تو ارجع للسر المهم التلميذ يعني مش محضر حتى شيء تمنع عدا كوندي دالي ربي يهدي وكاو
1: الحقيقه سي نبيل المشكله يظهر لي تو مثلا العقوبات نتاع الغش وكيف يشدوا التلميذ يغش وكل شيء هذيا عقوبات بعديه معناها كيف السيد ديجا وصل للغادي احنا لازمنا من المنبع وسي لازم هذوما يمارسوا في التجارة هذية يتوقفوا حتى لين بعد يك اتلام ذا كيف كيف بطبيعة لازم يتعاقب بما أنه هو اختار أنه يغش في عوض ما يخدم على روحه لكن مش الكلها غادي المشكلة المشكلة في أنه هذية وقاعد يكثر احنا كنا نسمعوا بها حالات كانت صغيرة وهاو تشدوا في الولاية الفلانية عدد 3-4 بيت ولات شبكات شبكات بالضبط سي نبيل يعطيك الصحة تلامذتك اللي مازالوا يتبعوا فيك واللي اللي ان شاء الله بكلهم يقدروا يتبعوا فيك ويزيدوا اكثر معناها اما اللي جاوك وقالوا لك اللي هما تعرض للهرس لهذية وكل شيء شنو تقول لهم باش تشجعهم باش تفسر لهم اللي هما عثنية صحيحة وما لازمهمش يمشيوا الاثنية هذه متاع الغش
3: أيوة. أول حاجة تاع الغش هو حرام مبدأ الحرام راهو ربي مش جبرك غشيت راهو ربي مش برك هذه أول هي نبدأ الجانب الثاني نقول له إيش نقول انجح معدلك حتى كي تاخذ الشهادة نتاعك تبدأ فرحان تقول جبتها بتعبي ما حليك تتعب على حاجة وتاخذ الشهادة نتاعك وتنجح أنت تعبت عليه هذاك شعور اخدم على روحك ابعد عن كل الإغراءات هذه راهي وعايش ولدي عايش بنتي ما عندها من توصلك صدقني الحبل نتاعها قصير راهو يثقوا بيك وبعد تجيك عقوبة هاو 3 سنين هاو 5 سنين تدمر مستقبلك دونك اخدم وحدك واقرا وحدك خاطر انا في لجنة الإصلاح صدقني يثيقوا بكل شيء ساعات التعبير بالفرنسي التعبير قوي والكلمات غالطة دونك راهو اقراوا على رواحكم اخدموا وحدكم ما تغروش الجماعة بإذن الله وإن شاء الله ربي ينجحكم وابعدوا على أي إنسان يأثر فيكم انجح بعشرة بجهدك أفضل من تنجح معدل كبير وهو مش مجاهدك لأنك أنت ذاك مجاهدك وتبقى ديما ناقص وبينك بروحك تقول هذا مجاهدي أني غاسر
2: أستاذ أستاذ سمعني والله من بكري سارع يا أخي طب العملية هذه مع إنسان باش يكيتك يقولوا كيت ما باش يعطيه الدفوار مصلح من برا كيفاش يخرج الدفوار ليه السؤال مطروح السؤال المطروح دفوار انا ماني نعرف الباك ما عدينا باك خويا
1: يتصوروا
2: شكون اللي يصوروا شكون اللي يخرجوا
1: تحب نقول لك حاجه تشافوني باش ما يصدموك
2: كم عندي شويه اسئله
1: كيفاش يخرج الدفوار
2: يا خويا باش ما نزوش رواحنا احنا زاد كان ثم الغش في البكالوريوس وقت اللي نحن موجودين كان ثم الغش ومن اول الدنيا اللي يسرق يغلب اللي حاحي لكن يا أخي العالم هذا معناتها الهيجان هذا اللي موجود بتاع الكيت وكذا ودنيا ولت منظمة ولت كأنها خدمة خدمة
3: يا جعفر كل كلمة كبيرة تدي كيفاش يخرج الدفوار احنا طلبنا حاجة برك الدفار يخرج من حاجة برك ما يصور يبعثوا الدفار باش يبعثوا بالانترنت يا أخي قص الانترنت وقت الدفار متاع الباك
2: ما هو حل
3: قصوا الانترنت وقت كانت تدخل تعدي في البنك من 8 إلى 10 قص الانترنت داخل المؤسسة التربوية عندنا أفريت قص الانترنت داخل
1: ويعملوا تشويش ديجا أستاذ يعملوا أجهزة التشويش موجودة كل عام
3: سيئة تقول الدفار معاش يخرج تقول الناس كل تخدم خاطر سمع عصابات يدخل التلميذ أول حاجة يعملها يصور الدفار ويبعثوا للجماعة
2: قص
3: التلميذ زي ما تملى حتى من جاح ما يحبش ينجح
2: قص الانترنت خوي قص الانترنت
3: يقول لك احنا عدتني فلوس جيت باش ندخل نصور الدفار ونخش قلت الانترنت احنا طلبنا قلنا له بجاه ربي سالكم بالله راهو تلميذاتنا قاعدين يذوعوا وليداتنا قاعدين يذيعوا قص الانترنت اثناء الدفار تو تتقص المشكله الكل كي ان شاء الله ان شاء الله يا ربي احنا قاعدين نزادوا
2: ان شاء الله. نداء زاد للاولياء استاذ الحقيقه معناتها وليداتنا راهم يشدهم التراك نتاع البكالوريا، يخاف من المجتمع، يخاف من الغول هذا اللي سموه له الباك الباك الباك الباك الباك، وين يمشي الباك الباك الباك الباك، يحب يفرح امه يحب يفرح ابوه. خويا انا الاشرف انك الدوبل اقسم بالله فهمني ولا، وبمجهودك والعام الجاي تعاود ولانك تنجح ومفسكي على خاطر غدوة مشروع طبيب فاشل، غدوة مشروع بتاع محامي فاشل، غدوة مشروع بتاع ممثل وإعلامي فاشل، غدوة مشروع بتاع مواطن فاشل. ما تنجش توصل
4: أصلاً كان يوصل. ويستانس يولي ولدك ولا بنتك يستانس بخش يولي ماشي يحب يخلي
1: كيف شي كمل بعد.
2: بارك الله فيك استاذ، ان شاء الله ربي ينجح حريتنا استاذ نبيل. الحقيقه شيء مش الفلسه الحمراء، نداء لوزاره التربيه الحقيقه نقفوا على هذا الموضوع بالذات كما قال زاد، خاطر زاد الحقيقه واحد يقرا يقرا يقرا ويعمل مجهود فهمني ولا، ويجيب 14 بعرق جبين فهمني ولا، والاخر ما يقرا حتى شيء ويجي مبنك بحذاه ب 13 وساعات يجيب حتى 15
0: يدخل الجامعه اللي هي مستحقه لحد اخر
2: فهمني معناتها
1: ويقعد ينقل جعفور. فما حاجه واحده اخرى لازم ما ننساوهاش، انه فما مخاطر صحيه راهو مش شيء اللي يعمل فيه، تعرف قداش من حاله وتو لطف عليهم الكل، لكن شفناهم السنين اللي فاتت ما ينجموش يخرجوها خاطر هي اللي يسميو فيها حمصه الصغيره اللي تتحط في الاذن حجمها صغير ياسر، عمليات وفما ناس طبلت الاذن تضر بيان ريت بالربثه والخوف ويخاف لا يدخل ينجم واللي خباها برشا حالات صارت شفناهم عم ناول وولد عم ناول انهم يعملوا مشاكل في الوذن وعمليات وكل شيء على خاطر هو يتدخلها ما ينجمش يخرجها من بعد. دوك حتى صحتكم
2: شديه خاطر ثم حد تكون فقد السمع على مستوى الوذن
1: تتجرح الطبله والا تتقبل لطف عليكم الكل على خاطر هي صغيره برشا وكيف يخافوا يمكن عندهم الريفلكس نتاع يدخلوها لداخل.
0: شديت انك تتحرم من الدوره انك تعدي بكالوريا
1: خمس سنين بيان سور
0: العقوبات السجنيه زاد كيف الماليه زاد كيف
1: الاولياء الحقيقه لازم يكونوا اوعى من هكا ما يتبعوش صغارهم في حاجات كيف ما هذه. تذكرني هذايا بالاولياء اللي كنا نحكيو كيفاش ينجم تبيع ذهبها ولا يبيع ما نعرفش علاش باش يعطي الولد حق الحرقه مطيشو انت للاختر هذايا كيف راهو مش معقول انكم في عوضه تشجع صغيرك على انه يقرا على روحه ويجتهد خاطر مستحقك القرايه والاجتهاد هذيك القدام ماكش في الفاك باش تقعد تتبع فيه تعمله في الكيت انت وتعمله في الاساتذه باش ينجم ينجح في الفاكولتي ويولي يخدم في خدمه هو ما يستحقهاش وماهوش متكون فيه. الحقيقه اقراوا على روحكم ما فماش حتى بديل لهذا.
2: صديقنا على اليوتيوب يقول لي لوريات كيف تستعملوها في التلفزة؟
1: لا أصغر برشا من أصغر برشا أصغر برشا ديك كبيرة لا لا
2: مش لوريات لبخيت ثم اللي
1: أي لا أصغر من هذيك صغيرة بالكل حصلوا ربي يلطف بينا الحقيقة ديفليو كبار قاعدين يكبروا
0: فما حاجة أخرى بالحق ريت تعليق مهدي تحية ليه. فما المناقل زي ده نورمو يكون ممنوعين، فما ستيلويت، فما النظارات السنيل
1: أي حاجة إكيبي بكاميرا جعفور كيما قبل تنجم يخدموا بها الشيء هذا الحقيقة
2: إن شاء الله ربي ينجح وليدتنا إن شاء الله أخويا ربي
1: إن شاء الله فطومة مش تسمع لطف على بنتي تقرأ على روحها تقرأ على روحها تقرأ على روحها
2: بطبيعة ليه خفص لك حاجة أنا الحقيقة مربي ولادي على حاجتين
1: الحمد لله
2: زوز مبادئ الكذب لا فهمني ولا والسرقة لا الكذب لا وما تهزش متاع الناس تعيش في سلام الكذب لا أول مبدأ لأولادي أول مبدأ قبل كل شيء الكذب لا عملت برجولية نعيش في سلام ما نبديش خايف من ولدي وهو خايف مني على خاطر لو كان يقول الحقيقة مهما كانت صح. أنا مسامح مهما كانت خاطر ما تكذبش علي كيف ما تكذبش. الحاجة الثانية ما تهزش بتاع الناس راهو اللي هز معلومة واللي هز كذا هني قلت لك انا راهو ينجم كما قال ربيب بكري ينجم يتوسع في مسائل اخرى
0: خاطر يتعدى بحاجه صغيره يسال عليه كل شيء من بعد جعفر من سرقه من تحيل من ابتزاز وانت ماشي خاطر يتعدى بحاجه قد الطرف ينجم يعمل حاجات كبيره. وهكا نقول لهم راهو ما عندكم حتى فكره على احساس الفرحه والفخر وقت اللي تجيب حاجه بذراعك وقت اللي انت تسعى لها وتتعب فيها راهو من بعد فرحه كبيره. اما انك تغش وتسرق راهو ما تتحسش تغش في روحك وتغش في الناس معني وروحك رقم واحد. دونك خويا
2: نعملوا فاصل ثم نواصل.
5: ساعة سعيدة هنا تونس هنا آخر أخبار البلاد والتحاليل السياسية بحضور أهم الضيوف. هنا تونس البرنامج السياسي اللي تعودت به على ديوان فام كل يوم من اثنين للجمعة من نص النهار للماضي ساعتين مع ابتسام شويخة. ديوان فام صوتكم.

0: انتم تسمعوا في ساعة سعيدة على ديوان اف ام مع جعفر القاسمي وبقية الاكيب.
1: يا حسرة على البكالوريا، يا حسرة يا حسرة كي كنا في البكالوريا يا اخويا، ايامات والله العظيم اجواء كبيرة برشا.
2: فرحوا بيك بعد جعفور
1: شي،
2: فرحوا برشا داركم بعد الثمانية مرات عديت الباك باش خديتها أربعة وأربعة أربعة سنين في الكنترول. فرحوا كيفاش كانت الفرح؟
1: كانت فرحة عارمة
2: متاع ثمانية سنة.
3: عملتوا سهرية جعفور؟
1: شنية؟
3: عملتوا سهرية؟
1: والله عملنا شين ستيريو
3: يا جو،
1: والله فيها دود دود دود دود دود مدينة بيها دود دود دود.
2: تعرف شكون الحكاية؟ حكاية الحكاية هذية في قناة التلفزية
1: نصيب
3: نصيب ولا ريني
2: حطيت تفرجت فيه بالذنب.
3: انتي فضفضها عندك سنين ونصيب أول مرة مسيكي نقول.
1: لا فضحني أكثر خاطر ما قلتش ثمانية مرات عديت، قلت أربع مرات. هو زاد من الكنترول دي كنترول مش سبحان الله. كن أسميني أختي الحمد لله اللي نجحنا
3: اللي جوك به
1: الحمد لله. وعملنا سهرية ثمني ولا
3: دود دود دود دود دود
1: لا بحناش علوش
3: سهرية كهو حلو.
1: والله أمي عملت شوية طاجين
3: صحة
1: كسكسي، شرينا شوية لحم وكذا وزعنا على الجيران فهمتني. اشتحنا عملنا جو وغدوة تقاعد اسمه تقاعد
3: اي كهو شوف حياتك
1: وغدوة بابا تقاعد شوف حال في حياتك
2: بره خدم على روحك
1: اي بيه مش نعمل لكم موسيقى البنات
3: أيوة.
1: اغاني التسعينات مطالع اغاني مش نعطيكم مطالع اغاني وانتم تطلعوا داكور دوا حاضرين
3: يس
2: ربي سهل
1: الغنية الاولانية كوتش تفضل كوتش ستوب ستوب اسهل منها مثماش عاود لي ستوب ستوب ستوب
3: ديانا حداد
1: لا
3: ناول زغبي
2: هكيك انا مش تقول غنية جنية
3: مو ولا قلنا نفهم روحي نوين
2: راجل
1: سهل ياسر
3: بيعودنا فاروق عشق
1: سهل ياسر يا ودي بن سالم وطلعها ستوب يا زيلي هاتي طلعها
2: تصعيبة بن سالم طلعها
3: هو رجل اللي غني فيها
1: رجل لي.
2: مصرية الغنية
1: اي مصرية الغنية
2: ولدينات تروازونا
1: سفر من النقاط امشي لي بابا امشي لي بابا بن سالم نقطة
4: السلام عليكم يا
1: حتى ذي يا اخويا في الشمس تريو

0: ستوب.
1: شوف لي شكون البر يلعب معهم علاش وحدكم
0: تعبين
1: جيبوا شكون
0: امورنا تعبه
1: جيبوا شكون وين استاجير وش اسمه حسام يجيش حسام
0: كيف حسام
1: مش سايب خدمته
2: مخرج رقمي
1: برو دبروا شكون يلعب معكم
0: شبينا ما عجبناكش
1: اقسم بالله فيها جايزه
0: ما فيهاش جايزه
1: اقسم بالله فيها جايزه
2: لقد اقسمت جعفور
0: مثلش خلينا جربنا شنو
1: اللي ما خذلتوني
0: معني على اساس كان جاي رفع راه طلعهم مثلا
1: ينجم يطلع رفع والله ينجم يطلع
0: صغير رفع ما خلطش على التسعينات
1: اقسم بالله فيها جايزه
0: باهي هيد جعفور لما تحقرنيش
1: الغنايه المواليه سيرو باش نجيب شكون معكم
0: جيب
2: هدد فينا شوف
0: نجيب
1: امشي ستوب ستوب ستوب
2: اسمعني راهو مو مسهلين راهو
1: لا اله الا الله
2: لا اله الا الله
0: اللي سميتهم
2: اللي بتاثر تنوره
1: لا ستوب ما عادش تجاوب حتى اجابه اخرى لازم اجابه واحده عاود لي كعبه ستوب
2: شمس الغني نجوي كرم
1: لا غلط
2: شو هيدا جعفور
1: الغني
2: وعملتهم الكل نجوى كرم خلينا بلاي فاروق مرة بركة فاروق
1: يا ريم
0: الله
1: يا ليتي شوفوني شكون عاونهم
0: شو كيف يعمل لنا
1: فضيحة
2: فاروق عاود لنا شوي خوي
0: خلي قدم شوي
1: سهلة سهلة والله سهلة ستوب ستوب
2: نجوى كرم نجوى كرم
1: أنا ما في
0: هاي قلت لك نجوى كرم
2: نجوى كرم
1: شو
2: بعد
1: أنا ما في

0: يعني صميت لك نجوى كرم.
1: مخرج مخرج مخرج مخرج
0: شو هيدا جعفر؟
1: صفر من النقاط. اعطيني اسم الغنية. قلت لك
2: انا ما في
1: صفر من النقاط.
2: لحظة بربي شنو صالح حلم معلومة حكم القاضي غنية واحدة أخرى. هلا جاي تصالح
0: هلا نجوى كرم.
1: تروى دو
0: بسم الله
1: طب ستوب ستوب ستوب
2: يسوع حبيبي حبسو
1: حبشي ما بحبش
2: يسوع
3: يسوع حبيبي حبسو
1: يسوع حبيبي حبسو

0: زيرو. بيان
1: هذا وقت اللي طلعت ماما تقول لي عيب شنو الغنية تسمع فيها. والله كنت تظهر شنو شنو الكلام هذا.
0: صعب لي شوية
1: شنو وقت احنا طوى طلعنا غنية تقولوا صعب
0: نقطة مقابل صفر الرباب.
2: احنا نلعبوا مع بعضنا مش كل واحد واحد.
0: خيين خيين عندي كادو اقسم بالله عندي كادو حلفت لك.
2: بيه بيه صدقتك.
0: هاي
2: تفضل سيدي.
0: الغنية الموالية اللي قلت لك عليها هات. ستوب ستوب ستوب ستوب
3: علشان احنا ما
1: ماهيش تسعينات هاتي. لا لا لا
3: حاجة غريبة
1: ماهيش حاجة
3: واه
1: حاجة غريبة هذي
0: مش قلني في وضع.
2: ولا حاجة غريبة
0: ولا حاجة غريبة ولا حاجة غريبة ولا حاجة غريبة ولا حاجة غريبة ولا حاجة غريبة ولا حاجة غريبة ولا حاجة غريبة ولا حاجة غريبة ولا حاجة غريبة ولا حاجة غريبة ولا حاجة غريبة ولا حاجة غريبة ولا حاجة غريبة ولا حاجة غريبة ولا حاجة غريبة ولا حاجة غريبة ولا حاجة غريبة ولا حاجة غريبة ولا حاجة غريبة ولا حاجة غريبة ولا حاجة غريبة ولا حاجة غريبة ولا حاجة غريبة ولا حاجة غريبة ولا حاجة غريبة ولا حاجة غريبة ولا حاجة غريبة ولا حاجة غريبة ولا حاجة غريبة ولا حاجة غريبة ولا حاجة غريبة ولا حاجة غريبة ولا حاجة غريبة

0: كلمني كلم
1: كلمني كلم ايش
2: كلم
1: شو اسمه دي
2: كلمني كلم كلم كلمني فهمني فهم فهم
1: والله يا مهند طلع عايز بتشمان
3: ده اللي ماشي توب ده يقول لي ده اللي صاحب نايم ده
4: ايه يا
3: اخواتي
4: الراجل ده
1: مسلسل
4: ماشي عارف ده
1: صوته
4: ده من السن ده اللي يصير اعصابي ده
5: اللي ايه يا راجل انت ده
6: اللي انت عامل ده
1: عيب على السن ده
0: يطلع منك كل ده
1: بيان هاتك الصحة مخرج والله هذه الثلاثينات اللي مخرج عادي معنا
7: مصر في العشرينات
1: أصلا هاي نقطة مقابل صفر نزلوا دقيقتين لعب لغنية الموالية سهلة ستار
0: تارا
7: تارا تارا تارا تارا
0: استنقضة كيكا
1: اسمه
0: سحراني ليل ونهار من الهوى ومن
1: هيب

0: الخطاب. النتيجة 2 مقابل 0 الريم.
1: ما بينتنيش بيت اوكي.
0: عايتي لشكون يعاونك؟
2: هو راه
0: جايزه
1: نقول الجايزه الجيزه
2: والله حسيت انا حسيت
0: والله عندي جايزه الشمس صديقنا جاب لنا كادو هاي الاغنيه المواليه
1: هاي
0: ستوب ستوب
1: شنو هي براين ادم صديق
0: شو عاود هذه هي الجايزه
1: جعفر جايزه سيئه
0: اسمع ستوب
1: جعفر جعفر جان قولك حاجة
0: خليه مش هيلش مش
1: نمو
0: جلتها
1: اثنين
0: بواحد
2: اثنين
0: بواحد
2: اي
0: اما
2: انت
0: اللي قلتها

0: تمام.
1: اخر غنية هل تعد لربيب؟
2: لا هل يعد الجعفر وربيب اكيب ازي يا جعفر؟
0: والله قلت من الاولى عيني عيني بعطيك قال لي ليش
2: قلت هشام عبد
0: شاعري
2: ماشي اوكي مش ناكل هنا الجيزه
0: يا بنتي صحه بشي
1: بل غنيه هذه ايش هي
2: اخطبوط والله محمود تاكسيست تحكي لي على الاخطبوط
0: والله علاش ما
2: خليك فيش يتنفس الاخطبوط خليك فيش يتنفس الاخطبوط
1: فيش يخطب ويلبس الخاتم
0: ثمانية خاتم
1: والله يا حري الاخطبوط
2: يا ربي
1: الغنيه الاخرانيه
0: طوال محمد رسول الله
1: طب سهله مهله ستوب ستوب ستوب
0: شو ضربة كمانجاك هو أنا مش نطلعها من
2: البداية يا بنتي اسكت هابش يقول هيلك اغزر له اغزر
1: اسمع برس أمك بعد الأخبار حط لنا الأغنية ذيك
0: يكيت لي
1: أمشي عاود لي من الأولى كيقولك ستوب ستوب سهلة مالخة ستوب ستوب
2: هو راح يتحايل عليك فاروق ما عاودهش من الأول قدم القدام
1: وبطل الله
2: الله ما استبيت جربي
1: جربي حط الغنية
2: هو هذا جو محمد فؤاد
1: اي
2: محمد فؤاد يعطيني الصحه اغزر له راهو حيال راهو حيال
0: ليه جيبوا على اليوتيوب من بكري
2: راهو حيال
0: ولا لا فسكيتها
1: اسمعني
2: شكون انا والله ما
1: بعد الاخبار حط لي كعبه بتاع محمد فؤاد محمد فؤاد مش هديه
2: الحب الحقيقي
1: يعني الحب الحقيقي وعنده واحد اخر هذيك حاسين شوف لي كعطنا نطون دبر كعب
2: استنى اي النقطه هذه شكون خذاها
1: انت اي انت فزتي
2: والله ما غزرت
1: انا الجيزات البر
2: هاي
1: زملاء في الاخبار هاي انا راجعين
3: ساعه سعيده ساعه سعيده

0: ديوان فم فلاش نيوز
1: وجزء 11 ديوان فم عسلمة. ديوان التونسيين بالخارج يعلن عن توفير تذاكر سفر مدعومة لفائدة العائلات محدودة الدخل المتكونة من 4 أفراد فأكثر وراغبين في العودة من فرنسا إلى تونس خلال الصيف الحالية، وذلك علمتني رحلات الخطوط التونسية والشركة التونسية للملاحة. وأوضحت سفارة تونس بباريس وفق بلاغ صدر عنها أن هذا الإجراء يتنازل في إطار تنفيذ قرارات المجلس الوزاري المضيق المنعقد يوم 25 أفريل الفارط، داعية المعنيين إلى الاتصال بالمصلحة الاجتماعية معي للبعثة بباريس لتقديم مطالبهم. وأضافت سفارنا الحجز على بخيرتي قرطاج وتانيت تنطلق بين 11 مايو و15 جوان، حيث حددت قيمة الدعم ب 270 دينارا تونسيا للفرد من العائلة و338 دينارا تونسيا للفرد الواحد المستجيب للمقاييس. الاتحاد التونسي للفلاحة صيد البحري ونظيم تظاهرة سوق الفلاح التونسي بمقره المركزي بحي الخضرة تونس بداية من اليوم وإلى غاية يوم الخميس 14 مايو. وستشهد هذه التظاهرة مشاركة عدد من الفلاحات والفلاحين من مختلف جهات الجمهورية مع توفير مختلف المنتجات الفلاحية من خضر وغلال ومنتجات غذائية وبحرية مباشرة من الفلاح إلى المستهلك بكمية هامة وبأسعار مناسبة ومدروسة. وتمثل هذه التظاهرة مناسبة لدعم المنتوج الوطني وتعزيز التواصل بين الفلاح والمستهلك وتثمين مجهودات الفلاح التونسي. في العالم، مسؤولة السياسة الخارجية بالاتحاد الأوروبي كايا كالاس تؤكد انتهاء مهمة قوات اليونيفيل بعد أشهر، معربة عن رغبتها في إنشاء مهمة لمساعدة لبنان. وأضافت المسؤولة الأوروبية أنها ستبحث موضوع مضيق هرمز وتدفع نحو المرحلة الأولى من محادثات السلام بين لبنان والاحتلال التي من شأنها أن تؤدي إلى إنهاء الحرب. إذاعة جيش الاحتلال تفيد بأن الجيش بدأ بإدخال منظومات جديدة مستوحاة من الحرب الروسية الأوكرانية بهدف مواجهة مسيرات حزب الله. وبحسب الإذاعة فتعتمد المنظومات على أسلاك شائكة دوارة مصممة لقطع كابلات الألياف البصرية التي تستخدم في تشغيل بعض مسيرات الحزب. وأضافت أن 10,000 من الطلقات المتشظية وصلت لتوزيعها على قوات الاحتلال المتمركزة في لبنان. نهاية المجزة الإخباري، شكرا على المتابعة. لمزيد من الأخبار زوروا موقعنا ديوانفم.نت. إلى اللقاء.
0: تسمعونا في صفاقس على الفريكونس 9.2.

0: موعدكم يتجدد مع برنامج نهجة تريبينال والدريبة في موسم الرابع على ديوان فام بنفس الروح الدرامية والتصاعد في الأحداث. تحية كبيرة للفان والمستمعين الكل بما فيهم النبارة. وعلى هذاك برنامج نهجة تريبينال والدريبة يواصل معكم التجربة ونتمناو أنه يكون في مستوى انتظاراتكم. كل يوم في نفس التوقيت من الاثنين للجمعة مع ماضي ساعتين على ديوان فام.
1: هنا تونس، هنا آخر أخبار البلاد والتحاليل السياسية بحضور أهم الضيوف. هنا تونس، البرنامج السياسي اللي تعودت به على ديوان فام، كل يوم من اثنين للجمعة من نص النهار للماضي ساعتين مع ابتسام شويخة. ديوان فام، صوتكم.
2: انتم تسمعوا في ساعة سعيدة على ديوان فام مع جعفر القاسمي وبقية الكيب.
3: نهاركم مبروك، نهاركم سعيد. تحية للسادة المستمعين اللي يسمعوا فينا وين ما كانوا، خارج ولا داخل حدود الوطن. عفوا على هذا الصوت، يعني هان قاعدين نحسنوا في الجودة متاع الصوت بشوي بشوي، فهمني ولا؟ بالزيت والقارص ناحية العسل البارح.
4: صحيح، يشحط الأحبال الصوتية فيكبسها فما تبراش. الجيزاتة باهية في على الصوت.
3: إن شاء الله عجبتكم الجيزاتة.
4: الحقيقة بنينة ياسر، ربي فضله. أنا عرفت اللي هي من حنوت متاع رجل كبير مازال مستحفظ على الصنعة في قصور السيف بحث السينما. نسلموا عليه
3: بحث السينما. صحيح، جبنا صديقنا شمس الجيزاتة.
5: والله مباشرة بنينة بصراحة، أنا أول مرة
3: من قصور السيف، فهمني؟ صحة وبالشفاء. قلت لكم أنا عندي كادو
5: يفضلك. داكوردو،
3: بيان سور. قبل الفقرة متاعك ديما من هنا الاخر الموسم ديما عندك كادو قبل الفقره نتاعك.
5: يعيشك جعفر، ميرسي ربي يفضلك.
3: نستنى شرفنا، تفضل. مرحبا مرحبا، تفضل.
5: يلا نمرو
1: النمرو.
5: هي دراسه نتاع اليوم، والنمرو نتاع اليوم غريب نوعا ما على علينا، خاطر اول مره نطرحوا الحكايه هذه. ضحك شويه لمحاله، لكن فما حاجات اخرى وتاثيرات اخرى او عناصر مؤثره طلعت في الجيل الجديد نجم تاثر على قرار ارتباطك بشخص معين. الدراسه هذه عملتها منصه نتاع مواعده معروفه، تطبيق معروف برشا تحت اتيكيت المواعده، وكشفت انه فما عنصر مؤثر في قرارات الارتباط والمواعده عند برشا ناس، سورتو الجيل الجديد. يقول لك انه 54% يريم من العزاب يرفضوا الارتباط بشخص يتعامل بوقاحه مع النادل، مع الطاقم الموجود في ريستو في قهوه. دونك وترتفع النسبه دي عند النساء الى 65% مقابل 50% عند الرجال. دونك الدراسة هذية والنتائج هذية ما توقفتش كان عند تعاملك. هو يقول لك انه اللي شاركوا في الدراسة هذية فما تصرفات اخرى تعتبر منافرة في المواعدة، ابرزها الشكوى المستمرة والتذمر، رفضوه 47% من المشاركين. مقاطعة الطرف الاخر اثناء الحديث 42% اعتبروها السلوك ياسر مزعج، بالحق ياسر تقلق الحكاية هذية. فما اهمال نظافة الاسنان خاصة عند النساء، الاكل بطريقة فوضوية او مزعجة، ماذا بيه يزيدوا الصوت لهنا. في المقابل فما مشاركين اخرين اعتبروا بعض التصرفات الايجابيه في الديت ولا في المواعده، انه مثلا يشاركوا الطعام. 74% اعتبروا التصرفات دي لطيف، حاجه كيوت انك تبارتاجي شنو شريت. تقاسم فاتورة المطعم وافقوا عليه 60%، اللي هي ذيك متاع 50-50 شعفور، اللي هي محل جدل الواحد يخلص ليك لي. استخدام نبرة صوت طفولي أحيانا قبلوا 56% من المشاركين. الدراسة هذه تأكد أنه التفاصيل الصغيرة وطريقة التعامل مع الناس الأخرى وليت اليوم مؤشر مهم على شخصية الشريك المحتمل، وتنجم تكون سبب في نجاح العلاقة أو انتهائها حتى قبل ما تبدأ هذه الدراسة. والارقام والتصرفات انتم شنو رايكم؟ دونك انا ما عادش نحكيوا على خدمه، ما عادش نحكيوا على فلوس، بون المظهر موجود، لكن نحكيوا على تصرفات.
3: ريم، في ريستورون كيبدا عندكم ديني دافير
4: دافير
3: دافير ما وقتات تبدلي صوتك؟
4: علي نبدل في صوتي؟
3: نسأل
4: صوتي بطبيعته
5: قالت الاخرى شتوي ولا
3: شنو؟ ايش التواضع؟

0: التواضع ضربة
1: ليه؟ على خاطر ان صوتي هكا تسمع معناه ماهوش
0: تعفير
1: تعفير تيزي جافو. الحقيقه لو بون سونس يقول انه هذوما الكلهم يدخلوا في الكريتير نتاع حد انت باش تتفاهم معاه ولا ليه، حتى لو كان مش على اب نتاع مواعده، انه العبد كيفاش يتعامل مع الناس الاخرين وانت قاعده تتعرف عليه، دونك قاعده تشوف بعينيك ولازمك وتقيس مثلا من الحاجات اللي راهم مهمه برشا كيفاش يتعامل مع عبد اجتماعيا ما بين برشا ظفرين اللي يحس روحه معناها مثلا عبد قاعد يخدم في خدمته كيما سيرفور ولا اللي هو لازمك تشوفه كيفاش يتعامل مع الناس الكبار في العمر، لازمك تشوفه كيفاش يتعامل مع الصغار، لازمك معناها هذوما كلهم عادي انك تاخذهم بعين الاعتبار كيف تبدا تتعامل مع العبد حتى لو كان مش علاقه، معناها تفهم تو بو سيغني لا بيرسوناليتي العبد هذاك يحترم ما يحترمش،
2: يقدر
1: يقدر ما يقدرش، سيس مش سيس، يوسع باله مع الناس ليه، معناها مهم هذايا باش انت تعرف الشخصيه وعلى اساسها عادي انك تقرر ترتبط بها ولا لا. اذا نحكيوا على ارتباط بالطبيعه، نتصور انه كلنا معناها لو سيستم تاعك لازم يشوفهم لي سينيو هذوما ريد فلاجز فيهم برشا، على خاطر اذا حد يطيح قدر عبد يخدم في خدمته ولا ما يوسعش باله، خاطر مثلا الاخطاء تصير كان واحد جاته حاجه ماكله غلطه ولا مش كيما حب هو، مش لازم يعمل يثور معناها ويعمل حاله تتصلح الاغلاط، معناها دوك مش حلو. وعادي انه احنا ناخذوا مواقف ولا قرارات من الشخص هذاك من الحاجات هذوكم بما انهم خرجوا سبونتاني ومش حاسب نجم معك انت يتعامل بكل لطف، لكن ديك فما استثاره من شيره اخرى اذا خرج وجه اخر منه فلازمك تعرف اكزاكتومون لازمك تعرف انه هذاك موجود في شخصيته. جعفر يذوري تحب تعلق لنا على 50 50 كل واحد يخلص وحده ليه؟ الحقيقه انا ما نحترمهاش الفازه هذه.
0: انا شوف ليلى خفصلك حاجه، انا اخويا صارت لي مره ثم شكون استدعاني وانا عندي 30,000 نحكي لك، انا في وقت زلت معناتها في بدايتي وهو استدعاني الجمله نذكرها كيما توا، فمن ولا معايا اماني ابو العريس الصحفيه الالمعيه
1: سلموا عليه،
0: فمن ولا قال لنا بالفرنسي قال جو فوز انفيت
2: الوغ
0: جو فوز انفيت فو على فرنس جو فوز انفيت
1: ايوا
0: فمن ولا معناتها انا وياه انا وياه وانا عندي 30 دينار
2: عنده كل شيء،
0: مشينا اخويا مع الرجل فهمني ولا تعشينا راهو تعشينا
2: عبالكش استغرصتوا انتم عاد
0: ليه معناتها تقريبا 12 واحد في الطاوله وتعشينا بالكدا فهمني ولا من بعد ما تعشينا
1: صح
0: جيت لاديسيون فهمني ولا هز صبعه عمل لك والله عمل لك صبعه قال لي كل واحد فهمني ولا يعطي البار نتاعو أنا لابس سورية بيضة نذكرها كيما تو فهمني ولا 30,000 ظاهرين أقسم بالله راني قديش في قلبي قلت ابتهالات فهمتني، خرجتك 30 وأماني قابلتني من غادي تو أماني كل ما قابلها تو عندها ممكن يجي 15 عام 20 عام كل ما قبلنا نغزر لبعضنا في العينين
2: قلت
0: جبوز انفيت حتى هذه صارت لي وصارت لي مرة زادة مع محمد علي النهدي، مشينا المهرجان كان في استيفال تاع كان فهمني ولا الناس هزة فلوس وكذا، أنا تحتي بكل خطر ذولي النار قبل الأخر قعدوا لي 50 أورو قلت نتعدى للفري شوب نشتري حويش
1: أيوة.
0: عندي مشكلة في جريج من هارت فهمني ولا كيما تو
2: فهمني
0: أي جابوا العشاء وكذا فهمني ولا والناس تاكل ودرشني انا خذيت سوب نتذكرها كيما تو سوب فهمني ب 9 اورو سوب الدنيا مدعوك ما نتذكر امان ما
2: تدخلنيش مش كل المهم سوب 9 اورو
0: افيك بوليس تريسي فهمني ولا صوص ديفورسي نقول فهم شي والله لا نفهم فيهم
2: المهم 9 اورو
0: سوب يتباع برزانه سوب صحيفه قلت له هاي السوب ما داري قمرتها ب 9 اورو
2: فهمني
0: نشرب فيك الشربة وكذا نفس العملية تصير فهمني ولا السيرفور تخلبز لاديسيون برشا وكذا قال هاي لاديسيون اقسموا بيناتكم
1: صرف
0: مديت انا كالخميسينة 50 أورو اغلى شربة شربتها في حياتي تكلفت لي ممكن ب 170 دينار هذه كانت ذكرها
1: هزوا لك 50 ومشيت على
0: 50 اورو فهمني ولا نعطيك حاجة بالله نحن موسيقى يا ريم في بالك اللي انا اول مرة نسافر اقسم بالله اول مره في حياتي نسافر مشي في بالي الفري شوب بلاش
2: فري شوب اوكي فري
0: اقسم بالله مش
2: في المره الوحيده اللي فهم بلونجلي
0: ليه مش في بالي تبع البي اما قلت ما لازمش نكثر ثم قانون ما تنساش اكثر من حاجتين نقول حاجه
1: من كلمه فري
0: من كلمه فري بجرب بيناتنا هذه عرضت لكم جرب
1: هي فري من الادائيه
0: هزيت من كل حاجه حويجتين هزيت زوز دبز بارفان
2: واضح
0: فهمتني ولا لا؟ زوز كراتش دخان قلت للعيلة
1: اسمه يخمل حاجة زوز
0: شكاليت زوز حسيلو هزيد زوز زوز زوز فهمتني ومشيت للكيس فهمتني بديت الباسبور شوف رجمة الباسبور معناتها باش يوري البيي فهمتني كيما تقول هي قالت لي مثلا 180 اورو قلت لها وي قلت شنو قلت لها وي فري شوب قلت شنو قلت لها فري شوب فري شوب فهمتني قالت لي لازم تخلص تعرفي يا ريم نطيش فيهم طيش فيهم وربعه
1: غير ما يراني حاجة
0: زيد كريتيشا ما عليناش فهمتني ولا روحت اول مرة في حياتي نعطيك معلومة ما اقوى ورحمة امي ممكن تقولوا غباء شديد في بالك اللي انا اول مرة نطلع في الطيارة مش في بالي اللي يخلط الاولاني حوز البلايص
2: تاكسي جماعي
0: تاكسي والله يا ودي جاي طلعني قال لكم بطاطاري بوتاتي البوطالة انا احكي لي على البلاصة بتاعها قلت له اخر تاريك جيت قبليتي وحايز بزوصة شير معي صبر خوي نحكي لك مع اخوة في بالك مرة مشينا لكندا انا صبر خوي عمره ما سافر وانا حبيت نلعبها زعبة سافرت قبل
1: اول رحلة طويلة ياسر
0: حبيت نوريك قال لي كيفاش قلت له طب تجينا على لوتيس باش تعمل سنتور وكذا نوري زعما كل مسافر قبل يو خيتي جابوا الطياره عمري ما كنت جابوا منديله بالمزهر بالبانس يشدوها هكا
1: ويعطيها لك
0: باش باش تعملها على وجهك هكا انت فهمتني انا في بالي مليوي من بعيد مدورين هكا وتفرق فيهم اقسم بالله قال لي شنية قلت له شنية لشنية وانا ماني مش عارفها شنية قلت له بدينا شنية شنية شوف في واحد بجنبي حطها على وجهه قلت له حط على وجهك حط على وجهك قلت له ترتح هذيك حطيت على وجهي وسخونه وخليت نقبه هكا باش تطلع على الاخر مش تحرق قرقوي اقسم بالله خليت كي نحا قلت له ناحي ناحي
2: سي بون
0: مسحت يدي هكا وكذا وحطيت ورجعت تو الاغرب جابوا لنا ساشيات كيما الفلفول وروز روز وفير بيستاش قال لي شنو قلت له شوين قام شوين قام قلت له على البريسيون طب باش نطلعوا وذنيك باش تتسد شوين قام
1: تفتي زاد
0: اي نفت انا اخويا قلت له شوين قام وانا زرت كعبه ديجا انا زرت كعبه وشوف اللي جنبي حطها في وضوء قلت له متعوذنين صابر غصبك الواحد قلت له متعوذنين عايش خويا دونك صارت لي برشا مشاكل على المستوى هذا اللي تحكي لي فيه انت اللي يتسمى مش البريستيج
2: الاتيكيت جا
0: الاتيكيت ما عنديش معاهم
2: اما انت خرجت بينا شو
0: كورس صاحبي توا اللي نمشي معاه للمشوى ويسبق لي سلطه مشويه والطابونه مو صاحبي يخدم في مخه على الحم عملها معاه يوسف مارس مره يجيب لنا يجيب لنا في الطابونه اقسم بالله يا ربيب طابونه وسلطه مشويه طابونه وسلطه مشويه وزعما يحرك يقول خلينا نمشي نعمل المشوى كي جا المشوى احنا فينشين لهنا ما كليناش لا يوسف
2: فينشين
1: جعفور كيفاش الموضوع مشى من غادي لغادي
2: والله هو والله خليني هو المواعده نتاع
0: راني ارتحت لكم خلي بيرتاح لكم والله حسبوا لي كيما خالتكم
2: مرحبا بيك جعفور اما مش هذا هو الموضوع معناها
0: نسمع
2: كي نقولوا مواعده جعفور معناها رجل ومراه فهمت
0: أي.
2: فهمت
0: هي صاروا لي زوز مواعدات حكيتهم ما نحبش نعاود هذوما زاد اللي كنت حكيهم حكيتهم هما بعاد زمن قديم انا خويا باش نعطيك معلومه انا مره وعدت واحدة المانيه تقرا في بورقيبه سكول وقت انا اتيديون كنت باش ناخذ قالت لي جاعت قالت لي راني لقد جعت تتكلم عربي قالت لي لقد جعت قلت لها وانا ايضا
2: وانا ايضا
0: والله
2: ماذا اكلتم
0: موائد الافطار مشينا اقسم بالله ورحمه امي قلت لها باش نزك ريستورون ورحمه امي في باب الخضره كلينا كلينا كلينا كلينا قلت لها لحظه الحساب انا
2: عندي.
0: الحساب فهمني خليت اللي بعد شويه على موائد الافطار وليزا ما زعما شيت خلصت
2: هذيك نقول مثلا هي عندها فلوس تخليها تخلص هي جعفور البار نتاعها
0: البار نتاعها
2: شنو اللي بيان سور
0: ما فهمتكش
2: مثلا خرجت انت وياها الاخت هذيا فهمت تخليها كان هي تخلص
0: لا
2: نتاعها
0: لا خلص عليها حدا لا تخرج معايا تخرج معايا مواعده مش 50-50 تخرج معايا مواعده وانا عندي فلوس انا نخلص ما عنديش نشمه
2: اي لي عادي
0: لا ما عنديش
2: لا سبحان الله
0: خياني خرجت انا وزينب وريم وانت وكذا ما تتصوريش ورحمه امي وعندي فلوس راه ورحمه امي تذكر كي جا القهوه وانا هابط كي قالت لي زينب جعفر برا من لا ماما
2: من لا ماما خلص على روحه ما خلصتش
0: راهي اي اي اما حسيتها جعفر انا ماني هبط بالدروج
2: هي ما انت استدعيتنا نهارتها في بالك
0: انت
2: قلت لها جو فوز انفيت
0: اي وانا ماشي الكاسه زينب الاشاره بيت قالت لي جعفر برا والله لا قالت لي ورحمه امي فرحت كيما الوليد الصغير خاطر حسيت انا كموت نهارتها 850
2: لك موت والله
0: ثم
2: ما كنت خاصه على روحي
0: مش مشكل فهمتني
2: باش نستدعنا جعفور
0: انتو مامو الجيزات هاي
1: هيا نخرج من غير زي
0: الجيزات سكي نحن الموسيقى
2: اخطبوا تحت ولدو كعبة صحيح انتو كعبة ميساج خليهم مرة جاي أسأل جعفو
0: لا لا لا لا
1: خلي أسألنا
0: هاي سيدي السؤال يقول
1: أيوة
0: لا لا لا لا عندي سؤال مش أقول
1: تفضل تفضل
0: السؤال يقول رباب
2: أنا
0: أي لو كان كنت في موعد غرامي
2: موعد غرامي
0: والشخص تعامل بوقاحة مع النادل تكمل السهرة تكتم وإلا تقوم برج ولي
2: يعني نعمل تعليق فوري
0: فوري
2: لي بيان سور نجم حتى نجم نطلب حتى سماح مع عند السيد وتنتهي هذه السهرة خطرها من الأولها ماهيش باهية معناه العبد يقلل من احترام الناس شنو تستنى منه من بعد لي تحترم الناس الكل ماكش خير من حتى حد معناه
0: به ريم
1: تراه استنتج شنو نعمل
0: لا تقول
1: نعمل وعركة الحقيقة
0: شكون
1: من نجمش السيد اللي طايح القدر نعتذر من اللي تمت إهانته إذا هو مازال موجود وإلا نمشي له بعد أما السيد اللي معايا نفسر له قديش نقص معناه في التعامل وفي الأداب قولهم له بالقدي بالقدي بالقدي لازم يكون واعي ولازم نفسر له أنه هو القدام عادي أنه حتى حد ما هو باش يرضى بأخلاقك هذية وذاك علاش مش تقعد وحدك سبحان الله خير
0: تو سؤال دقيق وخطير
2: دقيق وخطير
0: خرجتوا تتعشوا
2: بين
0: مطعم محلاه
2: اوكي
0: مولا المطعم محلاه
2: يرحم والديك
0: النادي المحلاه الكرسي محلاه والطاوله محلاها
2: بارك الله في عمرك
0: والاضاءه جميله جدا
2: مذبيه موسيقى حلو
0: وموسيقى ولا اروع الماكله على الحيط لحظه السؤال المطروح تاكل وتغصب خاطر انا صارت لي هذه مره تاكل وتغصب ولا ويجيك الشيف راهو كذا والدنيا تكون فهمني ولا مره شعر تحرقنا حاب يعمل لك بتاع
2: هي فازي تركيا
0: والله حاب يعمل لي فازي تركيا هذيك يودي شعر شطنا انا ولدي شو عمل لك سيما مريقلي مريقلي تاكل وتغصب والا تقول له ما كامل احترامي والا هل لديكم طرق اخرى خاطر انا عندي طرق اخرى
2: تو انا ماشيه معني مستدعيه شاور انت شخص هذاك الشيف ولا وجه البلاصه وحاجز المكان وكذا وندرى شنو كي مش على حاجه انا ما عجبتنيش ما نجمش ننبز اما هو كان نحاول زعما زعما ما عينيش فهمت فازا ويا حبه زي بعد ما توفى مثلا القهوه ولا عشاء كذا باب سويقه ينادي هيا شتيت لبليبي شنو رايك ولا كيف تيجي ولا حاجه معني فهمت
0: تعمل روحك تاكل
2: اي فهمت
0: تعينا وقت
2: لا مش حلو خطر تجي في إطار نبزة معني خطر عمل مجهود ونعرف عليه مسيكن اللي بلا خايب فهمت
0: ريم مش نزيدك حاجة على رباب وطلبوا منك بما أنك مؤثرة فهمني ولا بش تصور فيديو فهمني ولا وتقول
1: طيار
0: طيار تفضل
2: ستخيبا
1: ما نصورش فيديوهات
0: ليلة
1: وما نقولش هذه واحدة اثنين انا هذية بالذات اللي الموقف اللي انت عطيته من غير ما تزين الدنيا الكل معناها ولا الريستوران به ولا الريستوران به والماكلة والكل شيء الحقيقة ديما ندعو روحي اني نتعلمها ولكن ما نعرفش علاش تربيت ما عنديش الجرأة انه نقول العبد راهي حاجة خايبة معناها مثلا انا نحشم ياسر كيبدا ولو هو من حقه يبدا عبد معايا ويرجع حاجه ما تعجبوش انا نحشم على الاخر بوختو مانيش انا معناها نحشم برشا برشا وما نعملهاش
2: وجني غلمه
1: صحيت ونخلي ما ناكلش نذوق ونخلي وكل اما الحقيقه ما نعرفش نرجع وما نعرفش نقول خايبه بدل هيلي الحقيقه ما نجمش نعمل بكلها وكأنا بنعرف مره جاي معاش نجي اما حتى كي يعملها عبد معايا ياسر نحشم بورتون حقه معناها انت جيت باش تاخذ ان سيرفيس مقابل فلوس المفروض يجيك سيرفيس معناها كيما كان منتظر في المستوى لكن الحقيقه نحشم برشا ما نعرفش نعملها
0: الله طاهر قال لك غمض عينيك وسمي بسم الله
1: ما نجمش نرجع
0: انا تعرفه نحشم
1: اي فوالا
0: نحشم على جامي دو لافي
1: جامي دو لافي
0: في حياتي رجعت حاجه
2: جامي دو لافي انت نادي ولك قولوا لك شنو رايك هكا في الانستغرام وكذا مثلا ما عجبتك شنو تعمل تهبط شيء
0: والله تو من الطف الله ورحمه امي اللي ذقتم به
2: الحمد لله
0: من الطف الله اللي ذقتم به برجولي ابش عطيك فازل
2: اي
0: انا حاجه كي ما تعجبنيش تبدا في ريستورون مش ديما راهو اما نقول له تعطي لي امبورتي باش نروح
1: اها باهي الفكر
2: يا
0: اوكي شتي تعطي لي امبورتي عايش خويا فهمتني راهو تحطي لي امبورتي ممكن عجبتني برشا مش نزل آدم وفاطمة بنتي وكذا ونروح بها ممكن حتى موجود ونفطر منها وكذا.
2: علاش لي؟
0: وثم عطيني امبورتي الثانية اللي عندي ذيك السلاح الثاني بتاع ما عجبتني الجملة ما نجمش ناكلها تزربنا بالوقت وكذا وعندي رونديفو لازم تلقى طرق كما قالت ريم
2: حسب الإحراج
0: توجع
1: حشم الحقيقة.
0: به السؤال الموالي
1: أيوة.
0: حب بوزة مخرجة مخرج طالب بوزة
2: فاصل
0: يحب حطينا بورتي فاضل
3: ساعة سعيدة ساعة سعيدة
4: تبليسيتي. تحب على التليفون يكسر الدنيا عليك بالفيفو في 70 FE كاميرا 200 ميجا بيكسل باتري 7000 ملي امبير اور شارج رابيد 90 وات اكران اموليد 120 هرتز و IP69 ديسپونيبل ان دو فيرسيون 8 و 12 جيجا رام و 256 جيجا ستوكاج فيفو 70 FE يكسر الدنيا و يكسر السويم زيد فيفو في 70 FE à partir de 1499 دينار prix public conseillé.
3: ساعة سعيدة ساعة سعيدة.
0: هاني حكيت لك على الريستوران مشيت له الراجل يعمل في يعمل في قفص النار كيما بتاع التركي
2: شو شو
5: صباح الخير ساعة جعفور صباح الخير نسمع فيه الكل لا ولا ما حكيت
0: باش نحكي لك أول مرة مشيت أنا ولدي آدم الريستوران يعمل في الشو بالنار كل اللحم المسهود
5: اللحم شنو
0: مسهود
5: مسهود
0: تي يا ربيب
1: شبيك شوكي معني
2: شو عندك فيه جعفور ما كمل حكيت
0: لك على وجهك فهمني من الاكزرسيس ما جابوش بالضبط فهمتي خويا حكيتش عليها
5: لا والله ولا حكيت
0: سامحني طنح نحكي لك عليها
2: بلي جعفور فما اعجاب بالنت نتاعك اليوم مش
0: نفس قديم
2: اي ولا لا دخلت وعملتها على فيسبوك ويوتيوب
0: خاطر ماشي مع الكولا
2: اي خاطر البيب هو جديد فما أنيق
0: فما ربي بتعرفي خيك
2: والله ما حليك جعفور
0: أقسم بالله الحمد لله ربي نورنا هذيك كرامة من عند ربي
2: الحمد لله
0: والله والله ربي منورني هيكك
2: الحمد لله يا ربي
0: نلبس مريويلك مزقزق
2: مزقزق
0: مليونات كذا الحمد لله يا ربي
2: الحمد لله
0: يا ربي إن شاء الله ربي دي منورنا
2: أمين
0: يا ربي هاي هاني خويا توكلوا
5: هاي خويا نصاب
0: توكلنا على الله تفضل خويا تفضل
3: شبيه
0: مذوم
5: هاني بعد شوي باش نحكيو على ملحم ممسوسة اللي مبركولو ساعة بالمناسبة
0: طبعا
5: السعود
0: متفالي
5: للرابطة المحترفة الأولى وعاوتوا بعد 3 سنوات ملحم ممسوسة تعرف من الفرق اللي ما عنده بلاصتها في الرابطة الأولى تنحكيو بعد شوية نحكيو نعطيو بعض الأرقام وفما لاعب يعود له الفضل كبير في الصعوبة عمل حمام سوسة لكن قبل خلينا نبدأ من الترجي الرياضي التونسي اللي أعلن البارح إقالة المدرب الفرنسي باتريس بوميل طب تمت الإقالة متاعه طبعا بعد الهزيمة في الديربي ومش كان الهزيمة في الديربي لأنه فهم بعض التراكمات في الفترة الأخيرة الخروج من الشامبيونز ليج تعادلات في البطولة شيء اللي خلاه يفقد الصدارة ثم ربما جت القطرة التي أفاضت الكاس اللي هي الهزيمة متاع الديربي وخسارة البطولة بالنسبة للترجي رجفة تمت الإقالة متاع باتريس بوميل اللي الحقيقة جعفر ما طولش معناها من بين أقل المدربين في تاريخ الترجي اللي قعد وخدم مع الفريق تقريبا من بين أقل المدربين لأنه بوميل خدم 79 يوم تقريبا بالضبط في الترجي الرياضي التونسي 79 يوم حتى 3 شهور ما وصلوش أرقام ضعيفة في المقابلات اللي خاضهم كل مع الترجي فريق وسجل 18 هدف وقبل 9 أهداف اللي هي أرقام الحقيقة لا تليق بالترجي. أيضا باتريس بوميل بالنسبة لي مسيرته مع الترجي الرياضي التونسي فما لو متهم بعد نحكيه عليه لكن على الأقل خلينا نكملوا شوية في الأرقام 12 مباراة 6 انتصارات 3 تعادلات و 3 هزائم بالنسبة لي باتريس بوميل انتصارات ما فاتتش 50% من إجمالي المقابلات كما قلنا تقريبا الإنجاز مش حتى إنجاز الحاجة الوحيدة المهمة بالضبط فقط هذه الحاجة الوحيدة المهمة اللي عملها بوميل مع الترجي هي انتصار التالي على الأهلي في القاهرة بالذات وبالتالي تم الإقالة متاعه أيضا بخلاف النتائج جعفر وغيره يلوموا ربما جماهير الترجي على بوميل في حاجة اللي هو أنه الفريق صحيح معاه يخلق أكثر فرص حتى من فترة ماهر الكنزاري لكن التجسيد متاع الفرص الضومة والأهداف وتسجيل الأهداف ما كانش موجود أيضا الاختيارات متاعه خاصة نعرف ترجي عندها 10 أجانب دون اعتبار البلالي نعم. ونعرف البطولة 6 كاو يكونوا موجودين على ورقة المباراة واللي شواء متاعه وخاصة في علاقة بالأجانب هي اللي خلات إنه يصير هكا غضب بشوية بشوية على باتريس بوميل هذي دونك غادر الترجي المعوض متاعه اللي هو المدرب اللي كان أول اللي كان أمن عفوا الفترة الانتقالية قبل ما يجيبوا مال بعد إقالة الكنزاري كان وقتها براكوني هو اللي أمن الفترة ذيك ولعب 3 مقابلات انتصر فيهم الكل مرة أخرى المرة هذه براكوني بشي كامل هو مع الترجي وعنده مباراة بنجردين بعد غدوة وعنده أيضا مباراة كأس تونس أمام نجم المتلوي طبعا سيكمل الموسم مع الترجي الرياضي التونسي في انتظار تحديد اسم المدرب الجديد اللي بنسبة كبيرة جعفر بش يكون مع بداية الموسم الجاي في انتظار الإعلان الرسمي
0: ثم أسماء مطروحة
5: مازال الحقيقة مازال فما حتى شيء لأنه الترجي تو مركز على مسابقة الكأس تعرف مهم جدا اللقب ذي بالنسبة للترجي اللقب الوحيد مازال ينافس عليه حاليا بالتالي في انتظار نهاية مسابقة الكأس بالنسبة للفريق
0: حتى مقابلة الأخرى تو مهمة جدا
5: أي بالطبيعة لكن ديما يبقى الكأس مهم صحيح مهمة لكن أيضا الكأس مهم جدا بالنسبة للترجي الرياضي التونسي نستنى وشنو باش يصير الأيامات المقبلة
0: على صفحات التواصل الاجتماعي ثم زوز أسماء مطروحين تونس شفت خالد بن يحيى ومعين شعبين
5: ديما يتم طرح
0: نحكي لك مش رسمي راهو
5: أي ديما يتم طرح
0: شوف فهمني معين وخالد بن يحيى شفت
5: خالد بن يحيى مازال يتوج مع ولدية العاصمة الجزائرية بطولة جزائرية منذ أيام التالي تو الويكان اللي فات معين الشعباني ايضا عمل سيزون استوريك مع
0: نهضة
5: المغربي تي لا انت من الاول معناها مدرب هز دو تشامبيونز ليغ في 6 شهور ما تخليه 4 5 6 سنين معناها ما فماش
0: تحكيك على حكايه لو كان حلو ديبا شويه يا خويا نعطيو فرصه للمدرب التونسي برجوليه
5: شكون باش يهز دو تشامبيونز ليغ في اقل من عام معناها مستحيل كي تجيب مورينيو ما يهزهمش معناها انت هزيتهم ومن بعد تتخلى عليه وتعاود تجيبه وتعاود تتخلى عليه ليش وازيد ساعات راهو ما هاك بعد تندم معناها تجيب مدربين اجانب بجنسيات اخرى ومتعده وفي الاخر ما تنجحش معناها كنت نجم تصبر على مدربك وابن فريقك وتصبر مثال شرا النتائج السلبيه يجي لاي فريق في العالم معناها مهما كانت في مانشستر سيتي تعديت من نتائج كارثيه وما نحاتش غوارديولا هاي رجعت تو معناها وتنافس على البطوله
0: ثقه ثقه نعطيه الثقه للمدرب التونسي الحقيقه
5: بالضبط
0: بصراحه
5: به امل حمام سوسه مبروك مره اخرى
1: مبروك عليهم
5: يلتحق بتقدم ساقيه الدير تقدم اللي كان في المجموعة الثانية كان هو تصدر وضمن الصعود رسميا وأمل حمام سوسة تصدر المجموعة الأولى البارح بعد التعادل أمام نادي حمام الأنف في المباراة متاع الجولة الأخيرة مباراة كانت كبيرة برشا الحقيقة في ملعب حمام الأنف 1-1 بين الفرق تعادل يخلي بالمواجهات المباشرة أمل حمام سوسة هو اللي يصعد في المرتبة الأولى بما أنه انتصر ذهابا على نادي حمام الأنف 1-0 وقتها في حمام سوسة في مباراة الذهاب باش نعطيكم بعض الأرقام قبل ما نحكيوا على لاعب مهم جدا الحقيقة في أمل حمام سوسة ولعب ذي استناوه في الرابطة الأولى فريق كبير وأنا كلامي ذي سجلوه عليه استناوه في فريق من 6 الكامل الأولانين سنة استناوه الملعب ذي قبل ذي خلنا نحكيه على بعض الأرقام تعمل حمسوس 26 مباراة 15 انتصار 6 تعادلات 5 هزائم 40 هدف مسجل 21 هدف مقبول و51 نقطة أجمعهم أمل حمام سوسة أقوى خط هجوم في مجموعته بتسجيل 40 هدف ودفاعين استقبل 21 هدف فقط من بين أفضل خطوط الدفاع نحكيه على هدف الفريق اللي هو نور ماني برصيد 19 هدف
0: برك الله
5: 19 هدف في الرابطة الثانية أي من 26 مباراة نور ماني سجل 19 هدف في 26 مباراة في الرابطة المحترفة الثانية هو هداف الرابطة المحترفة الثانية في الزوز مجموعات نورماني
0: بونتا هو
5: هدف رأس حربة بطبيعة بونتا موسم استثنائي مع الفريق وملاعب الحقيقة نستناوه ينجم يكون النجم يكون عليه برشا عينين وبش يكون نتصور أنا بش يكون في الرابطة المحترفة الأولى الموسم الجاي مع فريق كبير تحية له ملاعبي ذايا وبرافو ملاعبي قبل عامين ثلاثة كان قريب يبطل كرة القدم عامناول رجع مع أمل حمام سوسة سجل كم الموسم 8 أهداف وسنة كم 19 هدف زيادة 11 هدف على الموسم
0: صغير صغير
5: أي مازال من 24-25 سنة بالتالي بالتوفيق ليه وإن شاء الله العام الجاي نشوفوه في فريق كبير في الرابطة المحترفة الأولى لأنه أحنا كتوانسة وكمنتخب ديما نخموا على المنتخب مستحقين رؤوس حربة بالكاليتي هذه وماكينات نتاع أهداف كيما نورماني بالتوفيق ليه
0: شفت البارح الحقيقة بعض الصور في مباشا روح رياضية في مقابلة حمام لنف وحمام سوسة فمني شفت على الحقيقة هذاك هو الأهم. تقعد كان الروح الرياضية فهمني ولا والبقاء بالنسبة لي أنا اللي يستحق أنه يطلع يطلع
5: بطبيعة. ونادي حملة مازال عنده فرصة باش يلعب مقابلات البراج بطبيعة باش يلعب مازال عنده فرصة ينجم يخلط معناها للرابطة المحترفة الأولى.
0: أنا التوقف فهمت يا أخي مش سقيت داير ولا جابس ولا ثم
5: سقيت داير هي ترشحت في المجموعة الثانية فمز مجموعات
0: ثمز مجموعات بيه.
5: كل الأول على كل مجموعة يصعد مباشرة للرابطة الأولى اللي هما
0: سقيت الدير طلعت
5: سقيت الدير على المجموعه الثانيه وامل حمسوس على المجموعه الاولى
0: صحيت
5: باه توا مفسرته نتجا نعاود نفسره مره
0: ما مانيش حاضر
5: لا لا مثال يعني حتى الناس مش عليك انت حتى الناس تسمع فيني لانه توا قربت معناها باش تلعب مقابلات على قريب. الاول في كل مجموعه صعد رسميا تقعد بلاصه توا بلاصه وحيده باش يخلط فيها فريق اخر للرابطه الاولى.
0: سقيت الدير قالت لازمها تربح اليوم
5: اي
0: طلعت هي
5: طلعت رسميا لكن اليوم لازمها تجيب نقطه مش تربح وهذا حاجه سهله جدا
0: لا
5: لانه تعرف الفريق طالع
0: طلعت ولا
5: طلعت بطبيعه ديجا فهم احتفالات من الجمعه اللي فاتت
0: هكا يعني.
5: به الثاني والثالث من كل مجموعه اي وليو اربع فرق ولا الثاني في كل مجموعه باش يستضيف في ملعبه الفريق صح مركز الثالث في المجموعه الاخرى
0: فهمتك.
5: من بعد الزوز الفايزين من المقابلات باش يلعبوا مباراه نهائيه على ملعب محايد والفائز يصعد للرابط المحترف الاول.
0: دونك واحد هكا بشكل
5: بالضبط واحد يلتحق بأمن حمد السوسة وسقيط الدين
0: واضح. يعطيك الصحة هاني ميرسي بوكو كانت هاني جيت هاني مشيت
3: هاني مشيت
0: نعمل فاصل صغير
1: أيه؟
0: حكينا ياسر فاصل صغير مستمعين أصدقائنا على اليوتيوب بعد شوية سينجي ماي عطينا فاصل
3: ساعة سعيدة ساعة سعيدة
4: اكسترا تايم اكسترا تايم ساعتين نرجع فيها للأكتو نعمل ريكاب الأهم الأخبار والأحداث الرياضية على الساحة الوطنية والعالمية. إكسترا تايم يجيكم من الاثنين للأربعة من ثلاثة للخمسة متاع العشية معايا أنا حاتم جزبر
3: ديوانا فهم صوتكم هنا تونس هنا آخر أخبار البلاد والتحاليل السياسية بحضور أهم الضيوف هنا تونس البرنامج السياسي اللي تعودت به على ديوان فام كل يوم من اثنين للجمعة من نص النهار للماضي ساعتين مع ابتسام شويخة ديوان فام صوتكم ساعة سعيدة ساعة سعيدة سين جيم مع ريم.
1: صباح الخير
0: صحيح.
1: تلميذين فقط في صحيح. هذا القسم مش نحوي لكم لبس
0: عليكم زوج تلميذ
1: أي. تلميذين نعم
0: نعم
1: نعم مثنى
0: سابشت الطرفي بينا
1: والله التست سهل
0: نعم.
2: ليس صعب
1: في المتناول
0: نعم
1: نعم
2: متناول أنت مش متناول أحنا نيزني
1: لا لا متناول والله لغة عربية حاجة سهلة تخموا شوية تلقاهم أي سيدي مثلا حبيت اليوم نحكيو بما أنه العربية تخصص ياسر متعرفوا فما برشا ليشون لكسيكو كبار برشا المعاجم ثرية ياسر فهي تخصص ما فماش حتى كلمة وأختها عندهم نفس المعنى بالضبط
2: نعم.
1: أكيد مش يقولش بيكم اليوم أكيد فما فروقات دوك اليوم حبيت نحكي معكم مثلا على المفردات التي تعني القطع
0: نعم.
1: في العربية أنا نعطيكم المفردة اللي معناها يدل على القطع وانتم تقولوا لي تستعمل في قطع ماذا بالضبط مثلا
2: نعم.
1: اللطف عليكم مثلا أختي رباب البترو
2: جزء من الجسد نيستي بترو الساق
1: بترو العضو أحسنتي تقال نعم. للأعضاء هذه النقطة لرباب
2: نعم. شكرا هي
1: سي جعفر القص
0: الشعري
1: صحيت جعفر
2: شعري
1: صحيت يا جعفر القص قص الشعر النقطة
2: نعم.
1: الجعفر أختي رباب الحز
2: الحيوانات هذيك جزو هذيك جزو
1: هذيك الجزو
2: حز معناه حدود
1: شنو اللي نقطعه نحزه
0: القماش
2: لا الشجرة عروف الشجرة
1: عروف هكا
2: مش مشكل هي
1: لا الحوت ترى حاجه للاستهلاك
0: الخبز
2: اللحم
1: صحيت حزوا اللحم يا ربيب حزوا
2: قلت لك حيوانات من
1: لا لازمك تقولي اللحم الحز حزوا اللحم صحيت يا سي جعفر سهله زاد هذه التقليم
0: تقليم الشجرة
2: أظافر
1: أحسنت يا رباب لا ذاك يقلم في الشجرة بالدرجة تقليم الأظافر يا رباب قطع عروف الشجر
0: البهيم
1: لا حاشيك
0: لا ليست حاشيني
1: خطر والله حيوان الحمار هو ذكي
0: نعم
2: ليس حاشيني قلت
1: ليس حاشيني بيه سيدي
0: أعرف نفسي
1: التقليم تقليم الأظافر تراه جعفر
0: نعم
1: الجزو
0: الخرفان
1: نشدوا الخروف
2: صوفوا
1: الخروف
0: صوفوا الخروف
1: ماهي الجز وخذ نقطة نززوا احنا نقولوا بالدرجة باهي الجز أختي رباب الحصد
2: الحصد معناها القمح والشعير وكذا حصد الواحد زراعة
0: وحشي
1: بين النباتات بين جميل الحصد كل ما هو حبوب برافو عليك جعفر القطف
0: الزهور
1: صحية الأزهر
0: قطف النوار
1: قطف الأزهر براتيكمون كل حاجة معنى القطع فيها عندها مفردة بعينها في اللغة العربية بترى نجربوا مفردات الإفراط معنى الإفراط في الشيء رباب
2: نعم
1: الإفراط في الراحة العبد يولي في حالة
0: تراخي
2: خمول
1: برافو رباب الإفراط في الراحة خمول أحسنتي سيز ستحسها افتح يا سمس الإفراط في الحرص الحرص بالعربية راهو مش إنسان حريص لكن الحرص
2: شك
1: الحرص
0: القمطرير
2: صرامة
0: لا
1: به الحرص في معناها الأول هي الحرص في
2: قديدة
1: في صحيح في المال
2: الشح مش حاح
1: الشح أحسنتي رباب قالتها قبل الإفراط في الحرص هو شح ترى رباب الإفراط في اللين واحد يصير لين شنو يوليك يفرط في اللين
2: نايف سيدي جن
1: لا ما هيش ملك عقلي في نحكي وفي في التعامل هو لين يصير ويعدي للناس كل
2: متعاون
0: بس سلبي
1: سلبي السلبي كيفاش يكون ها ما هوش قوي
2: ضعيف الحال
1: به ضعيف جعفور الإفراط في الشدة
0: دارنا نسميه السكليلة
1: ضحكني الكلمة ذي
0: السكليلة يعني ما عندوش موقف السكليلة
1: يذور لي ماكش معنا نهارت اللي قلنا معنى إمعة
0: معامل أمعاء
1: لا
2: حتى نقول مش في بالك
1: لا الإمعة واللي هي
0: معاكم ولا معاكم
1: صحيت اللي ما عندوش شخصية اللي ما عنده معنا اللي ما عندوش شخصية وما يخوش موقف صحيت أنا معكم به الإفراط في الشدة هو شديد حتى لين
2: قسوة
1: القسوة أحسنتي القسوة برافو عليك كيف يبدأ المعنى ينجم يتأدى بال استغفر الله العظيم نجم يتأدى بالميزان البسيط مش لازم نستعمله المزيد القسوة
2: نعم.
1: ما دام المعنى فما قسوة فمش عايش تمشي القساوة جعفر الإفراط في المقاطعة قطعنا احنا ما نحكيوش كي تفرط فيها شو تولي
2: خصام
1: اكثر
0: مقاطعة
1: احنا متقاطعين ما نتكلموش كيف تفرط صحيت جفاء
2: برافو عليك
1: هو الجفاء
0: هو احسنت هو انا
1: احسن هو انا يا خسر ذكرتوني في احمد العجيمي سلموا علي الافراط يا رباب في الحذر تحذر ياسر انت من كل شيء وديما
0: وسوسه
1: صحيح الوسواس برافو عليك جعفر الوسواس
2: احسنت هو
1: كيف تفرط يا جعفر في الصراحه اكلي هم مش
0: وقاحة.
1: في بال برافو هذه سهله الوقاحه احسنت رباب الافراط في الطاعه ديما يطيع في الصحيح وفي الغالط
2: ديما
1: اس عندها كلمه واضحه قريب معناها المعاني هذه
2: خنوع
1: جعفر الخنوع
2: كنا معا هو هي
1: هو احسنتي الا هو به صحيت جعفر الافراط في الشجاعه
0: تهور
1: به فما برشا كلمات ولكن تهور منها صحيت أختي رباب الإفراط في الصبر يصبر حتى وقت اللي لازم يتكلم ويثور هو يصبر
0: كتوم
2: كاذب يكذب
1: ذاك يكذب الغيظ ولا هي حاجة باهية كيف ما
2: نعرف.
1: ما يجاوبش
2: لكن هو صبور
1: يصبر
2: جدا
1: يصبر لين ولا
0: عبد
1: ليش بعيدة على الخنوع بكري اللي خشوع لكن
2: هذيك
1: لا
2: خضوع يخضع الأمر الواقع
0: خروب
2: استسلام
1: لا
0: استسقاء
2: استخارة
1: السلام عليكم
2: استسلام
1: مش استسلام
0: استباحة
2: شو يا لطيف
0: خليني اس
2: سلبي
1: اس
0: استلقي
2: استلقى
0: استبشر
1: نقول
0: قول
2: بحطنا في سيتواسيون
0: امشي فاروق
1: هو ولا انسان ما
0: استباقي
1: ما يعمل ما يحرك من لا يحرك
2: ساكنا
1: فهي
2: استكانة
1: رباب
2: الاستكانة بالسيف
1: الاستكانة برافو عليك هذه سهلة وتنجموا تسميوا لي برشا كلمات الإفراط في الحب
0: وجد
2: عشق الهوى العشق قديم.
1: فما زوز هما الأولانين لازمكم تسميوهم. ممثل سوري اسمه ممثل سوري يحبوه برشا
2: التيم
1: المتيم هو اللي يحب برشا أفرطة في حبه. وأنا مو تعبان أنا دنيا من ال
0: من الهيام
1: من الوله
2: وله
1: الوله غناية عبد الله رويشد. عندكم التيم والوله درجات الإفراط الأقصى في الحب, وتعرفوا أنه فما برشا درجات في الحب حكينا فيهم قبل, هذوما مفردات الإفراط. باش نمشي لكم الحاجة أسهل,
2: هو نقطة
1: وانت نقطة, باش نمشي لكم الحاجة أسهل باش تسجلوا فيها نقاط سريعة. جعفور صوت الذئب
0: عواء
1: نقطة الجعفر عواء. حينك التليفون جعفور؟
0: لا والله نجاوب في ولدي.
1: باه رباب صوت الضفدع
0: نقيق
2: نقيق
1: الجعفر. بالغورة
2: بالغورة.
1: صوت الكلب
2: نباح ينبح
1: جعفر نقطة.
2: نزلت العواء
0: الحيوانات جو يمشي.
1: صوت الخيل
2: صهيل
1: رباب نقطة. الصهيل ترى هذه مش تعرفوها. صوت الضبع
0: ضبعون
1: صوت الضبع وهي من نحن نعرفوها الكلمة لكن ما نستعملوهاش للضبع في العادة. تبدأ بالزاي
2: زئير
1: لا
2: ليه زهير. أسد
0: زأزأ
2: زأزأة العصافير
1: على وزن فعل لا
0: زعزعة
2: زعلة ليه شنو سيبنا عنده.
1: كيف واحد يبدأ متغشش ياسر يو
0: يزمهر يزمجر
2: يزمجر زمجر
0: زمجر الضبع
2: ضبع مش يقولوها حيوان اخر زمجر الزمجر
1: الزمجرة للضبع وراس بنتي وراس بنتي مثبتة لا الزمجر
2: تصور انت ضبع
1: الزمجرة اي زمجرة
0: شو بيصدقوا
2: والله ما نعرف
0: وبدو واحد
2: هي يضحك يتغشر
1: واحد اثنين ثلاثة البقرة
0: مو
1: هو
0: مو
1: المواء راي قطوسة
2: قطوس خوار
1: صلحها
0: خوار
2: خليه مش خوار خيبار
1: ما الشكل غالط
2: نيستي إيش كلي ميسير شاني أنا الجو
0: خوار
1: هي طلعت الخوار البقرة تخور خوار البقرة خوار القطة سي جعفر
0: مواء
1: القطة
0: إلا الشمس
1: الأفعى
0: حفيف
2: لا هذيك صوت اللي تعملوا
1: ركسوا
2: جلجله تجلجل فما افاعي تجلجل
0: لا
2: بعرفها هذيك تجلجل
1: الكبرى اي
2: الافعى مجلجله
1: صحيح خاطر تعرف مشكلته ديما يقول حفيف ويغلط
2: حفيف
1: فحيح برافو عليك فحيح والافعى واحد اثنين ثلاثه الحمار
0: نهيق
1: برافو جعفور
0: شهيق
1: نهيق الحمار الاسد
2: زئير
1: رباب زئير
0: كل
1: زئير.
0: واحد يعرف حيوان
1: زئير الأسد أذية محليها البطة
0: البقة
1: وك شو اسمها بالعربية
0: البطبطة
1: شكون قالها لك تعرفها
0: ولا ليه
2: ليلي
0: ليلي
1: بطبطة البطة
0: برحمة العز عليك
2: انتي بوستي البوسة من راسها كين عم تربي
1: والله بطبطة البطة والله وجه بطبطة البطة
2: والله ما كنتش نعرفها تعرفها
1: بطبطة البطة تي أحسنت هاي بلاستيك باش تزيد تربح هاي
2: أحسنت جافو وش يربح متفوق
1: الخروف
0: بعبعة
1: لا هذيك بالدارجة الخروف
0: خروف مي باباش
1: تبدا بالميم
0: مو
1: لا الناس كلها مو انت ب دو سيلاب يتعاودوا
0: مأمأة
1: صحيت مأمأة الخروف والله تعاود تبوسني بعد مأمأة الخروف احسنتم ترى الزرافه يجيش
0: البيت
1: قول
0: ورغم اللي مازلنا ما شريناش علوش طلعت
1: صحيت برافو عليك هذاك من الجيزات
0: الجيزات تفضل
1: الزرافه شي يقولوا له صوتها
0: مش
1: حاجه الانسان يعملها
2: تتنهد
1: حاجة تنجم تخرج من الإنسان في النوم
0: شخير
1: شخير الزرافة أحسن شخير الزرافة اسمه الفأر سكويك سكويك شو يعمل الفأر سكويك أسمع هذاك كيما صوت الباب كي يبدا يقزقز شو اسمه الباب
0: أزأت الفأر
2: استنى مان
1: الباب كيف يقزقز شو نقولولها اي شو نقول لها بالعربي؟ سيب تليفون ربي.
2: والله يغزو شكون يتكلم زعبان.
1: تبدا بالصاد.
0: صهيل.
2: ليه؟
0: صهير.
2: صهاد
1: فما حرف برك غلط عندك انت كي قلت صهير.
2: صرير.
1: صرير.
2: صهيل.
1: صرير الباب هذاك الحس اللي انت تعمل هو بيدو صوت الفأر يعني. صرير الفأري به صرير الفأر. النحل والبعوض شنو هو الحس متاعو؟
0: رقصة النحل.
1: صوته صوته صوت النحل صوت البعوض هذاك
0: يزم
1: به كيما كي وذنك توجعك.
2: طنين.
1: برافو عليك رباب. طنين
2: 15 نقطة.
1: طنين النحلة طنين البعوضة أحسنت. جعفور البلبل
0: صوت البلبل
1: صوت صفير البلبل.
2: صفير
1: لا ماهوش صفير هذيك للغنية.
2: صوت صفير البلبل يا ربي قديش
1: حاجة باهية الكلمة مزيانة.
0: زقزقة البلبل.
1: لا هذاك زقزقة العصفور.
0: أمان البلبل مش عصفور.
1: هو عصفور ما عنده صوت وحده. دايوغ يسميوه اسم بنية يجي
2: هديل.
1: لا
2: جيني قلتها كيف يقولي ثقة في النفس.
1: يقولوا نقولوا تغريد البلبل ويسميه تغريد برشا. نقولوا شدو البلبل زادة يشدو.
2: يشدو صحيح.
1: ترى الديك كوكو كوكو.
0: سياح الديك.
1: أحسنت جعفور سياح الديك.
2: بارك الله عليك.
0: بلا نعي
1: مش إفيرة وجعفور صوته هذا
0: سي مخرج مخرج مخرج نعي آه. شتعطيك صوت الديك واللي في دارنا الحمدية.
1: اقسم بالله
0: ورحمة أمي
2: مسكين
0: قلت لك والله ورحمة
2: شبيه
0: ما نعرفش لو كان يسمع فينا شكون يفهم يعمل
1: نحب نقول لك علاش يطلب فيك زعبار صديقنا زعبار خاطر ما لازم جعفورة يا سردوك كراهو أي الناس مع بعض
0: والله يصيح حتى في نص النهار
1: بين الخروف والمعزة وعلى خاطر الأصوات تشترك كيف يبدأوا في سن في سن صغير فما ثغاء ثغاء الخروف وإلا زاد ثغاء المعز والمأمأة الخروف وزوز يتبادلوا في الأصوات. خلينا نكملكم آخر صوتين. إحنا كنا في الديك الدجاجة شو تقول بالعربي؟
2: بقبقة.
1: لا
2: نقيق. نقيق
1: صلح بقيق. اللي قالوا هو على ميزانك أنت
0: شنو هي قالتي؟
2: نقنقة.
1: صحيت أنت قلت نقيق وهي قالت بقبقة. نقنقة الدجاجة كيفاش تقول الدجاجة جعفور؟
0: الدجاجة عند الدجاجة
1: هاي لا مش عند الدجاج هذه مفجوعة
0: يعني يزيدي في الصوت مش عارفك في الدجاج بالضبط هاي تبدا داخل الدجاجة
1: هذا صوت الدجاجة عند الدجاج
0: أول
1: حسب جعفور
0: شد
1: جعفور والله يا حسن حاجة نكملوا بها
2: يا ربي.
1: حبيت جست نقول لكم حاجة محليها الجمال اللي يقولوا لصوته هدير وإلا رغاء
2: رغاء
1: لكن الناقة كي تبدأ عندها حالة نفسية شو محليها العربية كي تبدأ في حالة حزن وإلا حالة شوق يتسمى حنين. حنين الناقة جمال.
2: الناقة.
1: شكرا لكم هذه كانت أصوات الحيوانات رباب متفوقة عليك
0: هاي
1: سي جعفور مرسي بوكو
0: أخباري نتقابل غدوة نحن ساعة نص النهار في الأمان باي باي.
3: ساعة سعيدة
6: Publicité. كان كرهبتك يبغيد وحاير في الشوا متاع الزيت أجيل إنرجي توفر لك في الجام متاعها إنياي سينت 0W20 بور موتور مودرن تيرميك اي هبريد. لا جام إنياي سينت زيوت 100% إيطالية تضمن حماية أكثر تنقص في استهلاك الوقود تطول في الانترفال دي فيدانج وتزيد في عمر الموتور. إنياي سينت لا بيرفورمانس إيطاليان أو كور دو فوتر موتور ديسبونيبل شي أجيل إنرجي.
7: ما يفوتك شيء تبع الأخبار المحلية الاقتصادية السياسية الرياضية العالمية وحتى أحوال الطقس مراسلين يواكو الأكتواليتي لحظة بلحظة. الأخبار على ديوان FM من مصدر كل دقة ومصداقية على رأس كل ساعة. لأكثر تفاصيل تابعونا على www.diwanfm.net. ديوان FM صوتكم. ديوان FM فلاش نيوز
8: ومنتصف النهار ديوان FM عسلمة. الدائرة الجناحية السادسة بالمحكمة الابتدائية بتونس تصدر حكما بالسجن لمدة سنة وثمانية أشهر في حق مهاجر غير نظامي من دول إفريقيا جنوب الصحراء، وذلك على خلفية تورط في حادثة اقتحام منزل محامية بمنطقة العوينة بالعاصمة وفق ما فادت به مراسلة ديوان فم. يذكر أن محامية فوجئت بوجود شخص غريب داخل منزلها ليلا ونائما فوق فراشها، مما ثار حالة من الذعر واستدعت تدخل السلطات الأمنية ليتم إيقافه، وبحالته على النيابة العمومية قررت إصدار بطاقة إيداع بالسجن في حقه مع إحالته على المجلس الجناحي من أجل دخول محل مسكون ليلا دون إذن صاحبه باستخدام القوة. كاتب عام بلدية العين بولاية صفاقس يعلن عن تخصيص السوق الأسبوعية العامة بطريق منزل شكر كنقطة وحيدة لبيع أضاحي عيد الأضحى، وذلك بصفة استثنائية ويومية بداية من اليوم الثلاثاء وإلى غاية حلول عيد الأضحى المبارك. وأكدت البلدية في بلاغ لها أنه يمنع منعا باتا على جميع بائعي المواشي الانتصاب أو ممارسة نشاط بيع الأضاحي خارج الفضاء المخصص في إطار تنظيم عمليات البيع وضمان حسن سير السوق. في العالم، المدير العام لمنظمة الصحة العالمية يؤكد أن عمل السلطات الصحية لم ينتهي بعد رغم نجاح عملية إجلاء أكثر من 100 ركب وعضو طاقم من السفينة هونجوس التي شهدت تفشيا لفيروس هانتا خلال الأسابيع الأخيرة. وجاءت تصريحات المدير العام اليوم خلال مؤتمر صحفي مشترك مع رئيس الوزراء الإسباني في مدريد غدا انتهاء عملية الإجلاء التي نفذت وسط إجراءات صحية مشددة. وأوضح المسؤول الأممي أن احتمال لظهور إصابة جديدة ما يزال قائما خلال الأسابيع المقبلة نظرا إلى طول فترة حضانة الفيروس، داعيا مختلف الدول إلى الالتزام بتوصية منظمة الصحة العالمية للتعامل مع الوضع الصحي القائم. قائد عمليات كربلاء العراقية يقول أنه لا توجد حاليا قوات أو معسكرات إسرائيلية في صحراء النجف، وقال أن القوة التي كانت في الصحراء في شهر مارس الفارط إسرائيلية ولم تبقى أكثر من 24 ساعة. القناة الثانية عشرة الإسرائيلية تفيد بأن الخطوط الجوية الهندية ألغت رحلاتها إلى الاحتلال حتى بداية شهر جويلية القادم. نهاية الموجز الإخباري، شكرا على المتابعة، موعدكم ينطلق الآن مع ابتسام وكمل فريق هنا تونس. إلى اللقاء.
3: من زغوان القيروان بيجا السريانة ديوان فام ديما معاك على 103.2. Vous écoutez

0: ديوان اف ام. موعدكم يتجدد مع برنامج نهجة تريبينال والدريبة في موسمه الرابع على ديوان اف ام، بنفس الروح الدرامية والتصاعد في الأحداث. تحية كبيرة للفان والمستمعين الكل بما فيهم النبارة، وعلى هذاك برنامج نهجة تريبينال والدريبة يواصل معكم التجربة، ونتمناو أنه يكون في مستوى انتظاراتكم. كل يوم في نفس التوقيت من الاثنين للجمعة مع ماضي ساعتين على ديوان اف ام.
1: اكسترا تايم، اكسترا تايم، ساعتين نرجع فيها للأكتو، نعمل ريكاب لأهم الأخبار والأحداث الرياضية على الساحة الوطنية والعالمية. اكسترا تايم يجيكم من الاثنين للأربعة، من ثلاثة للخمسة متاع العشية، معايا أنا حاتم جزبر.
2: ديوان اف ام صوتكم. هنا تونس، هنا آخر أخبار البلاد والتحاليل السياسية بحضور أهم الضيوف. هنا تونس، البرنامج السياسي اللي تعودت به على ديوان اف ام، كل يوم من اثنين للجمعة من نص النهار للماضي ساعتين مع ابتسام شويخة. ديوان اف ام صوتكم.
3: باش تعرفوا أكثر تفاصيل على أخبارنا، زوروا موقعنا www.diwanfm.net ولا تابعونا على باش فيسبوك أي شان يوتيوب ديوان اف ام.
2: ديوان اف ام صوت كوم.
3: هنا تونس، من الاثنين للجمعة من نص النهار للماضي ساعتين مع ابتسام شويخة.
4: نص نهار وثمانية دقائق، أهلا وسهلا، مرحبا بكم الناس الكل، مرحبا بكل من التحق في المتابعة على موجة إذاعة ديوان اف ام. كالعادة والعويد، موعدكم اليومي القار من برنامج هنا تونس، كالعادة ساعتين من زمان باش نحاولوا فيها معاكم، نرجو لأبرز الأحداث، الأخبار، الملفات الوطنية وطبعا الدولية، شنو صاير في البلاد، شنو صاير في العالم. نحاولوا في كل مرة كالعادة نطرح لكم مختلف الأخبار والمستجدات في إطار الفقرات اللي تعودتوا بهم معنا هذا الموسم. بعد شوية نمشيو لفقرة عطاير، نشوفوا مع بعضنا المواضيع اللي اختاروها الأولاد اليوم في البلاتون. بعد أكيد باش نمشيو لفقرة الأكتواليتي، باش نحكيو أكيد على قرار وكيل عام محكمة الاستئناف اللي تعن في إجراءات الجلسة الاستثنائية اللي عقدتها هيئة المحامين بتاريخ 1 مايو 2026. تنرجو على التفاصيل والمعطيات. أيضا باش نحكيو، خلينا نقولوا، على جدل، تساؤلات، نقاش صاير اليوم في علاقة بالوضعية القانونية والعهد الحالية للهيئة العليا المستقلة للانتخابات. شفنا منطلق الحديث صار بسؤال كتابي كنت توجهت به النائبة فاطمة المسدي لرئيسة الحكومة في علاقة بالوضعية القانونية، وتقول انتهاء العهد القانونية لهيئة الانتخابات بتاريخ 9 مايو 2026 ومرور 4 سنوات. نرجو بعض على التفاصيل وعلى المعطيات. أيضا مش نمشيو فقرة الارتيكل دي جور كالعادة بداية الساعة الثانية، هل تعيد الشعوب أخطائها حين تتجاهل دروس التاريخ؟ خلينا نقول هذا السؤال عام مطروح في المقال اللي اختره لنا بسام حمدي، نرجع لتفاصيله إن شاء الله. وكيف تستنزف الحرب الحالية قوة الولايات المتحدة الأمريكية من الداخل؟ نحكيه أساسا على ثلاثة مستويات، نرجع لها آخر الحصة في فقرة بالأرقام. استثنائيا اليوم باش نقدمها لكم أنا، يتغيب علينا الزميل نور الفارسي، نتمنى له كل الشفاء، إن شاء الله يرجع معنا غدوة، يتغيب علينا اليوم. دونك هذه المواضيع والملفات اللي تنتظركم اليوم في برنامج هنا تونس.
3: هنا تونس،
4: كالعادة بشرفكم انتوا حتى الماضي ساعتين. ابتسام شويخة يرافقني اليوم في التحليل والتعليق والنقاش كامل الحصة. على يميني خليفة شوشان. خليفة أهلا وسهلا ومرحبا.
5: تحياتي ابتسام، وتحياتي بسام، وتحياتي لأحلى مستمعات وأحلى مستمعين وأحلى مشاهدات وأحلى مشاهدين، وإن شاء الله لباس يا نور.
4: إن شاء الله لباس يا نور، ويرجعنا إن شاء الله غدوة. بسام حمدي أهلا وسهلا مرحبا.
6: أهلا وسهلا، تحية طيبة ليك، لجميع المستمعات المستمعين المشاهدات المشاهدين، وإن شاء الله لباس بالنسبة للنور، وإن شاء الله ما يغيبش علينا برشا تلك الابتسامة اللي تسبق بالأرقام ديما. رغم أن الأرقام تاعو ديما تتعلق بالحرب فقر كل شيء، أما عنده ابتسامة
4: يحاول ديما. صحيح صحيح، ياسر متفائل نور كما قلت أنت، رغم أنه أغلب الأرقام الحقيقة ما تكون سعيدة برشا معناها في ظل هالتطورات اللي قاعدة تصير على مستوى العالم وعلى مستوى المنطقة، ولكن في كل مرة يحاول هكا ينشر شوية موجات إيجابية. على كل تحية لكم بسام حمدي، خليفة شوشين، الناس الكل اللي قاعدين يسمعوا فينا توا ويتابعوا فينا على الفيسبوك وعلى شان اليوتيوب جوانا فيم لايف، ويتفاعلوا كالعادة مع كل المواضيع اللي مطروحة في الحصة. والبداية كالعادة بأولى فقراتنا عالطاير.
0: عالطاير
4: نبدأ معك بسام حمدي، ويظلي باش تحكي لنا على قضية تخص تونسير. تفضل.
6: هو فعلا الحقيقة في علاقة بخبر يقول أنه تم تأييد حكم بالسجن مدة 12 عام على المدير العام السابق لشركة الخطوط التونسية الفنية، وعشر سنوات في حق مسؤول سابق عن صيانة الطائرات. القضية هذه هي قضية من جملة القضايا اللي فيها الحقيقة شبهات فساد ترتقي إلى جرائم دولة باعتبار أنهم مارسوا تلك الجرائم وذلك الفساد، وهم لديهم سلطة إدارية، وهم لديهم يعني القدرة على التحكم في قطاع غيار. القضية دي تتعلق بسرقة قطاع غيار طائرات وبيعها لشركات أجنبية، يعني مسؤولين بهذه المرتبة يتهمون اليوم في مثل هذه التهم أنه تتسرق قطاع غيار طائرات وتتباع لشركات أجنبية، وهذا تجري فيه التحقيقات الآن. وهذا كذلك القضية هذه ممكن اعتبارها الشجرة التي تخفي الغابة، باعتبار أنه الفساد استبد بالبلاد التونسية لسنوات طويلة. السنوات هذه الحقيقة لم تستثني أي دولة ولم تستثني يعني أي قطاع أو أي شركة. الخطوط التونسية اللي عانات برشا من الفساد اليوم وضح المالي بدأ يتعافى تدريجيا الحقيقة، وبالتثبت يعني في تقرير محكمة

0: القوة الأمريكية من الداخل. باش نحكيو أساسا على ثلاثة مستويات نرجع عليها تباعا. نذكر حذي معنا هوني في البلاتو خليفة شوشين وبسام حمدي، مرحبا بكم من جديد. قبل ما نمشيو لفقرة الارتيكل دي جور معاك بسام، مهم جدا نرجع لخليفة، ما سمعناش قراءته في علاقة باللقاء الجماعة رئيسة الحكومة برئيس المجلس الرئاسي الليبي في العاصمة الكينية، ونحكي رئيسة الحكومة أو أكدت على ضرورة تلازم الأمن القومي لتونس وليبيا وموقف تونس الداعم لحل ليبي في إطار التوافق. وأيضا يقول رئيس المجلس الرئاسي الليبي ويؤكد على أهمية تحقيق التكامل الاقتصادي بين البلدين وتذليل الصعوبات بصفة مشتركة. وهوني خليفة نحكيه على جزء كبير من التحديات الإقليمية اللي نحكيه عليها تقريبا في كل حصة، وأنه كل الدول لازمها تكون اليوم في متابعة لهالمستجدات وهالتطورات اليوم والحروب والصراعات، سواء على المستوى العسكري ولكن أيضا على المستوى الأمني، أيضا على المستوى الاقتصادي، على المستوى الجيوسياسي، وحتى كي نحكيه على المنطقة هذه خليفة على منطقتنا دائما ما نحكيه، خاصة على اليوم التنسيق وضرورة التنسيق المشترك خاصة بين تونس، ونحكيه أيضا على ليبيا ونحكيه على الجزائر في ظل هالتحديات الكل. تفضل.
1: هو لقاء على هامش القمة هذه
0: الأفريقية الفرنسية
1: اللي كانت في نيروبي، لذلك في الأخير هو لقاء مجاملة أكثر منها أي لقاء آخر، لأنه ماهوش لقاء رسمي بين الدولتين، وما ثماش حتى تناظر ما بين الرئيس ورئيس حكومة. من المفروض المعول عليه اللقاءات الثلاثية الليبية الجزائرية التونسية، وأحيانا تولي رباعية وقت اللي تولي معها مصر، هذيك من المفروض عولنا عليها. لكن خلي نقولها أنا للأسف احنا خسرنا في تونس، خسرنا كثير أو خسرنا جزء كبير من السوق الليبية، وخاصة في الغرب الليبي. عبر سنوات لم تكن الدبلوماسية التونسية في علاقة بالوضعية في ليبيا واضحة، وللأسف النتيجة كانت ثقيلة ياسر على تونس، لأنه تقريبا الغرب الليبي أصبح الآن هو سوق للسلع التركية المهيمنة بشكل كبير ياسر، الشرق الليبي تقريبا سوق للسلع المصرية معناتها تاريخيا، ويلزمنا برشا مراجعات في الجانب هذا، ويلزم تعديل أوتارنا في علاقة هذه. العلاقة التاريخية التونسية الليبية أو التونسية الجزائرية، وخاصة على مستوى المغرب العربي بشكل عام، أنا نتصور تحتاج إلى الكثير من المعادلة، خاصة في زمن التكتلات الإقليمية اللي قاعدين نشوف فيه، والدول الصغيرة هذه بمساحتها وبعدد سكانها وبثرواتها غير قادرة على الصمود أمام التحديات الموجودة. أنا والله مع اقتراح أن يكون لنا في موعد لاحق، وربما حتى على مستوى المقال اليوم، يكون حول القمة الفرنسية الإفريقية وعودة فرنسا إلى إفريقيا من بوابة نيروبي. ما صرح به الرئيس الفرنسي ماكرون عندما قال حقبة مجال نفوذ بلاده في دول إفريقيا الناطقة بالفرنسية انتهت. ماذا يعني انتهاء؟ هل أن فرنسا تقترح مدخل جديد لعلاقات متساوية، علاقات شراكة، علاقات ندية مع الدول الإفريقية؟ هذا أنا نعتبره اللي الموضوع ربما الأهم من اللقاء، أنا نعتبره على هامش القمة هذه، وربما ما كانش مبرمج وما نجموش نعوله عليه برشا، رغم أهمية التقارب ما بين الشقيقين ليبيا وتونس ولا تونس والجزائر، لأنه المسألة مهمة برشا.
0: واضح خليفة، يعني كل احنا مازلنا موصين معاكم الحديث عن مختلف المستجدات الأخبار كما قلت لكم وكما عودناكم، دائما لازم نكونوا في متابعة لشنو قاعد يصير في المنطقة وفي العالم، ما يكتب اليوم من مقالات في علاقة بالوضع. بس يمشي لنا المقال تحت عنوان قراءة التاريخ تكتب المستقبل، ما التفاصيل نعرفوها في الارتيكل دي جور.
2: الارتيكل دي جور
0: معك بسام حمدي، تفضل.
3: هو الحقيقة المقال باش يهزنا بالضرورة إلى الملف المتعلق بالنزاع الأمريكي الإيراني. هذا المقال ورد في صحيفة العربي الجديد للكاتب والصحفي السوداني عمر العمر تحت عنوان قراءة التاريخ تكتب المستقبل. هو مقال رأيي يقول فيه أن من لا يقرأ التاريخ يعيد إنتاجه، تلك مقولة مكرورة لكنها مغلوطة.

0: فصحيح أن من يفعل ذلك يعيد إنتاج أسوأ فصول التاريخ لا أفضلها إطلاقا. يقول ثمة متشابهات بين حرب أمريكا الراهنة على إيران وحربها على العراق في بدايات القرن تكاد تماثل الاستنساخ، فالمراقبون يحذرون من هزيمة الجمهوريين في انتخابات الكونغرس النصفية في نوفمبر المقبل، وذلك كان حصاد جورج بوش في نوفمبر سنة 2006. كانت الحرب على العراق محور الانتخابات الساخن أنذاك، والحرب الراهنة تشكل حتما محور الانتخابات المرتقبة. ومن تداعيات تلك الحرب على العراق إطاحة عرابها دونالد رامسفيلد وزير الدفاع حينها، ولا خبرة للوزير الحالي وزير الدفاع الأمريكي الحالي في حربه على إيران، لكن تقديمه ككبش فداء ليس ببعيد. ذلك كله ليس هو الفصل الأسوأ، فالأكثر قتامة تبني ترامب ما أعلنه جورج بوش آنذاك استراتيجية، فمع أنها كانت خلاصة جهد المحافظين الجدد عقب غزو العراق، وارتبطت بروبرت جيتس وزير الدفاع البديل ومدير المخابرات لاحقا، إلا أن ثقلها صوب تجاه إيران إذ استهدفت تكثيف الضغوط عليها إلى حد توجيه ضربات لأهداف منطقات، ولعل هذا عين ما أنتجه دونالد ترامب. في هذا مقال الرأي يقول صاحب المقال: من يقرأ في استراتيجية جورج بوش يجد اعترافا أمريكيا بفشل استراتيجية الاستنزاف، كما يتبين إخفاق سياسة عزل إيران وإثارة قلاقل تهدد استقرارها الداخل وتجديد العقوبات، وهو ما يدفع إلى فتح حوار غايته وقف البرنامج النووي الإيراني. هذا السيناريو ذهب باتجاه توجيه ضربة عسكرية وقائية تستهدف مواقع منطقات من بينها مراكز الأنشطة النووية. في هذا المقال يقول كاتب مقال: بالتزامن مع تصعيد يحذر خبراء أمريكيون بارزون إدارة بوش سنة 2006 من مغبة الذهاب إلى خيار الحرب، وهو ما يتكرر خلال هذه الفترة مع دونالد ترامب. واستندت التحذيرات في الحالتين حرب على العراق والحرب على إيران إلى ترجيح فشل تصفية المنشآت النووية الإيرانية وإلى فرضية خلق فوضى كارثية لا تقتصر تداعياتها على الحلفاء في الإقليم وحده. وعلى الرغم من ذلك تجاهل ترامب تحذيرات ودروس التاريخ مفضلا الخيار الأسوأ، فتورط هو وورط الجميع في مأزق مستحكم. فلا ترامب قادر على استنزاف الحرب ولا هو قادر على الانسحاب، وهكذا وجد ترامب نفسه ينتج واحدة من أكثر فصول التاريخ بؤسا. كذلك مقال الرأي يتحدث عن كون أنه لا خلاف على قوة أمريكا على الصعيد الدولي، لكن الثابت أنها تضطر إلى الحوار مع أي دولة تتمتع بقدر من القوة. فعقب تنفيذ كوريا الشمالية تفجيرا نوويا في أكتوبر 2006 قبلت إدارة بوش الدخول في تفاوض معها على مرحلتين بعد 4 أشهر فقط من التفجير، الأولى في سياق مؤتمر دولي سوداسي والثانية في حوار ثنائي مباشر. ومن أبرز تلك النتائج يذكر المقال أنه تم بوش تخلى عن وسم كوريا ضمن محور الشر ورفعها من قائمة الإرهاب، وحصلت كوريا على مساعدات اقتصادية في المقابل. كذلك تعهدت كوريا بتجميد نشاطها النووي مؤقتا، ومع ذلك وصفت واشنطن الاتفاق بكونه انتصار دبلوماسي. وحسب هذا التمشي يسعى ترامب إلى تسويق أي اتفاق بشأن إعادة فتح مضيق هرمز بوصفه نصرا دبلوماسيا. منذ ذلك العام ظل السؤال العالق عما إذا كانت واشنطن تقبل التفاوض مع إيران على غرار الاتفاق مع كوريا الشمالية. يعني هو الحقيقة المقال مطول، لكن يتطرق إلى كون أنه ما يعتمده دونالد ترامب في حربه على إيران خلال هذه الفترة تقريبا يشبه ما حصل في الحرب على العراق، ويشبه ما حصل في النزاع مع كوريا الشمالية. دائما أمريكا تبدأ بالتصعيد العسكري وفي كل يعني استنساخ لمحاولة بتصعيد العسكري واستهداف بضربات عسكرية تكتشف الولايات المتحدة الأمريكية كونها عاجزة عن حل ذلك الملف بالقوة العسكرية. واليوم الحقيقة ما يختلف حسب هذا المقال ما يختلف في الوضع عن العراق وعن كوريا الشمالية كون أنه وجدت الولايات المتحدة الأمريكية قوة عسكرية تقريبا تضاهيها واكتشفت الولايات المتحدة الأمريكية أن هناك موازين قوى يعادل قواها العسكرية. وجدت أن إيران قوة عسكرية ضخمة قادرة على الرد قادرة على التحكم قادرة على الاستنزاف. وكذلك ربما الهم في هذا الكل أن الولايات المتحدة الأمريكية يعني بعد انطلاق الحرب اكتشفت وتأكد لها انه ايران مدعومة بشكل مباشر من الولايات من الصين ومن روسيا سواء بدعم تكنولوجي او بدعم ربما بالاسلحة والصواريخ. وهذا اللي خلى في اعتقادي موازين القوى قوية متعادلة. اظن انه الاستخبارات الحقيقة الصهيونية غلطت دونالد ترامب في مسألة انه ترامب سينهي الحرب في يومين لكن اتضح فيما بعد انه الواقع غير ذلك. فالوضع الحالي بالتالي سيفرض على دونالد ترامب انه يواصل المفاوضات. صحيح انه الرئيس الامريكي اليوم في كل لحظة يهدد بانه هذه المفاوضات ستنتهي وبانه لن يقبل باي شرط تتقدم به ايران خاصة فيما يتعلق تخصيب اليورانيوم. لكن اليوم هو مفروض عليه هذا المفاوضات مفروض عليه هذا الحوار لانه ترامب لا يريد أن تطول الحرب أكثر في ظل الانتخابات النصفية القادمة وفي ظل ربما الفشل اللي يلقى فيه حاليا ترامب. يعني حسب الناخبين الأمريكيين اليوم يشوفوا فيه فشلة في ملف يعني القضاء على ما يسميه حركة حماس. هو ليس قضاء وهي حركة مقاومة لا يمكن القضاء عليه. فشلة في ملف غزة واليوم يفشل مجددا في الملف الإيراني من خلال عدم القدرة على التحكم في المفاوضات عدم القدرة على إقناع إيران بكونها توقف تخصيب اليورانيوم لمدة فوق 20 سنة. هذا الفشل سيجعل دونالد ترامب تحت الضغط العالي. دونالد ترامب أراد ممارسة الضغط العالي فوجد نفسه أمام الانتخابات المرتقبة النصفية اليوم أمام سباق مع الزمن. ولذلك أعتقد أنه هذا السباق مع الزمن هو الذي سيفرض عن دونالد ترامب أنه يستجيب للشروط الإيرانية في الحقيقة. وهناك يعني قدرة إعلامية من إيران على تسويق الشروط التي تفاوض بها. يعني تصريحات المسؤولين الإيرانيين تريد التأكيد كونه أنه إيران اليوم تبحث عن السلام. إيران تعود تريد لمضيق هرمز أن يعود إلى العمل من جديد. إيران مستعدة لإيقاف تخصيب اليورانيوم. يعني إيران اليوم إعلاميا تسوق لمفهوم كونها تبحث عن السلام وكونها تريد السلام وأن الولايات المتحدة الأمريكية هي التي تريد الحرب. وهذا سيخلق أكيد ضغط إضافي على دونالد ترامب في الانتخابات النصفية وأكيد سيكون لديه الأثر في نتائج الانتخابات النصفية القادمة في الولايات المتحدة الأمريكية. ويعني أظن أنه التهور الترامبوي هو الذي سيضعف حدوده السياسية خلال الفترة المقبلة في هذه الانتخابات المرتقبة.
1: واضح بسام. نحكي على المقال قراءة التاريخ تكتب المستقبل. خلينا نقول خليفة ما يتضمنه هذا وما يتضمنه عفوا هذا المقال أنه ما تنجمش تستشرف المستقبل ما تنجمش تكون على اطلاع ربما على السيناريوات على النتائج على الفرضيات المطروحة في أي صراع في أي حرب في أي خلاف اليوم قاعدة تعيش على وقع المنطقة حاضرا المستقبل القريب أو المستقبل البعيد إذا لم تقرأ التاريخ جيدا وإذا ما اطلعتش على ما كتبه التاريخ أو ربما على جزء من الحروب اللي صارت على مر التاريخ. خلينا نقول المنطلق متاع المقال هذية اللي حكاية على نوع من التشابه بين الحرب الأمريكية الراهنة اللي صايرة على إيران وحربها على العراق في بدايات القرن. هون يحكي حتى على التماثل اللي قد يصل إلى مستوى الاستنساخ، ويقول هون حتى على الزاوية اللي صار التركيز عليها في الجزء الأولاني من المقال، يقول المراقبون يحذرون من هزيمة الجمهوريين في انتخابات الكونغرس النصفية اللي بتصير في شهر نوفمبر المقبل، وذلك كان حصاد جورج بوش في نوفمبر 2006. كانت الحرب على العراق محور الانتخابات أنذاك، والحرب الراهنة تشكل حتما محور الانتخابات المرتقبة اللي بتصير في نوفمبر 2026.
2: هو تاريخ القوى الاستعمارية متشابه، معناتها القضية لا تتعلق فقط بالولايات المتحدة الأمريكية، لأنه إذا كان رجعنا كل تجارب التاريخ وعملنا مقارنات ما بين عمليات القوى الاستعمارية الكبرى وعملية هيمنتها على الشعوب وعلى الدول، نلقوا نفس الأهداف، نفس الشعارات، أحيانا نفس العقيدة اللي تتحكم في الفاعلين في الجانب هذا. لذلك الأمر لا يخص فقط التجربة الأمريكية سواء كان مع العراق ولا إيران الآن، إنما هي يمكن سحب هذه القاعدة على كل القوى الاستعمارية. لذلك وقت اللي كاتب يقول يجب قراءة التاريخ لكي نعرف المستقبل، هو يتحدث على مقارنة ما بين ما وقع مع العراق من نفس الأطراف وانتهى إلى الأزمة داخل الجمهوريين وفي الأخير خسارتهم بعد ذلك الانتخابات في 2006، ويقارنوا بما يقع الآن معناتها في إيران، وسيؤدي إلى خسارة ترامب للانتخابات النصفية اللي مش تصير في نوفمبر في علاقة بالجانب هذا. أنا نقول نوسع الدائرة هذه، كل القوى الاستعمارية مارست نفس الممارسات، معناتها وهذه تكاد تتحول إلى قاعدة تنسحب على الولايات المتحدة الأمريكية، تنسحب على بريطانيا، تنسحب على فرنسا اللي تطرح في توا مصالحات مع إفريقيا وتطرح شعار في القمة الأخيرة إفريقيا إلى الأمام. إلى الأمام بأي معنى؟ إلى الأمام دون فرنسا، أما بفرنسا لن تكون إلى الأمام، ستكون إفريقيا إلى الوراء من أجل إعادة الاستعمار ولو استنساخه بشكل آخر مختلف في علاقة بالجانب هذا. صحيح هو ثم برشة تشابه معناتها في الوقائع، ولو أنه نرجع شوية والكاتب متاع المقال هذا يرجع شوية حتى الحرب فيتنام تلقى نفس التشابه، نفس العملية تقريبا اللي صارت، لأنه في أمريكا ما هيش القضية مربوطة بأشخاص، وهذايا من ضمن الأخطاء الشائعة اللي الناس أحيانا تحاول تشخص سياسات دول في أشخاص، وهي ما هيش مربوطة بأشخاص، هي مربوطة خلينا نقوله تيار كامل مربوط بمنظومة كاملة بنظام شبكة مصالح كبرى يمثلها هنا في الولايات المتحدة الحالة الأمريكية يمثلها المحافظين الجدد. المحافظين الجدد هي عقيدة، هي عقيدة سياسية وعقيدة أحيانا حتى دينية، عندها تصور ديني، عندها تشابك وترابط مع الحركة الصهيونية، وعندها تصور اقتصادي، عندها تصور للعالم كيف ترى، تصور لحقوق الإنسان حتى للحقوق المدنية كيف تشوفها. معناتها العملية ليست ما ثماش انقطاع، أنا نقول ثم تواصل ما بين جورج بوش الأب اللي خاض المعركة على العراق في عام 91 واللي مهدت إلى سقوطه في 2003، وجورج بوش الابن وصولا إلى ترامب. هذون كلهم ينتموا إلى تيار داخل أمريكا يسموهم تيار المحافظين الجدد. ووقت الحكاية معناتها بسام بكري وحكاية مثلا على رامسفيلد معناتها اللي يعتبر من الصقور وهو وزير الدفاع الأمريكي الأسبق اللي هندس معناتها غزو العراق، لكن ثم شخصية أخرى اللي هو جون بولتون اللي هو هذا أنا نعتبره منظر الغزو. إذا كان رامسفيلد هو المهندس متاع غزو العراق 2003، فإنه جون بولتون هو المنظر متاع الغزو هذا، وهو اللي تقريبا مهد الطريق من أجل غزو العراق، وهو حتى اللي جاب فكرة ما يسمى الأدلة المفبركة هذيك اللي تم اعتمادها من طرف رامسفيلد لاتهام العراق باللي هي تصنع في أسلحة بيولوجية نووية ومحذورة في علاقة بالجانب هذا. والشخص هذا مثلا جون بولتون هذا تم إعادته، اختفى 2006 بعد الأزمة وخروج الحزب الجمهوري بمجرد عودة الجمهوريين معناتها إلى البيت الأبيض وفي العهدة السابقة معتها لترامب أعاده في 2008، أعاده وأعطاه مسؤولية معتها كمستشار في الجانب بتاعه، وينجم يكون من ضمن رجال الظل اللي موجودين هنا ومن المنظرين في علاقة. إذن المسألة هي مش مسألة فقط شخص ترامب، لأن الناس ترامب ما مجنون ومهبول لا، هي عقيدة كاملة يتبناها مجموعة، ولو كان ترامب بشخصه راهي الماكينة متاع الولايات المتحدة الأمريكية بمؤسساتها وبثقل مؤسساتها وبمراكز القوى متاعها الاقتصادية والعسكرية ومتاع الأدوية ومتاع العديد من مستحيل باش يوصل معناتها ترامب إلى رئاسة الولايات المتحدة الأمريكية لولا وجود تيار كامل من المحافظين أشد تطرفا أقل تطرفا في الأخير يبقى دائما في كل التيارات السياسية تجاه ثم السمة الطاغية عليه هي المحافظة، وبعد ذلك تجل أكثر تطرفا وتجل أقل تطرفا في الجانب، لكن في الأخير الكل يعتبروا من المتطرفين في علاقة بالجانب هذا. إذن لكن أنا نقول يمكن الحاجة ما أشار لهاش تقريبا صاحب المقال أنه إذا كانت الحرب على العراق في 91 هي الجسد فعلا جسد تسيد العولمة، يعني نحكي أنا حرب العراق ما نعتبرهاش حرب ابتدأت وانتهت في 2003، هي الحرب ابتدت في 91 وانتهت في 2003 بسقوط بغداد، معناتها بقت الحرب هذه على الأقل لمدة 12 سنة ما بين القصف العسكري ومعركة الاجتياح اللي صارت الأولى إلى الحصار الاقتصادي وما أدراك من الحصار الاقتصادي اللي هو أسقط دول، وتقريبا نفس التجربة يحاولون إعادتها في إيران عبر الحصار متاع الموانئ متاعها من أجل التجويع وخلق أزمة اقتصادية. نفس المسألة اللي تعملت مع سوريا هي مسألة الحصار الاقتصادي واللي أثر فيها حتى أكثر، وكما أثر في العراق وكما أثر في كوبا وكما أكثر من اللي تأثر المعارك، لأنه المعارك في الأخير تستفز المشاعر الوطنية للشعوب هذية. وكل تقريبا التقارير اللي قاعدة تنشر حول الداخل الإيراني وبما فيها شهادات الكثير من المعارضين، والمعارضين مش الموجودين في الداخل، الموجودين في الخارج، أنه إيران أصبحت أكثر وحدة بعد لا تم استهدافها بأول صاروخ، معناتها التدخل الخارجي وخاصة يكون بشكل عسكري يرى يوحد داخل الدول الذية وما يشتتهاش. معناتها صحيح تبقى قلة من المعارضات اللي قادرة على بيع نفسها بكل الأوهام على طريقة ابن الملك البهلوي هذاك اللي قادر على بيع نفسه بأي الأثمان، لكن في الأخير شفنا المعارضة الوطنية الإيرانية كان موقفها واضح وانتصرت إلى دولتها، قالوا صحيح عندنا تناقضات وخلافات مع النظام الإيراني، لكن في الأخير عندما يستهدف الوطن إيران كنا مع بعضنا في العلاقة هذه. لذلك أنا نقول إذا كانت الحرب متاع 91-2003 على العراق كانت فاتحة لتغول الولايات المتحدة الأمريكية على العالم وعلى المنطقة وتجسيد المثل الأعلى لما يسمى العولمة الليبرالية في أكثر أشكالها توحشا، فأن الحرب على إيران هذه أنا نعتبرها بداية نهاية العولمة الليبرالية معناتها المتحكم فيها أمريكيا، وبداية خروج أمريكا كالقوة الأكبر في المنطقة هذه. معناتها هذا الفرق على مستوى التشابه في مستوى الأطراف السياسية الأمريكية وهو المحافظين الجدد اللي شنوا الحروب هذه، على مستوى الغايات حتى الأسلوب حتى طريقة الدعاية الأسلحة الدمار الشامل العراقية ونفس الكذبات اللي نشوف فيها في إيران هذه ونفس الدعاية، الانقسام الأمريكي الداخلي ما بين الديمقراطيين والجمهوريين، الانقسام في العالم داخل هذا، الانقسام حتى في الوطن العربي على المستوى هذا ما بين الدول، صحيح ثم تشابه في المستوى هذا لكن الفارق النوعي في المسألة هذه أن أمريكا عندما غزت العراق وانتصرت كانت في أوج القوة متاعها في المنطقة، أما أمريكا الآن التي تنازع وهي معتها غارقة في المستنقع الإيراني، نقول هذي بشهادة العديد من الأمريكيين والمنحدين الأمريكيين نستمعوا فيه يوميا ونقرأ لهم في المقالات متاعهم، ليست بنفس القوة، إنما أمريكا التي ربما بدأت تخسر قوتها في المنطقة، وأكبر دليل نشوفه حتى موقف بعض الدول الخليجية اللي أصبحت تفكر من خارج الصندوق وأصبحت تتحدث بصوت مسموع. أنا يكفي نعطي مثال بسيط جدا وهو المثال السعودي، أن وقت اللي ترفض السعودية أن يتم استعمال معناتها مجالها الجوي من أجل ضربات لإيران أنا نعتبره هذا موقف متقدم جدا، الحديث أصبح الآن يدور داخل الساحة الخليجية أن أمريكا لم تعد مظلة لحمايتهم وأن المفروض عليهم التفكير في ناتو خليجي في الجانب هذا. وورد حتى في الحوار اللي تعمل مع رئيس الحكومة القطري الأسبق اللي فكر من داخل جزء من الكواليس متاع النقاش اللي موجودين ما بين الدول الخليجية بدأت تفكر في مظلة خاصة. الحديث على الرباعي اللي هو باكستان مصر تركيا والسعودية من أجل توفير الأمن في الجانب هذه، هذه كلها متغيرات تؤكد أن أمريكا التي غزت العراق 91-2003 ليست أمريكا التي تحاول اليوم إسقاط النظام الإيراني.
1: طلبت تفاعل بس يا مهي قبل ما نمشي لفقرة بالأرقام، تفضل.
0: هو في الشأن السياسي الداخل الأمريكي يعني المقال أتى على أنه الجمهوريين والديمقراطيين ما يختلفوش الأمريكيين في رؤيتهم للحرب، يعني الزوز يدافعوا على حماية المصالح الأمريكية، الزوز يراوا أنه من الضروري الدفاع عن حماية المصالح الأمريكية يكون خارج الأراضي الأمريكية، لكن تختلف الرؤى ما بين الجمهوريين والديمقراطيين. يعني الجمهوريين يدزوا نحو الحرب، نحو شن الحروب في كامل دول العالم على غرار ما حصل مع جورج بوش الأب، جورج بوش الأمن، اليوم دونالد ترامب. يعني السياسة ليست فقط رؤية ترامب بل هي رؤية الجمهوريين، رؤية كامل. يعني تصور سياسي كامل في الداخل الأمريكي عكس رؤية الديمقراطيين اللي يقول لك ربما نعمل على التحالفات أكثر مع الدول،
2: القوة الناعمة،
0: العمل الدبلوماسي، الاعتراف بما تقره ربما الأمم المتحدة، هذا في حين أنه جمهوريين اليوم نشوفوا محاولة لخلق نظام عالمي جديد، عدم الاعتراف بالأمم المتحدة بالمنظمات الأممية من دونالد ترامب. فلهذا السبب قاعدين نشوفوا أنه ضروري استخلاص الدروس. يعني جمهوريين اليوم مش قاعدين يستخلصوا في الدروس، استخلاص الدروس ليس فقط في الشأن الخارجي بل أنه يعني في كل هزيمة وتحرب الجمهوريين تتقلص قواعدهم الانتخابية ويخسروا في الانتخابات على غرار ما حصل مع جورج بوش في 2006، وهذا ربما يتكرر في الانتخابات النصفية وسيؤثر على حظوظ الجمهوريين في الانتخابات النصفية المرتقبة والقادمة. لكن الحقيقة ما لفت انتباهي تصريح جديد لدونالد ترامب اللي يقول فيه منحنا الأكراد أسلحة لكن لاستعمالها ومنحها للمعارضة في الداخل الإيراني لكن احتفظوا بها لهنا. وكان
2: هو على فكرة بسامرة مش أول مرة يقولوا التصريح هذا، مدة يظهر لي شهر صرح نفس التصريح، قال منحناهم أسلحة فسرقت، لكن اتهمهم حتى بسرقة متاع
0: اليوم قال احتفظوا بها وأشعر بخيبة أمل كبيرة. يعني الجديد في هذا التصريح أنه يقولك أشعر بخيبة أمل كبيرة، وكأنه دونالد ترامب كل مرة يكشف عن فشل ورقة من أوراقه في الحرب مع إيران، الورقة متاع أنه يسلح المعارضة في الداخل، أنه يحدث حرب داخلية على غرار ما حصل في العراق 2006 وإحداث وخلق الفوضى، فشل فيها اليوم في إيران، وهذا اعتراف رسمي من كونه أراد تجيش المعارضة الداخلية في إيران بالسلاح وخلق فوضى باشتباكات المسلحة في الداخل الإيراني، وهذا الاعتراف بفشل إحدى أوراقه وربما يعني يعبر سوسيولوجيا عن كون أن الرجل اليوم يشعر نسبيا بالهزيمة، خاصة عندما يقول أنه يشعر بخيبة أمل كبيرة، والشعور ربما بالفشل في إحدى جوانب الحرب سيدفعه بضرورة إلى التخلي عن الكثير من النقاط. هذا ليش اليوم قاعدين نشوفه أنه تركيز دونالد ترامب على مضيق هرمز أكثر من تخصيب يورانيو، لأنه يعرف مسألة مضيق هرمز، هو حتى إيران تريد لمضيق هرمز أن يفتح في القريب العاجل نظرا لكون أنه صادراتها النفطية وموردها المالية متأتية من مضيق هرمز، يعني يعلم أنه هذا الملف ما فيش خلاف كبير جدا، ستفتح إيران مضيق هرمز، سيرفع الحصار الأمريكي الذين يسموه حصار، وأصبح وكأنه ملف تخصيب اليورانيوم في مرتبة ثانوية، لأنه اكتشف أنه إيران هذه الضربات لم تزعزعها، متمسكة بحقها في تخصيب اليورانيوم، بل أنه حتى إيران اليوم تهدد بالتخصيب العالي لليورانيوم اللي من شأنه أنه تصنع به الأسلحة. يعني إلى حد الآن خلينا نقول وجد منافس عنيد جدا، منافس قوي على عكس بقية ربما ما حصل في فنزويلا وفي بقية الدول الأخرى.
1: هنا باش نرجو نحكي طبعا على الولايات المتحدة الأمريكية، وباش نرجو نحكي وأيضا باش نواصل ونحكي على الحرب الحالية وكيف الحرب هذه استنزفت القوة الأمريكية من الداخل. باش نحكي أساسا على ثلاثة مستويات، وباش نحكي على انتخابات التجديد النصفي لعام 2026 اللي كانت موجودة في المقال وأشرتوا لها أنتم في التحليل متاعكم. هذه بشيهزنا مباشرة لفقرة بالأرقام. بالأرقام. مش نقدمها أنا اليوم أخلفه بس مرة أخرى
2: في غياب ملك الأرقام نور إن شاء الله لباس وتحياتي ليك.
1: كيف ما أنت كنت غيب أحمد التونسي قل رو خليفة
2: أي أعطيه تفويض
1: وأعطي تفويض أنا نور أعطيني أنا التفويض قال لي ابتسام كي نغيب أنا أنا نعوض وكهو
0: مشروط بالأرقام الابتسام
1: كهو لازم مش كان فمش حد اللي مش نقرأ هكم ما في حتى شيء يدل خلينا نقول أو يحكي على حاجات ربما إيجابية نحكي على حروب كالعادة وما يحدث في المنطقة والعنوان اللي اخترناه اليوم لفقرة بالأرقام كيف تستنزف الحرب الحالية كما قلت لكم القوة الأمريكية أو قوة الولايات المتحدة الأمريكية من الداخل هوني خلينا نقوله باش نحكيه رقم اليوم على ثلاثة ونحكيه أساسا على ثلاثة مستويات أساسية ثلاثة مستويات أساسية خلينا نقولكم هي اللي صار التركيز عليها في الفترة الأخيرة في علاقة بجزء كبير من التحليلات والتقريرات التقارير الأمريكية اللي قالت أنه الحرب الحالية على إيران خلفت أعباء عسكرية واستراتيجية وأمنية دفع ثمنها الداخل الأمريكي نحكي على ثلاثة مستويات أساسية كما قلت لكم تباعا هي استنزاف مخزون الذخائر تراجع المكانة الاستراتيجية الأمريكية وهنا يحكي أساسا على آسيا فضلا عن كشف ثغرات أمنية في البنية التحتية لقطاع النفط والغاز وأيضا المستوى المتعلق بالتهديدات السبرانية عفوا ونبدأ بالمستوى الأول اللي هو استنزاف الذخائر وهنا نحكي على التقارير والتحليلات تقول أن الولايات المتحدة الأمريكية أصبحت أقل استعدادا لمواجهة أي صراع عسكري واسع في المستقبل هنا نحكي على السيناتور الديمقراطي ماركيلي اللي قال أن الولايات المتحدة الأمريكية أنه حجم الاستنزاف اللي أصاب مخزونات الذخائر بها خلال الحرب الحالية خليني أقول لكم وصفه بالصادم ونفس السيناتور هذا حتى اللي قال في عديد التصريحات الإعلامية يقول ويأكد أن الولايات المتحدة الأمريكية استهلكت كميات كبيرة من الذخائر الشيء اللي يجعل الشعب الأمريكي اليوم أقل أمانا ويجعله أضعف اليوم على مستوى الصراعات الواسعة التي قد تحدث في المستقبل القريب وقال أيضا أنه إذا كان طال الصراع هذية لعدة أشهر أو سنوات فإنه بطء تعويض مخزون الذخائر هذية سيضع الولايات المتحدة الأمريكية في وضع أسوأ مما كانت ستكون عليه لو لم تنخرط في الصراع الحالي والحرب الحالية اللي شنتها على إيران نجيو بعد للمستوى الثاني المستوى الثاني في فقرة الأرقام هو التحولات الجيوسياسية وهوني خليني نقول لكم أنه أساسا في التقارير الأخيرة صار تركيز على التحولات المرتبطة أساسا بأزمة الطاقة وهوني نحكي أساسا على إغلاق مضيق هرمز ونشير آخر التحليلات للمجلة الأمريكية فورين أفيرز إلى أنه بكين برزت الآن كأحد أبرز الرابحين من تداعيات الحرب على إيران وهوني نحكي أساسا على مستوى الطاقة في حين قد تكون واشنطن هي الخاسر الأكبر في نهاية المطاف وهن يحكيوا حتى في جزء من التحليلات والقراءات على سعي العديد من الدول إلى تحقيق الاستقلال في مجال الطاقة بوصفه شكلا من أشكال الاستقلال السياسي عبر الاستثمار في الطاقات المتجددة مثل الطاقة الشمسية طاقة الرياح والطاقة الكهرومائية كبديل لاستيراد النفط وهو ما سيجعل هذه الاستثمارات تتدفق بشكل غير متكافئ نحو دولة واحدة وهي الصين هنا يحكي على قيمة الاستثمارات الكبيرة جدا والتي قدرت بمئات المليارات من الدولارات اللي قاعدة تستثمر فيها بكين في مجال الطاقة النظيفة وكيفاش استغلت كل هذية لصالحها ونجيو فيما بعد على التهديدات السبرانية ويقول هنا لا تتوقف تبعات الحرب على إيران عند الجبهة العسكرية فإنه التهديدات بدورها شملت المجال هذية والتهديدات اللي تستغل اليوم وتمس مباشرة البنية التحتية الحيوية في الولايات المتحدة الأمريكية. هون يحكيوا على التهديدات والمخاطر السيبرانية المطروحة على الولايات المتحدة الأمريكية واللي تمثل تهديد كبير برشا طبعا للولايات المتحدة الأمريكية. ويربطوا كل هذه هالتهديدات وهالمخاوف اللي يقول لك باش تكون عندها أثر كبير وكبير برشا على موعد انتخابي كبير برشا في الولايات المتحدة الأمريكية، وهذا اللي أشرنا له في المقال وكنتوا تحكيوا فيه انتم الولاد بكري شوية، وموسم انتخابات التجديد النصفي لعام 2026 الموعد متاعه باش يكون في نوفمبر. يقول لك رغم انه الموعد مازال عليه برشا أشهر ومازالت الفترة كبيرة برشا، إلا انه الخلافات والصراعات ومنسوب الثقة اليوم انه ما عادش محصور فقط يوم الاقتراع، ولكن الحرب الحالية والاستنزاف اللي ثبته على جميع المستويات للولايات المتحدة الأمريكية باش يكون الفيصل في الانتخابات هذا. يخلي تفضل.
2: هو فعلا هو تصريحات السيناتور الأمريكي هذا مارك كيلي تقريبا هي اللي قاعدة ترند في الولايات المتحدة الأمريكية، لأنها كانت الأكثر تكثيفا وتعبيرا على الأزمة الأمريكية، سواء على مستوى السياسي ولا على وخاصة على مستوى العسكري، لأنه على المستوى السياسي قابل للتنازع. الولايات المتحدة الأمريكية في تاريخها عادة ديما ثم تنازع ما بين الجمهوريين والديمقراطيين وكل سيناتور ومصالحه، وثم منطق اللوبيينج اللي موجود غادي وينجم واحد يطلعوه واحد، لكن خاصة الأرقام اللي حكي عليها، خاصة المعلومات اللي عطاها على المستوى هذية تعتبر سابقة، لأنه وقت الحكاية على أنه مخزونات الذخيرة والصواريخ لدى الجيش الأمريكي يقول تعرضت لاستنزاف حاد جراء الحرب ضد إيران، ويؤكد أن إعادة بناء هذه الترسانة سيستغرق سنوات. وفي مقابلة مع سي بي سي نيوز هذه شنو قال؟ قال أعتقد أنه من المنصف القول أن مدى استهلاكنا لهذه المخازن أمر صادم، ويعطي برشا برشا برشا معلومات جهد مهمة جدا، ومن ضمن المعلومات ونعرفوها لأنه يكفي الحديث على مقترح إدارة ترامب مؤخرا برفع ميزانية وزارة الدفاع لسنة 2027 إلى 1.5 تريليون دولار، اللي هو رقم قياسي، واللي علق عليه السيناتور هذا يقول أن ميزانية البنتاغون كانت في حدود 700 مليار دولار قبل 5 سنوات ونصف فقط عندما انضم إلى مجلس الشيوخ، وكيفاش الرقم هذا كبير اللي نظر. احنا كي نرجع شنية أولا نوعية معتها الذخائر هذه اللي معناتها تقريبا قاعده تم استنفاذها في الحرب هذه، معناتها يقول التقرير انه السيناتور الديمقراطي هذايا استند في تحذيراته الى احاطات من البنتاغون، موضح ان النقص طال انواع حيويه من الاسلحه تشمل صواريخ توماهاوك الجواله وصواريخ أتاكمز هذه التكتيكية والصواريخ SM-3 الاعتراضية، إضافة إلى الذخائر الخاصة بمنظومة باتريوت، مؤكدا أن إعادة بناء تلك المخزونات سيستغرق سنوات. هو نتذكروش الحرب متاع 12 يوم اللي كانت، واللي تقريبا كانت أساسا ما بين إيران والكيان الصهيوني. الذخائر اللي قدمتها الولايات المتحدة الأمريكية للكيان الصهيوني في الحرب هذيك اللي بقت 12 يوم، وحجم التغطية النارية إذا كانت تتذكر بسام اللي كانت موجودة هذيك خاصة للتصدي للصواريخ الإيرانية، وكنا عايشناها الليالي هذيك اللي تقريبا كل عشاق فلسطين عايشوها بفرح وقت اللي يشوفوا في مئات الصواريخ الإيرانية اللي قاعد تنزل معت على الكيان الصهيوني وعلى المضادات اللي كانت موجودة. هذه الذخائر هذه أغلبها كل استنزف الكيان الصهيوني تقريبا المخزون متاعه، ولا شنية تم الاعتماد على جزء كبير ياسر من المخزون بتاع الدول الخليجية، للأسف بعض الدول اللي تم تنقل العديد من المخزون الأمريكي الموجود في بعض القواعد في الدول الأوروبية تم استنزافه، العديد من المخزون الموجود في قواعد حتى في آسيا تم استخدامه للكيان هذا. وقت اللي انطلقت المعركة هذية اللي كان من المفروض حسب الرواية الصهيونية والقصة النجاح الصهيونية اللي قدمها نتنياهو، ما كان صيحة متاع نتنياهو من أنه الحرب لن تستغرق أكثر من نهارين ولا 3 أيام وضربة خاطفة وحرب خاطفة، فإنهم يقروحهم في 40 يوم. 40 يوم هذه استنزفت ما لدى الولايات المتحدة الأمريكية من ذخائر الباتريوت مثلا هذا اللي يتصدى للصواريخ. حتى الجزء المتبقي عند بعض دول الخليج متاع بطاريات الاعتراض هذية تم استنزافه ما بقاش، معناتها عمليا استنزف. وهذه نتيجة سوء التقدير الأمريكي اللي كان يتصور اللي هي حرب ستكون خاطفة متاع جمعة على أقصى تقدير، أسبوعين على أقصى تقدير، لأنه ترامب المرة الأولى قال نهارين، بعد قال أسبوع، بعد قال أسبوعين، نقول وإحنا مزلنا في المعركة دي. وجزء من التردد الآن راهو الأمريكي في العودة إلى الخيار العسكري، رغم أنه إيران إلى حد الآن مصر على مطالبها في 14 نقطة اللي طرحتها إيران، 14 نقطة اللي طرحتها إيران واللي رد عليها الإدارة الأمريكية بالرفض للنقاط هذه. إيه وما معنى الرفض؟ الرفض الآن أعطي أنت مقترح الولايات المتحدة الأمريكية، هل بإمكان الولايات المتحدة الأمريكية أن تعود إلى الخيار العسكري أمام الحقائق اللي معناتها تقريبا عرضها السيناتور هذا اللي خذيها على تقرير من البنتاغون اللي تقريبا دولة بلا ذخائر هل تستطيع أن تدخل هذه المعركة؟ لذلك أصبح خيار الذهاب إلى جولة ثانية وإلى حرب مفتوحة، أنا نقولها وتقريبا كل الملاحظين والمراقبين اللي سمعت لهم والمحللين يقول خيار الولايات المتحدة الأمريكية في الذهاب في حرب مفتوحة وخاصة حرب برية ضد إيران يكاد يكون خيار معدوم. أقصى الاحتمالات اللي يطرحها كل الخبراء والمحللين أن تكون ربما جولة أخرى خاطفة، ضربات خاطفة متاع يوم أو يومين خاطفة من أجل ربما تهديد إيران، مزيد معناتها ضرب البنية التحتية لإيران، وبعد ذلك العودة إلى المفاوضات مرة أخرى. هذا التردد الأمريكي في الذهاب إلى الخيار العسكري، وكل مرة يعطي ترامب مهلة وبعد ذلك يمدد المهلة وبعد ذلك نعود إلى باكستان ونعود، هو من جزء من السبب بتاعه الخسارة الكبيرة على مستوى المقدرة العسكرية الأمريكية وعلى مستوى الذخائر، وهذه الذخائر ما يتمش ترميمها في يوم ولا نهارين، إنما تستحق احيانا اكثر من سنه حسب ما يحكوا الخبراء في المسائل العسكريه.
1: انت حكيت حتى في جزء من تحليلك خليفه على ربما التنسيق اللي قاعد يصير بين ترامب ونتنياهو، نحكيوا على كيان صهيوني طبعا الولايات المتحده الامريكيه في الحرب الحاليه، وسائل الاعلام تابعه للكيان الصهيوني وايضا وسائل اعلام عالميه خليفه تقريبا النهارين هذوما مختلف في المقالات والعناوين اتجهت الى الحديث عن توتر غير معلن بين ترامب ونتنياهو اللي بدأ يخرج للسطح بعد الحرب الحالية، ويحكيوا على توتر متصاعد كبير برشا وعلى التطورات والتداعيات خاصة منها العسكرية والاقتصادية اللي خلفتها الحرب الحالية على إيران على الوضع الاقتصادي، وكما قلت أنت خليفة على عكس ما قيل أنه الحرب هذه آخرها نهارين وتنتهي بخسارة إيران، ولكن ثبت كما قلت انتم في بداية تحليلكم كنت تفكر خليفة أول ما بجينا نحكيه إنه ثبت أنه إيران اليوم قوة إقليمية رادعة،
2: لا لأنه بعجالة الزوز في مأزق لأنه زاد احنا ما حكيناش على الملحمة البطولية اللي يقوم بها حزب الله في جنوب لبنان،
1: صحيح،
2: وخاصة مسألة المسيرات هذه اللي ما يقولها حتى حل تقريبا، ولت معناتها انا واحد من الناس يوميا نمشي لبعض المواقع يعرفوها اللي تنشر العمليات متاع المقاومه اللبنانيه لاستمتع فعلا بتشوف مطارده المسيرات هذيك للجنود الصهاينه، مره تشوف 47 مره تشوف واحد، ولت حتى داخل الكيان الصهيوني ولت مجال للسخريه، الزوز في ازمه والزوز في يحبوا ينتصروا لكن ما نجموش عمليا في الميدان، وهذا اللي يخلي ربما العلاقات تتوتر ما بيناتهم، ولو اني وهذا جزء من قناعتي، أنا لا أفرق بين الإدارة الأمريكية وخاصة في شقها المحافظ الأكثر تطرفا ممثل في واحد ما بين الإدارة الصهيونية.
1: وهنا في نفس التقارير خليفة ليصير الحديث عليها تقارير سياسية ودبلوماسية تقول أن الإدارة الأمريكية قاعدة تركز في الفترة هذه على إنهاء التصعيد اللي قاعد يصير والحرب في أسرع وقت ممكن، في حين أن الكيان الصهيوني اليوم بالنسبة لبرنامج برنامج الصواريخ الإيرانية ونفوذ طهران اليوم الإقليمي لم يعد يحظى بالأولوية نفسها في إطار هالمباحثات وهالتنسيق اللي كان يصير في وقت سابق بينهم وبين الإدارة الأمريكية. تفضل بسام.
0: وشوف رغم أنه دونالد ترامب يحاول في كل مرة يرسم صورة النصر عبر التدوينات وعبر يعني على موقع متاعه، إلا أنه الواقع يثبت غير ذلك، وحتى التقارير الإعلامية الأمريكية وانتقادات الأمريكيين لدونالد ترامب تثبت أنه عكس ما يدلي به دونالد ترامب، بل أنه اليوم الولايات المتحدة الأمريكية في يعني في منصب الهزيمة أو في خطة المنهزم أكثر من كونه منتصر، لأنه قياس الانتصار في الحرب ليس بمدى تضرر العدو بل بمدى تضرر اقتصادك الداخلي. وقت اللي نحكي على استنزاف مخزون الذخائر الأمريكية، تراجع المكانة الاستراتيجية وثغرات أمنية في قطاع الطاقة، فهذا يعني أنه الهزيمة الاستراتيجية إلى حد الآن حصلت إلى الولايات المتحدة الأمريكية. صحيح أنه إيران تضررت، لكن قياس مدى انتصار الولايات المتحدة الأمريكية يقاس بمدى تضرر اقتصادها. وهذا ليش يعني نحكيه على في بداية الحرب على قدرة إيران على الاستنزاف، وكنا نحكيه على أنه إيران تطلق مسيرات يعني الثمن متاحة تقريب $50، وتكلف ذلك المسيرة الولايات المتحدة الأمريكية والكيان الصهيوني صاروخ بقدرة $300,000. وهذه هي حروب الاستنزاف، واللي
2: حروب اللا متناظرة يسمها،
0: وخلقت أنه فما موازين قوى، وخلقت أنه فما قوة رادعة من الولايات المتحدة الأمريكية. وكذلك حتى لا ننسى دونالد ترامب قبل أن يشن الحرب على إيران فتح جبهات يعني في جميع النواحي، مشى لفنزويلا، مش نمشي لكندا، يعني تقريبا كل الجبهات حتى الحلفاء متاح متخل معهم في خلافات دبلوماسية، وهذا اللي خلاه في مأزق، وهذا اللي خلى دول الاتحاد الأوروبي ترفض أنها تمضي معه في مضيق هورمز. هذا ربما التخطيط الاستراتيجي الأمريكي الفاشل، لأن حسب ما نقرأه اليوم دونالد ترامب لم ينجح في شن الحرب الاستراتيجية على إيران، الحرب الاستراتيجية اللي عندها مقومات تنبني على أصلا على إدارة الموارد. إدارة الموارد ما هي؟ يعني الصواريخ اليوم فشل في إدارة الموارد، كذلك التركيز على تدمير العدو عبر القصف الاستراتيجي لم تنجح فيه الولايات المتحدة الأمريكية، لم تستهدف اليوم منشآت نووية أو منشآت طاقة ونجحت فيها، كذلك فشل في تأمين سلاسل إمداد الطاقة. اليوم نتحدث عن مخاوف داخلية أمريكية من كون يحصل عجز في الغاز في الداخل الأمريكي. يعني في المجمل نلقاه فما فشل ذريع أمريكي في إدارة الحرب الاستراتيجية.
1: شكرا لك بسام حمدي، خليفة شوشين، فاروق السويسي، وإيمان الشابي. احنا كنا وصلنا لختام برنامج هنا تونس لليوم، نخليكم موعد الأخبار مع زميلتنا باهرة عوجي، كنت معكم ابتسام شويخة، نتلقاو غدوة إن شاء الله في أمن الله.
3: هنا تونس.
4: Publicité.
3: من 400 ل 800 وتوى 1000 دينار في كل مشاركة، والربح يزيد كل ما تختار باش تعود تلعب من جديد. تبع غرابك بالموزيكا باش تربح، وشارك توا على الرابط melody.divanafm.net، ولا اعمل اتوال 343 اتوال 1 دياز. مالا شدك التليفون وابدأ العب، وما تفلتش الفرصة باش تورينا قدراتك وتلعب في اللايف مع اللي غاف مقاخ.
5: الصالون المتوسطي 15 للفلاحة والصناعات الغذائية اسمامات فود 2026 من 13 ل 17 ماي 2026، أعرض تجهيزات ومعدات فلاحية ومنتجات الصناعات الغذائية. اسمامات فود 2026 من 13 ل 17 ماي بقصر المعارض بصفاقس.
3: ديوان فام فلاش نيوز،
6: موجز ثانية، ديوان فام عسلمة. ارتفاع العجز التجاري لتونس خلال الأشهر الأربعة الأولى من سنة 2026 ليبلغ 7528.8 مليون دينار مقابل 7293 مليون دينار خلال الفترة ذاتها من سنة 2025 نتيجة تطور الصادرات بنسبة 9.5% ومقابل ارتفاع في الواردات بنسبة 7.9% وفق بيانات نشرها المعهد الوطني للإحصاء. عميد المهندسين التونسيين محسن الغرسي يدعو إلى ضرورة التحرك العاجل لإيجاد حلول جذرية لمشكلة بطالة المهندسين الفلاحيين في تونس، معتبرا أن هذه الفئة تمثل ركيزة أساسية لتطوير القطاع الفلاحي ودعم الاقتصاد الوطني. ووضح أن تونس تضم حوالي 20,000 مهندس فلاحي، من بينهم قرابة 15,000 عاطلين عن العمل، وهو رقم يعكس حجم الإشكال في تشغيل الكفاءات وتوظيفها داخل المنظومة الفلاحية.
4: اليوم راه المهندس الفلاحي هو الركيزة متاع الاقتصاد التونسي. في المقابل تعرف قداش عنا تقريبا يجي 20,000 مهندس فلاحي فيهم 15,000 بطال يجوني معنا العمادة. الحق اليوم راه بالبارادوكس الكبير انه الفلاحة اللي هي الركيزة الاساسية متاع الاقتصاد التونسي اللي هي سمبول متاع التونسي مازلنا معنا نعالجوا فيها بطرق بدائية الورك المهندسين متاعنا معناها بطالة ولاو يشتغلوا معناها حوايج اخرى. هذا راه اذا كانت الدولة ما تفيقش بالمعضلة هذه ما تفيقش بالمشكلة هذه مش باش نقدموا برشا.
6: كما أكد عميد المهندسين التونسيين محسن الغرسي أن تطوير قطاع زيت الزيتون في تونس يمر حتميا عبر تحديث أساليب الإنتاج والتخزين والتثمين، داعيا في تصريح لديوان فام إلى التخلي عن الطرق التقليدية والبدائية في جني الزيتون واعتماد التقنيات الحديثة التي تحافظ على جودة المنتوج وترفع من مردوديته.
4: أول حاجة طريقة الجن، فما ماكينات جني الزيتون تسرع وتشجع وتسهل العملية، ما فيها حتى سلبيات بالعكس معناها هي تحافظ على الزيتونة وعندها برشا امتيازات. فما بنك اسمه بنك الفلاحي راه معناها لمعاضدة الفلاح لإعانة الفلاح، معناها كيف نعطيه قروض معناها للفلاح مش نعطيهم قروض ونسيبوهم، يلزم الإحاطة الفنية الإرشاد الفلاحي اللي كانت معناها موجودة قبل واللي تويكا ما عادش نشوفوها. هذيك من النقائص الكبيرة اللي اليوم خلت الفلاح يخمم وحده تنقل مثل مصر. هذاك كيف اليوم فما شركات تكون سبيسياليست معنا في ان الدور على وين فما معنا جمع الزيتون وهي تهز للمعصرة طريقة معنا خير خزنوا في شكاير بلاستيك وعادة تبقى ايامات باش توصل للماكينة. هذيك راه تنقص قيمة كبيرة برشا في الزيت. فما اليوم ادوات اخرى اكثر صحية باش الزيتون كيف يوصل للمعصرة يوصل في احسن الظروف. فما انه ما يزموش زاد يبقى في المعصرة وقت طويل. اليوم لينكس دونك اليوم يزم وزارة الصناعة تخدم على الموضوع هذا ويكون عندنا مصانع تصنع لسيتيرني نوكس أثمان مدعمة.
6: رئيس الجمعية التونسية للممرضين ربح الخليفي يقول أن الندوة العلمية بمناسبة الاحتفال باليوم العالمي للممرضين المنعقدة اليوم تطرح مسألة إرساء مرجعية لمهنة التمريض في تونس بما يضمن حقوق الممرضين ويساهم في تطوير المهنة عبر توسيع صلاحيات الممرض في مجالات التقييم بما يخدم صحة المواطن ويرتقي بجودة الخدمات الصحية. وأشار إلى أن إرساء هذه المرجعية أصبح ضرورة ملحة بالتنسيق مع مختلف الأطراف المتدخلة للحد من هجرة الممرضين والممرضات إلى الخارج. النائب بالبرلمان ظفر الصغيري يقول أن مقترح القانون المتعلق بالفنان والمهن الفنية سيضمن الحقوق الاجتماعية والصحية للفنان وسينظم المهنة وسيحمي الملكية الفكرية وسيدعم الانتاج الثقافي وسيربط الثقافة بالتنمية الاقتصادية والسياحية والتربوية، لافتا إلى أنه كان من الأجدر أن يصدر مقترح القانون عن الوظيفة التنفيذية وليس التشريعية باعتباره خطوة في اتجاه الإنصاف والاعتراف بدور الفنان كمساهم حقيقي في التنمية الوطنية على حد قوله. إلى الشأن الدولي، القيادة والمركزية الأمريكية تعلن تغيير مسار 65 سفينة تجارية منذ بدء حصار إيران وتعطيل 4 سفن لم تمتثل. استشهاد فلسطينيين وإصابة 10 آخرين خلال الساعات 24 الماضية جراء العدوان الإسرائيلي المستمر على قطاع غزة. ووفقا لوزارة الصحة بالقطاع، ارتفع إجمالي عدد الشهداء منذ بدء حرب الإبادة على القطاع في 7 أكتوبر 2023 إلى 72,742 شهيدا و 172,565 مصابا. نهاية الموجز الإخباري قدور الآن فلاش سبور. أجمل تحيات بهير عوجي في أمان الله.
7: على ديوان FM كل يوم تسمع آخر الأخبار في تونس والعالم الكل وتواكب أهم الأحداث والتظاهرات، برامج سياسية اجتماعية ثقافية فنية ورياضية. هذا الكل أكثر تلقاوه كان على ديوان FM ولي غيزو سوسيو متاعنا انستغرام فيسبوك تيك توك والشين يوتيوب ديوان FM وزادا على السيت متاعنا www.diwanfm.com. على ديوان FM ما يفوتك شيء. صوتكم
8: ديوان FM فلاش سبور.
9: مرحبا بكم الناس كل في الفلاش سبور. اليوم تجرى مباراة متقدمة من آخر جولات الرابطة المحترفة الأولى لكرة القدم، شبيبة العمران ضد المستقبل الرياضي بالمرسى، مباراة الأربعة متاع العشية على منصة ديوان سبور. الحكم باديس بن صالح وحكمة الفار دورساف القنواتي. غدوة الدفعة الثانية من الجولة الختامية من الرابطة الأولى، بداية من الأربعة متاع العشية، نادي البنزرتي ضد الترجي الرياضي الجرجيسي، سيف الورتاني حكم المباراة، أميل الفقاير في الفار في نفس التوقيت الأربعة، مستقبل جيبس الملعب التونسي بسفارة عبد السلام ماني، وفي الفار محمد علي قروية. بقيت الماتشوات في انتظار تعيينات الحكام، نهار الخميس الأربعاء متاع العشية تأجيل كلاسيكو النادي الصفاقسي والنجم الساحلي ليوم الخميس، بعد ما كان مبرمج يوم الأربعاء النادي الأفريقي ضد الأولمبي البيجي، اتحاد بن قردين الترجي الرياضي التونسي، نجم المتلوي ضد الشبيبة الرياضية القيروانية. نعرف جيسكا والأولمبي البيجي بيناتهم حوار غير مباشر من أجل ضمان البقاء في الرابطة المحترفة الأولى، وأيضا حوار غير مباشر بين النادي الصفاقسي والترجي الرياضي التونسي، بيناتهم نقطة في الكلاسمون. الترجي مطالب بالانتصار من أجل ضمان الدوزيام بلاس المؤهل للتشامبيونز ليج الإفريقي، في المقابل النادي الصفاقسي مطالب بالانتصار وانتظار عثرة تعادل أو هزيمة للترجي من أجل ضمان مقعد في أمجد الكؤوس في القارة السمراء. اليوم تجرى مباراه الجوله الختاميه من الرابطه المحترفه الثانيه لكره القدم المجموعه الثانيه، بدايه من الاربعاء تقدم ساقيت الدير ضد هلال رديف، حسني النيلي حكم المباراه، في نفس التوقيت نصر جلمه الملعب الجيبسي بسفاره حمزه جعيد، القلعه الرياضيه جندوبه الرياضيه مالك ماشي حكم المباراه، سبورتينغ المقلين جمعيه ريانا بسفاره محمد علي الامام، مستقبل قصرين اتحاد قصور السيف الحكم سمير العنالي ملبوشام، نادي قربي أمير الحرشاني حكم المباراة، وقواف القفص أولمبيك سيدي بوزيد الحكم معتز الخليفي. نعرفوا اليوم حوار غير مباشر بين الباسس تقدم ساقط الدير واستيدا الملعب الجيبسي، بالنسبة لتقدم ساقط الدير ينتصر يصعد لأول مرة في تاريخه للرابطة المحترفة الأولى، في المقابل ملعب الجيبسي ينتظر عثرة للتقدم وانتصار من أجل العودة لمصاف النخبة. المباراة المؤجلة لحساب ثم النهائي مسابقة كأس تونس لكرة القدم لموسم 2025-2026 لتجمع بين النجم المتلوي والترجي الرياضي التونسي تم برمجتها نهار الأحد 17 مايو الجاري، بداية من 3:30 متاع العشية بالملعب البلدي بالمتلوي، المتأهل من المباراة هذه واجه في الدور الربع النهائي فريق بعث بوحجلة في ملعب بوحجلة، وبقية المواجهات بالنسبة لربع النهائي الترجي الرياضي الجرجيسي واجه نادي البنزرتي في قمة الدور هذا، نادي الصفاقسي واجه الملعب الجيبسي، بالنسبة لتقدم ساقي الدير يستقبل شبيبة العمران، وفي الدور نصف النهائي الفائز من مواجهة النادي الصفاقسي الملعب الجيبسي والمتأهل من مباراة ترجي جرجيس نادي البنزرتي واجه المتأهل من لقاء تقدم ساقي الدير شبيبة العمران، والفائز من مباراة بعث بوحجلة والمتأهل من مواجهة نجم المتلوي والترجي الرياضي التونسي. نذكر لقاءات ربع النهائي بشكون نهار 20-21 مايو، ونصف النهائي يجرى نهار 24 مايو، والفينال مبرمج نهار 31 مايو الجاري. الختام أبرز ماتشوات الليلة في الملاعب الأوروبية في الليغا في إسبانيا، بداية من 6 متاع العشية سيلتا فيغو يواجه نادي ليفانتي، 7 متاع الليل ريال بيتيس ضد إلشي، 8:30 متاع الليل أوساسونا ضد أتلتيكو مدريد في الليغ آن في فرنسا، 7:30 مباراة براج من أجل الصعود لليغ آن ريد ستار يواجه نادي روديز. أكثر تفاصيل كالعادة على سيتنا diwanfm.net. كان معكم قدور، خليكم على نهج التريبينال والدريبة في الأمان، وتحيا فلسطين.
10: من زغوان القيروان بيجا السريانة diwanfm ديما معاك 103.2.
11: مرحبا بمستمعي ديوان فام وين ما كنتم، ونبهوكم أن البرنامج هذا للكبار فقط، وعلى هذاك تجنبوا باش ما يكونوش معاكم الصغار أثناء الاستماع، لأنه في مجريات الأحداث فما ما يفجع ويصدم حتى الكبار. نهج التريبيونال والدريبة على ديوان فام. مونتاج وميكساج محمد بوقطايا، نص عماد بن حميدة، تقديم وإخراج محمد السياري. مرحبا بكم في الموسم الثاني من برنامج نهج التريبيونال والدريبة، وقبل ما نبدأ نقدم شكر خاص للي فان اللي تبعوا فينا. على تعليقاتهم اللي تعطينا دفعة كبير باش نواصلوا هالبرنامج بأكثر عطاء وتنوع وجدية، واحنا منفتحين لكل اقتراحاتكم القضايا تحبوا تسمعوها. ما تنساوش باش تشاركوا في صفحة ديوان فام على اليوتيوب البرنامج ناجي تريبيونال والدريبة، وتفعلوا هكا الناقوس باش توصلكم إشارة دوب ما تهبط حلقة جديدة. شكرا مرة ثانية على المتابعة والتشجيع والبرتاج. قضية اليوم أطوارها صارت في عام 2005 في أنجلترا، وبالتحديد في لندن، لكن في الحقيقة الأحداث يتسموا كأنهم صاروا في كردستان العراقي، لأن المحيط الجغرافي كما باش تكتشفوا ما عنده حتى تأثير على الأطراف المعنية بهالقضية، وكأنهم ما همش عايشين في أنجلترا بالكل.

أحداث القضية باش تنطلق مع عائلة محمود الكردية واللي هي أصيلة مدينة غلاطجي في شمال العراق بحدا السليمانية. وهالمدينة هذه جات في منطقة جبلية متاخمة للحدود متاع إيران. بول عائلة هذه محمود بو بكر محمود اتقدم في عام 1995 بمطلب متاع لجوء سياسي للسلطات البريطانية على أساس يحب يهرب من نظام صدام حسين، والمطلب متاعه تقبل وتمكن في عام 1998 باش يسافر ويستقر في أنجلترا بالطبيعة معاه عائلته واللي هو مع التوالي مرته بهية ولده وبناته الخمسة وزادوا خلطوا عليه أخته وولاد أخته.

وقتها الغرب افتح ذراعيها على مصراعيها للأكراد واستقبلهم في عدة بلدان من منطلق أنهم الأقليات المقموعة من طرف نظام صدام. وهذه كانت الذريعة متاع آلاف الأكراد باش يهربوا من بلادهم ويستقروا في مدينة أوروبية وأساساً أنجلترا، واللي وفرت لهم سكن ومنح ومساعدات اجتماعية، وهما لهم معارضين ولا مناوئين النظام صدام. وفيهم اللي كيما محمود متاع قضية الحال، واللي كان عسكري في الجيش النظامي وشارك في عمليات استهدفت أبناء موطنه، معناها هو قتل أكراد بناء عمه. وللتوضيح، الأكراد وبتشجيع من الأمريكان بالسلاح وغيره، وهما اللي قاموا على صدام حسين وحبوا ينفصلوا، يعني يقسموا العراق. وهاكم تشوفوا في النتائج متاع معاناة الشرق بكله.

في نفس الإطار بالقضية اللي يلزمكم تعرفوه أنه محمود بوبكر محمود ومن معه ما جاوش وحدهم، وإنما جابوا معاهم كردستان الكل. وما هيش الحاجات الباهية متاع كردستان كما ثقافتهم وعاداتهم وتقاليدهم، وإنما جابوا معاهم الجانب القاتم المتصلب والمتعجرف والرافض للاندماج في المجتمع. ورانا كي نقولوا اندماج مش معناها الواحد يتفسخ يسلم في ثقافته ولغته وتقاليده ودينه وغيره، لا، المقصود هو التأقلم مع واقع مختلف على الواقع متاع الموطن الأصلي، وبالطبيعة مع المحافظة على الهوية. وهذا ما هوش صعيب بالكل، لأنه برشا مهاجرين حقوا هالمعادلة واللي ماشي صعبة وإنما سهلة، وعاشوا واندمجوا في وسط المجتمع الغربي ووصلوا لأعلى الدرجات في هالمجتمعات الجديدة اللي ولاوا يعيشوا معهم. لكن محمود امتعنا رافض هذا الكل ويحب الأمور تصير وكأنه قاعد في جبل غلادزي أو يضرب في المزمار. وخلف هذا خذ المقاليد متاع السلطة، وهو اللي ولى قايد العائلة أو القبيلة، وبما أنه هو الكبير في إخواته كان ما يفدلكش عبوسا قمطريرة. واللي يلزمكم تعرفوه زادة أنه قام بختان بناته الأربعة، وخلينا نقوله طاهر بناته وهو في كردستان وقتها. وهذه عادة موجودة في العديد من البلدان وخاصة الإفريقية وبدرجات مختلفة، منها في مصر والسودان ومالي وحتى في الجزيرة العربية واليمن وكردستان العراقي. وحسب المعطيات كل عام ثم قرابة 3 ملايين طفلة يقع ختانهم في عدة أماكن من العالم. وبما أنه هالقوس مازال محلول، يلزمكم تعرفوا أن عملية هالختان أو الطهارة هذه هي عبارة على بتر أجزاء من الجهاز التناسلي متاع الأنثى، والأجزاء المعنية هي اللي يعتبروها مسؤولة على إثارة الشهوة عند المرأة. معناها الشهوة إيه للرجل لا للمرأة. ولهنا نسكروا هالقوس ونرجعوا لمحمود بوبكر محمود شاف القبيلة. في مجريات هالأحداث وفي عام 1998، يعني وقت اللي محمود دوب مخلط اللندرة واستقر كما قلنا لكم في هكا الحومة بتاع العدسة يعني ميتشام، والحاجة اللي كانت شغلت له مخه أنه بناته ما يتخلطوش بالإنجليز ويتصبغوا كيفهم، يلزمهم يقعدوا كرديات بالحاف متاعهم، وبالتالي حرص باش يعرسلهم في أول فرصة. بنته البكر واللي اسمها بايزي ويسميوها زادة بايمان أخذيلها راجل قبل ما تغلق 16 سنة، وعمره قدها مرتين ونيف، والمسكين أغبنها وهي رضات بالقسمة متاحة وبقات معاه رغم اللي كان عذروت وجاهل ويعنف فيها بشكل غريب. بالنسبة لأختها اللي أصغر منها بعامين واسمها بكحال، فهمت الطرح على بكري وهربت بجلدها قبل ما يعرسولها في عام 2002. مشيت مباشرة للسلطات البريطانية والمختصة في الأمور هذه وشكات أبوها وعمو

0: متى اللي كانوا يعنفوا فيها يوميا. المهم أنه الطفلة بكحال من اللي هربت من دارهم ومشيت للشرطة ما رجعتش، وبوها هددها باش يقتلها أمها وخوها وخواتها البنات الكل إذا ما ترجعش، وهي ما عطاتش أهمية لهالتهديدات هذه وبقات تعيش عند يون فامي داكوي، يعني عائلة استقبلتها وولات لابسة نقاب باش كي تخرج ما يعقلها حد، لأنه بوها وكالجارية الكردية العراقية اللي في لندن ولاو يفركسوا عليها بالفتاشة وبالفتيلة، وبوها قال أنه ما حاجتوش بها حية يحبهم يجيبوا هالو في كفن. في ترابط هالمصايب متاع التخلف، الهروب متاع البنية بكحال أهب المحمود أبو بكر وخلاه يخرج من سينتو، خاصة وأنه هالحادثة هذه بالنسبة ليه مسته في شخصيته مباشرة وفي هيبته كأبو عائلة وفي سلطته كرئيس قبيلة، وبالتالي ولا متشدد أكثر وأكثر مع الزوز بنات اللي بقاو، وأولهم باناز المسكينة واللي كانت أصغر من بكحال بعامين، وهي المغبونة اللي باش تولي محل محاصرة لسيقة، معناها أبوها باش يحاول أنه يحكم عليها قبضته باش لا تبوجي لا علمين لا علي صار. وبالطبيعة وكما تعرفوا الواحد وقت اللي يحب يحصر طفلة في مجتمعك المجتمع البريطاني الحكاية ماهيش سهلة بالكل، هذا باش ما نقولوش مستحيل، ولا هكا الحسرة ولا المنع من الخروج ولا الضرب نفسه قدروا باش يردعوا بناس، ومش بوها هكا هو اللي متسلط عليها، حتى عمها اللي اسمه إيري أغا محمود واللي أصغر من بوها دخل روحه في العجة ومذوقها الأمرين، وعمل روحه متشدد أكثر من بوها. أشنو الحل بالنسبة للبو؟ قالوا له أولهم خوه بطبيعة يلزمك تعرس لها، وهكا الطفلة بناز ما زالت ما غلقتش 16 سنة، وهو تلز باش يدبر لها وحيد بن عميس يعني من نفس البلاد اللي جايين منها غالاتزي، واسمه علي عباس وأكبر منها بعشر سنين، وبناز المسكينة كانت رافضته هو والعرس وما شافته كان ثلاثة مرات قبل العرس، وكما قلنا لكم كانت رافضته علنا وخليته يفهم اللي هي خذيته على خاطر خايفة من ردة الفعل متاع بوها وعمها، خايفة لا يقتلوها. وبوها كان مسمي علي عباس هذا على اسم الكوارجي الانجليزي دافيد بيكام، والسيد كعلاف وغردلاف وطافت رولاب ولذات ولا صفات، وهكا المسكينة باناس باش تبدأ معاه رحلة العذاب، وكان يفشخ فيها ويغتصب ويهدد فيها بالقتل في صورة ما إذا تقول أي حاجة لعائلتها. ومنهم مرة عطاها بونيا كسر لها سنتها على خاطر نادات له باسمه قدام الناس كيما عنا أحنا بكري، الراجل أو أي فرد من العائلة ما يناديش على المرأة باسمها في وسط الناس البرة في الشارع.
1: قلت كي ما نيجي مترخص سوجي تاي نسو جيم ايش محتاجي حس كرنيمة محتاجي اشتغالي خوش محتاجي حميس كرنك يا مي نها ما خداماكم ودهندر دم.
0: في مجريات هالأحداث وبعد اللي سمعتوه بالك شي يمشي في بالكم أنه باناز ما قالتش يلبوها على هكا العنف المتكرر اللي تتعرض له، المسكينة حكيت له وقالت له بالباء والتاء، لكن هو ولا على باله كأنه استحلها فيها، وهكا الطفلة باناز صبرت صبرت صبرت، ونهار 20 أكتوبر 2005 يعني عامين بعد ما بوها خذالها هكا العذروت مشيت المركز الشرطة حكم اللي هما في انجلترا، وش كاتب هكا العفات وحكيت لهم بالتدقيق على معاملته معاها، والأمنيين سجلوا أقوالها بالصورة والصوت لكن ما عملوا شيء، يعني ما فماش رد خبر. الطفلة تقولش عليها شاركت في برنامج فرق قلبك ولا شكارتك، هكا المغبونة طفاوا عليها الضوء وخلاوها في وضع لا تحسد عليه. بعد الخيبة متاع الأمل اللي عاشتها بناز مشيت لضاربوها خطوة القدام وخطوة التالي ومخها يخمم أنها تهجم لوحدها. وفي الأخر خذت قرار باش تواجه مصيرها وقالت لعائلتها أنا ما عادش راجعة، وزمزت بيمين وقالت لهم أنا ساقي ما عادش نحطها في هكا الروقارة الزوجية اللي تحكيوا عليها. لكن القرار هذا بالنسبة لبوها محمود وعمها آري وكالقبيلة كاملة مسألة الطلاق ما تتجبدش بالكل على لسانات، عار كبير وفي سبرهم ما يطلقوش، والمرأة تبقى عند رجلها حتى يحطوا عليها الحوت. لكن في نهاية الأمر باناز شدت صحيح وقالت على الملأ أنه هكا علي عباس أو بالأحرى علي عبوس قمطريرة ما عادش راجعت له، كان يصيرش بش يصير. مختصر الحديث، البو ومن معه سلموا بالأمر الواقع، وعلي عباس تلز فعلا بش يطلق بناس، وهي بالطبيعة رجعت تعيش في دارهم بعد التلحليح والتدخلات متاع العباد الكل والتكبيش متاع أمها. وبوها قبلها عن مضض لأنه اعتبر بنته مرغدت له راسه في التراب، ومش أول مرة شوكته تتكسر بالطريقة هذه، لأنه سبق أختها اللي أكبر منها بيك حال هربت على أبوها وخلته يمشي راسه ومطاتي في وسط العباد. بصريح العبارة البو محمود فقدك الاحترام اللي ترتكز عليه أي سلطة، ومن منظور إخواته وخاصة ولي العهد آري آغا البنات جابوا الخزي والعار لبوهم وخلاوه يفقد كل سيطرة على عائلته، وبالتالي مقاليد السلطة في هكا القبيلة تعدات لي هو مباشرة، وكان يستنى فيها وربما عاونها باش تكون كاكا، ويعتبر في روحه قدوة ماهوش من نوع اللي يتسامح مع تصرفات كما هكا اللي صارت. وخلف هذا آري آغا كان لباس عليه في الخير العينيه وأكثر من أي واحد من آل محمود بحكم اللي هما فرد عرش وعنده شركة متاع تحويل أموال، معناها يضرب في المليارات من وخيان والأكراد اللي يبعثوا في الفلوس متاعهم لأهلهم في كردستان. ومن غير ما نقولوا أنه المال زاد قواله مركزه في العائلة أو بالأحرى في العرش أو القبيلة. في تسلسل الأحداث علاش ما تقولش أنه في عرس من عروسات الجالية الكردية في أنجلترا بناس قابلت واحد اسمه رحمة سليماني كردي بالطبيعة، عمره 27 سنة ومندمج في المجتمع البريطاني، معناها عايش كالإنجليز. ومن أول مقابلة وأول مرة في حياتها بناس باش تولي تحب، ورحمة هو اللي ولى فارس أحلامها، والاثنين طاحوا في حب قدرباني، ولت إرساليات ومكالمات وخروج سكريت من الدار ورانديفوات. والسوء الحظ متاعها واحد من ولاد عمها ومكثرهم بحكم اللي يعيشوا كل قبيلة شافها هي ورحمة يسلموا على بعضهم بالبوس في محطة متاع مترو، وطول هزها باردة وسخونة وحكاها للأكراد الكل، والخبر وصلوا لبوها اللي يهبل هبلة كبيرة. لكن بما أنه عمها ولا هو الشيف على وزن الشيخ أخذى بزمام الأمور وبش يتكفل بالحكاية. في ترابة الأحداث وبعد ما خلات وجلات على خاطر باناس سلمت على صديقها بالبوس في وسط المحطة متاع المترو، الشيف متاع الأكراد واللي ما شيف حتى شي وما عنده حتى حجة على الكلام اللي يتقال في باناس بدأ يتشاور مع العشيرة وفهم أنه آل محمود واللي هو منهم ما حملوش الشي هذا، لأنه باناز مازالت ما طلقتش رسميا وعاملة صاحب. وثاني حاجة هالصاحب يعني رحمة السليماني من قبيلة كردية أخرى ويكرهوها، والأخرين كيف كيف يبادلوهم نفس الكره وعندهم عداوات مع بعضهم. وخلف هذا الكل بالنسبة ليهم السيد صفوت هذا ناسي أصله فصله وماهوش متدين بالكل وعامل فيها كما قلنا أنجليزي. ولهنا الشيف يعني آري آغا بعد ما تأكد أن أخوه محمود فقد السيطرة على بنته اللي تمردت عليه، والدليل أنها قالت له بعظمة لسانها أنها تحب الكردي هذاك وبش تعرس بيه عنوة كان الزم، وقتها أخو محمود اخذها القرار متاعه معناها آري أغلي ولا الفاتق الناطق متاع الأكرات. وما نسقوش الأحداث. نهار 1 ديسمبر 2005 آري أغا أطلب ناز وهددها بصريح العبارة، قال لها يا إما تقطع علاقتك مع رحمة وإلا راهي العاقبة متاعك باش تكون وخيمة.
2: بس يعني ياو حياة كنجية بحياة ضامنة وحرية ضامنة شخصية.
0: بناس فهمت أنه هذه حياتها الخاصة وحتى حد ما يدخل فيها، وخلف هذا هي عايشة في بلاد متاع حريات. ولهنا آري آغا وقت اللي فهم أنه بنت خوه بناز ماهيش متراجعة على علاقتها مع رحمة، لم الأقطاب متاع آل محمود باش يعملوا مجلس حرب وينظروا في المسألة متاع بناز ويقروا شنو اللي باش يعملوا لها، لأنه في منظورهم هالطفلة وسخت السمعة متاع أبوها ويلزم يعملوا حد لتصرفاتها. وما ثماش بالنسبة ليهم كان حل واحد، يتخلصوا منها بعبارة أوضح يقتلوها وهوك قص الراس تنشف العلوق. ومش كان هي برك، حتى من هيك الكردي اللي يحبها قروا زادة باش ينتيوها معاها باش يكونوا الاثنين عبرة لمن يعتبر، ومعاد حتى واحدة من ملتهم تخرج على إرادة القبيلة. ورغم اللي القرار هذا كان سري وإفشاء ويعتبر جريمة، أم بناس واللي اسمها بهية سمعت بيه، وكيما تتصور وعلمت بنتها وقالت لها رد بالك على روحك راهم باش يقتلوك انت ورحمة متاعك. وبناز ما كانتش من العاكسين، مشات لمركز الشرطة وحكت لهم على كل شيء وعلى التهديدات بالقتل. واللي يلزمكم تعرفوه لهنا هو أنه البوليسية متاع الإنجليز عندهم نفس المشاكل اللي عند أي مصالح شرطة منفلتة تماماً على السلطة المعنية ومتقاعسة، يعني فساد ورشوة ومحسوبية واللي تتصوروه الكل موجود بدرجات مختلفة بالطبيعة. وهك الأمنيين اللي سمعوا الشكوى متاع بناز وسجلوها صورة وصوتاً ما عملوا حتى شيء، ما عاد يقترحوا عليها أنهم يهزوها الملجأ. وبناز ما حبتش، اش معناها تمشي الملجأ؟ ولهنا يلزمكم تعرفوا أن التصرفات الأمنية هذه نابعة من تعامل عنصري، وبحكم أن بناز هي كردية وخلف هذا الشرطة البريطانية كانت تتحاشى باش تتداخل في مشاكل تهم الأقليات كما الأكراد اللي فيهم برشا نافذين وعندهم قدرة على التأثير في الدوائر المسؤولة. المهم أن هالبوليسية هذم اللي خذاوا الشكوى متاع بناز زعمة باش تخدم خدمتها، من غدوة بحثوا عون الدار محمود على أساس مش يستجوبها، لكن بناز ما حبتش تقبله ورفضت أنها تحكي معاه، وكانت نوعا ما متمانة بأمها واللي بقتلها هي آخر ملاذ، معناها هي الوحيدة اللي تنجم تحميها. لكن نسيت أن وجودها في وسطك العرش الكردي يمثل عليها خطر كبير برشا، وأمها ما تقدرش تتصداله لأنه القرار متاع التخلص من بناز كان جماعي. ما نسبقوش الأحداث وبقوا معانا، مازلنا مواصلين بقية القضية من برنامج نهجة تريبيونال ودريبة بعد الفاصل الإشهاري على ديوان فام. نهجة تريبيونال ودريبة.
3: ديوان فام هي الموجة اللي توتيك، ملا زيت في الصوت وخليك توجور على ليكوت. في تونس الكبرى على الفريكونس 93.5، في نابل على 106، وفي اللوتوروت حمامات سوسة على 107.3، وفي جابس على 99.1، وبيان سور في سفاقس على 91.2. وين ما تكونوا ديوان فام تكون معاكم. ديوان فام صوتكم.
4: اكسترا تايم، اكسترا تايم ساعتين نرجع فيها للأكتو، نعملوا ريكاب لأهم الأخبار والأحداث الرياضية على الساحة الوطنية والعالمية. اكسترا تايم يجيكم من الاثنين للأربعة، من الثلاثة للخمسة متاع العشية، معايا أنا حاتم جزبر.
3: ديوان فام صوتكم.
4: عدل موجتك على ديوان اف ام.
0: نهج التريبونال والدريبة. كما كنت تسمع في الجزء الأول من قضية اليوم واللي صارت أحداثها في عام 2005 وبالتحديد في أنجلترا، عائلة كردية وخلينا نقوله قبيلة من كردستان العراقي جاية من مدينة اسمها قلادزي متاخمة للحدود مع إيران، والقبيلة هذه متاع آل محمود وينتمي لها واحد من أهم العناصر متاع قضيتنا اسمه محمود بوبكر محمود، وعنده مشاكل كبيرة مع بناته، وتمكن باش يعرس للكبيرة فيهم واللي مازالت ما غرقتش 16 سنة بواحد يفوقها في العمر مرتين ونايف كما قلنا. لكن أختها اللي أقل منها وقت اللي غرقت 16 سنة لأنها كانت خايفة لا يعمل لها نفس العملة كما أختها اللي قبلها، والوسطانية واللي اسمها بناس بوها عرسلها وعمرها 16 سنة زادة براجل كان يغتصبها ويعنفها، الشيء اللي خليها ترفض ورفضا باتا وقالت تقتلوني معاش نرجع له. وفعلا كان لها ما أرادت، طلقت منه وحبت في الأثناء شاب كردي اسمه رحمة سليماني، واحد من الأكراد شافها تسلم عليه بالبوس في محطة متاع قطار وفوحها في القبيلة والعشيرة الكردية رغم اللي هما في لندن لكن عايشين وكأنهم في كردستان. ولهنا عمها آري آغا واللي عوض بوها محمود وهو اللي ولا قائد القبيلة قرر باش يقتل باناز وعشيقها، لكن هي كانت تتصور أن أمها بهية باش تحميها وما نجمتش لأن رجلها وسلفها خرجوا من السينة متاعهم ومعملين باش ينفضوا اللي في مخاخهم. وبالطبيعة بدأت رحلة العذاب متاع باناز. في نفس الإطار متاع محاولة تنفيذ الوعود بقتل مناز، المسكينة كانت كما قلنا لكم تتصور اللي أمها باش تحميها، لكن ما نجمتش لأنه بقية العرش خذاو فيها القرار بعد اجتماع. وبناز المسكينة وقت اللي تبدأ تمشي في الشارع تلقى كونفة متاع ذرتها أكراد تتبع فيها، وساعات كره بتجي تجري وتقف تضرب فراق ويهبطولها مجموعة يحاولوا باش يطلعوها معهم بالسيف، وجاب ربي المواطنين الانجليزي يدخلوا ويطلبوا الشرطة والاخرين بطبيعة الحال يهربوا. ولهنا بناز وقت اللي مشيت مرة اخرى للشرطة وحكت لهم عن المضايقات هذه واعطاتهم حتى من الاسماء متاع الناس اللي شافتهم يتبعوا فيها وعقلتهم لانهم بطبيعة اولاد ملتها، البوليسية الانجليز لم يحركوا ساكنا، والاحداث بطبيعة الحال باش تتأزم وتتسارع. لأنه في نهار 21 ديسمبر 2005 بوها وعمها طلبوا منها باش تجيهم لدار مماتهم في ويمبلدون باش يتفاهموا معاها على آخر إجراءات تلاقها مع علي عباس واللي قلنا لكم مازال ما انفصلش عليها بصفة رسمية. وبوها محمود وعمها آري آغا قالوا البناس اللي فات مات وخلينا ننساو الماضي، الحاصل بقاوي أثروا عليها حتى اللي اقتنعت ومشيت لدار مماتها. وهاو جايكم الحديث. في ترابط الأحداث بناز وقت اللي وصلت لدار مماتها دقدقت الباب حلولها وفرحوا بها، يعني بوها وعمها آري قاعدهم يستناو فيها بالحملة. وبعد ما قعدوا مديدة يحكيوا في كل شيء وحتى شيء، بوها عطاها مفتاح وطلب منها باش تجيب له فليجة موجودة في المال متاع كرهبته. وبناز خرجت مشيت حلت المال متاع الكربة وجابت له فليجة، تلقى الريدوات متاع الصالون مجبودين، ما فهمت شيء لأنها خليتهم محلولين. وفجأة انقض عليها بوها وعمها وبداوا يشربوا فيها في الكونياك بالسيف عنوة، والعلمكم أنه الكونياك هذا هو من أنواع الكحول وقت اللي شعل عرف وقيد يشعل. أبوها محمود حط جواندوات متاع جراحة، نحى صباته ولبس سبادري، والمسكينة باناس فهمت أنه بش يقتلها، وهو قال لها ما تخافش ماكش بش تحس بحتى شيء لأنه تأثير الكونياك اللي شربناه لك باش يجيب لك النوم. ولهنا الحل الوحيد اللي باناز لقاته في هكا الغسرة متاع الموت هي أنها تعمل روحها رقدت، يعني أوهمت بوها وعمها اللي هي فقدت وعيها. هما غفلوا عليها من هنا ومشاو لك الفليجة حلوها وقعدوا يتفقدوا فيها. وباناز استغلت الفرصة وهربت من البورتفونيتر متاع الصالون وطول شبت في الشارع وبدأت تجري حفيانة وتسيح. لكن ما كان ثم حتى حد، الدنيا كانت ليل. وبحرارة الروح المسكينة مشيت الدار وهي في حالة رعب تام. دقت عليها ما حلولهاش، وليت كسرت شباك متاع دار ثماش ما حد يسمع الاستغاثة متاعها، لكن دون جدوى. هاك المسكينة باناز وليت تجري في الشارع والدم متاعها يشرشر من يديها اللي كسرت بيهم البلار، حتى لين وصلت قدام قهوة وطاحت وبدأت تسيح راهم يحبوا يقتلوني. بطبيعة الحال في ساعة ما تم إبلاغ الشرطة والبوليسية جاوا يوعوا على جناح السرعة، هزوها للسبيطار وحكت لهم عن اللي صار بالتفصيل، لكن ما سمعوهاش وما عملوا حتى شيء. ولهنا رحمت وقت اللي سمع بيها اغتاظ من الموقف متاع البوليسية ومشالها للسبيطار. صورها بالكاميرا وهي تحكي عن اللي صار لها الكل، على أساسها كالوثيقة هذيك تبقى للتاريخ ويستعملها ضد الحاكم في الوقت اللازم في صورة ما إذا صارت حاجة البناس. في تتالي هالأحداث دوب ما خرجت من السبيطار باناز تخبيت بعد عشيقها رحمت، لكن بوها مرة أخرى عاود لحلح بها وقال لها اللي هو ندم على اللي عملوا معاها. والمسكينة صدقت ورجعت لدارهم باش تفهموا هالطفلة قديش عندها حب للعائلة متاعها وبوها وامها بالأخص. وهوك في الأثناء عملت روحها قطعت علاقتها مع رحمت، لكن ما عندهاش زهر، لأنه نهار 21 جون في 2006 كوردي واحد آخر من هاكا العشيرة الزرقة شافها هي وصاحبها يبوسوا في بعضهم في بريكستون. وبالوقت صب الصب البوها عن طريق الهاتف زادة باش ما يضيعش الوقت. ولهنا باش ندخلوا في منعرج جديد، لأنه بوها وعمها بعثوا واحد من ولاد عمهم واسمه محمد هاما، وخلينا نقولوا حما، عمره 30 سنة ومنحرف ومتعود على المهام القذرة، وهو اللي تكلف بخطفان عشيق بناس يعني رحمت. قول الشيء هذا هز معاه ولاد عمه محمد الصالح علي، عمر حسين ودانا أمين، وحاولوا باش يخطفوا رحمة في قلب لندن. وبطبيعة الحال عملية الاختطاف كانت فاشلة، لأنه رحمة بدا يتفارع معاهم الكل وفزع الناس. وقتها حما وجماعته قطعوا الرباط هربوا، لكن تحلفوا فيه وقالوا له المرة الجاية نقتلوك. وباناز وقت اللي سمعت بالواقع مشات طول للشرطة وقالت لهم أنه المرة هذه مستعدة باش تشهد ضد العائلة متاعها قدام المحكمة. ولهنا استقبلتها بوليسة وحرت معاها المحضر ونصحتها باش ما تروحش لدارهم لأنه حياتها في خطر، وقالت لها شوف وين تكن راسك في انتظار تلقى حل. معناها الأمنيين لا عينهم ولا يحبوا يلقاوا حل الباناز. مختصر الحديث هي قالت لك البوليسة مدام أمي معايا في الدار ما نخافش ما يصير لي شيء. في المرحلة هذه من القضية وبعدها كنصيحة لنصحتها البوليسة البناز باش ما تمشيش لدارهم، حصل المحظور وما لم يكن في الحسبان، لأنه 3 أيام بعدك المقابلة متاع بناز مع البوليسة باش تختفي تماما، وبالتحديد نهار 24 جون في 2006. ورحمة صاحبها هو اللي المرة هذه باش يبلغ على الاختفاء متاعها للشرطة، لأنه ما تلقى منها حتى مكالمة وحتى إرسالية. وبالنسبة للأمنيين الحكاية هذه وراها جريمة شرف، خاصة وأنه باناز كتبت ورقة بخط يدها تقول فيها بالحرف الواحد أنه كان صارت لها حاجة راهو بوها وعمها هما سبب، لأنهم يعتبروا أن موتها باش يمسح العار اللي تثبت لهم فيه. ولهنا يلزمكم تعرفوا أن الشرطة الأنجليزية ما عملت في الحقيقة حتى تحريات، وباناز باش تبقى مختفية حتى لين تم تكليف المفتشة كارولين جوتس بالقضية، وهي اللي باش تبادر أولا بتوقيف محمد حما من أجل محاولة اختطاف رحمة صاحب باناز وتهديده بالقتل، لكن تصيب وبقى في حالة صراح لأنه الأكراد دفعوا له الفدية، لكن البوليسية ما فلتوش وعملوا فريق خاص يتنصتوا له على مكالماته وسمعوه يحكي هو واحد، ومن جملة الحديث متاعهم قالوا أنه البوليسية مصدقين وما همش باش يلقاو الجثة متاع باناز، وسمعوه زاد يقول السيد اللي يحكي معاه رجعت الكونجيلاتور لبلاست وماو. وبما أنهم الأمنين تمكنوا من تحديد هالمكالمة اللي ما بين الزوز، بالوقت مشاو للبلاصة اللي كان موجود فيها السيد اللي كلم محمد وعملوا تمشيط كامل وشامل حتى لين لقاو فعلا ثلاجة محطوطة لبرا قدام دار مهجورة، وكي بعدوها من بلاصتها رصت لهم يحفروا أكثر من زوز ميتر، وغادي باش يلقاو فليجة فيها جثة متعفنة، والجثة هذيك طلعت متاع باناز المسكينة، وهاك الفليجة هي نفسها اللي بوها مدلها المفتاح وقال لها جيب هالي من المال متاع الكهرباء. في ترابط هالأحداث المفتشة كارولين جود فهمت اللي صار بالضبط نهار 21 جانفي بعد ما باناز خرجت من المركز، ويبدو أن أبوها وعمها هيئوا الجو وفرغوا الدار من السكان متاعها بما فيها الأم بهية، وبالتالي وقت اللي باناز دخلت استغربت أنه الدار ما فيها حد وأمها اللي عمرها ما تخرج ما هيش غادي، وكيفهمت اللي هو كمين وحبت تفلت خرجوا لها 4 ثمثمية واللي هما محمد حما، محمد الصالح، وعمر حسين، ودان أمين، يعني نفسك الأشخاص اللي حبوا يخطفوا رحمة، وكلاوها المسكينة بالضرب وبقاو ساعتين وهما يذوقوا فيها شتى أنواع العذاب، واختصبوها شر اغتصاب وتراتحوا على اغتصابها، وفي الاخر جابوا حبل وخنقوها بيه، لكن هكا المسكينة باناز بحرارة الروح بقات متمسكة بالحياة وما ماتت لما حما ضربها ضربة قوية على راسها بار حديد كسر لها الجمجمة متاعها تكسير، وبعد ما تأكدوا اللي هي ماتت حطوها في هكا الفليجة المحنونة، ودانا أمين تكفل باش يهزها في هكا الدار المهجورة ويحفر حفرة غارقة ويحطها فيها، ومن بعد يردمها ويغطي كل شيء ويكمل يحط فوق هكا الكونجيلاتور القديم اللي ملوح غادي. في مجريات هالأحداث الأليمة وبعد اكتشاف الجثة متاعك المسكينة باناز، بوها وعموماتها ما ظهرت عليهم حتى شعرة متاع التأسف أو حزن على باناز، والوحيد اللي بكى عليها بحرقة وبالغصة هو أخوها، والمسكينة تم دفنها في قبر منسي حسب الرغبة متاع بوها، معناها القبر متاعها ما حطوش شاهد عليه اسمها كما جرات العادة، لكن الناس زادوه الخامة على المكان اللي دفنت فيه رغم أنف عائلتها وأقربها، ولهنا الشرطة وبحكم اللي هي عرفت شكون اقترف في الجريمة، يعني آري آغا محمود اللي خطط للجريمة بطبيعة الحال بموافقة خوه محمود، مرورا بالمنفذ الرئيسي للجريمة محمد حما رجل المهمات القذرة، وهكا 3 أولاد عمه، لكن كي جاوا باش يلقيوا عليهم القبض 3 منهم هربوا ورجعوا الكردستان العراقي، يعني سلموا في اللجوء السياسي متاعهم، واللي هم على التوالي محمد الصالح علي، عمر حسين، ودانا أمين. والإشكالية في هالنوعية هذه من القضايا واللي تصير في جاليات منكمشة على نفسها ومنغلقة تماما هو غياب أي تعاون مع الناس، وحد ما يصب بحد وحد ما يبلغ على حد، كانش المعلومة تدور ما بين بعضهم فقط ما تخرجش للبراني. ورغم هذا البوليسية الانجليز استجوبوا العديد من الأكراد، ولا واحد فيهم قال حاجة رغم اللي يعرفوا حق المعرفة وفي بالهم باللي صار بالتفصيل الممل. بالنسبة لأدلة الإدانة أكثر واحد غبي وهو هكا السيد اللي نعت الشرطة بالغباء، لأنه هو اللي طلع بغلب سفايحه، والمقصود هو محمد هاما، وإحنا سميناه حما لأنه فيها كالمكالمة قال اللي هو اغتصب ناز وخلف الأحبل زاد خنقها بخيط صباته، باش تفهموا هالنوعية اللي من أرض المفمة في الوجود.
5: Do you agree to speak?
6: No, I'm sorry.
5: You don't want to tell your side of the story?
6: I'm sorry.
5: Who killed Banaz? Will you not agree to give us your side of the story?
0: فيها التور هذا من القضية، المحاكمة متاع محمد هاما ومعاه محمود وخوه دامت 4 أشهر. بالنسبة لك العذروت يعني محمد هاما اعترف بما نسب إليه، ومحمود وخوه آري آغا نكروا جملة وتفصيلا، رغم اللي النيابة عندها التسجيل متاع آري آغا يقول فيه اللي هو يكره بنت خوه وماذا به لو كانت موت. وأثناء المحاكمة هذه محمود وخوه كانوا يتكلموا بلغة متاع التعالي وتحداوا القاضي، وقالوا للنيابة اللي ما عندها حتى أدلة مباشرة، وجابوا نود شهود باش يقولوا أنه وقت وقوع الجريمة شافوهم وكانوا معاهم، وهالشهود هذم بطبيعة الحال متاع زور، وعلى راسهم بنت محمود الكبيرة بايزي، وبنت آري اللي قالت أنه بوها راجل دافي ومسالم ومتحرر الأبعد الحدود. وفي هذا الكل الزوز اللي شهدوا بكل جرأة ضد محمود وآري هما بنته بكحال هكا اللي هربت، وعشيق بناز يعني رحمة اللي بكى كما يقولوا دموع الدم في وسط المحكمة لأنه كان يحب بناز إلى حد الجنون، ومحمود وخوه آري ضحكوا عليه بالقوي وهما في قفص الاتهام. النهار 20 جويلية 2007 باش تتم محاكمة هالمجرمة الكل، ابتداء من محمود بوبكر محمود وخوه آري آغا واللي تحكموا بالسجن مدى الحياة مع إمكانية صراح شرطي بعد 20 سنة بالنسبة للبو و 23 سنة بالنسبة للعم. والقاتل الفعلي يعني محمد هاما واللي سميناه حما باش ياخذ عقوبة أقل منهم، لأنه من أول جلسة اعترف بما نسب إليه وتسلطت عليه عقوبة ب 17 سنة. وربما في تاريخ بث هالقضية هذه ينجم يكون تسيب قبل ولا بعد، واللي يلزمكم تعرفوه أنه هالجريمة هذه ما تعداتش بالساهل في بريطانيا، لأنه الإعلام والرأي العام شنوا حملة عشوية على الشرطة اللندنية واللي تخاذلت ومخذاتش كلامك المسكينة بناز بالجد، وتجاهلت كلامها من منطلقات عنصرية لأنها المسكينة مشيت على الأقل 5 مرات للبوليسية باش تبلغهم، وكلامها الكل كان مسجل، والسلطة الأمنية العليا حل التحقيق باش تحدد المسؤوليات، لكن كما تتصوروا اكتب على الحوت وسيب في البحر، لأنه حتى عون ما تمت محاسبته، رغم اللي 5 منهم تم إشعارهم باش يتخذوا معاهم عقوبات تأديبية، وهوكم التوى يستناو. هذا إذا كان مش من وقتها أخذوا ترقياتهم في وقتها وبصورة عادية. لكن في هذا الكل المرأة اللي شرفت أنجلترا هي هكا المفتشة كارولين جود، وفعلا النجم يقولوا امرأة ب1000 رجل وبمليون بوليس، لأنها لا عندها خلفية عنصرية ولا تخاذل، وهي اللي كملت المهمة حتى بعد المحاكمة، وعملت المستحيل باش تجيبها كالثلاثة مجرمة واللي هربوا الكردستان ومورتين في اغتصاب وقتل بناز على أساس ينالوا العقاب متاعهم. في نفس الإطار من الحديث على المفتشة كارولين جود، يلزمكم تعرفوا أنها سمعت بواحد من هالمجرم هذم واللي هو محمد الصالح علي كان موجود في الإيقاف التحفظي في العراق، لأنه ضرب طفل صغير بكرهبة وهرب وخليها مطيش في الكياس حتى لين مات وما أنقذوش وهزوا للإسعاف. ورغم اللي ما ثماش معاهدات تسليم ما بين العراق وبريطانيا، كارولين جود هذه كبشت وما عرفت كان ما تحصلت على موافقة السلطة الكردية ومشيت في طيارة خاصة ومعها بوليسية أخرين، لكن رفضوا تسليمه في آخر لحظة ومنعوهم من الهبوط في كردستان. وبعد شهرين بالضبط السلطات الكردية بعثوه هما بنفسهم مسلسل في طيارة حتى لندرا. وأكيد يا لندرا شنو اللي صار في الأثناء. بالنسبة لعمر حسين المتهم الآخر واللي كان عنده برشا معارف في الجيش الكردي وعائلته نافذة برشا، يعني ما هوش يسهل تسليمه، كارولين جوت سمعت به اللي هو في الحبس، لأنه تعارك هو وخوه في جرة تنساهم، وصار بيناتهم تبادل إطلاق ناري، وخوه جوه كرتوشات في فخذه وباش ترسيله يكوى بقية عمره. ولهنا كارولين جود هزت روحها ومشيت الكردستان، ورغم اللي قالوا لها أنه عائلة عمر هذا مهددتها بالقتل لو كانت جي، مشيت وحضرت في المحاكمة متاعه وتكلمت وتحصلت على موافقة القاضي وسلملها عمر، ورجعت به لندرا مقرة مكبلا مكرما بالسلاسل، وباش يتحاكم هو محمد الصالح بالسجن مدى الحياة دون إمكانية صراح شرطي. ولهنا أكيد راكم تتسائلوا على كالمتهم الأخير واللي هو دانا أمين، هكا اللي هز الفليجة اللي فيها جثة بناز ودفنها تحت كالكونجيلاتور. المجرم هذاك هرب للعراق كما الزوز الأخرين صحابه، ومن بعد يا لندرا كيفاش اختر له رجع سكريتو لانجليتيرا، ونسى أنه البوليسية متاع بريطانيا الكل يفركسوا عليه وفيسع ما عرفوه وشدوه، لكن جاتوا جلدية وتحكم عليه بثمانية سنين سجن فقط. في نهاية هالقضية يلزمكم تعرفوا أنه الضحية الحقيقية في قضيتنا بعد مقتلك المسكينة بناز هو رحمة السليماني حبيب بناز، واللي عانى من برشة تهديدات ووعيد تعرض لهم هو وعائلته، وبطبيعة الحال ما نجمش يعيش بعد المقتل متاع حبيبته بناز، وقرر باش يضع حد لحياته وينتحر في عام 2016. ولهنا ما بقى كمش نقول لكم إلى اللقاء في الحلقة القادمة من برنامج ناشي التريبيونال والدريبة، وتسمعوه يوميا من الاثنين للجمعة مع مضي ساعتين على ديوان فام. ناجي التريبيونال والدريبة، مونتاج وميكساج محمد بوقطايا، نص عماد بن حميدة، تقديم وإخراج محمد السياري.
3: ديوان فام هي الموجة اللي توتيك، ملا زيت في الصوت وخليك توجور على ليكوت. في تونس الكبرى على الفريكونس 93.5، في نابل على 106، وفي اللوتوروت حمامات سوسة على 107.3، وفي جابس على 99.1، وبيان سور في سويقس على 91.2. وين ما تكونوا ديوان فام تكون معاكم. ديوان فام صوتكم. Vous écoutez

0: ديوان اف ام. اكسترا تايم، اكسترا تايم، ساعتين نرجع فيها للأكتو، نعمل ريكاب لأهم الأخبار والأحداث الرياضية على الساحة الوطنية والعالمية. إكسترا تايم يجيكم من الاثنين للأربعة، من ثلاثة للخمسة متاع العشية، معايا أنا حاتم جزبر.
1: ديوان فهم صوتكم.

0: ميلاد كلوب كل ليله من الاثنين للجمعه معايا انا محمد القرقني اقوى لي دي جي ولي باند ابان الموسيقى والكاش هذا الكل واكثر من التسعة حتى للنص الليل على ديوان اف ام
1: ديوان اف ام
0: ديوان اف ام
1: صوتكم
2: ديوان اف ام فلاش نيوز
3: موجز الثالثة ديوان اف ام عسلمة. القدرة الشرائية للأجراء في تونس تشهد منذ سنوات ضغوطا متزايدة في ظل تواصل ارتفاع معدلات التضخم وتنامي الأعباء الجبائية والاجتماعية بما انعكس على كلفة المعيشة ومستوى الاستهلاك وذلك رغم الزيادات الدورية في الأجور التي شملت مؤخرا حوالي 3.6 ملايين أجير في القطاعين العام والخاص. والخبير في الاقتصاد ماهر بالحاج يقول وكالة تونس فريقة للأنباء أنه رغم أهمية الزيادات الأخيرة في التخفيف من تداعيات غلاء المعيشة إلا أن أنها لا تزال غير كافية وأوضح أن الزيادة في الأجر الخام لا تعكس حقيقة ما يتحصل عليه الموظف فعليا إذ تخضع الأجور إلى اقتطاعات متعددة تشمل المساهمات الاجتماعية لفائدة صناديق الضمان الاجتماعي والتقاعد إلى جانب الأداء على الدخل الذي قد يبلغ نسبا مرتفعة بالنسبة لبعض الشرائح وهو ما يؤدي إلى تآكل الزيادة قبل أن تنعكس على المقدرة الاستهلاكية الحقيقية للأجير. الاتحاد التونسي للفلاحة والصيد البحري يجدد دعوته إلى أحداث المجلس الأعلى للسيادة الغذائية كآلية وطنية جامعة من شأنها دعم الأمن الغذائي وتعزيز الحوكمة القطاعية وتوحيد الجهود الوطنية في هذا المجال مجددا الحرص على المساهمة الفاعلة في دعم كل المقاربات التشاركية والحوار البناء بما يعزز الإنتاج ويدفع الاستثمار ويساهم في تحقيق أهداف التنمية المستدامة. عميد المهندسين حسن الغرسي يقول لديوان فام أن الزيتون يمثل ثروة وطنية حقيقية غير أن تطوير القطاع يتطلب التركيز على القيمة المضافة عبر التحويل والتعليب والتسويق بطرق عصرية بما يساهم في تعزيز القدرة التنافسية للمنتوج التونسي في الأسواق العالمية داعيا إلى مزيد الاستثمار في التكنولوجيا والتكوين والبحث العلمية.
4: زيت الزيتون معناه تعتبر مسألة من الأمن القومي. عندنا 100 مليون زيتون راهو في تونس. معناه المتداخلين المباشرين فوق المليون. تونس كل يعيشوا بالزيتون. الزيتون عندها فضل كبير على تونس. تونس الخضرة بالزيتون. راهو مش معقول اليوم معناها نبيعوا الزيت متاعنا 3-4 أورو. ألورك معناه الأوروبيين الزيت متاعنا يبيعوه ب 15-16 أورو. مش معلم. إحنا اليوم نحبوا نخدموا برشا على القيمة المضافة. تشوف وقتها تونس يتفرهد ويوليوا ياكلوا زيت الزيتون ويرجعوا كالعادة. وكيف المسألة متاع تصدير كون فما قيمة مضافة ما عادش نصدر بثلاثة واربع أورو نولي نصدر بخمستاش وستاش أورو.
3: إلى الشأن الدولي رئيس الأمريكي دونالد ترامب يقول إن الولايات المتحدة تجري اتصالات مباشرة مع مسؤولين إيرانيين متابعا بالقول لسنا في عجلة من أمرنا للتوصل إلى اتفاق وإيران ستوقف تخصيب اليورانيوم بنسبة 100% وستتخلى عن تخصيب اليورانيوم وعن أي مسار يفضي إلى امتلاك سلاح نووي وسنحصل بنسبة 100% على الغبار النووي الإيراني. قطر وتركيا تعلنان دعم الوساطة الباكستانية لإيجاد حل لإنهاء الحرب وفتح مضيق هرمز وتشددان على رفضهما استئناف الحرب بين الولايات المتحدة الأمريكية وإيران. نهاية الموجز الإخباري أجمل تحيات بهير عوجي في أمان الله.
2: باش تعرفوا أكثر تفاصيل على أخبارنا زوروا موقعنا www.diwanfm.net ولا تابعونا على باش فيسبوك أيشان يوتيوب ديوان فام
1: ديوان فام.

0: اكسترا تايم. ساعتين نرجع فيها للأكتو، نعمل ريكاب لأهم الأخبار والأحداث الرياضية على الساحة الوطنية والعالمية. إكسترا تايم يجيكم من الاثنين للأربعة، من ثلاثة للخمسة متاع العشية، معايا أنا حاتم جزبر.
1: ديوانا فان صوتكم.
2: مرحبا بالجميع، اهلا وسهلا، مرحبا بكم الناس الكل. رونديفو العاده في اكسترا تايم انتوا حتى للخمسه نتاع العشيه كالعاده، سويتي من زمان نترفقوا فيها معكم، نرجعوا لاكتواليتي وريكاب لاهم الاخبار والاحداث الرياضيه على الساحتين الوطنيه والعالميه. تحياتنا لكل المتابعين، مرحبا بكل من برونشي معنا على الفريكونس نتاعنا والى www.diwanfm.net. بالطبيعه نسلموا على كل اصدقائنا على شين يوتيوب ديوان اف ام لايف، مرحبا بكم الناس الكل. حلقه جديده ورحله اخرى من إكسترا تايم، نترافقوا معكم حتى للخمسة، وجيكم كالعادة بتاريخ الثلاث 12 ماي 2026. عنا جملة من المواضيع نحكيو فيها اليوم، ديما في علاقة بالبطولة، كما استنستوا كل يوم ثلاثاء نرجعوا للبطولة، نرجعوا للجورني الأخرى، نحكيو على من أفضل مدرب لاعب وحارس مرمى في الجولة قبل الأخيرة، والأكتواليتي اليومية، الترجي يقيل باتريس بوميل، هل يكفي رحيل باتريس بوميل؟ كيف تفاعلت الجماهير مع هذا القرار، خاصة لما نشاهدوا بلاغة الترجي الذي تونسي اليوم الصباح تقريبا أكثر من 12,000 تعليق في بعض البلاغ اللي هبطته إدارة الترجي على موقعها الرسمي، مطالبات بإصلاح أعمق. احنا ديجا اخترنا اليوم في السونداج على اليوتيوب، هل يكفي رحيل باتريس بوميل؟ سهل برشا نعم أم لا، هل أنه رحيل باتريس بوميل يكفي أم شنو الحاجات اللي يطالب بها جماهير الترجي من إدارة الفريق؟ نحكيه على الرهان مقعد ثاني في دوري أبطال أفريقيا، تأجيل كلاسيكو أساساس والنجم الساحلي إلى يوم الخميس، وتوحيد مقابلتي الحسم، مستقبل سليمان، مستقبل جيبس في الرابطة الثانية، صراع البقاء يتواصل بين الشبيبة القيروانية والأولمبي البيجي، زوز فرق باش يكونوا في تنقلات صعبة وصعبة جدا، جيسكا في المتلوي والأولمبي البيجي يتنقل إلى حمادي العقربي برادس لمواجهة النادي الأفريقي بطل الموسم. نحكي أيضا ليك دو عند نصيب اليوم، الأمل الرياضي بحمام سوسة يعود للرابطة المحترفة الثانية، قراءة في مسيرة الأمل لهذا الموسم، نادي حمام لمفي استنكر الأداء التحكيمي لمواجهة أمل حمام سوسة، ومتابعة حينية لنتائج الجولة الأخيرة في المجموعة الثانية، مقابلات ينطلقوا بداية من 4 متاع العشية، نعرفوا أكيد أنه الملعب الجبسي يتنقل لمواجهة نصر جلمة، والتقدم الرياضي بسقيطة للدير يستضيف الهلال الرياضي برديف. شكون في متابعة بداية من 4 متاع العشية مع زوز مقابلات هذوما باش ناخذوا أكثر نتائج وأكثر بطبيعة تفاعلات في المقابلتين هذوما، نعرفوا أنه أسالت برشا حبر خاصة في الأسابيع الماضية، اليوم يوم الحسم على أرضية الميدان دائما في انتظار قرارات لجنة الاستئناف واللجان القانونية. مرحبا نادي في الإخراج، إيمان في الإخراج الرقمي، أمين في الأعداد، وسعيد جدا بحضور الدكتور صادق قحبيج، مرحبا دوك.
3: مرحبا بك حكومة، مرحبا بالأخين كل، مرحبا بنعيمة، مرحبا بعباس، مرحبا بالجماعة اللي يسمعوا فينا يتفرجوا فينا كله، ان شاء الله نعديو سيونس ممتاز
2: ان شاء الله كالعاده. امين عباس، مرحبا يا مون.
4: مرحبا بك حاتم، مرحبا بك هنا في جدا والكيب كل داخل، ان شاء الله نعديو عشوائي مزيان.
5: هادي باش نقول امين هاشم، قلت
4: عباس
5: عباس عباس وبرا هكا والروت
4: يرحم
5: ربي يرحم ربي يفضلكم.
2: تو انا شويه غلطت اصلا دكتور، والله شويه غلطت
5: اني هاني قلت زرتك
2: عملتك عملت توم دار السيره، نقول لك حاجه
4: سلكت
2: انا، شو نقول لك علاش انا مستني، انا مستني نسلم عليه هو لو مشيت للدوك على خاطر تعرف علاش شو قلت هاشم، معناها هاشم امين يا خويا. تحيه لهاشم عباس صديقي، تحيه كبيره برشا لهاشم عباس. نعنوه نعيمة السيسي، مرحبا نعيمة.
6: مرحبا بك حاتم، مرحبا بكل مشاهدين ومتابعي ديوان اف ام واللي يستمعوا لينا الكل في كرهبهم، والناس الكل اللي معانا ديما من ما 3 للخمسة، للجميع الكل اللي في رجي خاصه النساء والفتيات، ناديه وايمان هكا ماتشي ماتشي المره اللي فاتت بلو، تو انا وريت كيفاش مش متفاهمين
2: بالعقل، مانيش متفاهمين هكا بالنوار اليوم وبالمره بالبلو يا خويا، ان شاء الله ربي يدوم العشرة واسمع لي الايامات الجايه تو باش نكملوا تاع الشامبيونان، ندخلوا في الكوب دي موند، حاضرين تو 48 منتخب عندكم يا خويا، حضروا الامور
6: كاس العالم عاد تبع دوك
2: متعه كبيره الدكتور، باش يتقلق انا وحضر روحك في الكوب دي موند
6: كاس العالم خسران ب 48
2: محضر روحك دكتور 48 سيليكسيون.
5: ما نقول لك حاجه،
2: قول لي حاجه،
5: عندي اكثر من تو شهر
2: اي
5: عملت فيشيي
2: اي
5: واتساب
2: اي
5: جروب واتساب ماني حطيتك انت عم نعرف كوب دي موند دي كلوب خرجت
2: تو ما
5: حطيتكش ما حطيتكش ناحيتك اقصيت حطيت فيه فني يوسف ويسيف وفقط يوسف شخدم اني وينبرك
2: منتخبات
5: هبطوا 55 تاع البرازيل في يوم نيمار هبطوا 55 تاع الارجنتين مش 26
2: 55 ليسي لارجي
5: لي سول اللي هبطوا 26 هم الكوت ديفوار
2: كوت ديفوار 16 كونفيرمي
5: هذوك صاحبك بيبي موجود
6: الحمد لله الحمد لله
5: وسي بوني صديق جاسبار والكلينتر موجود
2: موجود لازم
5: بوني موجود لا برا عاد هو كان يخمم بعد كي راه الترسانه اللي موجوده فهمتني في فرنسا دونك خويا نمشي نلعب مع الكوت ديفوار وخليها فهمتني ربي سلكها وبركه خاطر زين باش يقعد استنى فرنسا تحكوا 10 سنين
2: ايوه احنا ديجا شوف باش الكوب دي موند دكتور باش نعمل بريزونتاسيون تاع لي بول قبل كنا اربع مجموعات ثمانيه سته تتعدى
5: 12
2: اي تو 12 مجموعه خويا يلزم برشا زعبال وبرشا صبر يا خويا محضرين خدمه كبيره برشا
6: صحيه لكامل الفريق ديشو عنده ما يزيد زاد
2: ديشو عنده ما يزيد
6: ضربه تيكي تيكيت لازم تزيد لهم لاعبين
5: ضربه خايبه برشا لاعبين ضربوا
6: عنده باركيولا عنده تيل البارح مركز بونتو عالمي
2: فرنسا قلت من تو دكتور انا نقول لك احنا 12 ماي 12 ماي وقتاش توفى كوب دي مون دكتور لو 15 جويي
5: لو 16 جويي
2: خذها من عندي من تو

0: تلقى موجود.
1: موجود.
0: أما في الهجوم عنده شوى برشا.
1: عنده خرابة 12 واحد.
0: في الهجوم عنده شوى برشا.
1: 12 و 14 بلاس.
0: أي. برشا برشا. دونك مازلنا بطبيعة تحية لكامل في قسم الرياضة قاعدين نحضروا في خدمة كبيرة إن شاء الله للكوب دي مون. تمنياتنا بالتوفيق للمنتخب الوطني التونسي لو 15 والليست نتاعنا نورمالمون نخب الوطني صبري لموشي يعلن عن المجموعة والمجموعة بطبيعة وال
1: أي نهار
0: الجمعة نهار الجمعة باش يعلن عن المجموعة واللي باش يلعبوا بطبيعة في الديو ماتش ميكو عندنا منتخبات النمسا وبلجيكا. تحياتنا للجميع بعد لحظات تنطلق الرحلة في اكسترا تايم.

0: Et maintenant, écoutez Extra Time.
1: مرحبا بكم من جديد www.diwanfm.net عنوان وحيد لكل وبقية أخبارنا الرياضية.
2: لاكتو دو جور.
1: تحياتنا لكل أصدقائنا على شان يوتيوب ديوان اف ام لايف. زين الدين البجويرة يقول خذها مني حاتم الأرجنتين. بسام برمضان يقول لي جاسبار خذها من عندي أنا بورتغال بطل العالم. باهي كي نلقاو الأرجنتين نلقاو بورتغال نلقاو إسبانيا نلقاو برشا منتخبات باهية مع الظروف اللي باش تلقاو في أمريكا كوميم كندا وأمريكا والمكسيك وبرشا الوقت نتاعها في الليل والأربعة والخمسة
3: دبوكا او
1: ان شاء الله ربي سهل
3: خاطر العباد اللي مش اسهر ماضي ثلاثة ولا أربعة وتكمل ماتشات ستة ضروري تصبح تتعدى
1: ديريكت صحيت الوقت هو اللي كسح برشا دكتور حتى في كوب دي موند كلوب عندنا
3: لا صعيب برشا اكثر مرة هذه اكثر مرة هذه فما ماتشات يبداو الاربعة اللي هما يتلعبوا في الكوت ويست ويتلعبوا زاده في المكسيك فما نوفر تسعة سوايع
1: وديكالاج وهذا نتاع خمسة سوايع
4: وستة خذها من عندي تونس بطل
1: كما نعيمة قلت انت وقت تونس بطل افريقيا وقت ذكرتها البرونستيك بحليك النهار تونس ما فيك الكهرباء مروح نعيمة فرحت بها قعدت في البرونستيك معك انت قال تونس بطل
3: نتذكر
1: انت وكاري نصبح على أصدقائنا دونك في كندا والولايات المتحدة الأمريكية والمكسيك وما كنا يسمعوا فينا شنهاركم مبروك ونصبحوا أيضا ونسلموا على أصدقائنا الجالية التونسية المقيمة بالخارج. كما كل يوم ثلاثاء نختاروا من أفضل نعيمة بس بيسا تضحك من أفضل مدرب ولاعب وحارس مرمى في الجولة قبل الأخير. نبدأ بحراسة المرمى دكتور من أفضل حارس مرمى في الجولة قبل الأخير البطولة
3: الحقيقة مهيب بعد معناها ماتش بليز وموا ما كانش مهيب شامخ ما كانش فيه تري سوليسيتي حتى الدقائق الأخرى اللي عمل دو بارات سوكسيسيف ممتازين جدا اللي خلاو فريقه معناها يلعب على البطولة واعطاه الشانس للزعلوني بعد في الكونتر اتاك بشي ماركي الحقيقة إلى مانتنو أفلو جمعيته وستي اون بارات ديسيزيف وديسيزيف ومهمة برشا برشا
1: دونك مهيب يختار مهيب للشامخ دكتور صدقة قحبي جميل عباس من هو أفضل حارس مرمى في الجولة قبل الأخير
5: بالنسبة لي حاتم أكيد جدا مهيب الشامخ أكيد كما كان يحكي توا دكتور هارلي حتى كما قال ما كان سورسيتي لكن كان بريزون تحس اللي هو حاضر تحس فما كاركتير أنا الحقيقة الكريتير اللوليني في الحارس هو الكاركتير وأنا ديما نقولها أنا كنت نلعب أكسيال نعرف معناه الجول ديما أكثر حاجة أكثر الاكسيال والجول يتكلموا برشا ونحكيوا برشا مع بعضنا دونك الحقيقه حسيت فما كاركتير عنده كاركتير
3: تتغشوا برشا مع الجارديانات تتغشوا
5: ما فهمتش خاطر لازم وراه مش بار اوبليغاسيون لازم نحكيوا
3: ديما عارف في ظهر العارك موجود
5: العارك العارك ونحبوا شو الجارديان عندي انا لازم هو يكون خاطر هو يشوف كل شيء من تالي
3: صحيح
5: دونك هو لازم يوجه فيكم بتيتر اللي بعده انا اللي نشوف كل شيء معناها ديما لازم هو يتكلمني وانا نكلمه جاك خذ باش نبداو ديما امريكا شوف هذا اللي شفته في مهم ابار لي باراد واللي كانوا ديسيزيف شفت كاركتير شفت كاركتير شفت انسان عنده شخصيه كبيره عنده كاريزما الحقيقه موجود ميري بلاستو كيما نقولوا بلغه الكوره ميري الكاج دونك الحقيقه يستحق يكون هو حارس الجوله ويسحق أنه يكون هو بطل وساهم أنه كانت الفريق هي بطل الموسم
1: دونك مهيب الشامخ يختار أمين عباس نعيم أساسي شكون حارس المرمى الجولة قبل الأخير
4: كيف مهيب الشامخ ذور لي من نهار السبت حكينا عليه من نهار السبت أعطيناه العناوين اللي يستحقها باش تحرس عرين الإفريقي بعد السنوات اللي لقات فيهم النادي الإفريقي صعوبات في حراسة المرمى وبعد الأسامي التاريخية اللي نعرفوها في حراسة المرمى من عطوقة

0: للنيلي البوبكر الزيتوني الغيره من حراس المرمى اللي خليه بصمتهم في النادي الافريقي ذولي اللي تون ونادي الافريقي يكون عندها الحارس اللي بالحق باش يكتب اسمه في تاريخ النادي الافريقي ومهيب يظهر لي قاعد يعمل في هذا الكل ان شاء الله هو مازال صغير في العمر ان شاء الله يخدم ويزيد يخدم ويحط ساقي على القاعه خاصه لانه شوف راه النجوميه وانه بتحكي عليك الناس هذا الكل ينجم يهزك الجانب اخر اللي انت معناها من بعد يكون لك كما نقولوا احنا خايب في مسيرتك لكن تحسوا انه ولد راكز ولد عارف شنو يعمل ان شاء الله نتمنى له كل التوفيق مهيب الشامخ هو حارس الجوله.
1: هل حسمت الامور دكتور هو افونغو هذه نعرف كريم تتغش مني يقول يا حاتم خلي ليست وغيره دونك لكن مادام نحكيوا على مهيب الشامخ هل حسمت الامور انه مهيب الشامخ سيتواجد ضمن قائمه المنتخب مع صبري لموشي في حراسه المرمى؟
2: سيتواجد ايه هاي. لكن مش يكون لول لا زلت ما حسمتش
1: معنى باش يكون موجود في كأس العالم
2: لا باش يكون سوري سرتا موجود
1: سوري سرتا
2: فرمي لي تروا هو قال باش نهز ثلاثة عاد سوف روبونديسمون كان باش يهز ثلاثة
0: ماذا بيه ما يعملوش روبونديسمون خاطر زايدين أربعة بالنسبة لي أنا راه يهز ملاعبي يزيد فيها أكثر من اللي يهز خاطر عملناها تجربة وجربناها ومعناها وما كانت
1: أربعة حرص مرة شوفها زايدة
0: كأس العالم اللي هي كانت فارقة 2018 وقت اللي صارت الإصابات وكذا ما بالنسبة لي أنا
2: تقرا السيناريوهات كلها ما صاروا اصابات صاروا دو بليسور دونك باش نرجع للموضوع انا باب شي هز ثلاثه هو سي سور هو صرحها نتصور الشامخ موجود 100% ابري الاول الثاني الثالث هذاك الحقيقه كيما الديبلاسمون والستاج نتاع كندا حكم لانه عطاه اون سيرتين يارشي وفضل بعض الاسماء على اخرى كيما زاد استاج اللي باش يكون دو برومير و 12 ولا دو برومير و 14 ظهري مش برومير دو 28 ظهري قبل فينال هما باش يبداو 26 نعيم ولا 28 باش يبداو ظهر لي هكا هذاك زاد كيف كيف باش يكون بريمورديال باش يكون مهم ومهم جدا وكي باش نراو شكون باش يلعب ضد لوتريش وشكون باش يلعب
1: ضد بلجيك
2: وقتها باش نفهموا على خاطر حقيقه معناها مع كامل احتراماتنا مستوى آخر بارابور على كندا وهايتي يعني معناها مهاجمين يماركي ودي ميليو تيران والله اليوم أبرك اليوم أبرك اليوم أبرك تو تعديت قدامي تشكيلة إيفنتويل بتاع بلجيك
1: بتاع بلجيك
2: ألور غارديان كورتوا أريد دروا نورمالمون موني أريد سنترال زينو دي باست بتاع سبورتينج أرتور تيات اللي كان في فرانكفورت وكان في بولونيا
1: أي
2: أريير غوش نورمالمون ماكسيم دي كويبر متاع برايتون اللي عمل دوز أسيست ماش الأخراني الوسط تبارك الله معناه أونانا تاع أستون فيلا تيلمانس ومعاه دي بروين والقدام دوكو وتروسار وديكتيلا
1: أي
2: تو كنت تو برك كنت شوف تشكيلة أخرى مستوى آخر كان كندا
0: ديكتيلار باش يلعب راس حربة
2: ديكتيلار يلعب راس حربة هو ولا في أتلانتا يلعب حتى تحت لتكوم يلعب نجم يلعب حتى راس حربة وما عنده مشكلة عنده مشكلة كبيرة في راس الحربة لوكاكو مش حاضر باتشواي مش في أحسن فورما لوكي باكيو مش قاعد يأدي شكونوا راس الحربة فمني ما عندهم شو بور لانستان انا فان سنتر معناها تيبيك ينجم يلعب ديكتيلار اون فورن
1: به عبد المهيب الشامخ 25 اوت 2001 24 سنه يقول الدكتور انه مش يكون متواجد مع المنتخب الوطني التونسي ولكن اساسي يبقى بين الشك واليقين في انتظار اختيارات ديما صابر لاموشي
3: بالنسبه لي تواجد مهيب الشامخ في المنتخب ما يشكوش فيه اثنين الحقيقه اليوم وهذا استحقاق واضحين معناها ما فماش فماش علاش فما كرة فما لوجيك فما حقيقة اليوم مهيب الشامخ ماهوش مهيب الشامخ حارس نادي الافريقي مهيب الشامخ بطل تونس ومناس ومعناه ومشارك بنسبة كبيرة في انه الافريقي خذات البطولة وكان حاسم في دي باراد وكان على شو انا البطولة راي نفس مهيب الشامخ على عام كامل نتصور وقاعد حتى هو البروغريس قاعد يقدم نحكي تو كيما كنت نحكي على الكاركتير راهو لي باراد وكي شوف الشخصية نتاعو تحسوا حتى في الرولونس نتاعو تحسنت
1: فما لقطة قام بها في
3: عمل بالتالونات
1: فما لقطة اللي قام بها وقت اللي عمل عليه البريسينج
3: بريسينج أكيد جدا شو
1: معناها اللقطة اللي عملها بالتالونات الكرة معناها في الوقت هذاك الحقيقة شفت حتى عدد كبير من جماهير نادي الافريقي تحدثوا عليها فما شكون يقول معناها انه صارت معناها ما ينجمش عمل حاس
3: راهو الكونفيونس هي اللي تخليك تكون بيرفورمون والاقصى حد. دونك نتصوروا في ماتش كيما كيكا في ديربي وتلعب مع جمهور ترجي بالبريزونس مونتال هذيك بالبريزونس فيزيك دونك تنحي كور وتعطي رولانس باهيه هوني اكيد جدا انه التواجد نتاعو في المنتخب ما هو ماهوش مزيه حق لي هو وحق لجمعيته اكيد جدا لكن انه باش يكون يلعب كيف كيف مع دوك شكون باش يكونوا الثلاثه ما بين الثلاثه اللي باش يكونوا موجودين شكون باش يكون الاول هوني هي لا كيستيون كي سوبوز واللي باش نعرفوها مع صبري لاموشي بروشينمون.
1: من افضل لاعب في الجوله قبل الاخيره نعيمه نبدا بك انت من افضل لاعب في الجوله قبل الاخيره
0: وتبيع اخي مش يكون واضح انه غايت الزعلوني لانه البيوت نتاعو كان ديسيزيف البيوت نتاعو في وقت كان الحقيقه مهم ومهم جدا بالنسبه للفريق والنادي الافريقي التوقيت نتاعو حتى وهو زاد كيفاش معناها بالتسديده نتاعو اللي كانت الحقيقه تسديده ممتازه وهدف ممتاز كان من غايت الزعلوني وعلى المردود اللي قاعد يقدم فيه كذلك على طول الموسم كان تفما شويه في وسط السيزون هنات لكن بالنسبه لي انا يقولي في في في الجوله هذه غيث الزعلوني لاهميه الهدف سواء للحصول على البطوله او زاد كيف كيف في اندربي وكذلك في التوقيت يعني يجمع ثلاثه حاجات
1: امين عباس من لعب الجوله
3: اكيد جدا مظهر لي الزعلوني على خاطر زعلوني اللي تي ديسيزيف زعلوني شفنا برشا جينيريستي في الفور مظهر لي مش منتوض لي من عنده مده قعد الارقام ما تكذبش حتى دونك اليوم زعلوني أربعة اسيست وأربعة أربعة أهداف في الأرقام نتاعو دونك هوني سيرتو في البونتو الأخريني في الأكسيليراسيون اللي عملها في في الفكر الهجومي أنه يأمن أنه هو ممن يعني شو وقت اللي خذ الكرة قديدة وبدا يتمبوريزي يستنى في أصحابه جايين من تيري إلى شونجي دريتم معناها ما خلط عليه حد من جوارات الترجي إلى شو فكر هجومي وأمن اللي هو ينجم يوفل وكرة نتاع تيتر مانيش نحكيو نتاع ماتش كورة نتاع تيتر اليوم مركي هدف زعلوني جاب بيه تيتر
1: صحيح دونك
3: يتسهل يكون هو وقاعد البروغريس الحقيقة سيرتو في الفاز اوفنسيف زعلوني قاعد يربح في نقاط كبار برشا سيرتو في الفاز اوفنسيف قاعد يقدم عنده افكار هجومية توجور موجود اكيد جدا انه فوز البنزرتي وكيفاش يخمم فوزي كيفاش يلعب عاون برشا غير زعلوني خاطر فوزي ديما يعمل على السيور نومبر تاع ليزاريير لاتيرو وديما يحب الريير لاتيرال نتاعو عنده نفس هجومي دونك من الحاجات اللي خليت غير زعلوني كيما نقولوا بلغت الكره يترشق خمس سنين ويترشق ستو في الجورني الاخرين دونك يستاهل يكون هو احسن لاعب بالجوله.
1: اي دكتور من افضل لاعب في الجوله؟
2: كيف باري الجوله هذه جات بور كونفيرمي معناها لو كورونمون دون سيزون ممتازه من غايث زعلوني كان غايب عم ناول معناها ما كانش يأدي كنا نستناو فيه الناس كل بعد السيزون باهي اللي عملها وتاع مناول عمناول كان متوسط الحقيقة سنة جيسي فوزي أعطاه أكثر ليبرتي أعطاه كونسيني باش يمشي بير لافون إلا أونتر بارونتيز أوبليجي باش يساند كل هجمة باش يكون ديما موجود تونتو يتعدى سور لو كوتي ويكون هو معناها ديبوزيتير تاع لاسيست ولا متاع الباس ولا متاع السنتراج وتونتو يدخل هو في الدومي اسباس يوصل حتى للتسديد معناها اي بي الثقه الكبيره اللي خذاها وسدد بها ضربه جزاء دقيقه 97 ضد بنقردين اليوم الحقيقه نادي الافريقي ما لقاتش ارير لاتيرال فقط قات الحقيقه لاعب بقيمه ليدر قات لاعب بقيمه كابيتان فوتورو قات لاعب بقيمه اسم فيجور امبليماتيك نجم تبني عليه لانه يعني يقعد في الاخر ابن النادي ومانيش باش نغيره ما بين زيد ولا عمر لكن هذا مهم ومهم جدا صحيح اولاد النادي الافريقي الكل توا سولو ميم مايو وكلهم يغيروا على النادي الافريقي صحيح كلهم فرحانين لكن كي تبدا تدرجت في الاصناف الشابه كي تبدا تعلمت معناها لي زابي سي دي وتعلمت الكره في البارك كي تبدا تنفست روح البارك كي تبدا ولد فيراج كيما نقولوا راهو سي تري تري امبورطون. لا كريز اللي تعرفها عديد الفرق توا بار اكزومبل نحكيو مثلا على الفرق الايطاليه نرجع ونقولوا مثلا مشكل اليوم عديد الفرق الايطاليه مثلا كيما الميلان تعرف كريز كبيره لانه ما فماش مالديني وما فماش باريزي
1: قبل باريزي دكتور باش نوصل معك وفما السؤال اللي سالته المهيب الشامخ على المهيب الشامخ نحب ايضا على غيث اللي زعلوني فاصل اشياري وانا وصل
4: اكسترا تايم publicité.

0: maintenant écouter Extra Time.
1: نوصل المشوار في إكسترا تايم حتى للخمسة. غيث الزعلون يحكي علي الدكتور قال أهمية وجود أبناء النادي معناها في الفريق عكس ما بعض الفرق تعدى ممكن بمشاكل ملقاش ولد النادي. اليوم النادي الأفريقي ممكن لقى غيث الزعلوني ولقى عدد من أبناء النادي الأخرين اللي يكون كما نقوله مدرب على
2: بربي تعريج صغير.
3: غيث الزعلوني وزمزم
1: يا ممتاز ورش قولك على الكابيتان
2: تعريج صغير تعريج صغير بدون ما ندخل في معناها نقاشات بيزنطية
1: جانبية
2: ولا بيزنطية ولا ندخلوا معناها بعد ساعات ندعو المسؤولين ما تعطي كابيتانا كان الكلكان اللي فريمون توي سور اللي غدوة أموا يقول فيك كلمة باهية وأقفوا عند هذا الحد.
1: بمعنى شنو تقصد؟
2: بمعنى توي سور بارفوا باش تعطي خاطر الكابيتانا راهو سي اون ريسبونسابيليتي كبيرة برشا. كابيتانا راهي عندها أهمية تتجاوز سمحني في الكلمة يقولوا بعد ساعاته سمحوني شوليقة تتجاوز الشوليقة هذيك تتجاوز البراسار هذيك. كابيتانا هي روح, كابيتانا هي انتماء, كابيتانا
1: مش عارف شكون تستعمل في كلاش دكتور.
2: ليه ما نعم في كلاش في حد لكن لاحظنا في
1: مخنف ما شنو تتحدث معناه أمين شدق بالكابيتانا يعرف قيمة
4: كابيتانا أكيد انشاطروا في الرأي حتى أنا فهمت وش حاب يقول.
2: حبيت نقول اللي كونوا فما عديد اللاعبين يمرون من عديد النوادي ويتشرفون بأخذ الكابيتانا وصار في النوادي الكل سواء معناها في النوادي الكبار ولا حتى في النوادي الأخرى. فهمتني؟ أموا كي تاخذ الكابيتانا في إكيب تحترم أموا اللي أنت عزوك وكرموك وحطوك في مكانة فوق 26 لتر نيو معك. كاني غلط قولوا لي غلط
1: ليه مكش غلط.
2: رينا برش عبيد هزوا كابيتانا في جمعيات وخرجوا كلاشيو وتكلموا وعملوا وقالوا
1: واني امانة
2: لانجراتيتود
4: مش نتفاعل انا مع الدكتور
2: اتان سبور ناسيونال نمرو واحد في الكورة متان
4: مش نتفاعل معاك دكتور اللي هو كلامه تو صحيح اكيد. شوف اما كريتير وكل جمعية عندك كريتير شنو يكون باش يكون كابيتان وتبدا من اول سيزون تحط البريمي كابيتان والثاني والثالث بكلاسمون انت والجروب. وانت شوف فما ساعات يجيك في جروب ملاعب يبدا عنده ام في كيو يبدا عنده فيكيو لعب قبل وقديم ومعاه وجروب كله صغار ينجم يكون هو كابيتان ونجم يكون هو مش ابن النادي
2: النجم بيصير ما قلتش ليه راهو
4: ويكون شرف للنادي وشرف ليه هو لكن انت اللي تحكي عليه
1: انا نحب نحكي له بشر
4: انه فما لا معناها انه فما ناس كان خذيت كابيتان في جمعيات مي هما من بعد خرجوا يمكن عملوا ديكلاراسيون خايبه
1: انا فهمتوش يحكي الامبرتوست على الكابيتان
4: معناها لازم كي نعطيو الكابيتان نعطيوها الناس تستاهل تكون كابيتان
2: بالدستور سيرتان اللي عطيناها لبون بيرسون
4: نعطيوها لبون بيرسون سيرتو انا صارت لي كاس سيرتو في سي اس اس الحقيقه قبل وخرجنا وسياو برشا لعبيه لكن في سي اس اس ديما فما كيما قلنا لابارتونونس ماذا بيك ديما اللي تعطيها لابن النادي اللي يكون عنده كما نقولوا عنده لامور بروبر وعنده
2: يا ما فرفا النادي ابن النادي مش ليدر
1: على هذيك المشكله. انا ديما نتفاعل مع اصدقائنا على اليوتيوب برشا تعليقات تجينا قالك الدكتور يحكي على علي جمل كل مباشر معناه
2: لا با دي تو نحكي في المطلق
1: المطلق
2: احنا ماني لاني بروغرامي
1: جمل ما نعرفوش شنو
2: اللي قال علي صديقنا وخونا ما عندنا حتى مشكل بيان كونترير اني نحكي دون فاسون جينيرال خاطرش بدل الموضوع على زعلوني مانيش حاضرين
1: نرجع للزعلوني. زعلوني كيما حكيت لك على مهيب الشامخ في ظل وجود يان فاليري معتزنا فاتي نورمالمون ممكن يكون ممكن لا الجهه اليمنى دكتور ارياد لاتيرال معناها غيث الزعلوني بالبريستاسيون اللي عملها في البطوله السنه بالبونتو باختيار افضل لاعب الهدف الغالي لماركي عنده مكان في سبيل مشي على الجهه اليمنى.
2: هنا فما فرق
1: كيفاش
2: مهيب سور سيرتان رسم روحه لانه يعني عنده الفيكو وعنده ستاج اللي تعدى وعنده لي بريستاسيون نتاعو وتعدى. زعلوني كان موجود ان سيرتان مومون بعد خرج ومن بعد رجع عمل كلكو بريستاسيون باهين في الشامبيونان اي كومبري لي ديرنيير بريستاسيون الحقيقه الخمسه سته ماتشوات الاخرانيين اللي هما معناها ديسيزيف كان فيهم معناها اون فادير متميز لكن
1: أو لاباريسيون دكتور راهو باش نبداو واضحين معناها غيث الزعلوني 26 مارس 2026 معناها 29 مارس اخر كونفوكاسيون في مارس هذيك هي لاباريسيون الوحيده
2: الكونفوكاسيون الاخرانية
1: معناها مش كان قبل ومن بعد
2: عمل لا قلت لك عمل دي بريستاسيون معناها قبل مع الكلوب افريكان ومن بعد ما كانش متميز ومن بعد جا ليكيب ناسيونال ولا عنده اون فادير الحقيقه تخل في المنافسة خاصة اللي البوست هذاك عنا فيه ديما لكول. معناها اليوم كي راو بار اكزامبل راو بن علي متوسط، راو دراجر غايب معناها خارج الخدمة، راو كشريدة اللي رجع سرت ماما بوي تحب ولا تكره الراحة ذيك المطولة وكل شيء تحب لها وقت. الراو اللي لسول اللي خلينا نقوله معناها مرسم روحه هو مع فاليري، وبعده يجي نفاتي ويانكور نفاتي فاسافور مش نتفرجوا عليه كل
1: نفاتي زعلوني دكتور. اوكي فاليري مشي معك نفاتي زعلوني
2: اني نحكي
1: انت معك. انت
2: اني نفاتي مش قادر فيه ما نجمش نحكم. اماريت زعلوني زعلوني بالمردود نتاعو يستحق باش يكون في الفيزور نتاع لي لي جون اللي باش يعملوا الليسته ويستحق باش يكون ان شوا بارمي لي تروا شوا باش من بعد يخرجوا منهم.
3: وما يجيكش ديما مردود ولا ارقام خاطر فما تفرق فما
1: ما يجيكش ديما لي تروا يعمل لك 4 بونت و4 اسيست.
3: لا اربع مثلا قداش مثلا غايف قداش عام في 32 ماتش قداش عام من اسيست مثلا
2: اربع اربع
3: اربع
4: وماركي اربع
1: وماركي اربع
4: ماركي اربع وعمل 4 اسيست
3: دي بلانتيه ولا لا
2: لا فما بونتو دون لو جو
3: بونتو. معناها انت تو هو الناخب الوطني اسكو باش يخذ الارقام ولا باش يخذ الكونتينيتي الاستمراريه ولا باش يخذ المردود. لان مش نحكي على
1: زوز كونفيرمي ولا بالنسبه لي كان مردود مردود ومحترم
3: شنو اللي باش يفرق عنده في الاخر راهو فهمت شنو هو شنو باش يفرق عنده صبري لموشي في الاخر.
2: وكما قلت انت نعيمه شنو اللي باش يخلي صبري لموشي يخير لاعب في البطوله لاعب دو شون على لاعب يلعب البرة واحنا انسي توس اللي هو
3: هذا
2: كاري واخذ 92% اللاعب انتر بارونتيز يلعب في الدوريات الاجنبيه أكيد. قبل يلعب بطولتنا فريمون تو دو اتر اومني بريزون وتكون فعال وغيث كان فعال وكان اومني بريزون والحقيقه مون افي الى اون شانس.
1: وسورتو حتى كي تسمع الكلام اللي نتاع المدرب عثمان نجار شنو حكى عليه وقتها وقت احنا حكينا عليه في رمضان دكتور كيفاش عثمان نجار معناها وزاد حكى عليه مره اخرى قرني انا باش نرجع لكلامي صحيت عاود حكى عليه مره اخرى ان الرجل قاعد يعمل في مردود محترم بدنيا وفنيا.
2: يا ما عثمان يعطي صحه معناها فريمون عمل يونيتود ستاتستيك مهم ومهمة جدا وبرافو عليه معناه خرجنا دي ديتاي خلينا نقولوا ماتيماتيك اللي معناه الأرقام ما ينجم يكذبها حتى حد وتخل في مقارنات معناها فهمتي مع حكيمي سترا. لكن راهو لوريتم بعيد على بعضه
3: على بعضه
2: سامحني مع كل احتراماتني لوريتم بعيد على بعضه النسق بعيد على بعضه الكاليتي جوار بعيد على بعضها ما كون بو با ما تنجمش لو انت في الاوروب تجي شامبيونات يتقسموا على 4-4 نيفو عندك لي توب 8 اون فادير فهمني انجلترا اسبانيا المانيا ايطاليا فرنسا هولندا بلجيكا و بوتيتر فهمتي بور بورتوغال بعد نبداو سويسرا اي كومباني بعد باش نوصلوا في الاخر سلوفينيا ونوصلوا للشيبر و و صديقي معناها ما تنجمش كومباري الشامبيون نتاعنا اللي هي ظهر لي كان مانيش غلط 78 على العالم كان مانيش غلط على العالم الكل
1: 78
4: عنده اضافه اليوم تاع زعلوني. اليوم خلينا نكون واضحين في المنتخب عنده مكان انه باش يكون برمي الشواء قولوا نحن فما دوبلور باش يهز زوز ولا ثلاثه في كابوست كارير دروا. لكن اليوم اللي عندي انا اللي عاجبني انه اليوم زعلوني بطل تونس لازم يكون فما افونتاج حقيقه. اليوم انك تكون بطل تونس لازم عندك افونتاج مش كما نقولوا زعلوني يلعب في الافريقي كما نقولوا زعلوني بطل تونس دونك هوني خذي افونتاج سيرتو في البوست هذيا اللي هي البوست هذيا ما عندناش فيها دي جوار اللي بالرسمي معناها كما قبل
2: بطل تونس وديسيزيف
4: وديسيزيف اوسي دونك هوني شو سيرتو في البوست نحكي على دروا. اليوم تقول لي فاليري نسمع كوكي ملعبي باهي ما بين النفاتي وزعلوني انا من عباس نقول زعلوني
1: معليش
4: لانه حتى توا بال حتى شفناه بالبرفورمانس نتاعو بالمردود وبالاحصائيات يعني اليوم زعلوني موجود وعنده بلاصه وبالبرفورمانس زاد اللي عملها في اخر ستاج مع ليكيب ناسيونال اليوم نحي بالشامبيونال اللي هي تعطي افونتاج انه يكون موجود اللي هو زاد البرفورمانس اللي عملها في اخر ستاج مع ليكيب ناسيونال. دونك بالنسبه لي انا زعلوني ما كانوا ينجم يكون موجود برميلي شواء انت على صابر الموشي كاريير دروا في المنتخب.
1: خلينا نشوف شوي ارقام فقط نعيمه معنا الحقيقه نتاع يونغ بويز مع يان فاليري الارقام نتاعو معناها فما ارقام محترمه نشوف نقولوا ما هيش ارقام محترمه باهيه لكن في ثلاثه مثل مقابلات كان افضل لاعب سينو البقيه تتراوح ما بين 6.5 6.4 6.7 على النوت عمل اسيست في مباراه لوزان ربحوا الزبليش وكان فما عمل دوز اسيست ماتش وينتر دور معناها 6-1 هذوما
3: ليه شو هو هو ياباليري خليه
1: وحده شوف شوي ارقام صحيح
3: هو ياباليري خليه وحده فهمتني هذاك معناها مانيش نحكيوا عليه خليه هو ديجا في ليست تيتولير هذاك موجود كوماريد هو نحكيوا على البوست الثاني اللي نجموا
4: نختاروا
3: فيه دوبل راهو مما لا شك فيه انه زعلوني قاعد يقدم مقدم موسم ممتاز وباهي وجيد لكن راهو شوف ديما يلزمنا نكونوا واقعيين مع انفسنا هذا كاس عالم راهو اذا باش تطلع البالي اخر باش تطلع نيفو اخر راهو باش تمشي تلعب مع السويد باش تمشي تلعب مع هولندا باش تمشي تلعب مع اليابان معناها شوف لو ريتم الوغ لا اليابان راهو ريتم دونفير في الفيتيس في كل شيء استني خلينا نكمل امين معناها وقت اللي انا نحكي في المستوى نتاع البطوله التونسيه ما نجمش نكومباري الريتم اللي باش نمشي بيه الكاس العالم ولا او نيفو انا بالنسبه لي زعلوني بالحق زعلوني هذايا الى لو دروا انه يمشي وعنده تنجم تكون بلاصه بينه وبين نفاتي بعد هو الاختيار باش يكون الصبري لاموشي لكن زاده اذا كان باش تكون له الفرصه انه باش يكون في كاس العالم بالنسبه لي انا نصيحه ليه فهمتي هو يخمم زاده كيف مع معناه 24 سنه انه يخمم يخرج لبرا يخمم بالحق انه يخزر البعيد
1: لانه
3: شوف راهو
2: لا تعرف على شكون تكلكي على سعود تكلكي على سعود
3: سعود في لونسيان في سعود بالرغم اليوم النصر في ايطاليا بالرغم اللي في ايطاليا
2: اليوم النصر هلال
1: اليوم النصر هلال
3: في ايطاليا ما نجحش لانه صعيب راهو باش تمشي من السعوديه باش تمشي لايطاليا سي معناها حاجه كيما نقولوا نحن
2: في سبيل في سبيل المزحه في سبيل المزحه والله العظيم واحد وقت جورناليست معروف برشا هو دايور فهمتي ان انترينور وجورناليست قال بون جيبونا جوار من الدوري السعودي أبارامون غادي ما عندهم حتى فورماسيون في توسكية تكتيك الراجل ما يعرفش معناها فهمت كيفاش يوقف كيفاش يفوق كيفاش كذا قال احنا باش نحاولوا نحسنوه
3: كانوا له بيني في لونس
2: هو حسنوه ومشى الغادي أو كي ما لعبش تحس معتز لعب خمسة ماتشوز
1: غيث الزعلوني عنده فرصة كبيرة باش يكون هو الحقيقة أساسي
2: معتز لعب خمسة على خمسة مع نور كوبينج في الدوري الممتاز السويدي 434 دقيقة
1: دوري شكون السويدي
2: دوري من الصف الثاني
1: دوري الصف الثاني حتى الثالث
4: باش نتفاعل مع نعيمة واللي كنت تقول فيه
2: عنا يلعبوا في دوري السويدي
4: بارابور معناها
1: كيف تلفهم لعبيه ولا زوز؟
4: اكيد
1: تحكي بطوله تونسيه
2: من تونس تمشي
1: لا لا معليش لا معليش
4: بالنسبه لي انا حاتم اللي كانت تقول فينا نعيمه صحيح انه الكوب دي موند بالي اخرى اليوم زعلوني اوكي يلعب في تونس لكن زيد ايش نقول لك نفاتي اليوم اوكي في السويد لكن ماهوش في البالي اللي تحكي عليه نعيمه راه معناها مالك شوف الكومباريزون هنا ماهيش كبيره ومانيش نحكيه وسيرتو بعد البريستاسيون اللي عملها في الكوباراب الاخرانيه وحتى في اخر ماتشات مع الكيب ناسيونال دونك هوني فما البيرفورمانس لاكتويل هي اكثر حاجه في لافهم دو مومون
3: شكون الكوباراب تحكي على نفاتي لا سامحني نفاتي هذيك عملوا له ان بيج سامحني تجيب وين لاعبي مضروب وترميه دور با في بطوله عربيه هكاك اول مره في امبيونس كيف هكاك ما عنديش
4: ولا شيء حبيت نوصل لك نعيمه
3: مش نجيو ملاعبي مازال كي تخلي معناها جبنا الكيب ناسيونال من السويد وبطوله السويد وترميه غاديكا وتهزه مازال صحيح وتقول
4: ومازال عمل جاي في البول
3: وبلوس معناها البطوله العربيه هذيك كانت له مشكله انه ما يمشيش كاس العالم لانه كان كبش في ايديه هو لعيوني كيما خلينا نحكيو بصراحه
4: اكيد اكيد شو
3: لكن لحك... انا باش نجي نقارن بطوله السويد بطوله تونس لا مازال للمقارنه امير
4: لا نحكيو تو على البيرفورمانس على الاكتيال تو لا فورم دو مومون تو المحكود ونحكيو على الفيكولي عندك تو انت اوكي بسيركونستانس ما خدمتش تنفيتي وما خدمتش لعيوني اوكي لكن راه مخذيو شانس معناها ما نعرفش في وقت معين لازم ياخذوا زعلوني شانس نتاعو
1: اي لوجيك
4: ما فيهوش معليش شوال هنا معناه عامل بيرفورمانس بطل تونس ماركي أربعة اسيست شنو لازم يعمل زعلوني مش يمشي ليكيب ناسيونال دونك هوني خليني نقول اوكي معناها اليوم منتخب وكاس عالم وشيونس كبيره والشيونس الاكبر في العالم لكن من حقه الزعلوني يمشي بخاطر ما عندناش النومبر تاع جوار كيفين في الكوست هذيك
1: نجم تقول الزعلوني
4: بارابور نفاتي انا وهذا رايي نعيمه ونحترم رايك.
3: ليه انا ما نختارش ليلتهم
4: زعلوني قبل النفت
3: انا ما نختارش
1: زعلوني قبل النفت
3: امين امين, أمين ما نغلطوش المستمعين خاطر انا ما اخترتش بيناتهم راه قلت فما بيرفورمانس لهنا وبيرفورمانس لهنا والاختيار باش يكون عند صبري لا موشي في هذوما زوز لان ويان فاليري ما تحصل الحاس لا قلت لا زعلوني لا قلت فوالا هذا هو معناه
1: به واضح دونك هاي باش نكملوا باب افضل مدرب دبي كنتي نايم افضل مدرب في الجوله
3: انا بو شو ديما نخليه كما قلنا نحن خارج اطار المقارنه لكن المره هذه باش نحطوا فوزي البنزرتي عرب المدربين واكثر مدرب تيتري في تونس وتيتري خارج تونس يظهر لي الاستاذ والناس كلها تعلمت منه وخرج لنا نسخه تقريبا باهيه جيده جدا وممتازه للنادي الافريقي سنة وفي نهايه الامر هو اللي كان متوج وذيك هو كما قلنا نحن قدر فوزي البنزرتي
1: بطل تونس واللقب رقم 24 فوزي البنزرتي 21 في تونس فوزي البنزرتي امين
4: اكيد جدا فوزي البنزرتي ما نجموش نتكلموا برشا على فوزي البنزرتي كشي انت واضح بطل ينوتر فوا معناها فما ان غرو مسيو ما نجموش نتكلموا الحقيقه ما تنجمش تقول عليه حتى شيء اليوم شاك فوا يكون في جمعيه يل كونفيرم اللي يخلي التاش نتاعو ويخلي لامبرانت كان مش تيتر يبدا يوصل الأبعد نقطة ممكنة دونك نشوف ريت فيه سيرتو هنا اللي عجبني في فوزي بنزرتي سنة إنه فما يروح الفريق إنه فما سوليداريتي في جروب الفريق حس روح فوزي بنزرتي وصلت للملعبية هذه اللي عجبتني برشا أكيد جدا بورتو أول مرة يتعامل فوزي بنزرتي ماتش الفريقي في الدربي إنه حسيت فوزي بنزرتي دفاعي شوي بورين بريمير بالنسبة لي أنا نشوف فوزي بنزرتي يلعب كل ورا الكرة وبلوك طايح وكل شيء
2: لكن كان لي معناها محاتة معاه
1: فهمتي أعطينا أنت ساعة المدرب شكون أفضل مدرب
2: أفضل مدرب خلينا قلت لك أني محاتة معاه وهنيت تقول لي شكون أفضل مدرب
1: نجم تكون تختار واحد آخر
2: لا لا
1: فوزي بنزرتي دونك
2: كان لي محاتة معاه
1: فعلا أنت مش حكي بعشوائي لباتريس بوميل
2: وهنيته على اللقب وسألته نفس السؤال اللي تسأل فيه أنت قال ما كانتش هذيك الانتونسيون تاعنا
4: لعبية وحدهم هم في التيران
2: قال ما كانتش هذيك الانتونسيون بتاعنا زدت حاولت ندخل معه أكثر فهمني مبربش أكثر قال لي ما كانتش هذيك الانتونسيون بتاعنا
1: حكيت مع فوزي بعد الماتش
2: البارح بلوتو مش
1: البارح
2: وقال لي راهو احنا نفس اللي حكيته لك اني البارح بالضبط قال لي راهو احنا الخدمة تبدأ توا ما عملنا حد ما يقيتوش فرحان زاد مش فرحان برشا كوا إلي ساتيسفي وكاو
1: ساتيسفي
2: دو ترافاي كومبلي قال لي رانا خدمنا خدمة باهية وبرافو عليه إلي أمبل معناها أبري 40 اي بلوس داني معناها دو كارير يهز تيتر صعيب برشا إنه الكونكورونس مع الإسبيرونس تري ديفيسيل سيرتو في العوام الأخرى فما خلينا نقولوا ديفيرينسا كبيره في الفيكو مع الاسبيرانس اما ديفيرينسا كبيره في الكومون جيري لي فان دو شامبيونان ورينا الاسبيرانس ديما تتعامل في لي فان دو شامبيونان كسوا مع اتحاد منسيري وقت ولا مع ستاد ولا مع ليتوال ومع كذا افيك اون خلينا نقولوا اون فاسون تخليها ديما هي معناها توصل خاطرها تعرف كومون الجير دونك فوزي عرف كيفاش يخرج لو ماكسيموم من اللاعبين نتاعو وزاد كيما حكيت لك الي كونفانكو وقال لي بصريح العبارة قال لي معناها لازمنا نبداو نخدموا توا معناها توا الخدمة تبدا خاطر نادي الافريقي في السنوات الأخيرة الكل ودير في 30 عام الأخرانيين كيما ليتوال وكيما سي اس اس حتى واحد ما عمل باك تو باك راه حتى واحد ما عمل دوز اني دو سويت راه
4: هو باش يكمل
2: حتى ما نعرفش
1: هو مازال باش يكمل مازال
2: الحقيقة ما دخلتش معاه
1: مازال ما فما حتى شيء معناها مؤكد
3: بلي مثالش نحب نرجع معناها لأنه جاني مساج من عند الماتر كمال بن خليل وقت اللي يقول لي تمدح في البطولة السويدية معناها انك رافض الغيث الزعلون انا بيناتكم تو انا مدحت البطولة السويدية معناها
1: ركز
3: الحقيقة يركز يا متر ولذا كان قالوا لك ما نتصورش اللي بعث لك ولا اللي قال لك العكس أنا ما قلت حتى شيء على غير العكس أنا ولا مجال المقنع قلت قاعد يقدم في مردود وقاعد يعمل وعمل ديزاسيست وعمل أهداف وسجل وفي الأوفنسيف وحكينا عليه وكذا معناها الحقيقة إذا كان غلطوك يظهر لي
1: لا وقاعد نتبع هم ورشة تعليقات والحقيقة قاعد نشوفها على اليوتيوب مثال في علاقة
3: أنا قلت هو المدرب بش يختار مع مش أنا راني بش نختار نرفض أنا بش نرفض معناها زعلوني شنو كوني أنا بش نرفض زعلوني فما مدرب اسمه صبري اللموشي هو اللي قاعد يشوف عنده الاختيار الثاني أنه بش يهز بلكي يهز ثلاثة هو يهز اثنين معناها عنده معتز النفاتي وعنده كذلك غيث الزعلوني وهو تو يختار
2: يز أريير لاتيرال بوليفانو كالعادة
3: مثلا
4: تاتروزين في الأكس
1: هاي سيدي باش نحكيه بطبيعة بعد شوية على كما قلنا على حتى على النادي الافريقي توا الأمين. فما أخبار مفادة أنه ربما نقول مش أخبار مؤكدة لحد الآن توفيق الشريفي ممكن يغادر النادي الافريقي لشبيبة القبيل. شوفنا راهو حسب
2: أكبر خسارة لي هو
1: من الصحافة الجزائرية
2: هو أكبر خسارة
1: لي هو نكمل دكتور باش ما يحسبوش عليا. هو تعرف أنه الصحافة الجزائرية فما عدد كبير من المواقع تحدثت أنه توفيق الشريفي ممكن يغادر النادي الافريقي هذا الموسم ويعود إلى شبيبة القبيل. وتو جمهور النادي الافريقي والنادي الافريقي كإدارة تحب دائما أنه تحاول تدعم الفريق. وحكينا البارح دوك أنت وحسام حكيتوا على أنه ضرورة القيام بانتدابات. شنو رأيك في الموضوع هذا أمين؟
4: هو الحقيقة الملاعب يقبل كل شيء لازم هو يكون هو كمشي يخو ديسيزيون اللي فانت كونترا هو ولا دوك لازم هو يختار وين مش يمشي. نصور يوم الشريفي بعد ما خرج علي يوسف بتيت الجمهور الافريقي كل قعد شوية خايف زعما كيفاش زعما شنو باش يصير الا كونفيرمي كان موجود سورتو ماتش الاخراني في الدربي اللي تي لا ربح لي ديال الكل كان حاضر فيزيكمون مونتالمون دونك ربح دي بوين. اليوم شو ربح وبطل مع الافريقي في تونس في ان اكسبيريونس حتى خرجت مشي تلعب راك خديت شامبيونار وزيد لك تيتر في كاريرك في بالماريسك دونك هوني نتصور اللي اداره الافريقي لازمها تخدم على روح بس ماش تخلي الملاعب يمشي اليوم ها ما لازمك تخدم على روحك لازم تخلي الشريفي وزيد الدعم في
1: ممكن يكون اللاعب بني في نهاية عقد
4: لكن هنا لازمك تنيقوسي معاه لازمك تعرف وإذا كان إذا هو في نهاية العقد نتاعه لازم رو من قبل صارت النيقوسياسيون وتشوف حل معاه. دونك إلا شو حتى سرتوه في اللاك سنترال تاع الفريقي اليوم الشريفي وبن عبدة ومعاهم بعبيد لازمهم زوز ولا آخرين قال حاجه كان باش تلعب شامبيونز ليغ
1: باش نثبتوا المعلومه بالضبط امين ترانسفير ماركت هو عقده يوفا ل 30 جوان 2026
4: دونك هو فانت كونترا
1: عقد
4: اذا هو فانت كونترا هوني نصور اكيد دونك اللي هو شامبيون مع فريقه باش يجيوا دي زوفر منه ومن غادي ما نصورش كان شريف تلقبين
3: صراحه فما بوان اخر امين نسيت وانت معناها انت تضربت وصبرت عليك
4: اكيد جدا شوف لكن اليوم انت فانت كونترا ما كلموكش على انك تعود كونترا نعيمة وني تنجم اوكي يعطي الصحة جمعية صبرت عليك لكن اليوم انت فانت كونترا باش يجيوك لي زوفر لازمك باش تاخذ ديسيزيون قبل ما يتحل الميركاتو ولا تلقى حل في كاريرك.
2: شبيبة القبيل ما عندها حتى شانس باش تلعب بطولة افريقية هي السابعة تو ب 41 نقطة
3: بعيدة
2: السابعة تو شبيبة القبيل ب 41 نقطة والثالث اللي يلعب معناها يلعب الكاف ب 48 وما زالوا جولتين.
1: أنا تعتبر أنه مثال توفيق الشريفي خطوة للوراء إذا
2: يخسر هو في كاريره معناه توفيق الشريفي إلى تو فهمني أغاني باش يعاود مع النادي الإفريقي وراه
3: شتلعب رافية الأبطال ولا
2: شتلعب رافية الأبطال الإفريقية وكان لو فيو با راهو فما ديز اكسبيريونس حتى كي توجع على المستوى المادي للفريق حتى كي توجع على المستوى المعنوي للاحبه راهي ملهمه للاعبين. اليوم اني توفيق شريف راه علي يوسف شي البروغريسيون اللي عملها وين مشى يلعب توا نقعد على روحي في النادي الافريقي وعلي اليوسف خرج النادي الافريقي لبطل لا والو راهو خرج في وسط باركور انا كدير تخرج من بوابه بطل ويلعب معناها في شامبيونز ليغ ولولا والاخرى لولا والاخرى سي با اون كومباريزون هي راهو مي سي ان ايتا دي ليو لولا والاخرى كان ما جاش ترجي تشد في لاعبيه وما تحبش بيع راهو ترجي ولا تمشي لعبوا في الاوروبا راهو زاد معناها بور فو دير اللي ترجي معناها ما عندهاش استراتيجي ماهيش مقارنه راهو نحكيو باش نفسروا اكثر اللعبات ترجي فاسيل ما كنت نجم مثلا تخرج ساس تخرج رودريغيز تخرج كذا فهمتني كانوا فاسيل ما يلعبوا في هولندا بلجيكا فرنسا يلعبوا معناها يزافي لو بوتونسييل مي لوبجيكتيف باش يقوي الفريق ومش باش يضعفوا لوبجيكتيف.
1: توفيق الشريفي 19 اكتوبر 2001 24 سنه عقده كما قلنا ينتهي
4: فما بروبوزيون مع الكلوب حاتم
1: نتصور فما مستحيل ما تكونش فما لانه توا حكي الاولاد فما تدعيم ضروره تدعيم الافكتيف لانه حكي حسام اربع خمسه ملاعبيه باش تضيفهم
2: وما كلموهم من مارس نقول لك يعني ملي رجع ملي خرج علي يوسف هو ديجا رجع في الجروب كان مصاب كما قلت لك نعيمه ميم سي ان سيرتان مومون حس روحه ليكار وكل شيء لكنه رجع وتدرب ورجع في فورما باهية وهذا سي تو تون سون اونور سورتو اللي معناها رئيس النادي نعرفوه طبيب جراح في العظام ودونك معناها يعرف ان بو لا سيتياسيون تاع ما فماش خير منه كخبير باش يعرف لي بليسور هذوما وتوفيق الشريفي ان سيرتان مومون اني نعرف وضعيته معناها كان ان بو هكا متقلق باش يعرف روحه يرجع ما يرجعش في الجروب برو فهمني
1: مع وجود وقتها علي يوسف
4: ما كانش يلعب
2: وجود بوعبيد وبوعبيد عمناوي وبوعبيد عمناوي لانشيني لي ماتش راه وصل يلعب بري دروا وصل لي ماركي في الديربي
4: اكيد
2: معناها فو با اوبليي معناها شريف يلقى روحه الرابع الرابع في اليرشي دونك تقلق شويه فهمتني لكن اليوم اللي سائل اني يتسائل كان الشريفي ما جاش معامل عليه النادي الافريقي راه بوعبيد لعب قبله
4: أكيد.
2: دونك هو كي رجع اليوم رجع من الباب لك
3: لعب قبل
2: اي ولعب قبل دونك انت لازمك تحترم شويه تحترم ليه كلمه كبيره ما تكون امبو عندك شويه جراتيتود وتكون عندك فهمتني ولا معناها التراب خلينا نقولوا فهمتي اللي هما كبروا بيك وامكانياتك جابتك راه توفيق
4: هو مش مشكله لعب ولا ما لعبش اسكو كي لعب الى كونفيرمي
2: انا جيتك كي لعب وكان بيرفورمون حلوا معاه نيغوسياسيون بداوا يحكيوا معاه من مارس
1: انت امين مدافع امين رايك في توفيق الشريفي بعد خروج علي يوسف توفيق الشريفي فما ستابيليتي في دفاع النادي الافريقي مع حمزه بن عبده اليوم توفيق الشريفي نقولوا عقده يوفى 30 جوان 2026 ديما نعاود نتذكر مصادر جزائريه تتحدث انه ممكن امضى عقد مبدئي مع شبيبه القبيل قبيله قلت انه يلزم يعاود رايك التوفيق الشريفي عم جاي باش يطلع معاه ربما المستوى دوري ابطال افريقيا وتفرجت السنه انه توفيق الشريفي ضروره التجديد مره اخرى والا اضافه مدافع اخر ايضا في النادي الافريقي
4: كما كنا نحكي توا حاتم ظهر لي راهو شوف الكره سباستري فيت اليوم في الكره شو من كان ما يلعبش مع اليسكي براتيكمون كاتريام كان بعبيد تروزيام وهو كاتريام اليوم يلقى روحه الاولاني وشامبيون لهنا انا ناخذ الشوا نتاعي بالنسبه كيف بلاصت عليا في بلاصت شريفي اني نقعد في الافريقي والسي زاد زاد الافريقي لازم تجيب معاه مدافع اخر
1: طيب لازم مدافع اخر
4: تو باش نحكيو على افكتيف باش نحكيو على كاستينغ نتاع شامبيونز ليغ
3: دفاعين لازم الدعم راهو
4: دفاعين لازم الدعم شو
3: اللي يخلطوا براتيكمون تشوف انت في الجيش الملكي مثلا عنده سوليد الديفونس ملحق
1: خذيت تاع جرجيس صديق الدكتور
3: هذا هو معناه شوف
1: فالو فالو
3: اكيد فالو مندي في حاجه المدافع جيبت فالو مندي فهمتني
4: لكن حاجه برك نحب نزيدها اللي هو البرفورمانس نتاعو الحقيقه فما بروغريسيون في في في الروندمون نتاعو
2: حاجه اخرى امين زاد باش نزيدك راهو فوزي معناها قيمه ال كي قلت ميراكل ان سيرتان مومون لعبت غشت بارون فادير اكسبلوا قيمه الاكسبلوا اللي عملوا اللي هو كان معناها قبل الميركاتو الشتوي يدور في 19 18 لاعب برك راهو معناها سي ديفيسيل اليوم
4: دو جيري شونس البرشا ملعبه
2: سي ديفيسيل ميم سي فوزي ما يحبش يبدل برشا وكذا
3: ايوا فوزي ذيك عاديته ما بين 14 15
2: مي بو فوزي راهو الى معناها جرب لي فورمول في الوسط الكل راهو اليوم الناس كل لعبت في الوسط وجرب لي فورمول قدام الكل كين زومبي لعب يا اخي نسينا اول عام كومون سابيل صرار في مصرار في لعب اول عام
4: كل لعب
2: صرار في لعب وكين زومبي لعب وخضراوي لعب وايت مالك لعب ومن بعد بقى الحرز يجي الناس كل لعب والاخر مسماري لعب لعب افون سنتر فهد ولعب بيليي وشوات بقى النصري ما خذاش ان شانس من اليوم كي نجيو نحسبوا راهو فوزي معناها باش وصل يفوت الميركاتو كمل لالي خاطر ميركاتو بتاع شتي بدا في الروتور لالي كملناه لو 28 نوفمبر لو 27 نوفمبر احنا 15 جورني هذوكم قعد ايغاليتي دو بوان بعيد بونتو زوز فوق اللوطا راهو يفو لو فير باسكو مجموعه ما كانتش غنيه برشا برشا فهمتني معناها كانوا فما دي ليدر دي توليي واضحين كيما بن عبده بار اكزامبل كيما مهيب رسم روحه بارتين من الدوزيام اونزيام جورني
1: مش من دكتور اي بعد شوي نحكيو على الترجي وقيل باتريس بوميل هل يكفي رحيل باتريس بوميل كيف تفاعلت الجماهير مع هذا القرار ومطالبات باصلاحات اعمق ديجا عندكم الفوت على الشين يوتيوب ديوان اف ام لايف عاونونا اكيد في الفوت بتاعكم باش نبنيو عليها حوارنا بعد شويه هل يكفي رحيل باتريس بوميل سهله برشا نعم ام لا فلاش نيوز ونواصل اكسترا تايم مرحبا بكم
0: اكسترا تايم اكسترا تايم تسمعونا في تونس الكبرى على 90.5 هي الموجه اللي تواتيك ملا زيد في الصوت وخليك توجور على ليكوت في تونس الكبرى على الفريكونس 93.5 في نابل على 106 وفي اللوتوروت حمامات سوسه على 107.3 وفي جابس على 99.1 وبيان سور في صفاقس على 91.2 وين ما تكونوا ديوان اف ام تكون معاكم ديوان اف ام صوتكم ديوان اف ام فلاش نيوز
5: موجة الربعاء ديوان اف ام عسلمة
6: ديوان اف ام كاتب الدولة المكلف بالمياه لدى وزير الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري حمد الحبيب يقول إن تونس على غرار بقية دول الحوض المتوسط تواجه تحديات مناخية غير مسبوقة نتيجة تواتر سنوات الجفاف وتراجع مخزونات السدود، مشيرا إلى ضرورة الانتقال من مرحلة إدارة العرض إلى إدارة الطلب على المياه بما ينسجم مع أهداف الاستراتيجية الوطنية للمياه في أفق سنة 2050. وتندرج هذه المبادرة ضمن رؤية استراتيجية تهدف إلى تحسين حوكمة الموارد المائية وترشيد استغلالها. رئيس لجنة الفلاحة والأمن الغذائي بالبرلمان حسن الجربوعي يؤكد لديوان فام على هامش اجتماع وطني انتظم اليوم بمناسبة الاحتفال بعيد الفلاحة، يؤكد أن تونس تعد ثاني أكبر منتج ومصدر لزيت الزيتون، داعيا إلى ضرورة رفع الاستهلاك المحلي من هذا المنتوج.
7: أهم حاجة اللي كونك تحضر للصبا الجاية فيما يخص الإشكاليات اللي طرحت في الموسم الفارط اللي هي اليد العاملة، علينا منها مشكل نحكيه على التخزين، تخزين زيت الزيتون. كيف اليوم نحكيه على التمويل القطاع الفلاحي، اليوم الفلاح ما هوش قادر يمول لك صبا على خاطر يلزمه يبيع باش ينجم يخلص، وهذا يأثر مشكلة. نحكيه على آليات للتمويل كذلك. اليوم من أهم الحاجات هي كيفية إيجاد حلول جدية وجذرية باش نطلعوا المارشي لوكال، الاستهلاك المحلي اليوم لزيت الزيتون. تقريبا الدولة الوحيدة في العالم، ثاني دولة منجمة ومصدرة، نسبة استهلاك الفرد 2.5 لتر، وهذا قليل برشا يلزم إعادة النظر. وإحنا قلنا اليوم دولة الوحيدة في العالم اللي عندها 15 مليون شجرة زيتون ملكها اللي هو ديوان الأرض الدولية، عندها ديوان الزيت. يلزم اليوم زوج مؤسسات الدولة هذه تتكفل بإيجاد أولول، وإحنا حكينا على نقاط بيع من المنتج المستهلك، حكينا على كيفية دعم استهلاك قطاع زيت الزيتون، هذا تقريبا إحنا نخدم عليه. لكن ديما نعاود ونقول نرجع للفلاح، كيفاش نسولوه، كيفاش نسندوه، كيفاش نرفقوه.
6: كما أكد رئيس لجنة الفلاحة والأمن الغذائي بالبرلمان حسن الجربوعي أن الفلاح يظل الحلقة الأضعف داخل منظومة زيت الزيتون، مشددا على أن دعمه أصبح ضرورة ملحة لضمان استقرار القطاع وتطويره.
7: ثلاثة منظومات اللي موجودة، على خاطر أي منظومة من ثلاثة هذوما تتمسي يصير لك مشكل. احنا اليوم صحيح نحكيو على الفلاح على خاطر الحلقة الأضعف، لكن جميع المنظومات، منظومة التسويق صحيح تعاني اليوم من أزمات، نحكيو على الكوتا الأوروبية يلزمنا نخدموا عليها، نحكيو اليوم على كيفية تسويق زيت الزيتون، نحكيو على التمويل من البنوك. هذه هي إشكاليات مطروحة. احنا في صلب دورنا الرقابي ودورنا التشريعي اعتمدنا على المهندس. اليوم المهندس التونسي يلزم يكون مرافق جدي للفلاح، على خاطر اليوم زاد نحكيو على التايمينج. اليوم ما تنجمش انت مشكل فلاحي يبقى بالشهر وشهرين باش تدخل، لكن اليوم نعاود ونقول يلزم فما مسؤولين منوين بلغة العامية يخطفها المشكلة ويمشي يلقى حلول بالوقت. اليوم إذا كان مش نبقاو بسياسة الأزمات مناش مش نلقاو حتى حلول جذرية.
6: نقيب الصحفيين التونسيين زياد دبار يقول إن شعار تشكيل مستقبل للسلام الذي اختاره المجتمع الدولي لإحياء اليوم العالمي لحرية الصحافة هذه السنة يصطدم بواقع وصفه بالمرير في ظل تواصل الانتهاكات المسلطة على الصحفيين عبر العالم.
8: هي ندوة اليوم تندرج ضمن الاحتفاليات باليوم العالمي لحرية التعبير. على المستوى الدولي شعار كان بناء السلام، لكن عندما نتحدث عن السلام على المستوى الدولي علينا أن ننظر في أعين الصحفيين. وإن نظرنا واقع الحال سنجد أنه في العالم هناك 500 صحفي مسجون، وهناك هجمة كبيرة على مستوى الحريات، انخفاض لمنسوب الحريات حتى في بعض الدول الديمقراطية. تونس ليست بمعزل عن هذا السياق الإقليمي والدولي، وما نشهده اليوم من تراجع على مستوى الحرية كقيمة ترجمت بسجن الصحفيين، ترجمت خاصة بمناخ تخويف وترهيب في علاقة بالمرسومة 54 بتطبيق المجلة الجزائية. اليوم مجلة الاتصالات أصبحت بعد 25 سنة و 26 سنة من إنشائها أصبحت تطبق، والمرسوم 115 لا يطبق. هذا يجعل مناخ تخويف وترهيب للقطاع.
6: بلدية تونس تفيد بأنه سيتم فتح حديقة الحيوانات بالبلفيدير بالتوازي مع عطلة عيد الأضحى المبارك، وذلك نظرا لأن أشغال صيانة النافورة لم تكن مبرمجة وانطلقت فعلا يوم 20 أفريل الماضي تبعا لظروف المناخية. إلى الشأن الدولي، القائم بأعمال المراقب المالي في وزارة الدفاع الأمريكية يقول إن تكلفة الحرب الأمريكية في إيران بلغت 29 مليار دولار حتى الآن، بزيادة قدرها 4 مليارات عن تقدير قدم أواخر الشهر الماضي. المتحدث باسم وزارة الدفاع الإيرانية يؤكد أن أي اعتداء جديد من قبل العدو سيواجه بشكل فوري برد حاسم وصارم. نهاية الموجز الإخباري، أجمل تحيات بهير عوجي، في أمان الله.
9: في تونس الكبرى على 92.5.

0: maintenant, écoutez Extra Time.
1: مرحبا بكم من جديد. لـ 49 دقائق نواصل المشوار في إكسترا تايم حتى للخمسة متاع العشية. انطلاق مقابلة الرابطة المحترفة الثانية لكرة القدم محمد القرقوري في ملعب ساقيت الدير. مازال ماهوش حاضر دونك ملعب كما قلنا ساقيت الدير. التقدم الرياضي بساقيت الدير يواجه هلال الرديف, والملعب القبسي يواجه نصر جلمة. لحد الآن صفر مقابل صفر في زوز مقابلات. بعد شوية عملوا إطلالة على زوز مقابلات هذوما, لكن مهم جدا كما قلنا باش نحكيو على الترجي وقيل باتريس بومال. هل يكفي رحيل باتريس بومال؟ قلنا بطبيعة هذا سونداجنا على الديوان اف ام لايف على اليوتيوب لحد الآن نعم 21% ولا 79%. قل هل يكفي رحيل باتريس بومال 79%؟ لا, يقولوا لا. نعيمة في لما صار عن البلاغ, بلاغ إدارة الترجي عنده بالضبط على الآن 19 ساعة 11802 كومنتار. التعليقات في باش نعملوا ديما قراءة حتى اتصالية في لأنه مهم جدا من حجم التعليقات راه نعرفوا شنو اللي قاعد صاير. تبين الجماهير معناها كانت منقسمة ما بين الجو العام يميل أكثر للنقد والتشكيك, بمعنى انه فما شكون شايف القرار هذا خطوه باهيه وبدايه اصلاح سورتو الناس اللي يحبوا تغييرات اكبر في الفريق. اما في المقابل برشا عباد انه فما عباد ما عندهاش ثقه في الحكايه ويكل ويشوفوا اللي تبديل مدرب وحده ما نجمش يبدل حتى شيء. وزيد تلقى برشا كلام خاصه على تعليق على كلمه الى نهايه الموسم, على خاطر هذه صارت قبل وتتعاود كل مره. ممكن يعكس مشكل عدم استقرار كيف ما زاد برشا تعليقات خرجت من موضوع المدرب وحكيت على مشاكل اعمق كيف الانتدابات الضعيفه اللي سمعت رغم الفلوس الكبيرة مستوى اللاعبين. فما اللي يحكي على طريقة التسيير يبين ربما حالة غضب كبيرة في جمهور الترجي. في نفس الوقت فما شوية ناس تحاول تعطي حلول وتقترح رجوع أسماء قديمة ولا إعادة تنظيم الفريق. الخلاصة العامة أنه الجماهير معاش مقتنعة بالحلول السطحية وتشوف اللي يلزم تغيير شامل وجدي باش الفريق يرجع لمستواه الحقيقي واللي يحبه جمهور الترجي.
2: شوف خلينا نحط الأمور في إطار. أنا بالنسبة لي هنا في الترجي الرياضي التونسي أصبح تغيير المدربين أسهل من التغيير والإصلاح الجذري والشامل لمشاكل عدة قاعدة من 2018, نجم نقوله من 2018 و2019 بعد رابطة الأبطال وتتالي الخيبات سواء في رابطة الأبطال واللي كيف تجي للبطولة الوطنية تكاموفليها نوعا ما الإنجازات هذه وتخبي المشاكل الجذرية. البيان بالنسبة لي أنا متأخر لأنه البوميل مش من مباراة الديربي نورمال مو يمشي على روحه, ولكن مش بوميل هو سبب المشكل. فما برشا مشاكل
1: باش نمشي محمد القرقوري لانه فما مرتين تغيير في السكور في ملعب ساقيت الدير في 10 دقائق لعب. محمد القرقوري مساء النور, اهلا وسهلا.
3: مساء الخير حاتم, شكرا لك وشكرا لكل اوفياء ومستمعي اذاعه الديوان السام. هذا هو الملعب البلدي لساقيت الدير اللي قاعد يحتضن في هذه اللحظات مباراه الجوله الاخيره من بطوله الرابطه المحترفه الثانيه للمجموعه الثانيه. التقدم الرياضي بالشكل التكير يستضيف الهلال الرياضي بردير فاستيفال كبير هناك في شكل الدير حاتم, خاصة مع تقدم فريق التقدم الرياضي بالشكل التكير بهدفين قبل صفر إلى حدود الدقيقة العاشرة من الشوط الأول. أهداف سجلها كل من اللاعب هارون بن عامر في الدقيقة الأولى وحمدي الجنيوي في الدقيقة الخامسة. على كل نعطيك الورقة الفنية للمباراة بسرعة والبداية بتشكيلة الفريق الضيف الهلال الرياضي برديف اللي بطلوا عبد الحق البدو في حراسة البرمى, غيث الزعيد بلال الصحراوي, طه السيدي, نادر بالحاج محمد, جنسين السيدي, محمد المرابط, محمد البرهومي, محمد الخير, محمد الصفري, ووزي المجري. بالنسبة لتقدم الرياضي في تنقيص الدير يوسف فتوش في حراسة البرمى, أيمن عزيزة وسيم بن عتيق, مصعب العشيلي, هيرون بن حامد, لسعد البراوي, بناء الدين الولي, حمد الجناوي, حمد الربعي, سيادة العلوي وآدم فجرية. تحكيم المباراة تتكون من حسن المالك حكم رئيسي يساعد رمزي تنفرج رسلين بوميجل والحكمة الاحتياطية المشكلة. على كل كما قلت كرنفال كبير هنا في مدارس ملعب البلد يستخدم حضور جماهيري كثير وغفير جدا بانتظار يعني الاطلاق الاحتفالات في آخر المباراة بالصعود التاريخي والموسم التاريخي اللي قاعد يقدم فيها تقدم رياضي في ساقيت الدير خلف طيب بقول تتقدم الآني بهدفين مقابل صفر إلى حدود الثقة
1: أخرى. واضح أكيد محمد، الخط مفتوح ليك صديقي بالتنسيق مع أمين ونادية، الخطوط مفتوحة عندك، فما تغيير في السكور تطلب الكلمة تكون معنا في المباشر. لحد الآن في الجهة المقابلة النصر الرياضي بجلمة متعادل مع الملعب الجيبسي لحدود دقيقة 11 صفر مقابل صفر. نعم تفضل.
2: نكملوا في الموضوع متاع البيان متاع الترجي الرياضي التونسي. أنا بالنسبة لي أنا جاء متأخر نوعا ما الإقالة هذه، ولو أنه هو راو فينالمو بعد الديربي. أنا بالنسبة لي أنا هي محاولة من الإدارة لامتصاص غضب جماهيري كبير بعد الخروج من رابطة الأبطال وكذلك من البطولة، والنتائج اللي قاعدة تتتالى للترجي الرياضي التونسي. لكن هذا ما هوش المدرب هو سبب المشكل، مشكل أعمق من هذا، فهمتني؟ لأنه مشكل الترجي الرياضي التونسي يعني قلت لك من 2018-2019 والمشاكل هذه قاعد تخبط فيها من أول حاجة اللاعبين، الانتدابات العشوائية، المدربين وتتالي المدربين سواء كانوا توانسة أو أجانب، مطالبة جماهيرية أنه يكون المدرب أجنبي، لكن المدرب الأجنبي راه يلزمه مشروع لأنه يلزم يعرف الأتموسفير متاع البلد هذاك، يتعرف على اللاعبين، تكون عنده كما يقولوا مارج كبير متاع وقت باش يفهم شنو البطولة التونسية واللاعبين التوانسة. زد على ذلك أنه الكواليتي متاع اللاعبين خلينا نقوله راه مش كان هذا بركة، لأنه تختلف الكاليتي متاع اللاعبين. للأسف اللاعبين التوانسة ما كانوش في المأمول، في المستوى المأمول مقارنة باللاعبين اللي كانوا موجودين. لو نقبل كانت عندك الكاليتي اللي تنجم مثلا تجيري بها البطولة وكذلك تجيري بها رابطة الأبطال، لكن حاليا فماش اللاعبين اللي تنجم تشريهم، المتواجدين تنجم تشريهم الترجي الرياضي التونسي، لكنهم ما لبوش ما كانوش في مستوى المطلوب سواء على مستوى البطولة أو على مستوى رابطة الأبطال. هذا الكل كل متاع السنوات، لكن بالنسبة لي أنا كان ديما يغطيه التتويج المحلي نوعا ما. الحاجات هذه المشاكل هذه جذريا يعني ما تصلحت في الترجي الرياضي التونسي. أكيد الإدارة النادي جابت مدير رياضي، جابت مدير فني كما طلبوا الجميع.

0: بوك هي اللي تحرك فيها ذا الكل
1: مي.
0: لانه جماهيريا لو انت الموقع نتاعك الموقع تنجم تنقد تنجم تتكلم تنجم مي. تحكي لكن مش انك تقرر او فما ناس ولات تقرر في الفيسبوك فما ناس ولات تحكم في الفيسبوك لهذا مجمعيه كبيره كيما ترجي رياضي تونسي ما نجمش يحكم فيها فيسبوك فما ناس تحكم في الفيسبوك مي. للاسف وهذا اللي صاير في السنوات الاخيره لذلك بالنسبه لي انا يلزم وقفه كما نقولوا نحن عميقه ودراسه عميقه للمشاكل اللي قاعده تتتالى وهي المشكل انه المشاكل اللي تتتالى هي نفسها معناها من سنوات معناها معروفه المشاكل هذه معناها انت كما نقولوا نحن
1: السيبل وقفه عميقه تقول لي مثال فما ماهر بن جمعة تحيه لي ديما يعملنا في التعليقات الحقيقه مميزه وتثري الحصه شنو يقول يقول لي حاتم اهم قرار هو تحديد جلسه عامه تقييميه بحضور الهيئه المديره وهيئه الحكماء والمخرطين فقط بوان دو بوان ديكسكلاماسيون يقول دون وجود حسب ما قال هو دخلاء متمعشين وقتها باش يتم طرح المشاكل الحقيقيه واقتراح الحلول الفعاله للشعبوي
0: واكثر حاجه معناها تقالت واكثر حاجه تكتبت في النهارين هذوما هي الجلسه العامه وكذلك الدخلاء والمتمعشين وهذوما هما معناها هذوما هما الزوز حاجات اللي تقريبا يلموا جماهير الترجي التونسي وهذا اللي يلزموا يصير فينالمون لانه شوف تعمل إيشيك وتشري ملاعبية وتدفع فلوس لكن فينالمون يلزم فما نتيجة نوعا ما النتيجة السنة غابت بالنسبة لي أنا شوف بوميل فنيا راهو خلينا نقوله ما لبيش الرغبات وما لبيش وما كانش في مستوى الطموحات هذه واضح وجلي وشفناه معناه على أرض الواقع في 6 مباريات في 7 مباريات يمكن المباراة الوحيدة اللي نوعا ما هي مباراة الذهاب والإياب في في في القاهرة لكن كان نرجع للميتو الأولاني في القاهرة كنا نجم نحكيه على حاجة أخرى بالنسبة لبوميل هذا هو معناه أنا نشوف أنه المشكلة أكبر من هذا لكن المشاكل موجودة معناها المشكل الدواء متاعه موجودة اللي هي أكثر حاجة قال كما قلت لك أنا أنه الجلسة العامة هذه وكذلك شو مشكلة أنه شفت
1: أصحاب القرار
0: والسماسرة اللي
1: يقولوا أصحاب القرار من
0: في الجمعية ما تنجم في تونس ما تنجمش نحيهم راه هذه الإشكال اللي موجود
1: رأي.
0: لأنه ما هوش مقنن لأنه نحن عنا
1: ما نجمش نحن
0: مقنن لأنه فماش حاجة مقنن لأنه فما ناس كما قلوا نحن هي اللي دايرة هذيك هي تقول لك شوف أنا نخدم معاك ما كانش انا نعرق لك راني من بعيد فهمت الكونترات لهنا
2: شو ما عادش تجيب لك لاعبين ولا
0: تعرق لك فما حاجات اخرى شو فما حاجات اخرى ما تنجمش تقولها انت خلي هي الكره التونسيه تدار هكاك هذا الاشكال
1: في كل ساقيه فما جديد في ساقيه الدير مع محمد القرقوري نورمالمون شوف محمد القرقوري شنو عنده في ساقيه الدير
3: بالضبط مشيت فاتن في ساقيه الدير الهدف الثالث لفريق تقدم الريف بشكل الدائر عن طريق اللاعب الأسعد الكروي كانت هجمة ممتازة جدا لصالح تقدم سخيف الدائر حمدي الجناوي يرفع الكرة داخل مناطق الجزاء ارتباك كبير جدا في دفاع هلال الرديف يستغل الأسعد الكروي برأسية يبدي الهدف الثالث في توقيت
1: 19 في خلاص واضح 3 أهداف مقابل 0 للتقدم الذي بسقيط الدائرة
2: جناوي النجمي ماركي 5 بونت
1: ماركي تقدم يتقدم دونك ملعب الجيبسي متعادل في جلمة 0-0 به تواصلنا نعيمة نعطي الكلمة للدوك هاي دكتور نعيمة تقول انه إقالة باتريس بوميل جاءت لإهمال ربما بركان الغضب لدى جماهير الترجي وسألنا ديجا بالسونداج قلنا هل يكفي رحيل باتريس بوميل 80% لا ونعم قالوا 20% دونك لأن ظاهر وقرينا حتى كما قلت لك التعليقات حتى اتصاليا دكتور أغلبية التعليقات راح نحكيو على 12000 تعليق معناها مش شوي 12000 كومنتار في بوبليكاسيون الكل انقسمت آراء الجماهير ما بين انه الناس اوكي انت أقلت باتريس بوميل صديقي راه مش هذاك هو انا شنو نحب انا نحب ترجع لي ترجي كما كانت هذه اغلبيه اراء جماهير الترجي ليدونتيتي تاع الاسبيرونس ناس تحدث في كلام كبير دكتور باتريس بوميل نحكيو على الاقاله بعد نحكيو في الكلام اللي كان تقول فيه نعيم
2: صحيح هو بوميل ما لبش معناها طلبات وانتظارات سورتو الكلمه الصحيحه انتظارات الترجي من هيئه مديره خاصه من جماهير ومن الناس اللي كانت تنتظر في حاجة أخرى بارابور اللي هما كان وقتها متقلقين من الأداء مع ماهر كنزاري ولو أنه وقت النتيجة كانت بلوزموان تبع لأنه ماهر كنزاري بالأرقام البارح جزبار أحكي على 2.14-2.12 نقطة ألوركو بوميل ما تجاوز 1.6 فهمتني 1.6 ماهيش موين تاع تيتر تاو النادي الافريقي عنده 65 نقطه من 29 مباراه، يلي براتيكمون في 2.25 2.5

0: ثلاثة، هذيك الموين دو تيتر. دونك اليوم بوميل فشل، وي فشل كلكو بار في عديد الاختيارات، ما عرفش يجري مباريات، ما عرفش يهبط بال11 رونترون. فما زاد بعض المباريات اللي نجح في تعديل الاوتار في ما بين في الراحه، معناها ما بين الشوطين، لكن بعض المباريات اخرين الترجي ما خلطش للبيك دو فورم نتاعو، والا ما خلطش للبيرفورمانس نتاعو، ولا ما سجلش، ولا ما كانش فعال. لانه ايضا بوميل الحقيقه جاب انتظارات كبيره، جاب انتظارات على شامبيونز ليغ قبل كل شيء معناها. واليوم بربي نحب نفتح قوس صغير. صحيح اللي نعيمة تعرف وجمهور ترجي كل يعرف اللي شامبيونز ليغ هو لوبجيكتيف برومي. صحيح اللي شامبيونز ليغ هي اللي تجيب الشهرة والنجومية والأموال، صحيح اللي شامبيونز ليغ تعطي إشعاع كبير، لكن وقت اللي يصير استسهال، مش ما نقولش كلمة أخرى، البطولة الوطنية، وقت اللي تقعد مركز 100% على الشامبيونز ليغ كوم سي البطولة الوطنية في الجيب، هذا شنو يصير من بعد؟ دونك اليوم الترجي هذه تونسي في ان سيرتان مومون، زاد كون لو فيو با، من هيئة مديرة، من أحباء، من كذا، تخليوا على الامبورتونس للبطولة الوطنية وركزوا كل التركيز على الشامبيونز ليغ. وكي تركز أنت على ان سول أوبجيكتيف، قلتها مرة أني معناها في خضم تحليل وقتها على جمعية من جمعيات، قلت كي تركز على ان أوبجيكتيف وتنسى لي زوبجيكتيف أخرين وتتذكرهم كي تخرج من أوبجيكتيف الأولاني، وقتها لو روفير دو لا ميداي يكون خايب برشا. كلمة قالتها نعيمة مهمة جدا. تتالي الفشل في صفقات عديدة، مش نقوله كلهم، صفقات عديدة كي دي باس 50-60%، صحيح نعيمة ولا؟ يطرح أكثر من سؤال، يا العباد اللي كانوا موجودين مع كامل احتراماتي ليهم لم يوفقوا، فشلوا، حاجة من ثنين، يا كان لم يكونوا أكفاء، أو فما عوامل خارجية أخرى. اليوم لسالا يتساءل كونستاي، لا ترجي قاعد يكرر في الفشل في الانتدابات، وقاعد ماهوش يجبد في لو ماكسيموم دو ريزولتا.
1: من وقتاش دكتور؟
0: من كيما قال نعيمة، من 2019
1: بدات، معناها 2019
0: سبع سنوات،
1: معناها عليها يوسف البلالي مع انتداب فشل.
0: لا تبعني، قلنا ديباس 60% بلالي واحد ملي نجحوا. انت اليوم كي تعمل معناها فهمتي كومباني نتاع ريكروتمون،
1: لكن تقول لي من 2019 لحد الان
2: معناتها تحكي على 7 سنين. من 2019 اعطيني بالارقام، اعطيني
0: توغي بسيط، كوناتي الاخر القديم هذاك لافون سونتر، ممكن كان اسمه كوناتي، كوناتي الاخر اللي فما زوز ولا ثلاثه جاوا ما لعبوش اصلا كما قالت لك نعيمه، عديد اللاعبين
1: معنا من اخر شامبيونز ليغ.
0: اي سامحني، بن ساحه برشا، ده ثلاثه ولا اربعه جزائريه جاوا ما لعبوش،
2: غشه
0: الاخر اللي في الوسط لعب شويه وخرج زاد سرد ماما، برشا ديزالجيريان برشا. دونك اليوم يسال ان يتساءل، صحيح تحطوا في برشا فلوس، صحيح تصرفوا في برشا فلوس، ما برشا فلوس مش ماشي في بلاصتها. معناها اني اليوم جو مو دي الكلوب افريكان بشطر، ديما مانيش في المقارنات، راني
1: باش نعرف باش نقرر عدم الدخول في المقارنات،
0: مانيش في المقارنات، بشطر معناها لو انتيير تاع الماس سالاريال ولو انتيير نتاع البودجي وصلت معاك، ما نقولوش وصلت معاك قد معناها فما كيلكو بار اون موفيز جيستيون. انت اليوم ما تنجمش تجيني بالترواز اكس نوصل لك معاك في الجورني 28 مع اكس نص القطقط،
2: كيف تجيش ما تقابلش حتى الاهلي، كيف
0: ما تقابلش سيرون سيزون هذا يخلي تغييرات جذريه. دونك اني لازمني نلقى كونتينيتي. اليوم سامحني ناس كل تعرف كلوب افريكان كانت بعيده وعندها مشاكل فينانسيير ادمنستراتيف وكذا، ليتوال كانت عندها مشاكل، سيسيس كانت عندها مشاكل، الاسبيرونس ما عنده حتى مشكل.
1: دكتور نمشي معاك في المقياس، لا خاطر انه شو فما كلمه كي تقول لي مثال من 2019 ميساج نتفاعلوا مع بعضنا احنا. من 2019 لحد الان اكثر فريق متوج بالالقاب هو الترجي.
0: هي مي ما خدنيش نكمل
1: بطولة
0: متوج بالالقاب، لانه الفرق الاخرى تتخبط في الازمات، ديكو يطلع فريق
1: هي انا شي يهمني وقت اللي هذاك تتخبط في الازمات،
0: هذاك فاش نحكي
1: انت انا
0: ديكو فما فريق يشد روحه شويه كما صار مع النجم الساحلي في 23، كما صار مع الكلوب في 26. الاتحاد المنستيري ما عندهاش لي مويان، وما تنجمش تعمل معناها اللي مثلا باش تعملوا النادي الافريقي دا بوان دو فيو ولا ليتوال دا بوان دو فيو ريسورس. دونك توصل قدو في الاخر الاش. دونك الترجي الرياضي نورمالمون نقولها من غير ما يتغشوا العباد، على الريتم دو في نتاعها هي على الريتم دو ديبونس نتاعها هي، على اللاعبين اللي تصرف عليهم على لي زيكسترا، على المشاركه في الشامبيونز ليج، على 35 مليار تاع الكوب دو موند، على على على شامبيونات توفى قبل 6 جورنيات 5 جورنيات
2: مش بالضروره زاده يا دكتور
0: اوزلي نعيمه ماهيش دو موا ما نوصلش راس راسنا نلعب بالدربي على التيتر.
2: شوف شوف لا شوف شوف ما
0: احنا شو نحن عندك بنك
2: نحن شو نحكي فينا
1: الملامين
2: معكم اكيد نحن فينا المهم في السنوات الاخيره علاش نحكيو نحكيو على جودة لاعبين هكا ولا لا؟ وقت اللي انت من 2019 كانت عندك جودة لاعبين في تونس جيدة وكنت انت مثلا كما قلنا نحن تاخو لاعبين الليتوال تاخو لاعبين
1: الافريقي تاخو لاعبين الليتوال السيسيس كل عب فيه من 2019
2: خلينا خلينا خليني فما لكن في السنوات الاخيرة ما فماش اللاعب التونسي شنو هو اللي انت مثلا ملاعبي كيما يوسف البليلي اللي الناس تقول مثلا يخلص تيلي تيل اللي هو في فينالمو في اوروبا فما ماتشوات ينجم يلعبهم وفما ما تشويت ما نجمش يلعبوا لكن انت كنت مضطر في السنوات الاخيره مع ماهر وغير ماهر وغير ماهر انه مثلا في البطوله التونسيه تلعبوا مع كذا ومع كذا وتهزوا الاستاد كذا ويلعب في الاستاد كذا اللي انت نورمالمون ملاعبي كيما البليلي لا مخليه لمباريات معينه تصحيح ولا لا لانه اللاعبين الاخرين ما كانوش في المستوى اللي نجم يجيب لك ما مباراه في بطوله تونسيه مع فريق علاش لانه هنرجع ونقول جوده اللاعبين ما عادش كيقبل ما عادش عندك بقير ما عادش عندك البدري ما عادش عندك الخنيسي ما عادش عندك غيلان ما عادش عندك الدراجي ما عاد معناها برشا لاعبين
0: دونك ريزون دو بلوس نعيمه تو اللي نعطيك اكزامبل
2: خلينا في تونس
0: كلمه صغيره نعطيك اكزامبل ما غير مقارنات اما مثال نذكروا العباد دومي فينال عام ناول بتاع كوب تونيزي تيراج وصور ترجي في مات صعيب برشا في بنقردان شو مو رابل راني يعني ما نساش راه مات صعيب برشا في بنقردان 0-4 يوفى 0-10 هذاك هو ترجي واضح
1: صحيح هذاك هو ترجي
0: 3 كلاس دو ديفيرونس مع جمعيات الاخرين ترجي بتاع سنة ماهوش ترجي وعمره منجم الترجي بالامكانيات اللي عنده يوصل يلعب في ماتشوات كيما لعبهم سنة وبالنيفو متاع سنة وكيما نرجع نحكي يوصل يلعب دربي وهو مرهون في ريزولتا والبريسيون كل عليه قلت لك ماتش بين قردين حديد في حديد وجمعية قوية وجمعية صحيحة في الشامبيونا 0-3 بريمير ميتون 0-4 وفي الماتش كي قصة 50 دار
1: أمين أمين تفضل
3: أكيد أحكي وتول كما قالوا الخيان أكيد ترجي اليوم أنا الكلمة اللي بشين بور كونكلور معناها اللي تقال الكل فما اون موفيز جيستيون الحقيقه اليوم الترجي في عام سنة هذا باش نكونوا واضحين وزاد فما دي سيركونستانس اللي ما خدمتش الترجي اليوم اليوم نحكيو على باتريس بومير اول حاجه اول ديسيزيون اوكي انه ماهوش هو السر الفشل لكن هو صافي بارتي من الفشل لازم يمشي هو صافي بارتي وهو ارقامه اليوم بومير نحكيو في 14 ماتش لهالي ربح 6 و3 ديفات و5 نول ما مش ارقام تاع ترجي اليوم نحكي زاده وكيف الكاليتي دو جوور كيما نحكيو اليوم الترجي في الكاليتي دو جوور تشوف ما بين الجوور لي زيتونجي ما بين لي جوور لوكول موجودين لهنا فما فرق كبير وهذا يتقال من الاول من الامام من اللي ماهر الكنزاري قاعد يدرب انا نتذكر ماتش المستيري خسرته الترجي في المستير زويه بعد وهو دخلت في كريز وتبدل ماهر لكن خلى ماهر الكنزاري خلى الترجي في المرتبة الأولى في الشامبيونا مرتبة الأولى وخليها كاليفي ظهر لي الانكار نتاع الشامبيونز ليغ هنا نجي
0: لا مش كاليفي براكوني لعب الماتش الاخرين
3: الحقيقه خلي الانكار لكن لعب براكوني ماتش الاخريني اللي هو
0: كاليفي ماتشات نعيمه لعب براكوني
3: واحد ولا زوج شو
1: زوز ربح زوز انتصارات
3: لكن زاد اللي نحكي على
2: السيكونستانس عمل 5-5 براكوني
3: اكيد شو الكاليتي الجوار الحقيقه ما بين ليزترونجي وما بين الملاعبيه اللوكول هنا تعمل مشكله كبيره سيرتو في البطوله الوطنيه في تونس اليوم الترجي متعوده بروحها في كل في سنوات الفارطه وفي معظم السنوات اللي طلع فيها الترجي بالبتجي بالميزانيه باللي تحب انت انها تكون مفرضه فرضه هيمنه كبيره اليوم كي طلع النيفو الحقيقه كي طلع نادي الافريقي يقرب النادي الصفاقسي اليوم حسينا يعني الشامبيونه اليوم حتى وحتى في السنين اللي قبلها فما ترجي جرجيس فما الاتحاد المونستيري ستاد تونيزيان فما تحسن ماهوش كبير لكن تفيف على مستوى البطولة اللي هو اللي في التحسن الفني للبعض الجمعيات الاخرين شو حاجة اخرى ضربة البليلي راي ضربة البليلي لازم نفهموا الناس الكل راي ضربة معناها اثرت برشا على الترجي وسي زيادة يوسف المساكني راو كي نحكي عزيز ملعبية ذوما راو دي جوار كلي بالرسمي يجيبولك 3 بوان كانوا نجموا يكونوا ديسيزيف كان نقولوا حضر يوسف وسي حاجه اخرى وقتها في الـ في الـ في الميركاتو الشتوي. اليوم الترجي اون فاز دو كومبيتيسيون تجيب خمسه ملاعبيه وما مش حاضرين وانت اون فاز دو كومبيتيسيون وعندك شيونس لازم وقت باش يحضروا هذا لازم تعرفوا الناس الكل ولازم باش يكون بيرفورمانس 100% لازم برشا كومبيتيسيون لازم يخلو يتعب يعبي عليه يكون عنده برشا وقت لعب في ساقيه. اليوم الترجي وهي اون فاز دو كومبيتيسيون ما كانتش من كانت نجم تحضر الملاعبيه لكن نجم عندها ضغط نتاع النتائج اللي هو ديما ملازم الترجي دونك هوني جات ما في في كواسيون ماهيش عادله. الترجي سنه شو الترجي وبعد بطوله سنه لازم تقرا حساب البطوله كما تقرا حساب الشامبيونز ليغ
0: اي
3: بعد ما بعد ما تطلع جمعيات كما الافريقي كما نيتس فيرسي كما الستاد تونيزيان على الباركور تاع والمونستير الترجي لازم تقرا حساب البطوله كما تقرا حساب الشامبيونز ليغ بلي جوور لوكو زاد النمبر تاع جوور اترونجي قلق برشا الترجي انك تلعب في الشامبيونز ليغ بثمانيه وتجي لتونس تلعب باربعه حتى في الاوتوماتيزم حتى في التفاهم هوني فما برشا قلق فما برشا حاجات للمراجعه
0: برشا عوامل ممكن
3: علاش الموفيز جيستيون هوني اليوم حتى راهو باش تحضر ملاعبيه راهو لازمك وقت راهو لازم لكن خاطر انت تلعب في الترجي لازمك فما فما فما اوبليغاسيون تاع ريزولتا في كل وقت وفما ستريس وفما برشا بريسيون دونك هوني بالنسبه لي انا باتريس بوميل ماهوش هو السبب الرئيسي لكن سافي بارتي وكان عنده الحقيقه ما حسيتش انه هو مدرب لي سيرتو في ماتش ديربي الحقيقه في ماتش ديربي ما عندكش الحق باش تغلط في الكاستينغ تاع 11 الاولى راه
0: دونك التريث المرحله القادمه هي التريث
3: لازم ترجع وتعمل
0: كمل معك ما تحكيو على تونس
2: اكيد انا فقط ديما راه نرجع لانه شوف نجمو نتكلموا نجمو نحكيو لكن بالنسبه لي انا هذا وقعنا توا في حاليا في تونس انه ما عندناش اللاعبين القادرين بالنسبه لي انا اللي يلعبوا في الترجي الرياضي التونسي لانه لو كان جاي فما ملاعبيه اللي تنجم تصرف عليهم واللي تنجم تجيبهم الملاعبيه اللي موجودين اللي متاحين جابتهم الترجي الرياضي التونسي لكن كيف كيف ما كانوش في مستوى المطلوب تصحيح ولا لا فما ملاعبي مثلا اللي هو عنده كاليتي جيده وجيده جدا سواء القدام او في الوسط او التالي واللي قادر انه يضيف للترجي والترجي ما جبتوش ما عادش عندك الكاليتي هذيك خلينا نكون تهاو في المنتخب نحن عندنا تو نحن قل ملاعبين اللي او الاغلبيه 80-90% في المنتخب باش يمشيو يلعبوا ينشطوا البر لانه حاليا سواء قبل ولا بعد حاليا ما عادش فما الملاعبين اللي قادرين يجيريو المستوى العالي وقت اللي تجي طلعوا في المستوى العالي ما عادش تلقاه ما عادش فما ملاعبيه في تونس ما عادش عندنا الكاليتي اللي تنجم انت سواء تجري بها بطوله تونسيه وتنجم تجري بها رابط تبطال ما عادش فما الملاعبيه اللي قد خالخر تخرجك من عنق زجاجه في مشوات عندك الكاليتي انت مثلا قبل كيما نتاع البدري ولا بقير اللي في في في, في اوكازيون في حاجه يجيب لك اخي انت كنت تتصور انه بدري مثلا في فينالي ماركي لك بالراس فاهم سعد بقير ما فماش ما عادش فما ملاعب الحقيقه هذا خلينا نكونوا واقعيين ونكونوا متصارحين مع فوز ما عادش فما ملاعبين
0: هما واكثر ملاعبيه ديجا في السنوات الاخرى اللي يبرزوا في البطوله من بوقر لراشد الحجالي البوسيده
3: الجيبي
0: الجبيري ولم يكونوا قادرين على اعطاء الاضافه المرجوه من واضحين معناها
3: لكن يبدا ما عندكش ملاعب يعمل
0: علاش مش التوجه البيناسيونو ما حبش نقول البيناسيونو ملاعبيتنا اللي ينشطوا البر
3: يبدا ما عندكش ملاعب يعمل الديفيرونس ويجيب لك 3 بوان ما عندك نوسيون تاع الجروب لازمك تلقى لي سوليسيون. اليوم النادي الافريقي بطل في الجروب عندهم ملاعب النادي الافريقي يهز وحده ويفسخ ويعمل عندهم جروب وعندهم ديسبلين تكتيك
0: مدرب زاد
3: هون التاش تاع المدرب
0: اي مدرب
3: هنا علاش نحن وتغيير المدربين في الترجي زاد اثر باش نكونوا واضحين اوكي يمكن كان الكنزاري كثرت عليه البريسيون لكن كان يعني في النتائج
0: حسب رايي كانوا امال كبيره برشا على الشامبيونز ليغ والترجي خرجت بدو دو ماتش تري بال معناها في الشامبيونز
3: شو باتريس بوميل
0: كي صار الكونتر كو من خرجت انت من بريتوريا شامبيونز ليغ وجيت رجعت تلعب معناها لازمك ترجع فيسا تكربوري وتربح ماتشوات مالوريزمون ما لقاتش الترجي لي زوتوماتيزم كيما كنا نحكيو ما لقاتش لا كاليتي نيسيسير وما لقاتش الحنكه نتاع المدرب
3: اكيد
0: صحيح هذوما لي تروا زارغيمون فما كونتر كو مورال اي مونتال تضرب معناها هنا نقولوا لو كابيتال كونفيونس تضرب دوتر بار ما يخيطش جوارات اللي باش يرجعوك في الطرح واللي معناه باش يربحوا لك الماتشوي سورتو الماتشول والثاني جرجيس وبنزارت فيسع فيسع باش تربح ماتشوي خاطرني نقولها ونعاودها يتغش يتغش ويتفرهد ويتفرهد
3: اكيد
0: نادي الافريقي استغلت أسوأ فترة في 30 عام الأخرانية للترجي
3: والميركاتو
0: وهذيك سي تو تونسون اونور هذوكم لي شامبيونار
3: حاجة بركة
0: مي بون
3: أكيد
0: ترجي خسر الشامبيونار نتاعها واحد
1: ومن بعد عندنا استقالة فما استقالة في النجم الرياضي الساحلي
0: جماعية
1: جماعية استقالة جماعية في النجم الرياضي الساحلي هاي كمل بسرعة
3: حاجة بركة اللي هو حبيت نقولها اللي في الميركاتو ترجي كيما في الصيف خذيت لي مايور جوار اللي هما موجودين لوكو كما زيادة في الميركات وخذيت دي بون جوار ودي جوار كاليفيه وكونفيرمي اللي هما رفيعة والمساكني وسيد راجر الناس كلهم
2: لعبيد
3: لكن ما مش حاضرين هوني نحكي على موفيز جيستيون لكن الكاليتي تاع لي جوار موجودين والتأقلم نتاعهم مبطا برش
2: زوز ملاحظات فقط بسرعة انا فقط زوز ملاحظات فيما يخص دو بوست اللي هما يعتبروا بالنسبه لي انا مهمين انت في الـ في الـ في الـ في الكوتي دروا كان عندك بن علي كان عندك بوشنيبه وكان عندك بوزيان زيتهم كيتا هكا ولا ليه في الميركاتو الشتوي نزيدهم دراجر ونبيع اللي انا اصغر ملاعب اللي هو عندي اللي هو بوشنيبه اللي هو ما كانش اخيب ملاعبي 22 سنه
0: صارت عليه هذه حمله مش نورمال
2: هذه ما تتسماش موفيز جيستيون هذه اول حاجه ونجيب الملاعب اللي ارير درولي هو ماهوش حاضر معناها يحضر ممكن السيزون جاي زد على ذلك فقط في وسط الميدان جبت عززت وسط الميدان ثلاثة سنين اتقاء بعد الحاج علي وهذا خرج الشعليلي وخرج لك احسن ملاعب اللي نورمالمون انت كنت نجم تبني عليه اللي هو برمضان لانه لو كان فما جيستيون باه للترجي الرياضي التونسي الملاعب هذاك هو اللي ما يتباعش وما يخرجش لانه برمضان هو اللي نبني عليه خرجوا ملاعبيه الوسط شكون جبت وزدت على ذلك فما ملاعبيه اللي انت حطيتهم خليتهم معناها ما لعبتهمش وهما قاعدين يخرجوا والله اعلم شنو اللي هو زكريا العايب اللي هو الدربي اللي هما ملاعبيه وسط واللي انت حتى كي جبت ملاعبيه وسط ما لبوا الزاده كيف كيف المطلوب
1: واضح يلا باش نحكيو على استقالة جماعية في النجم الرياضي الساحلي باش نحكيو أيضا على تأجيل المواجهة مواجهة حاسمة سيساس نجم الساحلي وأيضا ترجي التونسي اتحاد بن قردان والهدف هو دوري أبطال أفريقيا لكن قبل هذا محمد القرقوري في ملعب ساقيت الدير ناخذوا منه النتيجة والتوقيت تقدم الذي بساقيت الدير وهي للرديف مرحبا محمد
4: مرحبا بك من جديد حاتم 37 استقالات في ملعب البلدي ساقيت الدير النتيجة تتغير مرة أخرى والتقدم يضيف الهدف الرابع منذ الدقيقة 35 كانت هجمة ممتازة للمحليين اللي تقدم ساقيت الدير كرة دور كما يلزم اليمين لليسار تلقى لاعب أيمن عزيزة من الرواق الأيسر يعمل عرضية ممتازة على مستوى حتى 6 أمتار وزياد العلوي موجود في إنهاء الهجمة وإضافة الهدف الرابع عدد ذلك عديدة هي الفرص في صالح التقدم الرياضي في ساقيت الدير ووضع ارتباك كبير شدة في نحو ارتفاع هلال الرديف خلى المأمورية تكون سهلة برشا على مهاجمي فريق التقدم
1: أربع أهداف مقابل صفر تقدم ساقيت الدير متقدم على هلال الرديف ونصر جلمة متعادل ملعب الجيبسي صفر مقابل صفر ومستقبل قصري متقدم على الاتحاد خسر السيف واحد مقابل صفر أيضا على مقابلة في الرابطة الأولى اليوم الشبيبة الرياضية بالعمران متعادلة مع المستقبل الرياضي بالمرسى واحد مقابل واحد المهدواني سجل العمران وعدل داو لمستقبل المرسى بعد شوي نحكيه على استقالة جماعية في النجم الرياضي الساحلي
5: من الخمسة للسبعة تبدأ العشية ونشدوا معكم اثنية الجمعية حاضرة والتكتيك معلومة وضحكة وبرشة عفوية ناس الديوان باش يولي عادة تبع لكتو تفهم تضحك تنبر تعرف حكايات وبرشة معلومات مع سامح مفتاح والجمعية تلقونا من الخمسة للسبعة من اثنين للجمعة كل عشية ناس الديوان أحلى ناس
6: على خاطر الخبر ما يصبرش ما ينجمش برنامجنا ما يكبرش الساعة تولي ساعتين باش بكل طريقة تعرفوا من كل ضيف تفاصيل الخبر والحقيقة أما بنفس الريتم والروح في 60 دقيقة ما لا تبعونا كل يوم من الاثنين للجمعة من السبعة للتسعة متاع الليل مع هدى الورغمي على ديوان فام
5: اكسترا تايم
1: بلاغ من إدارة النجم الرياضي الساحلي، تعلن الكتاب العام للنجم الرياضي الساحلي عن تلقيها استقالات جميع أعضاء الهيئة المديرة المنتخبة المتبقي، وهما السيد فؤاد قاسم، أحمد القفصي، وأنيسة الحندوس. وبناء على ثبوت حالة الشغور وعملا بمقتضيات الفصل 49 من النظام الأساسي لجمعية النجم الرياضي الساحلي، قررت الكتابة العام استدعاء منخرطي الجمعية لجلسة عامة انتخابية استثنائية يوم السبت الموافق 30 مايو 2026، فتح باب الترشحات حسب ما ينص عليه النظام الأساسي لجمعية نجم الرياضي الساحلي، إلغاء الجلسة العامة الخارقة للعادة المزمع أن يعقادها يوم 13 مايو 2026، وحفاظا على مصالح جمعية النجم، تعلم الكتابة العامة التزام أعضاء الهيئة المديرة المتخلية بتسيير شؤون الفريق إلى حدود تاريخ انعقاد الجلسة الموافق 30 مايو، كما تدعو الكتابة العامة جميع المحبين والداعمين إلى الالتفاف حول الجمعية وإعلاء مصلحتها فوق أي مصالح أخرى. هذا بلاغ من إدارة النجم الرياضي الساحلي يا دكتور.
0: صحيح، بلاغ تلاقيناه منذ ما يقارب ساعة، استقالة جماعية من ثلاثة أعضاء الهيئة المديرة، ثلاثة أعضاء الأخرانيين اليوم السيد فؤاد قاسم والنائب
1: أحمد
0: القفصي، اللي بارلمان موكازيون نشكروه اللي دعم النجم الساحلي بمبلغ محترم 10,000 دينار قبل استقالته، وأيضا بسيد حندوس اللي يخدم خدمة كبيرة على مستوى التسويق. الاستقالة هذه دونك تخلي إفكتيف، معناها اللي كونه تولي فما جلسة عامة انتخابية نهار 30 مايو نهار سبت، واللي هي الحالة اللي كنا ماشيين لها هكا ولا هكا، لأنه الحقيقة قلنا عاودنا لجلسة عامة خارقة العادة نهار 13 كانت خارجة على الموضوع وسط الجمعة، وشنو ما ليزافونتاج متاحة، وألورك هما حكيوا على الجلسة العادية نهار السبت كان من يشغالت، وحكيوا على الحالة معناها الموجودة تو في النجم ماديا وإداريا. الحقيقة سيتي اتوندو، النجم الساحلي تو في حالة خلينا نقول انتقالية، لازم يلقى هيكلة جديدة، لازم يلقى ناس جدد، لازم يلقى إدارة جديدة، لازم يلقى عباد عندها خلينا نقول ما يكفي من الأفكار ومن التفرغ، خاصة لإدارة هذه معناها الانستيتيوشن ناسيونال سبورتيف المتميزة، لمرة أخرى نوجه لها تحياتنا وأيضا نباركوا لها بالنجم الساحلي دونك بالعيد ميلاده 101، وبارلمان موكازيون أيضا مبروك
1: لحمام سوزة
0: صعود المرة الرابعة في تاريخه، جمعية متميزة ولطالما لعبت أدوار خلينا نقوله ممتازة في البطولة. دونك نرجع للنجم الساحلي، النجم الساحلي زاد كيف عمل البارح، عمل قدم البرنامج الحالي، التصور الحالي اللي الأحباء لازمهم خلينا نقولوا لازمهم أحباء النجم يمشيوا فيه، اللي هو لو يحبوا يمنعوا فريقهم، لو يحبوا يراوا النجم يرجع ينافس على المراتب الأولى، لو يحبوا يراوا النجم خلينا نقولوا في المراكز الإفريقية ويلعب لفريق ويرجع لسالف إشعاعه. أحباء النجم اليوم الحقيقة نيدة بعد اللي عملوا 100,000 وصلوا لها سي 100,000 مشترك في تيليكوم، ممتاز وممتاز جدا، سمحني
1: ذكرت الاسم الشهر صحيح،
0: اي سامحوني، 100,000 من المشغل الهاتف، دونك اللي النجم يتحصل بها على مبلغ 1,000,000 دينار وما زال قابل للزياده.
1: والله سامحني دكتور نقسم في نفس الاطار، قبيله نقرا في بوبليكاسيون في عدد كبير من صفحات النجم الرياضي الساحلي مشروع ليتوال لايف ستايل،
0: هذا هو باش نحكي لك عليه
1: بالحق، فكره قريتها فكره محترمه على الاخر، معني ممتازه وعاديه، واي
0: فكرة واحد ممتازه ممتازه جدا. دونك اون فيت مشروع النجم لازم نجمه نلخصوه في 5 مراحل ولا 5 خلينا نقولوا دي زيتاب اون فادير. اول حاجه هي نوصلوا توا باش نوفروا للنجم المبلغ المالي اللي نجم ينحي به المشاكل نتاعو الماديه، وينجم يفسخ نقولوا الاردوازة القديمه باش يخمم من بعد في ريكروتمون ويبعد على المنع من الانتداب. المليار هذا واكثر من شريك تشغيل الهواتف كنا نحكيوا عليه قابل للزياده. من بعد فما ايضا ازياء النجم الجديده اللي رينا عم ناول وتعم ناول، فما خلينا نقولوا معناها انغومون كبير برشا وتهافت من المحبين، وشراوا براتيكمون كميه كبيره، ولو انه لمنا على الهيئه المديره وقتها اللي وفرت 10,000 قميص فقط لانه مفاو براتيكمون في 48 ساعه، وهذا يوري الانتماء الكبير، يوري المحبه الكبيره رغم الغش، ورغم اللي انت تلوم، ورغم اللي انت ترى جمعيتك مش في بلاصتها، ورغم اللي تراها قادره باش تفعل ما خير، ورغم اللي ترى اللاعبين نتاعك يبرزوا في أندية أخرين كما شوات وغيره وينجموا، فهمتني، كانوا ينجموا يقعدوا مع النجم ويعطيوا إضافة. هذا رقم اثنين. رقم ثلاثة الـ USS Lifestyle اللي حكيت عليه. حقيقة الهيئة المديرة كانت تخدم مع أعضاء أخرين اليوم كانوا لهين معناها بالفريق الأول، على رأسهم نذكروه سيفراج جماني اللي هو كان براتيكمون متواجد يوميا متفرغ معناها للنجم هذا الساحلي لفريق الاكابر، وكان يخدم اون كونتينيتي مع الهيئه المديره، وايضا سور لو كوميرسيال مع سيامين شعيب اللي كان لاهي مع سي الاخضر تريفي بالبروغرام تاع شركه الاتصالات، وبرافو عليهم. خموا هما هذوما فهمتني ولا سي فرج سيامين معهم سيد احمد القفصي والرئيس، خموا في البرنامج، وخاصه معناها اللي يخلي الاحباء ما عادش يعطيو فلوس جراتويتمون. معناها اليوم تجي المحب انت تقول له اعطيني 100 واعطيني 200 ونقصهم على صغارك ونقصهم على مصروفك كذا، ينجم يعطيك مره ومن بعد ما عادش يعاود يعطيك. دونك خمو اللي كونوا فما كارتا تتيح لك اللي انت اكثر من 60 او 70 شراكه بين النجم،
1: تخفيضات
0: من خدمات طبيه، خدمات صحيه، مدرسيه،
1: محلات تجاريه،
0: مقاهي،
3: بدره ممتازه،
1: كل بدره ممتازه،
0: بدره ممتازه جدا. هذه الكارتا او اس اس لايف ستايل 60 دينار في الست شهور هذوما،
1: المهم صحي
0: ست شهور، سبعه شهور من جوان حتى ديسمبر، من بعد شوالي 120 دينار في العام، 20 دينار في العام، 10 دينارات في الشهر باش تعاون جمعيتك، ظهر لي مش حاجه كبيره. أيه. 60 دينار تسمح لك توا اكتويلمون، كان النجم الميز توا اكتويلمون على 10,000 اون فادير معناها كارتا، ينجم يوصل 600,000 دينار فاسيلمون، ينجم يعاونوه في المشاكل نتاعو. لكن لو بلوز امبورطون اللي ابارتير من 1 جانفي جي تولي ب 120 دينار، و ابارتير من 1 جانفي جي فما بورسنتاج نتاع 20% 25% من كل حاجه تقتنيها انت ترجع النجم الساحلي. بور لانستون النجم الساحلي جوست باش معناها يدخل الفلوس، وباش يدخل خلينا نقولوا المبلغ هذا تاع الاقتطاع تاع الكارتا. لكن ابارتير من 1 جانفي ابروكسيماتيفمون معناها كي يحسبوا الحسبه، معناها سي فرجماني وسي عبد الحميد الكناني برافو عليهم اللي هما لاهين بالبرنامج هذايا، يحسبوا الحسبه براتيكمون هذا برنامج نجم يوفر نجم الساحلي ما بين 5-7 مليون دينار في العام، واللي هو يرجع بالنفع للجمعيه وللاحباء وللمزودين.
3: كل مستنفع
1: على نحكيوا على النجم الساحلي استقاله ودعوه لجلسه عامه انتخابيه تقريبا نعيمه كوبي كولي، وين تكون فما استقاله جماعيه في فريق نفس الموضوع، وين المترشحين ونداء وغيره كل دونك اوتوماتيكمون باش نعاودوا تقريبا نفس الكلام. لكن النجم الساحلي في وضعيه غير الحقيقة مشاكل كبيرة، شفنا الجلسة العامة التقييمية والجلسة العامة الانتخابية وبرشة فلوس وديون و105 و160 و70 مليارات كبيرة برشة. دونك النجم الساحلي ولا في وضع خطير
2: بتبيع. راهو شوف حكي فيه ديجا قديش من مرة ناصر الموضوع ذي وحكينا فيه لهنا، أنه المسؤولين ما عادش تحب تتحمل مسؤولية، لأنه تحب ولا تكره ذي مسؤوليات جسيمة، معناها ديون كبيرة، مش بالسهل أنه في وقت وجيز مثلا أنه باش تخرج النجم الرياضي الساحلي من سيتواسيون هذية. لكن حسب الصادق المشروع اللي يحكي فيه ماهوش باش يكون كما قلوا نحن وليد الساعة أو النتائج نتاعو باش تكون وليدة اللحظة، يلزمها شوية وقت. لكن الوقت هذا زاد كيف كيف يلزم أكثر سند للحكاية هذه يكون الجمهور، لأنه جمهور بصفة عامة هو اللي مش باش يتخلى على جمعيته، لكن زاد حتى الجمهور وحده ما ينجمش زاد راه يوصل كما قلوا نحن لتوال إلى بر الأمان، يلزم الناس الكل. شوف حتى اللي حاليا يقول راني ما نتحملش المسؤوليه ولا ما نحبش اني نتقدم أي. يلزم هذه هو راه وقت
0: فما قريبا يكون عندك قريبا حمله الاشتراكات باش
1: حمله الاشتراكات فما حمله المريول زيت
0: 15000 مشترك
1: تكون المداخيل الاكثر بالنسبه للخزينه
2: اذا كان فما بوادر معناها انا ما نتصورش ما فماش شكون باش يتقدم وكما نقولوا نحن ويكون اليد الاخرى والعضد الايمن للجماهير هذه اذا كان فما مشروع هكايا وفما بوادر ايجابيه ما نتصورش انه فما شكون اللي باش يوخر على النجم الرياضي الساحلي في السيتواسيون هذه.
1: هاي امين انا باش نحكي معك في موضوع انه تاجيل الكلاسيكو يوم الخميس القادم والرهان مقعد ثاني في دوري ابطال افريقيا. توحيد مقابلتي الحسم الترجي مضيف يهبط ضيف على اتحاد بن قردان والنجم الرياضي الساحلي يكون ضيف على نادي صفاقس في صفاقس. زوج مقابلات نفس التوقيت والرهان هو دوري ابطال افريقيا مقعد ثاني بعد نادي الافريقي.
3: اكيد قبل كل شيء يعطي صح الرابطه لاجل مباراه النادي الرياضي الصفاقسي والنجم الساحلي دونك باش يكون فما تكافؤ في الفرص باش يكون فما عداله ان شاء الله باش خاطر اليوم الماتشات الزوز مازال فما لعبه مازال فما اونجو في لي دو ماتش لازم ياخذوا الماتش سيريو كسوا في التعيينات كسوا في الوقت كسوا في اي حاجه كانت نجم تكون تخلي الماتشات الزوز يتعداو في احسن الظروف واللي باش ياخذ المرتبه الثانيه يكون صح عليه واللي باش ياخذ المرتبه الثالثه كيف كيف دونك هوني ديما نقول اللي مازال لونجو نحكي توا شويه عن نادي صفاقس الحقيقه سي سي السنه حاتم ظهر لي النتائج معناها فاتت الحدود النتائج ما كانش يتوقعها حتى واحد انه نادي صفاقسي باش يوصل للمرحله هذيا باش يوصل انه يوصل يلعب حتى على الشامبيونز ليغ علاش لا بارلون بلو اللي كانت يمكن قبل ما صارش اخطاء تحكيميه ولا حكايات اخرى يعني كانت نجم تكون ترهن على البطوله نادي صفاقسي اليوم راهو خلينا باش الناس تبدا تسمع فينا وباش نبدا واضحين راهو نادي صفاقسي في ازمه ماليه كبيره جدا الملعبيه اليوم اربع شهور وذي الخامس اليوم مهمش خالصين لكن كي نشوفوهم في التيران ما نحسوش اللي الملعبيه مهمش خالصين انا من المنبر هذه الحقيقه لازمني نشكر الملعبيه نشكرهم الملعبية على السيزون مزيانه اللي عملوها على السيزون كسوا خذينا دوزيام بلاس كسوا وصلنا في الكوب كسوا مهما كانت النتائج اليوم لازم نشكر الملعبيه على الصبر نتاعهم على تفهمهم لوضعيه النادي على الحقيقه راهو ازمه ماليه كبيره وكبيره برشا ما فماش فلوس اليوم في سي اس اس ما فماش فلوس لكن فما كيما المره اللي فاتت حكينا لهنا فما ديزوبجيكتيف ما زلت نجم تلعب عليهم اليوم بعد غدوه تلعب على دوزيام بلاس شامبيونز ليغ و نتندون يعني ترجي تعمل عثره في بن قردان وما زال عندها ليشيونس تاع الكوب
0: صحيح
3: دونك من هنا للحقيقه شكر كبير للناس الكل هيئه التسييري قاعد تخدم في خدمه كبيره محمد الكوكي يعطي الصحه زاد كيف كيف اللي لا في الستاف تكنيك راهو كي نحكي وضع ميديا راهو نحكي على الناس الكل جمعيه كامله ما فيهاش فلوس
1: وديجا كان تستقبله وزير شباب الرياضه وكان طلب جمعيه التنسيق وتقدم على 2.7 مليون دولار مليون دينار تبيعها من اجل القيد الافريقي
3: اكيد لازم تعرف الناس الكل والشاد والمستمعين راهو اساس الجمعيه الوحيده الممنوع الانتداب اللي ما عملتش ميركاتو شتوي من اول العام تلعب نفس الملاعبيه يعني مش تقول انت اليوم ترجي يجي معناه لا
1: الحقيقه هي الحقيقه ممنوعه من الانتداب ولكن حتى حكينا فيها وقت الديبال هنا امين هي لا تستحق انتدابات باعتبار انه قامت ميركاتو بتاعها في صيف ميركاتو مميز
3: ميركاتو كان ممتاز
1: من الطف اللي
3: ولكن زيد شوف عملت ديبار خايب اليوم سي سي في اول العام وعلاش عملت ديبار خايب لانه الملاعبيه مازال ماهيش حاضره ما جاوش الملاعبية جبربي جاو في السيف الملاعبية بعد خلطوا علي معلول وخلط حمزة المثلوثي كيف كيف مانديكو كيف كيف متيابا باش دخلوا في الجو دونك هوني الحقيقة ماتش باش يكون كلاسيكو مالوريزمون اليوم استقالة
2: من ألطف اللي ما غيروش المدرب زاد
3: أكيد أكيد جدا هوني زاد خلي طارق سالم يعطي صح طارق سالم اللي هو في وقت معين وقت الناس كل تضرب الكوكي وتحب تنحي الكوكي على الريزلتا في أول في الديبار تاع الشامبيونا كان طارق سالم يستنى وكان هو اللي لهي وعطى وفر له ظروف باهية للخدمة دونك هوني سي اس اس قبل باش نكملوا على ماتش ليتوال سي اس اس تلعب لازم جوسكو بو تلعب حظوظها للاخر علاش لا مادام فما شانس مادام فما امكانية علاش لا نكملوش دوزيام كيف كيف باش نحكي شوية على ماتش بن قردان وترجي انا كنت نخدم في بن قردان ونعرف الجروب اللي موجود في بن قردان الحقيقة رينيتهم الكل نعرفهم من جروب ممتاز جروب محترم فما جروب يعني تلمدت ملعبية كل فما جروب تاع 13-14 ملاعبي محترمين جدا مساميهم في تونس انا نعرفهم ودربتهم ونعرف النيفو نتاعهم.
1: مباراة لن تكون سهلة على
3: خاطر فما شوية تأويليات من خسارة سليمان اخر خسارة تاع بنقردين في سليمان سليمان ربحت بنقردين في بنقردين دونك فما شوية كلام انا نعرف حتى المدرب ونفضيل ونعرف الملعبية وكنت نعيش معاهم دونك نعرف اللي هما كابابل باش يكونوا يعملوا ماتش باهي في الاخر يكون ماتش كورة يربحوا ويتعادلوا لكن انا كنت متأكد اني باش يحترموا الميثاق الرياضي باش يكون ماتش سريع ترجي ولا بنقردين.
1: غدو نرجع نحكيو اكثر على زوز مقابلات اتحاد بنقردين الترجي وايضا اساس النجم الرياضي الساحلي. شكرا امين يعطيك الصحه ميرسي نعيمه ميرسي دكتور ميرسي ناديه ايمان امين وكل فريق قسم الرياضه على ديوان اف ام ديجيتال ويفس مع صديقنا انيس الغول ينطلق المشوار مع سماح وبقيه فريق ناس الديوان. اجمل الاوقات مع احلى الاذاعات.
5: اكسترا تايم مع أريدو. جات اللحظة باش أنت تقول علقت ونكلمك مع لفخ نكلمك. عندك فورفي ب 25 دينار و 900 نجم تتكلم به اون ليميتي وتكونكتي ب 25 جيجا وحتى كانوا فالك الفورفي انترنت الكونيكسيون ما تقصش. أريدو طور عالمك. ديجيتال ويفز ديجيتال ويفز.
7: مرحبا بكم في ديجيتال ويفز votre mise à jour technologique quotidienne مع أنيس الغول على ديوان فم. تم أخيرا تدشين أكبر قاعة رياضية في العالم مكانها غريب شوية لأنه موجود في مطار ونكتيفيتي في الأرجنتين. مطار مينيسترو بيستاريني أدولي واللي مثل الأوب انترناسيونال البوينوس آيرس في الأرجنتين أمركي تورنو مونديال منذ الأسبوع الفارط بتدشين لنوفو كومبلكس دو سبور كلوب بمساحة 3250 متر مربع مخصصة للفيتنس والمسابح والديفلوبمون دورابل واللي حول كل إسكال تكنيك لإكسبيريونس دو بيانتر. مركز رياضي ضخم والأكبر في العالم مجمع تم تركيزه داخل مطار دولي نتيجة لشراكة استراتيجية متاع ايروبورتوس ارجنتينا لتوفير مفهوم الرفاهية اثناء السفر الدولي. والانجاز هذا ما هو الا الخطوة الاولى لمشروع طموح باش يشمل كل المطارات في دولة الارجنتين. من كل المساحة خصصت 1200 متر مربع لسباس دو مسكولاسيون والاكيبمون الموجود فيها من اخر تكنولوجيات. لبيسين عددهم 2 واحدة شوفي وواحدة اون بلانير وهذا شيء نادر جدا في المطارات العالمية. فما زاد اسباس سولاريوم وسونا ودي فيستير او دو جام وادواش اللي تعمل بفضل الطاقة الشمسية للتخفيض في الامبخانت كربون تابعة للترمينال. اوقات العمل باش تكون من 5 صباحا حتى لمنتصف الليل كامل ايام الاسبوع وان شاء الله جي نهار ونشوفوا حاجة في مطارنا كما هكا. الشركة الناشئة الفرنسية جينيزيس اي اي اصدرت واطلقت موديل دو فونداسيون تخلق بور لي تاش دو مانيبيولاسيون كومبلكس اي ايادي روبوتية لكنها تشبه البشرية برشا وقادرة على التعامل مع الاشياء وحملها والكتابة والعزف وغيرهم من العمليات المعقدة وبصفة جد دقيقة. جين 26.5 ذكاء اصطناعي ومعه اون مان روبوتيك موتور دو دوني ويسمح للمنظومة القيام بمهام معقدة كما العزف على البيانو والمانيبيولاسيون دي بيبيت دو لابوراتوار ومسك عدة اشياء في وقت واحد. اليد الروبوتية الانسانية عندها 20 دوغري دو ليبرتي وهي في نفس حجم يد الإنسان ومغلفة بمادة تشبه الجد البشري عند اللمس. لدينا كما قلنا عندهم موتور دو دوني ليستغل دي فيديو ان بوان دو فيو سوبجيكتيف اي فيرست بيرسونال واللي تم تصويرهم من طرف لي زوبيراتور واللي كانوا حاملين دي كاميرا فوق ريوسهم. لدينا اصطناعيين ينجموا عن طريق المادة اللي تشبه الجلد انها تحس عبر دي كابتور تاكتيل وتلم اكثر معلومات على لي زيليمون اللي تحرك فيهم. كل المعلومات الموجودة اليوم تفوت لو فوليوم دو 200000 اور ومقاطع الفيديو الموجودة زاد على قنوات جينيسيس اي على اليوتيوب توري سرعة دقة وقرب سمع روبوتيك للإنسان واللي باش نلقاوها في السنوات المقبلة في كل بيت. النقص في النظر مشكلة ضحيتها ملايين الأشخاص كبار كانوا أو شباب أو حتى أطفال وفي برشا حالات الجراحة تكون هي الحل الوحيد pour l'amélioration de la vue. لكن أخيرا تم اكتشاف نوبل أبروش ميديكال واللي باش تعطي برشا أمل pour les patients atteints d'hypotonie oculaire وتتمثل في الريستوراسيون de la structure interne du globe oculaire بفضل un gel transparent. ليبوتوني اوكولير كانت لمدة طويلة تعتبر اون امباس ثيرابوتيك والمعروف عليها انها عندها خاصية الضغط اللي يكون انورمالمون با في وسط الجلوب اوكولير ولما العين تحرم من التونسيون ناتورال نتاعها فانها باش تخسر سا ريجيديتي و ايل فا سو ديفورمي ثم يصير لها ترهل تدريجي اي ايل فيني بار سافيسي. مداواة هذا المرض كان بريسك مستحيل لين جا فريق من مستشفى مور فيلدز في لندن واخترعوا ان جيل ترونسبارون ا باز ديدروكسيبروبيل ميثيل سيلولوز ليحقنوه مباشرة دون لا كافيتي برينسيبال دو لوي وفي العديد من المناسبات وبصفة متكررة لين ترجع البريسيون انترن لحالتها العادية وتبرى العين وترجع تشوف أحسن. أول التجارب السريرية أعطت نتائج خارقة للعادة. 7 من 8 مرضى رجعت لهم الرؤية واضحة بعد عدة شهور من المعالجة وهذا حسب البريتش جورنال أوف أوفتالمولوجي. هذا كل معنا اليوم في ديجيتال ويفز. موعدنا يتجدد غدوة في نفس التوقيت avec les dernières mises à jour technologiques à la Diwan FM. Stay connected and protected. تشاو تشاو.
5: ديجيتال ويفز، ديجيتال ويفز مع أريدو. جيت اللحظة باش أنت تقول علقت ونكلمك مع لفخ نكلمك. عندك فورفي ب 25 دينار و 900، نجم تتكلم بيه اون ليميتي وتكونكتي ب 25 جيجا، وحتى كانو فالك الفورفي انترنت الكونيكسيون ما تقصش.
8: أريدو، طور عالمك.
5: ببليسيتي
8: من 400 ل 800 وتوا 1000 دينار في كل مشاركة، والربح يزيد كل ما تختار باش تعود تلعب من جديد. تبع غرابك بالموسيقى باش تربح، وشارك توا على الرابط melody.diwanafm.net، ولا اعمل اتوال 343 اتوال 1 دياز. مالا شدك التليفون وابدأ العب، وما تفلتش الفرصة باش تورينا قدراتك وتلعب في اللايف مع اللي غاف مقاخ. ديوان افهم فلاش نيوز.
9: مجزوى الخامسة، ديوان افهم عسلمة. رئيسة الحكومة سارة زعفراني زنزري تلتقي عددا من الباعثين الشبان التونسيين بالخارج، أصحاب الشركات الناشئة والرائدة في عديد المجالات ذات القيمة المضافة العالية، وتؤكد أهمية التحول الرقمي باعتباره رافعة للاقتصاد الوطني، وباعتبار دوره المهم في تحفيز بيئة الاستثمار وتحسين مناخ الأعمال. وبينت أن قطاع الشركات الناشئة في تونس يشهد تطورا ملحوظا بفضل قدرته على استقطاب الكفاءات وتوفير مواطن الشغل. إبرام مذكرة شراكة بين معهد صالح عزيز ومركز جوستاف روسي الفرنسي، أحد أبرز المراكز العالمية المختصة في مكافحة السرطان. وتهدف هذه الشراكة الممتدة من 2026 إلى 2029 إلى تعزيز التعاون في تشخيص وعلاجات السرطانات النادرة والمعقدة، وتكوين الفرق الطبية، وتطوير البحث السريري، ودعم استعمال التقنيات الحديثة في التشخيص والعلاج بما في ذلك البيولوجيا الجزئية والطب، ودفع تبادل الخبرات، ودعم عمل اللجان متعددة الاختصاصات بما يساعد على تحسين مسار المريض من التشخيص إلى العلاج والمتابعة. ووزير الصحة مصطفى الفرجاني يقول إن هذه الشراكة ليست مجرد اتفاقية، بل هي خطوة عملية ليستفيد منها المريض في تونس من خبرات وتقنيات متقدمة دون أن تكون هناك حاجة إلى السفر. المستشفى الجامعي ابن الجزار بالقيروان يشهد وقوع خطأ في تسليم جثتين متوفيين لعائلة من القيروان وسليان، مما تسبب في حالة من الاستياء والصدمة، وفق ما أفاد به مراسل ديوان فم بلجيا نقلا عن رواية شقيق المتوفي من معتمدية الشراردة، مضيفا أنه تم اكتشاف خطأ في هوية الجثة بعد استكمال إجراءات التسليم والدفن، حيث تفطن إلى تغيير ملامح جثة شقيقه، مما دفع بالجهات المعنية لإعادة التثبت من المعطيات والقيام بالإجراءات اللازمة لتدارك الوضع. إلى الشأن الدولي، الرئيس اللبناني يؤكد استمرار الاعتداءات الإسرائيلية، واعتبر ذلك تقويضا للجهود المبذولة لترسيخ التهدئة، وأشار أيضا إلى أن لبنان عازم على مواصلة الاتصالات والتحركات الدبلوماسية لحماية سيادته وضمان أمن المواطنين. نهاية الموجز الإخباري، في أمان الله.
5: في تونس الكبرى على 99.5.
8: ناس الديوان،

0: على خاطر الخبر ما يصبرش، ما ينجمش برنامجنا ما يكبرش. الساعة تولي ساعتين باش بكل طريقة تعرفوا من كل ضيف تفاصيل الخبر والحقيقة، أما بنفس الريتم والروح في 60 دقيقة. ما لا تبعونا كل يوم من الاثنين للجمعة من 7 لـ9 متاع الليل مع هدى الورغمي على ديوان فام.
1: ليلة من الاثنين للجمعة معايا أنا محمد القرقني، أقوى لي دي جي ولي باند، أبان الموسيقى والكاش، هذا الكل وأكثر من 9 حتى للنص الليل على ديوان فام.
2: ديوان فام،
1: ديوان فام،
2: صوتكم
3: على ديوان فام يزيد يكبر الغرام، وصوتنا يوصل لكل بلاصة في تونسنا العزيزة. وبعد صفاقس، جابس، تونس الكبرى، وتروت حمامات سوسة، وتروت سوسة الجم، اليوم ديوانا فام صوتكم في زغوان، القروان، باجا وسليانة على لا نوفيل فريكونس 103.2. عيش معنا أقوى أمبيانس وكالعادة زيد في الصوت وخليك توجور غاليكوت على ديوانا فام. احنا معاكم وبيكم كل يوم نزيدو نكبرو أكثر وأكثر. ديوانا فام صوتكم.
2: ببليسيتي. هذا الصوت اللي تسمعه وقت اللي تملك أول دار مع مصرف الزيتونة. أنت تختار الدار ولا الأرض اللي تحلى في عينك، احنا نشريوها لك ومدة التسديد نتفاهموا فيها بالمسبق. ابني واكسب دارك جديدة مع تمويل منزل، نأمن ونحقه.
4: مصرف الزيتونة، قيم تجمعنا.
3: من الاثنين للجمعة من 5 لـ7 ناس الديوان مع سامح مفتاح.
5: الخمسة وثلاثين دقيقة، أهلا وسهلا ومرحبا بكم، هذه ناس الديوان مع سامح مفتاح. موعدكم اليوم كل يوم من 5 لـ7 للديوان فام صوتكم. نحبكم برشا، طريق السلامة للجميع. نادية الجميلة في الإخراج، من أمونة في الإخراج الرقمي، سيد العميد توفيق ديدي، أهلا وسهلا ومرحبا.
6: أهلا بك،
5: أهلا وسهلا بالعميد.
6: بدأت بشائر صيف، أنت واحدة أنا سكون ولدتم معايا كابتن أضرب نصيد جمل واحدة
7: خويا نصيد ليش عندي نعمل
6: خويا أنا بدل مع وقت اللي بدلوا الأمنيين والعسكريين
5: سخنة الدنيا
7: كنت تسخن الدنيا
6: ولا ما تعرفش عليها
7: خويا والسيارة خويا شو قلت ما فيهاش كليماتيزور سيارتي ولا بالحق راه كليماتيزور توا ما عنده قداش
6: ولا نصيحة اللي حبش من الناس ما تمرضش هاو نعرف برشا ناس مرضوا النهار بدل هاو بردت في الليل هاي سخن في النهار هاو طقس غاط
5: شو نعم
6: واحد يستناو وقت تشوفوا الأمنيين والعسكريين لبسوا البس لبس الصيف ما عادش برشا وقتها بدلوا معاه وقت
7: كي بدلوا في يوت بدلوا في
6: لا لا لا دينا بين 20 و24 ماي قريب قريب معنا
5: قريب
8: وقت راه يتنعستوا وعدوا الدنيا تاكل معنا
6: اوكي يعطيك الصحة دونك استناوا شوية فهمتي على ها سيدي والله نعرفهم انا العائلة برشا مرضى تو برشا مرضى فهمتي والناس منفوخه روس توجع والزكمه
5: ما هو ميت توا راه اللي زاليرجيك الكل
6: لا باهي صحيح توا البولين يقعد يخرج فهمتي وكذا لا قاعدين يلبسوا لبس الصيف قبل الوقت خاطر في الليل راه لاحظتها شوت كبيره راهي تصير
5: فوالا
6: هذا كان نهار سخون ياسر في الليل
5: دو بلوس ان بلوس ما عادش الاولياء يحكموا في صغارهم
6: هكا هكا
5: هكا المراهقين الكل صيفوا على بكري وكهو
6: معناها تفضل من
7: يستناو فيها
6: انا نلقاي حاول تورسني جيم راح حاول تورسني راجل في الدار فهمت كبر
5: مرحبا بك سيد عميد توفيق ديدي دكتورنا ابن سينا محمد سليم العسلي اهلا وسهلا مرحبا
9: اهلا وسهلا سماح تحيه ليك سيد العميد ناديه وايمان ونوروزة تلتحق تحيه للساده المتابعين المشاهدين الكتيبة الناس كل مرحبا بكم ان شاء الله نعديو ساعتين باهين ان شاء الله
5: مرحبا بك دكتورنا طلياني كابتن الكباتن
7: اهلا وسهلا ايرو ليدي
5: مرحبا بيك.

0: لبسوا صنديل لبسوا مع مكلاس حتى الواحد كاكي انا مزدت كي فرنسا خارج فهمتني
1: ولا سيتو ومن بعد تبدلت شويه
0: وفما لا بوليس مونتي صدقني خارق العاده بعد الحصان
2: مزدت عندنا
0: ما عادش
2: الوحده موجوده ما لا موجوده في النظام العام مازال عندهم الجيش مازال عنده 100% عنده فوج الشرف عنده عدد كبير من الخيول فهمتي الأراب بارب يعملوا كيف زادة التشريفات الرئاسية كان تذكروا في جنازة المرحوم باجي قايد السبسي شفناهم والقوات الأمنية عندهم راهو يصلحوا للشطوط خاصة
0: الشطوط كانوا خويا عاملين مزية كبيرة
2: ولكن المناطق الجبلية بالفدارة كشيرت هذيك كل
0: واستاديت
2: صحيح
0: كان استاد يدور بها كنت نكور استاد يدور وستاديت كل بوليس مونتي لك راه بلا حد شيء يجي ورا ليه باش ما يرسكيوش وكذا وكذا فهمتي وكا خونا دكتور هذا مازال دكتور يدرسينا فهمتي ولا اللي معناها كيما البارح الى بريزيل عشان اهلا وسهلا تاع الكونتاجيون ولو احنا صغار
3: البركه يا لالا مرحبا بي يا لالا ان شاء الله ما نموتش
0: اي
2: هولندا جت
0: هولندا
2: كامله
1: هولندا جت
0: هو ولو ابن سينا امبارح تكلمنا عليه اللي انا سلسله الواحد العدوى قال اغسلوا دينا ولكن احنا صغار ناقل ولا بالحق والدين يقولون اغسلوا ديكم كما الرسول راه عنده يغسل يديه قبل الاكل فهمتني ولا داكوردو بعد ابن سينا نمشي
1: هو للاسف طالين للاسف ولينا يزن نقولوا في الاذاعه بربي نغسلوا دينا كمام إذا عام 70 وعام 80
0: ليش عم تعمل الوعي
1: ولينا قاعدين يزمنا نقول ونعود
0: فقدناه الوعي أي. لما تفقد المعرفة تفقد الوعي شنو هو هولندا هولندا ساعدوا علينا بكوب دي موند يا كابتن انا هولندا
1: نوروز الجميله اهلا وسهلا مرحبا
4: بك سامح تحياتي ليك في الحضور سيد العميد دكتور كابتن ندو امونه سلم علي اسمعوا فينا الكل داخل وخارج حدود الوطن وعلى راسهم الكاتبه كلها
5: جبت وضعك الكل
1: اي
5: وصل لك كل بنيه صغيره
1: اللي واللي ما يشوفهمش تلقاهم في ستوري
0: هذا ما عنده باك بلو مع سلم الله يبارك بلو
1: وما تفسكيش
5: اما تعدي الدوفوارات
1: اي فسكيو منها
5: لا واحد السبورت
1: نحب نقول لكم اليوم واحد من 45 تليفون اللي تعملهم لي نورس في النهار تليفون الاول سيد العميد كلمتني نورس قالت لي يا سامح اجري قلت لها شو ما قالت لي كيلو توت ب 19 دينار
2: ايوه ما انا قلت لك نجيب لكم توت هاي كمانديت وجيك من توت من شجرته ناحيه بالكعبه
1: سور
2: وسوري سرطان
0: في حمله كيلو المشماش ب 8000 وكيلو توت ب 10000 حتى نطلب 5000 والناس تاخذ كل توت ب 19000
1: 19 دينار
0: برشا كابتن
1: كيلو توت
2: هو تو سي طاح
0: سبيكيولاسيون
2: تو تو الاسبوع هذا طاح توت حقيقي توت كبير خاطر يبدا يلقطوا فيه يجيبوا التون ونذوقهم التوت نتاع بوارجو وتشوفوا بالحق التوت الحقيقي
1: هو ديما غالي التوت
0: والله غير نستناو في التوت تاع بوارجو
1: ديما غالي ماهوش 19
5: معناتها مو خاطرهم فيل هما ما يقعدوش برشا فهمت هذاك علاش
2: 8000 صعب 5000 في مرناك خذيت منه محلاش كله منه فهمتني خذيت خاطر كعبه خشينه زاده مش بوصعب فهمتني
0: لا بوصعب خشين كبو خشب كيما الفريز
1: نحب كل واحد فيكم يقول لي شنو الغله المفضله نتاعو طلياني
0: والله
1: شنو فريمون الغله اللي تحبها برشا
0: الغله
1: اي
0: اكزيكو هما البطيخ والدلاع
1: فلا
0: اكزيكو مع بعض
1: بطيخ والدلاع
0: مع بعض
1: باستيك ميلون بي دكتورنا
5: والله انت والسيزون
1: لا الغله اللي فريمون ميديبيك
5: فما القوارص معناتها البركدان بطيخ
1: زيد ايوه
5: الكرموس
1: كرموس اوسي بي سيد العميد
2: قفصي ما تسلوش السؤال هذا يا راهو خاطر معظم كرموس وهندي مع بعضهم
1: ايوه
2: خاطر واحد يهز واحد فهمتني هذوما مع الاسف هذوما كانوا بليش في قفصة الكرموس كان مع عند ربي بارتو
0: تمشي
2: والهندي كيف دونك كان الهندي والكرموس هما الغلة الرئيسية واللي انا نموت عليهم تو ونمشي الجبة كل عام على خاطر الكرموس
1: والهندي
2: نمشي الجبة كل عام الهندي مو بحذايا المركز الرئيسي في الجمهورية التونسية اكبر منتج تاع هندي الاملس في الجمهورية التونسية ابو عرقوب دونك انا ابو عرقوب عندي اما الكرموس نمشي الجبة كل عام
0: وسامحونا اللي ما اخترناهمش نقول لهم هذا اول مرة سامحونا الغلال شوية رمان زاد نسيناكم
1: وسينا انا بنتي هي تحب ياسر الرمان هي الغلة
0: الرمان بالزهر
2: انت بتقولوا كرموز.

0: في قفصة يقولوا السلطاني ويقولوا الزيدي ويقولوا عسل بوتشيش انواع شتى فهمتي
1: اليوم انواع نتاع كرموسه
0: نعم بيان نعم سور وكل واحد وبنته وكل واحد ولونه والبيوضي انواع واشكال اش قلت لك كانت الغله الرئيسيه في قفصه القوايل نتاعنا الناس تلعب البيس وتلعب قوايلنا واحنا صغار كرموس
1: نورز غلتك المفضله
2: بنان وتوت وكرموس
0: يا لله يا لله على البنان يا لله على البنان
1: اختارت اغلى غله
0: انت مش نتاعنا نتاعنا البنان هو
1: نتاعنا ولا مش نتاعنا فما شكون نشوف لك مانجا انا نحبش
3: لا انا بدي فما غلة نحبها مش تاعنا كل كيوي مثلا
1: كيوي.
3: ما حبيش سميها خاطر مش تاعنا
0: فما غلة جديدة قاعدة توا مش تكثر
3: والسوريز
0: عرفت شنو هي
1: اي سوريز
0: ثمرة التنين تو باش تولي موجودة في تونس كثرة المزارع باش تولي خارقة العادة خارقة العادة
2: فما تكون عنده حساسية
0: 25 دينار الكعبة
1: الكعبة 25 دينار الكعبة
4: نعم اي خويا كنا شيخين بالخروب وين الخروب شو حوالو
0: والله
4: شو حوالو الخروب
0: والله العظيم عندي وخديت من هوارية على 6000 فرنك وتو في الدار موجود
1: خروب
0: انا نحب كل
4: حكايه ما عندكش فكره
0: فوالا شنو هبير شنو
1: الخروب فوالا غدوه تجيب للكابتن الخروب
0: غدوه نجيب الخروب
3: وين وين يتباع الخروب سيد العميد
1: في الهواريه
0: طريق طريق سليمان الهواريه انا معبي كداس
1: خلينا نشوفوا نادي اش تحب
0: مانجا انا مانجا
4: اكل خروبه انا
1: اي نبيع ونشري بضمير هذايا مش الناس الكل شكرا لك ناديه باش نمشي وتوت سويت سان ترانزيسيون لي ضرب البارح
5: ضرب البارح ضرب اليوم
1: كنت نضرب شكون
5: هو ضرب اليوم الحقيقة
3: ناشطة اليوم تقدم فيه ضرب البارح اليوم ناشطة
5: أنا ديما باش نبدا ناشطة
1: ليه خليك تبدا توا شعوذة وسحر وقضايا نورس نبدا شيخ
3: تهبط وحدها هكاك
5: يلا نحكيو على قضية لحق أيه. تم تداولها بكثرة على وسائل التواصل الاجتماعي ووسائل الأعلام زادة اليوم ضرب اليوم هي وين تمكنت فرقة الشرطة العدلية بمنطقة الأمن الوطني بسوسة الجنوبية وأعوان مركز الأمن الوطني بالزاوية من ضبط امرأة بشبهة تورطها في ممارسة الشعوذة والتحايل على المواطنين في منطقة زاوية سوسة حسب ما نقله مصدر المطلع لمراسلنا في ديوان اف ام وتم العثور زادة الحاجة المهمة لهنا اللي أثارت الجدل بعض الشيء على عدد من الصور الخاصة بمواطنين وصور لوجوه وشخصيات معروفة منهم دي تيك توكرز معروفين فضلا عن حجز مبالغ مالية متفاوتة يشتبه في كونها متأتية من عمليات التحايل والشعوذة بمنزل مظنون فيها نحن لهنا حبينا نعرفوا إذا أي شخص
1: خاطر أنا قلت لها نورز بربي توا هذيا السحارة والمشعوذين فاهمينهم
5: متحايلين
1: لكن السؤال اليوم نورز
5: السؤال المهم الشخص اللي يحب يمشي يسحر شكون يعني يهز تصوير للمشعوذ ويقول له أنا نحب نسحر فلان الفلاني هل أنه يتحاسب قانونيا وإلا لا هات نفهموا تفاصيل وإجابة الموضوع هذا مع الأستاذ المحامي محمد أمين نشبة في تصريحه كما العادة لناس الديوان
6: هو بالنسبة للمشرع التونسي لم يضع نصا خاصا يجرم الشعوذة في حد ذاتها كجريمة مستقلة وإنما إحالة هؤلاء الأشخاص تكون على معنى أحكام الفصل 291 من المجلة الجزائية والتي تعاقب كل من التجأ للحيل والخزعبلات التي من شأنها إقناع الغير بوجود مشاريع لا أصل لها في الحقيقة ويكون العقاب بالسجن لمدة قد تصل إلى 5 أعوام وبخطية قدرها 2400 دينار وبالنسبة للتجريم لا يقف عند الفاعل الأصلي فقط أي المشعوذ بل يمتد ليشمل كل من ساهم في أعمال السحر والشعوذة ويعتبره القانون مشاركا تبقى أحكام الفصل 32 من المجلة الجزائية ويعاقب بنفس العقوبات المقررة للفاعل الأصلي والتي يمكن أن تصل إلى الحكم بالسجن لمدة 5 سنوات وخطية قدرها 2400 دينار
1: شكرا للأستاذ محمد أمين نشبة معناها راهو اللي يمشي المشعوذ ولا السحار ويهزلو تصاور ولا يحاول أنه يسحر حد بطريقة من الطرق راهو القانون يعاقبه وينجم كيف يتشكي به يشد 5 سنوات سجن وهذه حكاية اليوم تمشي المشعوذ تلقى عنده صور متاع ناس معروفة وكأن مازلنا في القرن 20 أنا بعدش نرجع لكم القضايا كبيرة في السحر والشعوذة في العالم أما احنا ديما في تونس الحقيقة سباقين في الأمور هذه سيد العميد
0: والله أنا ما نلومش المشعوذين والسراق والمتحيلين أنا اللي يرعبني ويخوفني هو لما نشوف مجتمع فيه شيء هذا دليل على المستوى الذهني الطايح جداً نتاع المجتمعات اللي مازالت تتمم بحكايات كما هكايا وتعب وتلجأ الحاجات كما هكايا. انا نقول نسمع شخصيات معروفه ندوخ يعني واحد كانوا لقراء لشاف العالم اليوم اصبح معالم المعلومه ولت في التليفون كل شيء واحنا ما زلنا الاخر حشاك يبزق على الناس يشرف الماء ويبزق على الناس الاخر تعرف ايش يعمل فهمتني
4: ب 350 دينار
0: معناه انا كي شفت الصور هذيك بكتني قلت هذا الناس نعيشوا في وسطنا يعمل كيما هكايا ايش معناها اولا راه قلت لك دليل على المستوى الذهني متردي دليل على انه ما زلنا بالحق يلزمنا نهضه نوع اخر يلزمنا رقينا واخر وهنا تدخل دور المدرسه ودور التعليم لانه هذاك هو الضامن ضد الشيء هذا الاعلام يجي بعد اما من الاول وقت تبدا الامور على قاعده توقي مجتمع من حاجات كيما هكا لكن اليوم كي نشوف العدد المهول تاع العباد مازال تعمل كيما هكا الاخر معناها سماح والده مريض معناها بمرض مزمن عضال ما يدواش وماشي ودرشنيه وعرافه وظوافر اسمع اشياء يندلها الجبين امور غير معقوله ما تخرش علينا احنا توا عام 2026 معنا الحادثه صارت لي انا وانا صغير ضحكت معناها
1: ايوه
0: قالوا لي هاو ثم مره باش تسحرك هزيت لك كرافات عاد باش تلقى قلت لي انا عطيتك سوريه ولا عطيتك حاجه باهيه تريكو ولا كرافات ما توفيش بالحاجه يعني شيء مؤسف
1: وما تمنش بس
0: ابدا الواحد عنده ثقته في روحه شو ثقته في اللي خلقه وفي روحه وانتهى الموضوع
1: واضح دكتور
3: والله توا باش نرجع كما كان يحكي سيد العميد يمكن الحالة الوحيدة أيه. تنجم تتفهم العباد تمشي للعباد هم اللي عندهم مرض العضال ولا
1: ديزيسبيري
3: تشبفوا بالحياة يقول لك بالك شي فما معجزة بالك شي الحالة الوحيدة فهمت أيوه. أما هذه التيك توكوز ماشي تحب تسحر تيك توكوز أخر ولا تحب تسحب
0: راجل
3: باش تعرس بيه ولا دونك دخلت انا جلب انتباهي كلام الاستاذ اللي دخل معنا سي الاستاذ نشبه اللي قال القانون التونسي ما ثماش معناتها عقوبه على الشعوذه والسحر اون لو ميم معناتها هكا كان عندي فضول قلت بلي خنشوف الكود بينال الفرنسي كيف دونك يوريك نحن القوانين تاعنا نستمدوهم ممكن من القوانين الفرنسيه ما كيف يعاقب ما ثماش على السحر دوبوي لو 17 سيكل القرن 17 من 1600 وحاجه معناتها تو كنت نقرا فيها يعاقبوا تو على التحايل ليسكروكري ولا امتهان مهنه الطب على الحاجات هذوما دونك اذا كان نحن الظاهره موجوده في المجتمع ومتفشيه علاش لا باش ما نعملولهاش قانون خاص بها هي
1: فهمت فلا. في المملكة العربية السعودية كيف دكتور ما فماش قانون عقوبات مكتوب خصيصا للسحر لكنه يعامل كجريمة تعزيرية معناها حاجة اللي هي جريمة كبيرة لكن ما اسمهاش سحر في القانون في السعودية والعقوبة توصل للإعدام. في الإمارات العربية المتحدة القانون يجرم السحر والشعوذة والعقوبة فيه حبس وغرامة. في الإمارات موجود السحر في القانون. في قطر يعاقب القانون بالحبس مدة لا تتجاوز 3 سنوات وبالغرامة كل من زاول أعمال السحر والشعوذة سواء حقيقة أو عن طريق الخداع. معني يقول لك راهو ينجم يكون حقيقه سحر هذاك وفي قطر معني موجوده الكلوز. في مصر لا يوجد نص صريح بكلمه سحر لكن يتم تكييفه قانونيا تحت الماده 336 من قانون العقوبات نتاعهم المتعلق بالنصب والاحتيال. وين فما برشا القوانين هذه في افريقيا في جنوب افريقيا تقع جنوب افريقيا عندهم قانون قمع السحر اللي يعاقب من يتهم شخصا اخر بممارسه السحر او من يدعي ممارسته مقابل مبالغ ماليه مش بالحبس ما يعاقبوش بالسجن. تنزانيا وزامبيا عندهم قوانين مكافحه السحر اللي تعود للحقبه الاستعماريه عندهم. ايران تطبق عقوبات مشدده على ممارسه السحر والشعوذه ضمن القوانين المتعلقة بالابتزاز والجرائم الدينية. ما تقولش كلمة سحر في القانون كيف إيران. المملكة المتحدة كان فيها قانون سحر قديم تم إلغاؤه عام 1951 واستبدله بقانون العرافين والمحتلين اللي من بعد كيف كيف تلغى ليحل محله قوانين حماية المستهلك. مدخلينها في حماية المستهلك، المستهلك ويستهلك في الـ في الـ في السحر. دونك هذوما شوية البلدان في العالم
3: معناتها ما يحبوش يحطوه في القوانين تاعهم، ما فهمتش والله
1: ممكن ما يمنوش بالنسبة ليهم السحر هذا
3: ولا ولا خاطر يعرفوا السياسيين، يعرفوا السياسيين يمشيوا
0: فما مجتمعات أخرى منظر يقتل بالضحك يا سمي. في المدن الداخلية في المغرب الشقيق نهج طويل معناه كبير، وفما رجال قاعدين وكل واحد حاط صحابه متخبي تحت صحابه، وكل مره يتملص واحد معاه. قلت لهم شنو هذوما؟ قالوا لي نحيو في السحر. شنو هذا فينومين بلاد كامله في الرويق هذا نتاع السحر والمسحور ونحي السحر وعشيب ودرشنية؟ قلت لك عند اصحابه وتدخل تحت
1: في الجهات التونسيه راهو فما بلايص معروفين
0: مش كيما هكا. قلت لك انا مش كامل
1: نقول لك راهو فما الوقاعه الفلانيه في البلاصه الفلانيه. حكيت الوقاعه كابتن
4: الوقاعه والله شوف معني كاني خدمت معهم انا
1: تخيل لا معناها مشهوره الحكايه هذيا
4: نسمع الوقاعه ونعرف شو تقول له راهو وكلك السحر وتهبط له خيط بالقطن باش نحي له ونعرفش بعدش توريه وصبر كيفاش توريه خاطر فهمتي خاطر السحر كله السحارة ذوكم هي لعبة لا هي هي لعبة اليدين خاطر السحارة جنرال انت تركز على على على اليد اليمين مش وريك حاجة من اليد اليسار تعرفش قاعد يعمل بها الناس كل كنت عندهم كلمة الفلاسفة وكذا مفكرون وكذا شعوذة معناها من تخلقت الدنيا
0: كفت يزبق حتى
4: يا بخوخ يا بخوخ يا بخوخ يا
0: بخوخ كابتن راقت قتلوا ناس راه نعم قدام عيني قدام الراجل الطبيب العسكري سمحني كابتن الطبيب العسكري يقول لها يقول لها عندك حجرة سادة مجرى البول يقول لها راه تي اون تران دو بيسي دون تون ران راك باش تموت ولدها شو يعمل يهزها لنفسه الوقاعة وجاء قال لي بعيني شفت الحجرة نحاتها يا ودي ديك ربي لا علاقة بين الفم بين الفم والكلوة ما عادتش أسبوع كابتن وتوفيت توفيت أمه قلت له حق نشكي بيك نشكي بيك لأنك أنت قتلتها.
4: وين يكثر السحر يكثر يكثر الجهل
0: صحيح
4: جهل ما أنا مع طبيب ساعة سيارة وحاجة ما يقوس منها يقول لك أنا يمشي معني حتى المورال وكذا بون خويا خطر إذا بنحطه مكاننا في مكان أي. الشخص ذاك اللي معني عنده هذا
1: والسحر راه قديم قدم العصر الحجري ملكه في العصر الحجري موجود السحر راه موجود من في بلاد الرافدين مع السومريين والبابليين زادا كان موجود وقتها من لوحات ماكلو مصر القديمة والفراعنة والسحر اللي كان وقتها وطلامس اللي كانت موجودة
0: السحر عندكم انت في كورة
1: موجود فاصل فاصل نورز باش تحكي لكم على المشاهير اللي حكيوا على السحر راجعين بعد الفاصل
4: كورة شوف
7: ناس الديوان ترجع لكم بعد شوية
8: بوبليسيتي. هذا الصوت اللي تسمعه وقت اللي تملك أول دار مع مصرف الزيتونة، انت تختار الدار ولا الارض اللي تحلى في عينك، احنا نشريوها لك ومدة التسديد نتفاهموا فيها بالمسبق. ابني واكسب دارك جديدة مع تمويل منزل نأمنوا ونحقوا.
9: مصرف الزيتونة قيم تجمعنا.
8: سوبر سيستا الجرية رقم واحد في تونس بخبرة 30 سنة.
10: Professionnels du bâtiment, de la construction et de l'immobilier. موعدكم مع الصالون الدولي للبناء والتشييد. مشاركات محلية ودولية. أحدث مواد وتقنية البناء. ندوات وورشات عمل. كونوا في الموعد من 19 ل 24 ماي بقصر المعارض بالكرم. يوميا من 10 صباحا إلى 6 ونصف مساء.
11: على خاطرنا في كومار اسيورانس نعرفوك تحب على ابليكاسيون تسهل لك حياتك بالحق. اليوم نقدموا لك لا بلاتفورم 100% ديجيتال كومار بلس. وشنو هو البلس نتاعنا؟ في كليك تختار لاسيورانس اللي تساعدك، تتبع دوسياتك، تخلص كل شيء من الابليكاسيون وورقه لاسيورانس توصل لك ليدي. وهذا الكل مش كان كلام، ما لافيش تستنى. تيليشارجي نوتر ابليكاسيون كومار بلس ديسپونبل بور اي او اس و اندرويد ولا رانديفو سور نوتر سيت ويب www.comar.tn. وحنا على ذمتكم على الرقم 82 100 00. Coma, c'est plus sérieux.
7: من الاثنين للجمعة من خمسة للسبعة ناس الديوان مع سامح مفتاح.
1: يلا نزيدوا 3 دقائق سحر ونرجع للواقع. المشاهير في كرة القدم برشا مشاهير وأساطير كابتن يمنوا بالسحر.
4: يمنوا
1: بالسحر. ميكرو بقى. ميكرو يا طليني
4: ميكرو.
1: ميكرو.
4: أنا ما نعرفش عمري ما عملت سحر. نسمع بي. نسمع يهزوا معناها بار اكزامبل التونيات نتاعو يهزوا يبخروا
1: له. في العالم يا نرى.
4: في العالم
1: في العالم ماشي
4: في العالم عندك شيراك يجي الله يرحمه يجي للجنوب اسمه
0: سيدي ابو علي
4: لا لا لا المربو المعروف توفى
0: في نفطه يا ودي
4: اسمه هذاك
0: هيك سيدي علي
4: لا لا لا الراجل اللي يمشي له تلقاه بعديش
0: الوقع اي مش
4: هذاك قالوا مش تنجح وقته كان مير دو باري قالوا مش تنجح تولي رئيس ولا رئيس ولا باقي يجيه فهمتي فما في افريقيا كيف كيف دي جرون جوار عندهم المربو نتاعهم والمربو هذا يجي الجمعيه الاخرى ويحط تصاور ويحطهم في سطل ونعرف وكذا حاسيب هذه تلامس هذا حي... ماني عالم تلامس التلاميس تلامس ولا كيف تقولوا بالعربي ولا كذا ياك ربي
1: رجعت لكم انا كلكو زيكزامبل نورز نمشي لكي
5: المشاهير منهم لاعبي كره قدم كما مؤمن زكريا لاعب كره القدم المصري اللي اثارت قضيته جدل واسع بعد العثور على اعماله سحر اسود فيه اسمه وتصويرته في واحده من المقابر. نحكيه على الممثله المصريه زيدا حوريه فرغالي اللي قالت انها عانت لسنوات من امراض مجهولة الأسباب وفشلوا الأطباء في علاجها وذكرت أنها وجدت في حديقة منزلها عمل مكتوب فيه حورية بنت نادية تصاب بالمرض وغيره وغيره. شيرين عبد الوهاب زيدا كشفت في لقاءات إعلامية أنها لقات سحر أسود في دارها. رانيا يوسف كيف كيف سعد الصغير. بالنسبة للمشاهير العالميين فما بيونسي اللي رفعت معناها في شأنها قضية بما أنها تم اتهامها أنها معناها سحرت عازفة الطبول السابقة وقالت انها هي ما عندها حتى دخل وطاحت القضيه. لانا ديل ري كيف كيف اعترفت اللي هي حاولت استخدام تعاويذ وطلبت من معجبيها الانضمام لطقس سحري جماعي ضد الرئيس دونالد ترامب وغيره وغيره من المشاهير. هذه اهم القضايا نتاع المشاهير الخاصه بالسحر الاسود.
1: فلا فما اللي كان مدرب نتاع فرنسا كابتن غيمون حاجه شنو اسمه
4: ريمون دومينيك
1: هذيك كان يستبعد. نتفكر مره شفت خدموا عليها كان تي دوكيومونتير قال لك الملاعبيه يسالوا ساعه شنو برجك ويمن برشا بالامور هذيا والسحر وكذا والطالع والنحس وواحد ففي فترات معينه يبدا الملاعب الفلاني يقولوا انت راه ما تلعبش علاش على خاطر برج وتوا ما يمشيش مع الامور هذه وصارت عليه مشاكل كبيره برشا في فرنسا وقت
3: دومينيك من اخي بليزونتونور سيليكسيونور فرونسي اللي تعديو فيه اما السحر فما السحر به فما السحر سحر به ويغنيوا عليه سحر العيون سحر العيون حاجه باهيه
1: مثلا
3: مثلا
1: كملنا من السحر غير ما 30 مينوت معناها قعدنا نحكيوا على هالمشعوذه هذيا في سوسه وماذا بينا كيما ديما نقولوا في ناس الديوان حبوا نسمعوا بعد ما قالت له القضيه بشغيرها يخاف فهمت هالمشعوذين هذوما وهسه حاره باش نمشي واحنا توا تو تسويت اللي بعد توب اكتو
7: توب اكتو
1: سكرنا طبيعي
4: على شيراك على شيراك
1: ولا جاك شيراك
4: لقيته الاسم اللي يمشي له باقي وتوفى هو الشيخ الطيب عمار الله يرحمه هذا قالوا راك مش تنجح في الواحد وكذا بون وتعرف من الرياضيين رياضيين راه وكذا اول واحد تخلى على يده اليمين ياخذ حد راسه يقول يسار ياخذ شي عقبال وفما دي زونترونور كي يربحوا 2-3 ماتش ماك اللبسه هذيك ما تتنحاش ميم عام كامل والله العظيم
1: فما
4: سوبرستيسيون ولا بون توا نمشيو للواقع.
1: شكرا لك طليل
4: شكرا لكم
1: ولا عاود لي توب اكتو
7: توب
1: يلا نورك 3/12/2026 ومن استوديو هديو ان اف ام في تونس نقدم لكم اهم الاحداث اللي صارت في 24 ساعة الاخيرة وتوا 45 دقيقة. رئيس الجمهورية يقول قطاع التربية والتعليم مكون اساسي للامن القومي. اصدار حكم قضائي في قضية اقتحام منزل محامية ليلا. ديوان تونسيين بالخارج يضع تذاكر سفر مدعومة لفائدة العائلة محدودة الدخل للعودة خلال الصائف. تبديل جثث موتى يثير غضب عائلتين في تونس. مقترح قانون الفنان نحو فرض كوتا ثقافية على الإذاعات والتلفزات. اليوم العالمي للممرضين دعوات لإرساء مرجعية مهنية تحد من هجرة الكفاءات.
5: بلدية تونس حديقة البلفيدير ستفتح بالتزامن مع عطلة عيد الأضحى. وإيقاف مغني الراب موغلي قيادي في عصابة ومتورط في جرائم قتل فظيعة في تونس.
1: فلاح اي راجعين لهم بعد
5: ايقافه في تونس اما قضايا البرة
1: اي
4: معني مش تونسي
1: لا هو مش واد التقارير الإعلامية جت من السويد السويدية والمشاكل تنقول لكم بعد وين صايرة لكن هي نرجعوا القضايا اللي في تونس نورز اللي اليوم تفاصيل الحكم القضائي في قضية اقتحام منزل محامية ليلى كلنا نتفكر وقت حكينا على مهاجر غير نظامي محامية كانت مش موجودة في دارها ثلاثة أيام كيف رجعت تلقى السيد ريقت في دارها
5: وين أزرت هيئة الدائرة الجناحية السادسة بالمحكمة الابتدائية بتونس البارح حكم يقضي بسجن مهاجر غير نظامي من دول إفريقيا جنوب الصحراء لمدة سنة وثمانية شهور بعد إدانته باقتحام منزل محامية داخل عمارة واستعمال أغراضها وجهت للمتهم عدة تهم من بينها دخول محل مسكون ليلا دون إذن صاحبه مع استعمال القوة طبقا الفصلين 256 و237 من المجلة الجزائية كما شملت التهم أيضا دخول التراب التونسي دون وثائق قانونية والإقامة غير الشرعية طبقا الفصلين 23 و25 من قانون 1968 المنظم لدخول وإقامة الأجانب في تونس وكانت النيابة العمومية بالمحكمة الابتدائية بتونس أصدرت سابقا بطاقة إيداع بالسجن في حق المتهم قبل حالته على المجلس الجناحي لاستكمال الإجراءات القانونية في شأنه.
1: واضح. معنى التهم هي دخول محل مسكون ليلا دون إذن صاحبه مع استعمال القوة. تهمة ثانية دخول التراب التونسي دون وثائق قانونية. تهمة ثالثة الإقامة غير الشرعية. العقوبة سنة وثمانية أشهر للسيدة ذي المهاجر غير النظامي لو تور دو تابل دكتور.
3: كهو تطبيق القانون. أنا قانون نطبقوه أنا والله ما قلت هو باهي العقوبة خدت سمعت العقوبات دخول دلشنو قلت كل واحدة فيها 3-4 سنين
1: حتى أنا سنيتك عام 8 شهور
3: هذاك هو القانون تاعنا طبقناه فهمت كهو معناتها يدخل الخانة كأنه مواطن تونسي اقترف معناتها جرم ولا جناية ولا فهمت تعاقبه كهو فهمت هذاك هو
1: طلع وراه احنا هنا نحب نعود نذكره انه بالنسبه لينا كل مواطن المواطنين كل سواسية امام سواسية. القانون هو مهاجر شرعي غير شرعي كذا فما قوانين في البلاد يمشي للقضاء والقضاء ينظر في أي. شأنه
3: اي مواطن نورمالمون بعد يروح اكسبولسي هذاك بعد من المفروض معناتها
1: فوالا سيد العميد
12: يا اخويا مع ديكتاتوريه القانون انا راني ضد اي قانون يعملوه ويخلوه حبر على ورق أنا أمنيتي قبل ما ننتقل للرفيق الأعلى نشوف
4: عليك بعد عمرك
12: لا
4: ولا بالحق عليك
12: لأني هذيك ضمانة التقدم ضمانة المجتمعات المنضبطة ضمانة الحرية والعدالة بين الناس أن القانون يطبق بنفس الطريقة على الناس الكل لو كان جينا نعمل كما كان مع 56 رانا خير من سويسرا أنا أقول هالك مشكلتنا في تونس عنا عديد وعديد وعديد القوانين ما زالت حبر على ورق ولا نعمل لهم كلاستيك نطبقوا شيء منهم نطبقوش مغادي يا ودي ما دامك خرج قانون ما ثماش حتى داعي باش ما تطبقوش بحذافيره وحاجه اخرى تنرفزني انا تو افرحت كي طلع الحكم خاطر انا طول ملي بديت في معاكم في الحصص نقول شهروا قولوا راه هاو الحكم كذا انا نستنى فك الحكم تاع السيد تاع الروضه تو نستناه ماذا بيه التشهير بال يعني العقوبات هذه باش تكون رادعه على الناس الكل يا كابتن دوله عظمى اليوم بنات قوتها على الانضباط المجتمعي كل يوم نزيد نقرأ نزيد نتأكد شنو هو السر متاع الصين كل يوم نقرأ عملت حصة قبل شوية على الصين كاملة راهو الانضباط الموجود تصور 1.5 مليار طبقوا الكوفيد بنسبة 100% ايش معناها معناها راهو مجتمع قاعد يقبل في القوانين ويطبق فيها تطبيقا أعمى داير من أقل البلدان اللي فيها جرائم علاش خاطر التطبيق أعمى القانون أنا قلت لك كابتن ذكر مشيت لألمانيا وسألتهم 2011 شنو السر رجوعكم بعد الحرب العالمية الثانية قالوا لي جملة واحدة ديكتاتورية القانون
1: ديكتاتورية القانون كابتن فيك استنيت أكثر أقل
4: فما حاجة قال لك تحل البلاد بأمور غيشة توفتنتو بي مام اللون ميسي بريو فا
1: دخول التراب التونسي دون وثائق قانونية
4: ليه مخ تونتي تشوفوا فيهم كل يوم معني ثانيا وهذا الرسمي بالنسبة لنا اسمه الحقيقي ذاك ما عنده حتى وثيقة اسمه الحقيقي كل ما يعطيه
1: اسمه نافوا شو ما اللي عندهم وثائق وما ما عندهمش ما نيش تفاصيل عليهم
4: ما هوش اسمه الحقيقي فهمتي؟ وكلمة الدكتور يعطيه صحة يلزم المفروض يحطوه على الفرونتير يروحوا به. اما يا باش عطيه اكل
3: بعد ما يقضي العقوبه السجنيه.
4: لا والله والله يخير حتى
1: فاصل ورجعين.
7: ناس الديوان ترجع لكم بعد شويه.
13: بوبليسيتي. منير انا ما عادش نجم الفريجيدير تثلج وزيد ضيقه وما تهز شيء.
14: وين يا مدام تهريت بالمصروف وصعب عليا كل شيء.
15: وين لقيت لكم اسهل حل مع فريجيدير وكونجيلاتور تيليفونكن. تمتع باقوى تكنولوجيات التبريد، الرانجمون براتيك والايكونومي دينيرجي، لساعه والمتانه والكارانتي 3 سنين، وهذا الكل باعز زوم مع تيليفونكن. سهلها تسهل.
16: باش تعرفوا اكثر تفاصيل على اخبارنا زوروا موقعنا www.diwanfm.net ولا تابعونا على باج فيسبوك اي شان يوتيوب ديوان اف ام.
17: ديوان اف ام صوت كوم.
7: من الاثنين للجمعة من خمسة للسبعة ناس الديوان مع سامح مفتاح.
1: مرة أخرى نحكيه على القبض على زعيم عصابة أجنبية في تونس.
5: وين أكد تقارير إعلامية سويدية اليوم إيقاف محمد موغلي اللي يعد من أبرز القيادات.
1: طيب موغلي ولا موغلي ما نعرفش شنو يسميوه.
5: زوز
4: مصري هذا.
5: اللي يعد من أبرز القيادات في شبكة فوكستروت الإجرامية في واللي تم القبض عليه في تونس حسب نقلته مصادر مطلعة. ويعتبر الموقوف البالغ من العمر 28 سنة الرجل الثاني داخل هيكل الشبكة ويشتبه في تورطه المباشر في قضايا عنف خطيرة بينها جرائم قتل وجرائم مرتبطة بالمخدرات. وكان المعني بالأمر وين أدرج سابقا على قائمة المطلوبين لدى الانتربول وأوروبول باعتباره من الأهداف ذات الأولوية العالية نظرا لخطورة الملفات القضائية المنسوبة لي. وتشير التحقيقات زادة إلى احتمال تورطه في قضايا عنف شديدة من بينها جرائم قتل كما ذكرنا يشتبه في ارتباطه زادة بها داخل أوروبا إلى جانب نشاطات ضمن شبكات إجرامية منظمة. نذكروا أن الموقف كان ناشط سابق في مجال الراب قبل انتقاله إلى عالم الجريمة المنظمة وين ارتبط اسمه بعدة شبكات إجرامية متحالفة.
1: فوالا العصابه هذه راه نحكيوا على عصابه تنشط كما قالت نورس في الاغتيالات واطلاق النار الابتزاز فرض النفوذ تجنيد المراهقين في الجرائم المنظمه غسيل الاموال. نحكيوا على عصابه اجراميه في السويد واوروبا الشماليه تنشط بين السويد واوروبا الشماليه. سيد العميد
12: الله يعطيهم الصحه. ساعه اولا بوك كوت فيلي معناها ضربه كبيره راه خطر مش سهل هذوم خاصه يعني الإجرام العابر للقارات وعابر للحدود راهو في العادة ما تشدوش سماح تلقاهم مخذي احتياطاتهم ويعرفوا يتحركوا ويعرفوا عندهم ديكوفرتور معناها غطاء كل شيء يعطي صحة للأمن التونسي اللي شد هالمجرم هذايا فهمتني اللي يكون راهو في 100% راح حاطينه على انتربول 100%
5: انتربول
12: هذا يعطيهم الصحة دليل على أن بعد النكسة تاع 2011 الأمن نتاعنا فرحان بهم أنا رجعوا يخدموا بنسبة 100% يعني ديكود في ليه كل مرة نسمعوا حاجة سبكتاكولار حاجة كبيرة برشا أنا فهمتي ممكن نشدوا على يديهم ونقول لهم راهو أمن بلادنا راهو في يديكم لأنه لقدر الله دخلت لنا العصابات عبر للحدود راهي مشكلة كبيرة في تونس مشكلة كبيرة كبيرة. احنا ما عندناش عندنا شوية إجرام هكا انديفيديوال معناها انفرادي تاع أما ما عندناش شبكات كان تو نسمعوا شبكة تاع مخدرات وشبكة هذا شنو هذاك علاش يعطيهم الصحة ونطلبوا منهم يقظة مستمرة باش يقضيوا على دابر هالجرائم معناها العابرة للحدود اللي من أخطر من فمرة
1: ولا
12: أخطر ما حاجة هي جرائم العابرة للحدود لأنه يعني بالحق قلت لك راه عندهم ديكاباسيتي وفلوس وتنقلات وغطاء وتحالفات وأمور كبيرة برشا. برافو برافو يعطيهم الصحة.
1: فلا يعطيهم صحة طبعا مرة أخرى وماهيش أول مرة ولا آخر مرة باش يتم القبض وخاصة أننا ديما كيف نبدو نحكيه في المواضيع هذية تشوف وقتاش هبط على انتربول الاسم بعد ساعات يتم القبض عليه في تونس ما نفوتوش 48 ساعة والناس ما هو اللي تم القبض عليه مرة أخرى. شكرا لأسود الوطن. دكتور في كلمة قبل مشو الكويس.
3: أنا ما فهمتوش سويدي هو واسمه محمد موغلي من أصول
4: مصرية
1: من أصول ممكن ما نعرفوش عليه برشا
3: يعيش في تونس ولا جاب فواياج تونس أنا هذي ما فهمتوش
1: ليه ما يعيشش في تونس
12: هارب يودي
1: موجود في تونس ما نعرفوش علاش.
3: اي فوالا فوالا دونك النقطه هذه دونك برافو ليش معناتها الامن التونسي ما نجمو كان نقولوا نعطيكم الصحه
1: فوالا تحيه لي شكرا
18: اللي بعد
1: اللي بعد يلا نمشيو كويز اي كويز الكويز شكون باش يبدا
3: هاي هي طي
1: الكويز نبداو مع الدكتور الدكتور ما هو الحيوان الذي لا يشرب الماء ابدا
3: ابدا
1: حياته الكل
3: جيت باش نقول الجمل
12: لا لا لا لا
3: جيت باش نقول اللي يصبر معناتها فهمت يعطينا شويه
1: ما نجم كان لا ما نجمش
3: تعرفها في البلوت باس
1: وقال لي خويا قال لي بربي عطي باهي
3: الكونغورو
1: لا هذه ظهرة فوسكا يا طليل
4: هذه مش كان وزارة مش كان وزارة التربة
3: هذه بالحمصة هذه
1: حيوان اسمه جرذ الكنجر حيوان هذا يعيش في الصحاري
3: قلبنا
1: ربي كيفاش عملت لك مش فهمت ولا قالت لك
12: ما تعرف عليش المنطقة اللي يعيشها لوراق كنجرو هو جرذ هي منطقة من اكثر البراتق قاحله معناها في استراليا من اكثر الاماكن معناها ما فيهاش ماء وحتى احنا في تونس عندنا نوع من الافاعي اللي يعيش في الصحراء ما تشربش الماء زي
3: والله انا كنت باش نقول الحق قبل ما تعطيني الفوسكا نوز كنت نقول له رل
12: لا رل كنت حكي ثم انواع تاع الافاعي تاع جورجا وام القرون
4: ما لطف منهم ام القرون هذيك بكاين انا بربي
12: يعيشوا في الصحراء قاحله في الرمال
3: نفع معناتها ام القرون
12: اي
3: فيبر
12: لا فيبر اكورد
1: القرد هذا يعيش في الصحراء القاحله كما قلت سيد العميد يحصل على الرطوبه اللازمه لجسده من خلال البذور التي ياكلها ولديه كلى قويه جدا تمنعه من فقدان اي سوائل القوه الكل في الكلام
3: حتى كله حجر
12: اللي فيبيري دي ياخذ الافاعي اللي عندنا في تونس ياخذوا الماء من الفئران اللي ياكلوها ماك الحيوانات اللي ياكلوها يمتص لها الماء نتاعها
4: وشو يقولوا هنا سبحان الله ولا
1: بالحق ولا السؤال الموالي شكون
3: كابتن كابتن
1: طلياني
3: هكا كون دياغونال
1: طلياني باش
4: نشرب برشا
1: شو نقول لك ثلاثه حاجات شو نقول لك ثلاثه حاجات وانت تقول لي شكون اللي كان موجود قبل على الارض شكون اللي توجد قبل على الارض الاشجار اسماك القرش ولا الديناصورات وعميد ما تتكلم
4: انا نقول الديناصورات
1: الديناصورات يقول الكب
4: الاشجار تقول على
1: لا انت قلت ديناصورات سي بون الدكتور شو تقول
3: سمك القرش
12: الحياة انطلقت من المحيط ما تاخذش لو جبل
3: اي هذاك علاش من الماء
4: تيلي حتى هو كان في الماء
12: هي الحياة انطلقت من الماء
1: يجيش بالكم اللي اسماك القرش ظهرت في المحيطات منذ حوالي 400 مليون سنة بينما ظهرت الأشجار الأولى منذ حوالي 350 مليون سنة هذا يعني أنه أسماك القرش أقدم برشا من الأشجار ومن بعد جت الديناصورات بعد 200 مليون سنة
4: أنا قرأ بحنا الديناصورات
12: شوية عاد القرش تحكي عليه مئة مرة قد القرش موجود تو اسمه ميغالو بالحق
4: ميغالو شو حوالك ميغالو
12: قرش ضخم وضخم جدا وانقرض جبربي خاطر حجم البالين اللي موجودة تو هو لكن قرش لكن انقرض ما بشي عروه
4: سيد العميد انا مخي قد على قد مخي فهمتني ولا 420 مليون سنة كيفاش عرفوها
12: سهله كل هذا نعطيك السهله
4: كيفاش عرفوها
12: هذا نقول لك عاد كيفاش يعرفوا يا كابتن
4: ربي معاهم
12: يا كابتن يلقاو لي زوسمون ثم نوع نتاع اشعه يعملوها باش يعرفوا اكزاكت ايش اسمها كابتن راديو اكتيف
3: الكربون
12: الكربون راديو اكتيف يعرفوا عمر الحجره ولا العظم ولا كل شيء بدقه كبيره برشا هذا هو العلم موجود راه ثم علم كامل برانش كامله خدمتهم هذه فهمت
18: انت بتقول كلام كبير كلام كبير قوي
1: كلام كبير
18: يصعب على امثالي فهم
1: نيجي بي بما انه يقوم يقول في كلام كبير السؤال الموالي للعميد ما هي الدوله التي تمتلك اكبر عدد من الاهرامات في العالم
12: أكبر دولة.
1: دولة اللي فيها في أمريكا أكبر
12: في أمريكا
1: عدد
12: الجنوبية
1: من الأهرام.
12: في أمريكا الجنوبية.
4: ليزانكا.
12: ليزانكا.
4: ليزانكا.
12: اللي هما موجودة في.
4: مش البيرو مش. سألت أقول لك. بعد شير ذيك.
12: شير ذيك. يا كولومبيا.
1: كملوا كملوا كملوا.
4: معناها غلطين.
1: مش يتوقع. غلطين. فسغوت زيدا.
4: السودان. السودان. ورحمة باب نعرف السودان.
12: السودان فيها.
4: السودان أهرامات الأولانيين. والله أقسم بالله. والله
12: حتى ليزانكار
4: وبداوا صغار صغار صغار ورا بالحق مره تعرف وين كان المغرب بها لا مش الافكار ورا حبابها لي
1: مصر فيها مصر فيها تقريبا 100 هرم
4: السودان
1: فيها 225 255 بلوتو هرم في منطقة مروري اسمها والسودان تعرف بأنها أكثر بلاد عندها أكبر عدد من الأهرامات اللي عم تخلى
4: ناسيونال جيوغرافي ناسيونال جيوغرافي ما فيش تصفيق ما فيش شيء كابتن
19: جي الإكسبيريونس
4: Il
19: en est passé sur mon dos.
4: Voilà.
1: Voilà.
4: Voilà.
1: Il a de l'expérience.
4: Expérience.
1: Même si tu as un mot, je suis un docteur.
12: Oui.
1: Docteur. Fama karoura shahira jiddan. Isma al karoura lati uthira alayha fil bahar. Tu'tabar aqdam risala fil tarikh.
4: Fil hum.
1: Al karoura hadiya. Issoual huwa qadesh addit waqt fil ma. القارورة هذه باش تم العثور عليها في أستراليا عام 2018 50 سنة 132 سنة أو 210 سنة
12: 132
1: برافو دكتور شفتوا
4: أنا عرفتها
1: 132
4: باقي الوسط
1: صفق لي على الدكتور القارورة هذه عثر عليها في أستراليا عام 2018 ألقاها قبطان ألماني من سفينة في عام 1886 كجزء من تجربة علمية لدراسة تيارات المحيط حبوا يشوفوها وين تخلط السودان صحيح عميد؟
12: لا لا السودان حبيت نثبت في لانكا لانكا موجود عدد كبير لكن ما يعرفوش قديش
4: لا لا شو
12: لانكا في البيرو موجود
1: أي
4: وقت نقول حاجة أنا السودان نعرف السودان معناها أيه. بالنسبة لي أنا ما هيش حاجة كبيرة باش نعرف السودان عندها أكثر أهرامات خاطر ريتها وقريتها أكثر لقب
12: هو تعرفش أش قالك
4: ولا وليزانكا نعرفهم زاد
12: قالك ليزانكا ما يعتبرهمش بيراميد ترسمو حكاية أخرى
4: أما السودان
1: دونك الرسالة هذه عمرها 132 سنة هي أقدم رسالة وللأسف كيف تحلت ما نجموش يقراو شنو موجود فيها الرسالة هذه وكانت تعتبر أول تجربة في العالم لدراسة تيارات المحيطات على خاطر يقول لك علميا الرسائل في الزجاجات ما تمشيش بشكل عشوائي لكن تحكم فيها تتحكم فيها التيارات البحرية دونك هذيك علاش صارت الاكسبيريونس هذه عام 1886
12: هذا اكتشاف الكبير اكتشفت حياتي ما صدقتهاش ما شفتها والله كان حكاوها لي نقول يكذبوا يا كابتن
1: أي.
12: هلا لو كورون مرا حجرة هاو سيدة اسمعوا فيها ويسمعوا فيها سيدة تونس كل حجرة حجرة تلوحها ما تهبطش تمشي حجرة حجرة قاعدة كي تعرف البحر
4: تهبط
12: صدقني يا كابتن وكان ما شفتش بعينيا ما صدقهاش يا سمير شنو هذا قال لي ذاك الكرينتي اللي ما تعرفوش انت راهو قاتل هذاك اللي يقتل العباد حجره في عود تهبط هكا مستويه تمشي تجري هكا على جنب وتبدا هكا بشويه
4: 100% مسحوره كانت
1: مسحوره
12: لا قلت لك فينومين سبحان الله الطيارات المائيه هذه شيء كبير
1: جوستومون والقارورة اللي نحكي لكم عليها هذه الرسالة من تحت الماء تعطات فيها آلاف المليارات متاع الدولارات متاع كذا ولكن ما تبعتش وشقد موجودة في متحف أي وصارت عليها مشاكل كبيرة برشا احنا كنكونوا كملنا مع ساعتنا الأولى نرجع لكم في ساعتنا الثانية من ناس الديوان أخبارنا وراجعين مرحبا
20: ناس الديوان ترجع لكم بعد شوية
21: publicité Agile Energy توفر لك في الكام متاعها NEI Synth 0W20 pour moteur thermique et hybride. La gamme NEI Synth زيوت 100% إيطالية تضمن حماية أكثر وتزيد في عمر الموتور. NEI Synth la performance italienne. Disponible chez Agile Energy.
22: الصالون المتوسط الخامس عشر للفلاحة والصناعات الغذائية SMAMED Food 2026 من 13 ل 17 مايو 2026 عرض تجهيزات ومعدات فلاحية ومنتجات الصناعات الغذائية SMAMED Food 2026 من 13 ل 17 مايو بقصر المعارض بصفاقس
20: راديو ديوان اف ام ما يفوتك شيء. تبع الاخبار المحليه الاقتصاديه السياسيه الرياضيه العالميه وحتى احوال الطقس. مراسلين يواكوا الاكتواليتي لحظه بلحظه. الاخبار على ديوان اف ام من مصدر بكل دقه ومصداقيه على راس كل ساعه. لاكثر تفاصيل تابعونا على www.diwanfm.net. ديوان اف ام صوتكم. ديوان اف ام فلاش نيوز.
2: موجز السادسة ديوان اف ام عسلمة. مكتب المجلس الوطني للجهة والأقاليم يقرر إحالة 24 سؤالا كتابيا على أنظار الوزارات المعنية وإحالة 9 أسئلة شفهية إلى وزراء التربية والصحة والفلاحة والموارد المائية والصيد البحرية. كما تقرر إحالة تقرير مكتب لجنة الاستثمار والتعاون الدولي حول مشاريع القوانين المتعلقة بالموافقة على اتفاقية لزمات إنتاج الكهرباء بالمحطات الفلطة ضوئية للمصادقة عليها. جلسة عمل خصصت لمتابعة ملف استكمال عدد من المنشآت الفنية طريق السيارة صفاقس قبس تفضي إلى التوصل إلى حلول عملية لتجاوز الإشكاليات العقارية والإدارية المطروحة بما سيمكن من استكمال الأشغال في أفضل الأجال. ووالي صفاقس محمد الحجري يؤكد أهمية مضاعفة الجهود ومواصلة التنسيق بين مختلف المصالح المركزية والجهوية لضمان تقدم المشاريع المبرمجة وتحقيق الإضافة المرجوة للبنية التحتية بالجهة ودعم التنمية الاقتصادية. لجنة المالية والميزانية بالبرلمان تعقد جلسة عمل وتستمع إلى ممثلي المنظمة الوطنية لرواد الأعمال بخصوص مراجعة المنظومة التشريعية والرقابية المنظمة للصرف. وممثل المنظمة الوطنية لرواد الأعمال يقولون إن إصلاح مجلة الصرف لم يعد مجرد تعديل قانوني ظرفي أو مراجعة تقنية لبعض الإجراءات الإدارية، بل أصبح يمثل خيارا استراتيجيا يرتبط مباشرة بإعادة تموقع الاقتصاد التونسي داخل المنظومة الاقتصادية العالمية. الشركة الوطنية لاستغلال وتوزيع المياه تعلن تسجيل انقطاع في التزود بالماء الصالح للشرب الخميس القادم بجزء من منطقة بومهل وبالمنطقة الحضرية مرناق والمناطق المجاورة لها، وذلك بداية من الساعة 9 ليلا. وعللت الشركة هذا الانقطاع بتدعيم الموارد المائية بمعتمدية مرناق وبرمجة ربط الخزان الجديد على أن يتم استئناف التوزيع بصفة طبيعية تدريجيا بداية من الساعة 7 صباحا من يوم الجمعة القادم، وذلك بعد استكمال أشغال الربط التي ستتواصل دون انقطاع. إلى الشأن الدولي، اليونيسيف تكشف عن استشهاد 70 طفلا وإصابة 850 آخرين بنيران الاحتلال في الضفة الغربية المحتلة منذ مطلع جانفي الماضي. وزارة الصحة اللبنانية تعلن استشهاد مسعفين اثنين وإصابة ثالث بجروح في استهداف للاحتلال على مدينة النبطية جنوب لبنان. ونختم بطقس الليل، حيث يكون مغيما جزئيا بأغلب المناطق مع بعض الأمطار الضعيفة أثناء الليل بمناطق أقصى الشمال وفق نشرة متابعة للمعهد الوطني للرصد الجوي. وتهب الرياح من القطاع الشمالي بالشمال والوسط ومن القطاع الغربي بالجنوب قوية نسبيا فمؤقتا قوية قرب السواحل، وبالجنوب مع دواوير رملية محلية وضعيفة فمعتدلة ببقية الجهات. ويكون البحر مضطربا إلى محليا شديد الاضطراب بالشمال وقليل الاضطراب إلى مضطرب بقية السواحل، فيما تتراوح الحرارة ليلا بين 16 و 22 درجة بالشمال والوسط والمناطق الساحلية للجنوب، وبين 25 و 30 درجة ببقية الجهات، وتصل إلى 32 درجة بالجنوب الغربي. نهاية الموجز الإخباري. فلاش سبور الآن مع هاني. أجمل تحيات بهيرة عوجي، في أمان الله.
20: باش تعرفوا أكثر تفاصيل على أخبارنا زوروا موقعنا www.diwanfm.net ولا تابعونا على باش فيسبوك أي شان يوتيوب ديوان اف ام.
6: ديوان اف ام صوت كوم.
20: ديوان اف ام فلاش سبور.
9: أهلا وسهلا ومرحبا بكم في الفلاش سبور. البداية بعقوبات مكتب الرابطة الوطنية لكرة القدم المحترف اللي أصدرهم منذ قليل. أولا دعوة لاعب الترجي الرياضي التونسي محمد أمين توقاي للمثول أمام مكتب الرابطة خلال الجلسة القادمة مع إيقافه على النشاط الرياضي إلى حين مثوله أمام مكتب الرابطة. كيف نفس الشيء بالنسبة للاعب النادي الأفريقي فراس شواط اللي تم دعوته للمثول أمام مكتب الرابطة خلال الجلسة القادمة وإيقاف نشاطه إلى حين مثوله. أيضا معاقبة الترجي الرياضي التونسي
8: توبيخ وأخطية مالية قدرها 2500 دينار بعد استيفاء سلسلة العود الثالثة بسبب رمي المقذوفات خلال مباراة النادي الأفريقي نهار 10 ماي. معاقبة النجم الساحلي بأخطية مالية قدرها 10,000 دينار بسبب العود المرة الثالثة في رمي القواريع على أرضية الميدان خلال مباراة النادي البنزرتي. أيضا معاقبة شبيبة القيروان بتوبيخ وأخطية قدرها 2500 دينار بعد استيفاء السلسلة متاع العودة الثانية بسبب رمي المقذوفات على أرضية الميدان في مباراة الاتحاد المنستيري. نفس الشيء للملعب التونسي، توبيخ وخطية ب 5,000 دينار من أجل العود في رمي المقذوفات في مباراة اتحاد بنجردين. أيضا الأولمبي الباجي نفس الشيء، توبيخ وخطية ب 5,000 دينار من أجل رمي المقذوفات في مباراة شبيبة العمران. أيضا معاقبة المرافق الإداري للملعب التونسي سيف بن سالم زوز مقابلات وخطية ب 5,000 دينار بسبب التلفظ بعبارات نابية تجاه حكم المباراة خلال مواجهة اتحاد بنجردين. وأيضا آخر عقوبة هي معاقبة مستقبل المرسى بتوبيخ وخطية مالية قدرها 4,000 دينار بسبب العودة المرة الثانية في إشعال الشماريخ دون رميها خلال مباراة النادي إصفاقسي. نواصل مع الرابطة المحترفة الأولى. مباراة كانت دارت منذ قليل وانتهيت منذ لحظات مباراة الدفعة الأولى من الجولة الأخيرة للبطولة، وشبيبة العمران تتعادل أمام مستقبل المرسى 2-2. سجل العمران كل من فراس المهدواني في الدقيقة 9 وشهاب الزغلامي في الدقيقة 90. سجل لمستقبل المرسى كل من يوسف داوو في الدقيقة 29 وأيضا يسري العرفاوي في الدقيقة 61. من الرابطة الأولى نمشيو للرابطة المحترفة الثانية لكرة القدم. اليوم تلعبت الدفعة الثانية من مقابلات الجولة الأخيرة، ونقولوا ألف مبروك لتقدم ساقيت الدائر السعود رسميا للرابطة المحترفة الأولى لأول مرة في تاريخه بعد ما انتصر منذ لحظات منذ قليل على هلال الرديف في مباراة الجولة الأخيرة بخمسة أهداف مقابل صفر. نمشيو في المباشر لملعب ساقيت الدائر وين موجود الاحتفالات متاع تقدم ساقيت الدائر مع مراسلنا في صفاقس محمد الجرجوري. محمد أهلا وسهلا بك، أنت تعطينا آخر الأجواء وشنو صار بالضبط في المباراة هذه بشكل مقتضب. محمد
10: مرحبا بك هاني، مرحبا بكل مستمعي إذاعة الديوان. بالفعل احنا متواجدين في الملعب البلدي في ساقية الدائر، أجواء كرنفالية، أجواء احتفالية، أجواء فرحة كبيرة لهنا في ملعب ساقية الدائر بالصعود على التاريخ اللي تقدم رياضي ساقية الدائر لأول مرة في تاريخه للرابطة المحترفة الأولى، خاصة بعد تعادل الملعب الجيف اللي هو المنافس المباشر متاعه والعثرة أمام النصر الرياضي بجلمة. دونك التقدم الرياضي في ساقية الدائر لن ينتظر نتيجة الاستئناف الاحتراز المقدم من طرف الملعب الجيفي باعتباره رسميا صعد إلى الرابطة المحترفة الأولى. مباراة كانت احتفالية منذ البداية بكرنفال كبير وبمهرجان تهديفي كبير جدا، أيضا 5 أهداف مقابل صفر المقابلة انتهت. انطلق المهرجان التهديفي منذ الدقيقة الأولى عن طريق هارون بن عامر، ثم حمد الجناوي الدقيقة الخامسة سجل الهدف الثاني، الدقيقة 16 لسعد البوراوي يضيف الهدف الثالث، زياد العلوي يضيف الهدف الرابع، الدقيقة 35 والشهير الدوزي من ضربة جزاء يسجل الهدف الخامس في الدقيقة 64. هكا قولوا ألف ألف مبروك لتقدم ساقية الدائر. الصعود يلتحق بأمل حمام سوسة كأول زوج صاعدين للرابطة المحترفة الأولى، ألف مبروك للزوج في انتظار الملتحق الثالث من مقابلات البراز.
8: يعطيك الصحة، شكرا لك محمد القرقوري مراسلنا في صفاقس وتحديدا ملعب ساقية الدائر. نبارك مرة أخرى لتقدم ساقية الدائر صعوده لأول مرة في تاريخه إلى الرابطة المحترفة الأولى. النجم الرياضي الساحلي في بلاغ رسمي أعلن اليوم إجراء جلسة عامة انتخابية استثنائية بعد استقالة باقي أعضاء الهيئة المديرة المنتخبة اللي هما 3 أعضاء كل من فؤاد قاسم، أحمد القفسي وأيضا أنيسة الحندوس. لتوال قال في نفس البلاغ أنه بناء على ثبوت حالة الشغور وعملا بمقتضيات الفصل 49 من النظام الأساسي للجمعية فقد قررت الكتابة العامة استدعاء منخرطي الجمعية لجلسة عامة انتخابية استثنائية نهار السبت الموافق ل 30 ماي. كيف لتوال أعلن الغاء بالتالي الجلسة العامة الخارقة للعادة اللي كانت مبرمجة غدوة. البلاغ تلقاوه على موقعنا ديوانافام.net.
0: الختام كالعادة بأبرز المقابلات بالنسبة لليوم في البطولات الأوروبية. في لليغا في إسبانيا مباراة تلعب حاليا سلتا فيغو ليفانتي، واحد بالليل في سلتا فيغو في 10 دقائق لعب السبعة ريال بيتيس يستضيف إلتشي، والثمانية ونص متاع ليل أوساسونا يستضيف أتلتيكو مدريد. وفي ليغ آن في فرنسا مباراة وحيدة اليوم السبعة ونص ريد ستار يواجه روديز في مباراة بالنسبة للصعود لليغ آن في فرنسا. فلاش سبور قدمهمكم هاني براهم، أكثر أخبار وتفاصيل كالعادة على موقعنا ديوان فام بونيت. بعد شوية ترجع لكم سماح وكامل فريق ناس الديوان.
11: على ديوان فام يزيد يكبر الغرام وصوتنا يوصل لكل بلاصة في تونسنا العزيزة. وبعد صفاقس جابس تونس الكبرى وتروت حمامات سوسة وتروت سوسة الجم، اليوم ديوانا فام صوتكم في زغوان القروان باجا وسليانا على لا نوفيل فريكونس 103.2. عيش معنا اقوى امبيونس وكالعاده زيد في الصوت وخليك توجور ليكوت على ديوانا فام. احنا معاكم وبيكم كل يوم نزيدو نكبرو اكثر واكثر. ديوانا فام صوتكم.
13: على خاطر الخبر ما يصبرش ما ينجمش برنامجنا ما يكبرش. الساعة تولي ساعتين باش بكل طريقة تعرفوا من كل ضيف تفاصيل الخبر والحقيقة، أما بنفس الريتم والروح في 60 دقيقة. ما لا تبعونا كل يوم من الاثنين للجمعة من 7 لـ9 متاع الليل مع هدى الورغمي على ديوان فام.
23: كل ليلة من الاثنين للجمعة معايا أنا محمد القرقني أقوى لي دي جي ولي باند أبان الموسيقى والكاش، هذا الكل وأكثر من 9 حتى للنص الليل على ديوان فام.
24: ديوان فام
23: ديوان فام
24: صوتكم.
25: ببليسيتي. تحب صحتك تدوم؟ خليك مرتاح في النوم، دلل روحك بمطلع سوبر سيستا الجرية اللي تدوم سنين، جرية أورتوبيديك وإرغونوميك في التعب تنسيك، هي نمر واحد في تونس بخبرة 30 سنة ومطابقة للمواصفات العالمية. سوبر سيستا الجرية اللي تدوم سنين، وما كذبش اللي قال مع سوبر سيستا لذة النوم قمة الصحة. العلاني لتحقيق الأماني، نعرفك عرفتها تفكرتها وكبرت معاها من جيل الجيل، حضرنا عليك كي زهزت وفي فرحة العمر سمعناك كي زغرت، واليوم في عيد ميلادنا 60 في العلاني إلكترو فخوا بكليك تحقق أمانيك. برشا كادوات تستنى فيك، سجل شارك واربح على العلاني.com.tn.
26: هذا الصوت اللي تسمعه وقت اللي تملك أول دار مع مصرف الزيتونة، انت تختار الدار ولا الارض اللي تحلى في عينك، احنا نشريوها لك ومدة التسديد نتفاهموا فيها بالمسبق. ابني واكسب دارك جديدة مع تمويل منزل نأمنوا ونحقوا.
27: مصرف الزيتونة قيم تجمعنا.
24: ديوانا فهم
28: تبع الموسيقى.

0: ايه في تحطيم ربما اللي رقم قياسي لانه عام 800 ان شاء الله 2000 عمليه. الناس المنتفعين بالعمليات هذه هما الناس اللي عندهم الكارني الابيض متبع الناس اللي محدودي الدخل. احنا واصلين معكم مشوارنا، مرحبا بكم، اهلا وسهلا. السبعة و18 دقيقه مشوارنا يتواصل حتى للتسعة.
1: ديوان فام هي الموجه اللي توتيك، ما لازيد في الصوت وخليك توجور على ليكوت في تونس الكبرى على الفريكونس 93.5، في نابل على 106، وفي اللوتوروت حمامات سوسة على 107.3، وفي جابس على 99.1، وبيان سور في صفاقس على 91.2. وين ما تكونوا ديوان فام تكون معاكم. ديوان فام صوتكم.
0: على اون نحكي على لجنة الصحة بالبرلمان التي استمعت إلى جهة المبادرة بخصوص مقترح قانون يتعلق بتنظيم المحاضن ورياض الأطفال. ضيفنا عن الجهة المبادرة مقرر لجنة الصحة وشؤون المرأة والأسرة وشؤون الاجتماعية وذوي الإعاقة سيروف الفقيري. مرحبا بك، أهلا وسهلا، مساء النور.
2: مرحبا بكم ومرحبا بجميع مستمعين ديوان فام.
0: شكرا. في أي ظروف اليوم تقدمتوا بالمقترح هذا؟ علاش؟ شنو اللي شخصتوه وخليكم اليوم تتقدموا بمقترح القانون هذا فيما يخص المحاضن ورياض الأطفال؟
2: هو حقيقة المقترح هذا جاء على ضوء معناها الفراغ التشريعي اللي في القطاع هذا، وفي السنوات الأخيرة عشنا وعايشنا معناتها بعض الوضعيات متاع عنف، متاع اعتداءات، متاع انتشار للرياض ومحاضن الأطفال العشوائية اللي وصلنا به معناها إلى الحقيقة مستوى معناتها ما يليقش.
0: خلينا نمشي معك بشوية سيراوف. كي تقولي معناتها فما انتشار عشوائي لرياض الأطفال، نعرف أنه يخضع إلى كل شروط هكا ولا لا؟ فتح رياض أطفال اليوم في تونس أو فتح روضة يخضع إلى كل شروط، ولازم يكون فما رقابة من وزارة المرأة والأسرة والطفولة وكبار السن. هل أنه المشكل رقابي ولا المشكل تشريعي في الموضوع هذا؟
2: هو الحقيقة للزوز اليوم كيف نربطه الجانب معناها الرقابي بالجانب التشريعي، تبدأ عندنا على الأقل مرتكز صحيح اللي نجم نخدمه به ونخدمه عليه ونطوره على ضوء معناها النقائص والنقص هذا على مستوى الرقابة. اليوم نعرف الكل اللي هي رياض الأطفال ولا المحاضن هذه فيها برشا من الداخلين. الوزارة معناها الأم هي وزارة الأسرة والمرأة، ونلقاه معها في نفس الوقت وزارة التربية. دونك اليوم بات من الضروري معناها قانون ينظم القطاع هذا. كرة الشروط ما يشبش تنحى باش يبدا هو تفصيل من تفاصيل مشروع القانون وفصل من الفصول اللي يصير على ضوء معناها تنظيم واحداثات مثل هذه الاحداثات
0: على مستوى العنف والاعتداءات. احنا عندنا قوانين تزجر العنف ولا لا؟ معناتها معنا الترسانه من القوانين اليوم في تونس، فما فراغ في نقطه معينه معناتها تخلي اليوم ظاهره العنف رغم هالترسانه من القوانين تكون متفشيه في رياض الاطفال نتاعنا، ونسجلوا حوادث احيانا معناتها تكون مقلقه ومخيفه وغيره؟
2: دونك ما عندناش قانون كما قلت لك ينظم، ما حتى يضبط الاشخاص اللي معنيين بال كونهم يكونوا متواجدين في
0: الفضاء معناتها
2: في الفضاء هذا. دونك صحيح القوانين موجوده باش نلتجئوا معناتها المجله الجزائيه على محضنا معناها اللي هي نورمالمون معناتها مركز لايواء السيارات هذوما اللي هو اليوم على ضوء معناتها التغيرات الاقتصاديه، خروج المراه والرجل للعمل، معناها اليوم مفروض على العائله التونسيه انها تحط صغيراتها معناتها في امان، تربيهم على سلوك سوي. اليوم نلقاو معناها العساس معناها ما عندوش تكوين معناتها كافي كونه كيفاش يتعامل. صحيح باعت المؤسسه هذه هو صاحب شهاده ولا عنده شهاده تكوين، يبقى الاطار العامل معاه اطار ماهوش متكون. دونك القانون هذا ضبط حتى الأطراف اللي باش تكون متواجدة داخل فضاء المحضنة وإلا الروضة حطينا عقوبات

0: مالية وعقوبات سجنية في صورة الاعتداءات. دونك اليوم قانون باش يكون ينظم فيه العقوبات، فيه الجانب الرقابي، فيه المناشير وإلا القرارات باش تكون مشتركة مع شؤون اجتماعية من جهة وإلا وزارة التربية من جهة أخرى، في إطار ضبط مهم حتى البرامج اللي تقدم للصغيرات هذوما.
1: واضح. اليوم في أثناء معناتها جلسة الاستماع، شنو اللي صار جديد؟ معناتها هل صارت تغيرات ولا مقترحات على تغيير القانون ولا مقترح القانون اللي أنتم تقدمتوا به؟
0: والحقيقة من خلال معناتها الجلسة الأولى الزملاء كلها معناها كانوا معناها من انتظارات المجلس كله، وخاصة بعد الحادثة الأخرانية والبوليميك اللي خذاها والصدى اللي خذاها الإعلامي، دونك العبيد كلها معناها مع القانون صحيح نجموا اللجنة إلا جهة المبادرة منفتحة على أي تغيير من شأنه باش معناتها يطري هل القانون هذا وإلا يعطيه أكثر معناها فاعلية في طريقه.
1: واضح. شكرا جزيلا سيد رفرف جيري على جهة المبادرة مخرجنا الصحة وشؤون المرأة والأسرة وشؤون الاجتماعية وذوي الإعاقة بالبرلمان. كنا نحكيه على مقترح قانون يتعلق بتنظيم المحاضن ورياض الأطفال اللي لجنة الصحة قامت أمس بجلسة استماع لجهة المبادرة في هذا الموضوع. مرحبا بكم، أهلا وسهلا. 7:24 دقيقة على موجاتنا، مشوارنا وتوصل للتسعة.

0: ديوان اف ام صوت كوم. ديوان اف ام عسلامة
1: عسلامة. ديوان اف ام انا شوفير تاكسي ونحبكم برشا وديما نسمعكم
2: احلى جوكم نحبكم برشا. ديوان اف ام
0: كلمنا وقت اللي تحب وقول اللي تحب.
3: ديوان اف ام نحب نوصل النداء
4: ونعملوا عليكم باش توصلوا صوتنا للمسؤولين.
0: مالا كابتن موجة صفاقس
5: على 91.2
0: تونس
5: 93.5
0: نابل والوطن القبلي
5: على 106
0: وبيان سور تنجم تسمعنا من كافة أنحاء العالم على diwanafm.net ولا فيسبوك انستغرام يوتيوب ديوان اف ام. كل ليلة من الاثنين للجمعة معايا أنا محمد القرقني أقوى لي دي جي ولي باند أبان الموسيقى والكاش. هذا الكل وأكثر من التسعة حتى للنص الليل على ديوان أفام.
5: ديوان أفام ديوان.

0: في الوطن القبلي على 106 ولا على ديوان فام بوانات.
1: في 60 دقيقة كل يوم من الاثنين للجمعة من 7 ل9 متاع الليل مع هدى الورغمي على ديوان فام.
2: 12 ماي هو يوم الممرض. في المناسبة هذه الجمعية التونسية للممرضين تدعو لإرسال مرجعية مهنية للحد من هجرة الكفاءات. شنو الموضوع؟ شنو الواقع؟ على ماذا ارتكزت اليوم الجمعية التونسية للممرضين حتى نتحدث عن هجرة كفاءات في قطاع الصحة؟ يعني هو صحيح فما هجرة مهلان، والهجرة زادة تطال كل الأسلاك اليوم اللي موجودين في الصحة، وفما أسلاك دولا أخرى. نحكي في الموضوع والتفاصيل ولا تتفيته.
0: فاس.
2: رئيس الجمعية التونسية للممرضين سيد رابح الخليفي، مرحبا بك، أهلا وسهلا، مساء النور.
3: مرحبا ومرحبا بكم الكل، ومرحبا بالسادة المستمعين.
2: شكرا، أهلا وسهلا. إرساء مرجعية مهنية للحد من هجرة الكفاءات، هات نحكيو على الواقع وبعد نمشيو إلى شنية المرجعية المهنية اللي انتم تدعوا إلى إرساها. كي نحكيو على هجرة الكفاءات اليوم، ما هو الوضع في قطاع الصحة؟
3: والله احنا اليوم راهو تحكينا، ما حكيناش معناها للحد من هجرة الكفاءات، احنا حكينا على المرجعية المهنية للممرض التونسي، معناها بصفة عامة، فهمتني؟ بينما هجرة الكفاءات هذاك موضوع اخر يخص معناها موضوع اخر وطرف اخر وحاجة اخرى اللي هي تدخل في باب التكوين نتاعهم هما، وهما يحبوا يعيشوا البرة، عندهم حلم اخر وحاجات اخرين، وهذيك كي يبدا ثم مسار مهني واضح، دونك تولي نجموا نحدوا من هجرة الكفاءات الى خارج حدود الوطن.
2: باهي، شنو يعني شنو حبيتوا تقولوا انتم من خلال اليوم هذا؟ ما تحدثتوش على هجرة الكفاءات؟ يعني ما
3: لا، احنا ما تحدثناش على هجرة الكفاءات، احنا تحدثنا على الواقع والارساء منهجيه للممرض التونسي حتى ينجم يكون هو متواجد في بلاده، فهمتني؟ الممرض التونسي ما عندوش قانون، ما عندوش كونسي دوردر، معناها ما عندوش عمادة، ما عندوش حاجة هكاية سيبار اللي هو يقف عليه، فهمتني؟
2: حتى ما فماش قانون أساسي، ما فماش قانون أساسي،
3: ما فماش قانون أساسي، ما فماش مرجعية مهنية، ما فماش المسار المهني للممرض التونسي، ما تنجمش تعرفه بالقدام. ورغم ذلك اللي الممرض التونسي كتراه في بلدان العالم كامل ناجح بنسبة 100%، وعلى ذلك ثم هجرة كفاءات كبيرة برشا من الممرضين التوانسة في دول العالم كل.
2: فوالا، معناتها اليوم أهم حاجة هي مرجعية مهنية بالنسبة لكم توضح الستاتيو نتاع الممرض في تونس.
3: هو اليوم استدعينا لينياس، هي الوحدة معناها الوكالة التونسية للتقييم والاعتماد في مجال الصحة. هي هذه تعطي دي جيد معناها نتاع الفونكسيون نتاع الانفيرمي. احنا حبينا دونك عملنا دوموند ونعرفوا السنة اللي لاني هو لاني 2026 لاني دو الانفيرمي، معناها سنة الممرض. وحطينا اللي هو معناها يلزمنا ارساء لا ريفيرونسيال دو ميتي، ثم مرجعية مهنية يتركز عليها الممرض التونسي في ترقياته، في خدمته، في دنيته، في برشا حوايج اخرين.
2: تحدثتوا على توسيع صلاحيات الممرض هكا ولا لا؟
3: بمعنى هو اخزلي راهو صلاحيات الممرض موجودين برشا كي نجيو نحسبوهم نلقاو اللي برشا خدمة قاعدين نخدموا فيها، نجم نقولوا اللي هي كأنها شبه خارج على القانون، واحنا نسموهم دي تاش ديليغي، معناها ثم حاجات اللي احنا نخدموهم تبدا ديليغي من لي ميتسا اللي احنا قاعدين نخدموا فيها، لكن هي غير موجوده في القانون.
2: مثلا سي رابح، مثلا شنو هي الحاجات اللي يقوم بها الممرض وهي مش تابعه صلاحياته ولا مش تابعه؟
3: انواع نتاع تحاليل نعملوهم، ثم انواع نتاع معناها في العمل نتاعنا كيفاش التدخل نتاعنا احنا، مثلا وقت يجينا المريض في غياب الطبيب ولا في غياب غيره، فهمتني؟ في الاستعجالي في الحالات البرة الموجودين توا في العالم كامل، ثم الانفيرمي افونسي سموه هو الممرض المتطور، سموه الفرنسي سموه الانفيرمي افونسي، اللي هو ينجم يتصرف سينو القرايه والعلم اللي قراه في المعهد العالي لعلوم التمريض في المؤسسات الموجوده عندنا كل في تونس.
2: اي فوالا وحنا في تونس ما عندناش هذايا الانفيرمي افونسي اللي تحدث عليه.
3: مازال ماهوش موجود الى حد الان الانفيرمي افونسي. احنا الانفيرمي افونسي كيخرج لاوروبا وديجا احنا توا مثلا
2: نفس التكوين هو اللي هكا ولا؟
3: لا نفس التكوين هو يخرج من تونس يخرج ممرض عادي فهمتني؟ وتوا احنا في كندا عندنا بريسكي شي 15 دكتوران اون سوان انفيرمي 15 واحد عندهم الدكتوراه.
2: هذوما يكملوا التكوين نتاعهم معناتها يكملوا يقراوا فوالا
3: يكملوا يقراوا في مونريال ويكملوا مثلا نحكي كان في كندا وهما توا غاديكا مديرين فاعلين في المؤسسات الموجوده غاديكا وفي اكبر المدارس الموجوده في كندا.
2: احنا علاش ما نحلوش معناتها شعبه في تونس باش نكملوا هذاك
3: ندعو عليه احنا توا كجمعيه نحبوا ثم ارساء نظام واضح
2: اي
3: وتأثير واضح. علاش ما يكونش الانفيرمي اللي هو تاو في العالم كامل؟ نعطيك اكزامبل مثلا ثم الانفيرمي سبيشاليزي الممرض المختص انفيرمي انفيرمي يبدا يخدم في قسم الاطفال هو ممرض ولكن في العالم البرا تلقاها ممرض مختص في طب الاطفال ممرض مختص في الـ في الـ في, الـ في التخدير. عظوما الكل يقراوا 5 سنين فوق الباك فهمتني بكالوريا معدل نجاح في البكالوريا ممتاز جدا 15 و16 وصلنا حتى 17 معدل فهمتني. دونك انا بالنسبه لي انا من منش اذا كان تلقى في سيرفيس ولا في وحده معينه تلقى ان غرو ميسان طبيب كفاءه كبيره برشا معاه ممرض اللي هو يبدا ناقص ديما تلقى الكفاءه خاطر النجاح الطبي مربوط بالممرض والطبيب بشكون ثم عمل قيم وعمل ممتاز. دونك في العالم كامل ثم 3 بلس 2 اللي هي 3 سنين ممرض عام وعامين اختصاص.
2: واضح
3: احنا في تونس توا ما عدناش فهمتني ان شاء الله هذيك نجريو بالنظام الجديد هذا ال ام دي اللي هو الليسونس والماستر والدكتوراه. احنا توا اللي ماستر عندنا برشا عندنا في تونس 100 دكتوراه وفي تونس حاليا مثلا ما تسمى كعبه ولا سنين حاليا في البلاد اما ما همش قاعدين يخدموا بها فهمتني. دونك يبدا ثم مسار مهني ومرجعيه مهنيه واضحه. دونك في الوقت هذاك نجموا الارتقاء بهم هما وعلاش لا ما يكونش الممرض هو عنده حوافز وعنده برشا حوايج كل شيء هنا في تونس دونك ما عادش ينجم ما عادش يحاول باش يخرج لبرا بما انه الحوافز اللي باش يلقاها من برا يلقاها في تونس فهمتني. وهذاك علاش توا كان تمشي الادارات الجهويه نتاع تونس الكل تلقى ليست داتونت معناها الناس ليست داتونت ديزانفيرمي زيرو معناها ما ثماش توا ممرضين في الادارات الجهويه نتاع تونس الكل كلهم توا تلقاهم لبرا تلقاهم في المانيا تلقاهم في فرنسا تلقاهم في بلجيكا تلقاهم في كندا امريكا اخر حاجه فهمتني. دونك تلقاهم الكل موجودين. دونك احنا نكونوا الماده الخامه والتكوين الجيد في الاحسن المدارس التونسيه العليا ولكن الكل هذوما يستفادوا فيهم دول العالم البرا.
2: واضح. شكرا سي رابح الخليفي رئيس الجمعيه التونسيه للممرضين شكرا على كل التفاصيل اللي قدمتها لنا. تحيه لكل الاصدقاء وصديقات ليزانترنوت اللي قاعدين يتواصلوا معنا عشان اليوتيوب نتاعنا للديوان فام لايف. مرحبا اهلا وسهلا شحوالك فدوى ليال مرحبا من المنصوري اهلا وسهلا نصاف الدهش فارس العياري معز المنوبي مرحبا تحياتي لكم شكرا على الورود وعلى القلوب على كل شيء. ياسين شكرا يعطيك الف صحه مرحبا اهلا وسهلا شكرا ليكم مرحبا دليلة ضفلاوي مساء النور أهلا وسهلا شكرا أيضا. فما بعض الناس اللي وقعوا بأسماء الحقيقة ما تجربش حتى تقرأها الأسماء هذي رجاء اللي يحب يوقع ويحب أنه معناتها نعديوله للتحية بدل الاسم بتاعه نجمو نعديوه. شكرا سبيل هواري مرحبا أهلا وسهلا شكرا ليكم الناس الكل يعطيكم ألف ألف ألف ألف صحة فوالا شكرا قاعدة نشوف المقترحات بتاعكم إن شاء الله بتبيع كل الأخطوة بعين الاعتبار. سلامة قيس مرحبا بك يا قيس أهلا وسهلا مساء النور شكرا مرحبا يا برشا أصدقاء جدد لحقيقة قليلة نورشين زادة مرحبا أهلا وسهلا مساء النور وعادل الأبيض مساء النور يا عادل. يلا نحكيه على احتمال مرتفع لعودة الأمطار إلى تونس بداية من 15 ماي شنية التفاصيل موضوعنا تتشويته. الأستاذ المبارز في الجغرافيا الخبير في طقس تونس والباحث في علم المناخ أستاذ عامر بحبة مساء النور.
4: مرحبا أستاذ هدى تحية لك وتحية للسادة المستمعين على ديوان فام.
2: شكرا يفضلك أهلا وسهلا. 15 ماي حتى 23 ماي هكا ولا لا تقريبا يعني المنتصف الثاني بتاع شهر ماي احتمال مرتفع لعودة الأمطار شنية التوقعات متاع النماذج إلى حد الآن؟
4: هو صحيح بعد فترة الاستقرار اللي قاعدين نعيشوا فيها الأيام الماضية وحتى لليوم مازلت في الحقيقة حتى الأيام القليلة القادمة ديجا لاحظت فما ارتفاع في درجة الحرارة حرارة ثلاثينية في عدة مناطق تونسية. من المتوقع إن شاء الله بداية من يوم الجمعة إن شاء الله يعني فما أمطار متوقعة، ممكن الأمطار باش تكون أهم من نهار السبت خاصة، وممكن تتواصل حتى لنهار الأحد. دونك ثلاثة أيام هذوما إن شاء الله من المتوقع كونه باش يكون فيهم تقلبات. والتقلبات ربما الذروة تكون نهار السبت إن شاء الله، على ما أظن نهار 15 ماي تقريبا. كما قلت التقلبات ممكن باش تبدأ حتى نهار الجمعة إن شاء الله في المناطق الغربية،
2: الغربية الشمالية الوسط وين بالضبط؟
4: ممكن الوسط وحتى في الجنوب الغربي ربما أذي نهار الجمعة. ممكن في ولايات الكاف، ولايات القسرين، القفصة، ممكن حتى توزر قبلي، ربما حتى توزر قبلي مع المناطق الغربية، وممكن تشمل حتى مناطق أخرى في وسط تونس وفي جنوب تونس. ثم التقلبات الأهم إن شاء الله بشكون نهار السبت، ممكن زادة في المناطق الغربية والشمالية، وممكن المرة هذه خاصة أكثر في الشمال وحتى في الوسط. ويعني عموما يعني التقلبات متاع نهار الجمعة والسبت والأحد باش تشمل عدة مناطق تونسية
2: من الشمال إلى الجنوب،
4: أي شمالية وسطى وجنوبية، وممكن باش تكون أكثر في المناطق الشمالية والمناطق المرتفعات الغربية خاصة نهار السبت، وإن شاء الله زادة باش تشمل حتى مناطق أخرى شرقية، ربما تشمل حتى جهة الساحل، ممكن جهة صفاقس، ممكن جهة نابل، يعني السواحل الشرقية زادة ربما تكون معنية. والبداية إن شاء الله باش تكون من الغرب دونك في اتجاه الشرق، وضيع عادي في مثل هذه الفترات.
2: هذا منخفض ولا شو بالضبط شو نسميوها معناتها؟
4: إيه هو يعني منخفض جوي باش يكون موجود على جنوب أوروبا وعلى المتوسط، وإن شاء الله الأطراف متاعه الجنوبية تأثر على تونس، نجم نقوله منخفض جوي تأثر على تونس وحتى على الجزائر، بالتوازي مع ذلك ربما زاد النشاط الصحراوي مع انخفاض الضغط الجوي حتى في الصحراء، ممكن صعود سحب مدارية. دونك هذه الكل نجم يعطينا حالات عدم استقرار.
2: انت قلت فما معناتها باش تأثر على النشاط الصحراوي، انا قلت ديريكتومو معناتها باش يكون فما منخفض صحراوي. لا في الموضوع هذايا
4: هو ممكن البداية متاعه هو في برشا حالات تكون البداية يعني منخفض صحراوي يكون موجود في الصحراء، ولكن بعد ذلك التفاعل مع الـ يعني مع الرطوبة اللي موجودة في تونس، مع في خليج قابس في شمال تونس، مع الحرارة زاد اللي عشناها اللي قاعدين نشوفها الأيام هذية، مع توغل الهواء البارد زاد في الغلاف الجوي من أوروبا ومن شمال المتوسط، هذا الكل نجم يعطينا يعني حالات عدم استقرار ربما تكون مهمة نسبيا نهار السبت في انتظار تأكيدها. الحقيقة من زاد المدة بعيدة شوية، تعرفوا توا ديما في الفترات الانتقالية كما تو معناتها أفريل ماي ولا حتى في أول الخريف في سبتمبر أكتوبر، ديما التوقعات ما تكونش دقيقة على مدة طويلة يعني على 5 أو 6 أيام وجمعة وحتى أكثر، وعكس التوقعات متاع الشتاء. تتفكروا كي نحكيه على المطر في الشتاء ساعات حتى قبل بعشر أيام نبدأ نحكيه على المنخفض الجوي بعتلي معناتها يوقع ونسجله تقريبا نفس التوقعات اللي احنا حكينا عليها حتى قبل بجمعة وحتى بعشر أيام. بالنسبة للفترات الانتقالية ديما التوقعات ديما ما تكونش دقيقة 100% نجم تتغير، ولكن عموما إن شاء الله فما اقتراب منخفض جوي، فما إن شاء الله النشاط متاع السحب الرعدية باش تكون موجودة إن شاء الله. دونك وفما أمطار في عدة مناطق تونسية، ربما الذروة باش تكون في شمال تونس وفي الشمال الغربي وفي المرتفعات الغربية، وكما قلنا زادت نجم تشمل مناطق أخرى ساحلية ومناطق وسطى وحتى مناطق جنوبية إن شاء الله. ولكن الكميات ممكن الأهم والنشاط الأهم إن شاء الله باش يكون في شمال تونس وفي المرتفعات الغربية.
2: ماذا عن درجات الحرارة؟
4: بالتوازي مع الأمطار إن شاء الله فما انخفاض نجم نقوله حتى ملحوظ في درجة الحرارة، ما نجم باش نعيش وكل الأجواء الشتوية الخالصة 100%، ولكن بالمقارنة مع الحرارة اللي توا قاعدين نسجلوا فيها ما ننساوش رأوا الأيام الماضية يعني سجلنا حتى 40 درجة مع الفترات الماضية في أقصى الجنوب، في مناطق أخرى في وسط تونس يعني سجلنا حرارة 32، وأمس بركة في مستير مثلا 32 درجة، يوم أمس في العاصمة 34 درجة، يعني حتى في المناطق الساحلية والشمالية فما حرارة 30، حتى في مناطق أخرى زيادة كيف يعني سجلنا حرارة مرتفعة نسبيا و30 أعلى من المعدلات. يوم أمس مثلا مدينة تونس يعني العاصمة أعلى من المعدل ب8 درجات، حتى المعدل 26 درجة سجلنا 34، في المنستير كيف في جربة كيف يعني بارتو في تونس يعني الحرارة الأيام الماضية أعلى من المعادلات. إن شاء الله من المتوقع مع تسرب الهواء البارد اللي كنت نحكي عليه دونك الحرارة باش تنخفض، يعني انخفاض ملحوظ يعني في شمال تونس مثلا باش ننزلوا حتى تحت ال 20 درجة، معناتها شنو وصلوا ممكن حتى 17 درجة 18 19 درجة أساسا على المرتفعات، مرتفعات مكثر
2: طقس شتوي، معناتها طقس شتوي بامتياز كي نحكي أقل من 20 درجة.
4: إيه صحيح بوم معناتها في الشتاء نجمو نوصل نهبطو حتى نحكي على الحرارة ساعات في بعض الأحيان نجمو نوصلو حتى 12 درجة حتى 10 درجات على المرتفعات حتى تحت 10 درجات، والمرة هذه باش نوصلو 17 18 19 درجة بالمقارنة مع معدلات ماء أقل أقل أقل من معدلات ماء. إذا كان مثلا في شمال تونس معدلات ماء نجمو نقولو من 21 22 درجة إلى ممكن 26 درجة، دونك كي ننزلوا احنا إلى 17 18 19 دونك بعدة درجات يعني اقل من المعادلات. والانخفاض هذا باش يكون موجود حتى في مناطق اخرى تونسيه مش فقط في شمال تونس حتى في الوسط والجنوب، ولكن الـ يعني الفرق باش يكون اكبر خاصه في شمال تونس بما ان هي باش يكون اقرب للتقلبات واقرب للتسربات البارده اللي هي كما تعرفوا ديما الهواء البارد ديما يجينا من القطاع الشمالي ومن القطاع الشمالي الغربي. دونك نجم نقولوا نهايه الاسبوع نجم نقولوا فما امطار ممطره فما امطار وربما تكون حتى بكمية طيبة وربما تكون حتى بكمية طيبة في مناطق شمال تونس والشمال الغربي عموما والمرتفعات الغربية. وربما توا في مداخلة أخرى نعطيكم حتى يعني الكميات كي تبدأ مدة أقل نهار الخميس كتحب أستاذ أوداء ولا نهار الجمعة.
2: مرحبا أستاذ عامر بحب أنت ولد البرنامج، وقت تحب تدخل تدخل، وقت تبدأ واضحة مرحبا.
4: ان شاء الله ان شاء الله طبعا نعطيه الكميات وزاد عاده في مثل هذه التقلبات اللي تكون يعني سريعه وتكون في فترات انتقاليه عاده يرافقها نزول التبرير، قلت عاده ان شاء الله اذا كان نزل ما يكونش من الحجم الكبير باش ما تكونش فما اضرار، وعاده زاد تؤدي حتى لجريان الاوديه خاصه اذا كان تكون كميات نتاع امطار يعني امطار غزيره في وقت وجيز، وديما في شهر ماي وكما زاد في اشهر الخريف ديما يكون هذا يعني متوقع، وكل عام نسجلوه تقريبا في شهر مايو نسجلوا تقلبات، وحتى تذكروا حتى في شهر افريل ما سجلنا تقلبات وشفنا اكل الجريان نتاع الاوديه في عدة ولايات تونسية معناتها في في في القصرين في سيدي بوزيد في في سليان حتى في قفصة شفنا معناتها جريان نتاع أودية، حتى في شمال توزة شفنا في تمغزة حتى جريان أودية. دونك عموما ديما الفترات هذه الانتقالية نجم نسجلوا فيها أمطار غزيرة في وقت وجيز مع أودية مع ربما تبروري كما قلت إن شاء الله ما يكونش من حجم الكبير مع انخفاض إن شاء الله للحرارة، نجم نقولوا أجواء خلينا نقولوا شبه شتوية ما يسالش أستاذ أوداء يعني باش نحسوا بالبرودة وان شاء الله تكون التقلبات هذه يعني دون خسائر خاصه على المستوى الفلاحي ان شاء الله.
2: ان شاء الله هذا ما نتمناه ان شاء الله وين صب تنفع هذا هو معناتها لانه مهم جدا الفلاح يستنى وزاد في كميات باهيه من الامطار ان شاء الله ربي يرحمنا. شكرا جزيلا استاذ مبرز الجغرافيا الخبير في طقس تونس البحث في علم المناخ استاذ عامر بحبه، شكرا على كل التفاصيل له.
5: يقولوا مش البلايص الكل تلقى فيهم راحتك، ما تلقى راحتك كان في دارك، واللي يقول دار يقول عزيزة. جديد في مغازات عزيزة الكارت فيديليتي ولاد الدار، يجهز الكارت متاعك وتمتع بامتيازات وبروموات خاصة مع كارت ولاد الدار عزيزة الدار دارنا.

0: في البرمجة الشتوية على ديوان اف ام.
1: تبع صباح الخير تونس كل يوم من اثنين للجمعة ويلا مع الراف في كل نهار من 7 للتسعة نص، وفي ساعة سعيدة الدوزيام ماتينال عيش البوزيتيف فايبس. الويكند على كيف كل سبت واحد من 6 متاع الصباح حتى للحداش، ويكمل معاكم لنص النهار برنامج البرهان الغونديفو مع السياسة من نص النهار للماضي ساعتين مثل الجمعة في هون تونس. المونديستار واللي نوفوتي في الساحة الفنية مع أوستر كل سبت من نص النهار للماضي ساعتين، وشاك ديمونش ما يفوتك حتى ترانت مع ديوان ترانت. كل يوم تسمع غريبة في نهج التريبينال والدريبة أبغتيغ من الماضي ساعتين مثل الجمعة، وكل سبت واحد تبع بالعريف وحكايته في نفس التوقيت. إسبرغرام مثلين للأربعة من 3 للخمسة يجيكم إكسترا تايم، وكل خميس وجمعة زيدوا في الصوت مع داتا فوت وأستاذ الديوان كل عشوية سبت واحد. ناس الديوان ديما معاكم بأحلى لمة كل عشوية مثلين للجمعة من 5 للسبعة. الأخبار بثانية وبدقيقة تلقاوها في 60 دقيقة مثلين للجمعة من 7 للتسعة متاع الليل. ما تفلتوش ديوان كيدز برنامج الصغيرات اللي يجيكم كل سبت من 5 للستة، وعيشوا جو النايت كلوب وين كنتوا مثلين للجمعة من 9 لنص الليل، وفي نفس التوقيت كل ويكاند سي لور دي زاني بونور. ديوان اف ام صوتكم.
2: في 60 دقيقة مع هدى الورغمي على ديوان اف ام.
3: مرحبا بكم، اهلا وسهلا، تحياتي للجميع، شكرا لكل الناس اللي قاعده تتواصل معنا. اهلا وسهلا، عائله في القيروان تكتشف انها تسلمت جثمان على وجه الخطا لعائله اخرى من كسرى من ولايه سليانه. شنو اللي صار؟ موضوعنا تشويتا. شقيق المتوفي سي نجيب بن سعد، مرحبا بك، اهلا وسهلا، البركه فيكم وتعزينا لكل العائله في ولايه القيروان.
4: ربي يبارك فيك وربي يخير ان شاء الله.
3: شكرا. شو اللي صار سي نجيب بالضبط؟ اخوك توفى لا يرحمه. وين توفى؟ توفى في السبيطار. شنو يعطينا التفاصيل بتاع الموضوع؟
4: لا ما توفاش، هو بس عليه الامر لله شيء مش يعمل في قهوه تخلى القهوه طاح، معناها نقولوا نحن ممكن كريس كارديا، معناها ما عنده مرض لا عنده حتى شيء، فهمتي؟ طاح على راسه.
3: اي
4: اللي طاح طاح، معناها ان نقولوا نحن يسلم في روحه، معناها
3: توفى ديركت معناتها.
4: والنورم هو وقت اللي سوء معنا السبيتار حكاية 10 متر واحد السبيتار يطلع بلوت مخصات واخر معنا خلط 100 السبيتار.
3: هاي قداش عمره ربي يرحمه ان شاء الله؟
4: 56 سنة.
3: 56 سنة، ربي يرحمه وينعمه ان شاء الله،
4: يرحمه ويرحم جميع الاسلام ان شاء الله.
3: ومعتها هزيتوا للسبيتار؟ وشو معتها
4: هزيتوا بلوت للسبيتار من الخاوة خطتوا للسبيتار؟
3: هاي
4: خلط معنا السبيتار متوفى. عدوا التسريحة واحدة كل أنا وقت اللي عدوها والله ما حبيناش، لكن لله غالب وتعدوها.
3: اي
4: وصار خطأ معناها السلام ورحمة الله.
3: اي
4: وصار خطأ معناها أنا كي يلحقوا فيه معناها متوفي عندي زخط يلحقوا يجوا فيه.
3: اي
4: أنا للسيد المدهول معناها ما
3: ورهمش الوجه معناتها ولا
4: والله ما نورم ما ورا، لكن الورقة معناها مكتوبة اسم السيد الآخر، لكن والورقه تاع خويا مكتوبه عند الاخر، معناها هذيك الغلطه فيه.
3: تبدلت الاوراق نتاع الاسامي معناتها
4: الاسامي بركه.
3: اي مش يوريو الوجه معناتها باش تثبت العائله ولا ما صارتش العمليه؟
4: هو ما صارتش للامانه، ما صارتش. هو معناها ما دامتك تنجم تحل وتشوف.
3: أي.
4: ما حليناش مش كناش باش نكونوا صادقين الكل.
3: اي ومن بعد
4: مش خطا كان فيه هو معناها.
3: اي كي روحتوا من بعد وصارت عمليه؟
4: روحنا معناها ما كتبش عليك، روحنا للامانه انا انكرت، لكن ما تكلمتش.
3: قلت مش خويا هذايا،
4: بيني بين روحي، مش معناها ما قلت بيني بين روح.
3: اي علاش ما قلت؟ شنو اللي خلاك ما تقولش معناها؟
4: اللي خلاني والله مش تعرف انا في البر واحد كل يقول لك شفت لو ما عرف شخوها ولا عشنية مش هو.
3: خفت من الكلام معناتها؟
4: هاي خفت من كلامنا، هذه هي اللي خليتني ما نتكلمش. حاجه واحده معناها انسان قلنا معناها زاد انسان مات معناها ما يتغير في لكن اللي يتغير ما يتغيرش الدرجه هذيك معناها المنظر هذاك.
3: هما متقاربين في العمر معناتها؟
4: العمر متقاربين والضربه نفس الضربه معناها نفس حتى هذاك تاع الراس وهذاك تاع الراس ونفس
3: الواحد
4: نفس الواحد فهمتي؟ هما نفس الواحد، لكن الاشكاليه معناها
3: معنا
4: خويا غسل معنا حتى خويا معنا اللي جابوا يغسل فيه معنا قال لك نشوف فيه خويا معنا مش هي معنا قال لك الشيء بدلعي لكن نشوف فيه خويا معنا تعرف الإنسان عنده ميت معناها مش
3: مش يركز
4: بالضبط مركزين جثة جايبينها أخونا مش ندهنوا فيه ولا أي ذولا أقل معناها لو قلنا لا سبيتار يغرق لأن احنا سبحان الله معناها
3: هاي
4: فهمتني
3: هاي قمتوا بالجنازة وبالدفن هاي
4: كل شيء غسلنا عفت الله وكفناه ورقينا الموت وكفناه وصلينا عليه ومروح
3: هاي
4: شيء وعنا غيرك برة سكرناه ومروح نحن سكروا ما تحرس كلموني كلمت محمد العرابي
3: هاي
4: جبت الجثة اللي جبت مع أخوك قلت له اسمعني والله يطول ذا جاوبته قلت له الأمانة راني متشكك قال لي قلت له ما تكلمش على خطر ما كتبش عليك مرة وما معناها مش معناها مش مشتغل في السبيطار معناها مش ما نعرفش قلت له قلت كلمات سبحان الله المنظر تبدل ما لا حاجه ما فهمتش قلت له واول مره معايا جي عندي ميت ما كنا ندخل ميت نشوف ما كنا ندخل انا قلت له ربما يتغير معاه ما كان باللي يتغير ما تغيرش الدرجه هذيك
3: اي معناتها كي كلمك الحرس زد خلك زد تاكدت من الشكوك نتاعك
4: لا طول لا طول قلت له هو مش هو معناها جاوبته قلت له مش هو
3: اي
4: زدت بسيت ثبت في الدبش معناها الدبش لان الدبش مش بتاعه سي محمد قلت الدبش راه مش بتاعه والسيد راه خاتم فوالا وقال لي تجي تطلع القروان طلعت القروان مع ست ثلاثيه طلعت شو ثبت لي اخويا موجود كيما حطيناه كيما والله اعتبر راك
3: خوك مازال في
4: اللف ما تغير فيه شيء ملامحه جدد منظره هو سبحان الله مع الزباله الله غالب هي غلطه عفويه فهمت لا ونطلب من هم الله يرحمهم الزوز
3: ربي يرحمهم
4: من عم كتب له السيد هذاك بالجيم المكثر من سريانا فهمت لا وجيبت عندنا هناك انا اللي لظيف عندنا اعتبر حي معنا ذي رب العالمين
3: شفتي
4: لبات لي لو خسر معناها مشى على روحه
3: معناتها عاودوا خرجوه وعاودوا هزوه لعائلته
4: معناتها جوه خرجوه جاته البلدية خرجته الحماية وجماعة الحرس وهزيناه ورسيناه للسبيطار هزاته العائلة بتاعه ومشى على روحه ونطلبوا منهم السماح
3: عملتوا جنازة أخرى لخوكم مرة أخرى
4: روحنا بخونه ودفناه عملته ودفناه مع العصر عملنا جنازة أخرى بالفعل مش نعم
3: ربي يرحمه إن شاء الله
4: هو مشى لها فهمت لا كفنوا واحد لباس والحمد لله مسامحين وفهمتوا وغير يسامحونا هم كل
3: ربي يرحمهم ان شاء الله ربي يرحمهم يا عم
4: الاشاعه اللي طلعوا فيها فهمت لا
3: شنو الاشاعه اللي طلعت شنو الاشاعه اللي صارت
4: مشينا لهم وحبوا يعطونا الميت تاعنا هو اولا احنا ما نعرفوهمش هم ما يعرفوناش
3: ما قالوا معناتها انتم معناتها العائله كي جاوا ما جاوكمش العائله في بالهم جمله ظهر
4: لا لا هم العائله هم اللي فيقونا هم كي جوا يهزوا فجاه تاعهم ما لقوش
3: فوالا
4: هما السيد اما لاش فيقنا نحن هم اللي فيقوا راه
3: هما كي جاوا بشي زوج جثه خوهم قالوا مش هو معناها
4: معنا كون جوناس اخويا مثلا ما يفيق واحد كان تمشي هذاك غادي وهذا هنا اما هم عرفوا جثه تاعها ماشي هي بارك الله فيها
3: ربي تعزينا لزوز عائلات وربي يرحمهم ان شاء الله وينعمهم ان شاء الله
4: ربي يرحمهم ويرحم جميع الاسلام
3: امين يا ربي شكرا شكرا انتم ان شاء الله ربي يصبركم وان شاء الله فوالا ان شاء الله هذاك اخر لحظانك شنو نجم نقول لكم سي نجيب شكرا سي نجيب بن سعد شقيق المتوفي اللي صارت عليه الحكايه نتاع انه زوز عائلات على وجه الخطا تسلموا جثمين بالغلط معناتها عائله اصيله مكثر ولايه سليانه وعائله اصيله ولايه القيروان شكرا للجميع الموجز الأخبار مع فؤاد الأخبار الرياضية مع نادر مشوارنا متواصل حتى للتسعة
2: ديوان اف ام عسلامة
5: عسلامة ديوان اف ام انا شوفير تاكسي ونحبكم برشا وديما نسمعكم
6: احلى جوكم نحبكم برشا ديوان اف ام
2: كلمنا وقت اللي تحب وقول اللي تحب
7: ديوان اف ام نحب نوصل النداء
8: ونعملوا عليكم باش توصلوا صوتنا للمسؤولين
2: ملكبت الموجة صفاقس
9: على 91.2
2: تونس
9: 93.5
2: نابل والوطن القبلي
9: على 106
2: وبيان سور تنجم تسمعنا من كافة أنحاء العالم على diwanfm.net ولا فيسبوك انستغرام يوتيوب diwanfm diwanfm فلاش نيوز
10: موجز الثامنة مساء diwanfm عسلمة رئيسة الحكومة السر الزعفران الزنزري تجدد في كلمة ألقتها اليوم بمناسبة انطلاق فعاليات القمة الأفريقية الفرنسية أفريقيا إلى الأمام بالعاصمة الكينية نيروبي، تجدد دعوة تونس إلى التعجيل بإصلاح مجلس الأمن الدولي بما يعكس التغيرات الراهنة للنظام الدولي وإعادة هيكلة النظام المالي العالمي ليكون أكثر عدلا وإنصافا وشمولية بما يستجيب لاحتياجات الدول النامية وسد فجوة تمويل التنمية من خلال الوفاء بالالتزامات الدولية. ورئيسة الحكومة تعتبر أنه لا يمكن الحديث عن تمويل التنمية دون التطرق إلى موضوع استرداد الأموال المنهوبة، مطالبة بوضع إطار دولي فعال وملزم لتسريع استرجاع هذه الأموال باعتبارها ليست مجرد أرقام في حسابات مصرفية بل هي ضمانة لمستقبل الأجيال ولمقدورتهم الوطنية. وزير الشؤون الخارجية محمد علي النفطي يؤكد في لقائه اليوم بمرشح تونس لمنصب قاضي بالمحكمة الدولية لقانون البحار للفترة 26 و 2035 و 2000 سليم اللغماني خلال الانتخابات المقرر عقدها بنيويورك خلال شهر جوان القادم، يؤكد على ما تليه الدبلوماسية التونسية متعددة الأطراف من أهمية لتعزيز تواجد الكفاءات الوطنية المتميزة في مجالات اختصاصها صلب المنظمات والهيئات الأممية والإقليمية ولمزيد إشعاع تونس على الساحة الدولية. ووفق بلاغ لوزارة الخارجية فقد مثل هذا اللقاء مناسبة لمتابعة سير حملة حشد الدعم لفائدة المرشح التونسي في مختلف الفضاءات العربية والإفريقية والمتوسطية والأممية والدولية التي تنتمي إليها تونس، وكذلك للتداول في مراحلها القادمة بما يضمن أوفر حظوظ النجاح لهذا الترشح. وزارة الشؤون الثقافية تعلن عن انطلاق سلسلة من حملات النظافة التطوعية شملت عددا من المواقع الأثرية بمختلف جهات الجمهورية على غرار المتحف الوطني للفنون الإسلامية برقادة والموقع الأثري بمكثر والموقع الأثري بسبيطلة، وذلك في إطار الحملة الوطنية لتنظيف المواقع والمعالم الأثرية التي تتواصل إلى غاية 31 من مايو الجاري. المكلف بتسيير بلدية قفصة محمد الصغير إبراهيمي يؤكد تخصيص البلدية لاعتمادات تناهز 528 ألف دينار لإنجاز أشغال تحسين عدد من الطرقات التابعة للمنطقة البلدية والتي ستنطلق قريبا بهدف توفير ظروف التنقل وتعزيز السلامة المرورية، وفق قوله في تصريح لديوان فام.
11: في إطار مع تحسين البنية التحتية والارتقاء بجودة الحياة داخل المدينة تم تخصيص اعتمادات مالية جمولية تقدر بحوالي 528 ألف دينار و 360 دينار بعنوان التمويل الذاتي على ميزانية البلدية، وذلك لإنجاز مشروع صيانة الطرقات بكامل المنطقة البلدية. ويهدف هذا المشروع إلى تحسين حالة الطرقات وتسهيل حركة المرور، الرفع من السلامة المرورية لفائدة مستعملي الطريق، تحسين المحيط العمراني والمظهر الجمالي للمدينة، التدخل بعدد من الأحياء والأنهج وفق برنامج فني مضبوط. وتؤكد البلدية أن هذا المشروع يندرج ضمن مجهودات المتواصلة لتحسين البنية التحتية وتقديم خدمات أفضل لكافة المتساكنين لما فيه منفعة عامة وفائدة مباشرة للكل.
10: وفي الشأن الدولي، الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يقول إنه سيجري حديثا مطولا مع نظيره الصيني شي جين بينغ بشأن الملف الإيراني والتطورات المرتبطة بالحرب على إيران، مضيفا أنه لا يعتقد أن هناك حاجة لمساعدة من الرئيس الصيني في التعامل مع الملف الإيراني. إدارة معلومات الطاقة الذراع الإحصائية لوزارة الطاقة الأمريكية تتوقع اليوم أن يظل مضيق هرمز في حكم المغلق حتى أواخر شهر مايو الجاري، وأن تستأنف حركة الملاحة تدريجيا اعتبارا من الشهر المقبل، وهو ما دفعها إلى رفع توقعاتها لأسعار وقود السيارات في الولايات المتحدة. ختام العرض الإخباري مع أجمل تحيات فادنبرغ، ويتواصل مشوار الآن مع نادر بن شهيدة في فلاش سبور.
12: ما يفوتك شيء، تبع الأخبار المحلية الاقتصادية السياسية الرياضية العالمية وحتى أحوال الطقس. مراسلين يواكوا الأكتواليتي لحظة بلحظة. الأخبار على ديوان فام من مصدر كل دقة ومصداقية على رأس كل ساعة. لأكثر تفاصيل تابعونا على www.diwanfm.net. ديوان فام، صوتكم.
13: ديوان فام فلاش سبور.
14: مساء الخير، مرحبا بكم في الفلاش سبور. مكتب الرابطة الوطنية لكرة القدم أصدر اليوم جملة من القرارات الثلاث جولة قبل الأخيرة من رابطة المحترفة الأولى لكرة القدم، نعطيكم أبرزها. دعوة لاعب الترجي الرياضي التونسي محمد أمين توغاي للمثول أمام مكتب الرابطة خلال الجلسة القادمة مع إيقاف عن النشاط الرياضي إلى حين مثوله، كيف كيف دعوة لاعب النادي الإفريقي فراس شوات للمثول أمام مكتب الرابطة خلال الجلسة القادمة، مع إيقافه عن النشاط الرياضي إلى حين مثول معاقبة الترجي الرياضي التونسي بتوبيخ وخطية مالية قدرها 2500 دينار بسبب رمي المقذوفات خلال مباراة ديربي العاصمة نهار 10 مايو 2026، معاقبة النجم الساحلي بخطية مالية قدرها 10000 دينار بسبب العودة للمرة الثالثة في رمي القوارير على أرضية الميدان، معاقبة الشباب القيروانية بتوبيخ وخطية مالية قدرها 2500 دينار بسبب رمي المقذوفات على أرضية الميدان خلال مباراة الفريق ضد الاتحاد المنستيري، معاقبة الملعب التونسي بخطية مالية قدرها 5000 دينار من أجل العودة في رمي المقذوفات خلال مباراة الفريق ضد الاتحاد بن قردان، معاقبة الأولمبي البيجي بتوبيخ وخطية مالية قدرها 5000 دينار بسبب العودة في رمي المقذوفات خلال مباراة الفريق ضد شباب العمران، معاقبة المرافق الإداري للملعب التونسي سيف بن سالم بيزوز مقابلات وخطية مالية قدرها 5000 دينار بسبب التلفظ بعبارات نابية تجاه حكم المباراة، ومعاقبة مستقبل مرسى بتوبيخ وخطية مالية قدرها 4000 دينار بسبب العودة للمرة الثانية في إشعال الشماريخ دون رميها خلال مباراة الفريق ضد نادي الصفاقسي. اليوم تلعبت الدفعة الأولى من الجولة الأخيرة لبطولة الرابطة المحترفة الأولى لكرة القدم، شباب العمران تتعادل مع مستقبل مرسى هدفين مقابل هدفين، سجل الجياسو كل من فراس المهدواني في الدقيقة 9 وشهاب الزغلامي من ضربة جزاء في الدقيقة 90، وبالنسبة للقنوية سجل يوسف داو في الدقيقة 29 ويسر العرفاوي في الدقيقة 61. غدوة تلعب الدفعة الثانية من الجولة الأخيرة، نعطيكم البروغرام. الأربعاء بتاع العشية في 15 أكتوبر في بنزرت النادي البنزرتي يواجه الترجي الجرجيسي، تحكيم لسيف الورتاني وأميل الفقاير في غرفة الفار، وفي نفس التوقيت في جابس مستقبل جابس يواجه الملعب التونسي، تحكيم لعبد السلام ماني ومحمد علي قروية في غرفة الفار. اليوم تلعبت الدفعة الثانية مباراة الجولة الأخيرة من رابطة المحترفة الثانية لكرة القدم، ونقول ألف مبروك لتقدم ساقيت الدير السعود رسميا للرابطة المحترفة الأولى بعد الانتصار 5-0 على هلال الرديف. نعطيكم بقية النتائج: نصر جلمة يتعادل مع الملعب الجيبسي 0-0، القلعة الرياضية انهزم قدام جندوبة الرياضية 3-0، سبورتينغ المكنين يتعادل مع جمعية ريانا 0-0، مستقبل قصرين ينتصر على اتحاد قصور السيف 0-0، أمل بوشمة يتعادل مع النادي القربي 0-0، وقواف القفصة ينتصر على أولمبيك سيدي بوزيد 5-2. الختام بأبرز المواعيد الكروية في العالم: في الدوري السعودي نصر متقدم في الشوط الأول على الهلال 0-0. أكثر تفاصيل أخبارنا الرياضية تلقاوها كالعادة على سيتنا وديانا فهم بونيت. بعد شوية ترجعكم مدال ورخمي بقيت كيب في 60 دقيقة.
15: ديوانا فهم هي الموجة اللي تواتيك، ملا زيت في الصوت وخليك توجور على ليكوت في تونس الكبرى على الفريكونس 93.5، في نابل على 106، وفي اللوتوروت حمامات سوسة على 107.3، وفي جابس على 99.1، وبيان سور في صفاقس على 91.2. وين ما تكونوا ديوانا فهم تكون معاكم. ديوانا فهم صوتكم.
16: Suivez le rythme au tab à radio numéro 1 في الموسيقى في تونس.
17: ديوان ديوان ديوان
16: فهم. تسمعوا نفيس في قزعة الفريكونس
17: 91.2 99.1
16: في الصغيرة وجبس.
17: Choix musical.
15: Toujours numéro 1 sur les hits.

0: ديوان افهم هي الموجة اللي تواتيك ما لازيت في الصوت وخليك توجور عليكوت في تونس الكبرى على الفريكانس 93.5 في نابل على 106 وفي اللوتوروت حمامات سوسة على 107.3 وفي جابس على 99.1 وبيان سور في سويقس على 91.2 وين ما تكونوا ديوان افهم تكون معاكم ديوان افهم صوتكم
1: على خاطر الخبر ما يصبرش ما ينجمش برنامجنا ما يكبرش الساعة تولي ساعتين باش بكل طريقة تعرفوا من كل ضيف تفاصيل الخبر والحقيقة أما بنفس الريتم والروح في 60 دقيقة ما لا تبعونا كل يوم من الاثنين للجمعة من 7 لـ9 متاع الليل مع هدى الورغمي على ديوان فهم.
2: مرحبا بكم، أهلا وسهلا. الجزء الثاني من في 60 دقيقة، 8:22 على موجاتنا. كنتوا تسمعوا في ميادة الحناوي في حبينا وتحبينا. مرحبا بالجميع، أهلا وسهلا. نحكيوا على موضوع يهم الجالية التونسية بالخارج، أي الجالية التونسية بالخارج. نحكيوا على تذاكر سفر مدعومة للتونسيين من العائلات محدودة الدخل بالخارج خلال صيف 2026 حسب ما عنت عنه القنصلية.

0: التونسية في فرنسا في باريس تحديدا. نحكي في الموضوع وتفاصيله معنا في المباشر ضيفنا نستقبله. ضيفنا رئيس جامعة العمال التونسيين بالخارج سي حسين العريبي. مرحبا، أهلا وسهلا، مساء النور.
1: أهلا بك مدام وأهلا بكل مستمعيني وأنا فاهم.
0: شكرا، مرحبا. تذكر سفر مدعومة لفائدة العائلات محدودة الدخل، شنية التفاصيل سي حسين؟ شكون هي اللي تعتبر عائلات محدودة الدخل، وشكون الناس اللي نجموا يتمتعوا بالإجراء هذا اللي أعنت عليه القنصلية العامة لتونس في باريس؟
1: والله هي التفاصيل الموجودة معناها هو سويت للبلاغ البيان وجناح في رئيس الجمهورية،
0: جاء التفاعل معناتها مع
1: الاجتماع ولا المضايق اللي عملته السيدة رئيس الحكومة مشكورة. دونك كي نقول لك أنا اليوم معناها بريسك فرنسا كلها تغلي، الناس كلها قاعدة تكتب وتشوف التعليقات وكل شيء، بيصير فما الفرحان وفما اللي مش فرحان.
0: شكون الفرحانين وشكون مش فرحانين؟
1: الفرحان هو صراحة اللي يقول لك معناها فرانشمون خير من بلاش، اللي يقول لك معناها في الوقت هذايا وفي الأزمة هذايا حاجة هكا خير، لكن الأغلبية تشوف التعليقات معناها على لي باج كل معناها حتى هما لي باج أوفيسيال الرسميين سواء ديما توصلنا بالخارج وإلا حتى لإذاعاتكم أنتوما وإلا للقنصلية تفهم برشا حاجات. فهمتني، احنا كجامعة فرحنا بالتفاعل هذايا، معناها حاجة حلوة برشا، دونك معناها الدولة تسمع لنا وتشوفنا وتحاول تفعل معناها الحاجات اللي احنا نطلبوها، حاجة حلوة برشا. لكن زادة معناها احنا من الناس اللي عندنا تحفظات معناها على السرادة، إذا كنت تسمح لي نجم مقاطعهم احنا النقاط اللي نتحفظوا عليهم معناها في البلاغ جاء معناها كي تحصر الانتفاع معناها العائلات المتكونة من 4 أفراد فأكثر. الشيء ذا يقصي عدد كبير من العائلات الصغيرة والأفراد اللي هم مهمش ما عندهمش عائلات، معناها انت هوني ديجا قصيت معناها شريحة كبيرة من اللي احنا طلبنا به. فما حاجة أخرى، أنت كتعطينا معناها الأجال يبدأ من 11 ماي مثل حتى 15 جوان، معناها ذيق الأجال التسجيل والحجز وقت اللي نعرفه احنا الكل عدد كبير جدا من الجالي قاعد يستنى في النهار هذايا وفي البلاغ هذايا، والعدد معناها تكاثر أضرب ومعناها فواسان كل فواسيس من الناس اللي كانت مش تعب اضطرت أنها بشتعب. معناها أنت كتعطيني جست من با أموا معناها برسك 20 يوم
0: للتسجيل،
1: ونعرفوا احنا
0: الوقت ما انت غير كافي للتسجيل 20 يوم يعني.
1: بيصير غير كافي بكل شيء قنصلية
0: فيها سفر
1: كي باش تمشي قنصلية باش تفرغ وباش تهز ملف كامل، شوف الملف يكون كامل ولا مش كامل، معناها وفي وقت محدود، معناها احنا نعرف وقت القنصليات معناها برسك من 9 لمادي ساعة معناها يقبلوا العباد، قداش الملحق الاجتماعي قداش يقبل من شخص، معناها اللي هي بالالاف بالالاف.
0: كنا نحكيو على تذاكر مدعومة قداش فيها معناتها هوديكسيون، قداش فيها تخفيض مقارنة بالتذاكر العادية؟
1: معناها المدعومة هما هكا قالوا 80 يورو معناها الفرد معناها على الاسم على الباتو، ومعناها 100 يورو معناها الفرد على الطائرة، معناها اللي هو شوف المبلغ يقعد مهم به، أما لكن ما يكفيش تضطروا أنت بالغلاء معناها الفاحش اللي موجود تويكا يتسمى كما نقولوا احنا هاكا
0: انت تحدثت على اقصاء شريحه هامه. انا برشا طلبه توينس يقراوا في الخارج وعائلتهم ربي يعلم بيهم على كيفاش يخرجوا فيهم،
1: هذوما هما مدام تنقول لك افراد يدخلوا طلبه يدخلوا غوتريتيل يعيشوا وحدهم وعائلتهم غادي ويدخلوا معناها ذوي الحاجات الخاصه معناها لي زونديكابي ويدخلوا هذوما كل اللي جيت انا نكمل لك. زاد عندنا في الفن غير توضيحات دقيقه للمقاييس الاجتماعيه اللي باش يعتمدوها للقبول او الرفض. قالوا لنا شنو المقاييس هذه؟ ما فهمناش. ورابعا معناها اقتصال الاجراءات على الحضور المباشر معاك اللي قلت نحكي فيه ذكر، معناها يسمك تمشي ديريكت مو عندك دوسي وتمشي به للملحق الاجتماعي وشوف كيفاش تلقى الوقت وكيفاش الديبلاسي وكيف يسكن بيت قصري وكل شيء، وقت اللي احنا اكدنا في البلاغ نتاعنا على الرقمنه. معناها قلنا علاش معناها الرقمنه معناها مش احنا راهو كي اكدناها الخاطر السيد معناها رئيس الجمهوريه اكدها ومعناها وبرمي البوان اللي معناها اكد عليها بالكدا في برشا مرات اعلنها. فهمت، الرقمنه هي معناها باش تخليك معناها اللي من بعيد من غير ما يتنقل يبعث التسجيل نتاعو ومعناها وتعطي معناها فرص معناها الناس الاخرين يشدوا سدوسياتهم. علاش معناها تربطني جيت بالملحق الاجتماعي؟ انا نقول راهو احنا ماناش ديكا سوسيو ماناش حاله اجتماعي، احنا طالبين معناها ان جيست من الدولة التونسية بارابور الوضع اللي قاعدين نشوفه فيه تويك. معناها انت معناها هذه القنصليه قداش فيها ملحق اجتماعي؟ يقولوا ثلاثه يعني ثلاثه في هذوما. اذا كان كل يوم كل يوم نقولوا احنا نثبت الحضور مثلا فكره 300 شخص اللي هم يستنوا في الشارع، اسكو باش يضربوا 300؟
0: هو البيان صدر عن القنصلية التونسية في باريس. هل أنه يهم فقط الجالية التونسية في فرنسا ولا حتى في باقي الدول الأوروبية؟ أنا حاب نفهم من النقطة هذه فقط.
1: لا هو البيان هذا يا مدام راهو معمول به من ديوان تونسينا بالخارج من قبل. احنا سنة جماعة عمال تونسينا بالخارج والفرق خلطت عليه الضوء كهو قال يضوا باش نفهموا البيان هذايا كيفاش كانوا يتعطاو للتذاكر هذوما ولا شكون يتعطاو وعلاش ما نتبعوهمش وعلاش ما نشوفوهمش وكل شيء. معناها هو احنا مش حاجه جديده جابتها الجامعه، راه هذايا موجود، راه موجود من قبل، لكن معناها ما كانتش الناس تتبع ولا تسمع به برشا، ولا هكا ملحقين اجتماعي عندهم قائمه ولا عندهم ناس يعطيوهم. احنا لا نشكوا في لا عندنا سي تشكيك لا حد شيء، فهمتني؟ لكن المره هذه سلكنا ضوء بحكم انه معناها لا كريز مس الناس الكل، الغلاء مس الناس الكل. كلهم مسهم. أنا البيان هذا ما يهمش كان اللي في باريس، يهم توانسة في العالم الكل. في العالم الكل، خاطر هو بيان جاي من ديوان تونسينا بالخارج. معناها مش حاجة جديدة. دونك أنا قلت لك معناها إذا كان أنت ما تعملش شيء بالرقم معناها وعن بعد وتسهل للناس معناها تكون فيه مرونة وتكون فيه معناها وضوح فعلي بالحق كيفاش باش تتم الحكاية وتسكاني وتبعث لي، دونك أنت تفرض علينا خونا ترونسبور ونجي وكل شيء، معناها امبوسيبل باش نوصلوا نتيجة معناها فريمون كيما يحبوا المواطنين. علاش قلت لك أنا الأغلبية تعليقات معناها كانت كيكا. آخر حاجة أنا نقولها معناها الدعم اللي تقال باهي برشا ومهم وبارك الله فيهم يعطيهم الصحة وكل شيء،
0: لكن جاش متأخر شوية الدعم هذايا لأنه
1: متأخر برشا،
0: الناس كلها تقص من بعد رأس العام
1: أنت كتعطيني قدم بسيادة حتى تشلو 15 جوان و 20 جوان ونوقف سنة فيك باش تقبل وما تقبلش. خمو أنا فما كون جزي من دوبوزي في الخدمة بتاعي وفما نحضر روحي وفما رجل أموري وفما زادة معناها صغيرة وقت. أنت كيفاش ترجع لي مثال بعد 15 جوان ولا 20 جوان تقول لي اسكو أنا دوسية تقبل ونجم نقص ولا ما نقصش؟ وكان التذكرة نتاع 300 يورو تولي بعدين ب 500 يورو، شو تعمل بها أنا كتخوض؟
0: ولا نعرف برشا عائلات في البر قصوا معناتها ديجا من عندهم عندهم برشا.
1: أنا قلت لك التوانسة راهو مهما تعمل راهم يقصوا ويجيو. أنا قلت لك احنا الكبار أنا نقصوا ونجيو ونمشيو، احنا نحكيو على شريحة غير قادرة على ناس ما تقدرش، نحبوا الناس هذوكم يمشيو، لكن التوانسة كتشوف انت لي مومبر تاع تياراتنا وتاع لي فولونتيرنا وتاع باتواتنا باش تعداو اوتوماتيكمون، راهو مشكل مومبر فريمون كبير برشا خاطر الجالية كبرت، راهو العدد نتاعها كبر برشا وكل عائلة تفرع منها عائلات أخرين، فهمت كيفاش؟ دونك أنت ما تنجمش تقول غاتيت سيزون كامل خاطر ديما فما الباتو معبي والطيارة معبي، لا والناس نتاع ناس أخرين الكبيرة اللي قاعدة تقعد واللي قاعدة تجي تصيف في بلايص أخرين العام الأول والعام الثاني والعام الثالث لين تولي ما عادش تجي غاديك تونس. البيان راهو شوف باش نكونوا متفقين، البيان باهي برشا والتفاعل فيه برشا، ونحب نشكر قنصلية باريس اتصلوا معناها بينا وعلمونا والحمد لله وفرحنا، معناها خطوة حلوة برشا وفما مد وجزر بين معناها المجتمع المدني وبين الجالية التونسية وبين ممثلين دولة تونسية. بحول الله شيء ذا ما يخرج كان رجل تابه، معناها بالعكس دولة نقولوا من فيها قاعدة تخدم، لكن سمحني ثم تحفظات على أمور اللي ما تقدرش تعملها. احنا نحبوا نجنبوا أن تجيب ملف ويجا جيب وراقة على شامبو اللي في جيب تيمتيك وشبكوا ومنا وشوف عندك دوسي كامل مش كامل وأرجع ومشي، عندي يا أخويا عطيني من الدار نسكن ونبعث لك وانت رجع لي وهي ماشي. علاش معناها ما تعملوش برقمنا اللي هي سهلة برشا، ما فماش مهندسين عالميين نجموا معناها يعملوا أبليكاسيون ولا قد الشيء هذايا، لازم تفرض عليه نحضر في بيرو وكالصف يشوف صفنا في القنصليات. انت طب شيء زي باش لما نسير كل قدام القنصليات ديجا بين قنصليه باريس مثال وانا نقول قنصليه بونتا هو راه من غير حتى شيء شوف الصف اللي واصل ومساكن اللي يخدموا في القنصليه الضغط عليهم كبير بصفه مهول، ما نزيدوهم احنا ضغط على ضغط ونحبوا نوصلوا بحل ويهبطوا تونس يهبط متفرهده مش باش يهبط متفرهده. دونك في فرصه احنا عندنا امل كبير برشا. يعني انا اول ديكلاراسيون عملتها معكم انتم مع ديوان فهم وما نصورش نعمل ديكلاراسيون اخرى بعدها ونتخ بارونتيز فوالا. دونك
0: شكرا على
1: اوفيسيال نعتبرها ونحكي بصفه شخصيه حاليا انا حاليا نحكي كحسن العريبي بصفه شخصيه صحيح ممثل عجيب لكن نحب نوجه هذه كله بصفه شخصيه. احنا نتمنى معناها يزيد يتخمم شويه في المبادره هذه ويتم توسيعها وتكبر اكثر وتشمل ناس اكثر. على خاطر معناها راهي فما المرأة اللي وحدها معناها مطلقة وإلا جايبة صغير وإلا عايشة وحدها وإلا انديكابي ينجم يكون يعاني أكثر من اللي عنده 4 صغار ومن اللي عنده 5 صغار. معناها احنا تمنينا أنه المبادرة دي تشمل أكثر عدد ممكن. معناها مجهود باهي ما يسالش، لكن نجم اللي بنيو عليه إذا كان مش سنة عام الجاي. المهم نشوف فيها الخطوة ونبني ولا ما تقعدش معناها حاجة مؤقتة خدمناها وتفاعل معها الإعلام وولات معناها أندغي معناها حاجة قضية معناها هكا وطنية للناس الكل مشينا فيها. بارك الله فيهم السيد رئيس الحكومة السيد رئيس الجمهورية القناصلة الكل معناها كل شخص من الإعلام هذوما كل يتعاونوا. لكن نطلبوا احنا حاجة واحدة يكون فما خلي معناها أنا نقول لك تليفوني ما سكتش اليوم وده نسكت عبيد معناها أندغي احنا هما اللي عنا
0: شيء
1: معناها صدقنا مسكتش الناس كلها يكلمك الاخر يقول لك الناس حتى تسمح لي توصل معناها تسبك تقول لك علاش هذوك معلش مش احنا علاش كذا
0: مش في بالنا من دوما معناتها اللي عملتوا
1: لنا احنا بربي عن طريق ديوان فهم راهي جماعه طعمات مسنا بالخارج ما هي الا صوت وقنطره راهو الايصال صوت مسنا والغايه وصلت احنا وصلنا الشيء راه وتفاعلوا معها الناس كلها وتبناوه معناها الناس تعمل في الفيديو وانتم اذاعيين وتلافز وكل شيء لكن رانا نقعدوا احنا المستوى نتاعنا حد مستوى المجتمع المدني فما سقف قانوني يحكم فينا وفما احنا نحترموا السلطات نتاعنا ونحترموا الناس اللي مثل الدوله التونسيه.
0: سي حسين مروح ان شاء الله في الصيف ولا لا؟ مرحبا. ما تنجمش تغيب على المطويه معناتها في الصيف هكا ولا؟
1: يصير اكيد.
0: مرحبا بك بلاوك ادوبا تكون بحذانا ان شاء الله في الاستوديو في الصيف ان شاء الله.
1: لا نوعدك ان شاء الله هنجي. انا اللي ما نجمش علاش انا صراحه نحب صغاري يستنسوا بالمشي غاديكا ونقولوا على متعه على حياه وما يستنسوا ببلادهم ويعرفوا ناسهم ويعرفوا ملاهم ويعرفوا شكون عندهم هذيك شكون ما عندهمش. حاجه واحده نطلب من الدوله التونسيه خمم اكثر بصفه معناها بالحق رسمي يقبلوها الناس. كنت نشوف فيديوهات سامح لي قاعدين يبارتاجيو الناس بمراره تتكلم يقول لك انا كنت سنه حبيت نمشي انا عندي بنيه برك الاخر يقول لك عندي ولايه برك الاخر يقول لك راني انا بطاقه المعاق نتاعي مشيت جددتها ويعلم ربي كيفاش عاودوا جدوها لي ومنها من الجهه الاخرى راحوا مقصي. معناها احساس خايب برشا. سي بوخسان نقول يا ربي توصل التونسيين الكل نعاود ناكد حاولوا معناها باش يبدلوا على الاقل الحكايه هذه بالرقم لازم تهزني وتجيبني ونعرفوا احنا قرايه ونعرفوا كل شيء. مش ساهل ترونسبور في باريس ومش ساهل المشي في باريس معناها ومش ساهل باش تلقى وقت. سامحني حتى كان سويت على الكلمه وطولت في الكلام نحب نوصل هذا كل خاطر قلت لك ديكلاري كان معك انت. دونك سي بوخسان ماذا بيا تتم مراجعتها على الاقل يعتمدوا الرقم انا اللي وصى بها السيد رئيس الجمهوريه. انا بنتكلم نبعث لك هذه واحنا حاشتنا وماذا بينا نخمو في ناس خورين وخلي معناها بالحق خلينا نتلموا برشا توانسه في تونس خلينا نتلموا لازم تقول راني عبيت الموسم لا قول راهم جاوني برشا هذه حاجتي يعني. انا نحينا معناها قداش دخلت فلوس سي با غراب معناتها يدخلوا اوتوماتيكمون اما قولوا فريمون فما نسبه كبيره سنين هبطت من تونس 80% ولا 90% خلي الناس يهبطوا يشوفوا بلادهم من رسول الله. والله العظيم الناس قاعده تعاني بأتم انا كذب وناس تفائل والله فما اللي يبعث لك مزاجات معناها ناس تبكي يقول لك علاش قسيتوني علاش تكلموا علي يا سي حسين دخلي يا سي فلان دخلي كلهم يتكلموا هكا لكن على غالب انا احنا ناس لا حول لنا ولا قوة إلا أنه
0: نوصل أصوات الناس.
1: واضح إن شاء الله يا رب يكون بلغت يا رب.
0: واضح شكرا إن شاء الله الرسالة أكيد وصلت ويعطيك ألف صحة. شكرا على كل الخدمة اللي قاعد تخدم فيها وكل المجهود اللي قاعد تقوم به. شكرا سي حسين العريبي يعطيك ألف صحة رئيس جامعة العمال التونسيين بالخارج. احنا واصلين معكم مشوارنا. مرحبا. ما هي التحديات التي تواجهها جودة الزيتون التونسي على مستوى التصدير؟ نحكي في الموضوع والتفاصيل ويلا تتشفيت.
2: L'invité du jour.
0: دكتورة مريم غرسلاوية الخبيرة الدولية في جودة زيت الزيتون. مرحبا يا دكتورة. أهلا وسهلا. مساء النور.
3: أهلا وسهلا. مرحبا بيك.
0: نورتنا. مرحبا بيك. أهلا وسهلا. شكرا جزيلا. يوم الفلاح اليوم هكا ولا لا؟ وصار لقاء اليوم في صفاقس على جودة على قطاع الزيتون وكيفاش ننقذوا قطاع الزيتون في المستقبل. ظهر لي من أبرز التحديات اللي واجهها قطاع الزيتون أو زيت الزيتون هي الجودة هكا ولا لا؟
3: شوف صحيح هو من قطاع زيت الزيتون يواجه تحديات عدة من ضمنها الجودة. احنا ديما ولينا شغلنا الشاغل هو كيفاش نتأقلموا مع التغيرات المناخية كيفاش لأني حتى التغيرات المناخية هذه تأثر على الجودة وتأثر على تركيبة الزيت معناها مش فقط على الكمية ولا على كمية الانتاج ولا أيضا تأثر لنا على التركيبة وعلى الجودة وبالتالي تبقى ديما شغلنا الشاغل كيفاش ننجو جودة مطابقة لاحتياجات السوق اللي احنا متوجهين لها. معناها ما عادش ثم إمكانية ان نحكيه على الجودة في المطلق، لاني لازم نقتنعوا اللي كلمة الجودة والا الجودة في حد ذاتها امر نسبي. معناها انا عندي زيت جودة عالية وقت يكون مطابق لمواصفات والا لمتطلبات السوق اللي انا مشيلها، هذاك علاش ما ثمش جودة في المطلق.
0: فوالا، فمش جودة في المطلق، والجودة درجات هكا ولا لا؟ ما تكفش نحكيو.
3: اي فوالا، اكيد اكيد الجودة درجات. احنا احيانا تسمع حتى نقاشات حتى في وسائل التواصل الاجتماعي حتى في تونس مثلا، نقول الشمال يقول زيتنا احنا احسن زيت، الجنوب يقول لا زيتنا احسن، احنا احسن، صفاقس تقول لا، القروين تقول لا. هذايا هو نقاش انا اقول صحي. علاش؟ على خاطر يدل على انه عنا جودات متنوعة، على انه عنا اصناف وموروث جيني غني جدا يخلينا عنا خصائص مختلفة. هيت ما نقولوش جودات مختلفة، نقولو خصائص مختلفة. على خاطر الحمد لله احنا تونس كي نقولو عنا زيتون عمره 3000 سنة و 4000 سنة اون اكزاجير با، ما احناش قاعدين نقولوا في حاجة مش صحيحة. وبالتالي التاريخ الكبير هذا يخلينا عنا اختلاف وتنوع كبير. هذاك علاش نقولوا الجودات مختلفة. احنا في تونس الحمد لله الموروث هذا يخلينا عنا قدرة على ان نجاوب على احتياجات تقريبا كل الأسواق اللي تتطلب زيت الزيتون، كل البريفيرونس كونسوماتور، كل احتياج المستهلك. هذيك علاش احنا الحمد لله كي نقولوا الجودة انواع. انا يسألوني احيانا يقولوا لي شنية الجودة. انا الجودة بالنسبة لي هي الراء الحريف، الحريف اللي يحب مع الجودة، الراء الحريف مع احترام المعايير. معناها يلزم يكون ثم معايير دولية للأسواق اللي انا مشيلها، وفي نفس الوقت يلزمني نلبي رغبة الحريف. معناها انا بالنسبة لي الجودة هي الزيت الحلو ولا ديليكيت كما نقولوا احنا، اللي المرارة متاعه مش مرتفعة واللاذع متاعه مش مرتفع، اذا كان الحريف يفضل النوعية هذه. الجودة متاعي هي الزيت المر والحار واللاذع اذا كان الحريف والا السوق يفضل الجودة هذه. انا الجودة متاعي هي
0: المتوسطة. يلزم الجودة تختلف حسب طلبات السوق.
3: صحيح.
0: ما تكونش معناها نقولوا احنا قاعدة، ما تكونش فما قاعدة تمشي على الناس الكل. دراسة السوق
3: أكيد أكيد. ما نجمش نقول أنا الزيت المر والحار هو الزيت الأحسن. هو زيت جيد جدا وعنده خصائص تميزه وعنده فايدة للصحة، كيف كيف الزيت الحلو اللي أقل مر وأقل حار، وكما احنا نقوله مثلا زيت ديليكيت هيت ما نقولوش حلو، عنده زيادة أيضا خصائص أخرى مفيدة للصحة تميزه. وبالتالي أنا لازم يكون عندي الجودات المختلفة، حتى واحدة فيهم ما هي أحسن من الأخرى، كلهم عندهم ما يميزهم. أكيد لازم تكون جودة مطابقة للمعايير الدولية. وقت نقول زيت زيتون بكر ممتاز، لازم يكون زيت زيتون مطابق للمعايير الدولية. وفي البكر الممتاز عندي أنواع مختلفة، زيت زيتون بكر في البكر عندي أنواع مختلفة، معناها حسب الذوق، حسب التحاليل الحسية. لكن في آن واحد لازم نكون مطابق للمواصفات. لازم نحاول أني نتوازن ما بين المعايير الدولية والمعايير السوق اللي انا متجه له والحريف شنو يحبب.
0: هذا قاعد ياثر على التسويق مثلا، معناتها على التصدير، على المتنافسيه في العالم تاع زيت الزيتون نتاعنا، لانه هالتصنيف هذا اللي قاعد يصير تاع هذا افضل من هذا وهذا، معناتها كل واحد نصنفه في الجوده حسب معناتها مقاييس نقول انا غير متغيره، قاعد يأثر على التنافسية في العالم، على التصدير، على غيره دكتورة؟
3: شوف، هو المعايير الدولية ولا معايير الأسواق تطبق على الناس الكل، ولازم نكونوا عارفين اللي لما تتوضع المعايير صحيح، اللي لما تتوضع المعايير ما هيش قرآن. معناها من حق كل دولة انها تدافع على مصالحها في المعايير الدولية، ومن هنا يجي القوة متاع البحث العلمي في دولة، القوة في تأثير دولة على المستوى الدولي. تونس عندها وزنها، نس كنا نعرفوا اللي تونس في مجال زيت الزيتون عندها وزنها، وحتى الدول المنافسة كما نقولوا احنا تغزر لها بالعين الكبيرة، معناها ما تشوفش تونس اقل منها جودة، ما تشوفش تونس اقل منها كفاءة، ما تشوفش تونس اقل منها خبرة. احنا مجال اللي الحمد لله عنا صيت وعنا تاريخ وعنا نظرة باهية، معناها احنا قدرتنا التنافسية عندنا مكانة عالية كينور، عندنا مكانة جيدة. الحاجة اللي تنقصنا ممكن في تونس هي ان نحاولوا ان ننميوا الاستهلاك المحلي. لازم التونسي يكون واعي، لازم التونسي يقول مهما كان غالي، على خاطر ديما لما تحاول انك تشجع التونسي اول كلمه يقولها لك زيت الزيتونه غالي ياسر عليا، انا ما نجمش نستهلك زيت الزيتونه كل يوم، زيت الزيتونه نتاع المناسبات نتاع الاعياد نتاع رمضان. لا، لازم ترجع عاداتنا القديمة متاع البحر الأبيض المتوسط، يرجع اعتمادنا يكون كبير جدا على زيت الزيتونة كمادة دهنية كالاستهلاك اليومي، لأنه الفايدة هذه اللي باش تحصل من زيت الزيتونة يلزم يستفيد منها المستهلك التونسي قبل كل شيء، ولازم يكون عندنا قدرة على امتصاص كميات كبيرة من زيت الزيتونة باش حتى كي يبدأ عندنا فائض انتاج أسعارنا ما تتأثرش. الفلاح يقول أنا عندي السوق المحلي، أنا باش نبيع في السوق المحلي، والسوق المحلي عندها أثمان محترمة، لأنه تونسي لما يشري زيت الزيتونة يقبل الثمن المرتفع لكن يقلل من استهلاكه،
0: ما يشريش برش. لا هذا هو، احنا قادمين على سنوات في مفايض انتاج معناتها تقريبا حسب الارقام وغيره، فما استثمارات كبيره قاعده اليوم في زيت الزيتون، وعلى مال ونمشيو لقدام هكا ولا لا على مستوى الصابة.
3: هو الحمد لله هي هذه حاجه باهيه، احنا بقدره ربي الانتاج نتاعنا باش يكون ان شاء الله بقدره ربي باش يكون مستقر، ما عادش باش نخفف بالطريقه اللي كنا بالطرق اللي كنا نشوفوا فيها في السنوات الفاتته، لانه اعتمدنا برشا على الانتاج المروي، والانتاج المروي نسبيا مستقر مقارنة مع المطري. هذا الكل مش ماهيش حاجة ميزمش تخوفنا، يلزمها تفرحنا، لكن يلزمنا نستعدوا للمولود الجديد هذا اللي جينا عام على عام، يلزمنا نحفظوا له كما نقولوا احنا اللي جاي صغير ما يترجعش، ما يقولش كيفاش باش نوكله كيفاش باش نشربه، لكن يلزم يخدم. احنا كيف احنا جايين الخير، معناها يلزمنا نحفظوا، يلزمنا نفتحوا اسواق جديدة، يلزمنا نشجعوا السوق الداخلية. شفت احنا وقت جات الازمات نتاع الكورونا والا حتى عدم الاستقرار في المنطقه، السياحه شكون اللي انقذ المواسم السياحيه في تونس؟ انقذها المستهلك التونسي بصفه معناها اولى، انقذها المستهلك التونسي. احنا كيف في قطاع زيت الزيتون كما قلنا ان شاء الله قادمين على صابات كبيرة إن شاء الله، على كميات كبيرة. المستهلك التونسي يلزم يكون عنده نصيب. احنا استهلاكنا التونسي لا يتعدى في أغلب الأحيان كمعدل 10% من صابتنا، يلزم يكون 20-30%. علاش ما نستهلكوش الثلث ونصدر الثلثين؟ وكما قلنا الكميات باش تكبر، هذايا حتى احنا باش نسوق لتونس كدولة منتجة ومستهلكة، حتى الناس اللي تتعامل معانا كسوق تونسية يقولوا السوق التونسي يستهلك، معناها مش باش يكون عندهم كيما نحكي ونقولوا السكينة على الرقبة، التونسي لازم يبيع. لا، التونسي ينجم يبيع في السوق التونسية، والسوق التونسية أحيانا تعطيه أثمان وتعطيه فرص أحسن من اللي يعطيها له التصدير.
0: واضح، نستحق خبرتك دكتورة، إن شاء الله كل مرة تكون حاضرة معنا وتنورنا بالبحث العلمي اللي أنت قاعدة تقوم به وبخبرتك الدولية اليوم في قطاع زيت الزيتون. شكرا جزيلا دكتورة مريم غرسلاوي الخبيرة الدولية في جودة زيت الزيتون، شكرا على كل التفاصيل اللي قدمتها لنا. نتقابل إن شاء الله في موعد أخرى دكتورة للتكزينة واللقاء 8-47 دقيقة على موجاتنا، مشوارنا يتصل معكم حتى للتسعة.
2: ديوان اف ام، عسلامة
4: عسلامة ديوان اف ام، انا شوفير تاكسي ونحبكم برشا وديما نسمعكم
5: وديما احلى جوكم، نحبكم برشا ديوان اف ام.
2: تكلمنا وقت اللي تحب وقول اللي تحب.
5: ديوان افهم نحب نوصل نداء
6: ونعملوا عليكم باش توصلوا صوتنا للمسؤولين.
2: ملا كابتن موزة صفاقس
7: على 91.2
2: تونس
7: 93.5
2: نابل والوطن القبلي
7: على 106
2: وبيان سور تنجم تسمعنا من كافة أنحاء العالم على ديوانفام.net ولا فيسبوك انستغرام يوتيوب ديوانفام.

0: Joana Fran, Sudcom. على ديوان اف ام كل يوم تسمع اخر الاخبار في تونس والعالم الكل وتواكب اهم الاحداث والتظاهرات برامج سياسيه اجتماعيه ثقافيه فنيه ورياضيه هذا الكل واكثر تلقاوه كان على ديوان اف ام ولي ريزو سوسيو تاعنا انستغرام فيسبوك تيك توك والشين يوتيوب ديوان اف ام وزادا على السيت تاعنا www.diwanfm.com على ديوان اف ام ما يفوتك شيء. صوتكم تسمعوا نايت كلوب كل ليلة من الاثنين للجمعة معايا أنا محمد القرقني أقوى لي دي جي ولي باند أبان الموسيقى والكاش هذا الكل وأكثر من التسعة حتى للنص الليل على ديوان اف ام
1: ديوان اف ام
0: ديوان اف ام
1: صوتكم
2: في 60 دقيقة مع هدى الورغمي على ديوان اف ام.
3: مرحبا بكم، أهلا وسهلا، تحياتي للجميع. الحدث في البرلمان هذا المساء هو المصادقة على قانون الفنان والمهن الفنية. هو صاحب المبادرة النائب شكري البحري ضيفنا في المباشر. مرحبا بك، أهلا وسهلا، مساء النور.
4: أهلا وسهلا، أهلا الديوان الثام.
3: شكرا، مرحبا مساء النور. نتصور رئيس سعادتك لا توصف هذا المساء مقترح القانون بتاعك، تمت المصادقة عليه برمته هكا ولا؟
4: القانون بتاع تونس هو القانون بتاع الفنانين، هو القانون بتاع التقنيين والفنيين والإداريين اللي عانوا سنوات من التهميش، سنوات كبيرة نستناو في هالقانون هذا. كان تونس قادت بلا قانون فنان، الحمد لله 133 نائب، عندنا 3 سنين من اللي قدمنا المقترح هذا، 133 نائب تبنوا المقترح، واليوم الحمد لله تم المصادقة عليه نهائيا
3: رغم الغيابات ولا لا. 76 نائب 77 نائب حاضر في البرلمان.
4: أكيد تم أنشطة أخرى زادة
3: فترة الأنشطة والتنقلات للجهات خاصة هكا ولا.
4: اليوم زادة في باكستان، زادة سادة نواب حاضرين في مع الفلاحة
3: اي فوالا في 12 مايو لجمع لجنة الفلاح فوالا. اي
4: الحمد لله، الحمد لله، معناه يوم تاريخي، يوم استثنائي، باش يبدل برشا حاجات. نهديوه هالقانون هذايا كيما قلت انا وكيما قالت الفنانه الكبيره ليلى طوبال، الكل فنان تظلم وكل فنان حلم وما نجمش يحقق الحلمه، ما نجمش يكون حاضر اليوم باش يشهد اليوم التاريخي. القانون هذايا جا راهو باش يحمي حريه الابداع، باش ينظم المهنه، باش يدعم الاستقلاليه نتاع بطاقة الاحتراف، باش نعملوا نهايه للعمل الشفوي وتكريس الشفافيه معنا لي كونترا في العقود، ما عادش شفهيه. فما بعد اجتماعي لهالمشروع، فما حلول مبتكره لتمويل منظومه الضمان الاجتماعي الخاصه بالمحترفين، فما زاد فما تنظيم وضعيه الموظفين اللي هما ما تمش اقصاء للموظفين وللهواة كما يقولوا. القانون هذا جاء باش يضبط الوضعيه القانونيه للفنان، باش يحدد له واجباته ويعطيه حقوقه ويضمن له المكانه اللي يستحقها في المجتمع. نعرفوا اللي راهو الفنان يقوم بادوار مهمه، يساهم في الذاكره الوطنيه. ما ثماش انسان ولا ما ثماش فنان ما دخلش بيوتنا ودخل قلوبنا ولا جزء من ذاكرتنا. قديش من صوت رفقنا وقديش من وجه خفف علينا وقديش من مسرحيه وفيلم خلتنا نفكر ونعبر ونغيره، وقديش من غنايه خلتنا نحلو ونحب البلاد، وقديش من لوحه فنيه خلتنا نعاود ونشكلوا عالمنا بالالوان، وقديش من فنان عاش وحده ومريض تعب، وقديش من فنان واجه الفقر والعجز والحرمان من أبسط الحقوق، وقديش من فنان مات بغصته وبحسرته وتحسرنا عليه وخسرت عليه الوزارة مجرد بيان ونعي، وقديش من واحد صفقنا له وصورنا معاه ونسيناه، وقديش من واحد من الفنانين حارب وقاوم وعانى وخسرت عليه الوزارة ملاليم إعانة منحة بعد ما يعمل مطالب في جرة المطالب وتكون اللجان باش توافق عليها، ثم عبد تموت وتستنى فيها المنحة هذه. اليوم ما عادش نحكيه على فن وفنان.
3: شو اللي باش يتغير اليوم؟ شو اللي باش يتغير سي شكري مع
4: تنظيم المهن الفنية بما يمكن منتسبيها من بعد قانوني يحفظ كرامتهم وينظم مجالهم ويضمن العناية بأوضاعهم المادية والاجتماعية، يدعم الحق في الإبداع فعلا وتلقيا، يساهم في النهوض بالإنتاج الأدبي والفني في جميع أشكاله ومضامينه. هذا هو يدعم الثقافة الوطنية والصناعة الثقافية في تأصلها وتنوعها وانفتاحها وتجددها. ثم حاجة أخرى مهمة ياسر اللي هو السيادة الثقافية. نعمل نسبة الإذاعات والتلفاز باش يولي عندها 60% من بث اللي هو منتوج تونسي، وفما نسبة فنية في 1% ارتستيك مسمينها الفن في قلب الفضاء العام. فما ميزانيات، معناها جزء من الميزانيات مش تمشي للفضاء العام باش نزيدوا فيها نزينوها وندخلوا الفن في فضاءاتنا. هذا هو القانون شنو يعمل.
3: فوالا هذا هو بدات ردود الافعال تجيكم من الفنانين والمبدعين. سي شكري بعد المصادقه نصور التليفون ما سكتش.
4: شوف الناس مش مسابقه 11 سنه من 2005 قاعدين يستناو فيه، الوزاره في جره الوزاره، الوزير في جره الوزير، واحنا نستناو كل مره في الوزاره باش تبعث هاي مش تبعث هاي، تعدت للحكومه هاي كذا. اليوم 4 برلمانات تعداو، اليوم البرلمان هذايا من خلال الساده النواب دعموا الحلمة بتاع الفنانين، دعموا الحق بتاع الفنانين، دعموا هالقانون هذايا. 3 سنين واحنا من في اللجان سمعنا الناس الكل. هو أكثر قانون تعطل، هو أكثر قانون تم الإجماع عليه من قبل الهياكل، أفراد، مؤسسات، حقوقيين، فنانين. عبارة اليوم القانون هذايا عبارة دستور الفنان. راهو كان تونس قعدت بلها الفنان هذايا، راهو المسار اللي تعداله هالقانون مر بصعوبات كبيرة. فهمت؟ والحمد لله اليوم
3: أخيرا رأى النور، معناتها فترة مخاف كبيرة من بعد رأى النور.
4: ينتصر للمبدع، ينتصر للفن، ينتصر لتونس، ينتصر لحلمة الفنانين اللي استنوها سنين.
3: معناتها اليوم الفنان في آخر كاريره ولا كي يمرض ولا شري الامتيازات اللي شو اللي معناتها يتمتع بها بعد القانون هذايا، ما عادش نسمعوا فنانين في وضعية حرجة وما لقاوش وين يعدي مثلا يمشوا للسبيطارات يتعالجوا غيره.
4: هوني عملنا حلول مبتكرة لتمويل منظومة الضمان الاجتماعي خاصة بالفنانين باش نحيوا هالمعاناة. الفنان في المنظومة هذه اللي كانت الحالية الموجودة في قانون 2002 تعيش حالة إفلاس وعجز هيكلي، وساعات فنان ما يبعثش الفلوس بتاع الضمان الاجتماعي يبعثوا له عدل منفذ، وساعات فنان ما يلقاش الدواء، وساعات فنان يموت في تركينا. القوة بتاع المشروع هذا تكمن في واقعيته المالية. ما يتطلبش من الدولة رصد ميزانيات إضافية، يقدم حلول تمويلية مبتكرة ما تطلبش ميزانية الدولة، يرسي آلية تمويل ذكية تعتمد على تفعيل الموارد الكاملة في القطاع الفني، وذلك من خلال 2 موارد جدد. طابع المساهمة الفنية اللي هو إجراء متاع آلية تمويل ذاتي لإنقاذ نظام التغطية الاجتماعية لمحترفي المهن الفنية، وهو حل تضامن مبتكر. فالقطاع يمول نفسه بنفسه، وعائدات الطابع هذا اللي يوظف على العقود الفنية والملفات وغيرها تمشي للمساهمة في تمويل نظام التغطية الاجتماعية. 2، تخصيص نسبة من مداخيل معلومة تشجيع الإبداع. 3، تنظيم الوضعية متاع الموظفين هذوما كما قلنا، إقرار مساهمة تضامنية. احنا ما الموظفين والأساتذة واللي قريوا ينجموا يعملوا الفن، لكن في الأخر نسمحوا له بالممارسة القانونية، لكن مقابل مساهمة تضامنية لدعم صندوق الضمان الاجتماعي لزملاء المتفرغين اللي ما عندهمش راتب قار. هذه هي العدالة الاجتماعية، هذا هو التضامن بين أهل القطاع الواحد. وثالثا زاد التقني والإداري ننظروا له في هالقانون هذايا، مش كان الفنان، حتى وراء الفنان ثم تقنيين وإداريين اللي هما يشملهم القانون هذايا. في خاطر العمل الفني عمل جماعي، سلسلة مترابطة. ما نجموش نحمل الفنان ونخلو مهندس الصوت ولا متعهد الحفلات جميعهم يخدمون نفس ظروف العمل المتقطع. غدوة الفنان يخدم في الصيف وفي الشتاء ما يلقاش باش يدفع، تولي عنده ثم منحة تتعطاله وثم وتتسبله الضمان الاجتماعي. هذا هو القانون في روحه. القانون يميزش بين الفنان المحترف ولا الفنان الهاوي ولا الفنان الموظف، لكن للفنان المحترف اللي هو مهنته، خطر قانون هذا يراه قانون المهن الفنية. فما طبيب ينجم نشوف واحد آخر ينتحل الصفة بتاعه، ثم محامي ينتحل واحد آخر الصفة بتاعه، ثم مهندس ينجم ينتحل واحد آخر الصفة بتاعه. الفنان أيضا لازم يكون ما ينتحل حتى حد الصفة نتاعو. وهنا نشوفه في هالعالم هذا قدش واحد أسهل حاجة تقول فنان وفي الأخر الفنانين الحقيقيين يموتوا بالجوع وبالمرض ويتنساو خاصة كي يكبروا ويولوا عاجزين على على على على التكفل بحياتهم يموتوا وحدهم. هذا هو القانون, هذا هو روحه. الحمد لله معناها ما نش عارف شو نقول.
3: أكيد فرحتك وصلت لكل أهل القطاع على الفرحة متاعك كفنان. أولا شكري البحري ونعرفوكم عطا كمبدع وكأستاذ مسرح اليوم في تونس وكنايب اليوم في البرلمان. معناتها في الأخر حسيت روحك قدمت للمهنة اللي أنت جيت منها للناس اللي حضرت ربما على المعاناة متاعهم.
4: تربية مسرحية أنا بشهريتي. فما ناس ماتت قدامي, ثم ناس تمرض قدامي وما تلقاش الدواء, ثم ناس معناها حبينا نخرجوا بالقانون هذا من منطق الدولة الراعية تمنح لك الإعانات والمثقف المهمش إلى منطق الدولة المستثمرة تعترف بالفن كمهنة وبالثقافة كصناعة وبالفنان كفاعل اقتصادي عنده كرامة. القانون هذا ما يحميش الفنان بل يحرر الطاقة الاقتصادية للقطاع باش يكون قاطرة للتنمية المستدامة والتسويق صورة تونس في العالم. المشروع هذا عنده برشا مكاسب لا يمكن التفريط فيها ونظلنا ونظلوا برشا عباد عليها, مكاسب معنوية, مكاسب قانونية, مكاسب اقتصادية, مكاسب اجتماعية ثقافية. أول مرة في تاريخ تونس يعترف بالفن كمهنة, هنالك مفهوم للفن ومفهوم للفنان. وجدد شكري لكل السادة النواب اللي تبناوا هالمقترح هذا وتصادقوا على اللي يصبح إن شاء الله بعد مصادقة السيد رئيس الجمهورية. نشكرهم على الوفاء وعلى الحماسة وعلى الثقة. عاش تونس كيما نقول, عاش تونس وعاش الفنانين بكرامة.
3: شكرا النائب, شكرا البحر, يعطيك الف صحة. شكرا على كل التفاصيل اللي قدمتنا بخصوص المصادقة منذ قليل في البرلمان على قانون الفنان والمهن الفنية. هكا وصلنا الختام لقانا لليلة. شكرا حسام, شكرا هيفا, شكرا ضحاج, من تحية هدى الأخبار مع فؤاد, نايت كلوب مع محمد القرقني. لتكم زينة, صباح على خير.
0: ديوان افام عسلامة.
5: عسلامة ديوان افام, انا شوفير تاكسي ونحبكم برشا وديما نسمعكم
6: وديما نحبكم برشا. ديوان افام
0: كلمنا وقت اللي تحب وقول اللي تحب.
7: ديوان افام تحب نوصل النداء
8: ونعملوا عليكم باش توصلوا صوتنا للمسؤولين.
0: مالا كابتن موجة صفاقس
9: على 91.2
0: تونس,
9: 93.5
0: نابل والوطن القبلي
9: على 106.
0: وبيان سور تنجم تسمعنا من كافة أنحاء العالم على ديوانفام.net ولا فيسبوك, انستغرام, يوتيوب ديوانفام. ديوانفام فلاش نيوز.
10: موجز التاسعة ليلا, ديوانفام عسلمة. رئيسة الحكومة سارة الزعفراني الزنزري تشدد بمناسبة انطلاق فعاليات القمة الأفريقية الفرنسية أفريقيا إلى الأمام على أن تونس متمسكة باحترام القانون الدولي وماضية في بناء شراكات طويلة المدى في عمق القارة الأفريقية. والزنزري تضيف في كلمة ألقتها بالعاصمة الكينية نيروبي أن تونس تؤمن بأن السلم لا يمكن أن يبنى على موازين قوى مختلة وعلى التطبيق الانتقائي لمقتضيات القانون الدولي, بل على أسس العدالة والإنصاف واحترام سيادة الدول واستقلالية قرارها وضمان حقوق شعوبها وفي مقدمتها حقها في تقرير مصيرها. مجلس نواب الشعب يصادق مساء اليوم على مقترح القانون المتعلق بالفنان والمهن الفنية برمته بتأييد 76 نائبا واحتفاظ نائب واحد ودون تسجيل أي رفض, وذلك أثر استكمال مناقشة فصوله خلال جلسة عامة خصصت للنظر في هذا النص التشريعي. ويتضمن هذا القانون 45 فصلا ويهدف بالخصوص إلى إرساء إطار قانوني جديد ينظم القطاع الفني بمختلف مكوناته ويضبط حقوق الفنانين والعاملين في المهن الفنية وواجباتهم في ظل ما يشهده المجال الثقافي من تحولات مهنية وتكنولوجية متسارعة. ويأتي هذا النص التشريعي في سياق مراجعة المنظومة القانونية الحالية المنظمة للمهن الفنية والتي اعتبرها أصحاب المبادرة وعدد من المتدخلين في القطاع غير قادرة على مواكبة تطور الأنشطة الفنية وظهور اختصاصات جديدة إلى جانب محدودية الحماية الاجتماعية والمهنية المتوفرة للعاملين في المجال. تقلبات جوية مرتقبة تبدأ من يوم الجمعة القادم وتصل ذروتها يوم السبت، ومن المتوقع أن تشمل هذه التقلبات أمطارا هامة في المناطق الغربية وشمالية لتمتد لاحقا إلى السواحل الشرقية والوسط وحتى الجنوب الغربي، وفق الباحث في علم المناخ والخبير في طقس تونس عمر بحبة في 60 دقيقة على ديوان فام، متوقعا استمرار هذه التقلبات حتى يوم الأحد القادم لتشمل مناطق واسعة من شمال ووسط وجنوب البلاد.
11: من المتوقع ان شاء الله بدايه من يوم الجمعه ان شاء الله يعني فما امطار متوقعه، ممكن الامطار باش تكون اهم من نهار السبت خاصه، وممكن تتواصل حتى لنهار الاحد. ثلاثه ايام هذوما ان شاء الله من المتوقع كونه باش تكون فيهم تقلبات، والتقلبات ربما الذروه تكون نهار السبت ان شاء الله. التقلبات ممكن باش تبدا نهار الجمعه ان شاء الله في المناطق الغربيه، ممكن الوسط وحتى في الجنوب الغربي ربما هذين نهار الجمعه في ولايات الكاف القصرين قفصه ربما حتى تجري بلي مع المناطق الغربيه، وممكن تشمل حتى مناطق أخرى في وسط تونس وفي جنوب تونس. ثم التقلبات الأهم إن شاء الله باش تكون نهار السبت، ممكن زادة في المناطق الغربية والشمالية، وممكن المرة هذه خاصة أكثر في الشمال وحتى في الوسط. يعني عموما يعني التقلبات متاع نهار الجمعة والسبت والأحد باش تشمل عدة مناطق تونسية شمالية وسطى وجنوبية، وممكن باش تكون أكثر في المناطق الشمالية والمناطق المرتفعات الغربية خاصة نهار السبت، وإن شاء الله زادة باش تشمل حتى مناطق أخرى شرقية، ربما تشمل حتى جهة الساحل، ممكن جهة الساقس، ممكن جهة نابل، يعني السواحل الشرقية زاد ربما تكون معنية، والبداية إن شاء الله بشكون من الغرب دونك في اتجاه الشرق.
10: وفي الشأن الدولي، وزارة الدفاع الأمريكية البنتاغون تعلن اليوم أن تكلفة الحرب على إيران قد ارتفعت إلى ما يقارب 29 مليار دولار، في ظل تزايد التدقيق الذي يواجهه الرئيس دونالد ترامب بشأن الصراع وتأثيره على الجاهزية العسكرية. ومن جهته، مكتب الموازنة في الكونغرس الأمريكي يقدر اليوم أن تصل كلفة الدرع الصاروخية القبة الذهبية التي طرحها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إلى 1.2 تريليون دولار، بما يشمله هذا المشروع من مكونات النظام الرئيسية ولا سيما طبقات الاعتراض ونظام الإنذار والتتبع الصاروخي. وكان ترامب قد دعا وزارة الدفاع إلى إعداد خطط لإنشاء نظام دفاع صاروخي متطور أطلق عليه في البداية اسم القبة الحديدية لأمريكا. ختم العرض الإخباري مع أجمل تحيات فؤاد مبارك، وينطلق المشوار الآن مع محمد القرقني في نايت كلوب.
12: باش تعرفوا أكثر تفاصيل على أخبارنا زوروا موقعنا www.diwanfm.net، ولا تابعونا على باج فيسبوك أيشان يوتيوب ديوان فم.
13: ديوان فم صوتكم. ديوان فم صوتكم.

0: Les dédicaces, musique l'mine, où il cache.
1: Bonsoir, مرحبا بكم على سلامتكم الناس الكل وين ما كنتوا تسمعوا فينا على ديوان اف ام. شكرا لكم على اختيار الفريكونس نتاعنا على 91.2 على 93.5 في تونس الكبرى ولا زاد على www.dwanfm.net. مرحبا بكل مستمعينا وين ما كنتوا. هذه نايت كلوب كيما كل ليله لو رانديفو اللي يكون معاكم من الاثنين للجمعه من 9 حتى للنص الليل. نسلم عليكم الناس الكل, نتمنى لكم ان شاء الله سهريه ممتعه معانا وين ما كنتوا تسمعوا فينا. نقول لكم كيما العاده زيدوا في الحظ على خاطر برشا موسيقى حلوه سيغمون فاركم في الثلاثة ساعات هذوما. اي اون بلوس زاد ايكيب مزيانه برشا. سلام عليك حسام الحلواني سيد المخرج, سلام عليك كيفا بن يوسف في الاعداد, هذا محمد القرخني من نورال ميكرو معاكم كيما قلت في الثلاثة ساعات هذوما. ان شاء الله يتعدي خير في الظل معاكم بطبيعه برشا موسيقى كيما العاده, والبدايه نتاعنا تكون توت سويت مع رود تريب.
2: الموسيقى اللي توانسك في ثنيتك تسمحها في رود تريب.
1: في البلاي ليست بعد شوي بتسمعوا حميد الشعري ونصرت في كان على عيني.

يا بوكو ان بليس فهم مش تلقاو هاي فواه مش تلقاو جيف سوتس مش تلقاو مايا ذيب بروكن تريلز سيلاوي مي تو سويت باش خليكم مع ماسيليا دونك باش نلقاو موسيقى من عند اللي هاي سيغمون اللي هاي اللي انا نقول لكم ماشي شي سارتان مومون باش نوليو نسمعوا دي زارتيست ولا باش نوليو هكا فانز مع دي زارتيست من اللي هاي سيغمون هذه حاجه متاكده وقتاش مازال شويه الوقت باريز نايتس هذه الموسيقى نتاعنا نقول لكم بونيكوت انتم تسمعوا فينا.

0: في نايت كلوب.
1: مرحبا بكم جديد في نايت كلوب. نسلم عليكم الهدس الكل ومتواصلين معاكم بتبيع حتى للنص الليل. ساعتنا الاولى مازلت موفيتش ومازلت برشا موسيقى. دايور نقول لكم جوستومون قبل الاخبار باش نلقاو ان رونديفو كيما العاده مع الموسيقى الشرقيه القديمه في كاسيت.

0: كشرقية القديمة تسمعها في كاسيت.
1: في كاسيت الليلة باش نرجع بكم الرامي صبري في كلمة، باش نرجع بكم زاد المريم فارس، أنا العنادية، مروان خوري كل ساعة، جوليا بوتروس على شو اي تو سويت، باش خليكم محسن الجسمية الحبيب الأولي، فوالا ما الحب إلا الحبيب الأولي. هيفا تقولي أي من غادي من عاش علاش هيفا، ما مش مشكل أنتو كان خليك. أنا والله ما فهمتش علاش الليمات هذي كل رجعت نسمع فيه حسين الجسمي، مع أني عندي برشا ما سمعتوش. موزيكته حلوة كوميم، موزيكا بنينة إن شاء الله تعملوا بون كيف معانا. أنا أقول لكم زيدوا في الحسرة، جينا معاكم بعد الأخبار، خليكم معنا برانشي، أنتم ما تسمعوا في نايت كلوب.

0: راديو ان اف ام ما يفوتك شيء. تبع الاخبار المحليه، الاقتصاديه، السياسيه، الرياضيه، العالميه وحتى احوال الطقس. مراسلين يواكبوا الاكتواليتي لحظه بلحظه. الاخبار على ديوان اف ام من مصدر بكل دقه ومصداقيه على راس كل ساعه. لاكثر تفاصيل تابعونا على www.diwanfm.net. ديوان اف ام صوتكم. ديوان اف ام فلاش نيوز.
1: موجز العاشرة ليلا، ديوان اف ام عسلمة. صدور قرار مشترك عن وزير التربية ووزيرة المالية يقضي بتنقيح وإتمام القرار المتعلق بضبط معالم التسجيل والخدمات بمعاهد مهن التربية والتكوين بهدف مراجعة التعريفات المعتمدة لخدمات الإقامة والإطعام داخل هذه المؤسسات بداية من 22 سبتمبر 2025. ويتعلق القرار بأحكام جديدة تضبط معلوم الوجبات لفائدة المتكونين بمعاهد مهن التربية والتكوين، حيث تم تحديد معلوم فطور الصباح بدينارين اثنين، في حين حدد معلوم كل من وجبتي الغداء والعشاء بخمسة دنانير. كما تم تحديد معلوم الإقامة اليومي بالمبيت بثلاثة دنانير للسرير الواحد وفق ما جاء في الفصل الرابع الجديد من القرار. وأضاف القرار فصلا جديدا ينص على أن خدمات المطاعم والإقامة بالمبيتات تقتصر حصريا على المتكونين المرسمين بمعاهد مهن التربية والتكوين دون سواهم. صفر ممرض في قائمات الانتظار بسلك الممرضين بكل الإدارات الجهوية للصحة في تونس، حيث يتم تكوين هذه الكفاءات في الجامعات التونسية، ولكن تستفيد منها دول أخرى في ظل الهجرة الكبيرة للممرضين التونسيين نحو أوروبا وأمريكا الشمالية وعدة بلدان خليجية وفق رئيس الجمعية التونسية للممرضين رابح الخليفي. والخليفي يشدد على ضرورة إرساء مرجعية مهنية واضحة لسلك التمريض وإقرار حوافز للممرضين بما من شأنه أن يحد من هجرة هذه الكفاءات.
2: كي يبدأ ثم مسار مهني ومرجعية مهنية واضحة، دونك في الوقت ذاك النجم الارتقاء بهم هما، وعلاش لا ما يكونش الممرض هو عنده حوافز وعنده برشا حوايج كل شيء هنا في تونس، دونك ما عادش نجم ما عادش يحاول باش يخرج لبرا بما انه الحوافز اللي باش يلقاها من برا يلقاها في تونس. وذاك علاش توا كان تمشي الادارات الجهويه نتاع تونس الكل تلقى ليز داتون ليز انفيرمي زيرو، معناها ما ثماش توا ممرضين في الادارات الجهويه نتاع تونس الكل، كلهم توا تلقاهم لبرا، تلقاهم في المانيا، تلقاهم في فرنسا، تلقاهم في بلجيكا، تلقاهم في كندا، امريكا اخر حاجه، تلقاهم الكل موجودين. دونك احنا نكونوا الماده الخامه والتكوين جيد في الأحسن المدارس التونسية العليا، ولكن كل ذو ما يستفادوا فيهم دول العالم البر.
1: المنظمة التونسية لإرشاد المستهلك تعبر في بلاغ عن استنكارها لما اعتبرتها تنامي التجاوزات المرتبطة بخدمات معالجة مطالب التأشيرة من قبل شركات الوساطة الخاصة، وما أفرزته من عباء مالية متصاعدة واختلالات تمس بمبادئ الشفافية والمنافسة العادلة وحماية المعطيات الشخصية. والمنظمة تؤكد أن الرسوم المفروضة مقابل خدمات إدارية محدودة كحجز المواعيد وتجميع الملفات واستقبال المطالب تجاوزت في عديد الحالات حدود المعقول، خاصة في ظل غياب المنافسة الفعلية وانعدام البدائل، بما يحول هذا النشاط إلى شكل من أشكال الاحتكار المقنع المرتبط بخدمة ذات بعد سيادي وحساس. والمنظمة تدعو في هذا السياق إلى فتح تدقيق شامل في مدى احترام التشريع التونسي المتعلق بحماية المعطيات الشخصية وأخضاع شركات الوساطة إلى رقابة قانونية ومالية وجبائية صارمة، مع مراجعة الإطار المنظم لهذا النشاط وفق مبدأ المعاملة بالمثل واحترام السيادة الوطنية بما ما يمنع تحويل المواطن إلى مصدر استنزاف مالي تحت غطاء الخدمات القنصلية المفوضة. وفي الشأن الدولي، إيران تنفي اليوم صحة ما أعلنته الكويت بشأن محاولة 4 من ضباط الحرس الثوري التسلل إلى جزيرة بوبيان، مشيرة إلى أن العسكريين الإيرانيين دخلوا المياه الكويتية بسبب خلل في أنظمة الملاحة. الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يغادر اليوم الولايات المتحدة متوجها إلى الصين في أول زيارة يقوم بها رئيس أمريكي للقوة الأبرز المنافسة للولايات المتحدة منذ نحو عقد. ويرتقب أن يجري ترامب محادثات الخميس والجمعة القادمين مع نظيره الصيني شي جين بينغ، ستركز في شكل أساسي على الملف التجاري والتباينات بين واشنطن والصين بشأن تايوان وإيران. ختام العرض الإخباري مع أجمل تحيات فؤاد مبارك، ويتواصل المشوار الآن مع نادر بن شهيدة في فلاش سبور.
0: ديوان اف ام عسلمة.
3: عسلمة ديوان اف ام، انا شوفير تاكسي ونحبكم برشا وديما نسمعكم
4: وديما احلى جوكم، نحبكم برشا.
3: تمنا وقت اللي تحب وقول اللي تحب.
4: ديوان افهم نحب نوصل النداء
5: ونعملوا عليكم باش توصلوا صوتنا للمسؤولين.
3: ملكه الموجه صفاقس
6: على 91.2
3: تونس
6: 93.5
3: نابل والوطن القبلي
6: على 106
3: وبيان سور تنجم تسمعنا من كافة أنحاء العالم على ديوان افهم .net ولا فيسبوك انستغرام يوتيوب ديوان افهم. ديوان افهم فلاش سبور.
7: مساء الخير، مرحبا بكم في الفلاش سبور. بمكتب الرابطة الوطنية لكرة القدم أصدر اليوم جملة من القرارات إثر الجولة قبل الأخيرة من البطولة المحترفة لكرة القدم، نعطيكم أبرزها. دعوة لاعب الترجي الرياضي التونسي محمد أمين توغاي للمثول أمام مكتب الرابطة خلال الجلسة القادمة مع إيقافه عن النشاط الرياضي إلى حين مثوله. دعوة لاعب النادي الإفريقي فراس شوات للمثول أمام مكتب الرابطة خلال الجلسة القادمة مع إيقافه عن النشاط الرياضي إلى حين مثوله. معاقبة الترجي الرياضي التونسي بتوبيخ وخطية مالية قدرها 2500 دينار بسبب رمي المقذوفات خلال مباراة النادي الإفريقي نهار 10 ماي 2026. معاقبة النجم الساحلي بخطية مالية قدرها 10000 دينار بسبب العودة للمرة الثالثة في رمي القوارير على أرضية الميدان. ومعاقبة المرافق الإداري للملعب التونسي سيف بن سالم بزوز مقابلات وخطية مالية قدرها 5000 دينار بسبب التلفظ بعبارات نابية تجاه حكام مباراة خلال مواجهة الفريق ضد اتحاد بن قردان. اليوم تلعبت الدفعة الأولى من الجولة الأخيرة للرات المحترفة الأولى لكرة القدم في زويتن شبيبة العمران، تتعادل مع مستقبل مرسى هدفين مقابل هدفين. سجل للجي اسو كل من فراس المهدويني في الدقيقة 9 وشهاب الزغلامي من ضربة جزاء في الدقيقة 90، وللمرسى سجل كل من يوسف داو في الدقيقة 29 ويسري العرفاوي في الدقيقة 61. غدوة تتلعب الدفعة الثانية من الجولة الأخيرة لأربعة 13 ماي، الأربعة متاع العشية نادي البنزرتي يواجه الترجي الجريسي، تحكيم لسيف الورتاني وأمين الفقير في غرفة الفار، وفي نفس التوقيت في جابس مستقبل جابس يواجه الملعب التونسي، تحكيم لعبد السلام ماني ومحمد علي قروية في غرفة الفار. النادي الإفريقي أعلن عبر صفحته الرسمية على الفيسبوك عن موافقة للسلطات الأمنية على إضافة تذاكر المدرجة الثانوية الخاصة بمباراة الجولة الأخيرة ضد الأولمبي البيجي، باش يتم طرح التذاكر غدوة الأربعاء انطلاقا من 8 نتاع الصباح حتى 5 نتاع العشية في شبابيك ملعب الشادلي زويتن. نذكر أنه الإفريقي باش يواجه نهار الخميس الأولمبي البيجي انطلاقا من 4 نتاع العشية لحساب الجولة الأخيرة من رات المحترف الأولى لكرة القدم، مباراة باش يتم تسليم فيها الإفريقي لقب البطولة. اليوم تلعبت الدفعة الثانية مباراة الجولة الأخيرة من رابطة المحترفة الثانية لكرة القدم، ونقولوا ألف مبروك لتقدم ساقط الدير الصعود رسميا للرابطة الأولى بعد الانتصار 5-0 على هلال الرديف. نعطيكم بقية النتائج. نصر جلمة يتعادل مع الملعب الجيبسي 0-0. قلعة رياضية ينهزم قدام جنتوبة رياضية 3-0. سبورتينغ المكنين يتعادل مع جمعية ريانا 0-0. مستقبل قصرين ينتصر على اتحاد قصور السيف 0-0. أمل بوشمة يتعادل مع النادي القربي 0-0. وقواف القفصة ينتصر على أولمبيك سيدي بوزيد 5-2. الختام بالكرة في العالم. في الدوري السعودي النصر يضيع فرصة حسم اللقب اليوم بعد التعادل مع الهلال في الثانية الأخيرة. النصر بدل بالتسجيل عن طريق محمد سيماكان في الدقيقة 37، وعدل للهلال السعودي الحارس بينتو بالخطأ في مرماه في الدقيقة 98. أكثر تفاصيل الأخبار الرياضية تلقاها كالعادة على سيتنا ديوان افهم .net. بعد شوية جالكم محمد خارقني في النايت كلوب.
8: Suivez le rythme au tabac radio numéro 1 في الموسيقى في تونس.
9: ديوان ديوان ديوان افهم.
8: تسمعوا نفيس في قزع الفريكونس
10: 91.2
8: 99.1 في الصغيرة وجابس.
9: Choix musical.
10: Toujours numéro 1 sur les lits.

0: كلوب كل ليلة من الاثنين للجمعة معايا أنا محمد القرقني أقوى لي دي جي ولي باند أبان الموسيقى والكاش هذا الكل وأكثر من التسعة حتى للنص الليل على ديوان اف ام
1: ديوان اف ام
0: ديوان اف ام
1: صوتكم
2: كي دي سواري دي نايت كلوب
3: كما كان يغني ساعة بساعة وانا نقول لكم ساعة بساعة برشا موزيكا داير تلقاها معنا ديراكتومون الريتم يتقلب كومبليتمون نمشي ونرجعوا للاغاني القديمة ونرجع بكم للبيل بورد متاع عام 1999 ديراكتومون نمشيو الأولديز
4: أولديز
3: في أولديز البارح كنا وقفنا في المرتبة 59 الليلة نبدأ مع المرتبة 58 ونلقاو فايث إيفانس نلقاو لوف لايك ذيس الموزيكا مغنية متاع فرحة متاع حب متاع انرجي تخليك تتحرك من أول اللي بيت يبقى موزيكا خرجت عام 98 وكانت من أكبر نجاحات متاع فايث إيفانس خاصة لأنه يختلف على الليرن بيسلو

من المود متاع هكا جود، عرفت فيل جود فوالا، من البدايه حتى للنهايه الاغنيه نجحت عالميا ولات ملي كلاسيك متاع الان بي بوب سول في نهايه التسعينات، ومازال مازالوا لي دي جي تاو يلعبوها في الـ في الـ في الـ في البارتو، معناها كل شويه في لي لانش في البلايص الكل، موسيقى مازالت تسمع، موسيقى مازالت حيه حتى اليومنا هذايا.

في المرتبة 57 نلقاو تشيني توين from this moment on. واحدة من أغاني الحب والالتزام اللي كانت موجودة في عام 99. الغنية في نالموها خرجت عام 97 من الألبوم الأسطوري متاع تشيني كامان أوفر، وليت بسرعة من أشهر الأغاني الرومانتيك في العالم، خاصة في العريس، من أول بيانو تحس بالإحساس الكبير، اللحن إليغان برشا، ومن بعد يكبر تدريجيا اللي يوصل القمة متاع رومانسية ورومانسية قوية برشا. موسيقى تتغنيت برشا حساس، تغنيت وكأنها تعيش في لحظة فعلا. وحتى النسخة لديو مع براين وايت زادت اعطت التراك سحر آخر. الغنية عملت ميلانج بين الكاونتري بالبوب بطريقة خلتها توصل لكل الناس، حتى اللي ما يسمعوش الكاونتري عادة حبوها فينا الماء. يبقى انا اخترت اني سمعكم موسيقى للأوريجينال، دونك الموسيقى هذية اللي ياسر سلو كما قلت، اللي كانت من أنجح الأغاني متاع تشاينيا، وكانت زادة موجودة بارتو في اللحظات الرومانسية ولحظات الأعراس وغيره من الاحتفالات من نوع هذية.

نمشيو للمرتبة 56 نلقاو موسيقى كاونتري اسمها Please Remember Me متاع تيم ماجرو. الغنية اللي خرج عام 99 ولت من أقوى اللي تراك في الكاونتري في الوقت هذاك من أول الجيتار وصوت تيم ماجرو ديب ديجا تحس أنه تراك هذا بش يحكي على لحظات فراق أما بطريقة مليانة حب. الكلمة تحكي على شخص يمكن بش يمشي أو العلاقة بش تنتهي أما الطلب الوحيد هو Please Remember Me. ما يطلبش رجوع ما يطلبش البعود جوست أنك تبقى في الذاكرة وتبقى حاضر وموجود في الذاكرة. الاحساس في الغنية ماتور برشا في فما قبول هكا متاع الفراق اما زادا كيفاش نقولها معناها تثمين للحظات عاشوها مع بعضهم. لحن يكبر بشوية بشوية لحن اكوستيك كالم كورس مليان ديزيموسيون وهذا اللي يخلي الاحساس يوصل بقوة من غير حتى مبالغة. الغنية نجحت برشا في الشارتس متاع الكاونتري ولت من الاغاني اللي ترتبط بالذكريات واللحظات المؤثرة.

من اكثر الاغاني اللي ميزت جويل بالاسلوب المختلف نتاعها، نحكيوا على الفولك بوب الهادي وكلمات فيها تامل وحكمه. من اول ما تسمع لحن تحس بالحاجه هاديه، تحس بالجيتار اكوستيك البسيط وصوت جويل الناتوريل والصادق يخليك تركز مع الكلمات. الكلمه تحكي على القوه الداخليه والايمان بالنفس حتى في اصعب الظروف. رساله تقول انه الانسان رغم الخوف والضعف ينجم يلقى النور داخل من الداخل نتاعه وينجم يكمل. العنوان هاندز قدرتنا باش نعاونوا بعضنا نبنيو ونغيروا الواقع بافعالنا مش بالكلام كهو. الاغنيه نجحت عالميا ولات مرتبطه بالامل والانسانيه، خاصه خاطرها تعطي احساس نتاع كونفور لكل واحد يمر فتره صعيبه. بوتيتر الطاقه نتاعها فيها انسبيراسيون، فيها حاجه كالم مليانه هكا بيس، تراك يخليك تنقص شويه في الفيتيز ديجا كانك قاعد تسوق، تتنفس، تتفكر اللي القوه الحقيقيه مرات تكون في اللطف وفي الايمان اكيد بالحاجات اللي تأمن بها الكل بربي بحاجات بالرسل وغيره. ومن هكا الحاجات اللي تخليك فينا هي موسيقى اوكي ماشي بالعربي ولا، ولكن تخليك هكا زاد حتى انت في لحظات اللي تراجع روحك شوي باش هكا ترجع للكالم وترجع للكونفور ان شاء الله اللي قاعدين تسمع فيها.

نمشي للمرتبه اللي من بعد نلقاو اغنيه بيور سامر فايبس من التسعينات، نحكيو على ميامي بصوت ويل سميث، التراك اللي خرج عام 98 سامحوني، من البوم اسمه بيج ويلي ستايل. وفي فتره كان ويل سميث عامل ميكس نجح بين التمثيل والموسيقى، خاصه بالستيل الفانكي الخفيف نتاعو، ومن اول اللي بيت تدخل ديريكتومون في جو نتاع بحر الشمس البارتي، كل شيء عنده علاقه بالصيف، لقاء لاتان شويه تروبيكال ومع باز خفيف يخليك تحس روحك في بولفار هكا في ميامي وسط النخيل والكرهب بالديكابوتابل وغيره. الكلمات عباره على احتفال بالمدينه، نايت لايف، الشواطئ سامحوني، الناس والجو اللي ما فماش نوم فينالمون، جو الصيف السهريات الصباح والدنيا كيكه. ويل سميث يحكي بطريقه كول وبرشا كاريزما موجوده، خليك تشوف الصور بعينيك، وحتى وانت تسمع الغنية مبنيه زاد على سامبل من غنية كلاسيك اسمها ان ذا بيت جوزان، وهذا عطاها جروف قديم هكا ميلونجي بطاقه نتاع التسعينات. التراك نجح عالميا، ولا من الاغاني المرتبطه بالصيف واللي فاكونس بيان سور، الطاقه نتاعها كيما قلت فان، موسيقى حلوه برشا، كانت من انجح الاغاني اللي

في المرتبة 52 والأخيرة بالنسبة لليلة نلقاو ريكي مارتن. إباك ينقولوا ريكي مارتن العادة يمشي ديريكتومون في بيننا أنه فما موزيكا ريتمي، موزيكا تشطح، موزيكا فيها انرجي كبيرة. اليوم نلقاو غنية رومانتيك حزينة شوية فيها إحساس قوي. شيل شيز أول أي هاد فوالا She's all I ever had. Voilà. كان مشغلت بصوت ريكي مارتن كيما قلت التراك هذا اللي خرج عام 99 بعد الانفجار العالمي بتاع ليفن لافيدا لوكا. أما لهنا يوري جانب مختلف تماما، هدوء، إحساس عاطفي كبير برشا. من أول بيانو تحس بال بال بال بال هكا اللحن سلو، فما حاجة إليغانت. صوت ريكي مارتن يبين فيه الوجيعة، الحنين بطريقة صادقة برشا. الكلمات تحكي على شخص فقد الحب الأكبر في حياته ويعيش الإحساس هذا كل يوم. She's all I ever had، يعني الشخص هذايا كان كل شيء بالنسبة ليه، والفراغ من بعده كان كبير برشا برشا. الغنية تمشي بأسلوب متاع بوب كلاسيك، فما بيلداب تدريجي يخلي الإحساس يكبر بشوية حتى لين توصل للكورس قوي برشا. ريكي مارتن هنا يثبت أنه مش كان فنان متاع بارتي ولا متاع موزيكا غيتمية، ما زاد ينجم يوصل للإحساس الرومانتيك بطريقة مؤثرة. إنرجي حلوة برشا في الموزيكا كما قلت هي في المرتبة 52.

اولديز اولديز. وفيت كيما العاده الرونديفو نتاعنا يكون ديريكتومون مع الاغاني اللي تربيه في ساعه سلطنه.

0: كالفوتو في ساعة سلطنة.
1: غنيتين من أروع ما تنجم وتسمعوا فينالمون أوعدك وبعيد عنك. هما المرة هذه بصوت وائل جسار، موزيكا حلوة برشا. وين ما كنتوا تسمعوا فينا نقولكم زيدوا في الحس إن شاء الله تعملوا بون كيف مع الموزيكا. احنا راجعين معكم جوستومون بعد الأخبار في ساعتنا الثالثة في نايت كلوب.

0: راديو ان اف ام ما يفوتك شيء. تبع الاخبار المحليه الاقتصاديه السياسيه الرياضيه العالميه وحتى احوال الطقس. مراسلين يواكوا الاكتواليتي لحظه بلحظه. الاخبار على راديو ان اف ام من مصدر كل دقه ومصداقيه على راس كل ساعه. لاكثر تفاصيل تابعونا على www.radiounfm.net. راديو ان اف ام صوتكم. راديو ان اف ام فلاش نيوز.
1: موجز الحادية عشرة ليلا ديوان فام عسلمة. رئيسة الحكومة سارة زعفراني زنزري تؤكد اليوم في جلسة حوارية بمركز كينياتا الدولي للمؤتمرات بالعاصمة الكينية نيروبي أنه بإمكان تونس أن تلعب دور المنصة الإقليمية لإنتاج الأدوية والخدمات اللوجستية ونقل التكنولوجيا خدمة لسوق إفريقية تشهد نموا متسارعا. ورئيسة الحكومة تبين في هذا السياق أن تونس تتميز بصناعة دوائية مهيكلة تضم أكثر من 40 مؤسسة ذات مساهمات أجنبية وتصدر المنتجات إلى أكثر من 35 دولة، كما يشكل هذا النسيج الصناعي قاعدة صلبة لتطوير إنتاج الأدوية الأساسية والأدوية الجنيسة والمثائل الحيوية وصولا إلى إنتاج اللقاحات. الاتحاد التونسي للفلاحة والصيد البحري يدعو اليوم إلى أحداث المجلس الأعلى للسيادة الغذائية كآلية وطنية جامعة من شأنها دعم الأمن الغذائي وتعزيز الحوكمة القطاعية وتوحيد الجهود الوطنية في هذا المجال الحيوي. والاتحاد يشدد في بيان على دعمه لكافة المبادرات الوطنية الرامية إلى تطوير القطاع الفلاحي والبحري وتحسين أوضاع الفلاحين والبحارة وحرصه على المساهمة الفاعلة في دعم كل المقاربات التشاركية والحوار البناء بما يعزز الإنتاج ويدفع الاستثمار ويساهم في تحقيق أهداف التنمية المستدامة. مقترح القانون المتعلق بتنظيم أحداث محاضن ورياض الأطفال يتضمن عقوبات مالية وسجنية في صورة ارتكاب عدد من التجاوزات وفق تأكيد النائب رؤوف الفقيري، موضحا أن المقترح ضبط الأطراف التي ستكون متواجدة داخل فضاء المحضن أو الروضة وفصل مسائل أو إجراءات الرقابة والقرارات المشتركة والعقوبات في صورة ارتكاب التجاوزات.
2: هو حقيقة المقترح جاء على ضوء معناها الفراغ التشريعي اللي في القطاع هذا، وفي السنوات الأخيرة عشنا وعايشنا معناتها بعض الوضعيات نتاع عنف نتاع اعتداءات نتاع انتشار الرياض ومحاضن الأطفال العشوائية اللي وصلنا به معناها إلى الحقيقة مستوى معناتها ما يليقش. دونك القانون هذا ضبط حتى الأطراف اللي باش تكون متواجدة داخل فضاء المحضن وإلا الروضة، حتى عقوبات مالية وعقوبات سجنية في صورة الاعتداءات. دونك اليوم قانون باش يكون ينظم فيه العقوبات، فيه الجانب الرقابي، فيه المناشير وإلا القرارات اللي باش تكون مشتركة مع الشؤون الاجتماعية من جهة وإلا وزارة التربية من جهة أخرى في إطار ضبط مهم حتى البرامج اللي تقدم للصغيرات هذوما.
1: وفي الشأن الدولي، زلزال بقوة 4.6 درجات على مقياس ريختر يهز اليوم العاصمة الإيرانية طهران وفق ما أوردته وسائل إعلام إيرانية. الاشتباه في إصابة شاب يبلغ من العمر 25 عاما بفيروس هانتا في إيطاليا تم نقله إلى مستشفى للأمراض المعدية في العاصمة روما. ووفق وكالة أكل إيطاليا للأنباء، فقد كان الشاب موضوع حجر صحي مسبقا وسيخضع لفحوصات وتحاليل سريرية لتأكد مما إذا كانت حالته إيجابية. وفي سياق متصل، بريطانيا تعلن اليوم أن 10 أشخاص من جزر نائية منهم ركاب سفينة سياحية وطاقم طبي خلطوا حالات مؤكدة خلال تفشي فيروس هانتا، سيجري نقلهم إلى المملكة المتحدة لوضعهم في الحجر الاحترازي. ختام العرض الإخباري مع أجمل تحيات فهد مبارك، ويتواصل مشوار الآن مع محمد القرقني في نايت كلوب.
3: Suivez le rythme au tabac radio numéro 1 في الموسيقى في تونس. ديوان ديوان ديوان FM. تسمعوا نفيس في قزعة الفريكونس 91.2 99.1 في الصغيرة وجبس.
4: Toujours numéro 1 sur les hits. ديوان FM.
5: 11h sur ديوان FM. مازال تشويعة موسيقى في نايت كلوب،
6: ليميسيون ريفيرونس دو لا ميوزيك.
7: زون VIP.

نجمة من أهم نجمات جيلها، هي أريانا جراندي، مغنية وملحنة وممثلة. تولدت أريانا جراندي نهار 26 جوان من عام 1993 في فلوريدا في الولايات المتحدة الأمريكية، وعندها زيادة الجنسية الإيطالية والبريطانية بخلاف الأمريكية.

أريانا جراندي بدأت مسيرتها الفنية ملي كانت صغيرة، وبدايتها كانت في التمثيل والغناء في المسرح المدرسي. وأول خطوة حقيقية في مسيرتها الفنية بدأت وقت اللي شاركت في مسرح برودواي عام 2008، وقتها كانت في عمر 15 سنة كهو.

بعد بعامين شاركت في مسرحية موسيقية بعنوان كيوبا ليبرا، وقتها أثبتت روحها وأثبتت موهبتها. ومن المسرح أريانا جراندي مشيت زيدة للتلفزة وشاركت في برنامج The Batteries Down، واشتهرت بدورها في المسلسل التلفزيوني Victorious. عام 2011 أصدرت أول أغنية لها وهي Put Your Hearts Up. من وقتها بدأ اسم أريانا جراندي يتعرف أكثر في الساحة الفنية وعند الجمهور.

أريانا غراندي من وقت نجاح غنيتها الأولى واصلت إنتاج الأغاني والنجاحات في الغناء وفي التمثيل، ومن أنجح أعمالها المسرحية هير سبراي لايف عام 2016، وقامت هي بالأداء الصوتي في فيلم سنو فليك في 2011 زيدا، ومثلت في فيلم سويندل في 2013 وفيلم زولاندر 2 عام 2016، وشاركت في برشا برامج ومسلسلات كيف ما سكريم، سامان كات، وينكس كلاب، كوينز، ومن أشهر ألبوماتها الغنائية لاف مي، كريسمس كيسز، ماي إفريثينج، يورز ترولي، كريسمس أند شيل، ذا ريميكس، هاردر، دانجرس وومن، وبرشا ألبومات أخرين.

أريانا غراندي دخلي في الألبومات في رصيدة برشا أغاني سينجل ناجحين برشا وكسروا الدنيا من وقت صدورهم كيف ما One Last Time, Bang Bang, The Way, Next, Thank You وبرشا نجاحات كبيرة خليتها تتحصل على برشا جوائز وفي رصيدة أكثر من 24 جائزة خلال مسيرتها الفنية وترشحت الـ95 جائزة.

من بين البري اللي تحصلت عليها أريانا جراندي جائزة جولد ديربي أوردز عن أفضل أغنية مصورة لعام 2021 على غنيتها Rain On Me، وجائزة جرامي لأفضل أغنية مشتركة مع الفنانة ليدي غاغا في نفس العام عن نفس الأغنية.

واجد زيد على جائزة غرامي لأفضل ألبوم أغاني بوب للعام 2019 عن ألبومها سويتنر، وجائزة أفضل مؤثرة من I Heart Radio في عام 2014، وفي رصيدها برشا جوائز أخرين، وتعتبر من أكثر الشخصيات المؤثرة في العالم، وهي من أهم نجمات جيلها. هي باختصار أريانا غراندي.

0: في نايت كلوب.
1: ومع الموسيقى الحلوه هذه نوصلوا للفينيش نتاعنا لليله. شكرا للكيب الكل اللي كان سهره معنا, شكرا لكم انتم على اختيار ديوان فيم وعلى اختيار نايت كلوب باش انكم عديتوا معنا للسهريه.

0: مكونات السيارات إلى تبادل الآراء حول أبرز التوجهات التي تشهدها هذه الصناعة في الوقت الحاضر، إضافة إلى تحديد الفرص والتحديات التي يواجهها القطاع في تونس. النيابة الفرنسية لمكافحة الإرهاب تعلن توجيه اتهامات رسمية لشاب تونسي يبلغ من العمر 27 عاما بعد الاشتباه في تخطيطه لهجوم عنيف مستوحى من الفكر الجهادي يستهدف متحف اللوفر والجالية اليهودية في باريس. وبحسب صحيفة لوموند الفرنسية، فقد بدأت القضية بعد عملية تفتيش قامت بها الشرطة الفرنسية في وسط باريس بتاريخ 28 من أبريل الماضي، حين أوقف التونسي أثناء قيادته سيارة مستخدما رخصة سياقة مزورة. وبعد احتجاز المشتبه به، قادت التحقيقات وتحليل معطيات هاتفه المحمول إلى فتح مسار إرهابي في القضية. مركز عمليات طوارئ الصحة التابع لوزارة الصحة اللبنانية يعلن الثلاثاء استشهاد 13 شخصا من بينهم جندي ومسعفان في غارة للاحتلال استهدفت 3 بلدات في جنوب لبنان. تفجير انتحاري بمركبة مفخخة في شمال غرب باكستان يسفر الثلاثاء عن مقتل 9 أشخاص على الأقل وإصابة 34 آخرين بجروح وفق ما أفادت به الشرطة الباكستانية. الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يعلن عن إجراء محادثات مع كوبا التي تفرض بلاده عليها منذ أشهر حصارا على النفط بعد اعتقال حليفها الرئيسي الفنزويلي نيكولاس مادورو. ختام العرض الإخباري مع أجمل تحيات فؤاد مبارك.
1: نهج التريبيونال والدريبة على ديوان فام، وهو برنامج وثائقي درامي استقصائي يقدم القضايا اللي شغلت الرأي العام في تونس وفي العالم. جرائم متسلسلة، جرائم منظمة، جرائم عاطفية وسياسية وغيرها، باش تسمع وقايع وأحداث توريكم مدى قدرة الإنسان العجيبة في ارتكاب الجنايات بأنواعها، وتدخل بيكم العوالم تجمع ما بين الرعب، الضحك والإثارة بما فيها الظواهر الخارقة للعادة واللي التشويق فيها سيد الموقف. نهج التريبيونال والدريبة تسمعوه يوميا من الاثنين للجمعة مع ماضي ساعتين على ديوان فام. باب مستمعي ديوان فام وين ما كنتم، ونبهوكم أن البرنامج هذا للكبار فقط، وعلى هذاك تجنبوا باش ما يكونوش معاكم الصغار أثناء الاستماع، لأنه في مجريات الأحداث فما ما يفجع ويصدم حتى الكبار. ناجي التريبيونال والدريبة على ديوان فام. مونتاج وميكساج محمد بقطايا، نص عماد بن حميدة، تقديم وإخراج محمد السياري. مرحبا بكم في الموسم الثاني من برنامج نهج التريبيونال والدريبة. وقبل ما نبداو نقدموا شكر خاص للفان اللي تبعوا فينا على تعليقاتهم اللي تعطينا دفعة كبير باش نواصلوا هالبرنامج بأكثر عطاء وتنوع وجدية، واحنا منفتحين لكل اقتراحاتكم القضايا تحبوا تسمعوها. ما تنساوش باش تشاركوا في صفحة ديوان فام على اليوتيوب البرنامج نهج التريبيونال والدريبة، وتفعلوا هكا الناقوس باش توصلكم إشارة دوب ما تهبط حلقة جديدة. شكرا مرة ثانية على المتابعة والتشجيع والبرتاج. قضية اليوم أطوارها صارت في عام 2005 في أنجلترا، وبالتحديد في لندن، لكن في الحقيقة الأحداث يتسموا كأنهم صاروا في كردستان العراقي، لأنه المحيط الجغرافي كما باش تكتشفوا ما عنده حتى تأثير على الأطراف المعنية بهالقضية، وكأنهم ما همش عايشين في أنجلترا بالكل.

أحداث القضية باش تنطلق مع عائلة محمود الكردية واللي هي أصيلة مدينة غلطجي في شمال العراق بحدة سليمانية. وهالمدينة هذه جات في منطقة جبلية متاخمة للحدود متاع إيران. بول عائلة هذه محمود بوبكر محمود اتقدم في عام 1995 بمطلب متاع لجوء سياسي للسلطات البريطانية على أساس يحب يهرب من نظام صدام حسين، والمطلب متاعه تقبل وتمكن في عام 1998

باش يسافر ويستقر في انجلترا. بالطبيعة معاه عائلته واللي هو مع التوالي مرته بهية وولده وبناته الخمسة، وزادوا خلطوا عليه أخته وولاد أخته وعملوا كيفه بالضبط، طلبوا اللجوء السياسي. وبالطبيعة ولات قبيلة كاملة والكلهم تلمدوا في حومة اسمها ميتشام، والواحد كي ينطق الاسم متاحة تقول عطس. وقبل ما نغرقوا في مجريات الأحداث يلزمكم تعرفوا أن الفترة اللي مشاو فيها آل محمود لبريطانيا كانت في طنبك الحصار المفروض على العراق الشقيق، واللي الغرب قتلوا فيه مليون طفل صغير، ما نحكيوش عن الناس البالغين رجال ونساء وشياب. وقتها الغرب افتح ذراعيه على مصراعيها للأكراد واستقبلهم في عدة بلدان من منطلق أنهم الأقليات المقموعة من طرف نظام صدام. وهذه كانت الذريعة متاع آلاف الأكراد باش يهربوا من بلادهم ويستقروا في مدينة أوروبية وأساساً أنجلترا، واللي وفرت لهم سكن ومنحهم مساعدات اجتماعية، وهما لهم معارضين ولا مناوئين النظام صدام. وفيهم اللي كيما محمود متاع قضية الحال، واللي كان عسكري في الجيش النظامي وشارك في عمليات استهدفت أبناء موطنه، معناها هو قتل أكراد بناي عمه. وللتوضيح الأكراد وبتشجيعهم الأمريكان بالسلاح وغيره، وهما اللي قاموا على صدام حسين وحبوا ينفصلوا يعني يقسموا العراق. وهاكم تشوفوا في النتائج متاع معاناة الشرق بكله.

0: في نفس الإطار بالقضية اللي يلزمكم تعرفوه أنه محمود بوبكر محمود ومن معه ما جاوش وحدهم، وإنما جابوا معاهم كردستان الكل. وما هيش الحاجات الباهية متاع كردستان كما ثقافتهم وعاداتهم وتقاليدهم، وإنما جابوا معاهم الجانب القاتم المتصلب والمتعجرف والرافض للاندماج في المجتمع. ورانا كي نقولوا اندماج مش معناها الواحد يتفسخ يسلم في ثقافته ولوقته وتقاليده ودينه وغيره، لا، المقصود هو التأقلم مع واقع مختلف على الواقع متاع الموطن الأصلي، وبتبيع مع المحافظة على الهوية. وهذا ماهوش صعيب بالكل، لأنه برشا مهاجرين حقوا هالمعادلة، واللي ماهيش صعبة وإنما سهلة، وعاشوا واندمجوا في وسط المجتمع الغربي ووصلوا لأعلى الدرجات في هالمجتمعات الجديدة اللي ولاوا يعيشوا معهم. لكن محمود متاعنا رافض هذا الكل، ويحب الأمور تصير وكأنه قاعد في جبل غلاتزي ويضرب في المزمار. وخلف هذا خذال مقاليد متاع السلطة، وهو اللي ولا قايد العائلة أو القبيلة، وبما أنه هو الكبير في إخواته كان ما يفدلكش عبوسا قمطريرة. واللي يلزمكم تعرفوه زادة أنه قام بختان بناته الأربعة، وخلينا نقوله طاهر بناته وهو في كردستان وقتها. وهذه عادة موجودة في العديد من البلدان وخاصة الإفريقية وبدرجات مختلفة، منها في مصر والسودان ومالي، وحتى في الجزيرة العربية واليمن وكردستان العراقي. وحسب المعطيات كل عام ثم قرابة 3 ملايين طفلة يقع ختانهم في عدة أماكن من العالم. وبما أنه هالقوس مازال محلول، يلزمكم تعرفوا أن عملية هالختان أو الطهارة هذه هي عبارة على بتر أجزاء من الجهاز التناسلي متاع الأنثى، والأجزاء المعنية هي اللي يعتبروها مسؤولة على إثارة الشهوة عند المرأة. معناها الشهوة إيه للرجل لا للمرأة. ولهنا نسكروا هالقوس ونرجعوا لمحمود بوبكر محمود شاف القبيلة. في مجريات هالأحداث وفي عام 1998، يعني وقت اللي محمود دوب مخلط اللندرة واستقر كما قلنا لكم في هكا الحومة بتاع العدسة، يعني ميتشام. والحاجة اللي كانت شغلت له مخه أنه بناته ما يتخلطوش بالإنجليز ويتصبغوا كيفهم، يلزمهم يقعدوا كرديات بالحافة متاعهم، وبالتالي حرص باش يعرسلهم في أول فرصة. بنته البكر واللي اسمها بايزي ويسميوها زادة بايمان، أخذالها راجل قبل ما تغلق 16 سنة، وعمره قدها مرتين ونيف، والمسكين أغبنها، وهي رضات بالقسمة متاحة وبقات معاه رغم اللي كان عذروت وجاهل ويعنف فيها بشكل غريب. بالنسبة لأختها اللي أصغر منها بعامين واسمها بكحال، فهمت الطرح على بكري وهربت بجلدها قبل ما يعرسولها في عام 2002. مشيت مباشرة للسلطات البريطانية والمختصة في الأمور هذه، وشكات أبوها وعموماتها اللي كانوا يعنفوا فيها يوميا. المهم أنه الطفلة بكحال من اللي هربت من دارهم ومشيت للشرطة ما رجعتش، وبوها هددها باش يقتلها أمها وخوها وخواتها البنات الكل إذا ما ترجعش، وهي ما عطاتش أهمية لهالتهديدات هذه، وبقات تعيش عند يون فامي داكوي، يعني عائلة استقبلتها، وولات لابسة نقاب باش كي تخرج ما يعقلها حد، لأنه بوها وكالجارية الكردية العراقية اللي في لندن ولاو يفركسوا عليها بالفتاشة وبالفتيلة. وبوها قال أنه ما حاجتوش بها حية، يحبهم يجيبوها له في كفن. في ترابط هالمصايب متاع التخلف، الهروب متاع البنية بكحال أهب المحمود أبو بكر وخلاه يخرج من سينتو، خاصة وأنه هالحادثة هذه بالنسبة ليه مسته في شخصيته مباشرة وفي هيبته كأبو عائلة وفي سلطته كرئيس قبيلة، وبالتالي ولا متشدد أكثر وأكثر مع الزوز بنات اللي بقاو. وأولهم باناز المسكينة واللي كانت أصغر من بيك حال بعامين، وهي المغبونة اللي باش تولي محل محاصرة لسيقة، معناها أبوها باش يحاول أنه يحكم عليها قبلته باش لا تبوجي لعلمين لعلي صار. وبالطبيعة وكما تعرف الواحد وقت اللي يحب يحصر طفلة في مجتمعك المجتمع البريطاني، الحكاية ماهيش سهلة بالكل، هذا باش ما نقولوش مستحيل، ولا هكا الحسرة ولا المنع من الخروج ولا الضرب نفسه قدروا باش يردعوا بناس. ومش بوها هكا هو اللي متسلط عليها، حتى عمها اللي اسمه إيري أغا محمود واللي أصغر من بوها دخل روحه في العجة ومذوقها الأمرين، وعمل روحه متشدد أكثر من بوها. أشنو الحل بالنسبة للبو؟ قالوا له أولهم خوه بالطبيعة يلزمك تعرسلها. وهكا الطفلة بناز ما زالت ما غلقتش 16 سنة، وهو تلز باش يدبر لها وحيد بن عميس، يعني من نفس البلاد اللي جايين منها غالاتزي، واسمه علي عباس وأكبر منها بعشر سنين. وبناز المسكينة كانت رافضته هو والعرس، وما شافته كانت ثلاثة مرات قبل العرس، وكما قلنا لكم كانت رافضته علنا، وخليته يفهم اللي هي خذيته على خاطر خايفة من ردة الفعل متاع بوها وعمها، خايفة لا يقتلوها. وبوها كان مسمي علي عباس هذا على اسم الكوارجي الانجليزي دافيد بيكام، والسيد كعلاف وغردلاف وطافت رولاب ولذات ولصفات. وهكا المسكينة باناس باش تبدأ معاه رحلة العذاب، وكان يفشخ فيها ويغتصب ويهدد فيها بالقتل في صورة ما إذا تقول أي حاجة لعائلتها. ومنهم مرة عطاها بون يكسر لها سنتها على خاطر نادات له باسمه قدام الناس كيما عنا احنا بكري، الراجل أو أي فرد من العائلة ما يناديش على المرأة باسمها في وسط الناس البرة في الشارع.
1: قلت كي ماني جي مترخص سوجيتي نسوجي منا ايش محتاجي حسكرني ما محتاجي اشتغالي خوش محتاجي حميس كرنكي ما نها ما خداماكم ودهندر دم.
0: في مجريات هالأحداث وبعد اللي سمعتوه بالك شي يمشي في بالكم أنه باناز ما قالتش لبوها على هكا العنف المتكرر اللي تتعرض له. المسكينة حكيت له وقالت له بالباء والتاء، لكن هو ولا على باله كأنه استحلها فيها. وهكا الطفلة باناز صبرت صبرت صبرت، ونهار 20 أكتوبر 2005 يعني عامين بعد ما بوها خذالها هكا العضروت، مشيت المركز الشرطة حكم اللي هما في أنجلترا، وش كاتب هكا العفات وحكيت لهم بالتدقيق على معاملته معاها، والأمنيين سجلوا أقوالها بالصورة والصوت لكن ما عملوا شيء، يعني ما فماش رد خبر. الطفلة تقولش عليها شاركت في برنامج فرق قلبك ولا شكارتك. هكا المغبونة طفاوا عليها الضوء وخلاوها في وضع لا تحسد عليه. بعد الخيبة متاع الأمل اللي عاشتها بناز، مشيت لضاربوها خطوة القدام وخطوة التالي، ومخها يخمم أنها تهجم لوحدها. وفي الأخر خذت قرار باش تواجه مصيرها، وقالت لعائلتها أنا ما عادش راجعة، وزمزته بيمين وقالت لهم أنا ساقي ما عادش نحطها في هكا الروجارة الزوجية اللي تحكيوا عليها. لكن القرار هذا بالنسبة لبوها محمود وعمها آري وكالقبيلة كاملة مسألة الطلاق ما تتجبدش بالكل على لسانات، عار كبير وفي سبرهم ما يطلقوش، والمرأة تبقى عند رجلها حتى يحطوا عليها الحوت. لكن في نهاية الأمر باناز شدت صحيح وقالت على الملأ أنه هكا علي عباس أو بالأحرى علي عبوس قمطريرة ما عادش راجعت له، كان يصيرش بش يصير. مختصر الحديث، البو ومن معه سلموا بالأمر الواقع، وعلي عباس تلز فعلا باش يطلق بناس، وهي بالطبيعة رجعت تعيش في دارهم بعد التلحليح والتدخلات متاع العباد الكل والتكبيش متاع أمها. وبوها قبلها عن مضض لأنه اعتبر بنته مرغدت له راسه في التراب، ومش أول مرة شوكته تتكسر بالطريقة هذه. لأنه سبق أختها اللي أكبر منها بكحال هربت على أبوها وخليته يمشي راسه ومطاتي في وسط العبيت. بصريح العبارة، البو محمود فقد ذاك الاحترام اللي ترتكز عليه أي سلطة، ومن منظور إخواته وخاصة ولي العهد آري آغا، البنات جابوا الخزي والعار لبوهم وخلاوه يفقد كل سيطرة على عائلته، وبالتالي مقاليد السلطة في هاك القبيلة تعدات لي هو مباشرة، وكان يستنى فيها وربما عاونها باش تكون هكاكا، ويعتبر في روحه قدوة ماهوش من نوع اللي يتسامح مع تصرفات كما هكا اللي صارت. وخلف هذا آري آغا كان لباس عليه في الخيل العينيه وأكثر من أي واحد من آل محمود، بحكم اللي هما فرد عرش وعنده شركة متاع تحويل أموال، معناها يضرب في المليارات من وخيان والأكراد اللي يبعثوا في الفلوس متاعهم لأهلهم في كردستان، ومن غير ما نقولوا أنه المال زاد قواله مركزه في العائلة أو بالأحرى في العرش أو القبيلة. في تسلسل الأحداث، علاش ما تقولش أنه في عرس من عروسات الجالية الكردية في أنجلترا، بناز قابلت واحد اسمه رحمة سليماني، كردي بالطبيعة، عمره 27 سنة ومندمج في المجتمع البريطاني، معناها عايش كالإنجليز. ومن أول مقابلة وأول مرة في حياتها بناز باش تولي تحب، ورحمة هو اللي ولى فارس أحلامها، والاثنين طاحوا في حب قدرباني، ولت إرساليات ومكالمات وخروج سكريت من الدار ورانديفوات. والسوء الحظ متاعها واحد من ولاد عمها ومكثرهم بحكم اللي يعيشوا كل قبيلة، شافها هي ورحمة يسلموا على بعضهم بالبوس في محطة متاع مترو، وطول هزها باردة وسخونة وحكاها للأكراد الكل، والخبر وصلوا لبوها اللي يهبل هبلة كبيرة. لكن بما أنه عمها ولا هو الشيف على وزن الشيخ، أخذى بزمام الأمور وبش يتكفل بالحكاية. في ترابط الأحداث، وبعد ما خلات وجلات على خاطر باناس سلمت على صديقها بالبوس في وسط المحطة متاع المترو، الشيف متاع الأكراد واللي ما شيف حتى شي وما عنده حتى حجة على الكلام اللي يتقال في باناز، بدأ يتشاور مع العشيرة وفهم أنه آل محمود واللي هو منهم ما حملوش الشي هذا، لأنه باناز مازالت ما طلقتش رسميا وعاملة صاحب. وثاني حاجة، الصاحب يعني رحمة السليماني من قبيلة كردية أخرى ويكرهوها، والأخرين كيف كيف يبادلوهم نفس الكره وعندهم عداوات مع بعضهم، وخلف هذا الكل بالنسبة ليهم السيد صفوت هذا ناسي أصله فصله وموشي متدين بالكل وعامل فيها كما قلنا أنجليزي. ولهنا الشيف يعني آري آغا بعد ما تأكد أن أخوه محمود فقد السيطرة على بنته اللي تمردت عليه، والدليل أنها قالت له بعظمة لسانها أنها تحب الكردي هذاك وبش تعرس به عنوة كان الزم، وقت أخو محمود خذا القرار متاعه، معناها آري آغا اللي ولى الفاتق الناطق متاع الأكرات. وما نسقوش الأحداث. نهار 1 ديسمبر 2005، آري آغا أطلب باناز وهددها بصريح العبارة، قال لها يا إما تقطع علاقتك مع رحمة وإلا راهي العاقبة متاعك باش تكون وخيمة.
2: بس يعني ياو حياة كنجية بحياة ضامنة وحرية ضامنة شخصية.
0: باناز فهمت أنه هذه حياتها الخاصة وحتى حد ما يدخل فيها، وخلف هذا هي عايشة في بلاد متاع حريات. ولهنا آري آغا وقت اللي فهم أنه بنت خوه باناز ماهيش متراجعة على علاقتها مع رحمة، لم الأقطاب متاع آل محمود باش يعملوا مجلس حرب وينظروا في المسألة متاع باناز ويقروا شنو اللي باش يعملوا لها، لأنه في منظورهم الطفلة وسخت السمعة متاع أبوها ويلزم يعملوا حد لتصرفاتها، وما ثماش بالنسبة ليهم كان حل واحد، يتخلصوا منها بعبارة أوضح يقتلوها وهوك قص الراس تنشف العلوق. ومش كان هي برك، حتى من هيك الكردي اللي يحبها قروا زادة باش ينتيوها معاها، باش يكونوا الاثنين عبرة لمن يعتبر، ومعاد حتى واحدة من ملتهم تخرج على إرادة القبيلة. ورغم اللي القرار هذا كان سري وإفشاء ويعتبر جريمة، أم بناس واللي اسمها بهية سمعت بيه، وكيما تتصوروا علمت بنتها وقالت لها رد بالك على روحك راهم باش يقتلوك انت ورحمة متاعك. وبناز ما كانتش من العاكسين، مشات المركز الشرطة وحكت لهم على كل شيء وعلى التهديدات بالقتل. واللي يلزمكم تعرفوه لهنا هو أنه البوليسية متاع الإنجليز عندهم نفس المشاكل اللي عند أي مصالح شرطة منفلتة تماماً على السلطة المعنية ومتقاعسة، يعني فساد ورشوة ومحسوبية واللي تتصوروه الكل موجود بدرجات مختلفة بالطبيعة. وهك الأمنيين اللي سمعوا الشكوى متاع بناز وسجلوها صورة وصوتا ما عملوا حتى شيء، ما عاد يقترحوا عليها أنهم يهزوها الملجأ، وبناز ما حبتش. اش معناها تمشي الملجأ؟ ولهنا يلزمكم تعرفوا أنه التصرفات الأمنية هذه نابعة من تعامل عنصري، وبحكم أنه بناز هي كردية وخلف هذا الشرطة البريطانية كانت تتحاشى باش تتداخل في مشاكل تهم الأقليات كما الأكراد اللي فيهم برشا نافذين وعندهم قدرة على التأثير في الدوائر المسؤولة. المهم أنه هالبوليسية هذم اللي خذاوا الشكوى متاع بناز زعمة باش تخدم خدمتها، من غدوة بحثوا عون لدار محمود على أساس باش يستجوبها، لكن بناز ما حبتش تقبله ورفضت أنها تحكي معاه، وكانت نوعا ما متمانة بأمها واللي بقتلها هي آخر ملاذ، معناها هي الوحيدة اللي تنجم تحميها. لكن نسيت أن وجودها في وسطك العرش الكردي يمثل عليها خطر كبير برشا، وأمها ما تقدرش تتصداله لأنه القرار متاع التخلص من بناز كان جماعي. ما نسبقوش الأحداث وبقوا معانا، مازلنا مواصلين بقية القضية من برنامج نهج التريبيونال والدريبة بعد الفاصل الإشهاري على ديوان فام.
3: نهج التريبيونال والدريبة، الغديو في الليل حاجة أخرى. عشاق السهرية، خليكم برونشي معنا كل ليلة من الاثنين للجمعة مع الحكايات الغريبة والعجيبة في روديف نهج تريبينال ودريبة. والغونديفو يكمل، تسمعوا روديف الراف ماك افيك توت ليكيب اي توت لامبيانس.
4: ديوان فام صوتكم.
3: نهج تريبينال ودريبة.
0: كما كنتوا تسمعوا في الجزء الأول من قضية اليوم واللي صارت أحداثها في عام 2005 وبالتحديد في أنجلترا، عائلة كردية وخلينا نقولوا قبيلة من كردستان العراقي جاية من مدينة اسمها قلادزي متاخمة للحدود مع إيران، والقبيلة هذه متاع آل محمود وينتمي لها واحد من أهم العناصر متاع قضيتنا اسمه محمود بوبكر محمود، وعنده مشاكل كبيرة مع بناته وتمكن باش يعرس للكبيرة فيهم واللي مازالت ما غرقتش 16 سنة بواحد يفوقها في العمر مرتين ونايف كما قلنا. لكن أختها اللي أقل منها وقت اللي غلقت 16 سنة لأنها كانت خايفة لا يعمل لها نفس العملة كما أختها اللي قبلها، والوسطانية واللي اسمها بناس بوها عرس لها وعمرها 16 سنة زادة براجل كان يغتصبها ويعنفها، الشيء اللي خليها ترفض رفضا باتا وقالت تقتلوني ما عادش نرجع له. وفعلا كان لها ما أرادت، طلقت منه وحبت في الأثناء شاب كردي اسمه رحمة سليماني، واحد من الأكراد شافها تسلم عليه بالبوس في محطة متاع قطار وفوحها في القبيلة والعشيرة الكردية رغم اللي هما في لندن، لكن عايشين وكأنهم في كردستان. ولهنا عمها آري آغا واللي عوض بوها محمود وهو اللي ولا قائد القبيلة قرر باش يقتل بناز وعشيقها، لكن هي كانت تتصور أنه أمها بهية باش تحميها وما نجمتش لأنه راجلها وسلفها خرجوا من السينة متاعهم ومعملين باش ينفضوا اللي في مخاخهم، وبالتبيعة بدأت رحلة العذاب متاع بنس. في نفس الإطار متاع محاولة تنفيذ الوعود بقتل مناز، المسكينة كانت كما قلنا لكم تتصور اللي أمها باش تحميها، لكن ما نجمتش لأنه بقية العرش خباو فيها القرار بعد اجتماع. وبناز المسكينة وقت اللي تبدأ تمشي في الشارع تلقى كونفة متاع ضرطة أكراد تتبع فيها، وساعات كره بتجي تجري وتقف تضرب فراق، ويهبطولها مجموعة يحاولوا باش يطلعوها معاهم بالسيف. وجاب ربي المواطنين الإنجليزي يدخلوا ويطلبوا الشرطة، والأخرين بطبيعة الحال يهربوا. ولهنا بناز وقت اللي مشيت مرة أخرى للشرطة وحكت لهم عن المضايقات هذه، وعطاتهم حتى من أسماء متاع الناس اللي شافتهم يتبعوا فيها وعقلتهم لأنهم بتبيع أولاد ملتها، البوليسية الإنجليز لم يحركوا ساكنا، والأحداث بتبيعة الحال باش تتأزم وتتسارع. لأنه في نهار 21 ديسمبر 2005 بوها وعمها طلبوا منها باش تجيهم لدار مماتهم في ويمبلدون باش يتفاهموا معاها على آخر إجراءات تلاقها مع علي عباس، واللي قلنا لكم ما زال ما انفصلش عليها بصفة رسمية. وبوها محمود وعمها آري آغا قالوا البناس اللي فات مات وخلينا ننساو الماضي، الحاصل بقاو يأثروا عليها حتى اللي اقتنعت ومشيت لدار مماتها. وهاو جايكم الحديث. في ترابط الأحداث، بناز وقت اللي وصلت لدار مماتها دقدقت الباب حلولها وفرحوا بها، يعني بوها وعمها آري قعدتهم يستناو فيها بالحملة. وبعد ما قعدوا مديدة يحكيوا في كل شيء وحتى شيء، بوها عطاها مفتاح وطلب منها باش تجيب له فليجة موجودة في المال متاع كرهبته. وبناز خرجت مشيت حلت المال متاع الكهرباء وجابت له فليجة، تلقى الريدوات متاع الصالون مجبودين، ما فهمت شيء لأنها خليتهم محلولين. وفجأة انقض عليها بوها وعمها وبداوا يشربوا فيها في الكونياك بالسيف عنوة. ولعلمكم أنه الكونياك هذا هو من أنواع الكحول وقت اللي شعل عرف وقيد يشعل. بوها محمود حط جواندوات متاع جراحة، نحى صباته والبس سبادري، والمسكينة باناس فهمت أنه بش يقتلها، وهو قال لها ما تخافش ماكش بش تحس بحتى شيء لأنه تأثير الكونياك اللي شربناه لك بش يجيب لك النوم. ولهنا الحل الوحيد اللي باناس لقاته في هكا الغسرة متاع الموت هي أنها تعمل روحها رقدت، يعني أوهمت بوها وعمها اللي هي فقدت وعيها. وما غفلوا عليها من هنا ومشاو لك الفليجة حلوها وقعدوا يتفقدوا فيها. وباناز استغلت الفرصة وهربت من البورتفونيتر متاع الصالون وطول شبت في الشارع وبدأت تجري حفيانة وتسيح، لكن ما كان ثم حتى حد، الدنيا كانت لي. وبحرارة الروح المسكينة مشيت الدار وهي في حالة رعب تام، دقت عليها ما حلولهاش، وليت كسرت شباك متاع دار ثماش ما حد يسمع الاستغاثة متاعها، لكن دون جدوى. هاك المسكينة باناز وليت تجري في الشارع والدم متاعها يشرشر من يديها اللي كسرت بيهم البلار، حتى لين وصلت قدام قهوة وطاحت وبدأت تسيح راهم يحبوا يقتلوني. بطبيعة الحال في ساعة ما تم إبلاغ الشرطة والبوليسية جاوا يوعوا على جناح السرعة، هزوها للسبيطار وحكت لهم عن اللي صار بالتفصيل، لكن ما سمعوهاش وما عملوا حتى شيء. ولهنا رحمت وقت اللي سمع بيها اغتاظ من الموقف متاع البوليسية ومشالها للسبيطار، صورها بالكاميرا وهي تحكي عن اللي صار لها الكل، على أساسها كالوثيقة هذيك تبقى للتاريخ ويستعملها ضد الحاكم في الوقت اللازم في صورة ما إذا صارت حاجة البناس. في تتالي هالأحداث دوب ما خرجت من السبيطار باناز تخبيت بعد عشيقها رحمت، لكن بوها مرة أخرى عاود لحلح بها وقال لها اللي هو ندم على اللي عملوا معاها. والمسكينة صدقت ورجعت لدارهم، باش تفهموا هالطفلة قديش عندها حب للعائلة متاعها وبوها وامها بالأخص. وهوك في الأثناء عملت روحها قطعت علاقتها مع رحمة، لكن ما عندهاش ظهر، لأنه نهار 21 جون في 2006 كوردي واحد آخر من هاكا العشيرة الزرقة شافها هي وصاحبها يبوسوا في بعضهم في بريكستون، وبالوقت صب الصب البوها عن طريق الهاتف زادة باش ما يضيعش الوقت. ولهنا باش ندخلوا في منعرج جديد، لأنه بوها وعمها بعثوا واحد من ولاد عمهم واسمه محمد هاما، وخلينا نقولوا حما، عمره 30 سنة ومنحرف ومتعود على المهام القذرة، وهو اللي تكلف بخطفان عشيق بناس يعني رحمة. وللشي هذا هز معاه ولاد عمه محمد الصالح علي، عمر حسين ودانا أمين، وحاولوا باش يخطفوا رحمة في قلب لندن. وبطبيعة الحال عملية الاختطاف كانت فاشلة، لأنه رحمة بدا يتفارع معاهم الكل وفزع الناس. وقتها حما وجماعته قطعوا الرباط هربوا، لكن تحلفوا فيه وقالوا له المرة الجاية نقتلوك. وباناز وقت اللي سمعت بالواقع مشات طول للشرطة وقالت لهم أنه المرة هذه مستعدة باش تشهد ضد العائلة متاحة قدام المحكمة. ولهنا استقبلتها بوليسة وحرت معاها المحضر ونصحتها باش ما تروحش لدارهم لأنه حياتها في خطر، وقالت لها شوف وين تكن راسك في انتظار تلقى حل، معناها الأمنيين لا عينهم ولا يحبوا يلقاوا حل البناس. مختصر الحديث هي قالت لك البوليسة مدام أمي معايا في الدار ما نخافش ما يصير لي شيء. في المرحلة هذه من القضية وبعدها كنصيحة لنصحتها البوليس البناز باش ما تمشيش لدارهم، حصل المحظور وما لم يكن في الحسبان، لأنه 3 أيام بعدك المقابلة متاع بناز مع البوليسة باش تختفي تماما، وبالتحديد نهار 24 جون في 2006 ورحمة صاحبها هو اللي المرة هذه باش يبلغ على الاختفاء متاعها للشرطة، لأنه ما تلقى منها حتى مكالمة وحتى إرسالية. وبالنسبة للأمنيين الحكاية هذه وراها جريمة شرف، خاصة وأنه بناس كتبت ورقة بخط يدها تقول فيها بالحرف الواحد أنه كان صارت لها حاجة راهو بوها وعمها هما السبب، لأنهم يعتبروا أنه موتها باش يمسح العار اللي تسبت لهم فيه. ولهنا يلزمكم تعرفوا أنه الشرطة الإنجليزية ما عملت في الحقيقة حتى تحريات، وبناز باش تبقى مختفية حتى لين تم تكليف المفتشة كارولين جوتس بالقضية، وهي اللي باش تبادر أولا بتوقيف محمد حما من أجل محاولة اختطاف رحمة صاحب بناز وتهديده بالقتل. لكن تصيب وبقى في حالة صراح، لأنه الأكراد دفعوا له الفدية، لكن البوليسية ما فلتوش وعملوا فريق خاص يتنصتوا له على مكالماته وسمعوه يحكي هو واحد. ومن جملة الحديث متاعهم قالوا أنه البوليسية مصدقين وما همش بش يلقاوا الجثة متاع بناز. وسمعوه زاد يقول السيد اللي يحكي معاه رجعت الكونجيلاتور لبلاست وماو. وبما أنهم الأمنين تمكنوا من تحديد هالمكالمة اللي ما بين الزوز، بالوقت مشاو للبلاصة اللي كان موجود فيها السيد اللي كلم محمد وعملوا تمشيد كامل وشامل حتى لين لقاو فعلا ثلاجة محطوطة لبرة قدام دار مهجورة. وكي بعدوها من بلاصتها رصت لهم يحفروا أكثر من 2 متر وغادي باش يلقاو فليجة فيها جثة متعفنة، والجثة هذيك طلعت متاع بناز المسكينة. وهاك الفليجة هي نفسها اللي بوها مدلها المفتاح وقال لها جيبها لي من المال متاع الكهرباء. في ترابط هالأحداث المفتشة كارولين جود فهمت اللي صار بالضبط نهار 21 جانفي بعد ما بناز خرجت من المركز، ويبدو أن بوها وعمها هيئوا الجو وفرغوا الدار من السكان متاعها بما فيها الأم بهية. وبالتالي وقت اللي بناز دخلت استغربت أنه الدار ما فيها حد وأمها اللي عمرها ما تخرج ما هيش غادي، وكيفاه مثل اللي هو كمين وحبة تفلت خرجوا لها أربعة ثمثمية، واللي هما محمد حمى، محمد الصالح، وعمر حسين، ودان أمين، يعني نفسك الأشخاص اللي حبوا يخطفوا رحمة. وكلاوها المسكينة بالضرب، وبقاوا ساعتين وهما يذوقوا فيها شتى أنواع العذاب، واختصبوها شر اغتصاب وتراتحوا على اغتصابها، وفي الاخر جابوا حبل وخنقوها بيه. لكن هكا المسكينة باناس بحرارة الروح بقات متمسكة بالحياة، وما ماتت لما حما ضربها ضربة قوية على راسها بار حديد كسر لها الجمجمة متاعها تكسير. وبعد ما تأكدوا اللي هي ماتت حطوها في هكا الفليجة المحنونة، ودانا أمين تكفل باش يهزها في هكا الدار المهجورة ويحفر حفرة غارقة ويحطها فيها، ومن بعد يردمها ويغطي كل شيء ويكمل يحط فوقها كالكونجيلاتور القديم اللي ملوح غادي. في مجريات هالأحداث الأليمة، وبعد اكتشاف الجثة متاعك المسكينة بناز، بوها وعموماتها ما ظهرت عليهم حتى شعرا متاع التأسف أو حزن على بناز، والوحيد اللي بكى عليها بحرقة وبالغصة هو أخوها، والمسكينة تم دفنها في قبر منسي حسب الرغبة متاع أبوها، معناها القبر متاعها ما حطوش شاهد عليه اسمها كما جرات العادة. لكن الناس زادوها الخامة على المكان اللي دفنت فيه رغم أنف عائلتها وأقربها، ولهنا الشرطة وبحكم اللي هي عرفت شكون اقترف في الجريمة، يعني آري آغا محمود اللي خطط للجريمة، بطبيعة الحال بموافقة خوه محمود، مرورا بالمنفذ الرئيسي للجريمة محمد حمى رجل المهمات القذرة، وهكا ثلاثة أولاد عمه. لكن كي جاوا باش يلقيوا عليهم القبض، ثلاثة منهم هربوا ورجعوا الكردستان العراقي، يعني سلموا في اللجوء السياسي متاعهم، واللي هم على التوالي محمد الصالح علي، عمر حسين، ودان أمين. والإشكالية فيها النوعية هذه من القضايا واللي تصير في جاليات منكمشة على نفسها ومنغلقة تماما، هو غياب أي تعاون مع الناس، وحد ما يصب بحد وحد ما يبلغ على حد، كانش المعلومة تدور ما بين بعضهم فقط، ما تخرجش للبراني. ورغم هذا البوليسية الانجليز استجوبوا العديد من الأكراد، ولا واحد فيهم قال حاجة رغم اللي يعرفوا حق المعرفة وفي بالهم باللي صار بالتفصيل الممل. بالنسبة لأدلة الإدانة، أكثر واحد غبي هو هكا السيد اللي نعت الشرطة بالغباء، لأنه هو اللي طلع بغلب سفايحه، والمقصود هو محمد هامة، واحنا سميناه حمى لأنه فيها كالمكالمة قال اللي هو اغتصب ناز وخلف الأحبل زاد خنقها بخيط صباته. باش تفهموا هالنوعية اللي من أرض المفمة في الوجود.
5: Will you not agree to give us your side of the story?
0: فيها التور هذا من القضية، المحاكمة متاع محمد هامة ومعاه محمود وخوه دامت 4 شهور. بالنسبة لك العضروت، يعني محمد هامة اعترف بما نسب إليه، ومحمود وخوه آري آغا نكروا جملة وتفصيلا، رغم اللي النيابة عندها التسجيل متاع آري آغا يقول فيه اللي هو يكره بنت خوه وماذا به لو كانت موت. وأثناء المحاكمة هذه محمود وخوه كانوا يتكلموا بلغة متاع التعالي وتحداوا القاضي، وقالوا للنيابة اللي ما عنده حتى أدلة مباشرة، وجابوا نود شهود باش يقولوا أنه وقت وقوع الجريمة شافوهم وكانوا معاهم. وهالشهود هذم بطبيعة الحال متاع زور، وعلى راسهم بنت محمود الكبيرة بايزي، وبنت آري اللي قالت أن أبوها راجل دافي ومسالم ومتحرر الأبعد الحدود. وفي هذا الكل الزوز اللي شهدوا بكل جرأة ضد محمود وآري هما بنته بكحال هكا اللي هربت، وعشيق بناز يعني رحمة اللي بكى كما يقولوا دموع الدم في وسط المحكمة لأنه كان يحب بناز إلى حد الجنون. ومحمود وخوه آري ضحكوا عليه بالقوي وهما في قفص الاتهام. النهار 20 جويلية 2007 باش تتم محاكمة هالمجرمة الكل، ابتداء من محمود مبكر محمود أخوه آري آغا، واللي تحكموا بالسجن مدى الحياة مع إمكانية صراح شرطي بعد 20 سنة بالنسبة للبو و 23 سنة بالنسبة للعم. والقاتل الفعلي يعني محمد هاما واللي سميناه حما باش ياخذ عقوبة أقل منهم، لأنه من أول جلسة اعترف بما نسب إليه وتسلطت عليه عقوبة ب 17 سنة. وربما في تاريخ بث هالقضية هذه ينجم يكون تسيب قبل ولا بعد. واللي يلزمكم تعرفوه أنه هالجريمة هذه ما تعداتش بالساهل في بريطانيا، لأنه الإعلام والرأي العام شنوا حملة عشوائية على الشرطة اللندنية واللي تخاذلت ومخذاتش كلامك المسكينة بناز بالجد، وتجاهلت كلامها من منطلقات عنصرية، لأنها المسكينة مشيت على الأقل 5 مرات للبوليسية باش تبلغهم، وكلامها الكل كان مسجل، والسلطة الأمنية العليا حل التحقيق باش تحدد المسؤوليات. لكن كما تتصوروا اكتب على الحوت وسيب في البحر، لأنه حتى عون ما تمت محاسبته، رغم اللي 5 منهم تم إشعارهم باش يتخذوا معاهم عقوبات تأديبية، وهاوكم التوى يستناو. هذا إذا كان مش من وقت أخذوا ترقياتهم في وقتها وبصورة عادية. لكن في هذا الكل المرأة اللي شرفت أنجلترا هي هكا المفتشة كارولين جود، وفعلا النجم يقولوا امرأة بألف رجل وبمليون بوليس، لأنها لا عندها خلفية عنصرية ولا تخاذل، وهي اللي كملت المهمة حتى بعد المحاكمة، وعملت المستحيل باش تجيب هكا 3 مجرمة واللي هربوا الكردستان ومورتين في اغتصاب وقتل بناز على أساس ينالوا العقاب متاعهم. في نفس الإطار من الحديث على المفتشة كارولين جود، يلزمكم تعرفوا أنها سمعت بواحد من هالمجرم هذم واللي هو محمد الصالح علي، كان موجود في الإيقاف التحفظي في العراق، لأنه ضرب طفل صغير بكرهبة وهرب وخليه مطيش في الكياس حتى لين مات وما أنقذوش وهزوا للإسعاف. ورغم اللي ما ثماش معاهدات تسليم ما بين العراق وبريطانيا، كارولين جود هذه كبشت وما عرفت كان ما تحصلت على موافقة السلطة الكردية، ومشيت في طيارة خاصة ومعها بوليسية أخرين، لكن رفضوا تسليمه في آخر لحظة ومنعوهم الهبوط في كردستان. وبعد 2 شهر بالضبط السلطات الكردية بعثوهما بنفسهم مسلسل في طيارة حتى لندرا، وأكيد يا لندرا شنو اللي صار في الأثناء. بالنسبة لعمر حسين المتهم الآخر واللي كان عنده برشا معارف في الجيش الكردي وعائلته نافذة برشا، يعني ما هوش يسهل تسليمه، كارولين جوت سمعت به اللي هو في الحبس، لأنه تعارك هو وخوه في جرة تنساهم، وصار بيناتهم تبادل إطلاق ناري، وخوه جاوه كرتوشات في فخذه وباش ترسيله يكوى بقية عمره. ولهنا كارولين جود هزت روحها ومشيت الكردستان، ورغم اللي قالوا لها أنه عائلة عمر هذا مهددتها بالقتل لو كانت جي، مشيت وحضرت في المحاكمة متاعه وتكلمت وتحصلت على موافقة القاضي وسلم لها عمر، ورجعت بها لندرا مقرة مكبلا مكرما بالسلاسل، وباش يتحاكم هو محمد الصالح بالسجن مدى الحياة دون إمكانية صراح شرطي. ولهنا أكيد راكم تتسائلوا على كالمتهم الأخير واللي هو دانا أمين، هكا اللي هز الفليجة اللي فيها جثة بناز ودفنها تحت كالكونجيلاتور. المجرم هذاك هرب للعراق كما الزوز الأخرين صحابه، ومن بعد يا لندرا كيفاش اختر له رجع سكريتو لانجليتيرا، ونساء أنه البوليسية متاع بريطانيا الكل يفركسوا عليه وفي ساعة ما عرفوه وشدوه، لكن جاتوا جلدية وتحكم عليه ب8 سنين سجن فقط. في نهاية هالقضية يلزمكم تعرفوا أنه الضحية الحقيقية في قضيتنا بعد مقتلك المسكينة بناز هو رحمة السليماني حبيب بناز، واللي عانى من برشة تهديدات ووعيد تعرض لهم هو وعائلته، وبطبيعة الحال ما نجمش يعيش بعد المقتل متاع حبيبته باناز، وقرر باش يضع حد لحياته وينتحر في عام 2016. ولهنا ما بقى كمش نقولوا لكم إلى اللقاء في الحلقة القادمة من برنامج ناشي التريبيونال والدريبة، وتسمعوه يوميا من الاثنين للجمعة مع ماضي ساعتين على ديوان فام. ناجي التريبيونال والدريبة، مونتاج وميكساج محمد بوقطايا، نص عماد بن حميدة، تقديم وإخراج محمد السير.
4: ديوان فام
3: تبع الموسيقى.